مع دخول الحرب في إثيوبيا يومها السادس، قوات جبهة تحرير تيغراي تسيطر على ثلاث بلدات في إقليم عفر المجاور. القوات البحرية التركية تنفذ استعراضاً بمناسبة الذكرى 88 بعد 400 لانتصار بريفيزا البحري ويوم القوات البحرية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يرتفع منسوب تصعيد في الضفة الغربية المحتلة، فتحكم سلطات الاحتلال قبضتها الميدانية بإغلاق عسكري شامل حتى 3 أكتوبر بذريعة الأعياد اليهودية، لتشل بذلك تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، في حين يهدد وزير المالية الإسرائيلي الضفة الغربية بحرب على غرار حرب غزة، وتعهد بتفكيك السلطة الفلسطينية.
1: تحت ذريعة الأعياد اليهودية تحكم سلطات الاحتلال قبضتها بإغلاق عسكري شامل على الضفة الغربية حتى 3 أكتوبر، إجراء يعزل المدن والبلدات عن بعضها ويشل تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين ويفاقم معاناتهم الإنسانية والاقتصادية. هذا الحصار الميداني ليس سوى واجهة لمخطط سياسي أوسع، إذ جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش دعواته لشن حرب شاملة على مدن الضفة والمضي قدما في تفكيك السلطة الفلسطينية وفرض السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة. خطاب تحركه وتغذيه حمى انتخابات الكنيست، حيث يسعى اليمين الإسرائيلي المتطرف لتوظيف التصعيد الأمني والتوسع الاستيطاني كأوراق رابحة لحشد أصوات القواعد الاستيطانية. أمام هذه التهديدات تحذر الأوساط الفلسطينية والدولية من أن تحويل الخطاب الانتخابي التحريضي إلى واقع على الأرض ينذر بتفجير الأوضاع برمتها وسط إغلاقات متكررة واقتحامات مستمرة تجعل من حياة ملايين الفلسطينيين رهينة لأجندات اليمين المتطرف. إغلاق شامل وتلويح بحرب واسعة، هكذا تبدو ملامح المشهد في الضفة الغربية مع تصاعد التهديدات ومحاولة استنساخ سيناريو غزة بحجج واهية.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني الدكتور حسن عبيد. دكتور حسن، مرحبا بك.
2: مرحبا بك.
0: بداية، في أي سياق يمكن أن نضع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسليل سموتريتش بشن حرب واسعة على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية؟ هل هي تأتي في سياق السباق الانتخابي في إسرائيل مع قرب إجراء انتخابات الكنيست بعد نحو شهر من الآن، أو أنها تعكس توجه عام وذهنية يعلو فيها صوت اليمين المتطرف على المشهد الإسرائيلي؟
2: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. أنا باعتقادي أن الأمرين معا، الأمر الأول هي سياسة ممتدة، نحن لا ننسى أنه هو صاحب خطة الحسم التي أصدرها عام 2017، وهو بداية المشروع في عملية قضم الضفة الغربية وضم الضفة الغربية من بداية عام 2021، وخاصة أن هذه الحكومة حكومة اليمين المتطرف منذ بداية 21 وهم يسعون إلى حسم الصراع مع القضية الفلسطينية، وتكثفت الأمور بعد 7 أكتوبر، ولذلك هو هذا مشروع ممتد يمتد أيضا من بداية هذه الحكومة ويمتد منذ بداية المشروع الصهيوني، ولكن أيضا له علاقة وبعد بالانتخابات من خلال تضخيم الأمور أكثر وأكثر. بمعنى إذا لاحظنا من خلال تصريحاته هو عبر عن أمرين، أنه هو مستمر في عملية حسم العديد من القضايا مثل السيطرة والهيمنة والقضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، ولكن ما يمنعه ذلك مؤسسات الدولة الإسرائيلية نفسها، وبالتالي هو هاجم الجيش عندما اعتبر الجيش وحذر من تصعيد خطير في الضفة الغربية، وبالتالي اعتبر أن الجيش وظيفته أن ينفذ لا أن يحذر، وكذلك عندما احتج وانتقد المستشارة القضائية في دولة الاحتلال التي أوقفت مناقصة المشروع الأول من E1 في القدس واعتبر أن ذلك تدخل في الانتخابات، وبالتالي هو فيما يتعلق في الانتخابات ألقى اللوم على مؤسسات الدولة، وكأنه يريد أن يقول أنا مستمر في مشروعي في حسم الصراع وفي تهجير الفلسطينيين وفي قضم الضفة الغربية وضمها، ولكن ما يمنعني ذلك بعض مؤسسات الدولة.
0: رغم ذلك دكتور حسن، ورغم أن بعض المؤسسات في إسرائيل لا تتماهى مع ما يطلبه اليمين المتطرف متمثلا في سموتريتش بن غفير وغيرهم، لكن هل من إجراءات عملية على الأرض يمارسها الاحتلال الإسرائيلي يمكن رصدها تسير في نفس الاتجاه؟
2: طبعا طبعا، وليس فقط يمكن رصدها، هي كل يوم وفي كل ثانية نحن نتحدث عن استعمار واستيطان ثلاثي الأبعاد.

0: أولا على سطح الجغرافيا الفلسطينية هناك حواجز مستوطنات، كل يوم في حواجز مستوطنات. وأنا أريد أن أقول لك هناك ما يقارب حسب الأمم المتحدة ما يقارب 4300 فلسطيني تم تهجيرهم هجرة داخلية بسبب سلوك المستوطنين، يعني بمعنى تحرشات المستوطنين ومضايقاتهم أدت إلى تهجير ما يقارب 4300 فلسطيني. هناك أيضا استيطان تحت الأرض من خلال السيطرة على المياه الجوفية، هناك الأنفاق في داخل في تحت الأرض في القدس بحجة التنقيب على الآثار، هناك مستوطنات داخل الأرض، وكذلك هنا الاستيطان في فوق الأرض من خلال أنظمة المراقبة والتحكم والسيطرة. أيضا نحن نرى كل يوم هناك ممارسات، كل يوم هناك تشريع لبؤر استيطانية. نحن نتحدث أن أخطر ما يحدق بالفلسطينيين هي البؤر الاستيطانية. الآن يأتي 5-6 مستوطنين الآن ويسيطرون على الأرض وبالتالي يطردون السكان الأصليين. ما يقوم به الاحتلال الآن هو ربط كل المكونات الاستيطانية بما فيها البؤر، حتى لو كان 5 مستوطنين بالدولة المركزية الاحتلالية، وتفكيك الوجود الفلسطيني. ونحن نتحدث اليوم على هناك إغلاق شامل في الضفة الغربية على وكأنهم يريدون أن يفرحون على حساب الفلسطينيين وبتحقيق مأساة الفلسطينيين. هناك حصار، هناك إغلاق للطرق، هناك أثر على حياتهم بشكل مختلف. ونحن نتحدث مثلا على أن الفلسطينيين تم تفتيت الحيز الاجتماعي الخاص بهم، المواطن الفلسطيني لا يستطيع الذهاب إلى عمله، الطالب الفلسطيني لا يستطيع الذهاب إلى جامعته، هناك انهاك للاقتصاد الفلسطيني، هناك ازدياد نسبة الفقر، ازدياد نسبة البطالة، وبالتالي هذه الممارسات تنال كل يوم بعد يوم من الوجود الفلسطيني في داخل الضفة الغربية.
1: هذا فيما يتعلق بالإجراءات العملية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من أجل تثبيت أمر واقع جغرافي وديموغرافي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية، ربما في سياق المخطط لضم الضفة وإعلانها ضمن الدولة اليهودية. لكن فيما يخص التهديد بتفكيك السلطة الفلسطينية، هذا التهديد ليس جديدا ولم يرد على لسان سموتريتش وحده، وإنما في السابق أكثر من مسؤول إسرائيلي هدد بذلك في بعض المناسبات. ما موقف المؤسسة العسكرية والأمنية في إسرائيل من فكرة تفكيك السلطة الفلسطينية وما يمكن أن يترتب عليها؟
0: أنا بتقديري أنه تفكيك السلطة الفلسطينية بالنسبة للمؤسسة العسكرية هو يعتبر أنه خطوة مستعجلة، يعني يجب التأخير أو التروي، وخاصة نحن نتحدث أنه هناك تم تقليم أظافر السلطة الوطنية الفلسطينية، بمعنى آخر أصبحت هي إدارية تدير بعض المصالح الطبية والتعليمية، ورغم ذلك لا يريدون السلطة الفلسطينية تستمر بهذا النهج. ما يريده سموتش هو يعتبر أن الخطة وصلت ذروتها، والآن أتى مرحلة التغيير الإداري. التغيير الإداري لا يتم إلا من خلال إنهاء السلطة الوطنية الفلسطينية. المؤسسة الأمنية والعسكرية تعتبر أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى نوع من الفوضى، لا يستطيع، لأنه من سوف يقوم بعملية إدارة الضفة الغربية هو الجيش، وبالتالي هو يعتبر أن الجيش لا يريد أن يكون في تماس مباشر مع المواطنين الفلسطينيين، لأن ذلك له تبعات قانونية وتبعات إدارية، وبالتالي سوف يفرض عليهم إنهاكا، وبالتالي هو يعتبر أن وجود السلطة الوطنية الفلسطينية مهم في هذه الفترة. ولذلك نلاحظ هذه التباينات ما بين الجيش وما بين سموتش الذي يريد حسما مطلقا وبالتالي الذهاب إلى التغيير الإداري. وأيضا يعتبر جزء من منظومته في السيطرة على الضفة الغربية ليس فقط الاستيطان وليس فقط التغيير الإداري من خلال انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية، كذلك الهيمنة الأمنية على الحيز الفضائي أو الحيز الوجود الفلسطيني.
1: هذا الخطاب التحريضي من وزير المالية الإسرائيلي وغيره ربما من المسؤولين الإسرائيليين كيف يسهم في ارتفاع وتيرة جرائم المستوطنين بحق التجمعات الفلسطينية، سواء كان في بعض مدن الضفة العربية في المناطق البدوية أو ما إلى غير ذلك؟
0: بالعكس، هو يعتبر الآن هو مسؤول هذه العصابات، سموتريتش وبن غفير، وسموتريتش بالذات هو من أعطى هذا الزخم لهذه العصابات. لا نبالغ إذا قلنا أن من يدير الآن الضفة الغربية أو يدير الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية هم المستوطنون رقم واحد، ومن ثم يأتي الجيش الإسرائيلي. المستوطنون هم يحددون كيف ينتشرون وبأي طريقة وبأي الآليات، يحصلون على دعم سياسي ومالي بالمناسبة، بمعنى أنه إذا كان هناك 5 مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية في مكان ما، مباشرة سموتريتش يوفر لهم غطاء ماليا ويوفر لهم طريق ويوفر لهم كرفانات. وكذلك يأتي الجيش فيما بعد يخدم على هؤلاء المستوطنين بحمايتهم وتوفير الحماية الأمنية ويقطع الطريق على أي نوع من الدفاع عن النفس من قبل الفلسطينيين، ورأينا ذلك في أكثر من مكان. ولذلك بتقديري أن ما يقوم به سموتريش هو ليس فقط غطاء وليس فقط دعم، هو استكمال لهذا الدور الطليع لما يسمى لشبيبة التلال الإسرائيلية أو مجموعات المستوطنين في الهيمنة. نستطيع أن نقول الآن من يحكم الضفة أو من يحكم المجتمع الإسرائيلي هم المستوطنين، ومن حدد سياساتهم هو المجتمع الاستيطاني الإسرائيلي.
1: هل هذا مرتبط فقط دكتور حسن بوجود حكومة يمينية متطرفة وزراء فيها من اليمين المتطرف ومن المستوطنين، وقد يتغير الحال إذا ما أتت نتائج الانتخابات القادمة بحكومة أخرى مغيرة؟
0: أنا بتقديري أصبح هناك فرض أمر واقع بشكل كبير. من يرى الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية ماذا حدث بها، هناك وقائع أصبح من الصعوبة تغييرها بشكل كبير. حتى الحكومات الإسرائيلية التي سوف تأتي أنا بتقديري لن تغير بشكل كبير الوجود الاستيطاني، ربما تخففه لتظهر أمام المجتمع الدولي بأنها تريد أن تخاطب المجتمع الدولي. وبالمناسبة هذا هو سمت الاستيطان منذ أوسلو، كان لم يتوقف الاستيطان منذ أوسلو ولا سنتيمتر، ولكن كان يدير يعني كانت الحكومات تدير مشهد الاستيطاني. بمعنى آخر عندما يصبح هناك في صخب دولي وخطابات دولية يتم تخفيض وتيرة الاستيطان، عندما يصبح هناك في يعني مساحة واسعة يتقدمون في ذلك. ما حدث الآن هناك مجموعة من المركبات جعلت الاستيطان ينفلت من عقله. أولا حكومة يمينية متطرفة لا تعطي أي اعتبار للاعتبارات الدولية، ونرى كيف هناك سحب للاعتمادات السفارات لبعض الدول الأوروبية التي أدانت الاستيطان. هي بالمناسبة ماذا فعلت الدول الأوروبية؟ فقط دمغت المنتجات الاستيطانية، لم تفعل أكثر من ذلك، ونلاحظ كيف تجرؤ على بعض الدول الأوروبية. النقطة الثانية هي توائمت مع يمين متطرف لديه نظرة أيديولوجية للصراع، وبالتالي هو يتحدث عن حسم للصراع، يتحدث عن رؤية دينية. رأينا الآن ماذا يحدث في المسجد الأقصى، 1500 مستوطن اليوم اقتحموا المسجد الأقصى من خلال شعارات تلمودية لا تراعي المشاعر المسلمين بالمرة، وكذلك ترافقت مع حماية أمريكية. بمعنى آخر هناك هوى أمريكي يتطابق مع الهوى الإسرائيلي في عملية الهيمنة والسيطرة. نحن نتحدث عن سفير للولايات المتحدة الأمريكية في دولة الاحتلال، يسمونه الإسرائيليين بأنه سفير المستوطنين، بمعنى آخر هو يؤيد ويشرعن. وبالعكس حتى خطة الضم التي قررها ترامب في ولايته الأولى هي تتطابق مع رؤية هذا اليمين، وبالتالي هناك ثلاث طبقات. الطبقة الأولى حكومة يمينية متطرفة لا ترى أي اعتبار للاعتبارات الدولية، رقم اثنين رؤية أيديولوجية صارخة وانسجام ما بين هذه الرؤية الأيديولوجية، ثالثا دعم أمريكي، ونستطيع أن نضيف بعد رابع صمت دولي. يعني معنى آخر حتى الحركات الدولية هي خجولة أو لا تذهب إلى مسار تنفيذ يوقف الاحتلال الإسرائيلي في خطته الاستيطانية.
1: هل من خيارات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أو حتى أبناء الضفة العربية لمواجهة كل هذه المخططات؟
0: الخيار الذي يتبعونه أبناء الضفة الغربية هو الصمود، وبالمناسبة هو الصمود ليس كلمة هكذا تقال، الصمود. نحن نتحدث ماذا يحدث لأبناء الضفة الغربية، هناك يعني شل لقدرتهم في الحياة، وهذه يعني عندما نتحدث أن الأب لا يستطيع، يعني أنا أقول لك أنه بعض الأصدقاء في بعض القرى المدرسة تبعد 50 متر فقط عن بيته، لا يستطيع أن يرسل أبنائه خشية المستوطنين واعتداءاتهم. نحن نتحدث أنه لا يستطيع أن يذهب إلى عمله، العمل المسافة التي تستغرق 10 دقائق أصبحت تستغرق ساعة وساعتين وثلاثة ساعات. كذلك نتحدث عن دخول المستوطنين في منازل الفلسطينيين، وبالتالي هو الفلسطيني يصمد قدر الإمكان لكي لا يعطي فرصة للمستوطن أن يكون مكانه، وبالتالي هذا ما يريده المستوطنين. بالنسبة للسلطة الوطنية طبعا خياراتها واسعة، أول خيار لها أن تذهب باصطفاف وطني فلسطيني، هناك حد أدنى من العمل الوطني، بمعنى أن تذهب إلى اصطفافات وطنية فلسطينية، أن تجمع الفلسطينيين على برنامج وطني واضح وبرنامج نضالي واضح. كذلك أيضا أن تبذل جهدها الدبلوماسي العالي في محاولة مقاطعة إسرائيل، وكذلك في رفع أكبر قدر ممكن من القضايا عليها في محكمة الجنايات. وبالتالي نعم لديها ما تفعله، وبالنسبة للفلسطينيين كمجتمع فلسطيني هو يفعل أقصى ما يقوم به من خلال الصمود أمام أكبر ترسانة في منطقة الشرق الأوسط.
1: نعم دكتور، شكرا جزيلا. الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني دكتور حسن عبيد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك.

في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يتواصل التصعيد في شرق القارة الإفريقية مع دخول الحرب في إثيوبيا يومها السادس، حيث سيطرت قوات جبهة تحرير تيغراي على 3 بلدات في أقليم عفر المجاور، فيما اتهمت أديس أبابا بعض دول الجوار بإذكاء نار الحرب في البلاد.

0: شأن الطرف الذي بدأ التصعيد. الجولة الجديدة تأتي بعد إعلان 7 جماعات مسلحة بينها جبهة تحرير تيغراي تشكيل تحالف جديد مناهض لحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد في تحول لافت في خريطة التحالفات. تقف اليوم في جبهة واحدة قوى قاتلت سابقا على طرفي الحرب الإثيوبية. وبينما تصف قيادات في جبهة تيغراي المواجهة بأنها باتت حربا شاملة، يقول الجيش الإثيوبي إنه يتعامل مع التصعيد بضبط النفس، لكن انتشار المعارك على أكثر من جبهة يضع اتفاق بريتوريا أمام أخطر اختبار منذ توقيعه في عام 2022. المعركة لا تتوقف عند الداخل الإثيوبي، فرئيس أركان الجيش الإثيوبي برهانو جولا اتهم مصر والسودان وقوى أخرى بدعم جماعات سياسية ومسلحة مناوئة، وهي اتهامات إثيوبية لم تقدم معها أديس أبابا حتى الآن أدلة تثبتها. وتتحدث تقارير دولية عن أن استمرار القتال في تيغراي وعفر وأمهرة واتساع دائرة القوى المشاركة فيه قد لا يعنيان فقط انهيار ما تبقى من اتفاق بريتوريا، قد يفتحان الباب أمام أزمة أوسع في القرن الإفريقي، خصوصا إذا تحولت الاتهامات المتبادلة بشأن الدعم الخارجي إلى انخراط إقليمي مباشر.
1: وينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء محمد عبد الواحد. سيادة اللواء مرحبا بك. بداية، ما الأهداف المباشرة لقوات جبهة تحرير تيغراي لشن هذا الهجوم واسع النطاق والسيطرة على عدة بلدات في إقليم عفر؟
2: أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينك الكرام. قوات التيغراي بدأت تشن هجوم، أولا بتشعر بعزلة شديدة، بتشعر أن اتفاق بريتوريا انتهى تقريبا وأن الوقت ليس في صالحها، أن تحرك قوات من الجيش الفيدرالي في اتجاه الشمال كان ربما لمحاصرة التيغراي، عدم التزام الحكومة الفيدرالية بتنفيذ العديد من البنود الخاصة بالتيغراي ودمجها في الحكومة المركزية، كل هذا يعني أدى إلى توتر داخل التيغراي نفسه، حتى أن هناك انقسامات حدثت في الداخل، وبالتالي قام بعمليات عسكرية من خلال هذا التحالف. خلال الفترة السابقة أو الخمس أيام استطاع أنه سيطر على بعض المناطق والثلاث مطارات في التيغراي، استطاع أن يوسع العمليات العسكرية لتشمل جنوب التيغراي في منطقة الأمهرة خاصة مع جبهة فانو والمنطقة الأخرى مع العفر، وأنا أتخيل أن جبهة العفر هي أخطر الجبهات، لا سيما أنها بتعتبر عقدة الاتصال، يعني عقدة الاتصال ما بين التيغراي وما بين العفر، عقدة الاتصال ما بين أديس أبابا نفسها وما بين جيبوتي حيث يقع الطريق الشمالي، وهي السوبيا بتعتمد على 90% من تجارتها على هذه الطرق. هو طبعا ليس هو الطريق الوحيد، يعني هناك الطريق الشمالي وهناك أيضا طريق سكة حديد والطريق الجنوبي، فالثلاث طرق دول السوبيا بتعتمد على 90% من منتجاتها وتجارتها وكل احتياجاتها من خلال هذا الطريق، وجبهة أخرى مع جبهة فانو. الخطورة في هذه العمليات أن هذه الجبهات اعتادت على حرب الشوارع، اعتادت على عملية الإغارات السريعة، الحركة السريعة، القيادة الغير مركزية، وبالتالي لها مميزات كثيرة جدا غير موجودة في جيش نظامي، لكن نقطة الضعف الوحيدة اللي عندها إن هذه الجماعات هي كانت جماعات مختلفة في السابق وتوحدت حاليا، يبقى إذن توحدوا لتحقيق أهداف مشتركة ولكن الولاءات مختلفة، الأهداف لكل طرف مختلف عن الطرف الآخر، كمان البعد الجغرافي والصراعات السابقة، وبالتالي دي بتعتبر نقطة ضعف. لكن إذا تم الاتحاد وأصبح هناك غرفة عمليات واحدة مشتركة، هناك قيادة وسيطرة مشتركة، هناك خطط واضحة لهذه العمليات، كمان إذا انضم ليهم بقوة الأورومو، يعني الأورومو دخلت في هذا التحالف، والأورومو بتمثل 35% من سكان إثيوبيا وليس لديهم خبرات كثيرة في الحروب، لكن بيشكلوا الغالبية العظمى من السكان، كمان الموقع والمساحة هي أكبر إقليم في إثيوبيا وبيحيط أديس أبابا، وبالتالي لو انتقلت

0: معارك الى الاورومو، يبقى هنا حزم اديس ابابا
1: العاصمة.
0: وشكل خطوره. كمان هناك تخوف من زياده النزاعات والنعرات القبليه والقوميات المختلفه، ودي ممكن تؤجج الصراع وتؤدي الى حرب اهليه. الاورومو 35% من السكان، الامهره 27% من السكان، التجراي 6%، وهناك العفر، وهناك الاوجادين وهو الاقليم الصومالي،
1: نعم.
0: وهناك ايضا قبائل من او بعض المسلحين من بني شنغول. وكمان بتعتمد على حجم الدعم الخارجي او اذا كانت هناك مساندات
1: أنا
0: خارجي.
1: سآتي إلى
0: وفي
1: هذه
0: مقابل
1: النقطة
0: عشان
1: سيادة اللواء،
0: نكون
1: ولكن
0: موضوعيين، القوات
1: اتفضل سيادة اللواء.
0: في المقابل القوات الحكوميه الاخرى هي الاقوى، هي دوله بالكامل، ولديها قدرات دوله ولديها امكانات دوله. وقدرات دوله دي هنا مهمه جدا، لديها الاعلام ولديها الجيش النظامي ولديها التعاون الخارجي مع دول. يعني حصولها على سلاح هذا بياتي في اطار شرعيتها للحفاظ على شرعيتها، لكن حصول جماعات متمرده على سلاح من الخارج بينظر اليه على انه
1: امر غير
0: خيانه
1: شرعي
0: او
1: وغير قانوني.
0: استقواء الخارج. دي
1: طيب،
0: نقطة مهمة
1: هناك نقطة سيادة
0: بالظبط
1: اللواء
0: كده، النقطة المهمة
1: يعني ما حضرتك أتيت بالحديث إلى القوات النظامية أو قوات الجيش الفيدرالي في إثيوبيا، ولكن كان لافتا في البلدات التي سقطت في أيدي قوات جبهة تحرير تيجراي في الساعات الأخيرة أو الأيام الأخيرة أن هناك انسحاب لتلك القوات الفيدرالية وقوات إقليم عفر كذلك من تلك المناطق التي تمت السيطرة عليها. ما أسباب تلك الانسحابات؟ وهل لدى قوات الجيش الفيدرالية القدرة على إعادة الاستعداد مرة أخرى والقيام بهجوم مضاد؟
0: بالفعل دي ملاحظة جيدة للغاية. أولا العمليات هذا التحالف من الواضح أنه كان منسق العملية، وبالتالي العمليات بتاعته جاءت عمليات سريعة للغاية، إنجازات سريعة ومستمرة، تنسيق ما بين فانو وما بين التجراي للاستيلاء على المطارات بقوة. إذا هنا استخدم استراتيجية الصدمة، الترويع والصمت، الصدمة والمفاجأة لقوات الشرطة أو القوات المركزية الموجودة هناك، وبالتالي لم تستطيع المقاومة لأنها بتتبع المركز في أديس أبابا، وبالتالي كان هناك نوع من عنصر المفاجأة. كمان في عامل مهم وهو الدافع نفسه، الموتيفز، الدوافع لدى الأطراف، أن أطراف عانت كثيرا جدا وتريد أن تحقق ذاتها أو تحقق استقلالها. على سبيل المثال التجراي اللي بيحكم إثيوبيا من 91 وكان في أعلى المناصب في الدولة ولديه السلطة والجاه والمال، كل هذا تم تهميشه. كمان في حرب 2022 اتعرضت لاستنزاف شديد، خاصة سواء استنزاف بشري أو استنزاف في المعدات، وبالتالي حتى مهمها أو عملها العسكري ليس بقوة 2022، وبالتالي تراجعت إلى حد كبير. لكن عنصر المفاجأة والاستمرارية وكمان ممارسة العمل في الجبال الوعرة في هذه المنطقة ونصب الكمائن. كمان يجب ألا ننسى أن التجراي لديه خبرة عالية جدا، يعني هم حكموا من 91 حتى ميليس زناوي، وبالتالي لديهم خبرات سواء في الأعمال الاستخباراتية أو في الأعمال العسكرية أو حتى في حروب الشوارع نتيجة ممارستهم في الحرب السابقة.
1: طيب، ما مدى قدرة القوات الفيدرالية سيادة اللواء على استعادة زمام المبادرة والقيام بهجوم مضاد؟
0: أتخيل من الصعوبة بمكان، يعني القوات أو التحالف بيعمل دلوقتي على تحقيق عدد من الأهداف. أولا هو يريد تثبيت تواجده وتثبيت تواجده في الأماكن التي سيطر عليها بكل الطرق. كمان التجراي نقل المعارك إلى الجوانب، بمعنى نقلها إلى الأمهرة ونقلها إلى العفر، وده بتديله بتديله يعني حماية لإقليم التجراي من الجهتين، سواء من جانب الأمهرة أو من جانب العفر، وبالتالي بتقلل الضربات على إقليم التجراي. النقطة الثالثة، هناك هدف للوصول إلى قلب العفر وإلى العاصمة للسيطرة على نقطة المواصلات اللي هي من جيبوتي إلى أديس أبابا، ودي هتفرق كثيرا.

0: جدا. كمان هي بتشتت قوات القوات الاثيوبيه في اكثر من جبهه، قوات اثيوبيه مشتته تماما في جبهات متعدده في اثيوبيا، في حمايه منشات، حمايه السدود، مهام اخرى على الحدود، خاصه ان هناك حرب، الحرب ما زالت مستمره في السودان، توتر من جهه اريتريا، كل هذه التشتت او كل هذا التشتت في صالح التحالف.
1: هل يمكن اعتبار سياده اللواء هذه العمليات العسكريه التي تقوم بها جبهه تحرير تيجراي، وبالمناسبه هي ليست وحدها وانما هناك تحالفات ايضا ظهرت في الايام الماضيه ضمت جبهه تحرير تيجراي مع جماعات مسلحه اخرى مثل ميليشيات الفانو في امهرة وضباط جيش تحرير أورومو، هل يمكن فهم كل هذه التحركات على أن الهدف منها هو إطاحة حكومة أبي أحمد أو مجرد السيطرة على بعض الأقاليم وبعض المناطق؟
0: الهدف لديهم هو إسقاط النظام في إثيوبيا. النظام في إثيوبيا الحقيقة منذ 90 أو 91 وحتى الآن كان غير قادر على تحقيق وحدة وطنية حقيقية، غير قادر على تحقيق عدالة اجتماعية، اهتم بالمركز ولبعض النخب بعيدا عن الهامش، لم يصون اتفاق بريتوريا وكان غير حريص على اتفاق بريتوريا، ولذلك النظام في أديس أبابا كان دائم الصراع سواء مع جبهة الفانو أو مع التجراي في حروب التجراي أو حتى مع الأورومو، وبالتالي لديه مشاكل كثيرة وضعف في البنية البنيوية الداخلية، كل هذا مشاكل، تراكمات مشاكل كثيرة، وليس كما يدعي أن هناك جبهات في الخارج تدعم وتساند، وبالتالي هناك مشاكل داخلية داخل النظام في أديس أبابا وكلها تراكمات، وبالتالي هم هدفهم الرئيسي إسقاط النظام. أنا أتخيل أن إسقاط النظام من الصعب في على الأقل في المدى القصير إلا إذا حدث أمور أخرى، بمعنى أن الدعم الخارجي لهذه الجبهات زاد، أن النزعة القبلية أو النزعة القومية لدى هذه القوميات زاد هو الآخر، وتم تسليح الشارع، كده هندخل في حرب أهلية كمان بيبقى ليها مظاهر، إذا كان الولاء للقبيلة أو للقومية أكثر من الولاء للدولة فيحدث انشقاقات داخل الجيش الفيدرالي، ودي تبقى كارثة، دخلنا في حرب أهلية. الكثير من هذه الفصائل الحقيقة لديها نزعة انفصالية قديمة، وبالتالي هي بتراقب الإقليم ومنطقة القرن الأفريقي عموما، هي كلها منطقة شديدة الهشاشة وشهدت انفصالات زي جنوب السودان عن السودان، إريتريا عن إثيوبيا، وما زالت هناك نزاعات انفصالية زي سومالي لاند على سبيل المثال، بونتلاند، جوبالاند،
1: وهنا سيادة اللواء يأتي السؤال
0: نفسها.
1: هنا يأتي السؤال عن تداعيات عودة الحرب إلى إثيوبيا على استقرار وأمن القرن الإفريقي وجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
0: لو حصلت حرب أهلية أو الصراع امتد لفترة طويلة، أنا أتخيل أنها هيبقى عواقبها وخيمة في الإقليم بالكامل، لأن الإقليم متصل. أولا هناك نزاعات انفصالية لدى البعض، هناك جماعات إرهابية تتربص زي شباب المجاهدين في الصومال واللي بينقل عملياته أحيانا إلى الخارج، هناك تنافس دولي وإقليمي على منطقة القرن الإفريقي، وهناك قواعد عسكرية لخمس دول في جيبوتي، أطماع على المواني والممرات المائية، حرب في الجهة المقابلة في اليمن، كل هذه الأسباب، وكمان أنظمة هشة، أنظمة حكم في هذه المنطقة بتتسم بالهشاشة وبتحدث فراغات أمنية. هذه الفراغات الأمنية ربما تظهر جماعات جريمة منظمة، تظهر تفرز جماعات إرهابية شديدة الخطورة، زيادة في عدد النازحين، هجرة غير شرعية، وغيره من المشاكل الأمنية اللي تسببها هذه النزاعات.
1: من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء محمد عبد الواحد، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، نفذت القوات البحرية التركية استعراضا بحريا في مضيق اسطنبول بمناسبة الذكرى 88 بعد 400 لانتصار بريفيزا البحري ويوم القوات البحرية. وشاركت في الاستعراض 13 سفينة وغوصتان تابعتان للبحرية التركية.
1: بينما وصلت القوات البحرية التركية إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية بفضل الزخم الذي اكتسبته على مر السنين في أنشطة بناء المنصات، تواصل أحواض بناء السفن التركية بناء العديد من منصات البحرية، حيث أعلن قائد القوات البحرية أرجومن تاتلوأولو أن 39 سفينة عسكرية بما في ذلك حاملة الطائرات الوطنية والغواصات والفرقاطات بنيت في أحواض بناء السفن التركية. فخلال العام الماضي نشرت البحرية التركية تقريراً شاملاً بعنوان الأنشطة التي نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية، استعرضت فيه أبرز المنصات والمعدات التي أدخلت إلى الخدمة خلال عامي 2023 و2024. ففي عام 2023 دخلت الخدمة سفينة الإنزال الهجومية تيجيجي أناضولو وسفينة تيجيجي آرف أكمكجي، أما في عام 2024 فقد أدخلت إلى المخزون 24 منصة بحرية وعشر منصات جوية، من بينها أول فرقاطة تركية وطنية تيجيجي إسطنبول وسفينة الإمداد والدعم القتالي تيجيجي داريا، إضافة إلى سفن النقل السريع للأفراد وغيرها. ويشير التقرير بحسب خبراء إلى أن هذا الزخم في تطوير وإدخال المنصات المحلية والوطنية إلى الخدمة سيستمر خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز المخزون البحري والجوي للبحرية التركية بمزيد من الأنظمة المطورة محلياً.
0: وينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، مرحبا بك. بداية، لماذا تتخذ القوات البحرية التركية من يوم معركة بريفيزا الموافق 28 من سبتمبر من كل عام عيدا رسميا لها، وما رمزيته الوطنية والعسكرية في تركيا؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ عصام والسادة المشاهدين. هذا الحدث هو لم يكن فقط مجرد معركة بحرية انتصر فيها العثمانيون، ولكن كانت بداية لتحول يصبح البحر المتوسط، يعني سمي بعد ذلك بحيرة عثمانية، لأنها كان حقيقة انتصار حاسم وكبير على مستوى التكتيك وعلى مستوى القوة البحرية وعلى مستوى يعني الدولة العثمانية كانت معروفة بأنها قوة برية قوية، ولأول مرة انتصر هذا الانتصار الكبير على المستوى البحري. كان هناك حديث عن 300 سفينة مقابل للقوات الأخرى،
0: القوات الأوروبية
2: مقابل حوالي 120
0: 122
2: بالضبط سفينة، واستطاعت القوات العثمانية أن تدمر 13 سفينة تدميرا كاملا وأن تستولي على 36 سفينة وتأسر 3000 عسكري أوروبي، وبالتالي باتت متسيدة لأكثر من 30 عاما بعد هذه المعركة. أحدثت تحولا على مستوى التكتيك، كانت السفن الأوروبية تعتمد على الأشرعة، وعندما هدأت الرياح لم تستطع أن تتحرك، كانت القوارب العثمانية والسفن العثمانية تعتمد على التجديف وغيرها واستطاعت أن تناور، وبالتالي أثبتت نفسها على القوة العسكرية. ولذلك اليوم حتى يومنا هذا القوات البحرية التركية تعتبر هذه الذاكرة هي امتداد تاريخي لما هي عليه اليوم، وتحتفي بهذه الذكرى في كل عام.
0: هذا يأخذنا إلى التاريخ دكتور.
2: نعم.
0: كيف تحولت العمارة الحربية البحرية العثمانية في عهد السلطان سليم الأول ومن بعده السلطان سليمان القانوني إلى قوة ضاربة نجحت في حماية الشواطئ والملاحة في البحر المتوسط؟
2: بالضبط، عندما نذكر أنه أصبح بحيرة عثمانية ليس يعني بتفاصيل كل الموانئ والنقاط على الساحل السيطرة عليها، ولكن أصبحت هيبة القوة البحرية الأوروبية في هذه المرحلة يعني هيبة كبيرة جدا، وباتت تمثل العثمانية وباتت تمثل حالة ردع. ولذلك اليوم المسؤولين الأتراك عندما يستعيدوا هذه الذاكرة العثمانية ويربطوا التاريخ بالحاضر، هم يقصدون بذلك استعادة الهيبة في منطقة البحر المتوسط، بل أكثر من ذلك هم الآن يتعاملون مع ثلاث بحار، البحر الأسود وبحر إيجا والبحر المتوسط. في هذه البحار اليوم البحرية التركية مع القدرات العسكرية التركية تبني على هذا الإرث التاريخي والذي تطور بمرور الوقت وأصبح قوة كبيرة، هم يعيدون ذكر هذه الأحداث والاحتفاء بها من أجل الوصول إلى عملية الردع والنفوذ البحري مرة أخرى.
0: أيضا من التاريخ كيف وثق المؤرخون الغربيون وفي المقابل الشرقيون شخصية القائد خير الدين بربروس،
2: نعم،
0: وبين وصفه بأمير البحر العظيم وبين محاولة تشويهه في بعض الأدبيات الغربية.
2: يعني هو بربروس لأنه كان القائد الذي أثخن في القوات الأوروبية وأحدث وكان يعني مسؤول عن انتصارات كبرى، هو وقادة عسكريين آخرين مثل سنان باشا وغيرهم تعرضوا لعمليات كبيرة من التشويه ومن الهجوم من الأوروبيين، ولكن في الذاكرة الأخرى على الجانب الآخر المؤرخين الأتراك أشادوا ببربروس باشا، واليوم هناك سفينة تركية باسمه وبأسماء القادة العثمانيين الذين يعني سجلوا انتصارات كبيرة على الجانب الأوروبي، ولكن في التاريخ عموما الذي يبقى هو تاريخ الانتصارات، واليوم التاريخ يخلد هذه الأسماء مرة أخرى. كما ذكرت هناك صناعات عسكرية تركية جديدة بأسماء هؤلاء القادة موجودة حاليا وتقوم بعمليات ومناورات تتحرك من البحر الأسود إلى البوسفور ثم إلى البحر الأبيض المتوسط، حتى سفن تنقيب عن الغاز أيضا سميت بأسماء هذه القادة تخليدا لذكراهم، وأيضا هذا مرتبط بالروح المعنوية والربط التاريخي ما بين المراحل.
0: هذا يأخذنا إلى الحديث عن المستقبل،
2: نعم،
0: وأهم الدروس المستفادة من معركة بيرفيزا، وكيف استفادت تركيا الجمهورية التركية حديثا من هذا الإرث التاريخي.
2: نعم، هذه نقطة مهمة. الدرس الأول هو موضوع الاهتمام بالقوة البحرية. حقيقة نعلم أنه حتى على مستوى التنظير على المستوى الدولي في العالم هناك ألفريد ماهان أحد كبار منظري الاستراتيجيين في العالم، هو منظر بحري في البحرية الأمريكية، كان يقول الدولة التي تكون صاحبة أكبر قوة بحرية في العالم هي التي تسيطر على العالم، وهي نظرية من النظريات المعتبرة. ولذلك اليوم في منطقة على الأقل شرق المتوسط تركيا ولديها استراتيجيات مثل الوطن الأزرق وغيرها لحماية مصالحها، وبالتالي إذا لم يكن لديك قدرات على المستوى البحري ستكون عرضة لأن تكون الدول الأخرى يعني تقوم بالسيطرة على مصالحك أو تقوم بمحاولة تجاوزك واستبعادك. وعلمنا أن تركيا في العام 2018 وما بعده جرت محاولات كثيرة لاستبعاد، نعم، تركيا، صارت منتدى شرق المتوسط واستبعاد تركيا قبرص وما يجري حولها، وبالتالي اليوم تركيا لديها مصالح كبيرة سواء على مستوى الطاقة على مستوى الاقتصاد على مستوى الأمن البحري والسياسة في هذه المنطقة. وفي البحر الأسود هناك حرب أوكرانية روسية والأمن معتبر، في إيجا الجزر اليونانية اللي نعلم بعد الحرب العالمية الأولى وما حصل من معاهدات سان ريمو وغيرها ولوزان حصل هناك بعض الخلل في التوازنات، وبالتالي اليوم تركيا من خلال القوة البحرية واستعادة هذا الزخم في هذا المجال هي تستعيد نفوذ ومكانة كبيرة وتحافظ على مصالحها.
0: الملاحظ خلال السنوات الأخيرة تحديدا دكتور محمود أن تركيا في محاولة إعادة قواتها البحرية بدأت تعتمد على إنتاجها المحلي،
2: نعم،
0: هناك حاملات طائرات، هناك سفن كتي جي جي أناضولو،
2: نعم،
0: هناك أيضا زوارق الحربية كلها إنتاج تركي محلي، نعم. إلى أي مدى تطورت صناعة الدفاعات أو الصناعة الدفاعية في تركيا تحديدا؟ يعني لا أتحدث هنا عن المسيرات ذائعة الصيت وكل هذا الكلام، لكن أتحدث عن القوة البحرية،
2: نعم.
0: مدى تطور تركيا في هذا السياق محليا؟
2: نعم، اليوم حتى نربط كذلك ما يجري في العالم اليوم مضيق هرمز وغيره والقدرات، نتحدث عن السفن وكاسحة الألغام، دول كبرى مثل الولايات المتحدة لديها عجز في هذا الجانب. تركيا أدركت مبكرا وتحديدا منذ العام 1974 عندما دخلت القوات التركية لإسناد القبارص الأتراك وحصل هناك حظر على السلاح على تركيا، من هنا بدأ التفكير في عملية جعل الصناعات محلية الصناعات الدفاعية، وبدأت خطوات ملموسة في تركيا. وفي عهد حزب العدالة والتنمية أيضا أعطي اهتمام أكبر من قبل الرئيس أردوغان لهذه الفكرة، ووجدنا الناس ربما تتابع موضوع المسيرات كونها أصبحت سلاحا نوعيا، ولكن على المستوى البحري والقدرات البحرية لا، من الواضح أن تركيا لديها قدرات على مستوى الغواصات، ليس فقط أيضا إنتاج محلي لكفاية القوات التركية المسلحة التركية، بل هناك بيع للسفن لباكستان ولدول أخرى. هناك تركيا تنتج حاليا لدول أخرى أكثر من 26 سفينة حربية، طرادات وفرقاطات ومسيرات، ونتحدث عن حاملة طائرات سيتم تسليمها في العام 2027 وأخرى على مستوى أكبر في العام 2030، وهذه خطط استراتيجية.

0: استراتيجية في مجال التصنيع الدفاعي على المستوى البحري، وكما قلت هي تنسجم مع فكرة يعني القوة البحرية والنفوذ في منطقة شرق المتوسط بدرجة أساسية وفي البحار الثلاثة التي تحيط بتركيا بشكل عام.
1: ثمرت القوة العسكرية تقتطف سياسيا،
0: نعم.
1: ما الذي يترتب على تطور وتقدم القوة البحرية التركية عسكريا على المستوى السياسي، خصوصا في ملفات شائكة حضرتك أشرت إليها كملف شرق المتوسط وملفات الطاقة والموارد وما إلى ذلك؟
0: نعم، بالتأكيد هو أصلا بناء القوة، كل الدول تذهب إلى عملية بناء القوة الذاتية من أجل توظيفها في المفاوضات وفي تحقيق المصالح السياسية. ونعلم أن تركيا تحديدا لديها توترات مع اليونان حول الجزر، هناك ملف قبرص ملف أساسي، واليوم نتحدث عن وجود يعني ربما تحدثنا في نشرات سابقة عن اتفاقية فرنسية قبرصية مع قبرص الرومية لتواجد عسكري فرنسي في الجزيرة. وبالتالي اليوم تركيا عندما يكون لديها قوة عسكرية هي أيضا ترسل رسالة ردع. اليوم الرئيس أردوغان عندما يتحدث عن بربروس باشا هو لا يستحضر حدث تاريخي، وعندما البحرية التركية اليوم تحتفل بهذه الغواصات والسفن في مضيق البسفور هي ليس مجرد احتفالية عادية، هي ترسل رسالة ردع للدول الأخرى التي تحاول أن تتعدى على المصالح التركية أو تحاول أن تكون في المجال الحيوي لتركيا أو تستبعد تركيا من هذه المنطقة. وبالتالي هي رسائل سياسية لكل الأطراف أن تركيا ستصون مصالحها في مجال الطاقة في شرق المتوسط، القبارص الأتراك وحقوقهم، موضوع الجزر في المنطقة لا تعني بالضرورة أن تركيا تنازلت عن حقوقها البحرية ونفوذها البحري في البحر الأسود. أيضا تركيا ترسل رسالة استقرار أنها معنية بتأمين هذا الممر، يعني البحر الأسود كممر مائي للحبوب والغذاء وغير ذلك من الموارد. وبالتالي هي كلها توظف سياسيا في العملية والمعادلة، معادلة التوازنات الإقليمية والدولية.
1: إلى جانب رسائل الردع هناك رسائل صداقة، نعم، وتحالف مع الدول، كما أشرت حضرتك إلى أن تركيا في إنتاجها من الصناعات الدفاعية وحتى في القوة البحرية بدأت تصدر، نعم، مثل هذه المعدات العسكرية إلى دول كباكستان وهي شريك لتركيا مع السعودية في تحالف مكة. إلى أي مدى هناك أيضا من هذه الرسائل يمكن أن يصل إلى أطراف أخرى أن هناك نوع من التعاون العسكري ممكن أن يقوم بين تركيا وأطراف أخرى تريد السلام للمنطقة والاستقرار؟
0: نعم، يعني تركيا كما وصف الرئيس أردوغان هي تقدم نفسها، وفي حديثه في الأمم المتحدة قال أن تركيا هي جزيرة استقرار وهي تسعى إلى الأمان في سوريا وسيادة الدولة في سوريا والعراق وفي قبرص وفي لبنان وفي غزة، وذهبت إلى اتفاق مكة لترتيبات إقليمية. وبالتالي اليوم إذا ما نظرنا إلى هذه الاستراتيجية في تحقيق الاستقرار هي مرتبطة بالاقتصاد، والاقتصاد جزء أساسي اليوم في الاقتصاد التركي هو الصناعات الدفاعية، وهي تشكل دخلا كبيرا. واليوم عندما تقوم تركيا بعلاقات جيدة مع أوكرانيا وروسيا السعودية باكستان مصر ليبيا دول إفريقية متعددة، هي اليوم تحاول أن تصدر هذه الصناعات الدفاعية وتستفيد منها في الناتج القومي لتركيا، وهي تحاول أن تستفيد من هذا الجانب على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الاستقرار في المنطقة من حيث تثبيت معادلات التوازن بين الدول، وأن تساهم أيضا تكون بديل عن الدول الأوروبية التي كانت تحتكر هذه الصناعات. اليوم تركيا تقدم هذه المنتجات الدفاعية بكفاءة عالية وربما تكون بأسعار أكثر مناسبة لهذه الدول، وأيضا تساهم في تنويع الأمن.
1: نعم،
0: هذه نقطة مهمة جدا تحديدا لدول الخليج كانت تعتمد فقط على مزودين أمنيين غربيين. اليوم عندما تكون تركيا حاضرة وباكستان حاضرة هي تساهم في استراتيجيات التنوع الأمني لهذه الدول، وتساهم في تحقيق نوع من الراحة الأمنية لهذه الدول، خاصة عندما نرى أنه تقلب في السياسات، الرئيس ترامب يقوم بتهديد ثم يتراجع ثم يذهب إلى اتفاق وكذا، والدول الأوروبية في حالة عدم استقرار. وبالتالي تركيا اليوم تساهم في الاستقرار من هذا الجانب.
1: شكرا جزيلا دكتور، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: مجرد شائعة.
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
0: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم.
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصودرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
2: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: المخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات أربعة تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المية او ضخ الكهرباء، فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة بما فيها H1 و H2 والتي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على أي شيء أساسي بس على أوامر العسكرية. وإحنا توخينا أنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
0: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها.

0: بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاماً، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
1: لم يمكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكيد مدينة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذا تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا، تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
0: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس، وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم، وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم. يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالا أساسيا في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة بفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسميا، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

0: ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة قريبا جدا، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. غارات جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، والقوات الحكومية تؤكد مقتل مئات الحوثيين وأربعة خبراء إيرانيين. 4 شهداء بينهم طفل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل شمال غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستحسم لصالحه قريبا جدا، مع إقراره بأن شن ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة أمر محتمل وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز. وأضاف ترامب على هامش بطولة غولف أن بلاده ستنتصر قريبا جدا، وبعد ذلك ستنخفض أسعار النفط بشكل كبير لتعود إلى مستوياتها السابقة قبل الحرب، كما شدد على تحقيق الولايات المتحدة نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية بمواجهة إيران. هذا وأكد الرئيس الأمريكي أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن الردع النووي يمثل عنصرا جوهريا في الأمر برمته وفق تعبيره. وفي وقت سابق قال ترامب أن قطر ووسطاء إقليميين آخرين يحاولون إحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه لفت إلى أن الخلافات بين الجانبين لا تزال كبيرة بشأن القضايا الرئيسة. هذا وتتمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض عرضها الأخير، فيما تختلف واشنطن وطهران على شروط فتح المضيق وعلى مطالب أمريكية بتنازلات في البرنامج النووي الإيراني.
1: في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع مع الولايات المتحدة، تطلق طهران تحذيراً للسفن العابرة لمضيق هرمز إذا استخدمت مسارات غير قانونية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح المضيق ووقف القتال. وزير الخارجية الإيراني من جهته قال إن شروط طهران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. مسؤولون عسكريون إيرانيون من جهتهم قالوا إن بلادهم مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال القائد العام للجيش الإيراني إن انعدام الأمن في المنطقة سيطال الجميع، مضيفاً أنه إذا لم تتمكن إيران من العيش وممارسة التجارة فلن يتمكن أحد من ذلك، حيث فرضت إدارة ترامب حصاراً اقتصادياً على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وكانت إيران قد وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لاستئناف المسار الدبلوماسي، تركزت بحسب مصادر رسمية على وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلى جانب رفع الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية التي تقول إيران إنها تستهدفها. كما تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، فضلاً عن التوصل إلى ترتيبات تضمن وجود مسار أمن الملاحة في مضيق هرمز.
0: أفاد مراسل تي عربي بأن القوات الحكومية اليمنية استهدفت بغارات جوية المؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة لجماعة الحوثي في تعز، وهي منشأة تستخدم في أعمال التموين والتغذية العسكرية للجماعة، ويديرها القيادي الحوثي المدعو المتوكل. وبحسب حصيلة أولية أسفرت الغارة عن مقتل 7 من عناصر الجماعة وإصابة 36 آخرين، كما استهدفت غارات جوية مجددا معسكر الاستقبال في منطقة الحوبان شمال شرقي تعز وسط معلومات عن مصادر أو من مصادر طبية ومحلية عن سقوط أكثر من 70 قتيلا ومصابا جراء الغارات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان تنفيذها خلال 72 ساعة نحو 756 عملية استهداف لمواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثي. وقالت القوات إن العمليات شملت استخدام الطيران الحربي والطيران المسير والقناصة والمدفعية الميدانية والراجمات. وتحدث البيان عن تحييد 2316 من عناصر جماعة الحوثي وسقوطهم بين قتيل وجريح. وأشار البيان إلى مقتل 4 خبراء إيرانيين في محافظة تعز، قال إنهم متخصصون في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، مؤكدا أن العمليات تستهدف أهدافا عسكرية، ونفت ما وصفته بمحاولات تشويه الحقائق. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. ففي مدينة غزة استشهد شاب وأصيب آخرون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب منطقة الصناعة، فيما استشهد فلسطيني آخر برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع. وفي جنوب القطاع أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد الفتى طارق المصري متأثرا بإصابته جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه وسط مدينة خان يونس. كما استشهد فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مواصي خان يونس. أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بانتشال رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل لعائلة أبو نعمة في منطقة الدرج شمالية مدينة غزة. تأتي عملية الانتشال في إطار جهود فرق الدفاع المدني لاستعادة جثامين ورفات الشهداء والمفقودين العالقين تحت أنقاض المنازل والمباني التي دمرت خلال الحرب على قطاع غزة. وتواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في عمليات البحث والانتشال في ظل النقص الحاد في المعدات الثقيلة والآليات والإمكانات اللازمة للتعامل مع حجم الدمار، الأمر الذي يطيل عمليات الوصول إلى الضحايا المدفونين تحت الركام. أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة في وقت تعرضت فيه مناطق متفرقة لاقتحامات تخلل بعضها مواجهات مع الفلسطينيين. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة كفر حارس شمال سلفيت وأدوا طقوسا وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال. أما في محافظة نابلس فقد اعتلت قوات إسرائيلية أسطح المنازل خلال اقتحامها المنطقة الجنوبية من بلدة قصرة. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش إلى شن حرب واسعة على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية. وطالب سموتريتش الجيش بتطبيق نموذج غزة في الضفة الغربية وتفكيك ما سماه البنى التحتية العسكرية وباستهداف المسلحين والأنفاق. وأوضح الوزير الإسرائيلي أنه عمل على إخلاء ثلاثة مخيمات شمال الضفة، مهددا بمنع مرور السيارات في شوارع الضفة إذا استخدمت في عمليات الدعس. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير زنزانة الأسير الفلسطيني حسن سلامة وتوعد بالعمل على تطبيق قانون إعدام الأسرى موجها إليه تهديدا مباشرا. ونشر بن غفير تدوينة عبر حسابه على إكس توعد فيها بإعدام الأسرى الفلسطينيين إلى جانب المضي في تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تحت مسمى الهجرة الطوعية في حال توليه وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية سحب الصفة الدبلوماسية من أعضاء المكتب التمثيلي الهولندي في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام من سريان حظر أمستردام لمنتجات المستوطنات. وأضافت الخارجية الإسرائيلية في بيان أن وزيرها جدعون ساعر أبلغ السفارة الهولندية في إسرائيل بضرورة إعادة الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله للوثائق الدبلوماسية الصادرة لهم من تل أبيب خلال 7 أيام، مؤكدا أنه مع نهاية هذه المدة تنتهي الحصانة والحقوق الدبلوماسية الممنوحة لهم. ارتفع منسوب التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، حيث تحكم سلطات الاحتلال قبضتها الميدانية بإغلاق عسكري شامل حتى 3 أكتوبر بذريعة الأعياد اليهودية، لتشل بذلك تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، في حين يهدد وزير المالية الإسرائيلي الضفة الغربية بحرب على غرار حرب غزة وبتفكيك السلطة الفلسطينية.
2: تحت ذريعة الأعياد اليهودية تحكم سلطات الاحتلال قبضتها بإغلاق عسكري شامل على الضفة الغربية حتى 3 أكتوبر، إجراء يعزل المدن والبلدات عن بعضها ويشل تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين ويفاقم معاناتهم الإنسانية والاقتصادية. هذا الحصار الميداني ليس سوى واجهة لمخطط سياسي أوسع، إذ جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموتريتش دعواته لشن حرب شاملة على مدن الضفة والمضي قدما في تفكيك السلطة الفلسطينية وفرض السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة. خطاب تحركه

0: تغذيه حمى انتخابات الكنيست، حيث يسعى اليمين الإسرائيلي المتطرف لتوظيف التصعيد الأمني والتوسع الاستيطاني كأوراق رابحة لحشد أصوات القواعد الاستيطانية. أمام هذه التهديدات، تحذر الأوساط الفلسطينية والدولية من أن تحويل الخطاب الانتخابي التحريضي إلى واقع على الأرض ينذر بتفجير الأوضاع برمتها وسط إغلاقات متكررة واقتحامات مستمرة تجعل من حياة ملايين الفلسطينيين رهينة لأجندات اليمين المتطرف. إغلاق شامل وتلويح بحرب واسعة، هكذا تبدو ملامح المشهد في الضفة الغربية مع تصاعد التهديدات ومحاولة استنساخ سيناريو غزة بحجج واهية.
1: شرع مستوطنون إسرائيليون بتجريف أراض زراعية وشق طرق في بلدة نعلين غرب رام الله تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. ويقول أصحاب الأراضي إن الجرافات اقتلعت مئات أشجار الزيتون من دون أن يتلقوا إخطارا مسبقا أو قرارا بمصادرة أراضيهم. مراسلنا إبراهيم خلف رافق أحد أصحاب الأراضي إلى الموقع ورصد أعمال التجريف.
2: مع كل خطوة يخطوها عبد الحكيم الخواجة نحو أرضه تتسارع دقات قلبه، فهدير جرافات المستوطنين يتردد في الفضاء نذير شؤم. يمضي مسرعا نحو تلك الأرض التي يحفظها عن ظهر قلب، لعله يسترق منها نظرة أخيرة قبل أن تنتزع من بين يديه إلى الأبد. يجد جرافات المستوطنين تنهش كالغربان أرضه وتقتلع أشجار الزيتون من جذورها.
3: العيون تدمع والقلب ينزف، وإن شاء الله سيطردون من هذه المنطقة عاجلا أم آجلا. هاي الأرض روحي وعيوني وكل ما أملك في هذه الدنيا، إذا فقدت هذه المنطقة فقدت روحي ولا أساوي شيئا من بعد هذه الأرض.
2: بحسب أهالي نعلين، 7000 شجرة زيتون باتت مهددة، وتجاوز المستوطنون كل إجراءات مصادرة الأراضي المعهودة ونفذوا مخططهم. هنا سلة نعلين الغذائية وأخصب أراضي البلدة يبتلعها الاستيطان. أما موقع المستوطنة الجديدة فجاء ليقطع تواصلها مع البلدات المجاورة بعد مسلسل طويل أغرق فيه الاحتلال المنطقة بعشرات المستوطنات وحاصرها بجدار الفصل العنصري.
4: هاي الأرض اللي صار لها 5000 سنة و6000 سنة المواطنين اللي زارعينها متجذرين فيها زيتون قاعد بكلع، يعني زيتون أمياتنا وختياراتنا قاعدة بتبكي، اللي عاشت فيها اللي بتقول لك ضلها، أنا بكيت شل الموسم فيه والمنتزه تبعي وهو المنفس الوحيد طبعا اللي ظل نعلين. ما تبقى من نعلين إشي بسيط صار حلكيت حصار. إحنا من تل الغرب برضو اللي هي كبية بدهم يسجروها علينا، والمحسوم منطقة المحسوم هنا، فنعلين صفت في كنتونة.
2: ومع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية يرى الفلسطينيون أن الاستيطان والسيطرة على أراضيهم تمثلان مادة دعائية تفاقم من تعقيد المشهد.
5: في محيط من المستوطنات يغرق الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية. لا يكتفي المشروع الاستيطاني بالتمدد، بل يبني مستوطنات جديدة تفتت الجغرافيا وتقطع التواصل بين بلداتها ومناطقها. مريم خلف، ترتي عربي، من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تلقت قرارا بقانون صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة وزيادة مدة الترشح للانتخابات التشريعية لهذا العام من 12 يوما إلى 18، لتصبح الفترة القانونية للترشح من 26 من سبتمبر الجاري وحتى 13 من أكتوبر المقبل. وأوضحت اللجنة أنها ستعمل في ضوء التعديل الجديد على إعادة موائمة جدول المدد القانونية للعملية الانتخابية بما يتوافق مع أحكام القانون المعدل وما يضمن استكمال جميع المراحل والإجراءات المترتبة على تمديد فترة الترشح. وأكدت اللجنة أن تعديل المدد القانونية لن يؤثر في موعد الاقتراع العام المحدد، وأنها ماضية في تنفيذ الانتخابات وفق الموعد المحدد في المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات يوم 28 من نوفمبر المقبل. اقتحم أكثر من 1000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمذية.

0: خمسة أحزاب معارضة إسرائيلية على تنسيق جهودهم قبل انتخابات الشهر المقبل في محاولة لإزاحة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل.
1: خمسة قادة وهدف واحد هو إنهاء حكم بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل. في منزل يائير لبيد بتل أبيب يضع أبرز قادة ما يعرف بمعسكر التغيير خلافاتهم جانباً قبل شهر من انتخابات الكنيست. الاجتماع جمع لبيد وغازي أيزنكوت ونفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان ويائير كولان، خمسة أحزاب تمتد من اليمين إلى الوسط واليسار يتعهد قادتها بوقف الهجمات المتبادلة والعمل معا لزيادة أصوات معسكرهم وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. اتفقوا إذن على إسقاط نتنياهو، لكن الاتفاق على من يريدون إبعاده يبدو أسهل من الاتفاق على من يحكم بعده، فالمعسكر غير موحد أيديولوجياً ولم يحسم حتى الآن مرشحاً واحداً لرئاسة الحكومة. معركة الحكومة تحسمها الأرقام، 61 مقعداً مطلوبة للأغلبية، فيما تظهر استطلاعات حديثة تقارباً شديداً بين معسكر نتنياهو وخصومه، مع بقاء الأحزاب العربية رقماً قد يصبح حاسماً في تشكيل الائتلاف المقبل. وهنا تبدأ معركة أخرى، فلجنة الانتخابات المركزية قررت استبعاد القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من الانتخابات، لكن القرار لم يصبح نهائياً بعد وينتظر مراجعة المحكمة العليا. أما نتنياهو فيحاول استثمار هذه النقطة في حملته، متهماً خصومه بالسعي في تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وينشر صورة معدلة أضاف فيها منصور عباس وأحمد الطيبي إلى صورة قادة المعارضة. أما خصومه فيسعون إلى تحويل انتخابات 27 من أكتوبر إلى اختبار لسنوات قيادته بعد الحرب والأزمات الداخلية والانتقادات المتصاعدة لحكومته، لكن صناديق الاقتراع تضع الجميع أمام معادلة أكثر تعقيداً من مجرد نتنياهو أو خصومه، فالمعارضة اتفقت على من تريد إخراجه من الحكم، وما تزال تبحث عن الصيغة التي تمكنها من الحكم بدونه. وهنا تحديداً ستبدأ معركة 61 مقعداً. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف هاون باتجاه بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف سهل بلدة مرج عيون في المنطقة ذاتها. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية نسفت عددا من المنازل في بلدة المنصور بقضاء صور في محافظة الجنوب، فيما تعرض وادي زبقين في القضاء ذاته لقصف مدفعي بالتزامن مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة. وشملت الهجمات بلدات ومناطق في أقضية صور والنبطية ومرج عيون وبنت جبيل. قصفت قوات إسرائيلية بأربع قذائف مدفعية أراضي زراعية في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة السورية. وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن القصف استهدف أراضي بين بلدتي بريقة وكوندا، فيما لم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء القصف الذي يأتي بعد أيام من حوادث مماثلة شهدها ريف القنيطرة. أعلنت السلطات السورية تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وضبط مواد متفجرة قالت إنها كانت معدة لتنفيذ أعمال إرهابية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن قوى الأمن الداخلي أن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون معها تمكن من تفكيك هذه الخلية التي تورطت في تنفيذ عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات في محافظات الرقة وحلب وإدلب وحمص. وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة من متزعمي الخلية إلى جانب عدد من عناصرها. أكد مستشار الشؤون الأفرو-آسيوية في وزارة الخارجية السورية محمد الجفال أن إقامة علاقة جيدة مع إيران تتطلب احترام سيادة سوريا وإرادة شعبها، إلى جانب مراجعة طهران لسياساتها السابقة وبناء الثقة. جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا تعقيبا على كلمة الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان

0: التي قال فيها إن بلاده لم تتمكن حتى الآن من إقامة علاقات مع الحكومة السورية الجديدة. وردا على ذلك شدد الجفال على أن الموقف السوري من السياسة الإيرانية لم يكن موقفا سياسيا عابرا، بل جاء نتيجة 14 عاما من الحرب ودور إيران في دعم نظام الأسد. قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة السودانية والمجموعات المساندة لها تخوض عمليات عسكرية لتأمين المناطق الغربية في محلية سودري بعد يوم من إعلانها السيطرة على رئاسة المحلية. وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع في المنطقة بالتزامن مع تحركات للقوات المسلحة والقوات المشتركة والمجموعات المساندة نحو المحاور الغربية. يواجه العائدون إلى الخرطوم تحديات كبيرة تتمثل بتأمين السكن والخدمات الأساسية جراء الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية، فيما يواصل كثير من السودانيين العودة إلى العاصمة أملا في استعادة الحياة الطبيعية، ما يزيد الحاجة إلى إعادة تأهيل المنازل وتوفير الخدمات الضرورية.
1: بعد رحلة لجوء طويلة عاد عثمان إلى بيته في الخرطوم بحثا عن بداية جديدة، لكن البيت الذي عاد إليه لم يعد كما تركه، دمار ونهب للممتلكات وانعدام لخدمات أساسية، فالبداية أمامها رحلة أخرى قد لا يملك إمكاناتها المادية الكافية.
2: الخدمات منتهية، كهرباء ما في، موية ما في، كل الحياة اتفقدت. الحمد لله ربنا يعوض الناس كلها، وده حال الناس كلها يعني. ما في حاجة في البيت صالحة للسكن أو فده موضوع بتاع صيانة طويل جدا.
1: 5 ملايين سوداني عادوا إلى 9 ولايات بحسب المنظمة الدولية للهجرة، عادوا يبحثون عن الاستقرار، لكن شح الخدمات قد يمثل فاتورة ثقيلة على أسر تحاول استعادة حياتها من جديد.
3: موتنا مالحه، ولحد الان احنا شغالين يعني فترنا، يعني الناس ما عندها قروش، الناس ما شغاله عشان تقدر انه المحطه دي، قالوا البير دي لازم تتغوص محتاجه لقروش، وقروش ما عندهم النازل.
1: حرب السنوات الثلاث في الخرطوم وحدها دمرت 4000 مسكن ونحو 7000 منشأة تجارية وخدمية، بعضها يحتاج إلى إعادة بناء من جديد وهي غير صالحة للسكن بحسب مختصين.
4: في مباني كثيرة بنقول لهم والله يا أخي الضرر محدود وممكن تستخدم المبنى عادي، لكن المنطقة دي بتحتاج معالجات. في مباني اللي هي تعرضت للحرائق أو تعرضت لإصابات مباشرة نتيجة دانات، نتيجة انفجارات، ده لازم يتعمل عليه اختبارات فنية.
1: الخرطوم بدأت تستعيد سكانها تدريجيا، لكن استعادة الحياة الطبيعية تحتاج إلى وقت أطول بسبب ما لحق بمبانيها ومؤسساتها من دمار. اصطدم كثير من العائدين إلى الخرطوم بواقع مغاير لما كانوا يتوقعون، فبين كلفة الإيجار وإصلاح المساكن وتوفير الخدمات الأساسية يجد العائدون أنفسهم أمام فاتورة باهظة الثمن عليهم دفعها من أجل البدء بحياة أوقفتها الحرب. طارق التجانة، تيرتي عربي، الخرطوم.
0: سيطرت قوات جبهة تحرير تيغراي على 3 بلدات في إقليم عفر، بينما دخلت المعارك شمالية أثيوبيا يومها 6. وتوزعت مناطق الاشتباكات العنيفة والمواجهات الميدانية في 3 أقاليم رئيسة هي تيغراي وأمهرة وعفر، وامتدت المواجهات بين قوات إقليم عفر وجبهة تيغراي على جبهة راوحت بين 80 و90 كيلومترا قرب الحدود مع جيبوتي وإريتريا. قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في مدينتين أمس الأحد، واستهدفت أحياء عدة في العاصمة كييف. وقال فيتالي كلكيتشو رئيس بلدية كييف إن 9 أشخاص أصيبوا في العاصمة بينهم طفل، مشيرا إلى أن 6 من المصابين يتلقون العلاج في المستشفى. وقالت أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في أوكرانيا لوكالة إنترفاكس أوكرانيا إن القوات الروسية قصفت مقرها الرئيس في إطار هجمات متواصلة تستهدف مراكز البيانات والبنى التحتية للاتصالات في البلاد، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات. أعلن رئيس الصربي ألكساندر فوتشيتش استقالته من منصبه، مشيرا إلى أن رئيسة البرلمان الوطني آنا برنيانبيتش ستتولى مهام الرئاسة بالوكالة. وأوضح فوتشيتش في خطاب وجهه إلى الشعب من مقر الرئاسة أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى بحلول نهاية ديسمبر المقبل عقب استقالته، وأعرب عن رغبته في المشاركة كمواطن عادي في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 25 من أكتوبر المقبل. ألغت شركات الطيران في الولايات المتحدة أكثر من 400 رحلة جوية بسبب العاصفة نورستر التي اجتاحت الساحل الشرقي للبلاد، وأدت العاصفة إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100,000 منزل ومنشأة تجارية في 4 ولايات، وشهدت نيوجيرسي فيضانات وعمليات إجلاء طوعية، وأعلنت نيويورك ونيوجيرسي حالة الطوارئ، وفعلت كونيتيكت مركز عمليات الطوارئ، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أمواج مد ورياح عاتية وأمطار غزيرة حتى الاثنين. لقي 56 شخصا مصرعهم جراء أمطار غزيرة وعواصف في ولاية أوتارا براديتش الهندية خلال الأيام الثلاثة الماضية، وقالت السلطات الهندية إن أكثر من 1,000 منزل تضرر بعد أن تحرك منخفض جوي فوق خليج البنغال نحو اليابسة، ما أدى إلى تكثيف هطول الأمطار في أنحاء المنطقة، في حين أعلنت السلطات النيبالية مقتل 4 أشخاص بعد انهيار منزلهم في منطقة باغلونغ وسط البلاد، وحذرت سلطات البلدين من فيضانات مفاجئة وارتفاع خطير في مستوى الأنهار في ظل استمرار هطول الأمطار والعواصف. إلى التذكير بالعناوين. ترامب يقول أن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة قريبا جدا، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. غارات جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، والقوات الحكومية تؤكد مقتل 100 حوثيين وأربعة خبراء إيرانيين. 4 شهداء بينهم طفل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل شمال غزة. ختام النشرة، في أمان الله.
5: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
6: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم رائد مصر. نقف اليوم عند تداعيات رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقترح إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمواقف الإيرانية والدولية منه ومستقبل المفاوضات بين الجانبين في ظل التحذيرات الإيرانية للسفن العابرة للمضيق، وكذلك حديث الناطق باسم الجيش الإيراني عن إمكانية وقوع هجمات جديدة واستعداد طهران لها. فهل دخلت الحرب بين الجانبين منعطفا جديدا بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني؟ وهل ستنجح الوساطات في ثني الطرفين عن موقفهما؟ ما مصير مضيق هرمز في ظل الانسداد السياسي الراهن؟ وما جدية التحذيرات الإيرانية من استئناف الهجمات عليها قريبا؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع مع الولايات المتحدة، تطلق طهران تحذيراً للسفن العابرة لمضيق هرمز إذا استخدمت مسارات غير قانونية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح المضيق ووقف القتال. وزير الخارجية الإيراني من جهته قال إن شروط طهران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. مسؤولون عسكريون إيرانيون من جهتهم قالوا إن بلادهم مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال القائد العام للجيش الإيراني إن انعدام الأمن في المنطقة سيطال الجميع، مضيفاً أنه إذا لم تتمكن إيران من العيش وممارسة التجارة فلن يتمكن أحد من ذلك، حيث فرضت إدارة ترامب حصاراً اقتصادياً على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وكانت إيران قد وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لاستئناف المسار الدبلوماسي، تركزت بحسب مصادر رسمية على وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلى جانب رفع الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية التي تقول إيران إنها تستهدفها. كما تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، فضلاً عن التوصل إلى ترتيبات تضمن وجود مسار أمن الملاحة في مضيق هرمز.
0: أرحب باسمي وباسمكم بضيفي هنا في الاستوديو، الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز الدويري والكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيادة اللواء، يدور الحديث أمريكيا عن احتمال استئناف الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي، الحالة التي عليها مسارح العمليات إذا صحت التسمية، مسارح العمليات السابقة عسكريا، هل هي قابلة للانتظار والاستمرار على هذا الوضع حتى الانتخابات أو ما بعد الانتخابات؟
2: يا سيدي، يعني أولا اللاعب الرئيسي اللي هو في الجانب الأمريكي الرئيس ترامب، والرئيس ترامب متقلب، حتى في أثناء الخطاب يناقض نفسه، يقدم الشيء ويقدم ضده، ليس في الملف الإيراني، في كل الملفات، فهو مزاجي متقلب نرجسي، لا يمكن بناء رؤية استراتيجية على تصريحات الرئيس ترامب، لأنه إذا اعتمدنا تصريحه في هذا اليوم بأنه أنا أرفض المقاربة الإيرانية ستذهب التحليلات لتأويلات ولفتح، غدا صباحا سيخرج بتصريح مناقض. إذن العالم يتبع إنسان متقلب المزاج، غير ثابت على رأي واحد. في الجانب الإيراني، الجانب الإيراني يقول احنا توصلنا الى مذكرة تفاهم من 14 بند، بنودها واضحة، فيها بنود توضيحية وفيها بنود، لكن بالمجمل مراجعة عامة لمذكرة التفاهم كانت تصب في صالح الجانب الإيراني. لبت معظم المطالب الإيرانية من وقف الحرب على كافة الجبهات مضمنة بالجبهة اللبنانية، رفع الحصار،

0: فك الأموال إلى غير ذلك، مقابل أمرين تقريبا. الأمر الأول فتح مضيق هرمز، والأمر الثاني معالجة من خلال المفاوضات اللاحقة الملف النووي والمخزونات من اليورانيوم المخصب. فبالتالي الآن إيران تقريبا تطرح نقطتين رئيسيات. النقطة الأولى وقف الحرب مع رفع الحصار، لأنه يأتي ضمنيا وقف الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة. هذه أصبحت النقاط الرئيسية أو المطالب الرئيسية، وإذا نظرنا إلها هي مطالب تقع ضمن مذكرة التفاهم. الآن التصريحات الصاخبة من الجانبين، لنضعها جانبا، قائد الحرس الثوري، قائد الجيش، رئيس الأركان، سنفعل ونفعل. أنا هنا لا أقلل من القدرة العسكرية المتبقية لدى إيران. إيران لديها قوة ظاهرة وقوة غير ملموسة، بمعنى آخر
1: وعسكرية.
0: أتحدث شوف، عندما نتحدث عن الحرب، الحرب هي ليست فقط معارك،
1: تتشابك فيها الكثير من العوامل، ولكن
0: الحرب إدارة صراع.
1: نعم.
0: وبالنهاية الآن كقوة عسكرية لا يزال لديها مخزونات، لأنه لا يوجد إثباتات أن مخزوناتها تراجع.
1: طيب، إذا رجعنا سيادة اللواء إلى تصريح ترامب ومشينا مع هذا السيناريو، هناك فترة تقترب من شهرين الآن للوصول إلى ما بعد الانتخابات، هل الحالة الميدانية في نقاط التماس إذا صحت التسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قابلة للاستمرار بهذا الشكل، وهل يمكن لإيران أن تجلس في وضعيتها المنتظر؟
0: يا سيدي، إيران ما هي أوراق القوة التي في لديها حاليا؟ يعني ليس لدى إيران طرف الوقت ولا طرف القوة أن تندلع الحرب، لأنه هي المتلقي للضربات. هي الآن ردود الإيرانية أين هي؟ على الدول العربية التي لا تملك حول ولا قوة، تتلقى ضربات من إيران بغض النظر عن أسماء الدول. فإيران يعني ليس من صالحها اندلاع الحرب ولو لمدة 3 أيام أو 5 أيام أو 11 يوم. فإيران هاجسها الرئيسي فك الحصار البحري، لأنه الحصار البحري،
1: هناك حصار بحري، هناك أيضا عقوبات مشددة فرضت من وزارة الخزانة الأمريكية على نشاطات تجارية واقتصادية كثيرة في إيران أيضا.
0: العقوبات إيران تتعايش معها من 47 سنة، ولا أقول أنها وجدت الحلول الناجعة للتعامل معها، لأنه التومان الإيراني معروف شو حصل فيه.
1: نعم.
0: لكن الحصار البحري الأخير أصبح خانقا، لأن إيران كانت تتجاوز العقوبات من خلال مسالك معينة في تصدير النفط. الآن أصبح الوضع صعب جدا، خانق جدا، وبالتالي لهذا السبب استخدم كلمة التعفن الاقتصادي، وعلى اعتبار خنق إيران. إيران لن تكون مبادرة لشرارة حرب جديدة. ترامب قد يحدث ذلك، ولكن حسابات العسكريين لا تنصح. وزير الدفاع الأمريكي ليس من جذور المؤسسة العسكرية، وبالتالي هو لا يفقه شيء في فن الحرب. أقال 11 جنرال من صفوة الجنرالات الأمريكيين، لأنهم يختلفوا معه.
1: نعم. أعود إليك أو أنتقل إليك أستاذ محمود، من الجانب الأمريكي المقترح الإيراني كيف قرئ في البيت الأبيض ليصطدم بحاجز الرفض، وما الأسباب التي أدت إلى عدم قبوله؟
2: مساء الخير لكم والدكتور فايز وأيضا السادة المشاهدين المحترمين. يعني أتصور بأن الرئيس ترامب قرأ هذا الاقتراح الإيراني على أنه مناورة إيرانية جديدة من أجل محاولة مواجهة الضغط الاقتصادي الذي يواجه إيران. يعتقد الرئيس ترامب بأنه إيران الآن تحت الضغط الاقتصادي، وبالتالي تحاول أن تبحث عن مخرج، لأنه العقوبات التي تتعرض لها عقوبات شاملة، لم يسبق لإيران أن تعرضت لهذه العقوبات، وبالتالي هو يتصور أو حتى

0: الإيرانيين ربما أرادوا إيهام الرئيس ترامب بأنهم فعلا تحت وضع اقتصادي صعب لا يمكن تحوله، وبالتالي الرئيس ترامب قرأ هذا الاقتراع على أنه مناورة تعكس ضعف إيراني وليس قدرة إيراني. والرئيس ترامب عندما يرى إيران أو يعتقد بأنها في موقف ضعف، هذا يزيد من صلابة موقفه بقدر أكبر مما يعطيه مرونة للتعامل مع إيران. لكن أنا أتصور بأن هناك مجموعة من الأسباب الواقعية التي تفسر الرفض الأمريكي المقترح الإيراني. السبب الأول أنه إيران في المقترح الذي قدمته إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول فيه التعامل مع أهم نقاط القوة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع إيران، الحصار البحري والعقوبات. وبالتالي إذا ما فقدت الولايات المتحدة الأمريكية هذه أوراق القوة وقدمتها لإيران من دون أن تحصل في المقابل من إيران، ليس فقط عودة إلى طاولة المفاوضات، الإيراني يريد أن يعود إلى طاولة المفاوضات لكي يناور. أمريكا لا تريد فقط أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات،
1: يعني هذا ما
0: بل تريد أن تعود إلى أبرام اتفاق.
1: هذا ما تحدث عنه مسؤولون أمريكيون أيضا بأنه إذا تمت الموافقة على الشروط الإيرانية، ما الذي يبقى صحيح من عوامل الضغط لكي يوضع على طاولة المفاوضات لاحقا؟
0: لأنه مشكلة الأمريكي مع إيران ليس في التفاوض، يعني عمليا بعد مذكرة التفاهم كان هناك مفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين. المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع حتى الآن أن تفرض تصوراتها على الإيرانيين في اتفاق يتناول مسألة أساسية وجوهرية هي البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي الرئيس ترامب لا يريد أن يقدم للإيرانيين بعض الأوراق التي تساعدهم في تخفيف الضغط الاقتصادي عليهم، وهو يدرك مسبقا بأن إيران إذا ما استشعرت بتراجع هذا الضغط الاقتصادي سيزيد موقفها صلابة على طاولة المفاوضات وليس صرامة. من الأسباب الأخرى التي أتصور بأنه يبدو هناك اعتقاد لدى الرئيس الأمريكي بأنه لا يوجد هناك انسجام داخل الموقف الإيراني، يعني ما يقوله الوفد المفوض الإيراني سواء في نيويورك يختلف عما يقوله ويفعله التيار الأكثر تأثيرا داخل إيران على خيارات الحرب وهو الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي الرئيس ترامب حتى أنه يعني أتصور بأنه يقلل إلى حد كبير من قيمة الرسائل السياسية التي تعطيها له إيران، ويعتبر بأنه عمليا الطرف الأكثر تأثيرا في صناعة القرار يميل إلى الصلابة بقدر أكبر مما يميل إليه الوفد المفوض. لكن نحن هنا في مرحلة أعتقد بأنها تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بالنسبة لإيران. حاليا لا أتصور أنه في الأفق يمكن أن يكون هناك اختراق في المسار السياسي أو حتى العودة إلى الحرب، لأنه من الواضح أن الطرفين يريدان في هذه المرحلة تهدئة الموقف حتى الانتخابات الأمريكية. حتى الرئيس ترامب ليس لديه مصلحة في تصعيد الموقف بشكل أكبر. الإيرانيين أيضا يراهنون على الانتخابات الأمريكية بقدر أكبر مما يراهنون على إبرام اتفاق مع إدارة الرئيس ترامب. كل ما يريدونه هو دفع الرئيس ترامب إلى تحمل التكلفة السياسية لهذه الحرب في صناديق الاقتراع. لكن إذا استطاعت إيران أن تصمد وتتعامل مع هذا الضغط الاقتصادي الشديد عليها خلال الفترة المتبقية للانتخابات الأمريكية، نتحدث تقريبا عن 4 أسابيع أو 5 أسابيع على ما أعتقد، عندها سيكون الرئيس ترامب في وضع ليس جيدا على الإطلاق. لذلك الرئيس ترامب لا يريد بتقديري أن يعود إلى الحرب مرة أخرى، لكنه أيضا لا يريد أن تستمر هذه الحالة في الحرب.
1: قد يكون سيناريو العودة إلى الحرب سيناريو مفروض حتى على الجانب الأمريكي من قبيل أو تحت عنوان كسر الجمود الدبلوماسي، لأن الحالة الحالية لا تحقق شيئا للولايات المتحدة.
0: لذلك أنا قلت لك بأنه الرئيس ترامب في موقف صعب، لأنه عمليا الآن من الواضح أنه في خطاب الرئيس ترامب السياسي أو بعد الرسائل الإيجابية التي يعطيها للرأي العام بشأن العملية التفاوضية مع إيران مصممة من أجل إعطاء بعض الدفع المعنوية للأسواق المالية من أجل تهدئة أو الأسواق أو الاقتصادات العالمية من أجل تهدئة المخاوف من أسعار النفط. لكن هل هذا يكفي وحده من أجل الحفاظ على هذا المستوى؟ لأنه على فكرة رأت حتى الآن رغم أن إيران استطاعت أن تهيمن بحكم الأمر الواقع على مضيق هرمز، لكن التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب لم تصل بعد إلى المستوى الذي تأمله إيران، يعني أسعار النفط لم تنفجر بالطريقة التي كانت تراهن عليها إيران. وبالتالي هذا الوضع يساعد الرئيس ترامب. ربما يلجأ الإيرانيون، أنا أعتقد وهذه يعني ما جرى في اليمن ربما يعطي بعض المؤشرات المهمة، بأن إيران لن تكتفي فقط بمنع أي مبادرات للعودة إلى الحرب، بل ربما تلجأ إلى تصعيد الموقف في هذه المنطقة لرفع التكلفة الاقتصادية على الرئيس ترامب. الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية دفع

0: الحوثيين إلى السيطرة أو محاولة السيطرة على مضيق باب المندب، رغم أنه عمليا ما يعني الحرب لم تعود، وبالتالي الإيرانيين لا يزال لديهم بعض الأوراق، لكن أتصور بأنه كلا الطرفين اليوم في وضع مرتفع المخاطر بالنسبة إليهما، ويحاولان إدارة الموقف بالموازنة بين المخاطر المؤكدة والفرص المحتملة.
1: فيما إذا عدنا إلى مشهد المواجهة العسكرية سيادة اللواء، الآن بعد قليل بعد الانتخابات قبلها، كيف يمكن أن يكون شكل هذه المواجهة؟ هل سنشهد تكرارا للمشهد الذي شهدناه منذ 28 من فبراير الماضي، أم أن سيناريوهات جديدة قد تحدث؟
2: يعني ستكون تكرار لنفس الصور ونفس المشاهد ونفس الأهداف. إذا أردنا أن ننظر من مقاربة أخرى، إذا أردنا أن نتحدث عن صفحة مختلفة، هذه تتطلب استخدام القوات البرية. واستخدام القوات البرية أمر جنوني إذا أقدمت عليه أمريكا وهو مرفوض قطعيا من قبل القادة العسكريين، فهي ستدخل في فيتنام ثانية، في أفغانستان ثانية، ولن تحقق الانتصار، وفي الوضع الحالي في الضربات الحالية لن تحقق الأهداف. قد أختلف مع كثير من المحللين. لماذا؟ لأنه صانع القرار في الإدارة الحالية على الأقل لا يفقه الثقافة الإيرانية، هذه مشكلة. عندما نتحدث عن الحصار البحري والوضع الاقتصادي والتعفن الاقتصادي كما يقول الرئيس ترامب، هذا بمنظوره هو بمجتمعات غربية، بأنظمة حكم غربية قد تسقط نتيجة حدث صغير.
1: نعم.
2: لكن هنا يتعامل مع نظام مختلف كليا. هذا النظام تعايش مع العقوبات 47 عام، ومستعد أن يتعايش سنوات وسنوات. لماذا؟ لأن طبيعة النظام مختلفة، القبضة الأمنية مختلفة، الثقافة العامة مختلفة، تأثير المرجعية الدينية مختلف، وبالتالي ما يمكن إسقاطه على المجتمعات الغربية لا يمكن إسقاطه على إيران. والمراهنة على الانهيار الاقتصادي الشامل، إيران تقريبا في بعض التقارير بيقول لك إحنا ننتج 90% من احتياجات الشعب داخل إيران. إيران 1,630,000 كيلو متر مربع، لديها إمكاناتها وشعبها قد يعيش على حافة الكفاف لأسباب أمنية، لأسباب مرجعية دينية، سميها ما شئت. إذن الآن عندما نتحدث عن 4 أسابيع وخمسة أسابيع في الثقافة الإيرانية، طب ما هو الشخص الإيراني بيقعد 30 سنة يصنع في السجادة، هذه لا في مقياس الزمن بالنسبة لهم ليست. لهذا السبب أقول لك أنه المقاربة العسكرية سواء كانت بتكرار الضربات نفسها، نفس السيناريو لهذه السابقة، أو بسيناريو مختلف، لا يمكن لأمريكا أن تلحق ضربة عسكرية قاسمة بإيران لجملة عوامل تحول دون ذلك، ولا يمكن لإيران أن تحقق هزيمة تعبوية أو عملياتية للقوات الأمريكية المتواجدة، لأن هذا التواجد معظم تواجد بحري. القواعد الأمريكية في المنطقة استهدفت وقسم تم إخلاؤه.
1: هذه نقطة أخرى أريد أن أتوسع فيها معك سيادة اللواء، إلى جانب مضيق هرمز والدول العربية التي استهدفتها مرارا وتكرارا إيران منذ بداية الحرب، هل هناك أماكن أخرى يمكن أن تضغط من خلالها عسكريا على الأمريكيين؟
2: للأسف أنه إيران تستهدف كما يقال الهدف اللين، ولا تستهدف الهدف الصعب. من الذي بدأ الضربة الأولى في 28 شباط؟ إسرائيل.
1: نعم.
2: صاحبة الضربة الأولى إسرائيل. من الذي ضرب المجمع أو المربع الذي كان موجود فيه المرشد السابق؟ إسرائيل. من الذي أقنع ترامب بخوض الحرب وأنها حرب قصيرة خاطفة سيتم القضاء على الصف الأول والثاني وسيتحرك الشارع وسنسلح
1: الأقراض
2: ونسقط الحكم؟ إسرائيل. الآن لاحظ بعد كل هذه الفترة حوالي 211 يوم من الطلقة الأولى لغاية الآن، و102 يوم من توقيع اتفاقية التفاهم لم يطلق صاروخ على إسرائيل. يعني إذا استثنينا 39 يوم الأول التي كان يحدث بها وألحق دمار بإسرائيل وعرضت فيديوهات حتى خاصة من بعض المواقع الصينية نشرت فيديوهات معبرة، لكن منذ وقف إطلاق النار الأول هل سقط سؤال واحد على دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ لا، كل ما يحدث حدث يتم قصف الكويت، الإمارات، البحرين، الأردن، ثم دخلت الحوثي على مسرح أو على اللعبة
1: باستهداف السعودية،
2: باستهداف السعودية، ودخلت الميليشيات الإيرانية في العراق للمشاركة في هذه العملية. إذن دعني أقول لك أنه الآن المتضرر الرئيسي.
1: طيب، يعني عسكريا وصلت طهران إلى أقصى اتساع لمواجهتها العسكرية في المنطقة، ووصلت الولايات المتحدة الأمريكية ربما إلى أقصى أيضا اتساع لمواجهتها العسكرية لإيران. هل هناك مخرج عسكري لأي من الطرفين؟
2: لا يوجد مخرج عسكري لأي من الطرفين. يعني سيكون هناك غباء لدى القادة العسكريين، هو في النهاية العسكري يجب أن يصاع للقرار السياسي، وهذه كارثة. علما يعني هناك ديغول، كليمانسو، لهم آراء مختلفة أنه يعني لا الحرب لا يجوز أن تترك للسياسي، لأنه العسكري هو أهل مكة أدرى بشعابها. العسكريين الأمريكيين يرفضوا أصلا للعودة للقتال إذا كان هم أصحاب القرار. لماذا؟ لجملة من الأسباب. يعني حاملة الطائرات عندما تغيب أشهر وأشهر وأشهر، فبالتالي هؤلاء البحارة 5500 بحار بدهم يعودوا لأبنائهم، بدهم يعني صار حتى صارت على مستوى مشاكل الصيانة في حاملات الطائرات. نعم، على نعم. مستوى دورات المياه في حمامات حاملة الطائرات خلقت مشكلة.
1: ولكن يعني سيادة اللواء، هذا سمعناه أيضا في الجيش الإسرائيلي أثناء العدوان على غزة، إلا أن القرار السياسي كان طاغيا واستمرت العملية.
2: هذه المشكلة أنا حكيت لك أنه وزير الدفاع الأمريكي إنسان مدني بالمطلق، لا
1: ينتمي للمؤسسة العسكرية، وبالتالي لا يعرف.
2: لاحظ وزراء الدفاع رامسفيلد على سبيل المثال كان وزير دفاع مشهور في التاريخ الأمريكي، لكن رامسفيلد حارب في فيتنام. بوش
1: العسكرية
2: كان قائد، كان طيار واشترك في حرب في فيتنام، بينما هذا إجا من مجال، بديش أحكي إنه يعني ساعة نقولنا من مجال إعلامي، معناته أنا بدي أجرح لا قدر الله، ما له علاقة في البعد العسكري. العسكريين أدرى بشؤونهم، لهذا السبب هم يعني في الكولسات الداخلية هو لا يرغب. وتظهر التصريحات بالمخزونات وعدم وجود الذخائر الكافية، لكن هم لا يرغبوا الخوض، والمعركة البرية أنا أستبعدها بالمطلق.
1: نعم، أعود إليك أستاذ محمود، في هذه المرحلة هل من دور للوسطاء وخاصة منصة إسلام أباد؟
0: يعني الدول الوسيطة طبعا كان لها دور على ما أعتقد في جمع الأمريكيين والإيرانيين خلال الاجتماع الأخير في نيويورك، لكن المشكلة دائما أو عادة ما نقول بأنه المعضلة الأساسية في المسار التفاوضي ليست في كفاءة الدول الوسيطة. يعني هذه الدول الوسيطة منذ بداية هذه الحرب تقوم بعمل كبير جدا كقناة تواصل بين الإيرانيين والأمريكيين. المشكلة في طبيعة المفاوضات نفسها وفي ظروف الحرب والمواقف الطرفين التي تمنع تحقيق اختراق جدي في هذه الحرب على المستوى السياسي، وأيضا تمكين الدول الوسيطة من لعب دور أكبر. لكن متى تظهر الحاجة بشكل أكبر إلى الدول الوسيطة؟ عندما ترتفع المخاطر بالنسبة للطرفين، لا إيران ولا الولايات المتحدة الأمريكية لديهما مصلحة في العودة مرة أخرى إلى الحرب، لأنه الدكتور فايز تحدث عن نقطة مهمة جدا، وهي أن الطرفين كل طرف غير قادر على إخضاع وكسر الطرف الآخر
1: عسكريا،
0: لأنه يعني عمليا لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة سياسية.
1: يعني الإنجازات العسكرية أصلا تترجم على طاولة المفاوضات،
0: وبالتالي العملية التفاوضية لا مفر منها في الحقيقة. يعني كلما تأخرت هذه العملية كلما ارتفعت تكاليف الحرب. طيب، على الطرفين.
1: في دقيقة واحدة أستاذ محمود، خلال هذه الفترة مضيق هرمز يتفق

0: جميع العالم على بقائه مفتوحا وحرا للملاحة بما فيهم عمان المشاطئة إلا إيران. ما هو مصير مضيق هرمز باختصار شديد خلال هذه الفترة؟
1: لا أعتقد بأنه الإيرانيين يمكن أن يضحوا بورقة مضيق هرمز قبل الوصول إلى اتفاق مع الأمريكيين، لذلك كلما استمر هذا المسار التفاوضي والانسداد في هذا المسار، هذا يعني بأنه عمليا مضيق هرمز سيبقى جزء أو أداة أساسية من أدوات الحرب. ونحن لم نعد نتحدث فقط عن مضيق هرمز، يعني أصبح حتى مضيق باب المندب جزء من أدوات الحرب التي تستخدمها إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد دول المنطقة.
0: أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، وأشكر ضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز دويري، شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا في هذه الحلقة. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
3: في كل يوم أحداث تتسارع
4: وصراعات تتفاقم،
5: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
4: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
5: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
3: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
5: العالم اليوم

ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة قريبا جدا، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. غارة جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، والقوات الحكومية تؤكد مقتل مئات الحوثيين وأربعة خبراء إيرانيين. أربعة شهداء بينهم طفل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل شمال غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستحسم لصالحه قريبا جدا، مع إقراره بأن شن ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة أمر محتمل، وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز. وأضاف ترامب على هامش بطولة غولف أن بلاده ستنتصر قريبا جدا، وبعد ذلك ستنخفض أسعار النفط بشكل كبير لتعود إلى مستوياتها السابقة قبل الحرب. كما شدد على تحقيق الولايات المتحدة نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية بمواجهة إيران. هذا وأكد الرئيس الأمريكي أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن الردع النووي يمثل عنصر جوهريا في الأمر برمته وفق تعبيره. وفي وقت سابق قال ترامب إن قطر ووسطاء إقليميين آخرين يحاولون إحياء

0: مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه لفت إلى أن الخلافات بين الجانبين لا تزال كبيرة بشأن القضايا الرئيسة. هذا وتتمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض عرضها الأخير، فيما تختلف واشنطن وطهران على شروط فتح المضيق ومطالب أمريكية بتنازلات في البرنامج النووي الإيراني.
1: في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع مع الولايات المتحدة، تطلق طهران تحذيراً للسفن العابرة لمضيق هرمز إذا استخدمت مسارات غير قانونية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح المضيق ووقف القتال. وزير الخارجية الإيراني من جهته قال إن شروط طهران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. مسؤولون عسكريون إيرانيون من جهتهم قالوا إن بلادهم مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال القائد العام للجيش الإيراني إن انعدام الأمن في المنطقة سيطال الجميع، مضيفاً أنه إذا لم تتمكن إيران من العيش وممارسة التجارة فلن يتمكن أحد من ذلك، حيث فرضت إدارة ترامب حصاراً اقتصادياً على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وكانت إيران قد وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لاستئناف المسار الدبلوماسي، تركزت بحسب مصادر رسمية على وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلى جانب رفع الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية التي تقول إيران إنها تستهدفها. كما تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، فضلاً عن التوصل إلى ترتيبات تضمن وجود مسار أمن الملاحة في مضيق هرمز.
0: أفاد مراسل تيرت عربي بأن القوات الحكومية اليمنية استهدفت بغارات جوية المؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة لجماعة الحوثي في تعز، وهي منشأة تستخدم في أعمال التموين والتغذية العسكرية للجماعة، ويديرها القيادي الحوثي المدعو المتوكل. وبحسب حصيلة أولية، أسفرت الغارة عن مقتل 7 من عناصر الجماعة وإصابة 36 آخرين، كما استهدفت غارات جوية مجددا معسكر الاستقبال في منطقة الحوبان شمال شرقي تعز، وسط معلومات من مصادر طبية ومحلية عن سقوط أكثر من 70 قتيلا ومصابا جراء الغارات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان تنفيذها خلال 72 ساعة نحو 756 عملية للاستهداف لمواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثي. وقالت القوات إن العمليات شملت استخدام الطيران الحربي والطيران المسير والقناصة والمدفعية الميدانية والراجمات. وتحدث البيان عن تحييد 2316 من عناصر جماعة الحوثي وسقوطهم بين قتيل وجريح. وأشار البيان إلى مقتل 4 خبراء إيرانيين في محافظة تعز، قال إنهم متخصصون في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، مؤكدا أن العمليات تستهدف أهدافا عسكرية، ونفت ما وصفته بمحاولات تشويه الحقائق. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. ففي مدينة غزة استشهد شاب وأصيب آخرون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب منطقة الصناعة، فيما استشهد فلسطيني آخر برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع. وفي جنوب القطاع أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد الفتى طارق المصري متأثرا بإصابته جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه وسط مدينة خان يونس، كما استشهد فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مواصي خان يونس. أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بانتشال رفاة 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل لعائلة أبو نعمة في منطقة الدرج شمالية مدينة غزة. تأتي عملية الانتشال في إطار جهود فرق الدفاع المدني لاستعادة جثامين ورفاة الشهداء العالقين تحت أنقاض المنازل والمباني التي دمرت خلال الحرب على قطاع غزة. وتواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في عمليات البحث والانتشال في ظل النقص الحاد في المعدات الثقيلة والآليات والإمكانات اللازمة للتعامل مع حجم الدمار، الأمر الذي يطيل عمليات الوصول إلى الضحايا المدفونين تحت الركام. أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة أو في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، في وقت تعرضت فيه مناطق متفرقة لاقتحامات تخلل بعضها مواجهات مع الفلسطينيين. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة كفر حارس شمال سلفيت، وأدوا طقوسا تلمودية وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال. أما في محافظة نابلس فقد اعتلت قوات إسرائيلية أسطح المنازل خلال اقتحامها المنطقة الجنوبية من بلدة قصرة. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير زنزانة الأسير الفلسطيني حسن سلامة، وتوعد بالعمل على تطبيق قانون إعدام الأسرى موجها إليه تهديدا مباشرا. ونشر بن غفير تدوينة على حسابه بمنصة إكس توعد فيها بإعدام الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب المضي بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تحت مسمى الهجرة الطوعية في حال توليه وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية سحب الصفة الدبلوماسية من أعضاء المكتب التمثيلي الهولندي في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام من سريان حظر أمستردام لمنتجات المستوطنات. وأضافت الخارجية الإسرائيلية في بيان أن وزيرها جدعون ساعر أبلغ السفارة الهولندية في إسرائيل بضرورة إعادة الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله للوثائق الدبلوماسية الصادرة لهم من تل أبيب خلال 7 أيام، مؤكدا أنه مع نهاية هذه المدة تنتهي الحصانة والحقوق الدبلوماسية الممنوحة لهم. شرع مستوطنون إسرائيليون بتجريف أراض زراعية وشق طرق في بلدة نعلين غرب رام الله تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. ويقول أصحاب الأراضي إن الجرافات اقتلعت مئات أشجار الزيتون من دون أن يتلقوا إخطارا مسبقا أو قرارا بمصادرة أراضيهم. مراسلنا إبراهيم خلف رافق أحد أصحاب الأراضي إلى الموقع ورصد أعمال التجريف.
2: مع كل خطوة يخطوها عبد الحكيم الخواجة نحو أرضه تتسارع دقات قلبه، فهدير جرافات المستوطنين يتردد في الفضاء نذير شؤم. يمضي مسرعا نحو تلك الأرض التي يحفظها عن ظهر قلب، لعله يسترق منها نظرة أخيرة قبل أن تنتزع من بين يديه إلى الأبد. يجد جرافات المستوطنين تنهش كالغربان أرضه وتقتلع أشجار الزيتون من جذورها.
3: العيون تدمع والقلب ينزف، وإن شاء الله سيطردون من هذه المنطقة عاجلاً أم آجلاً. هاي الأرض روحي وعيوني وكل ما أملك في هذه الدنيا. إذا فقدت هذه المنطقة فقدت روحي ولا أساوي شيئاً من بعد هذه الأرض.
2: بحسب أهالي نعلين 7000 شجرة زيتون باتت مهددة، وتجاوز المستوطنون كل إجراءات مصادرة الأراضي المعهودة ونفذوا مخططهم. هنا سلة نعلين الغذائية وأخصب أراضي البلدة يبتلعها الاستيطان. أما موقع المستوطنة الجديدة فجاء ليقطع تواصلها مع البلدات المجاورة بعد مسلسل طويل أغرق فيه الاحتلال المنطقة بعشرات المستوطنات وحاصرها بجدار الفصل العنصري.
4: هاي الأرض اللي صار لها 5000 سنة و 6000 سنة المواطنين اللي زارعينها متجذرين فيها زيتون قاعد بكلع، يعني زيتون الإميات إمياتنا وختياراتنا قاعدة بتبكي، اللي عاشت فيها اللي بتقول لك ضحت ظلها، أنا بكيت كل موسم فيه والمنتج

0: هذا تبعي، وهو المنفس الوحيد طبعا اللي ظل نعلين، ما تبقى من نعلين شيء بسيط. صار حلقيت حصار، احنا من تل الغرب برضو اللي هي كبيه بدهم يسكروها علينا، والمحسوم منطقه المحسوم هنا، فنعلين صفت في كنتونا.
1: ومع قرب موعد الانتخابات الاسرائيليه، يرى الفلسطينيون ان الاستيطان والسيطره على اراضيهم تمثلان ماده دعائيه تفاقم من تعقيد المشهد.
2: في محيط من المستوطنات يغرق الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية. لا يكتفي المشروع الاستيطاني بالتمدد، بل يبني مستوطنات جديدة تفتت الجغرافيا وتقطع التواصل بين بلداتها ومناطقها. مريم خلف، ترتي عربي، من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تلقت قراراً بقانون صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة وزيادة مدة الترشح للانتخابات التشريعية لهذا العام من 12 يوماً إلى 18، لتصبح الفترة القانونية للترشح من 26 من سبتمبر الجاري وحتى 13 من أكتوبر المقبل. وأوضحت اللجنة أنها ستعمل في ضوء التعديل الجديد على إعادة موائمة جدول المدد القانونية للعملية الانتخابية بما يتوافق مع أحكام القانون المعدل، وبما يضمن استكمال جميع المراحل والإجراءات المترتبة على تمديد فترة الترشح. وأكدت اللجنة أن تعديل المدد القانونية لن يؤثر في موعد الاقتراع العام المحدد، وأنها ماضية في تنفيذ الانتخابات وفق الموعد المحدد في المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات يوم 28 من نوفمبر المقبل. اقتحم أكثر من 1000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. اعتقلت الشرطة البريطانية عددا من المحتجين المسنين المؤيدين لفلسطين في مدينة ليفربول. جاء ذلك خلال مظاهرة داعمة لفلسطين انتظمت خارج مقر مؤتمر حزب العمال عشية انعقاد أعمال المؤتمر السنوي للحزب الحاكم. وطالب خلالها المحتجون الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل وبفرض عقوبات عليها. اتفق قادة 5 أحزاب معارضة إسرائيلية على تنسيق جهودهم قبل انتخابات الشهر المقبل في محاولة لإزاحة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل.
4: 5 قادة وهدف واحد هو إنهاء حكم بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل. في منزل يائير لبيد بتل أبيب يضع أبرز قادة ما يعرف بمعسكر التغيير خلافاتهم جانباً قبل شهر من انتخابات الكنيست. الاجتماع جمع لبيد وغازي أيزنكوت ونفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان ويائير كولان. 5 أحزاب تمتد من اليمين إلى الوسط واليسار يتعهد قادتها بوقف الهجمات المتبادلة والعمل معاً لزيادة أصوات معسكرهم وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. اتفقوا إذن على إسقاط نتنياهو، لكن الاتفاق على من يريدون إبعاده يبدو أسهل من الاتفاق على من يحكم بعده، فالمعسكر غير موحد أيديولوجياً ولم يحسم حتى الآن مرشحاً واحداً لرئاسة الحكومة. معركة الحكومة تحسمها الأرقام، 61 مقعداً مطلوبة للأغلبية، فيما تظهر استطلاعات حديثة تقارباً شديداً بين معسكر نتنياهو وخصومه، مع بقاء الأحزاب العربية رقماً قد يصبح حاسماً في تشكيل الائتلاف المقبل. وهنا تبدأ معركة أخرى، فلجنة الانتخابات المركزية قررت استبعاد القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من الانتخابات، لكن القرار لم يصبح نهائياً بعد وينتظر مراجعة المحكمة العليا. أما نتنياهو فيحاول استثمار هذه النقطة في حملته، متهماً خصومه بالسعي في تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وينشر صورة معدلة أضاف فيها منصور عباس وأحمد

0: نور، تيريتي عربي.
1: أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف هاون باتجاه بلدة المنصور في قضاء صور جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف سهل بلدة مرج عيون في المنطقة ذاتها. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية نسفت عددا من المنازل في بلدة المنصور بقضاء صور في محافظة الجنوب، فيما تعرض وادي زبقين في القضاء ذاته لقصف مدفعي بالتزامن مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة. وشملت الهجمات بلدات ومناطق في أقضية صور والنبطية ومرج عيون وبنت جبيل. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث التعاون الاستراتيجي وقضايا إقليمية، وتأكد على تأكيد على تضامن تركيا الكامل مع الإمارات التي تعد من أكثر الدول تضررا من الحرب في منطقة الخليج. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأنه من المتوقع أن يبحث فيدان خلال لقاءاته الاستعدادات للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات. وأضافت أنه سيشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بالنسبة إلى الاستقرار الإقليمي والعالمي. وبخصوص غزة، سيلفت فيدان إلى ضرورة الانتقال دون إضاعة الوقت إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة وتحسين الوضع الإنساني والبدء بأعمال إعادة الإعمار. كما ذكرت الخارجية التركية أن فيدان سيؤكد أيضا على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما وموحدا للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وترسيخه في مواجهة هجمات إسرائيل. قصفت قوات إسرائيلية بأربع قذائف مدفعية أراضي زراعية في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة السورية. وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن القصف استهدف أراضي بين بلدتي بريقة وكوندا، فيما لم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء القصف الذي يأتي بعد أيام من حوادث مماثلة شهدها ريف القنيطرة. أعلنت السلطات السورية تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وضبط مواد متفجرة قالت إنها كانت معدة لتنفيذ أعمال إرهابية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن قوى الأمن الداخلي أن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون معها تمكن من تفكيك هذه الخلية التي تورطت في تنفيذ عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات في محافظات الرقة وحلب وإدلب وحمص. وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 من متزعمي الخلية إلى جانب عدد من عناصرها. أكد مستشار الشؤون الأفرو-آسيوية في وزارة الخارجية السورية محمد الجفال أن إقامة علاقة جيدة مع إيران تتطلب احترام سيادة سوريا وإرادة شعبها إلى جانب مراجعة طهران لسياساتها السابقة وبناء الثقة. جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا تعقيبا على كلمة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التي قال فيها إن بلاده لم تتمكن حتى الآن من إقامة علاقات مع الحكومة السورية الجديدة. وردا على ذلك شدد الجفال على أن الموقف السوري من السياسة الإيرانية لم يكن موقفا سياسيا عابرا، بل جاء نتيجة 14 عاما من الحرب ودور إيران في دعم نظام الأسد. قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة السودانية والمجموعات المساندة لها تخوض عمليات عسكرية لتأمين المناطق الغربية في محلية سوذري بعد يوم من إعلانها السيطرة على رئاسة المحلية. وأضافت المصادر أن مواجهة عنيفة تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع في المنطقة بالتزامن مع تحركات للقوات المسلحة والقوات المشتركة والمجموعات المساندة نحو المحاور الغربية. يواجه العائدون إلى الخرطوم تحديات كبيرة تتمثل بتأمين السكن والخدمات الأساسية جراء الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية، فيما يواصل كثير من السودانيين العودة إلى العاصمة أملا في استعادة الحياة الطبيعية، ما يزيد الحاجة إلى إعادة تأهيل المنازل وتوفير الخدمات الضرورية.

0: بعد رحلة لجوء طويلة، عاد عثمان إلى بيته في الخرطوم بحثا عن بداية جديدة. لكن البيت الذي عاد إليه لم يعد كما تركه، دمار ونهب للممتلكات وانعدام لخدمات أساسية. فالبداية أمامها رحلة أخرى قد لا يملك إمكاناتها المادية الكافية.
1: الخدمات منتهية، كهرباء ما في، موية ما في، كل الحاجات اتفقدت. الحمد لله ربنا يعوض الناس كلها، وده حال الناس كلها يعني. ما في حاجة في البيت صالحة للسكن أو فده موضوع بتاع صيانة طويل جدا.
0: 5 ملايين سوداني عادوا إلى 9 ولايات بحسب المنظمة الدولية للهجرة. عادوا يبحثون عن الاستقرار، لكن شح الخدمات قد يمثل فاتورة ثقيلة على أسر تحاول استعادة حياتها من جديد.
2: موتنا مالحة، ولحد الان احنا شغالين يعني فترنا يعني. الناس ما عندها قروش، الناس ما شغاله عشان تقدر انه المحطه دي، قالوا البير دي لازم تتغوص، محتاجه لقروش، وقروش ما عندهم الناس.
0: حرب السنوات الثلاث في الخرطوم وحدها دمرت 4000 مسكن ونحو 7000 منشأة تجارية وخدمية، بعضها يحتاج إلى إعادة بناء من جديد، وهي غير صالحة للسكن بحسب مختصين.
3: في مباني كثيرة بنقول لهم والله يا أخي الضرر محدود، ممكن تستخدم المبنى عادي، لكن المنطقة دي بتحتاج معالجات. في مباني اللي هي تعرضت للحرائق أو تعرضت لإصابات مباشرة نتيجة دانات، نتيجة انفجارات، ده لازم يتعمل عليه اختبارات فنية.
0: الخرطوم بدأت تستعيد سكانها تدريجيا، لكن استعادة الحياة الطبيعية تحتاج إلى وقت أطول بسبب ما لحق بمبانيها ومؤسساتها من دمار. اصطدم كثير من العائدين إلى الخرطوم بواقع مغاير لما كانوا يتوقعون، فبين كلفة الإيجار وإصلاح المساكن وتوفير الخدمات الأساسية، يجد العائدون أنفسهم أمام فاتورة باهظة الثمن عليهم دفعها من أجل البدء بحياة أوقفتها الحرب. طارق التجانة، تيرتي عربي، الخرطوم.
4: سيطرت قوات جبهة تحرير تيغري على 3 بلدات في إقليم عفر، بينما دخلت المعارك شمالية أثيوبيا يومها 6، وتوزعت مناطق الاشتباكات العنيفة والمواجهات الميدانية في 3 أقاليم رئيسة هي تيغري وأمهرة وعفر، وامتدت المواجهات بين قوات إقليم عفر وجبهة تيغري إلى جبهة راوحت بين 80 و90 كيلومترا قرب الحدود مع جيبوتي وإريتريا. قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في مدينتين أمس، واستهدفت أحياء عدة في العاصمة كييف. وقال فيتالي كلتشكو رئيس بلدية كييف إن 9 أشخاص أصيبوا في العاصمة بينهم طفل، مشيرا إلى أن 6 من المصابين يتلقون العلاج في المستشفى. وقالت أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في أوكرانيا لوكالة إنترفاكس أوكرانيا إن القوات الروسية قصفت مقرها الرئيس في إطار هجمات متواصلة تستهدف مراكز البيانات والبنى التحتية للاتصالات في البلاد، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات. أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش استقالته رسميا من منصبه، مشيرا إلى أن رئيسة البرلمان الوطني ستتولى مهام الرئاسة بالوكالة. وأوضح فوتشيتش في خطاب وجهه إلى الشعب مقر الرئاسة أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى بحلول نهاية ديسمبر المقبل عقب استقالته، وأعرب عن رغبته في المشاركة كمواطن عادي في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 25 من أكتوبر المقبل. أعلنت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على 5 أشخاص بالقرب من قاعدة جوية أمريكية للاشتباه في التحضير لعمل إرهابي. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على الأشخاص للاشتباه في ارتكابه مخالفات بموجب قانون المتفجرات، وذلك بعد تجديد الإجراءات الأمنية في قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية.

0: ألغت شركات الطيران في الولايات المتحدة أكثر من 400 رحلة جوية بسبب العاصفة نورستر التي اجتاحت الساحل الشرقي للبلاد، وأدت العاصفة إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100,000 منزل ومنشأة تجارية في 4 ولايات، وشهدت نيوجيرسي فيضانات وعمليات إجلاء طوعية، وأعلنت نيويورك ونيوجيرسي حالة الطوارئ، وفعلت كونتكت مركز عمليات الطوارئ، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أمواج مد ورياح عاتية وأمطار غزيرة حتى الاثنين. لقي 56 شخصا مصرعهم جراء أمطار غزيرة وعواصف في ولاية أوتارا براديتش الهندية خلال الأيام الثلاثة الماضية، وقالت السلطات الهندية إن أكثر من 1,000 منزل تضرر بعد أن تحرك منخفض جوي فوق خليج البنغال نحو اليابسة، ما أدى إلى تكثيف هطول الأمطار في أنحاء المنطقة، في حين أعلنت السلطات النيبالية مقتل 4 أشخاص بعد انهيار منزلهم في منطقة باغلونغ وسط البلاد، وحذرت سلطات البلدين من فيضانات مفاجئة وارتفاع خطير في مستوى الأنهار في ظل استمرار هطول الأمطار والعواصف. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة قريبا جدا، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. غارة جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، والقوات الحكومية تؤكد مقتل مئات الحوثيين وأربعة خبراء إيرانيين. 4 شهداء بينهم طفل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل شمال غزة. ختام النشرة في أمان الله.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول. ننتقل معا في رحلة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عدد من القصص الاجتماعية والتاريخية والثقافية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ جولتنا من قضاء هيت غرب العراق لنروي لكم حكاية هندسية عمرها قرون، نواعير هيت التي أقيمت على نهر الفرات شيدها العراقيون.

0: الأوائل بإمكانات بسيطة وبابتكار لافت لتكون وسيلة لري الأراضي الزراعية، تقف اليوم شاهدة على علاقة الإنسان بالنهر. تفاصيل أكثر مع الزميل رائد المعموري.
1: حين يلتقي الخشب بالماء يولد لحن لا يشبه سواه، إنه صوت أنين التاريخ وهمس الأجيال التي ما زالت ترى في هذه البقعة نبضا للحياة. من هنا حيث مدينة هيت غربي العراق نروي حكاية نواعير هيت. تلك الدواليب الخشبية لم تكن ترفع الماء فحسب، بل كانت تسرد حكايات من أعماق الزمن وتروي قصة مدينة عشقت نهر الفرات حتى صارت جزءا منه.
2: هذا الكائن الذي له الدور البارز في حياة أبناء المدينة ومزارعهم كان له الأثر الكبير في الارتباط باسم المدينة، حيث أن أغلب الناس يطلقون على مدينة هيت أنها مدينة النواعير. ليس في المدينة من عمره تجاوز 40 عام إذا لم تكن له ذكرى تربطه في النعور، سواء بصوته في حنينه أو أنينه، وفي نفس الوقت صوت النعور في نهايات الليل عندما كانت المدينة صغيرة كنا نسمع أصوات النعور في بيوتنا.
1: فمنذ القدم وجراء انخفاض مجرى النهر في مناطق أعالي الفرات والحاجة الملحة لابتكار وسيلة لرفع المياه وإرواء البساتين، بنى الأكاديون نواعير هيت بتصميم يعكس إبداع الهندسة لدى العراقيين آنذاك. هندسة فريدة تجلت في الناعور، وهو دولاب مصنوع من خشب غير منتظم الأشكال، مثبت على قاعدة حجرية تسمح له بالدوران بفعل قوة جريان النهر، ويحتوي في أطرافه على أوعية فخارية ترفع المياه إلى قنوات في الأعلى لتروي عطش الأرض وتحول محنة انحسار المياه في النهر إلى منحة وهبت الأرض الحياة.
3: يصنع الناعور من خشب التوث اللي وحيد هو اللي يقاوم بالماء. عدد الأخشاب الموجودة بالناعور 30 خشبة من إلى مقر كان هو المركز، هذا اسمه العابر، احنا نسميه الشفت إلى على الطريق الحديثة. إضافة إلى هاي نوضع له مصدات يكون يخلي يسرع النعور، يصنعوه من جريد النخل نسميها شريجة، والمسمار اللي نثبت به نسميه حف، وبعدين هذه الأواني اللي تنقل بها الماء الجرار نسميه احنا قوق.
1: في شهر ديسمبر من عام 2021 أدرجت منظمة اليونسكو نواعير هيت على لائحة التراث العالمي، خطوة لم تشفع لهذا الإرث الحضاري من الرزوح لسنوات أخرى تحت طائل الإهمال. وسط مطالبات ملحة وجهود فردية من العاملين هنا لمنع توقف دوران هذه النواعير كما جرى مع بعضها،
4: تتجذر نواعير هيت في وجدان سكان هذه المدينة، فكما يدور الخشب في الماء يتدفق الحنين في قلوبهم إلى زمن كانت فيه هذه النواعير عصباً للحياة.
1: سنوات عجاف عاشتها المدينة أفرزت دماراً كبيراً وإهمالاً متعمداً جاء على البشر والحجر. واليوم وبعد استتباب الأمن في محافظة الأنبار توجهت الأنظار صوب مدينة هيت، حيث غدت نواعيرها مقصداً للوافدين العراقيين والأجانب الباحثين عن الهدوء والطبيعة الخلابة.
5: طبعاً أنا أول مرة أجي لهذا المكان، هو الإعلام له دور كلش كبير، يعني من خلال إنه العالم قامت تجي بهذا المكان وتصور، فبقية العوائل صار عندهم فضول حتى يشوفون هذا المكان، مكان كلش حلو صراحة للعوائل.
1: تعتزم الإدارة المحلية للمدينة إنشاء مرافق خدمية في محيط موقع النواعير، بما يتواءم مع الحجم المتزايد للسياح المقبلين إليها.
4: من بين أصوات هدير مياه نهر الفرات ودوران خشب النواعير تولد في مدينة هيت فرصة سياحية واعدة تضع المدينة على خريطة التراث والسفر في العراق. راد المعموري، ترت عربي، مدينة هيت، محافظة الأنبار.
0: ومن العراق إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث تقف أبواب تاريخية شامخة تختصر بين حجارتها فصولاً من تاريخ المدينة وذاكرتها، أبواب تخترق الأسوار العتيقة التي تحيط بأحيائها القديمة، ظلت على مر القرون شاهدة على تحولات المكان وتنوع ملامحه العمرانية والاجتماعية.
6: على ضفاف نهر أبي رقراق الدفاق تتلاطم أمواج الأطلسي بذاكرة موغلة في القدم. هنا تتكئ المدينة العتيقة للرباط بطراز عمراني إسلامي بديع، يحرسها سور مهيب كأنما يحمي أمجاد دول عبرت من هنا. ويحكي قصص سلاطين وفرسان خلفوا شواهد تليدة يطوقها بنيان حصين. بنيان تخترقه أبواب سامقة تحفظ أسرار الدفاع وتنتصب معالم معمارية تؤرخ لعراقة المدينة وتحدث عن جزء من ماضيها الحضاري. شيدت أغلب هذه الأبواب خلال العصر الموحدي شاهدة على قوة الإمبراطورية وصلابة بنيانها العسكري التحصيني وتفوقها العمراني. إمبراطورية امتدت في أوجها على مساحات شاسعة من الغرب الإفريقي إلى الأندلس.
7: نجد أن الأبواب الموحدية تميزت بوجود القوس المدبب عند الموحدين، وهو ما يميز جميع الأبواب الموحدية، بالإضافة إلى وجود الزخارف، سواء تعلق الأمر بما يسمى بالزخرفة التوريقية، هنا إشارة إلى أوراق العنب، بالإضافة إلى وجود سعفات نخل.
6: من ناصية شارع النصر تتراءى هامة باب الرواح شامخة درة العمارة الموحدية، بني في عهد السلطان يعقوب المنصور، ينأى به موقعه القريب من القصر الملكي عن صخب المدينة رغم أصوات السيارات الهادرة. خلف أبواب الرباط الشاخصة تقبع مدينة عريقة بأسواق عامرة تضج بالحياة وتكتظ بجموع البائعين والمشترين، كأنما هي معرض يومي مشرع أمام المقيم والعابر. على الطرف الآخر من السور يطالع كباب الحد، قلب الحاضرة النابض وموطن تجمع باعتها وتجارها. من فك من فذن يربط حداثة المدينة العصرية بالأحياء الشعبية وسوقها العامرة المعروفة محليا بسويقة، بفيض البخور والعطور والأطعمة والنفحات الشهية والهيئات الملكية. لا تهدأ الحركة هنا ولا تستكين إلا في ساعات متأخرة. تضج حوانيت ودكاكين متراصة تتفاضل في الحجم والسعة، تصطف على قارعة الحواري لتشكل مشاهد ثرة من الألوان والروائح.
7: ما يميز المدن المغربية من ضمنها الرباط أو رباط الفتح أنها ليست مدن متاحف، بل هي مدن تنبض بالحياة. هناك المساجد، هناك الزوايا، هناك الدور، هناك الفنادق التجارية، هناك المحلات، لأنه ما يميز هذه المدن هو أنه الحياة استمرت فيها، وبالتالي ما نشاهده اليوم هو امتداد لكل هذا التاريخ.
6: على الجبهة الغربية لأسوار يعقوب المنصور يطل باب لعلو، أخذ اسمه من ارتفاعه على هضبة تشرف على ساحل الأطلسي، صمم على شكل نصف دائرة بقوس مزدوج محفور في الجدار الحصين. هذا الباب شاهد على براعة عسكرية جعلت في أبراجه فتحات للمدافع ومرام للسهام لصد الغزاة من البحر. وعلى قمة صخرية تعلو مصب نهر أبي رقراق الخصيب ينتصب باب لودايا، تحفة العمارة العسكرية المنيعة، درعا يحمي القلعة لقرون ويفتح مصراعيه ليروي عن أزمنة غابرة كانت الجيوش ترقب منه النهر والعدوة خلفه، سلا جارة الرباط. وفي أقصى الجنوب يفتح السور الموحدي ثغرة استراتيجية فريدة هي باب زعير، استمد اسمه من قبائل زعير البدوية المتاخمة، عبره كانت تفد إلى الحاضرة. صروحا حارسة للقاطنين ومنافذ مشرعة للعابرين، هكذا إذن تحفظ أبواب رباط الأنوار عراقتها رموزا حية لهوية حضارية وتاريخية متجذرة، أمست تراثا إنسانيا عالميا. غزلان أمجود، تالت عربي، الرباط.
0: نرتحل سوية هذه المرة إلى ساحل البحر الأحمر، حيث تقف مدينة سواكن شاهدة على قرون من التاريخ والحضارات. مدينة جمعت بين التجارة والعلم والملاحة، واحتضنت آثاراً تركها البطالسة واليونانيون والمصريون والعثمانيون. مدينة تختزل فصولاً من تاريخ السودان إلى يومنا هذا.

سواكن جزيرة كل الحضارات، هنا مرت عصور البطالسة واليونانيين والمصريين والعثمانيين، فشكلت تاريخا تليدا وإرثا غنياً.

0: سواكن، المدينة التي تسوقك معالمها إلى تاريخ حضاري ضارب في القدم، فهي من الجزر القلائل التي تحدثت عنها المرويات مشيدة بتاريخها التجاري والسياحي على مر العصور. فجزيرة سواكن كانت تعرف باسم المدينة البيضاء، ويقول بعض المؤرخين إن عمرها يعود ل840 عاماً قبل الميلاد.
1: الأتراك كان لهم دور كبير جداً، لأنه الأتراك يمكن الدور الأرضي استناهم سنة 500، بعد ذاك شجعوا الناس إنه يبنوا الأدوار الثانية، بقت مدينة جميلة جداً كلها مدينة بيضاء، ومرة من المرات كان اسمها المدينة البيضاء. تحت السكن كله كان عبارة عن تجارة، وفوق كان السكن، وأيضا هناك سكنات للجنود الأتراك في جزيرة السواكن. فهذه المدينة يعني أخذت عهد جميل جدا، وهي كانت بوابة إفريقيا، بوابة الدول العربية لإفريقيا. والأتراك ليهم الأسبغية في بناء مسجد في جزيرة السواكن. والآن يعني في عهد قريب جدا في الأيام الفاتت هم تاني شيدوا المسجد ده وبعض المنشآت.
0: هذه البقعة من الأرض كانت مشكاة للعلم، انبلج منها نوره الذي أضاء ربوع السودان، ففيها شيدت أول مدرسة، إشعاع حضاري جعلها الرائدة دون مثيلاتها في العصر الحديث. فكان أهلها أول من عرف البنوك في السودان بعد تأسيس أولها البنك الأهلي المصري عام 1855.

0: وتحوي المدينة ثاني أقدم مسجد في السودان، هو المسجد الحنفي الذي أسسه الأتراك عام 1844، وما زال صحنه شاهداً على حلق العلم على المذاهب الأربعة الإسلامية.
1: وسواكن تعتبر أكبر سوق عالم وأفريقيا، العالم كله كان بالسوق هنا. عندنا الأقباط، عندنا الهنود، عندنا اليونان، عندنا الإسبان، عند كل الأجناس الشامية تتوقعها برا كانت هنا بحكم التجارة. مثلا عندنا من أكبر التجار واحد اسمه الشناوي، عنده قصر هنا على الشارع بيتكون من 365 غرفة. المبنى بتاعه بيتكون من 3 طابق، الطابق الأرضي عبارة عن مخازن بالنسبة للبضائع تجي من الخارج وتجي من الداخل، الثاني عبارة عن مضيفة بالنسبة للتجار اللي بيجوا من الخارج وبيجوا من الداخل لأنه كان بيسافر بالشهور والسنين. أما الجزء الفوق يقال أنه إيه، هو وعياله ساكنين فيه. يمكن لاحظنا برا الجزيرة ونحن داخلين على يدنا الشمال بين المسجد البرة والموقع بتاع مصاد الأسماك في بوابة حجرية جميلة، ديك تعتبر وكالة الشناوي لعرض البضائع وتصفير البضائع. في الوكالة ذات يقال أنه عنده قريب 1000 جمل، 1000 جمل تعبر داخل السودان في المواقع التجارية الكبرى.
0: هنا مبنى المحافظة الذي يعد مقر لكل الحكومات التي مرت على تاريخ السودان وشيده الأتراك في العام 1517 قبل أن يتم ترميمه بشكله الحالي من قبل الحكومة التركية في العام 2022. وفي الوقت الذي لم تعرف فيه المنطقة المباني متعددة الطوابق، كانت سواكن سباقة في تشييد القصور المرتفعة مثل قصر الشناوي بك الذي يتكون من 360 غرفة. وعلى صعيد التجارة البحرية، تفردت سواكن بمينائها الذي يعد الأقدم في إفريقيا، والذي كان المنفذ الوحيد لقوافل الحج من القارة السمراء، ناهيك عن كونه بوابة تجارية مهمة للدول الأفريقية. انضمت جزيرة سواكن إلى أراضي الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الأول لتأخذ مكانتها في تلك الأثناء كأكبر المواقع التجارية على المستوى العالمي والإفريقي. بوابة كيتشينر التي شيدت عام 1855 ظلت شامخة أمام عوادي الزمن، شاهدة على أصالة هذه المدينة، بيد أن الزمن جار على قصورها فغدت أثرا بعد عين، لتتدارك تركيا بعضا منها فتطلق حملة لترميمها لتخلد مرحلة تاريخية من عمر جزيرة سواكن العتيقة. أشواق سيف الدين، تيراتي عربي، من جزيرة سواكن شرقي السودان.
2: من سواحل البحر الأحمر إلى أزقة الدرب الأحمر في قلب القاهرة القديمة، نروي لكم قصة مصبغة العم سلامة التي تواجه الزمن. هناك لا مكان للآلات الحديثة، تركب الألوان بطريقة يدوية وتصبغ بطريقة توارثتها الأجيال. تفاصيل أكثر مع الزميل هاشم مناع.
3: بين دروب القاهرة وفي أحد أزقتها التاريخية بمنطقة الدرب الأحمر، ورشة صغيرة تحافظ على أسرار أكثر من 100 عام من الصباغة والألوان. مصبغة العم سلامة في هذا المبنى الذي يعود لعام 1901 واصل الأبناء مسيرة الصباغة اليدوية.
4: اتولدت هنا وطلعت على الشغل هنا واشتغلت زي والدي، كنت بنام فوق فكلنا لنا احنا السكن موجود فوق وكلنا كنا موجودين، كان اللي يشد حلو فينا ينزل على الشغل على طول. كانت هي دي حياتنا من صغرنا حتى لغاية ما كبرنا، لغاية دلوقتي ما نقدرش نستغنى عنها. أبويا بقى والدي الحاج سلامة حببنا في الشغل كله، حببنا في الصنعة، لقينا نفسنا شايفين نفسنا في قلب منها شغلنا فنية، بنعمل ألوان وبنصبغ هدوم وبنصبغ قماش وبنصبغ كل شيء.
3: من بين عشرات المصابغ اليدوية في العاصمة المصرية القاهرة لم يبقى سوى بضع مصابغ، وفي محيط مصبغة العم سلامة لم يتبقى سواها تقريباً، فالمنافسة مع المصانع الحديثة لم تكن في صالحهم، وقليل من استطاع البقاء.

0: بلانيتنا اولا ما تموتش، هي تمرض لكن تموت استحاله، علشان اليد هو مطلوب. هي شغلانه فقيره يعني، ما هياش اللي هي يعني، هي معلش هو الحمد لله على كل اللي جيبه ربنا، هو يعني ايه قرشها ضعيف شويه بس الحمد لله سترانا. كانوا 62 مسبغه حوالين مننا شغالين، ما بقاش فاضل الا مسبغه الحاج سلامه. فهو يعني من حبه في الصنعه معمرها لغايه دلوقتي. فهو يعني طبعا المكان دوت ربنا ما يجيب حاجه، المكان ده لو اتقفل يعتبر الصنعه دي انقرضت. المكان الوحيد لو انقفل يعتبر الصنعه دي انقرضت.
1: على هذه الايدي الخبيره المخضبه بمختلف الالوان تشكل الخيوط على اختلاف خامتها، من صفحة بيضاء إلى لوحة تزدان بالألوان. الخبرة وحدها هي مرجعهم في تشكيل الألوان وتركيبها. يعتمد محمد على إحساسه فقط للوصول إلى درجة اللون وبدون آلات حديثة.
2: دي بقى لما بتيجي تشتغلها أنت البلدي، ده شغال ودي شغال وعصبك شغال وإحساسك في إحساس بقولك اللون ده هو ولا لا، إحساسك من جوه وأنت شغال. أنت بتبص للعينة بس في إحساس بيقول لك لا اللون مش هو، لا اللون ده قرب، لا اللون ده تمام. إحساسك بيكلمك وأنت شغال.
1: جرب الرجل العمل في المصانع ولم يلبث أن عاد لعشقه الصباغة اليدوية، عشق أكدته سنوات عمره 50 في المهنة.
2: أنا اشتغلت في فرنجي، عجيت وعن ما كان لقيت نفسي عامل زي واحد مؤدي. دوس على الزرار ده جاي اشتغل البخار، دوس على الزرار ده لا فيها فن، والعيار بيجي من المعمل، حط العيار ده كذا يبقى كذا، واقفل الجيت. ما لقيتش نفسي على اني لما ايه قبل ما تطلع الجيت ده اقعد 4 ساعات شغل اريح من دي 300 مره، بس مش لاقي فيها نفسي.
1: الصبغة ليست مجرد ألوان هنا، فكل تركيبة لون تحمل معها خبرة سنوات طويلة، وبعد أن تأخذ الخيوط زخرفها تنتقل إلى مرحلة جديدة. تنسدل أشعة الشمس على الخيوط، تجفف هكذا معلقة في الهواء حتى يستقر لونها النهائي. خيوط من حرير وقطن وصوف تجتمع جنبا إلى جنب في لوحة حية من الألوان، تجتذب زبائن قدامى اعتادوا صبغ ألوانهم هنا، وآخرين جدداً ربما يبحثون عن لون متفرد قد لا تصنعه لهم المصانع الحديثة.
0: في لون مثلاً زي الأحمر ياخد صبغة واحدة، في لون زي الكافيه ياخد 4-5 صبغات، في لون زي لون البيج الفاتح ياخد 3-4 صبغات، كل الصبغة مش زي بعضها، وكل الألوان مش كل لون بياخد لون. هنا بقى اللي يعني معلش شغلة فنيات، يعني ممكن اللي أنا أعمله ممكن محدش عارف يعمله.
1: رحل مؤسس هذه المصبغة العم سلامة وترك مكانه فيها فارغا، لكنه غرس الحرفة في أبنائه وأحفاده ليحافظ على مهنة أحبها وظل شغوفا بها طوال سنوات عمره التي تجاوزت 90، وكأن يديه ما زالتا هنا تغمسان اللون وتحددان درجته. يحاول الأبناء التكيف مع الزمن والبحث عن حلول للبقاء والتطوير ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
3: يعني لو هنا وقفت هنحاول برضو إن زي إحنا زي هنبقى في مكاننا زي ما إحنا، ودي شغالة كل حاجة، بس هنطور برضو، هنجيب مكان وهنشغل بإذن الله، مفيش حاجة هتبقى صعبة في إيدينا.
1: بين الأحواض المتآكلة من مواد الصباغة والأفران البدائية ووقودها من الأخشاب القديمة وجدران هذه المصبغة المنحوت عليها حكايات من الصبر على الحرفة والشغف بالصبغة والألوان، ما تزال تدور قصة تستحق أن تروى عن مهنة تكافح الزمن وتأبى الاندثار.
4: أتقن المصريون القدماء فن الصباغة وتركيب الألوان، تشهد بمهارتهم جدران المعابد التي ما زالت تحتفظ بألوانها الزاهية منذ آلاف السنين، ورغم التطور والحداثة تكافح هذه المصبغة اليدوية للحفاظ على طريق

0: الصباغة القديمة، فهي مهنتهم الموروثة من الأجداد حتى وإن تجاوز الزمن حرفتهم العتيقة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
1: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

ولكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

0: ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة قريبا جدا، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا: غارة جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، والقوات الحكومية تؤكد مقتل مئات الحوثيين وأربعة خبراء إيرانيين. 4 شهداء بينهم طفل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل شمال غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستحسم لصالحه قريبا جدا، مع إقراره بأن شن ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة أمر محتمل، وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز. وأضاف ترامب على هامش بطولة غولف أن بلاده ستنتصر قريبا جدا، وبعد ذلك ستنخفض أسعار النفط بشكل كبير لتعود إلى مستوياتها السابقة قبل الحرب. كما شدد على تحقيق الولايات المتحدة نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية بمواجهة إيران. هذا وأكد الرئيس الأمريكي أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن الردع النووي يمثل عنصرا جوهريا في الأمر برمته وفق تعبيره. وفي وقت سابق قال ترامب إن قطر ووسطاء إقليميين آخرين يحاولون إحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه لفت إلى أن الخلافات بين الجانبين لا تزال كبيرة بشأن القضايا الرئيسة. هذا وتتمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض عرضها الأخير، فيما تختلف واشنطن وطهران على شروط فتح المضيق ومطالب أمريكية بتنازلات في البرنامج النووي الإيراني.
1: في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع مع الولايات المتحدة

0: متحدة تطلق طهران تحذيراً للسفن العابرة لمضيق هرمز إذا استخدمت مسارات غير قانونية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح المضيق ووقف القتال. وزير الخارجية الإيراني من جهته قال إن شروط طهران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. مسؤولون عسكريون إيرانيون من جهتهم قالوا إن بلادهم مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال القائد العام للجيش الإيراني إن انعدام الأمن في المنطقة سيطال الجميع، مضيفاً أنه إذا لم تتمكن إيران من العيش وممارسة التجارة فلن يتمكن أحد من ذلك، حيث فرضت إدارة ترامب حصاراً اقتصادياً على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وكانت إيران قد وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لاستئناف المسار الدبلوماسي، تركزت بحسب مصادر رسمية على وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلى جانب رفع الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية التي تقول إيران إنها تستهدفها. كما تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، فضلاً عن التوصل إلى ترتيبات تضمن وجود مسار أمن الملاحة في مضيق هرمز.
1: أفاد مراسل تيرتي عربي بأن القوات الحكومية اليمنية استهدفت بغارات جوية المؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة لجماعة الحوثي في تعز، وهي منشأة تستخدم في أعمال التموين والتغذية العسكرية للجماعة، ويديرها القيادي الحوثي المدعو المتوكل. وبحسب حصيلة أولية، أسفرت الغارة عن مقتل 7 من عناصر الجماعة وإصابة 36 آخرين، كما استهدفت غارات جوية مجددا معسكر الاستقبال في منطقة حوبان شمال شرقي تعز، وسط معلومات من مصادر طبية ومحلية عن سقوط أكثر من 70 قتيلا ومصابا جراء الغارات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان تنفيذها خلال 72 ساعة نحو 756 عملية للاستهداف لمواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثي. وقالت القوات إن العمليات شملت استخدام الطيران الحربي والطيران المسير والقناصة والمدفعية الميدانية والراجمات. وتحدث البيان عن تحييد 2316 من عناصر جماعة الحوثي وسقوطهم بين قتيل وجريح. وأشار البيان إلى مقتل 4 خبراء إيرانيين في محافظة تعز، قال إنهم متخصصون في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، مؤكدا أن العمليات تستهدف أهدافا عسكرية، ونفت ما وصفته بمحاولات تشويه الحقائق. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. ففي مدينة غزة استشهد شاب وأصيب آخرون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب منطقة الصناعة، فيما استشهد فلسطيني آخر برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع. وفي جنوب القطاع أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد الفتى طارق المصري متأثرا بإصابته جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه وسط مدينة خان يونس، كما استشهد فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مواصي خان يونس. أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بانتشال رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل لعائلة أبو نعمة في منطقة الدرج شمالية مدينة غزة. تأتي عملية الانتشال في إطار جهود فرق الدفاع المدني لاستعادة جثامين ورفات الشهداء العالقين تحت أنقاض المنازل والمباني التي دمرت خلال الحرب على قطاع غزة. وتواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في عمليات البحث والانتشال في ظل النقص الحاد في المعدات الثقيلة والآليات والإمكانات اللازمة للتعامل مع حجم الدمار، الأمر الذي يطيل عمليات الوصول إلى الضحايا المدفونين تحت الركام. أصيب فلسطينيون برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة أو في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، في وقت تعرضت فيه مناطق متفرقة لاقتحامات تخلل بعضها مواجهات مع الفلسطينيين. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة كفر حارس شمال سلفيت، وأدوا طقوسا تلمودية وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال. أما في محافظة نابلس فقد اعتلت قوات إسرائيلية أسطح المنازل خلال اقتحامها المنطقة الجنوبية من بلدة قصرة. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير زنزانة الأسير الفلسطيني حسن سلامة، وتوعد بالعمل على تطبيق قانون إعدام الأسرى موجها إليه تهديدا مباشرا. ونشر بن غفير تدوينة على حسابه بمنصة إكس توعد فيها بإعدام الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب المضي بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تحت مسمى الهجرة الطوعية في حال توليه وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية سحب الصفة الدبلوماسية من أعضاء المكتب التمثيلي الهولندي في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام من سريان حظر أمستردام لمنتجات المستوطنات. وأضافت الخارجية الإسرائيلية في بيان أن وزيرها جدعون ساعر أبلغ السفارة الهولندية في إسرائيل بضرورة إعادة الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله للوثائق الدبلوماسية الصادرة لهم من تل أبيب خلال 7 أيام، مؤكدا أنه مع نهاية هذه المدة تنتهي الحصانة والحقوق الدبلوماسية الممنوحة لهم. شرع مستوطنون إسرائيليون بتجريف أراض زراعية وشق طرق في بلدة نعلين غرب رام الله تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. ويقول أصحاب الأراضي إن الجرافات اقتلعت مئات أشجار الزيتون من دون أن يتلقوا إخطارا مسبقا أو قرارا بمصادرة أراضيهم. مراسلنا إبراهيم خلف رافق أحد أصحاب الأراضي إلى الموقع ورصد أعمال التجريف.
2: مع كل خطوة يخطوها عبد الحكيم الخواجة نحو أرضه تتسارع دقات قلبه، فهدير جرافات المستوطنين يتردد في الفضاء نذير شؤم. يمضي مسرعا نحو تلك الأرض التي يحفظها عن ظهر قلب، لعله يسترق منها نظرة أخيرة قبل أن تنتزع من بين يديه إلى الأبد. يجد جرافات المستوطنين تنهش كالغربان أرضه وتقتلع أشجار الزيتون من جذورها.
3: العيون تدمع والقلب ينزف، وإن شاء الله سيطردون من هذه المنطقة عاجلا أم آجلا. هاي الأرض روحي وعيوني وكل ما أملك في هذه الدنيا، إذا فقدت هذه المنطقة فقدت روحي ولا أساوي شيئا من بعد هذه الأرض.
2: بحسب أهالي نعلين 7000 شجرة زيتون باتت مهددة، وتجاوز المستوطنون كل إجراءات مصادرة الأراضي المعهودة ونفذوا مخططهم. هنا سلة نعلين الغذائية وأخصب أراضي البلدة يبتلعها الاستيطان. أما موقع المستوطنة الجديدة فجاء ليقطع تواصلها مع البلدات المجاورة بعد مسلسل طويل أغرق فيه الاحتلال المنطقة بعشرات المستوطنات وحاصرها بجدار الفصل العنصري.
4: هاي الأرض اللي صار لها 5000 سنة و6000 سنة المواطنين اللي زارعينها متجذرين فيها زيتون قاعد بكلع، يعني زيتون أمياتنا وختياراتنا قاعدة بتبكي، اللي عاشت فيها اللي بتقول لك ضح ظلها. أنا بكيت كل الموسم فيه، والمنتزه تبعي وهو المنفس الوحيد طبعا اللي ظل نعلين. ما تبقى من نعلين إشي بسيط صار حلكيت حصار. إحنا من تل الغرب برضو اللي هي كبية بدهم يسجروها علينا، والمحسوم منطقة المحسوم هنا، فنعلين صفت في كنتونة.
2: ومع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية يرى الفلسطينيون أن الاستيطان والسيطرة على أراضيهم تمثلان مادة دعائية تفاقم من تعقيد المشهد. في محيط من المستوطنات يغرق الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية. لا يكتفي المشروع الاستيطاني بالتمدد، بل يبني مستوطنات جديدة تفتت الجغرافيا وتقطع التواصل بين بلداتها ومناطقها. مريم خلف ثلاثي عربي من بلدة نعلين غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تلقت قرارا بقانون صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة وزيادة مدة الترشح للانتخابات التشريعية لهذا العام من 12 يوما إلى 18 لتصبح الفترة القانونية للترشح من 26 من سبتمبر الجاري وحتى 13 من أكتوبر المقبل. وأوضحت اللجنة أنها ستعمل في ضوء التعديل الجديد على إعادة موائمة جدول المدد القانونية للعملية الانتخابية بما يتوافق مع أحكام القانون المعدل وبما يضمن استكمال جميع المراحل والإجراءات المترتبة على تمديد فترة الترشح. وأكدت اللجنة أن تعديل المدد القانونية لن يؤثر في موعد الاقتراع العام المحدد وأنها ماضية في تنفيذ الانتخابات وفق الموعد المحدد في المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات يوم 28 من نوفمبر المقبل. اقتحم أكثر من 1000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. اعتقلت الشرطة البريطانية عددا من المحتجين المسنين المؤيدين لفلسطين في مدينة ليفربول. جاء ذلك خلال مظاهرة داعمة لفلسطين انتظمت خارج مقر مؤتمر حزب العمال عشية انعقاد أعمال المؤتمر السنوي للحزب الحاكم. وطالب خلالها المحتجون الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل وبفرض عقوبات عليها. اتفق قادة 5 أحزاب معارضة إسرائيلية على تنسيق جهودهم قبل انتخابات الشهر المقبل في محاولة لإزاحة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل.
5: 5 قادة وهدف واحد هو إنهاء حكم بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل. في منزل يائير لبيد بتل أبيب يضع أبرز قادة ما يعرف بمعسكر التغيير خلافاتهم جانباً قبل شهر من انتخابات الكنيست. الاجتماع جمع لبيد وغازي أيزنكوت ونفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان ويائير كولان. 5 أحزاب تمتد من اليمين إلى الوسط واليسار يتعهد قادتها بوقف الهجمات المتبادلة والعمل معا لزيادة أصوات معسكرهم وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. اتفقوا إذن على إسقاط نتنياهو، لكن الاتفاق على من يريدون إبعاده يبدو أسهل من الاتفاق على من يحكم بعده. فالمعسكر غير موحد أيديولوجيا ولم يحسم حتى الآن مرشحا واحدا لرئاسة الحكومة. معركة الحكومة تحسمها الأرقام، 61 مقعداً مطلوبة للأغلبية، فيما تظهر استطلاعات حديثة تقارباً شديداً بين معسكر نتنياهو وخصومه، مع بقاء الأحزاب العربية رقماً قد يصبح حاسماً في تشكيل الائتلاف المقبل. وهنا تبدأ معركة أخرى، فلجنة الانتخابات المركزية قررت استبعاد القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من الانتخابات، لكن القرار لم يصبح نهائياً بعد وينتظر مراجعة المحكمة العليا. أما نتنياهو فيحاول استثمار هذه النقطة في حملته، متهماً خصومه بالسعي في تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية وينشر صورة معدلة أضاف فيها منصور عباس وأحمد الطيبي إلى صورة قادة المعارضة. أما خصومه فيسعون إلى تحويل انتخابات 27 من أكتوبر إلى اختبار لسنوات قيادته بعد الحرب والأزمات الداخلية والانتقادات المتصاعدة لحكومته. لكن صناديق الاقتراع تضع الجميع أمام معادلة أكثر تعقيداً من مجرد نتنياهو أو خصومه. فالمعارضة اتفقت على من تريد إخراجه من الحكم، وما تزال تبحث عن الصيغة التي تمكنها من الحكم بدونه. وهنا تحديداً ستبدأ معركة 61 مقعداً. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف هاون باتجاه بلدة المنصور في قضاء صور جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف سهل بلدة مرجعيون في المنطقة ذاتها.

0: يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث التعاون الاستراتيجي وقضايا إقليمية والتأكيد على تضامن تركيا الكامل مع الإمارات التي تعد من أكثر الدول تضررا من الحرب في منطقة الخليج. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأنه من المتوقع أن يبحث فيدان خلال لقاءاته الاستعدادات للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات، وأضافت أنه سيشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بالنسبة إلى الاستقرار الإقليمي والعالمي. وبخصوص غزة، سيلفت فيدان إلى ضرورة الانتقال دون إضاعة الوقت إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة وتحسين الوضع الإنساني والبدء بأعمال إعادة الإعمار. كما ذكرت الخارجية التركية أن فيدان سيؤكد أيضا على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما وموحدا للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وترسيخه في مواجهة هجمات إسرائيل. قصفت قوات إسرائيلية بأربع قذائف مدفعية أراضي زراعية في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة السورية. وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن القصف استهدف أراضي بين بلدتي بريقة وكوندا، فيما لم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء القصف الذي يأتي بعد أيام من حوادث مماثلة شهدها ريف القنيطرة. أعلنت السلطات السورية تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وضبط مواد متفجرة قالت إنها كانت معدة لتنفيذ أعمال إرهابية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن قوى الأمن الداخلي أن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون معها تمكن من تفكيك هذه الخلية التي تورطت في تنفيذ عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات في محافظات الرقة وحلب وإدلب وحمص. وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 من متزعمي الخلية إلى جانب عدد من عناصرها. أكد مستشار الشؤون الأفرو-آسيوية في وزارة الخارجية السورية محمد الجفال أن إقامة علاقة جيدة مع إيران تتطلب احترام سيادة سوريا وإرادة شعبها إلى جانب مراجعة طهران لسياساتها السابقة وبناء الثقة. جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا تعقيبا على كلمة الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان التي قال فيها إن بلاده لم تتمكن حتى الآن من إقامة علاقات مع الحكومة السورية الجديدة. وردا على ذلك شدد الجفال على أن الموقف السوري من السياسة الإيرانية لم يكن موقفا سياسيا عابرا، بل جاء نتيجة 14 عاما من الحرب ودور إيران في دعم نظام الأسد. قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة السودانية والمجموعات المساندة لها تخوض عمليات عسكرية لتأمين المناطق الغربية في محلية سوذري بعد يوم من إعلانها السيطرة على رئاسة المحلية. وأضافت المصادر أن مواجهة عنيفة تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع في المنطقة بالتزامن مع تحركات للقوات المسلحة والقوات المشتركة والمجموعات المساندة نحو المحاور الغربية. يواجه العائدون إلى الخرطوم تحديات كبيرة تتمثل بتأمين السكن والخدمات الأساسية جراء الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية، فيما يواصل كثير من السودانيين العودة إلى العاصمة أملا في استعادة الحياة الطبيعية، ما يزيد الحاجة إلى إعادة تأهيل المنازل وتوفير الخدمات الضرورية.
1: بعد رحلة لجوء طويلة عاد عثمان إلى بيته في الخرطوم بحثا عن بداية جديدة، لكن البيت الذي عاد إليه لم يعد كما تركه، دمار ونهب للممتلكات وانعدام لخدمات أساسية، فالبداية أمامها رحلة أخرى قد لا يملك إمكاناتها المادية الكافية.
2: الخدمات منتهية، كهرباء ما في، موية ما في، كل الحياة اتفقدت. الحمد لله ربنا يعوض الناس كلها، وده حال الناس كلها يعني. ما في حاجة في البيت صالحة للسكن أو فده موضوع بتاع صيانة طويل جداً.

0: 5 ملايين سوداني عادوا إلى 9 ولايات بحسب المنظمة الدولية للهجرة، عادوا يبحثون عن الاستقرار، لكن شح الخدمات قد يمثل فاتورة ثقيلة على أسر تحاول استعادة حياتها من جديد.
1: موتنا مالحة ولحد الآن نحن شغالين، يعني فترنا الناس ما عندها قروش، الناس ما شغالة عشان تقدر إنه المحطة دي، قالوا البير دي لازم تتغوص محتاجة لقروش، وقروش ما عندهم النازل.
0: حرب السنوات الثلاث في الخرطوم وحدها دمرت 4000 مسكن ونحو 7000 منشأة تجارية وخدمية، بعضها يحتاج إلى إعادة بناء من جديد وهي غير صالحة للسكن بحسب مختصين.
2: في مباني كثيرة بنقول لهم والله يا أخي الضرر محدود وممكن تستخدم المبنى عادي، لكن المنطقة دي بتحتاج معالجات. في مباني اللي هي تعرضت للحرائق أو تعرضت لإصابات مباشرة نتيجة دانات نتيجة انفجارات، ده لازم يتعمل عليه اختبارات فنية.
0: الخرطوم بدأت تستعيد سكانها تدريجيا، لكن استعادة الحياة الطبيعية تحتاج إلى وقت أطول بسبب ما لحق بمبانيها ومؤسساتها من دمار. اصطدم كثير من العائدين إلى الخرطوم بواقع مغاير لما كانوا يتوقعون، فبين كلفة الإيجار وإصلاح المساكن وتوفير الخدمات الأساسية يجد العائدون أنفسهم أمام فاتورة باهظة الثمن عليهم دفعها من أجل البدء بحياة أوقفتها الحرب. طارق التجانة تيرتي عربي، الخرطوم.
3: سيطرت قوات جبهة تحرير تيغراي على 3 بلدات في إقليم عفر، بينما دخلت المعارك شمالية أثيوبيا يومها 6، وتوزعت مناطق الاشتباكات العنيفة والمواجهات الميدانية في 3 أقاليم رئيسة هي تيغراي وأمهرة وعفر، وامتدت المواجهات بين قوات إقليم عفر وجبهة تيغراي إلى جبهة راوحت بين 80 و90 كيلومتر.

قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في مدينتين أمس، واستهدفت أحياء عدة في العاصمة كييف. وقال فيتالي كلتشكو رئيس بلدية كييف إن 9 أشخاص أصيبوا في العاصمة بينهم طفل، مشيرا إلى أن 6 من المصابين يتلقون العلاج في المستشفى. وقالت أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في أوكرانيا لوكالة إنترفاكس أوكرانيا إن القوات الروسية قصفت مقرها الرئيس في إطار هجمات متواصلة تستهدف مراكز البيانات والبنى التحتية للاتصالات في البلاد، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات. أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش استقالته رسميا من منصبه، مشيرا إلى أن رئيسة البرلمان الوطني ستتولى مهام الرئاسة بالوكالة. وأوضح فوتشيتش في خطاب وجهه إلى الشعب من مقر الرئاسة أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى بحلول نهاية ديسمبر المقبل عقب استقالته، وأعرب عن رغبته في المشاركة كمواطن عادي في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 25 من أكتوبر المقبل. أعلنت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على 5 أشخاص بالقرب من قاعدة جوية أمريكية للاشتباه في التحضير لعمل إرهابي. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على الأشخاص للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات، وذلك بعد تجديد الإجراءات الأمنية في قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية. ألغت شركات الطيران في الولايات المتحدة أكثر من 400 رحلة جوية بسبب العاصفة نورستر التي اجتاحت الساحل الشرقي للبلاد. وأدت العاصفة إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100,000 منزل ومنشأة تجارية في 4 ولايات، وشهدت نيوجيرسي فيضانات وعمليات إجلاء طوعية، وأعلنت نيويورك ونيوجيرسي حالة الطوارئ. وفعلت كونتكت مركز عمليات الطوارئ، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أمواج مد ورياح عاتية وأمطار غزيرة حتى الاثنين. لقي 56 شخصا مصرعهم جراء أمطار غزيرة وعواصف في ولاية أوتارا براديتش الهندية خلال الأيام الثلاثة الماضية. وقالت السلطات الهندية إن أكثر من 1,000 منزل تضرر بعد أن تحرك منخفض جوي فوق خليج البنغال نحو اليابسة، ما أدى إلى تكثيف هطول الأمطار في أنحاء المنطقة، في حين أعلنت السلطات النيبالية مقتل 4 أشخاص بعد انهيار منزلهم في منطقة باغلونغ وسط البلاد. وحذرت سلطات البلدين من فيضانات مفاجئة وارتفاع خطير في مستوى الأنهار في ظل استمرار هطول الأمطار والعواصف. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة قريبا جدا، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. غارة جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، والقوات الحكومية تؤكد مقتل 100 الحوثيين و4 خبراء إيرانيين. 4 شهداء بينهم طفل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل شمال غزة. ختام النشرة في أمان الله.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا.

0: مع الإنسان أينما كان.
1: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
2: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا إيمان عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعنا في حلقة اليوم. إسبانيا تحسم القمة أمام إنجلترا بثلاثة أهداف لهدفين. قرار حارس منتخب إيرلندا جافين بازونو رفض المشاركة أمام إسرائيل يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل. انتصار مثير لبطل العالم المنتخب الإسباني على حساب مضيفه الإنجليزي في ويمبلي. كيف نجح الماتادور في حسم المواجهة القوية أمام إنجلترا بثلاثة أهداف لهدفين؟

خطف المنتخب الإسباني فوزا ثمينا خارج أرضه على حساب المنتخب الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة دوري الأمم الأوروبية. وسجل كل من لامين يامال وأليكس باينا وميكيل أويارزابال أهداف المنتخب الإسباني، فيما دون أنتوني جوردون وهاري كين هدفي المنتخب الإنجليزي. واصل المنتخب التركي استعداداته لمواجهة إيطاليا في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية بقيادة مدربه فينشينزو مونتيلا. وكان المنتخب التركي قد خسر في الجولة الأولى أمام نظيره الفرنسي بهدف نظيف، فيما خسر المنتخب الإيطالي أمام نظيره البلجيكي بهدفين دون مقابل. أعلن حارس مرمى منتخب إيرلندا غافين بازونو انسحابه من مباراتي بلاده المقبلتين أمام إسرائيل في دور الأمم الأوروبية، مؤكدا أن قراره يستند إلى مبادئه الشخصية ورفضه ما وصفه بالفظائع المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مع التشديد على أن موقفه لا يستهدف الشعب الإسرائيلي أو الجالية اليهودية. أعلن ريال مدريد إصابة مواجهه الفرنسي كيليان مبابي بتمدد مفرط في المحفظة الخلفية للركبة اليسرى دون تحديد مدة غيابه رسميا، مؤكدا أن عودته ستتوقف على تطور حالته. وكان مبابي قد أصيب في مواجهة منتخب بلاده للمنتخب التركي بدوري الأمم الأوروبية أثناء تسجيله هدف المباراة الوحيد لصالح فرنسا. أكد رئيس مانشستر سيتي خالدون المبارك أن النادي لا يزال واثقا من إثبات براءته في قضية المخالفات المالية، مشددا على أن الإجراءات القانونية لم تنتهي بعد. وجاءت تصريحات المبارك بعد تقارير إعلامية أفادت بإدانة النادي بخرق غالبية القواعد المالية التي اتهم بها، فيما لم تحسم العقوبات المترتبة على ذلك حتى الآن. عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي فينورد الهولندي بسبب السلوكيات العنصرية لجماهيره خلال مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا بفرض قيود على حصته من تذاكر المباريات خارج أرضه بنسبة 25% مع إيقاف التنفيذ. تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس الخليج 27 بعد فوزه على سلطنة عمان بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وسجل ثلاثية المنتخب السعودي كل من فراس البريكان هدفين وحسن كادش هدف، ليرفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط. توج البريطاني جورج راسل سائق

0: مرسيدس بلقب جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 محققا فوزه الثالث هذا الموسم ومقلصا الفارق مع متصدر البطولة كيمي أنتونيلي إلى 66 نقطة، وحل ماكس فيرستابن سائق ريد بول ثانيا وزميله في الفريق الفرنسي إسحاق حجار ثالثا، بينما أنهى شارل لوكلير سائق فريق فيراري السباق رابعا. مدد جولدن ستيت ووريورز عقد نجمه ستيفن كيري عامين إضافيين بقيمة 116 مليون دولار ليواصل مسيرته مع الفريق حتى موسمه العشرين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. أثار حارس مرمى منتخب إيرلندا غافين بازونو العديد من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفضه خوض مباراة منتخب بلاده أمام منتخب إسرائيل ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. البداية من حساب الجزيرة الرياضة على إكس والذي نقل الخبر كاتبا: حارس المنتخب الإيرلندي غافين بازونو يعلن رفضه المشاركة في مباريات بلاده القادمة ضد إسرائيل، موضحا أن قراره ينبع من مبادئه الشخصية الرافضة لقتل الأبرياء والفظائع المرتكبة في المنطقة، ومؤكدا أنها فرصة للوقوف من أجل قضية إنسانية أكبر. حساب الدوري الإنجليزي نقل تصريحات الحارس الإيرلندي الذي قال: أنا رجل أتمتع بإيمان قوي وأبذل قصارى جهدي لأكون شخصا يتحلى بالأخلاق والمبادئ، لذلك أشعر أنه سيكون من الخطأ أن أشارك في المباراة القادمة أمام الكيان الصهيوني. قراري مبني بشكل كامل على قناعتي الشخصية بأن قتل الأبرياء أمر خاطئ. حساب سبورت ستيشن كتب أيضا: بازونو حارس منتخب إيرلندا يرفض المشاركة ضد الكيان الصهيوني، هناك لاعبون آخرون يدرسون فكرة الانضمام إليه. المغرد إبراهيم شكر بازونو بتغريدة كتب فيها: منذ بداية فترة التوقف الدولي وأنا غير متحمس لكرة القدم، لكن موقف هذا الحارس استوقفني كثيرا في ظل اتفاقيات وتطبيع بعض العرب معهم، كان موقف هذا الحارس أكثر شرفا من الكثير. شكرا بازونو، شكرا لأنك إنسان. الصحفية الإسبانية المغربية ليلى حامد أثنت على شجاعة الحارس بازونو فكتبت تغريدة قالت فيها: آمل أن يدرك لاعبو كرة القدم حول العالم الشجاعة التي أظهرها غافين بازونو برفضه اللعب ضد إسرائيل. نحن نقدر دائما رسائل التضامن ورفع العلم الفلسطيني، لكن هذا الموقف يتجاوز ذلك إذ يحول التضامن إلى فعل ملموس رغم العواقب. مواجهة بحجم إسبانيا وإنجلترا انتهت بتفوق المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء حمل الكثير من التحديات للمنتخبين وكشف عن شخصية كل طرف في التعامل مع فترات الضغط وسط تأكيد المدربين على أهمية التفاصيل والقدرة على استعادة التوازن خلال المباريات الكبرى.
1: مواجهة كبيرة بين إسبانيا وإنجلترا انتهت بفوز المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أكدت مجدداً قيمة التفاصيل الصغيرة عندما يلتقي منتخبان يملكان طموحات كبيرة. ورغم غياب التفاصيل الخاصة بالمباراة فإن تصريحات المدربين كشفت الكثير عن طبيعة المواجهة والاختبارات التي واجهها كل منتخب خلال اللقاء. المدرب الإسباني شدد على ثقته بقدرة فريقه على التعامل مع أصعب السيناريوهات، مشيراً إلى أن إهدار فرص محققة كان يمكن أن يحسم المباراة بشكل أكبر، لكنه أكد أن فريقه كان قادراً على إظهار رد الفعل ذاته حتى في حال تأخره بفارق أكبر.
2: أعتقد أن العودة للمباراة بدأت حين أتيحت لنا ثلاث فرص محققة لم تترجم إلى أهداف، فلو سجلت تلك الفرص لكانت النتيجة حاسمة، ومع ذلك فقد رأيت الفريق قادراً على تجاوز أي عقبات حتى لو كانت النتيجة تشير إلى تأخرنا بثلاثة أهداف لواحد. فأنا واثق تماماً بأن الفريق كان سيبدي رد الفعل ذاته الذي أظهره عندما تأخرنا بهدفين.
1: في المقابل رأى مدرب إنجلترا أن فريقه واجه البداية الأسوأ الممكنة أمام منتخب يعتمد بصورة كبيرة على الاستحواذ والسيطرة.

0: المسيطرة، مؤكدا أن التأخر المبكر أثر قليلا في ثقة اللاعبين.
1: أعتقد أننا حظينا بأسوأ بداية ممكنة أمام فريق مثل إسبانيا الذي يعشق السيطرة على مجريات اللعب والاعتماد على الثقة والاستحواذ على الكرة، فالتأخر بهدف مبكر يعد بطبيعة الحال أسوأ انطلاقة ممكنة. أرى أننا ارتكبنا خطأين فادحين آخرين أثناء بناء اللعب، مما سمح للمنافس بخلق فرصتين خطيرتين، لكننا نجونا منهما، ثم بدأت وتيرة أدائنا تتحسن وتصاعدت في المباراة.
0: وبين ثقة إسبانية بقدرة الفريق على تجاوز الصعوبات ومحاولة إنجليزية لاستعادة التوازن، حسم المنتخب الإسباني المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليخرج بانتصار يؤكد أهمية الشخصية والقدرة على التعامل مع لحظات الضغط في المباريات الكبرى.
2: وللحديث أكثر عن مواجهة منتخبي إنجلترا وإسبانيا معنا من التشيك صانع المحتوى الرياضي محمود خوام. أهلا بك محمود. إذن يعني برأيك هل يؤكد هذا الفوز لمنتخب إسبانيا على إنجلترا يعني قدرة إسبانيا على التعامل مع هذه المواجهات الكبرى في مباريات أو بطولات استثنائية؟
3: أول شيء مساء الخير وتحية لك وللجمهور المستمع. أكيد كانت مباراة مخيبة جدا للإنجليز، وأكيد مباراة ممتازة كانت جدا من طرف الإسبان. يعني للصراحة مخيبة من طرف الإنجليز إنه هذا المنتخب لغاية هاي اللحظة ما قدر يلاقي الشخصية المناسبة. يعني أنت عم تحكي على منتخب عنده القيمة الأعلى التسويقية في العالم، وقدران الإسباني يفرضوا شخصيتهم في ملعب إنجلترا للأسف الشديد. يعني أنا لغاية هاي اللحظة بحاول أفكر توخيل شو قدم للمنتخب الإنجليزي، وقت عم يشوف ديلافونتي مدرب منتخب إسبانيا اللي إجا على وضع سيء جدا كان للمنتخب الإسباني بعد تجربة إنريكي. إجا ديلافونتي قدر يصلح كل الأوضاع، قدر يعمل جيل تاريخي للمنتخب الإسباني، بينما إنجلترا إجا توخيل مرتاح بعد تجربة ساوزغيت اللي وصل لأدوار متقدمة في اليورو سابقا أو في كأس العالم سابقا، ورغم هيك توخيل واقف عاجز كان اليوم امبارح عفوا بالأمس أمام ديلافونتي، ما عم يقدر يفرض شخصيته على ملعبه وبوجود كل نجومه. منتخب إنجلترا لم يكن يعاني من أي غيابات، وللأسف طلع المنتخب الإنجليزي خسران بكافة الإحصائيات، خسران بالنتيجة، خسران بالشخصية، وبالأخير بيطلع توخيل بيقول لك إنه سبب الخسارة هو أخطاء فردية.
2: طيب يعني محمود إلى أي مدى يعكس هنا قلب النتيجة في ملعب ويمبلي شخصية إسبانيا وقدرتها على استعادة السيطرة رغم تأخرها في النتيجة؟
3: إسبانيا فريق كرة قدم حقيقي، إسبانيا فريق مؤمن بقدراته. ديلافونتي قدر يصنع شخصية للفريق، شخصية ممتازة. يعني ديلافونتي هلا إذا قرر يعتزل كرة القدم، إذا قرر يعتزل التدريب، فهو حقق المجد مع الإسبان، لأنه قدر يفرض شخصية، قدر يفرض طريقة بناء للفريق، قدر يفرض حتى اللاعبين الموجودين في المنتخب. يعني بالأمس كنت أنا بتابع يامال نفسه مع برشلونة مختلف جدا عن يامال مع منتخب إسبانيا. كمثال مع برشلونة بتلاقيه فرديا ممكن أكتر بيضغط أكتر، بس مع المنتخب الإسباني بتلاقيه جماعي أكتر، وهذا الشيء بيدل إنه قديش ديلافونتي عنده تأثير كبير على المنتخب الإسباني كشخصية. وبنفس الوقت حتى لاعبي الدكة وقت عم بينزلوا عم بيفرضوا شخصيتهم، يعني هن النازلين لحتى يحاربوا اللاعبين الأساسيين. يعني بلحظة من اللحظات وقت نزلوا اللاعبين البدلاء أنا حسيت إنه المنتخب الإسباني عنده بدلاء أفضل من الأساسيين. هاي هي الشخصية اللي قدر يصنعها ديلافونتي، هذا هو المنتخب المنظم، المنتخب المتوازن، المنتخب اللي عارفان شو بده.
2: تحدثت عن لامين يامال محمود، يعني برأيك هل أصبح لامين يامال أحد أهم مفاتيح القوى الهجومية الضاربة لدى المنتخب الإسباني ولا يمكن الاستغناء عنه أيضا؟
3: يعني يامال أنا بالنسبة لي معجزة كروية. يامال يعني يامال وصل لمرحلة أنا حتى عاجز عن طريقة وصف يامال بهذا العمر بهذا السن، وبنفس الوقت بيطلع بعد المباراة بيقول إنه هو ما بيهمه أي شيء، بحال كان في انتقادات، بحال كان في حكي على حياته خارج الملعب، ورغم هيك هو مركز على كرة القدم. فأنا بالنسبة لي يامال وصل لمرحلة إنه هو عبارة عن معجزة موجودة في كرة القدم بهذا العمر بهاي الشخصية بهذا التأثير في المنتخب الإسباني أو حتى في نادي برشلونة. قدم بالأمس مباراة كاملة أمام المنتخب الإنجليزي، وللحظة من اللحظات يعني وصلت لمرحلة إنه لماذا لا نفكر فعلا بيامال كلاعب بالوندور.
2: نعم هنا أريد أن أسألك بالضبط، يعني على ذكر البالوندور، هل يعزز هذا الأداء الاستثنائي ليمين يامال يعني حظوظه بالفوز بالكرة الذهبية؟ ونرى خصوصا في الفترة الأخيرة يعني هناك لاعبون يظهرون على الشاشات ويقولون بأن

0: الأحق بالبالون دور كمبابي، هاري كين، وأيضا لامين يامال.
1: لا هو كرأي شخصي انا بالنسبه لي يمكن كيليان مبابي يعني لازم ما يحكي بموضوع البالون دور وقت يشوف اداء يامال وتاثير يامال في منتخب برشلونه او حتى في نادي في نادي برشلونه او حتى في المنتخب الاسباني او حتى هاري كين في بايرن ميونخ او في المنتخب الانجليزي. امبارح كان هو صراع في خفي ما بين هاري كين ويامال على موضوع البالون دور. للاسف الشديد حظ هاري كين كان سيء بضاعه ركله الجزاء، وبنفس الوقت يامال قدم مباراه متكامله جدا، وبنفس الوقت حتى بيلينغهام اللي اخذ جائزه افضل لاعب انجليزي كان عم يعمل مباراه كبيره جدا بالامس. فيامال يعني هو مرشح كبير للبالون دور، بس انا ما زلت بشوف انه المرشح الاول او المرشح الاوفر حظا هو هاري كين.
0: نعم محمود، ذكرت دكة إسبانيا بأنه اللاعبين الموجودين على الدكة ربما بعضهم أفضل من الذين موجودين على أرضية الملعب. برأيك كيف ساهمت تغييرات دي لابوينتي في قلب المباراة، خصوصا مع تأثير أليكس باينا وميغيل أويارزابال؟
1: أويارزابال يعني هو بشكل عام لاعب ممتاز، ويعني يعني هي الفكرة انه يكون عندك فيران توريس وبعدين أويارزابال وطريقة تنوعهم بالملعب وطريقة تحركهم بدون كرة وطريقة فهمهم على باقي أعضاء الفريق، وبنفس الوقت وقت نزل باينا اللي هو عم يقدم بداية موسم ممتاز حتى في نادي أتلتيكو مدريد وتأثيره وصلني إلى المنتخب الإسباني وكيف يقدر يتحول إلى لاعب رقم 10، يتحول إلى جناح، يسقط إلى الوسط، وبنفس الوقت بتطلع على لعيبة المنتخب بشكل عام كيف قدرانين يخلقوا هذا التوازن بوجود لاعب مثل رودري اللي عم يوزع اللعب اللي عم ينظم اللعب. أنا بس حابب أوجه نقطة بس صغيرة على رودري. توخيل بالأمس وقت كان عم يتابع رودري ما كان عنده شعور إنه المنتخب الإنجليزي بحاجة لاعب بنظم اللعب مثل ما موجود رودري في المنتخب الإسباني. أنا دائما عندي هذا الفضول، والمشكلة الأبشع إنه المنتخب الإنجليزي عندهم هيك اسم وتوخيل رافض يستبعد هذا الاسم اللي هو آدم وارتون. آدم وارتون يعتبر من أفضل اللاعبين بتنظيم اللعب في الدوري الإنجليزي، وتوخيل عم يتابع رودري وعم يتفرج على رودري.
0: أعلم أنك من مشجعي منتخب إنجلترا، سنأتي للحديث عن منتخب إنجلترا بعد قليل، ولكن دعني أسألك يعني بعد يعني سلسلة طويلة من الانتصارات التي حققها إسبانيا، هل ما زالت هناك جوانب يعني تنقص المنتخب الإسباني لكي يجعل ديلافونتي منتخب متكامل أيضا؟
1: يعني اتوقع الاسبان حاليا ما في شيء ناقصهم ابدا، يعني احنا اعتقد صار 40 مباراه بدون هزيمه المنتخب الاسباني، اخر المباريات فايزين على فرنسا، فايزين على الارجنتين، فايزين على انجلترا، فايزين على البرتغال، فايزين على افضل المنتخبات في العالم، وبشخصيه كبيره باداء كبير دفاعيا ممتاز، حراسه ممتاز، وسط ممتاز، عندهم كافه البروفايلات المتنوعه كلاعبين وسط، بطلع على لاعبين الهجوم موجود يامال موجود، يعني بتحتار حتى مين الراس الحربه اللي بده يكون موجود، الكل عم يقاتل على مركز. فانا بالنسبه لي حاليا الاسبان موجودين كرقم واحد وحتى مرشحين بالسنوات القادمه بسبب الجيل اللي عندهم ليكونوا هن دائما الابطال في كل بطوله ممكن يشاركوا فيها.
0: نعم محمود، ابقى معنا قبل الانتقال للحديث عن المنتخب الانجليزي لنتعرف على ابرز الارقام والاحصاءات من مواجهه اسبانيا وانجلترا الاخيره.

0: عودة لك ضيفي محمود، يعني برأيك بالحديث عن منتخب إنجلترا، لماذا فقدت إنجلترا السيطرة على مجريات اللقاء بعد تقدمها يعني بهدفين مقابل هدف؟
1: بسبب عدم وجود الشخصية للأسف الشديد، بسبب عدم إيمان اللاعبين بنفسهم، وأكيد هذا الشيء ممكن يجي بتأثير المدرب. يعني وقت يكون المدرب توخيل ما بيفيد اللاعبين بأنه يقدموا الشخصية المثلى للمنتخب الإنجليزي، ما بيساعدهم أنه يحسسهم بقيمتهم أنه نحن المنتخب الإنجليزي، مثل ما عمل سابقا ضد الأرجنتين وقت سجل هدف وقرر يتراجع إلى المناطق الخلفية عوضا عن تسجيل هدف ثاني ضد الأرجنتين. عمل نفس الشيء ضد المنتخب الإسباني، خلاص الفريق كان متقدم، الفريق ما

0: في سيطر على لحظات المباراة، ما في عنا، ما في بالمنتخب الإنجليزي عنده اللاعب ممكن يمسك الكرة، يحاول يستحوذ على الكرة، يحاول يداور الكرة، يحاول يمتص ضغط لاعبي الإسبان، ما في. يعني بيلينغهام ولا سكايلي ولا أندرسون هن بالأخير لاعبين للأسف شديد بدنيين أكثر ما يكونوا إنه لاعبين عبارة عن تنظيم لعب. فللأسف المنتخب الإنجليزي كان فاقد الأدوات اللي ممكن تساعده على الحفاظ على تقدمه، وهي مشكلة موجودة في الإنجليز يعني من بداية استلام توخيل التدريب لغاية هاي اليوم.
1: طيب محمود، هاري كين يعني أضاع ضربة جزاء، هل يمكن القول بأن إضاعة هاري كين لضربة الجزاء كانت نقطة تحول في المباراة وبالتالي الخسارة؟
0: ديلافونتي بعد المباراة قال صحيح انه هاري كين ضيع ضربة جزاء، صحيح كان ممكن تكون نتيجة 3-1 لصالح الانجليز، بس تخيل قديش الاسبان نوعا ما كانوا متأكدين انه هن ممكن يقلبوا النتيجة لانه كانوا افضل في المباراة بشكل عام، فقال حتى لو كانوا الانجليز متقدمين 3-1 فنحن كنا مؤمنين بالعودة بالنتيجة. فانا بالنسبة لي نعم كانت اكيد ضربة الجزاء مؤثرة نوعا ما بمجريات المباراة، بس طريقة لعب الانجليز يعني حتى لو تسجل ضربة الجزاء اتوقع طريقة لعب الانجليز يعني حتخليهم يستقبلوا الهدف الثاني، يستقبلوا الهدف الثالث، والتجارب السابقة يعني بتوضح هذا الشيء انه قديش الانجليز انهاروا امام الضغط وتسجل عليهم اكثر من هدف.
1: يعني الإنجليز ربما يواجهون لعنة مواجهة المنتخبات الكبيرة، يعني برأيك هل كشفت مواجهة إسبانيا استمرار مشكلة إنجلترا في الحفاظ على السيطرة خلال المواجهات الكبرى برأيك؟
0: أكيد أكيد. ويطلع كمثال المدرب توخيل، أنا عندي كثير انتقادات على توخيل، حكي سلبي كثير موجه على توخيل، لأنه للأسف أنا كنت متأمل أنه توخيل ممكن يعمل شيء للمنتخب الإنجليزي بعد تجربة ساوثجيت اللي قدر يصنع شيء للمنتخب الإنجليزي، قدر ينقل منتخب أنجلترا من فريق بيطلع بدور ال 16 ودور المجموعات أو الربع إلى فريق بوصل نهائي إلى فريق بوصل نصف نهائي، فكان يعني أنه توخيل يعمل هاي النكشة الصغيرة أنه يكون الفريق بطل، بس للأسف ما قدر يعمل هاي النكشة الصغيرة. وبنفس الوقت الفريق يعني ضد المنتخبات الكبيره عم بيوضح انه قديش هي الشخصيه سيئه، بس انا ما زلت بشوف انه هذا انعكاس للمدرب، كمثال مباراه الارجنتين يعني المنتخب كان فيه يضل مسيطر على المباراه، يضل يتقدم، يضل يحاول قدر الامكان يستغل الضغط لاعيبه الارجنتين، ما صار نفس الشيء، ضد اسبانيا نفس الشيء تماما، تكرار للحاله تماما، فانا بالنسبه لي يمكن المشكله تكتيكيه، مشكله توجيهات المدرب اكثر من فكره انه هذا المنتخب كشخصيه كلاعبين يكون عندهم هي سبب الفكرة السلبية بخسارة المنتخب
1: طيب
0: دائما أو تعثره دائما.
1: طيب خط الدفاع في منتخب إنجلترا برأيك هل أثرت الأخطاء الدفاعية في قلب النتيجة لصالح إسبانيا؟
0: أكيد أكيد يعني خط الدفاع الإنجليزي، والمشكلة كمان يعني ليست الخيارات الأفضل للمنتخب الإنجليزي، يعني وقت تلاقي إنه أرنولد قاعد على دكة البدلاء وكوانسا اللي هو اصلا عنده كثير اخطاء وحتى كانت اخطائه موجوده في كاس العالم لاعب اساسي، فهون يعني ممكن نقول للمدرب انه انت ليش ما عم بتلعب ارنولد، ليش ما بتعطي الفرصه لارنولد، وقت تشوف ماجواير عم يقدم اداء ممتاز جدا في نادي مانشستر يونايتد، تاركوفيسكي عم يقدم اداء ممتاز جدا في نادي ايفرتون، ليش ما بتعطي الفرص لباقي اللاعبين الانجليز، ليش ما زلت معاند على خياراتك، بس للاسف الشديد يعني هي نظره المدرب، هو هيك شايف الامور الافضل، فالانجليز عم يتحملوا نتيجه استمرار توخيل كمدرب للمنتخب الانجليزي.
1: طيب ألا يمكن يعني أن تكون هذه المباراة بأنها كشفت يعني الخلل الفني أو الفجوة الفنية في المنتخب وبالتالي تدارك هذه الفجوة في المباريات المقبلة بالنسبة لتوخيل؟
0: هو المشكلة توخيل يعني خلال تجاربه السابقة كمدرب كرة قدم، من بداياته كمدرب كرة قدم وقت كان موجود في الدوري الألماني هو مدرب عنيد، يعني هو مدرب جيد، هو بشكل عام هو كمدرب جيد، بس لو يتخلى عن نوعا ما عن عناده بكرة القدم، عن اختياراته، عن حربه المفتوحة دائما مع الإعلام أو حربه المفتوحة مع الصحفيين أو حربه المفتوحة مع الاختيارات اللي ممكن يختارها بأي نادي سابقا أو حتى حاليا مع المنتخب الإنجليزي، فأكيد ممكن يعالج كثير مشاكل موجودة في المنتخب، يعني حتى جابس وايت بالأمس اللي كان موجود في المنتخب الانجليزي اللي هو من افضل صناع اللعب موجودين في الدوري لم يكن مستدعى الى المنتخب واستدعاه بعد اصابه بالمر، فانا بالنسبه لي هو مشكله ماشي على عناده، المشكله هو ماشي على انه خلص انا اخذت هذا الخيار فانا بدي اثبت للعالم جميعا انه انا الحرب المفتوحه اللي عاملها معكم بالنهايه انا بدي انتصر فيها، وللاسف يعني اغلب تجاربه السابقه وقت يكون كثير معاند على خياراته بتلاقي بالنهايه هو اللي هزم.
1: إذن نقول بأنه على توخيل يجب الإعادة أو التفكير في الخيارات التكتيكية وبالتالي تجاوز هذه الأخطاء التي شاهدناها في مباراة إسبانيا.
0: لا جدال بذلك، لا جدال بذلك، لازم يفكر بنفسه لأنه أتوقع حتى رصيده في بين المشجعين الإنجليز بلش النهائي، لأنه امبارح كان في كثير انتقادات بين الإعلام الإنجليزي، بين الصحفيين الإنجليز، بين متابعي المباراة أنه ماذا قدم توخيل لنا؟ ماذا قدم توخيل لشخصية انجلترا؟ المنتخب مع ساوثجيت كان يصل الى نصف النهائي، كان يصل الى النهائي، ماذا قدم توخيل زيادة عن ساوثجيت؟ وللأسف ما في جواب لهذا الشيء.
1: هل برأيك إذن

0: توخيل سيستمر مع منتخب إنجلترا على المدى القريب، أم ترى أن الأمور ستذهب إلى فسخ العقد مع توخيل؟
1: هو في شخصية أنا بالنسبة لي يعني ممكن تكون مفاجأة للاتحاد الإنجليزي بحال كانت استمرت النتائج السلبية المرتبطة في المنتخب، وهي المفاجأة مرتبطة في بيب غوارديولا. يعني حسب الأخبار كان عم تحكي إنه بيب غوارديولا أخبر المقربين إنه هو عنده رغبة بتدريب المنتخب الإنجليزي، فتوخل بيعرف تماماً إنه اليوم في منافس اللي هو بيب غوارديولا اللي هو من أفضل مدربي العالم، فاي شخص اي نادي اي منتخب بيتمنى مثلا غوارديولا يكون المدرب تبعهم. فبكل بساطه توخل اذا استمر على هالنتائج السلبيه مباراة مبارتين ثلاثة ممكن فعلا نشوف إقالة توخيل بعد زيادة ضغط الإعلام الإنجليزي، لأنه هن بالأساس ضاغطين عليه ضاغطين عليه لأنه هن غير متقبلين لتوخيل. فهي بالنهاية هي لعبة بين توخيل والإعلام، إذا قرر يعدل شوي من قراراته، قرر يرجع شوي من شخصية المنتخب، قرر يلعب بالخيارات الأفضل، وممكن يطلعوا اللاعبين خسرانين ويقولوا دول هن اللاعبين اللي أنتم طلبتوهم وبالأخير خسروا، فممكن هون توخيل يبرر نفسه. بس بحال ظل مستمر على عناده فهو ما زال المتهم الأول، فلنشوف شو ممكن يقرر توخيل إذا بده يستغني عن عناده أو ممكن يسمح لبيب غوارديولا بالقدوم إلى المنتخب الإنجليزي.
0: نعم، كنت معنا من مدينة بورنو التشيكية صانع المحتوى الرياضي محمود خوام، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

0: لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. سموتريتش يدعو إلى شن حرب واسعة على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، وجيش الاحتلال يغلق

المعابر مع ضفتي لأسبوع. مع دخول الحرب في إثيوبيا يومها السادس، قوات جبهة تحرير تيغراي تسيطر على ثلاث بلدات في إقليم عفر المجاور. القوات البحرية التركية تنفذ استعراضاً بمناسبة الذكرى 88 بعد 400 لانتصار بريفيزا البحري ويوم القوات البحرية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يرتفع منسوب التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، فتحكم سلطات الاحتلال قبضتها الميدانية بإغلاق عسكري شامل حتى 3 أكتوبر بذريعة الأعياد اليهودية، لتشل بذلك تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، في حين يهدد وزير المالية الإسرائيلي الضفة الغربية بحرب على غرار حرب غزة، وتعهد بتفكيك السلطة الفلسطينية.
1: تحت ذريعة الأعياد اليهودية، تحكم سلطات الاحتلال قبضتها بإغلاق عسكري شامل على الضفة الغربية حتى 3 أكتوبر، إجراء يعزل المدن والبلدات عن بعضها ويشل تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين ويفاقم معاناتهم الإنسانية والاقتصادية. هذا الحصار الميداني ليس سوى واجهة لمخطط سياسي أوسع، إذ جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموتريتش دعواته لشن حرب شاملة على مدن الضفة والمضي قدما في تفكيك السلطة الفلسطينية وفرض السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة. خطاب تحركه وتغذيه حمى انتخابات الكنيست، حيث يسعى اليمين الإسرائيلي المتطرف لتوظيف التصعيد الأمني والتوسع الاستيطاني كأوراق رابحة لحشد أصوات القواعد الاستيطانية. أمام هذه التهديدات، تحذر الأوساط الفلسطينية والدولية من أن تحويل الخطاب الانتخابي التحريضي إلى واقع على الأرض ينذر بتفجير الأوضاع برمتها وسط إغلاقات متكررة واقتحامات مستمرة تجعل من حياة ملايين الفلسطينيين رهينة لأجندات اليمين المتطرف. إغلاق شامل وتلويح بحرب واسعة، هكذا تبدو ملامح المشهد في الضفة الغربية مع تصاعد التهديدات ومحاولة استنساخ سيناريو غزة بحجج واهية.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني الدكتور حسن عبيد. دكتور حسن، مرحبا بك.
2: مرحبا بك.
0: بداية، في أي سياق يمكن أن نضع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسليل سموتريتش بشن حرب واسعة على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية؟ هل هي تأتي في سياق السباق الانتخابي في إسرائيل مع قرب إجراء انتخابات الكنيست بعد نحو شهر من الآن، أو أنها تعكس توجه عام وذهنية يعلو فيها صوت اليمين المتطرف على المشهد الإسرائيلي؟
2: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. أنا باعتقادي أن الأمرين معا. الأمر الأول هي سياسة ممتدة، نحن لا ننسى أنه هو صاحب خطة الحسم التي أصدرها عام 2017، وهو بداية المشروع في عملية قضم الضفة الغربية وضم الضفة الغربية من بداية عام 2021، وخاصة أن هذه الحكومة، حكومة اليمين المتطرف، منذ بداية 21 وهم يسعون إلى حسم الصراع مع القضية الفلسطينية، وتكثفت الأمور بعد 7 أكتوبر، ولذلك هو هذا مشروع ممتد، يمتد أيضا من بداية هذه الحكومة ويمتد منذ بداية المشروع الصهيوني، ولكن أيضا له علاقة وبعد بالانتخابات من خلال تضخيم الأمور أكثر وأكثر. بمعنى، إذا لاحظنا من خلال تصريحاته هو عبر عن أمرين، أنه هو مستمر في عملية حسم العديد من القضايا مثل السيطرة والهيمنة والقضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، ولكن ما يمنعه ذلك مؤسسات الدولة الإسرائيلية نفسها، وبالتالي هو هاجم الجيش عندما اعتبر الجيش وحذر من تصعيد خطير في الضفة الغربية، وبالتالي اعتبر أن الجيش وظيفته أن ينفذ لا أن يحذر. وكذلك عندما احتج وانتقد المستشارة القضائية في دولة الاحتلال التي أوقفت مناقصة المشروع الأول من E1 في القدس، واعتبر أن ذلك تدخل في الانتخابات، وبالتالي هو فيما يتعلق في الانتخابات ألقى اللوم على مؤسسات الدولة، وكأنه يريد أن يقول أنا مستمر في مشروعي في حسم الصراع وفي تهجير الفلسطينيين وفي قضم الضفة الغربية وضمها، ولكن ما يمنعني ذلك بعض مؤسسات الدولة.
0: رغم ذلك دكتور حسن، ورغم أن بعض المؤسسات في إسرائيل لا تتماهى مع ما يطلبه اليمين المتطرف متمثلا في سموتريتش بن كفير وغيرهم، لكن هل من إجراءات عملية على الأرض يمارسها الاحتلال الإسرائيلي يمكن رصدها تسير في نفس الاتجاه؟
2: طبعا طبعا، وليس فقط يمكن رصدها، هي كل يوم وفي كل ثانية نحن نتحدث عن

0: الاستعمار والسيطان ثلاثي الأبعاد. أولا على سطح الجغرافيا الفلسطينية هناك حواجز مستوطنات، كل يوم في حواجز مستوطنات، ونريد أن أقول لك هناك ما يقارب حسب الأمم المتحدة ما يقارب 4300 فلسطيني تم تهجيرهم هجرة داخلية بسبب سلوك المستوطنين، يعني بمعنى تحرشات المستوطنين ومضايقاتهم أدت إلى تهجير ما يقارب 4300 فلسطيني. هناك أيضا استيطان تحت الأرض من خلال السيطرة على المياه الجوفية، هناك الأنفاق في داخل في تحت الأرض في القدس بحجة التنقيب على الآثار، هناك مستوطنات داخل الأرض، وكذلك هناك الاستيطان فوق الأرض من خلال أنظمة المراقبة والتحكم والسيطرة. أيضا نحن نرى كل يوم هناك ممارسات، كل يوم هناك تشريع لبؤر استيطانية. نحن نتحدث أن أخطر ما يحدق بالفلسطينيين هي البؤر الاستيطانية. الآن يأتي 5-6 مستوطنين الآن ويسيطرون على الأرض، وبالتالي يطردون السكان الأصليين. ما يقوم به الاحتلال الآن هو ربط كل المكونات الاستيطانية بما فيها البؤر، حتى لو كان 5 مستوطنين بالدولة المركزية الاحتلالية، وتفكيك الوجود الفلسطيني. ونحن نتحدث اليوم على هناك إغلاق شامل في الضفة الغربية على وكأنهم يريدون أن يفرحون على حساب الفلسطينيين وبتحقيق مأساة الفلسطينيين. هناك حصار، هناك إغلاق للطرق، هناك أثر على حياتهم بشكل مختلف. نحن نتحدث مثلا على أن الفلسطينيين تم تفتيت الحيز الاجتماعي الخاص بهم، المواطن الفلسطيني يستطيع الذهاب إلى عمله، الطالب الفلسطيني يستطيع الذهاب إلى جامعته، هناك انهاك للاقتصاد الفلسطيني، هناك ازدياد نسبة الفقر، ازدياد نسبة البطالة، وبالتالي هذه الممارسات تنال كل يوم بعد يوم من الوجود الفلسطيني في داخل الضفة.
1: هذا فيما يتعلق بالإجراءات العملية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من أجل تثبيت أمر واقع جغرافي وديموغرافي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية، ربما في سياق المخطط لضم الضفة وإعلانها ضمن الدولة اليهودية. لكن فيما يخص التهديد بتفكيك السلطة الفلسطينية، هذا التهديد ليس جديدا ولم يرد على لسان سموتريتش وحده، وإنما في السابق أكثر من مسؤول إسرائيلي هدد بذلك في بعض المناسبات. ما موقف المؤسسة العسكرية والأمنية في إسرائيل من فكرة تفكيك السلطة الفلسطينية وما يمكن أن يترتب عليها؟
0: أنا بتقديري أنه تفكيك السلطة الفلسطينية بالنسبة للمؤسسة العسكرية هو يعتبر أنه خطوة مستعجلة، يعني يجب التأخير أو التروي، وخاصة نحن نتحدث أنه هناك تم تقليم أظافر السلطة الوطنية الفلسطينية، بمعنى آخر أصبحت هي إدارية تدير بعض المصالح الطبية والتعليمية، ورغم ذلك لا يريدون السلطة الفلسطينية تستمر بهذا النهج. ما يريده سموتش هو يعتبر أن الخطة وصلت ذروتها، والآن أتى مرحلة التغيير الإداري. التغيير الإداري لا يتم إلا من خلال إنهاء السلطة الوطنية الفلسطينية. المؤسسة الأمنية والعسكرية تعتبر أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى نوع من الفوضى، لا يستطيع، لأنه من سوف يقوم بعملية إدارة الضفة الغربية هو الجيش، وبالتالي هو يعتبر أن الجيش لا يريد أن يكون في تماس مباشر مع المواطنين الفلسطينيين، لأن ذلك له تبعات قانونية وتبعات إدارية، وبالتالي سوف يفرض عليهم إنهاكا، وبالتالي هو يعتبر أن وجود السلطة الوطنية الفلسطينية مهم في هذه الفترة. ولذلك نلاحظ هذه التباينات ما بين الجيش وما بين سموتش الذي يريد حسما مطلقا وبالتالي الذهاب إلى التغيير الإداري. وأيضا يعتبر جزء من منظومته في السيطرة على الضفة الغربية ليس فقط الاستيطان وليس فقط التغيير الإداري من خلال انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية، كذلك الهيمنة الأمنية على الحيز الفضائي أو الحيز الوجود الفلسطيني.
1: هذا الخطاب التحريضي من وزير المالية الإسرائيلي وغيره ربما من المسؤولين الإسرائيليين كيف يسهم في ارتفاع وتيرة جرائم المستوطنين بحق التجمعات الفلسطينية، سواء كان في بعض مدن الضفة العربية في المناطق البدوية أو ما إلى غير ذلك؟
0: بالعكس، هو يعتبر الآن هو مسؤول هذه العصابات، سموتريتش وبن غفير، وسموتريتش بالذات هو من أعطى هذا الزخم لهذه العصابات. لا نبالغ إذا قلنا أن من يدير الآن الضفة الغربية أو يدير الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية هم المستوطنون رقم واحد، ومن ثم يأتي الجيش الإسرائيلي. المستوطنون هم يحددون أي كيف ينتشرون وبأي طريقة وبأي الآليات، يحصلون على دعم سياسي ومالي بالمناسبة، بمعنى أنه إذا كان هناك 5 مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية في مكان ما مباشرة سموتريش يوفر لهم غطاء ماليا ويوفر لهم طريق ويوفر لهم كرفانات، وكذلك يأتي الجيش فيما بعد يخدم على هؤلاء المستوطنين بحمايتهم وتوفير الحماية الأمنية ويقطع الطريق على أي نوع من الدفاع عن النفس من قبل الفلسطينيين، ورأينا ذلك في أكثر من مكان. ولذلك بتقديري أن ما يقوم به سموتريش هو ليس فقط غطاء وليس فقط دعم، هو استكمال لهذا الدور الطليعي لما يسمى

0: لشبيبة التلال الإسرائيلية أو مجموعات المستوطنين في الهيمنة. نستطيع أن نقول الآن من يحكم الضفة أو من يحكم المجتمع الإسرائيلي هم المستوطنين، ومن حدد سياساتهم هو المجتمع الاستيطاني الإسرائيلي.
1: هل هذا مرتبط فقط دكتور حسن بوجود حكومة يمينية متطرفة وزراء فيها من اليمين المتطرف ومن المستوطنين، وقد يتغير الحال إذا ما أتت نتائج الانتخابات القادمة بحكومة أخرى مغيرة؟
0: أنا بتقديري أصبح هناك فرض أمر واقع بشكل كبير. من يرى الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية ماذا حدث بها، هناك وقائع أصبح من الصعوبة تغييرها بشكل كبير. حتى الحكومات الإسرائيلية التي سوف تأتي أنا بتقديري لن تغير بشكل كبير الوجود الاستيطاني، ربما تخففه لتظهر أمام المجتمع الدولي بأنها تريد أن تخاطب المجتمع الدولي. وبالمناسبة هذا هو سمت الاستيطان منذ أوسلو، كان لم يتوقف الاستيطان منذ أوسلو ولا سنتيمتر، ولكن كان يدير يعني كانت الحكومات تدير مشهد الاستيطاني. بمعنى آخر عندما يصبح هناك في صخب دولي وخطابات دولية يتم تخفيض وتيرة الاستيطان، عندما يصبح هناك في يعني مساحة واسعة يتقدمون في ذلك. ما حدث الآن هناك مجموعة من المركبات جعلت الاستيطان ينفلت من عقله. أولا حكومة يمينية متطرفة لا تعطي أي اعتبار للاعتبارات الدولية، ونرى كيف هناك سحب للاعتمادات السفارات لبعض الدول الأوروبية التي أدانت الاستيطان. هي بالمناسبة ماذا فعلت الدول الأوروبية؟ فقط دمغت المنتجات الاستيطانية، لم تفعل أكثر من ذلك، ونلاحظ كيف تجرؤ على بعض الدول الأوروبية. النقطة الثانية هي توائمت مع يمين متطرف لديه نظرة أيديولوجية للصراع، وبالتالي هو يتحدث عن حسم للصراع، يتحدث عن رؤية دينية. رأينا الآن ماذا يحدث في المسجد الأقصى، 1500 مستوطن اليوم اقتحموا المسجد الأقصى من خلال شعارات تلمودية لا تراعي المشاعر المسلمين بالمرة، وكذلك ترافقت مع حماية أمريكية. بمعنى آخر هناك هوى أمريكي يتطابق مع الهوى الإسرائيلي في عملية الهيمنة والسيطرة. نحن نتحدث عن سفير للولايات المتحدة الأمريكية في دولة الاحتلال، يسمونه الإسرائيليين بأنه سفير المستوطنين. بمعنى آخر هو يؤيد ويشرعن، وبالعكس حتى خطة الضم التي أقرها ترامب في ولايته الأولى هي تتطابق مع رؤية هذا اليمين. وبالتالي هناك ثلاث طبقات، الطبقة الأولى حكومة يمينية متطرفة لا ترى أي اعتبار للاعتبارات الدولية، رقم اثنين رؤية أيديولوجية صارخة وانسجام ما بين هذه الرؤية الأيديولوجية، ثالثا دعم أمريكي، ونستطيع أن نضيف بعد رابع صمت دولي. يعني معنى آخر حتى الحركات الدولية هي خجولة أو لا تذهب إلى مسار تنفيذ يوقف الاحتلال الإسرائيلي في خطته الاستيطانية.
1: هل من خيارات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أو حتى أبناء الضفة العربية لمواجهة كل هذه المخططات؟
0: الخيار الذي يتبعونه أبناء الضفة الغربية هو الصمود، وبالمناسبة هو الصمود ليس كلمة هكذا تقال، الصمود. نحن نتحدث ماذا يحدث لأبناء الضفة الغربية، هناك يعني شل لقدرتهم في الحياة، وهذه يعني عندما نتحدث أن الأب لا يستطيع، يعني أنا أقول لك أنه بعض الأصدقاء في بعض القرى المدرسة تبعد 50 متر فقط عن بيته، لا يستطيع أن يرسل أبنائه خشية المستوطنين واعتداءاتهم. نحن نتحدث أنه لا يستطيع أن يذهب إلى عمله، العمل المسافة التي تستغرق 10 دقائق أصبحت تستغرق ساعة وساعتين وثلاثة ساعات. كذلك نتحدث عن دخول المستوطنين في منازل الفلسطينيين، وبالتالي هو الفلسطيني يصمد قدر الإمكان لكي لا يعطي فرصة للمستوطن أن يكون مكانه، وبالتالي هذا ما يريده المستوطنين. بالنسبة للسلطة الوطنية طبعا خياراتها واسعة، أول خيار لها أن تذهب باصطفاف وطني فلسطيني، هناك حد أدنى من العمل الوطني، بمعنى أن تذهب إلى اصطفافات وطنية فلسطينية، أن تجمع الفلسطينيين على برنامج وطني واضح وبرنامج نضالي واضح. كذلك أيضا أن تبذل جهدها الدبلوماسي العالي في محاولة مقاطعة إسرائيل، وكذلك في رفع أكبر قدر ممكن من القضايا عليها في محكمة الجنايات. وبالتالي نعم لديها ما تفعله، وبالنسبة للفلسطينيين كمجتمع فلسطيني هو يفعل أقصى ما يقوم به من خلال الصمود أمام أكبر ترسانة في منطقة الشرق الأوسط.
1: نعم دكتور، شكرا جزيلا. الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني دكتور حسن عبيد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك.

في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يتواصل التصعيد في شرق القارة الإفريقية مع دخول الحرب في إثيوبيا يومها السادس، حيث سيطرت قوات جبهة تحرير تيغراي على 3 بلدات في أقليم عفر المجاور، فيما اتهمت أديس أبابا بعض دول الجوار بإذكاء نار الحرب

0: في البلاد.
1: شمال إثيوبيا في قلب دائرة الحرب، وميدان القتال لم يعد محصورا في تيغراي، بل يمتد إلى إقليمي عفر وأمهرة في أخطر تصعيد بين الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي منذ اتفاق بريتوريا الذي أوقف حرب عامي 2020 و2022. في عفر سيطرت قوات تيغراي على 3 بلدات مع دخول المواجهات يومها 6، بينما تستمر المعارك على جبهات أخرى في أمهرة ومناطق من تيغراي. وقبل ذلك سيطرت قوات تيغراي على 3 مطارات في الإقليم وسط تبادل الاتهامات بشأن الطرف الذي بدأت تصعيد. الجولة الجديدة تأتي بعد إعلان 7 جماعات مسلحة، بينها جبهة تحرير تيغراي، تشكيل تحالف جديد مناهض لحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد في تحول لافت في خريطة التحالفات. اتقف اليوم في جبهة واحدة قوى قاتلت سابقا على طرفي الحرب الإثيوبية. وبينما تصف قيادات في جبهة تيغراي المواجهة بأنها باتت حربا شاملة، يقول الجيش الإثيوبي إنه يتعامل مع التصعيد بضبط النفس، لكن انتشار المعارك على أكثر من جبهة يضع اتفاق بريتوريا أمام أخطر اختبار منذ توقيعه في عام 2022. المعركة لا تتوقف عند الداخل الإثيوبي، فرئيس أركان الجيش الإثيوبي برهانو جولا اتهم مصر والسودان وقوى أخرى بدعم جماعات سياسية ومسلحة مناوئة، وهي اتهامات إثيوبية لم تقدم معها أديس أبابا حتى الآن أدلة تثبتها. وتتحدث تقارير دولية عن أن استمرار القتال في تيغراي وعفر وأمهرة واتساع دائرة القوى المشاركة فيه قد لا يعنيان فقط انهيار ما تبقى من اتفاق بريتوريا، قد يفتحان الباب أمام أزمة أوسع في القرن الإفريقي، خصوصا إذا تحولت الاتهامات المتبادلة بشأن الدعم الخارجي إلى انخراط إقليمي مباشر.
0: وينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء محمد عبد الواحد. سيادة اللواء مرحبا بك. بداية، ما الأهداف المباشرة لقوات جبهة تحرير تيغراي لشن هذا الهجوم واسع النطاق والسيطرة على عدة بلدات في إقليم عفر؟
2: أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينك الكرام. قوات التيغراي بدأت تشن هجوم، أولا بتشعر بعزلة شديدة، بتشعر

0: خلال الفترة السابقة أو ال5 أيام استطاع أنه يسيطر على بعض المناطق وال3 مطارات في التجراي، استطاع أن يوسع العمليات العسكرية لتشمل جنوب التجراي في منطقة الأمهرة خاصة مع جبهة فانو والمنطقة الأخرى مع العفر. وأنا أتخيل أن جبهة العفر هي أخطر الجبهات، لا سيما أنها بتعتبر عقدة الاتصال، يعني عقدة الاتصال ما بين التجراي وما بين العفر، عقدة الاتصال ما بين أديس أبابا نفسها وما بين جيبوتي حيث يقع الطريق الشمالي، وهي السوبيا بتعتمد على 90% من تجارتها على هذه الطرق. هو طبعا ليس هو الطريق الوحيد، يعني هناك الطريق الشمالي وهناك أيضا طريق سكة حديد والطريق الجنوبي، فال3 طرق دول اثيوبيا بتعتمد على 90% من منتجاتها وتجارتها وكل احتياجاتها من خلال هذا الطريق، وجبهة أخرى مع جبهة فانو. الخطورة في هذه العمليات أن هذه الجبهات اعتادت على حرب الشوارع، اعتادت على عملية الإغارات السريعة، الحركة السريعة، القيادة الغير مركزية، وبالتالي لها مميزات كثيرة جدا غير موجودة في جيش نظامي. لكن نقطة الضعف الوحيدة اللي عندها إن هذه الجماعات هي كانت جماعات مختلفة في السابق وتوحدت حاليا، يبقى إذن توحدوا لتحقيق أهداف مشتركة، ولكن الولاءات مختلفة، الأهداف لكل طرف مختلف عن الطرف الآخر، كمان البعد الجغرافي والصراعات السابقة، وبالتالي دي بتعتبر نقطة ضعف. لكن إذا تم الاتحاد وأصبح هناك غرفة عمليات واحدة مشتركة، هناك قيادة وسيطرة مشتركة، هناك خطط واضحة لهذه العمليات، كمان إذا انضم ليهم بقوة الأورومو، يعني الأورومو دخلت في هذا التحالف، والأورومو بتمثل 35% من سكان إثيوبيا، وليس لديهم خبرات كثيرة في الحروب لكن بيشكلوا الغالبية العظمى من السكان. كمان الموقع والمساحة هي أكبر إقليم في إثيوبيا وبيحيط أديس أبابا، وبالتالي لو انتقلت المعارك إلى الأورومو يبقى هنا حزم أديس أبابا
1: عاصمة.
0: وشكل خطورة. كمان هناك تخوف من زيادة النزاعات والنعرات القبلية والقوميات المختلفة، ودي ممكن تؤجج الصراع وتؤدي إلى حرب أهلية. الأورومو 35% من السكان، الأمهرة 27% من السكان، التجراي 6%، وهناك العفر، وهناك الأوجادين وهو الإقليم الصومالي، وهناك أيضا قبائل من أو بعض المسلحين من بني شنغول، وكمان بتعتمد على حجم الدعم الخارجي أو إذا كانت هناك مساندات
1: أنا
0: خارجي.
1: سآتي إلى
0: وفي
1: هذه
0: مقابل
1: النقطة
0: عشان
1: سيادة اللواء،
0: نكون
1: ولكن
0: موضوعيين القوات،
1: اتفضل سيادة اللواء.
0: في المقابل القوات الحكومية الأخرى هي الأقوى، هي دولة، دولة بالكامل ولديها قدرات دولة ولديها إمكانات دولة، وقدرات دولة دي هنا مهمة جدا، لديها الإعلام ولديها الجيش النظامي ولديها التعاون الخارجي مع دول، يعني حصولها على سلاح هذا بيأتي في إطار شرعيتها للحفاظ على شرعيتها، لكن حصول جماعات متمردة على سلاح من الخارج بينظر إليه على إنه
1: أمر غير
0: خيانة
1: شرعي
0: أو
1: وغير قانوني.
0: استقواء بالخارج. دي
1: طيب
0: نقطة مهمة
1: هناك نقطة سيادة
0: بالضبط
1: اللواء
0: كده. النقطة المهمة
1: يعني ما حضرتك أتيت بالحديث إلى القوات النظامية أو قوات الجيش الفيدرالي في إثيوبيا، ولكن كان لافتا في البلدات التي سقطت في أيدي قوات جبهة تحرير تيجراي في الساعات الأخيرة أو الأيام الأخيرة أن هناك انسحاب لتلك القوات الفيدرالية وقوات إقليم عفر كذلك من تلك المناطق التي تمت السيطرة عليها. ما أسباب تلك الانسحابات؟ وهل لدى قوات الجيش الفيدرالية القدرة على إعادة الاستعداد مرة أخرى والقيام بهجوم مضاد؟
0: بالفعل دي ملاحظة جيدة للغاية. أولا العمليات هذا التحالف من الواضح أنه كان منسق العملية، وبالتالي العمليات بتاعته جاءت عمليات سريعة للغاية، إنجازات سريعة ومستمرة، تنسيق ما بين فانو وما بين التجراي للاستيلاء على المطارات بقوة. إذا هنا استخدم استراتيجية الصدمة، الترويع والصمت، الصدمة والمفاجأة لقوات الشرطة أو القوات المركزية الموجودة هناك، وبالتالي لم تستطيع المقاومة لأنها بتتبع المركز في أديس أبابا.

0: طبعا. وبالتالي كان هناك نوع من عنصر المفاجأة. كمان في عامل مهم وهو الدافع نفسه، الموتيفز، الدوافع لدى الأطراف، إن أطراف عانت كثيرا جدا وتريد أن تحقق ذاتها أو تحقق استقلالها. على سبيل المثال التجراي اللي بيحكم إثيوبيا من 91 وكان في أعلى المناصب في الدولة ولديه السلطة والجاه والمال، كل هذا تم تهميشه. كمان في حرب 2022 اتعرضت لاستنزاف شديد، خاصة سواء استنزاف بشري أو استنزاف في المعدات، وبالتالي حتى مهمها أو عملها العسكري ليس بقوة 2022، وبالتالي تراجعت إلى حد كبير. لكن عنصر المفاجأة والاستمرارية وكمان ممارسة العمل في الجبال الوعرة في هذه المنطقة ونصب الكمائن. كمان يجب ألا ننسى أن التجراي لديه خبرة عالية جدا، يعني هم حكموا من 91 حتى ميلس زناوي، وبالتالي لديهم خبرات سواء في الأعمال الاستخباراتية أو في الأعمال العسكرية أو حتى في حروب الشوارع نتيجة ممارستهم في الحرب السابقة.
1: طيب، ما مدى قدرة القوات الفيدرالية سيادة اللواء على استعادة زمام المبادرة والقيام بهجوم مضاد؟
0: أتخيل من الصعوبة بمكان، يعني القوات أو التحالف بيعمل دلوقتي على تحقيق عدد من الأهداف. أولا هو يريد تثبيت تواجده وتثبيت تواجده في الأماكن التي سيطر عليها بكل الطرق. كمان التجراي نقل المعارك إلى الجوانب، بمعنى نقلها إلى الأمهرة ونقلها إلى العفر، وده بتديله بتديله يعني حماية لإقليم التجراي من الجهتين، سواء من جانب الأمهرة أو من جانب العفر، وبالتالي بتقلل الضربات على إقليم التجراي. النقطة الثالثة، هناك هدف للوصول إلى قلب العفر وإلى العاصمة للسيطرة على نقطة المواصلات اللي هي من جيبوتي إلى أدي صبابة، ودي هتفرق كثيرا جدا. كمان هي بتشتت القوات الإثيوبية في أكثر من جبهة، قوات إثيوبية مشتتة تماما في جبهات متعددة في إثيوبيا، في حماية منشآت، حماية السدود، مهام أخرى على الحدود، خاصة أن هناك الحرب ما زالت مستمرة في السودان، توتر من جهة إريتريا. كل هذه التشتت أو كل هذا التشتت في صالح التحالف.
1: هل يمكن اعتبار سيادة اللواء هذه العمليات العسكرية التي تقوم بها جبهة تحرير تجراي، وبالمناسبة هي ليست وحدها وإنما هناك تحالفات أيضا ظهرت في الأيام الماضية ضمت جبهة تحرير تجراي مع جماعات مسلحة أخرى مثل ميليشيات الفانو في أمهرة وضباط جيش تحرير أورومو، هل يمكن فهم كل هذه التحركات على أن الهدف منها هو إطاحة حكومة أبي أحمد أو مجرد السيطرة على بعض الأقاليم وبعض المناطق؟
0: الهدف لديهم هو إسقاط النظام في إثيوبيا. النظام في إثيوبيا الحقيقة منذ 90 أو 91 وحتى الآن كان غير قادر على تحقيق وحدة وطنية حقيقية، غير قادر على تحقيق عدالة اجتماعية، اهتم بالمركز ولبعض النخب بعيدا عن الهامش، اتفاق لم يصون اتفاق بريتوريا وكان غير حريص على اتفاق بريتوريا، ولذلك النظام في أديس أبابا كان دائم الصراع سواء مع جبهة الفانو أو مع التجراي في حروب التجراي أو حتى مع الأورومو، وبالتالي لديه مشاكل كثيرة وضعف في البنية البنيوية الداخلية. كل هذا مشاكل، تراكمات مشاكل كثيرة، وليس كما يدعي أن هناك جبهات في الخارج تدعم وتساند، وبالتالي هناك مشاكل داخلية داخل النظام في أديس أبابا وكلها تراكمات، وبالتالي هم هدفهم الرئيسي إسقاط النظام. أنا أتخيل أن إسقاط النظام من الصعب في على الأقل في المدى القصير إلا إذا حدث أمور أخرى، بمعنى أن الدعم الخارجي لهذه الجبهات زاد، أن النزعة القبلية أو النزعة القومية لدى هذه القوميات زاد هو الآخر، وتم تسليح الشارع، كده هندخل في حرب أهلية. كمان بيبقى ليها مظاهر إذا كان الولاء للقومية

0: القبيلة أو للقومية أكثر من الولاء للدولة، فيحدث انشقاقات داخل الجيش الفيدرالي، ودي تبقى كارثة. دخلنا في حرب أهلية. الكثير من هذه الفصائل الحقيقة لديها نزعة انفصالية قديمة، وبالتالي هي بتراقب الإقليم. ومنطقة القرن الأفريقي عموما هي كلها منطقة شديدة الهشاشة، وشهدت انفصالات زي جنوب السودان عن السودان،
1: نعم
0: إريتريا عن إثيوبيا، وما زالت هناك نزعات انفصالية زي سومالي لاند على
1: صحيح.
0: سبيل المثال، بونت لاند، جوبا لاند،
1: وهنا
0: ونزعات
1: سيادة
0: أصلا
1: اللواء يأتي
0: داخل
1: السؤال،
0: إثيوبيا نفسها.
1: هنا يأتي السؤال عن تداعيات عودة الحرب إلى إثيوبيا على استقرار وأمن القرن الإفريقي وجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
0: لو حصلت حرب أهلية أو الصراع امتد لفترة طويلة، أنا أتخيل إن هيبقى عواقبها وخيمة في الإقليم بالكامل، لأن الإقليم متصل. أولا هناك نزعات انفصالية لدى البعض، هناك جماعات إرهابية تتربص زي شباب المجاهدين في الصومال، واللي بينقل عملياته أحيانا إلى الخارج. هناك تنافس دولي وإقليمي على منطقة القرن الإفريقي، وهناك قواعد عسكرية لخمس دول في جيبوتي، أطماع على المواني والممرات المائية، حرب في الجهة المقابلة في اليمن. كل هذه الأسباب، وكمان أنظمة هشة، أنظمة حكم في هذه المنطقة بتتسم بالهشاشة وبتحدث فراغات أمنية. هذه الفراغات الأمنية ربما تظهر جماعات جريمة منظمة، تظهر تفرز جماعات إرهابية شديدة الخطورة، زيادة في عدد النازحين، هجرة غير شرعية، وغيره من المشاكل
1: نعم.
0: الأمنية اللي تسببها هذه النزاعات.
1: من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء محمد عبد الواحد، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، نفذت القوات البحرية التركية استعراضا بحريا في مضيق اسطنبول بمناسبة الذكرى 88 بعد 400 لانتصار بريفيزا البحري ويوم القوات البحرية. وشاركت في الاستعراض 13 سفينة وغوصتان تابعتان للبحرية التركية.
1: بينما وصلت القوات البحرية التركية إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية بفضل الزخم الذي اكتسبته على مر السنين في أنشطة بناء المنصات، تواصل أحواض بناء السفن التركية بناء العديد من المنصات البحرية، حيث أعلن قائد القوات البحرية أرجومن تاتلوأولو أن 39 سفينة عسكرية بما في ذلك حاملة الطائرات الوطنية والغواصات والفرقاطات بنيت في أحواض بناء السفن التركية. فخلال العام الماضي نشرت البحرية التركية تقريراً شاملاً بعنوان الأنشطة التي نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية، استعرضت فيه أبرز المنصات والمعدات التي أدخلت إلى الخدمة خلال عامي 2023 و2024. ففي عام 2023 دخلت الخدمة سفينة الإنزال الهجومية تيجيجي أناضولو وسفينة تيجيجي عارف أكمكجي، أما في عام 2024 فقد أدخلت إلى المخزون 24 منصة بحرية وعشر منصات جوية، من بينها أول فرقاطة تركية وطنية تيجيجي إسطنبول وسفينة الإمداد والدعم القتالي تيجيجي داريا، إضافة إلى سفن النقل السريع للأفراد وغيرها. ويشير التقرير بحسب خبراء إلى أن هذا الزخم في تطوير وإدخال المنصات المحلية والوطنية إلى الخدمة سيستمر خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز المخزون البحري والجوي للبحرية التركية بمزيد من الأنظمة المطورة محلياً.
0: وينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، مرحبا بك. بداية، لماذا تتخذ القوات البحرية التركية من يوم معركة بريفيزا الموافق 28 من سبتمبر من كل عام عيدا رسميا لها، وما رمزيته الوطنية والعسكرية في تركيا؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ عصام والسادة المشاهدين. هذا الحدث هو لم يكن فقط مجرد معركة بحرية انتصر فيها العثمانيون، ولكن كانت بداية لتحول يصبح البحر المتوسط يعني

0: سمي بعد ذلك بحيرة عثمانية، لأنها كان حقيقة انتصار حاسم وكبير على مستوى التكتيك وعلى مستوى القوة البحرية وعلى مستوى يعني الدولة العثمانية كانت معروفة بأنها قوة برية قوية، ولأول مرة تنتصر هذا الانتصار الكبير على المستوى البحري. كان هناك حديث عن 300 سفينة مقابل للقوات الأخرى، القوات الأوروبية مقابل حوالي
1: 122
0: بالضبط سفينة، واستطاعت القوات العثمانية أن تدمر 13 سفينة تدميرا كاملا، وأن تستولي على 36 سفينة وتأسر 3000 عسكري أوروبي، وبالتالي باتت متسيدة لأكثر من 30 عاما بعد هذه المعركة. أحدثت تحولا على مستوى التكتيك، كانت السفن الأوروبية تعتمد على الأشرعة، وعندما هدأت الرياح لم تستطع أن تتحرك، كانت القوارب العثمانية والسفن العثمانية تعتمد على التجديف وغيرها واستطاعت أن تناور، وبالتالي أثبتت نفسها على القوة العسكرية. ولذلك اليوم حتى يومنا هذا القوات البحرية التركية تعتبر هذه الذاكرة هي امتداد تاريخي لما هي عليه اليوم، وتحتفي بهذه الذكرى في كل عام.
1: هذا يأخذنا إلى التاريخ دكتور.
0: نعم.
1: كيف تحولت العمارة الحربية البحرية العثمانية في عهد السلطان سليم الأول ومن بعده السلطان سليمان القانوني إلى قوة ضاربة نجحت في حماية الشواطئ والملاحة في البحر المتوسط؟
0: بالضبط، عندما نذكر أنه أصبح بحيرة عثمانية ليس يعني بتفاصيل كل الموانئ والنقاط على الساحل السيطرة عليها، ولكن أصبحت هيبة القوة البحرية الأوروبية في هذه المرحلة يعني هيبة كبيرة جدا، وباتت تمثل العثمانية وباتت تمثل حالة ردع. ولذلك اليوم مسؤولي الأتراك عندما يستعيدوا هذه الذاكرة العثمانية ويربطوا التاريخ بالحاضر، هم يقصدون بذلك استعادة الهيبة في منطقة البحر المتوسط، بل أكثر من ذلك هم الآن يتعاملون مع ثلاث بحار، البحر الأسود وبحر إيجا والبحر المتوسط. في هذه البحار اليوم البحرية التركية مع القدرات العسكرية التركية تبني على هذا الإرث التاريخي والذي تطور بمرور الوقت وأصبح قوة كبيرة. هم يعيدون ذكر هذه الأحداث والاحتفاء بها من أجل الوصول إلى عملية الردع والنفوذ البحري مرة أخرى.
1: أيضا من التاريخ، كيف وثق المؤرخون الغربيون وفي المقابل الشرقيون شخصية القائد خير الدين بربروس؟
0: نعم.
1: وبين وصفه بأمير البحر العظيم وبين محاولة تشويهه في بعض الأدبيات الغربية،
0: يعني هو بربروس لأنه كان القائد الذي أثخن في القوات الأوروبية وأحدث وكان يعني مسؤول عن انتصارات كبرى، هو وقادة عسكريين آخرين مثل سنان باشا وغيرهم تعرضوا لعمليات كبيرة من التشويه ومن الهجوم من الأوروبيين، ولكن في الذاكرة الأخرى على الجانب الآخر المؤرخين الأتراك أشادوا ببربروس باشا، واليوم هناك سفينة تركية باسمه وبأسماء القادة العثمانيين الذين يعني سجلوا انتصارات كبيرة على الجانب الأوروبي. ولكن في التاريخ عموما الذي يبقى هو تاريخ الانتصارات، واليوم التاريخ يخلد هذه الأسماء مرة أخرى، كما ذكرت هناك صناعات عسكرية تركية جديدة بأسماء هؤلاء القادة موجودة حاليا وتقوم بعمليات ومناورات تتحرك من البحر الأسود إلى البوسفور ثم إلى البحر الأبيض المتوسط، حتى سفن تنقيب عن الغاز أيضا سميت بأسماء هذه القادة تخليدا لذكراهم، وأيضا هذا مرتبط بالروح المعنوية والربط التاريخي ما بين المراحل.
1: هذا يأخذنا إلى الحديث عن المستقبل.
0: نعم.
1: وأهم الدروس المستفادة من معركة بيرفيزا، وكيف استفادت تركيا الجمهورية التركية حديثا من هذا الإرث التاريخي؟
0: نعم، هذه نقطة مهمة. الدرس الأول هو موضوع الاهتمام بالقوة البحرية. حقيقة نعلم أنه حتى على مستوى التنظير على المستوى الدولي في العالم هناك ألفريد ماهان أحد كبار منظري الاستراتيجيين في العالم، هو منظر بحري في البحرية الأمريكية، كان يقول الدولة التي تكون صاحبة أكبر قوة بحرية في العالم هي التي تسيطر على العالم، وهي نظرية من النظريات المعتبرة. ولذلك اليوم في منطقة على الأقل شرق المتوسط تركيا ولديها استراتيجيات مثل الوطن الأزرق وغيرها لحماية مصالحها، وبالتالي إذا لم يكن لديك قدرات على المستوى البحري ستكون عرضة لأن تكون الدول الأخرى يعني تقوم بالسيطرة على مصالحك أو تقوم بمحاولة تجاوزك واستبعادك. وعلمنا أن تركيا في العام 2018 وما بعده جرت محاولات كثيرة لاستبعاد. نعم. تركيا صارت منتدى شرق المتوسط واستبعاد تركيا قبرص وما يجري حولها، وبالتالي اليوم تركيا لديها

0: مصالح كبيرة، سواء على مستوى الطاقة، على مستوى الاقتصاد، على مستوى الأمن البحري والسياسة في هذه المنطقة. وفي البحر الأسود هناك حرب أوكرانية روسية والأمن معتبر، في إيجا الجزر اليونانية اللي نعلم بعد الحرب العالمية الأولى وما حصل من معاهدات سان ريمو وغيرها ولوزان، حصل هناك بعض الخلل في التوازنات. وبالتالي اليوم تركيا من خلال القوة البحرية واستعادة هذا الزخم في هذا المجال هي تستعيد نفوذ ومكانة كبيرة وتحافظ على مصالحها.
1: الملاحظ خلال السنوات الأخيرة تحديدا دكتور محمود أن تركيا في محاولة إعادة قواتها البحرية بدأت تعتمد على إنتاجها المحلي.
0: نعم.
1: هناك حاملات طائرات، هناك سفن كتي جي جي أناضولو.
0: نعم.
1: هناك أيضا زوارق الحربية، كلها إنتاج تركي محلي. نعم. إلى أي مدى تطورت صناعة الدفاعات أو الصناعة الدفاعية في تركيا تحديدا؟ يعني لا أتحدث هنا عن المسيرات ذائعة الصيت وكل هذا الكلام، لكن أتحدث عن القوة البحرية.
0: نعم.
1: مدى تطور تركيا في هذا السياق محليا؟
0: نعم، اليوم حتى نربط كذلك ما يجري في العالم اليوم، مضيق هرمز وغيره والقدرات، نتحدث عن السفن وكاسحة الألغام، دول كبرى مثل الولايات المتحدة لديها عجز في هذا الجانب. تركيا أدركت مبكرا وتحديدا منذ العام 1974 عندما دخلت القوات التركية لإسناد القبارص الأتراك وحصل هناك حظر على السلاح على تركيا. من هنا بدأ التفكير في عملية جعل الصناعات محلية، الصناعات الدفاعية، وبدأت خطوات ملموسة في تركيا. وفي عهد حزب العدالة والتنمية أيضا أعطي اهتمام أكبر من قبل الرئيس أردوغان لهذه الفكرة، ووجدنا الناس ربما تتابع موضوع المسيرات كونها أصبحت سلاحا نوعيا، ولكن على المستوى البحري والقدرات البحرية لا، من الواضح أن تركيا لديها قدرات على مستوى الغواصات، ليس فقط أيضا إنتاج محلي لكفاية القوات التركية المسلحة التركية، بل هناك بيع للسفن لباكستان ولدول أخرى. هناك تركيا تنتج حاليا لدول أخرى أكثر من 26 سفينة حربية، طرادات وفرقاطات ومسيرات، ونتحدث عن حاملة طائرات سيتم تسليمها في العام 2027 وأخرى على مستوى أكبر في العام 2030، وهذه خطط استراتيجية في مجال التصنيع الدفاعي على المستوى البحري. وكما قلت هي تنسجم مع فكرة يعني القوة البحرية والنفوذ في منطقة شرق المتوسط بدرجة أساسية وفي البحار الثلاثة التي تحيط بتركيا بشكل عام.
1: ثمرت القوة العسكرية تقتطف سياسيا.
0: نعم.
1: ما الذي يترتب على تطور وتقدم القوة البحرية التركية عسكريا على المستوى السياسي، خصوصا في ملفات شائكة حضرتك أشرت إليها كملف شرق المتوسط وملفات الطاقة والموارد وما إلى ذلك؟
0: نعم، بالتأكيد هو أصلا بناء القوة، كل الدول تذهب إلى عملية بناء القوة الذاتية من أجل توظيفها في المفاوضات وفي تحقيق المصالح السياسية. ونعلم أن تركيا تحديدا لديها توترات مع اليونان حول الجزر، هناك ملف قبرص ملف أساسي، واليوم نتحدث عن وجود يعني ربما تحدثنا في نشرات سابقة عن اتفاقية فرنسية قبرصية.
1: نعم.
0: مع قبرص الرومية لتواجد عسكري فرنسي في
1: الجزيرة.
0: وبالتالي اليوم تركيا عندما يكون لديها قوة عسكرية هي أيضا ترسل رسالة ردع. اليوم الرئيس أردوغان عندما يتحدث عن بربروس باشا هو لا يستحضر حدث تاريخي، وعندما البحرية التركية اليوم تحتفل بهذه الغواصات والسفن في مضيق البسفور هي ليس مجرد احتفالية عادية، هي ترسل رسالة ردع للدول الأخرى التي تحاول أن تتعدى على المصالح التركية أو تحاول أن تكون في المجال الحيوي لتركيا أو تستبعد تركيا من هذه المنطقة. وبالتالي هي رسائل سياسية لكل الأطراف أن تركيا ستصون مصالحها في مجال الطاقة في شرق المتوسط، القبارص الأتراك وحقوقهم، موضوع الجزر في المنطقة لا تعني بالضرورة أن تركيا تنازلت عن حقوقها البحرية ونفوذها البحري. في البحر الأسود أيضا تركيا ترسل رسالة استقرار أنها معنية بتأمين هذا الممر، يعني البحر الأسود كممر مائي للحبوب والغذاء وغير ذلك من الموارد. وبالتالي هي كلها توظف سياسيا في العملية والمعادلة، معادلة التوازنات الإقليمية والدولية.
1: إلى جانب رسائل الردع هناك رسائل صداقة.
0: نعم.
1: وتحالف مع الدول، كما أشرت حضرتك إلى أن تركيا في إنتاجها من الصناعات الدفاعية وحتى في القوى البحرية بدأت تصدر مثل هذه المعدات العسكرية إلى دول كباكستان وهي شريك لتركيا مع السعودية في تحالف مكة. إلى أي مدى هناك أيضا من هذه الرسائل يمكن أن يصل إلى أطراف أخرى أن هناك نوع من التعاون العسكري ممكن أن يقوم بين تركيا وأطراف أخرى تريد السلام للمنطقة والاستقرار؟
0: نعم، يعني تركيا كما وصف الرئيس أردوغان هي تقدم نفسها، وفي حديثه في الأمم المتحدة قال أن تركيا هي جزيرة استقرار وهي تسعى إلى الأمان في سوريا وسيادة الدولة في سوريا والعراق وفي قبرص وفي لبنان وفي غزة، وذهبت إلى اتفاق مكة لترتيبات إقليمية. وبالتالي اليوم إذا ما نظرنا إلى هذه الاستراتيجية في تحقيق الاستقرار هي مرتبطة بالاقتصاد، والاقتصاد جزء أساسي اليوم في الاقتصاد التركي هو الصناعات الدفاعية، وهي تشكل دخلا كبيرا. واليوم عندما تقوم تركيا بعلاقات جيدة مع أوكرانيا وروسيا السعودية باكستان مصر ليبيا دول أفريقية متعددة، هي اليوم تحاول أن تصدر هذه الصناعات الدفاعية وتستفيد منها في الناتج القومي لتركيا، وهي تحاول أن تستفيد من هذا الجانب على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الاستقرار في المنطقة من حيث تثبيت معادلات التوازن بين الدول، وأن تساهم أيضا تكون بديل عن الدول الأوروبية التي كانت تحتكر هذه الصناعات. اليوم تركيا تقدم هذه المنتجات الدفاعية بكفاءة عالية وربما تكون بأسعار أكثر مناسبة لهذه الدول، وأيضا تساهم في تنويع الأمن.
1: نعم.
0: هذه نقطة مهمة جدا تحديدا لدول الخليج كانت تعتمد فقط على مزودين أمنيين غربيين، اليوم عندما تكون تركيا حاضرة وباكستان حاضرة هي تساهم في استراتيجيات التنوع الأمني لهذه الدول، وتساهم في تحقيق نوع من الراحة الأمنية لهذه الدول، خاصة عندما نرى أن تقلب في السياسات، الرئيس ترامب يقوم بتهديد ثم يتراجع ثم يذهب إلى اتفاق وكذا، والدول الأوروبية في حالة عدم استقرار، وبالتالي تركيا اليوم تساهم في الاستقرار من هذا الجانب.
1: شكرا جزيلا دكتور، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم يا
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصدرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
2: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: المخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات اربعة تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المية او ضخ الكهرباء. فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية امريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو.

0: أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحيات في كل أنحاء المدينة في بما فيها H1 وH2 التي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
1: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
1: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على اي شيء اساسي بس على اوامر العسكرية. واحنا توخينا انه ما نحط الحرم الابراهيمي بين انياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
1: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاماً، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
3: لم يمكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكن مدينة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا، تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
1: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس، وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم. وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم، يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالا أساسيا في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة بفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسميا، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليل بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة قريبا جدا، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. غارات جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، والقوات الحكومية تؤكد مقتل مئات الحوثيين وأربعة خبراء إيرانيين. أربعة شهداء بينهم طفل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل شمال غزة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة قريبا جدا. وتوقع ترامب أن تشن الولايات المتحدة ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة حققت نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية بمواجهة إيران، وشدد على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع. وأشار إلى أن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وأن أكبر كمية من النفط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع منذ بدء الحرب. وأوضح ترامب أن قطر ووسطاء إقليميون آخرون يحاولون إحياء المفاوضات، لكن إنه لفت إلى أن الخلافات بين إيران وأمريكا لا تزال كبيرة بشأن القضايا الرئيسية. هذا وتتمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض عرضها الأخير، فيما تختلف واشنطن وطهران على شروط فتح المضيق ومطالب أمريكية بتنازلات في البرنامج النووي الإيراني.
1: في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع مع الولايات المتحدة، تطلق طهران تحذيراً للسفن العابرة لمضيق هرمز إذا استخدمت مسارات غير قانونية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح المضيق ووقف القتال. وزير الخارجية الإيراني من جهته قال إن شروط طهران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. مسؤولون عسكريون إيرانيون من جهتهم قالوا إن بلادهم مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال القائد العام للجيش الإيراني إن انعدام الأمن في المنطقة سيطال الجميع، مضيفاً أنه إذا لم تتمكن إيران من العيش وممارسة التجارة فلن يتمكن أحد من ذلك، حيث فرضت إدارة ترامب حصاراً اقتصادياً على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي.

0: الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وكانت إيران قد وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لاستئناف المسار الدبلوماسي، تركزت بحسب مصادر رسمية على وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلى جانب رفع الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية التي تقول إيران إنها تستهدفها. كما تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، فضلاً عن التوصل إلى ترتيبات تضمن وجود مسار أمن الملاحة في مضيق هرمز.
1: يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث التعاون الاستراتيجي وقضايا إقليمية، وللتأكيد على تضامن تركيا الكامل مع الإمارات والتي تعد من أكثر الدول تضررا من الحرب في منطقة الخليج. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأنه من المتوقع أن يبحث فيدان خلال لقاءاته الاستعدادات للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات. وأضافت أنه سيشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بالنسبة إلى الاستقرار الإقليمي والعالمي. وبخصوص غزة، سيلفت فيدان إلى ضرورة الانتقال دون إضاعة الوقت إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، وإلى تحسين الوضع الإنساني والبدء بأعمال إعادة الأعمار. كما ذكرت الخارجية التركية أن فيدان سيؤكد أيضا على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما وموحدا للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ولترسيخه في مواجهة هجمات إسرائيل. أفاد مراسل تيرتا عربي بأن القوات الحكومية اليمنية استهدفت بغارات جوية المؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة لجماعة الحوثي في تعز، وهي منشأة تستخدم في أعمال التموين والتغذية العسكرية للجماعة. وبحسب حصيلة أولية، أسفرت الغارة عن مقتل 7 من عناصر الجماعة وعن إصابة 36 آخرين. كما استهدفت غارات جوية مجددا معسكر الاستقبال في منطقة الحبان شمال شرقي تعز، وسط معلومات عن سقوط أكثر من 70 قتيلا ومصابا جراء الغارات. هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان عن تنفيذها خلال 72 ساعة نحو 756 عملية استهداف لمواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثي. وقالت القوات أن العمليات شملت استخدام الطيران الحربي والطيران المسير والقناصة والمدفعية الميدانية والراجمات. وتحدث البيان عن تحييد 2316 من عناصر جماعة الحوثي وعن سقوطهم بين قتيل وجريح. وأشار البيان إلى مقتل 4 خبراء إيرانيين في محافظة تعز، قال إنهم متخصصون في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، مؤكدا أن العمليات تستهدف أهدافا عسكرية. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. ففي مدينة غزة استشهد شاب وأصيب آخرون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب منطقة الصناعة، فيما استشهد فلسطيني آخر برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع. وأعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد فتى متأثرا بإصابته. كما استشهد فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مواصي خان يونس. أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بانتشال رفاة 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل لعائلة أبو نعمة في منطقة الدرج شمال مدينة غزة. وتأتي عملية الانتشال في إطار جهود فرق الدفاع المدني لاستعادة جثامين ورفاة الشهداء والمفقودين العالقين تحت أنقاض المنازل والمباني التي دمرت خلال الحرب على غزة. وتواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في عمليات البحث والانتشال في ظل النقص الحاد في المعدات الثقيلة والآليات والإمكانات اللازمة للتعامل مع حجم الدمار، الأمر الذي يطيل عمليات الوصول إلى الضحايا المدفونين تحت الركام. أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة في وقت تعرضت فيه مناطق متفرقة لاقتحامات تخلل بعضها مواجهات مع الفلسطينيين. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة كفل حارس شمال سلفيت وأدوا طقوسا وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال. أما في محافظة نابلس فقد اعتلت قوات إسرائيلية أسطح المنازل خلال اقتحامها للمنطقة الجنوبية في بلدة قسرة. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير زنزانة الأسير الفلسطيني حسن سلامة وتوعد بالعمل على تطبيق قانون إعدام الأسرى موجها إليه تهديدا مباشرا. ونشر بن جفير تدوينة على حسابه بمنصة إكس توعد فيها بإعداد الأسرى الفلسطينيين إلى جانب المضي في تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تحت مسمى الهجرة الطوعية في حال توليه وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية سحب الصفة الدبلوماسية من أعضاء المكتب التمثيلي الهولندي في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام من سريان حظر هولندا لمنتجات المستوطنات. وأضافت الخارجية الإسرائيلية في بيان أن الوزير جدعون ساعر أبلغ السفارة الهولندية في إسرائيل بضرورة إعادة الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله للوثائق الدبلوماسية الصادرة لهم من تل أبيب خلال 7 أيام، وأكد أنه مع نهاية هذه المدة تنتهي الحصانة والحقوق الدبلوماسية الممنوحة لهم. شرع مستوطنون إسرائيليون في تجريف أراض زراعية وشق طرق في بلدة نعلين غرب رام الله تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. ويقول أصحاب الأراضي إن الجرافات اقتلعت مئات أشجار الزيتون من دون أن يتلقوا إخطارا مسبقا أو قرارا بمصادرة أراضيهم. مراسلنا إبراهيم خلف رافق أحد أصحاب الأراضي إلى الموقع ورصد أعمال التجريف.
2: مع كل خطوة يخطوها عبد الحكيم الخواجة نحو أرضه تتسارع دقات قلبه، فهدير جرافات المستوطنين يتردد في الفضاء نذير شؤم. يمضي مسرعا نحو تلك الأرض التي يحفظها عن ظهر قلب، لعله يسترق منها نظرة أخيرة قبل أن تنتزع من بين يديه إلى الأبد. يجد جرافات المستوطنين تنهش كالغربان أرضه وتقتلع أشجار الزيتون من جذورها.
3: العيون تدمع والكلب ينزف، وإن شاء الله سيطردون من هذه المنطقة عاجلاً أم آجلاً. هاي الأرض روحي وعيوني وكل ما أملك في هذه الدنيا. إذا فقدت هذه المنطقة فقدت روحي ولا أساوي شيئاً من بعد هذه الأرض.
2: بحسب أهالي نعلين 7000 شجرة زيتون باتت مهددة، وتجاوز المستوطنون كل إجراءات مصادرة الأراضي المعهودة ونفذوا مخططهم. هنا سلة نعلين الغذائية وأخصب أراضي البلدة يبتلعها الاستيطان. أما موقع المستوطنة الجديدة فجاء ليقطع تواصلها مع البلدات المجاورة بعد مسلسل طويل أغرق فيه الاحتلال المنطقة بعشرات المستوطنات وحاصرها بجدار الفصل العنصري.
4: هاي الأرض اللي صار لها 5000 سنة و6000 سنة المواطنين اللي زارعينها متجذرين فيها زيتون قاعد بكلع، يعني زيتون إمياتنا وختياراتنا قاعدة بتبكي، اللي عاشت فيها اللي بتقول لك ضلها. أنا بكيت كل موسم فيه، هو المنتزه تبعي وهو المنفس الوحيد طبعا اللي ظل نعلين. ما تبقى من نعلين إشي بسيط صار حلكيت حصار. إحنا من تل الغرب برضو اللي هي كبية بدهم يسكروها علينا، والمحسوم منطقة المحسوم هنا، فنعلين صفت في كنتونة.
2: ومع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية يرى الفلسطينيون أن الاستيطان والسيطرة على أراضيهم تمثلان مادة دعائية تفاقم من تعقيد المشهد.
5: في محيط من المستوطنات يغرق الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية. لا يكتفي المشروع الاستيطاني بالتمدد، بل يبني مستوطنات جديدة تفتت الجغرافيا وتقطع التواصل بين بلداتها ومناطقها. مريم خلف ترتي عربي من بلدة نعلين غرب رام الله الضفة الغربية المحتلة.
1: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بقانون

0: يعدل قانون الانتخابات العامة ويمدد فترة الترشح للانتخابات التشريعية من 12 يوما إلى 18 يوما لتبدأ الفترة القانونية من 26 من سبتمبر الجاري وحتى 13 من أكتوبر المقبل. وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أنها تلقت التعديل وستعيد موائمة جدول المدة القانونية لتكييف كافة المراحل والإجراءات مع هذا التعديل، مع التزامها التام بإجراء الاقتراع العام في موعده المحدد سلفا يوم 28 من نوفمبر المقبل دون أي تغيير. اتفق قادة 5 أحزاب معارضة إسرائيلية على تنسيق الجهود قبل انتخابات الشهر المقبل في محاولة لإزاحة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولتشكيل ائتلاف بديل.
1: 5 قادة وهدف واحد هو إنهاء حكم بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف بديل. في منزل يائير لبيد بتل أبيب يضع أبرز قادة ما يعرف بمعسكر التغيير خلافاتهم جانباً قبل شهر من انتخابات الكنيست. الاجتماع جمع لبيد وغازي أيزنكوت ونفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان ويائير كولان. 5 أحزاب تمتد من اليمين إلى الوسط واليسار يتعهد قادتها بوقف الهجمات المتبادلة والعمل معا لزيادة أصوات معسكرهم وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. اتفقوا إذن على إسقاط نتنياهو، لكن الاتفاق على من يريدون إبعاده يبدو أسهل من الاتفاق على من يحكم بعده، فالمعسكر غير موحد أيديولوجياً ولم يحسم حتى الآن مرشحاً واحداً لرئاسة الحكومة. معركة الحكومة تحسمها الأرقام، 61 مقعداً مطلوبة للأغلبية، فيما تظهر استطلاعات حديثة تقارباً شديداً بين معسكر نتنياهو وخصومه، مع بقاء الأحزاب العربية رقماً قد يصبح حاسماً في تشكيل الائتلاف المقبل. وهنا تبدأ معركة أخرى، فلجنة الانتخابات المركزية قررت استبعاد القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من الانتخابات، لكن القرار لم يصبح نهائياً بعد، وينتظر مراجعة المحكمة العليا. أما نتنياهو فيحاول استثمار هذه النقطة في حملته، متهماً خصومه بالسعي في تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وينشر صورة معدلة أضاف فيها منصور عباس وأحمد الطيبي إلى صورة قادة المعارضة. أما خصومه فيسعون إلى تحويل انتخابات 27 من أكتوبر إلى اختبار لسنوات قيادته بعد الحرب والأزمات الداخلية والانتقادات المتصاعدة لحكومته، لكن صناديق الاقتراع تضع الجميع أمام معادلة أكثر تعقيداً من مجرد نتنياهو أو خصومه، فالمعارضة اتفقت على من تريد إخراجه من الحكم، وما تزال تبحث عن الصيغة التي تمكنها من الحكم بدونه. وهنا تحديداً ستبدأ معركة 61 مقعداً. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف هاون باتجاه بلدة المنصوري في قضاء سور جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف سهل بلدة مرج عيون في المنطقة ذاتها. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية نسفت عددا من المنازل في بلدة المنصوري بقضاء سور في محافظة الجنوب، فيما تعرض وادي زبقين في القضاء ذاته لقصف مدفعي، وذلك بالتزامن مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة. وشملت الهجمات بلدات ومناطق في أغذية سور والنبطية ومرج عيون وبنت جبل. قصفت قوات إسرائيلية ب4 قذائف مدفعية أراضي زراعية في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة السورية. وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن القصف استهدف أراضي بين بلدتي بريقة وكودنا، فيما لم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار جراء القصف الذي يأتي بعد أيام من حوادث مماثلة في ريف القنيطرة. أعلنت السلطات السورية تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وضبط مواد متفجرة قالت إنها كانت معدة لتنفيذ أعمال إرهابية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن قوى الأمن الداخلي أن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون معها تمكن من تفكيك هذه الخلية التي تورطت في تنفيذ عمليات خطف وفي زرع عبوات ناسفة واغتيالات في محافظات الرقة وحلب وإدلب وحمص. وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 من متزعمي الخلية إلى جانب عدد من العناصر. أكد

0: نقلتها وكالة الأنباء الرسمية سانا تعقيبا على كلمة الرئيس الإيراني مسعود بشكيان، والتي قال فيها إن بلاده لم تتمكن حتى الآن من إقامة علاقات مع الحكومة السورية الجديدة. وردا على ذلك، شدد الجفال على أن الموقف السوري من السياسة الإيرانية لم يكن موقفا سياسيا عابرا، بل جاء نتيجة 14 عاما من الحرب ودور إيران في دعم نظام الأسد. يواجه العائدون إلى الخرطوم تحديات كبيرة تتمثل بتأمين السكن والخدمات الأساسية جراء الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل وبالبنية التحتية، فيما يواصل كثير من السودانيين العودة إلى العاصمة أملا في استعادة الحياة الطبيعية، ما يزيد الحاجة إلى إعادة تأهيل المنازل وإلى توفير الخدمات الضرورية.
1: بعد رحلة لجوء طويلة عاد عثمان إلى بيته في الخرطوم بحثا عن بداية جديدة، لكن البيت الذي عاد إليه لم يعد كما تركه، دمار ونهب للممتلكات وانعدام لخدمات أساسية، فالبداية أمامها رحلة أخرى قد لا يملك إمكاناتها المادية الكافية.
2: الخدمات منتهية، كهرباء ما في، موية ما في، كل الحياة اتفقدت. الحمد لله ربنا يعوض الناس كلها، وده حال الناس كلها يعني. ما في حاجة في البيت صالحة للسكن أو فده موضوع بتاع صيانة طويل جدا.
1: 5 ملايين سوداني عادوا إلى 9 ولايات بحسب المنظمة الدولية للهجرة، عادوا يبحثون عن الاستقرار، لكن شح الخدمات قد يمثل فاتورة ثقيلة على أسر تحاول استعادة حياتها من جديد.
3: الموتنا مالحه، ولحد الان احنا شغالين يعني، فترنا يعني الناس ما عندها قروش، الناس ما شغاله عشان تقدر انه المحطه دي، قالوا البير دي لازم تتغوص محتاجه لقروش، وقروش ما عندهم النازل.
1: حرب السنوات الثلاث في الخرطوم وحدها دمرت 4000 مسكن ونحو 7000 منشاه تجاريه وخدميه، بعضها يحتاج إلى إعادة بناء من جديد وهي غير صالحة للسكن بحسب مختصين.
4: في مباني كثيرة بنقول لهم والله يا أخي الضرر محدود، ممكن تستخدم المبنى عادي، لكن المنطقة دي بتحتاج معالجات. في مباني اللي هي تعرضت للحرائق أو تعرضت لإصابات مباشرة نتيجة دانات، نتيجة انفجارات، ده لازم يتعمل عليه اختبارات فنية.
1: الخرطوم بدأت تستعيد سكانها تدريجيا، لكن استعادة الحياة الطبيعية تحتاج إلى وقت أطول بسبب ما لحق بمبانيها ومؤسساتها من دمار. اصطدم كثير من العائدين إلى الخرطوم بواقع مغاير لما كانوا يتوقعون، فبين كلفة الإيجار وإصلاح المساكن وتوفير الخدمات الأساسية يجد العائدون أنفسهم أمام فاتورة باهظة الثمن عليهم دفعها من أجل البدء بحياة أوقفتها الحرب. طارق التجانة، تيرتي عربي، الخرطوم.
0: يتصاعد التوتر الأمني في إثيوبيا مع عودة المواجهات المسلحة إلى الواجهة بين الحكومة الفيدرالية وفصائل مسلحة في عدد من الأقاليم، وتشكيل تحالف يضم فصائل مسلحة في مواجهة حكومة أبي أحمد، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع ومن تهديد الاستقرار في البلاد.
5: السلاح لتهيمن مجددا على المشهد في إثيوبيا مع تجدد الصراع الداخلي المسلح، فقد شنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هجوما واسع النطاق على مواقع للجيش الفيدرالي في إقليمي عفر وأمهرة، وتمكنت من السيطرة على المطارات الرئيسية الثلاث في ميكيلي وأكسوم وشيري. يأتي هذا التصعيد عقب إعلان الجبهة تشكيل ائتلاف عسكري يضم 7 فصائل أطلق عليها اسم تحالف القوى الإثيوبية من أجل البقاء، ويهدف إلى إطاحة حكومة أبي أحمد وتشكيل إدارة انتقالية. يضم التحالف الجديد المناهض لأديس أبابا 7 حركات مسلحة، من بينها حركة فانو الوطنية في أمهرة التي قاتلت إلى جانب الحكومة الفيدرالية ضد جبهة تيغراي خلال الحرب السابقة قبل أن تنقلب ضدها لاحقا. ويضم التحالف أيضا جيش تحرير أورومو الذي خاض صراعا طويلا ضد حكومة أبي أحمد في منطقة أوروميا

0: تجمع هذه الحركات مصلحة مشتركة مؤقتة في مواجهة عدو واحد رغم وجود خلافات كبيرة بينها. فالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجماعت فانو على خلاف بشأن الأراضي المتنازع عليها غرب تيغراي، كما يتبنى أعضاء التحالف أهدافا سياسية وعسكرية متباينة. الحكومة الأثيوبية تتهم هذه الجماعات بتلقي دعم مالي من إرتريا، وفي المقابل تعتمد أديس أبابا على حلفائها الدوليين للتزود بالطائرات المسيرة والتكنولوجيا العسكرية. وتسيطر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على إقليم تيغراي، أما ميليشيا فانو فتسيطر على مناطق تمتد على نحو 80% من مساحة إقليم أمهرة، وهو إقليم يمثل الأمهرة أكثر من 90% من سكانه، إلى جانب أقليات عرقية أخرى أقل عدداً. ويواصل جيش تحرير أورومو تمرده المسلح مع سيطرة على أجزاء من غرب أوروميا وجنوبها، فيما تسيطر القوات الحكومية على بقية المناطق التي تضم نحو 46% من إجمالي سكان البلاد. ويبقى السؤال مفتوحاً، هل ستعود الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات مجدداً؟ أم أن الصراع سيؤدي إلى رسم خرائط جديدة في القرن الإفريقي؟
1: نفذت القوات البحرية التركية استعراضاً بحرياً في مضيق إسطنبول بمناسبة الذكرى 88 بعد 400 لانتصار بريفيزا البحري ويوم القوات البحرية. وشاركت في الاستعراض 13 سفينة وغواصتان تابعتان للبحرية التركية.
2: بينما وصلت القوات البحرية التركية إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية بفضل الزخم الذي اكتسبته على مر السنين في أنشطة بناء المنصات، تواصل أحواض بناء السفن التركية بناء العديد من المنصات البحرية، حيث أعلن قائد القوات البحرية أرجومنت تاتلوأولو أن 39 سفينة عسكرية بما في ذلك حاملة الطائرات الوطنية والغواصات والفرقاطات بنيت في أحواض بناء السفن التركية. فخلال العام الماضي نشرت البحرية التركية تقريراً شاملاً بعنوان الأنشطة التي نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية، استعرضت فيه أبرز المنصات والمعدات التي أدخلت إلى الخدمة خلال عامي 2023 و2024. ففي عام 2023 دخلت الخدمة سفينة الإنزال الهجومية تيجيجي أناضولو وسفينة تيجيجي آرف أكمكجي، أما في عام 2024 فقد أدخلت إلى المخزون 24 منصة بحرية وعشر منصات جوية، من بينها أول فرقاطة تركية وطنية تيجيجي إسطنبول وسفينة الإمداد والدعم القتالي تيجيجي داريا، إضافة إلى سفن النقل السريع للأفراد وغيرها. ويشير التقرير بحسب خبراء إلى أن هذا الزخم في تطوير وإدخال المنصات المحلية والوطنية إلى الخدمة سيستمر خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز المخزون البحري والجوي للبحرية التركية بمزيد من الأنظمة المطورة محلياً.
1: وصلنا لنهاية النشرة وتذكير بالعناوين. ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة قريبا جدا، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. غارات جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، والقوات الحكومية تؤكد مقتل مئات الحوثيين وأربعة خبراء إيرانيين. 4 شهداء بينهم طفل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل شمال غزة. وصلنا لنهاية هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة، بأمان الله.
3: خلف كل رقم قصة،
4: وخلف كل قرار تأثير.
3: أسواق تتحرك،
4: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
3: من الأسواق إلى الطاقة،
4: ومن المال إلى التكنولوجيا،
3: ومن القرار الاقتصادي
4: إلى تفاصيل حياتنا.
3: نقرأ ما يحدث،
4: ونفهم لماذا يحدث،
3: ونكشف إلى أين يتجه،
4: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
3: إنه واقعنا
4: ومستقبلنا
3: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم رائد المصري. نقف اليوم عند تداعيات رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقترح إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمواقف الإيرانية والدولية منه ومستقبل المفاوضات بين الجانبين في ظل التحذيرات الإيرانية للسفن العابرة للمضيق، وكذلك حديث الناطق باسم الجيش الإيراني عن إمكانية وقوع هجمات جديدة واستعداد طهران لها. فهل دخلت الحرب بين الجانبين منعطفا جديدا بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني؟ وهل ستنجح الوساطات في ثني الطرفين عن موقفهما؟ ما مصير مضيق هرمز في ظل الانسداد السياسي الراهن؟ وما جدية التحذيرات الإيرانية من استئناف الهجمات عليها قريبا؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع مع الولايات المتحدة، تطلق طهران تحذيراً للسفن العابرة لمضيق هرمز إذا استخدمت مسارات غير قانونية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح المضيق ووقف القتال. وزير الخارجية الإيراني من جهته قال إن شروط طهران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. مسؤولون عسكريون إيرانيون من جهتهم قالوا إن بلادهم مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال القائد العام للجيش الإيراني إن انعدام الأمن في المنطقة سيطال الجميع، مضيفاً أنه إذا لم تتمكن إيران من العيش وممارسة التجارة فلن يتمكن أحد من ذلك، حيث فرضت إدارة ترامب حصاراً اقتصادياً على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وكانت إيران قد وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لاستئناف المسار الدبلوماسي، تركزت بحسب مصادر رسمية على وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلى جانب رفع الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية التي تقول إيران إنها تستهدفها.

0: كما تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، فضلاً عن التوصل إلى ترتيبات تضمن وجود مسار أمن الملاحة في مضيق هرمز.
1: رحبوا باسمي وباسمكم بضيفي هنا في الاستوديو، الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز الدويري والكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيادة اللواء، يدور الحديث أمريكيا عن احتمال استئناف الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي، الحالة التي عليها مسارح العمليات إذا صحت التسمية، مسارح العمليات السابقة عسكريا، هل هي قابلة للانتظار والاستمرار على هذا الوضع حتى الانتخابات أو ما بعد الانتخابات؟
2: يا سيدي، يعني أولا اللاعب الرئيسي اللي هو في الجانب الأمريكي الرئيس ترامب، والرئيس ترامب متقلب، حتى في أثناء الخطاب يناقض نفسه، يقدم الشيء ويقدم ضده، ليس في الملف الإيراني، في كل الملفات، فهو مزاجي متقلب نرجسي. لا يمكن بناء رؤية استراتيجية على تصريحات الرئيس ترامب، لأنه إذا اعتمدنا تصريحه في هذا اليوم بأنه أنا أرفض المقاربة الإيرانية، ستذهب التحليلات لتأويلات ولفتح. غدا صباحا سيخرج بتصريح مناقض. إذن العالم يتبع إنسان متقلب المزاج، غير ثابت على رأي واحد. في الجانب الإيراني، الجانب الإيراني يقول احنا توصلنا الى مذكرة تفاهم من 14 بند، بنودها واضحة، فيها بنود توضيحية وفيها بنود، لكن بالمجمل مراجعة عامة لمذكرة التفاهم كانت تصب في صالح الجانب الإيراني، لبت معظم المطالب الإيرانية من وقف الحرب على كافة الجبهات مضمنة بالجبهة اللبنانية، رفع الحصار، فك الأموال إلى غير ذلك، مقابل أمرين تقريبا. الأمر الأول فتح مضيق هرمز، والأمر الثاني معالجة من خلال مفاوضات اللاحقة الملف النووي والمخزونات من اليورانيوم المخصب. فبالتالي الآن إيران تقريبا تطرح نقطتين رئيسيات. النقطة الأولى وقف الحرب مع رفع الحصار، لأنه يأتي ضمنيا وقف الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأموال
1: المجمدة.
2: هذه أصبحت النقاط الرئيسية أو المطالب الرئيسية، وإذا نظرنا إلها هي مطالب تقع ضمن مذكرة التفاهم. الآن التصريحات الصاخبة من الجانبين، لنضعها جانبا، قائد الحرس الثوري، قائد الجيش، رئيس الأركان، سنفعل ونفعل. أنا هنا لا أقلل من القدرة العسكرية المتبقية لدى إيران. إيران لديها قوة ظاهرة وقوة غير ملموسة، بمعنى آخر
1: عسكرية.
2: أتحدث شوف، عندما نتحدث عن الحرب، الحرب هي ليست فقط معارك،
1: تتشابك فيها الكثير من العوامل، ولكن
2: الحرب إدارة صراع.
1: نعم.
2: وبالنهاية الآن كقوة عسكرية لا يزال لديها مخزونات، لأنه لا يوجد إثباتات أن مخزونات تراجع.
1: طيب، إذا رجعنا سيادة اللواء إلى تصريح ترامب ومشينا مع هذا السيناريو، هناك فترة تقترب من شهرين الآن للوصول إلى ما بعد الانتخابات، هل الحالة الميدانية في نقاط التماس إذا صحت التسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قابلة للاستمرار بهذا الشكل، وهل يمكن لإيران أن تجلس في وضعية المنتظر؟
2: يا سيدي، إيران ما هي أوراق القوة التي في لديها حاليا؟ يعني ليس لدى إيران طرف الوقت ولا طرف القوة أن تندلع الحرب، لأنه هي المتلقي للضربات. هي الآن ردود الإيرانية أين هي؟ على الدول العربية التي لا تملك حول ولا قوة، تتلقى ضربات من إيران بغض النظر عن أسماء الدول. فإيران يا يعني ليس من صالحها اندلاع الحرب ولو لمدة 3 أيام أو 5 أيام أو 11 يوم. فإيران هاجسها الرئيسي فك الحصار، فك الحصار البحري، لأنه الحصار البحري
1: هناك حصار بحري، هناك أيضا عقوبات مشددة فرضت من وزارة الخزانة الأمريكية على نشاطات تجارية واقتصادية كثيرة في إيران أيضا.
2: العقوبات إيران تتعايش معها من 47 سنة، ولا أقول أنها وجدت الحلول الناجعة للتعامل معها، لأنه التومان الإيراني معروف شو حصل فيه. نعم. لكن الحصار البحري الأخير أصبح خانقا، لأن إيران كانت تتجاوز العقوبات من خلال مسالك معينة في تصدير النفط. الآن أصبح الوضع صعب جدا، خانق جدا، وبالتالي لهذا السبب استخدم كلمة التعفن الاقتصادي على اعتبار خنق إيران. إيران لن تكون مبادرة لشرارة حرب جديدة. ترامب قد يحدث ذلك، ولكن حسابات العسكريين لا تنصح. وزير الدفاع الأمريكي ليس من جذور المؤسسة العسكرية، وبالتالي هو لا يفقه شيء في فن الحرب. أقال 11 جنرال من صفوة الجنرالات الأمريكيين لأنهم يختلفوا معه.
1: نعم نعم. أعود إليك أو أنتقل إليك أستاذ محمود، من الجانب الأمريكي المقترح الإيراني كيف قرئ في البيت الأبيض ليصطدم بحاجز الرفض، وما الأسباب التي أدت إلى عدم قبوله؟
3: مساء الخير لكم الدكتور فايز وأيضا السادة المشاهدين المحترمين. يعني أتصور بأن الرئيس ترامب قرأ هذا الاقتراح الإيراني على أنه مناورة إيرانية جديدة من أجل محاولة مواجهة الضغط الاقتصادي الذي يواجه إيران. يعتقد الرئيس ترامب بأنه إيران الآن تحت الضغط الاقتصادي، وبالتالي تحاول أن تبحث عن مخرج، لأنه العقوبات التي تتعرض لها عقوبات شاملة، لم يسبق لإيران أن تعرضت لهذه العقوبات، وبالتالي هو يتصور، أو حتى الإيرانيين ربما أرادوا إيهام الرئيس ترامب بأنهم فعلا تحت وضع اقتصادي صعب لا يمكن تحوله، وبالتالي الرئيس ترامب قرأ هذا الاقتراح على أنه مناورة تعكس ضعف إيراني وليس قدرة إيرانية. والرئيس ترامب عندما يرى إيران أو يعتقد بأنها في موقف ضعف، هذا يزيد من صلابة موقفه بقدر أكبر مما يعطيه مرونة للتعامل مع إيران. لكن أنا أتصور بأن هناك مجموعة من الأسباب الواقعية التي تفسر الرفض الأمريكي المقترح الإيراني. السبب الأول أنه إيران في المقترح الذي قدمته إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول فيه التعامل مع أهم نقاط القوة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع إيران، الحصار البحري والعقوبات. وبالتالي إذا ما فقدت الولايات المتحدة الأمريكية هذه أوراق القوة وقدمتها لإيران من دون أن تحصل في المقابل من إيران، ليس فقط عودة إلى طاولة المفاوضات، الإيراني يريد أن يعود إلى طاولة المفاوضات لكي يناور. أمريكا لا تريد فقط أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات،
1: يعني
3: تريد أن تعود إلى إبرام اتفاق.
1: هذا ما تحدث عنه مسؤولون أمريكيون أيضا، بأنه إذا تمت الموافقة على الشروط الإيرانية ما الذي يبقى من عوامل الضغط لكي يوضع على طاولة المفاوضات لاحقا؟
3: لأنه مشكلة الأمريكي مع إيران ليس في التفاوض، يعني عمليا بعد مذكرة التفاهم كان هناك مفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين. المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع حتى الآن أن تفرض تصوراتها على الإيرانيين في اتفاق يتناول مسألة أساسية وجوهرية هي البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي الرئيس ترامب لا يريد أن يقدم للإيرانيين بعض الأوراق التي تساعدهم في تخفيف الضغط الاقتصادي عليهم، وهو يدرك مسبقا بأن إيران إذا ما استشعرت بتراجع هذا الضغط الاقتصادي سيزيد موقفها صلابة على طاولة المفاوضات وليس صرامة. من الأسباب الأخرى التي أتصور بأنه يبدو هناك اعتقاد لدى الرئيس الأمريكي بأنه لا يوجد هناك انسجام داخل الموقف الإيراني، يعني ما يقوله الوفد المفوض الإيراني سواء في نيويورك يختلف عما يقوله ويفعله التيار الأكثر تأثيرا داخل إيران على خيارات الحرب، وهو الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي الرئيس ترامب حتى أنه يعني أتصور بأنه يقلل إلى حد كبير من قيمة الرسائل السياسية التي تعطيها له إيران، ويعتبر بأنه عمليا الطرف الأكثر تأثيرا في صناعة القرار يميل إلى الصلابة بقدر أكبر مما يميل إليه الوفد المفوض. لكن نحن هنا في مرحلة أعتقد بأنها تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بالنسبة لإيران حاليا.

0: لا أتصور أنه في الأفق يمكن أن يكون هناك اختراق في المسار السياسي أو حتى العودة إلى الحرب، لأنه من الواضح أن الطرفين يريدان في هذه المرحلة تهدئة الموقف حتى الانتخابات الأمريكية. حتى الرئيس ترامب ليس لديه مصلحة في تصعيد الموقف بشكل أكبر. الإيرانيين أيضا يراهنون على الانتخابات الأمريكية بقدر أكبر مما يراهنون على إبرام اتفاق مع إدارة الرئيس ترامب. كل ما يريدونه هو دفع الرئيس ترامب إلى تحمل التكلفة السياسية لهذه الحرب في صناديق الاقتراع. لكن إذا استطاعت إيران أن تصمد وتتعامل مع هذا الضغط الاقتصادي الشديد عليها خلال الفترة المتبقية للانتخابات الأمريكية، نتحدث تقريبا عن 4 أسابيع أو 5 أسابيع على ما أعتقد، عندها سيكون الرئيس ترامب في وضع ليس جيدا على الإطلاق. لذلك الرئيس ترامب لا يريد بتقديري أن يعود إلى الحرب مرة أخرى، لكنه أيضا لا يريد أن تستمر هذه الحالة في الحرب.
1: قد يكون سيناريو العودة إلى الحرب سيناريو مفروض حتى على الجانب الأمريكي من قبيل أو تحت عنوان كسر الجمود الدبلوماسي، لأن الحالة الحالية لا تحقق شيئا للولايات المتحدة.
0: لذلك أنا قلت لك بأنه الرئيس ترامب في موقف صعب، لأنه عمليا الآن من الواضح أنه في خطاب الرئيس ترامب السياسي أو بعد الرسائل الإيجابية التي يعطيها للرأي العام بشأن العملية التفاوضية مع إيران، مصممة من أجل إعطاء بعض الدفع المعنوية للأسواق المالية من أجل تهدئة أو الأسواق أو الاقتصادات العالمية من أجل تهدئة المخاوف من أسعار النفط. لكن هل هذا يكفي وحده من أجل الحفاظ على هذا المستوى؟ لأنه على فكرة رائد حتى الآن، رغم أن إيران استطاعت أن تهيمن بحكم الأمر الواقع على مضيق هرمز، لكن التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب لم تصل بعد إلى المستوى الذي تأمله إيران. يعني أسعار النفط لم تنفجر بالطريقة التي كانت تراهن عليها إيران، وبالتالي هذا الوضع يساعد الرئيس ترامب. ربما يلجأ الإيرانيون، أنا أعتقد، وهذه يعني ما جرى في اليمن ربما يعطي بعض المؤشرات المهمة، بأن إيران لن تكتفي فقط بمنع أي مبادرات للعودة إلى الحرب، بل ربما تلجأ إلى تصعيد الموقف في هذه المنطقة لرفع التكلفة الاقتصادية على الرئيس ترامب. الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، دفع الحوثيين إلى السيطرة أو محاولة السيطرة على مضيق باب المندب، رغم أنه عمليا ما يعني الحرب لم تعود. وبالتالي الإيرانيين لا يزال لديهم بعض الأوراق، لكن أتصور بأنه كلا الطرفين اليوم في وضع مرتفع المخاطر بالنسبة إليهما، يحاولان إدارة الموقف بالموازنة بين المخاطر المؤكدة والفرص المحتملة.
1: فيما إذا عدنا إلى مشهد المواجهة العسكرية سيادة اللواء، الآن بعد قليل بعد الانتخابات قبلها، كيف يمكن أن يكون شكل هذه المواجهة؟ هل سنشهد تكرارا للمشهد الذي شهدناه منذ 28 من فبراير الماضي، أم أن سيناريوهات جديدة قد تحدث؟
2: يعني ستكون تكرار لنفس الصور ونفس المشاهد ونفس الأهداف. إذا أردنا أن ننظر من مقاربة أخرى، إذا أردنا أن نتحدث عن صفحة مختلفة، هذه تتطلب استخدام القوات البرية، واستخدام القوات البرية أمر جنوني إذا أقدمت عليه أمريكا وهو مرفوض قطعيا من قبل القادة العسكريين، فهي ستدخل في فيتنام ثانية، في أفغانستان ثانية، ولن تحقق الانتصار. وفي الوضع الحالي في الضربات الحالية لن تحقق الأهداف. قد أختلف مع كثير من المحللين. لماذا؟ لأنه صانع القرار في الإدارة الحالية على الأقل لا يفقه الثقافة الإيرانية. هذه مشكلة. عندما نتحدث عن الحصار البحري والوضع الاقتصادي والتعفن الاقتصادي كما يقول الرئيس ترامب، هذا بمنظوره هو بمجتمعات غربية بأنظمة حكم غربية قد تسقط نتيجة حدث صغير.
1: نعم.
2: لكن هنا يتعامل مع نظام مختلف كليا. هذا النظام تعايش مع العقوبات 47 عام ومستعد أن يتعايش سنوات وسنوات. لماذا؟ لأن طبيعة النظام مختلفة، القبضة الأمنية مختلفة، الثقافة العامة مختلفة، تأثير المرجعية الدينية مختلف، وبالتالي ما يمكن إسقاطه على المجتمعات الغربية لا يمكن إسقاطه على إيران. والمراهنة على الانهيار الاقتصادي الشامل، إيران تقريبا في بعض التقارير بيقول لك إحنا ننتج 90% من احتياجات الشعب داخل إيران.

0: إيران 1,630,000 كيلو متر مربع، لديها إمكاناتها وشعبها قد يعيش على حافة الكفاف لأسباب أمنية، لأسباب مرجعية دينية، سميها ما شئت. إذن الآن عندما نتحدث عن 4 أسابيع وخمسة أسابيع في الثقافة الإيرانية، طب ما هو الشخص الإيراني بيقعد 30 سنة يصنع في السجادة، هذه لا في مقياس الزمن بالنسبة لهم ليست. لهذا السبب أقول لك أنه المقاربة العسكرية سواء كانت بتكرار الضربات نفسها، نفس السيناريو الأحداث السابقة، أو بسيناريو مختلف، لا يمكن لأمريكا أن تلحق ضربة عسكرية قاسمة بإيران لجملة عوامل تحول دون ذلك، ولا يمكن لإيران أن تحقق هزيمة تعبوية أو عملياتية للقوات الأمريكية المتواجدة، لأن هذا التواجد معظم تواجد بحري. القواعد الأمريكية في المنطقة استهدفت وقسم تم إخلاؤه.
1: هذه نقطة أخرى أريد أن أتوسع فيها معك سيادة اللواء، إلى جانب مضيق هرمز والدول العربية التي استهدفتها مرارا وتكرارا إيران منذ بداية الحرب، هل هناك أماكن أخرى يمكن أن تضغط من خلالها عسكريا على الأمريكيين؟
0: للأسف أنه إيران تستهدف كما يقال الهدف اللين ولا تستهدف الهدف الصعب. من الذي بدأ الضربة الأولى في 28 شباط؟ إسرائيل.
1: نعم،
0: صاحبة الضربة الأولى إسرائيل. من الذي ضرب المجمع أو المربع الذي كان موجود فيه المرشد السابق؟ إسرائيل. من الذي أقنع ترامب بخوض الحرب وأنها حرب قصيرة خاطفة سيتم القضاء على الصف الأول والثاني وسيتحرك الشارع وسنسلح
1: الأتراك
0: ونسقط الحكم؟ إسرائيل. الآن لاحظ بعد كل هذه الفترة حوالي 211 يوم من الطلقة الأولى لغاية الآن و102 يوم من توقيع اتفاقية التفاهم، لم ينطق صاروخ على إسرائيل. يعني إذا استثنينا 39 يوم الأول التي كان يحدث بها وألحق دمار بإسرائيل وعرضت فيديوهات حتى خاصة من بعض المواقع الصينية نشرت فيديوهات معبرة، لكن منذ وقف إطلاق النار الأول هل سقط سؤال واحد على دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ لا. كل ما يحدث حدث يتم قصف الكويت، الإمارات، البحرين، الأردن، ثم دخلت الحوثي على مسرح أو على اللعبة
1: باستهداف السعودية،
0: بكثافة السعودية، ودخلت الميليشيات الأذرع الإيرانية في العراق للمشاركة في هذه العملية. إذن دعني أقول لك أنه الآن المتضرر الرئيسي.
1: طيب، يعني عسكريا وصلت طهران إلى أقصى اتساع لمواجهتها العسكرية في المنطقة، ووصلت الولايات المتحدة الأمريكية ربما إلى أقصى أيضا اتساع لمواجهتها العسكرية لإيران. هل هناك مخرج عسكري لأي من الطرفين؟
0: لا يوجد مخرج عسكري لأي من الطرفين. يعني سيكون هناك غباء لدى القادة العسكريين، هو في النهاية العسكري يجب أن يصاع للقرار السياسي وهذه كارثة. علما يعني هناك ديغول كليمانسو لهم آراء مختلفة أنه يعني لا الحرب لا يجوز أن تترك للسياسي، لأنه العسكري هو أهل مكة أدرى بشعابها. العسكريين الأمريكيين يرفضوا أصلا للعودة للقتال إذا كان هم أصحاب القرار. لماذا؟ لجملة من الأسباب. يعني حاملة الطائرات عندما تغيب أشهر وأشهر وأشهر،
1: نعم،
0: فبالتالي هؤلاء البحارة 5500 بحار بدهم يعودوا لأبنائهم، بدهم يعني صار حتى صارت على مستوى مشاكل الصيانة في حاملات الطائرات. نعم، على مستوى دورات المياه في حمامات حاملة الطائرات خلقت مشكلة.
1: ولكن يعني سيادة اللواء، هذا سمعناه أيضا في الجيش الإسرائيلي أثناء العدوان على غزة، إلا أن القرار السياسي كان طاغيا واستمرت العملية.
0: هذه المشكلة أنا حكيت لك أنه وزير الدفاع الأمريكي إنسان مدني بالمطلق.

0: لا
1: لا
0: يعني
1: ينتمي للمؤسسة العسكرية وبالتالي لا
0: وزراء،
1: يعرف.
0: لاحظ
1: لا
0: وزراء الدفاع رامسفيلد على سبيل المثال كان وزير دفاع مشهور في التاريخ
1: نعم.
0: الأمريكي، لكن رامسفيلد حارب في فيتنام. بوش
1: خلفيته العسكرية
0: كان قائد، كان طيار واشترك في حرب في فيتنام، بينما هذا اجى من مجال، بديش احكي انه يعني ساعة نقولنا من مجال اعلامي معناته انا بدي اجرح لا قدر الله، ما له علاقه في البعد العسكري، العسكريين ادرى بشؤونهم، لهذا سبب هم يعني في الكولسات الداخليه هو لا يرغب، وتظهر التصريحات بالمخزونات وعدم وجود الذخائر الكافية، لكنهم لا يرغبوا الخوض، والمعركة البرية أنا أستبعدها بالمطلق.
1: نعم، أعود إليك أستاذ محمود، في هذه المرحلة هل من دور للوسطاء وخاصة منصة إسلام أباد؟
2: يعني الدول الوسيطة طبعا كان لها دور على ما أعتقد في جمع الأمريكيين والإيرانيين خلال الاجتماع الأخير في نيويورك، لكن المشكلة دائما أو عادة ما نقول بأنه المعضلة الأساسية في المسار التفاوضي ليست في كفاءة الدول الوسيطة، يعني هذه الدول الوسيطة منذ بداية هذه الحرب تقوم بعمل كبير جدا كقناة تواصل بين الإيرانيين والأمريكيين. المشكلة في طبيعة المفاوضات نفسها وفي ظروف الحرب والمواقف الطرفين التي تمنع تحقيق اختراق جدي في هذه الحرب على المستوى السياسي، وأيضا تمكين الدول الوسيطة من لعب دور أكبر. لكن متى تظهر الحاجة بشكل أكبر إلى الدول الوسيطة؟ عندما ترتفع المخاطر بالنسبة للطرفين، لا إيران ولا الولايات المتحدة الأمريكية لديهما مصلحة في العودة مرة أخرى إلى الحرب، لأنه الدكتور فايز تحدث عن نقطة مهمة جدا وهي أن الطرفين كل طرف غير قادر على إخضاع وكسر الطرف الآخر
1: عسكريا
2: لأنه يعني عمليا لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة سياسية،
1: يعني الإنجازات العسكرية أصلا تترجم على طاولة المفاوضات،
2: وبالتالي العملية التفاوضية لا مفر منها في الحقيقة. يعني كلما تأخرت هذه العملية كلما ارتفعت تكاليف الحرب.
1: طيب
2: على
1: الطرفين، في دقيقة واحدة أستاذ محمود، خلال هذه الفترة مضيق هرمز يتفق جميع العالم على بقائه مفتوحا وحرا للملاحة بما فيهم عمان المشاطئة إلا إيران، ما هو مصير مضيق هرمز باختصار شديد خلال هذه الفترة؟
2: لا أعتقد بأنه الإيرانيين يمكن أن يضحوا بورقة مضيق هرمز قبل الوصول إلى اتفاق مع الأمريكيين، لذلك كلما استمر هذا المسار التفاوضي والانسداد في هذا المسار هذا يعني بأنه عمليا مضيق هرمز سيبقى جزء أو أداة أساسية من أدوات الحرب، ونحن لم نعد نتحدث فقط عن مضيق هرمز، يعني أصبح حتى مضيق باب المندب جزء من أدوات الحرب التي تستخدمها إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد دول المنطقة.
1: أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، وأشكر ضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز دويري، شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا في هذه الحلقة. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية. خبراً

0: الملعب.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث.
3: إلى قلب الحدث
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد.
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
16: أينما كان.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم.
2: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصودرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
3: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
2: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
3: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
2: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: مخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلد القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات اربع تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المية او ضخ الكهرباء، فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة بما فيها H1 وH2 والتي تتضمن البلد القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة بها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على أي شيء أساسي بس على أوامر العسكرية. وإحنا توخينا أنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
0: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاماً، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
3: لم يمكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكن مدينة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا، تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
0: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس، وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم، وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم. يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالا أساسيا في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة بفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسميا، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
4: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

0: بأكملها، وهي تعد السعاتب للدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات، يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب بقيت عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

يتبوأ متحف إسطنبول الأثري مكانة مميزة بين المتاحف الأثرية الرائدة في العالم باعتباره فسيفساء ثقافات متنوعة. شيد مبنى المتحف بأمر السلطان عبد العزيز تحت اسم متحف هومايون، ثم ما لبث أن تحول إلى أحد أهم المتاحف الأثرية في العالم بعد أن تولى عثمان حمدي بيك إدارته. تمكن الإداري الرسام وعالم الآثار عثمان حمدي بيك من اكتشاف عدد كبير من آثار الأناضول وضمها إلى مقتنيات هذا المتحف. يتكون المجمع من ثلاثة أقسام رئيسية، وهي المتحف الأثري ومتحف آثار الشرق القديم وركن الخزفيات، حيث يفد إلى هذا المتحف زوار من كافة أنحاء العالم من أجل مشاهدة كنوزه النادرة. يعد لوح معاهدة قادش للسلام الموجود هنا إحدى أهم روائع هذا المتحف. يحمل هذا اللوح نص معاهدة السلام بين فرعون مصر رمسيس الثاني وملك الحثيين خاتوشيلي الثالث في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، والذي عثر عليه في عملية التنقيب في بوغاسكوي عام 1906. يعد هذا الأثر أقدم معاهدة مكتوبة في العالم وصلت إلى وقتنا الحاضر، وله مكانة بالغة الأهمية في علم التاريخ. يعرض اللوح الأصلي المصنوع من الطين في متحف إسطنبول الأثري، وتوجد نسخة مكبرة منه في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. يضم المتحف في جعبته موروثاً ثقافياً فريداً ترك بصمته في تاريخ العالم. ومن أهم قطع المتحف أيضاً لحد الإسكندر الشهير الذي يعتقد أنه يعود إلى ملك صيدا أبدالونيموس. يستمد هذا الأثر اسمه من تصاوير الإسكندر الأكبر على واجهته الطويلة، ويعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد، أي إلى الفترة الهلنستية. يصور هذا الأثر في واجهته الطويلة المعركة التي خاضها الإسكندر الكبير ضد الفرس، ويجسد مشهداً ملحمياً بتفاصيله الدقيقة وحرفيته المتقنة. عثر على هذا الإرث الثقافي في حفريات صيدا عام 1887 من طرف عثمان حمدي بيك، وهو أكبر لحد وصل سليماً إلى يومنا هذا. يتجاوز طول اللحد 3 أمتار وارتفاعه يصل إلى المترين، وينم غطاؤه العلوي وجبهته الثلاثية عن مواصفات قبور الطبقة النبيلة في عصره بوضوح. يوجد أيضاً ضمن مجموعة المتحف نقوش نافرة تعرف باسم بوابة بابل، وتعد موروثاً ثقافياً عالمياً مهماً. هذه النقوش النافرة هي أجزاء متبقية من باب ضخم يرتفع إلى 12 متراً ويمثل بوابة مدينة بابل القديمة، ويعود تاريخه إلى عام 575 قبل الميلاد. هذه الآثار المبنية من الطوب هي واحدة من أهم الأصول الثقافية التي أهداها ملك بابل الثاني نبوخذ نصر للآلهة عشتار، ولهذا يوجد على النقوش النافرة والتي تسمى أيضاً باب عشتار أشكال لحيوانات كالأسد والثور والتنين. هذا الأثر الثقافي الذي اكتشفه علماء الآثار الألمان عام 1900 يحمل أهمية كبيرة جداً، لأنه يعرض للنظار عظمة حضارات الشرق في الأزمنة الماضية. يضم متحف إسطنبول الأثري في ثناياه موروثاً ثقافياً لا يقدر بثمن، أظهر كثيراً من خفايا التاريخ للعيان، وبذلك تبوأ مكانة خاصة بين المعابد الثقافية المميزة عالمياً والتي تجذب المهتمين بالتاريخ والفن.

تحية طيبة مشاهدين الكرام. شهدت الأسابيع الأخيرة تطورات ميدانية متسارعة في أجزاء من الساحل الغربي في اليمن، فرضت تحديات كبيرة على القوات الحكومية وأسفرت عن فقدان مواقع مهمة في المخا ومحيط باب المندب، وسط تساؤلات حول أسباب هذا التراجع ومدى جاهزية المنظومة العسكرية والأمنية للتعامل مع التحولات السريعة في خطوط المواجهة. لكن هذه التطورات تأتي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قدرة الحكومة اليمنية على استعادة زمام المبادرة وإعادة تنظيم الجبهات والانتقال من احتواء التصعيد إلى تحرك أكثر حسماً في مواجهة القوات الحوثية. وفي موازاة الجبهة العسكرية، تواجه الحكومة تحدياً أمنياً داخل المدن والمناطق المحررة، من موجات النزوح إلى مخاطر الخلايا النائمة والتسلل والتهريب والجريمة المنظمة، بما يضع الأجهزة الأمنية أمام مسؤولية مزدوجة: حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار ومنع استغلال ظروف الحرب لفتح جبهات أمنية جديدة. أما باب المندب فيتجاوز في أهميته حدود الصراع اليمني في ظل المخاوف من ترسيخ وجود عسكري طويل الأمد في المضيق والجزر والسواحل المحيطة به، بما يجعل استعادة سيطرة الدولة على هذه المنطقة قضية تتصل بسيادة اليمن وأمنه القومي وبأمن الملاحة والتجارة الدولية. فكيف تقرأ الحكومة اليمنية ما جرى في الساحل الغربي؟ وما الذي تغير في خططها العسكرية والأمنية؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة في مسار المواجهة؟ وكيف تستعد وزارة الداخلية لمنع انتقال تداعيات الجبهات إلى قلب المدن؟ وهل يمكن توحيد القرار الأمني والعسكري في ظل تعدد التشكيلات ومراكز النفوذ؟ والأهم، هل أصبحت معركة باب المندب جزءاً أساسياً من معركة استعادة الدولة اليمنية وسيادتها؟ وهل تحمل المرحلة المقبلة تحركاً أكثر حسماً على الأرض؟ لمناقشة هذه الملفات وغيرها، أنا عصام نجاح معكم على موعد مع معالي وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان.

0: معالي الوزير، بداية مرحبا بكم وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء. وزارة الداخلية معالي الوزير أعلنت عن إعداد خطط لتأمين المناطق والمحافظات المحررة خلال الفترة الأخيرة. ما طبيعة هذه الخطط وكيف تجري الأوضاع الأمنية في تلك المناطق؟
1: بالنسبة لوزارة الداخلية تنبهت لهذه الأحداث بناء على توجيهات من مجلس الدفاع الوطني الذي تم لتقييم الحادث الذي حصل في اختراق الأجواء اليمنية، وبنت وزارة الداخلية خططها المستقبلية في المرحلة القادمة استعدادا لأي تطورات في الساحة اليمنية بعد هذا الانتهاك. هذه الخطط التي أعدتها وزارة الداخلية تتمثل في خطط تخص المحافظات المحررة وخطط تخص المحافظات الغير محررة. هذه الخطط يعني تمثلت في يعني أخذ الاعتبار لكل الاحتمالات الواردة في المشهد الأمني والعسكري، سواء بالتصعيد الأخير أو بأدنى درجات التصعيد. فالخطط التي بنتها وزارة الداخلية كانت على هذا الأساس حتى تتوقع أسوأ الاحتمالات في هذا المشهد، والذي حصل في أن تخسر القوات الشرعية المخا وجزء أجزاء من باب المندب. هذه الخطط بنت في استراتيجيتها حتى أسوأ الاحتمالات في حالة أنه حصول يعني خسارة لبعض الجبهات، وهذه الخسارة لبعض الجبهات ليست جديدة، وإنما المعارك لا زالت مستمرة حتى الآن طيلة 12 سنة، يعني في كر وفر، ننسحب من مناطق نستعيدها مرة أخرى وهكذا. يعني
0: هناك بعض العمليات،
1: الوزارة أعدت الخطط لكافة هذه الاحتمالات.
0: نعم، هناك بعض عمليات الاستهداف لبعض القيادات والأعيان المدنية في بعض المناطق المحررة والمحافظات المحررة باستخدام طائرات مسيرة، باستخدام عبوات مفخخة، اعتمادا على بعض الخلايا النائمة في تلك المناطق. كيف تتعاملون مع هذا التحدي بالذات؟
1: هذه الحوادث فعلا واجهت الحكومة الشرعية وبالذات وزارة الداخلية. تعاملنا مع كثير من هذه الحالات، استطاعت وزارة الداخلية القبض على كثير من هذه الخلايا، استطاعت وزارة الداخلية القبض على كثير من هذه الخلايا قبل تنفيذ أعمالها التخريبية، سواء بزرع المتفجرات أو طيران مسير. قبضنا على كثير من هذه الخلايا، وبعض الحالات نجحت الميليشيات الحوثية حقيقة في بعض هذه الاستهدافات.
0: معالي الوزير، مع تصاعد التوتر حول البحر الأحمر وباب المندب، ما حدود مسؤولية وزارة الداخلية اليمنية في حماية الموانئ والسواحل والمنشآت الحيوية، وكيف يجري التنسيق بينكم وبين خفر السواحل في تحقيق هذا الوضع الأمني في تلك المناطق؟
1: حدود مسؤولية وزارة الداخلية في البحر الأحمر تتمثل في مصلحة خفر السواحل، حيث أن مصلحة خفر السواحل تتبع وزارة الداخلية في هيكلها الداخلي في وزارة الداخلية. حدودها طبعا في حدود 12 ميل بحري في بعض السواحل. حماية الموانئ الرئيسية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، ولكن هذه خفر السواحل الإمكانيات اللي معنا متاحة إمكانيات بسيطة ومحدودة. نستعين كذلك بحماية هذه الموانئ بالأصدقاء والأشقاء في التنسيق الأمني والتبادل المعلومات في حماية هذه الموانئ والمناطق البحرية، حيث حصلت كثير من القبض أو توقيف كثير من السفن في هذه بالبحر الأحمر وخليج عدن، بالتنسيق مع الأصدقاء والأشقاء في القبض على السفن التي تهرب السلاح وتهرب البشر وتهرب النفط الغير مرخص إلى الميليشيات الحوثية. طيب، كثير من العمليات نجحت بسبب هذا التنسيق.
0: إلى أي مدى في هذا السياق تواجهون أو تواجه الأجهزة اليمنية الأمنية نمطا جديدا يمكن وصفه كذلك من التهديدات، يتجاوز المواجهة العسكرية التقليدية إلى حرب استخباراتية ومعلوماتية وهجمات ربما تكون غير منتظرة؟ كيف تتعاملون مع هذا الوضع؟
1: الحرب التي نخوضها مع الميليشيات الحوثية ليست حرب نظامية، ولكنها حرب عصابات، حيث تعتمد الميليشيات الحوثية في حربها للحكومة الشرعية بمجاميع صغيرة هنا وهناك، بالاستعانة بطيران انتحاري، بالاستعانة ببعض العمليات الغير نظامية. هذه المعلومات حقيقة تندرج أكثر المواجهة فيها أو تتمثل في المعلومات الاستخباراتية. هناك تعاون وتنسيق مع بين وزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية في الدولة، مثل جهاز أمن الدولة، مثل الاستخبارات العسكرية، جهاز مكافحة الإرهاب. نتعاون جميعا في هذه المعلومات، ونستطيع وتغلبنا على كثير من هذه الخلايا. كثير من الجبهات تم يعني إفشالها من قبل الحكومة الشرعية والقوات الشرعية بالتنسيق الأمني لتبادل هذه المعلومات بين هذه الأجهزة الأمنية.
0: نقطة أخرى معالي الوزير، وهي تعدد التشكيلات والقوى الأمنية والعسكرية وتباين مرجعياتها في اليمن. كيف تتعامل الوزارة مع هذا التحدي؟ وهل توجد آلية ملزمة لتوحيد القرار الأمني وسلسلة القيادة الخاصة تحديدا في المناطق التي تدخل فيها السلطات وتسيطر عليها؟
1: هذه النقطة حقيقة أثرت بشكل كبير على سير المعارك والانتصارات في جانب القوات الشرعية، خاصة في القوات المسلحة. لكن بالنسبة لوزارة الداخلية، دمج الوحدات ليس بصعوبة القوات المسلحة نتيجة عدم وجود تشكيلات متعددة بشكل كبير في وزارة الداخلية مثل التشكيلات المتواجدة في القوات المسلحة. تشكلت لجنة رئاسية بمسألة دمج الوحدات العسكرية والأمنية. الأجهزة الأمنية قطعت شوط كبير في هذا الجانب. بقيت بعض التشكيلات العسكرية تم تأجيل بعض الإجراءات في الدمج. بدأت بعض الإجراءات الأولية، لم تكتمل هذه الإجراءات بسبب الظروف التي نمر بها، وبسبب انتهاكات ميليشيات الحوثية لخرق الهدنة في أكثر من فترة سابقة.
0: كذلك هناك تحدي آخر معالي الوزير، وهو ما تحدثت عنه السلطات اليمنية مؤخرا من مخاطر التنظيمات الإرهابية التي ربما تستغل فرصة التصعيد والمواجهات مع جماعة الحوثي في الآونة الأخيرة. ما حجم هذه التهديدات من تلك التنظيمات، وكيف تتعاملون معها في وزارة الداخلية اليمنية؟
1: كشفت التحقيقات التي حققت بها وزارة الداخلية في بعض الخلايا التي تم القبض عليها من الخلايا تنظيم القاعدة وداعش وكذلك شباب الصومال، تم القبض على بعض العناصر في بعض الخلايا في بعض المناطق المحررة. من خلال التحقيقات، أثبتت التحقيقات أن هؤلاء مربوطين أو مرتبطين بعمل مع الميليشيات الحوثية، وقد قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بتجنيد كثير من هؤلاء العناصر واستخدامهم للقيام بعمليات إرهابية في المناطق المحررة. هذا التحدي تواجهه الحكومة الشرعية. استطاعت الحكومة الشرعية ممثلة بالأجهزة الأمنية ومن ضمنها وزارة الداخلية بالقبض بتحييد هذا التحدي بشكل ليس بالشكل المطلوب، لكن حققت نجاحات كبيرة، وكان آخرها القضاء على الناطق الرسمي لداعش أبو حذيفة الأنصاري في حضرموت بالتعاون مع وحدات من أشقائنا لمكافحة الإرهاب. نفذت الأجهزة الأمنية في اليمن الهجوم على هذا العنصر وتم تحييده تماما.
0: طيب، ما مدى التنسيق بينكم وبين القوات اليمنية من جهة، والقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من جهة أخرى، من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في اليمن حتى الآن؟
1: هناك تنسيق كبير جدا ما بين القوات اليمنية سواء الأمنية والعسكرية وما بين قوات تحالف الشرعية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. مثل ما ذكرت لك قضية القضاء على أبو حذيفة الأنصاري الناطق والمتحدث الرسمي لتنظيم داعش في اليمن. كذلك تم القبض على كثير من عصابات التهريب سواء بحرية أو برية لتجارة المخدرات التي تستخدمها الميليشيات الحوثية.

0: لتمويل أنشطتها الإرهابية، كذلك القضاء على سفن تحمل أسلحة ومتفجرات، سفن تحمل أسمدة تستخدم للتصنيع العسكري، وكذلك استطعنا من خلال المنافذ البرية والبحرية كذلك في بعض الموانئ كشف كثير من المعدات والتقنيات التي تستخدمها الميليشيات الحوثية في تصنيع الطائرات المسيرة. وهذه المعدات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج ما بين المدني والعسكري، ولكن نتيجة اليقظة الأجهزة الأمنية في هذه المنافذ استطاعت أن تكتشف كثير من هذه الشحنات التي تستخدمها الحوثية ميليشيا الحوثية في تعزيز قدراتها في الطيران المسير والوقود الصواريخ.
1: قلتم معالي الوزير إن خفر السواحل اليمني يحتاج في هذه المرحلة إلى دعم عاجل ونوعي، ممن تطلبون هذا الدعم وما طبيعته؟
0: مثل ما ذكرت لك، خفر السواحل هناك أفراد وضباط متدربين مؤهلين، والذي ينقص من الحكومة الشرعية ووزارة الداخلية فيما يخص خفر السواحل الإمكانيات المادية، الزوارق السريعة المجهزة بأحدث الأجهزة، كذلك الزوارق ذاتية الحركة أو الغير مأهولة والتي تستطيع أن تراقب خطوط الملاحة وتستطيع أن تعطيك إنذار مبكر لأي هجمات إرهابية أو أي قرصنة للسفن في بحر الأحمر وخليج عدن. خفر السواحل يفتقر لهذه الإمكانيات حقيقة النوعية والمتميزة. نطلب هذه الإمكانيات، الأشقاء في المملكة العربية السعودية لم يقصروا في هذا الجانب، كذلك نطلب من جميع الأصدقاء والأشقاء في الإقليم وفي العالم دعم خفر السواحل في اليمن، لأن مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن ليس أصبح لم يصبح شأنا يمنيا خالصا، بل أصبح شأنا إقليميا ودوليا، تأمينه وحمايته لا يهم اليمنيين فقط وإنما يهم العالم والإقليم بشكل أكبر.
1: في هذا السياق معالي الوزير،
0: الإقليم والأصدقاء مساعدة اليمن في دعم خفر السواحل، الدعم النوعي الذي يعود مردود هذا الدعم على الأمن الجميع ولا يعود فقط على أمن اليمن.
1: في هذا السياق تحديدا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال إن تحالف مكة سيغير قواعد اللعبة بشكل كبير، أكد كذلك استعداد أنقرة لتلبية احتياجات المملكة العربية السعودية العسكرية. كيف تقرؤون هذه التصريحات وكيف تتوقعون انعكاساتها على الوضع الأمني في اليمن؟
0: هذه التصريحات حقيقة تعطينا ارتياح كبير بأن الإقليم والعالم أصبح يدرك حقيقة أهمية تأمين باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. الرسالة ذكرتها سابقا أن أمن البحر الأحمر والباب المندب وخليج عدن لم يعد هما يمنيا وإنما هما إقليميا. فهذه تصريحات وزير الخارجية التركي جاءت في هذا السياق بأن الأمن لا يخص فقط اليمن وإنما يخص المنطقة الإقليم، المملكة العربية السعودية، مجلس التعاون، الاتحاد الأوروبي، كل دول العالم هي تستفيد من تأمين هذه المنطقة. فتصريحات وزير الخارجية التركي تصب في هذا الجانب، أن يعني نعتبرها نحن أول رسالة إيجابية لتفاعل هذه الدول باتفاق مكة، بإحساسهم بأنه هذا الأمر سارعوا فيه الأوائل في هذا الجانب، سارعوا في هذا الجانب، ونتمنى أو نتطلع إلى أن تلحق بهم الدول الأخرى في تعزيز قدرات خفر السواحل أو التدخل في دعم الحكومة اليمنية في بسط سيطرتها لتحقيق الأمن في هذه المنطقة.
1: كذلك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال أيضا إن هناك مقترحات تركية لإنهاء القتال المتعلق باليمن نقلت إلى جميع الأطراف المعنية، ما المعلومات والتفاصيل المتاحة لديكم حول هذا المقترح وكيف تنظرون لموقف أنقرة بشكل عام من الأزمة اليمنية؟
0: حقيقة هذه التصريحات سمعنا بها لكن لا نعلم تفاصيلها بالضبط. نحن نشجع على هذه

0: المقترحات. أنا أقيم هذا التصريح من جانب أمني أن الميليشيات الحوثية ضعيفة ووصلت إلى مرحلة لا تستطيع الصمود أمام ما حققته من في الساحل الغربي وباب المندب. من خبرتنا ومن معاركنا مع ميليشيات الحوثي في 12 سنة، ميليشيات الحوثية لا تستطيع الصمود في معركة طويلة الأمد، فستخسر المعركة إذا امتدت المعركة. لذلك هذه الأصوات نحن نتوقع أنها هي مبادرة نفسها، نفس المبادرة التي أو نفس الكلام اللي سمعناه في الأسبوع الماضي من لقاء مع وفد ميليشيات الحوثية في سفارة الأمريكية في مسقط، كذلك الأصوات التي ترسلها ميليشيات الحوثية لأشقائنا في مصر جمهورية مصر العربية. كل هذه الأشياء كذلك تقييما الشخصي لها كوزارة الداخلية الذي نقيمه باستمرار أن الميليشيات الحوثية لا تستطيع الصمود أمام معركة طويلة مع الحكومة الشرعية، وأن هذه الميليشيات فقط تستغل المواقف السريعة وتحقق بعض التقدمات ولا تستطيع أن تواصل فيها، وهي تتحين الفرص وترى أن تسامح الحكومة الشرعية وقبول الحكومة الشرعية بتقديم التنازلات من أجل السلام، تظن أن هذه الخطوة هي جانب ضعف من الحكومة الشرعية، لذلك هي تتمادى كل مرة تتمادى في تجاوزات واختراقات في بالنسبة للهدنة والموجودة السابقة الغير معلنة، وهي فقط تحقق نجاحات ولا تستطيع الصمود بشكل أكبر. لكن ما حصل في الساحل الغربي من تهديد للبحر الأحمر ومضيق باب المندب كشف القناع الحقيقي لميليشيات الحوثية. العالم كله أصبح متجه الأنظار إليها، حتى المواطن اليمني لم يلمس من الميليشيات الحوثية أي شيء إيجابي لصالح المواطن. لذلك هو حريص أن لا تستمر المعركة، حريص أن يتدخل الجميع لإيقاف هذه المعركة، لأنه في هذه المرحلة الحوثي ليس له أي حاضنة شعبية. يعني تخيل أن الميليشيات الحوثية حتى الآن 12 سنة لم تبني أي مدرسة في مناطق التي تحت سيطرتها، لم تشق أي طريق، لم تصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها حتى الآن لمدة 12 سنة، فبالتالي هي لا تستطيع الصمود أكثر، فهي ترسل رسائل يعني للولايات المتحدة في مسقط، لأشقائنا في جمهورية مصر العربية. ولكن بالنسبة لموقف يعني أشقائنا وأصدقائنا في جمهورية تركيا، هو نابع من حقيقة من تعزيز الأمن والوقوف على لدعم الحكومة الشرعية في هذا الجانب وتأمينها، ونحن نقدر هذا الموقف التركي لوقوفه في وقوفه دائما في صف الحكومة الشرعية وفي صف اليمنيين من خلال المساعدات التي تقدمها الإنسانية لليمنيين الحكومة التركية. فالموقف التركي موقف يشكر عليه في بالنسبة لليمنيين ويدركون التدخلات الإنسانية في اليمن، وما هذا إلا لحقن الدماء اليمنيين. ولكن نحن ندرك أن حتى هذه المبادرة التي قدمتها الحكومة التركية عبر وزير الخارجية لن يلقى أذان ساغية، لأن الحوثي يصر دائما على المكابرة ويظن أن هذه المبادرات يفسرها على جانب أنها ضعف من الحكومة الشرعية وضعف من المجتمع الإقليمي، ويظن أن نفسه أنه سيفرض شروطه على العالم. طيب. فهذا الدعاء بالنسبة للحوثي سيودي به إلى المهالك.
1: طيب، نقطة أخرى وأخيرة ربما معالي الوزير، وهي متعلقة بالوضع الإنساني ومرتبطة كذلك بعملكم بشكل مباشر في وزارة الداخلية اليمنية، وهي ما تحدثت عنه تقارير أممية من أعداد كبيرة من النازحين المدنيين من المناطق التي تشهد مواجهات مع جماعة الحوثي، منها تعز على سبيل المثال. هل لديكم إحصاء محدد ودقيق حول أعداد النازحين، وكيف يتم تأمين طرق النزوح وصولا إلى مناطق النزوح بتوفير الملاذات والمأوى الآمن لهؤلاء النازحين؟
0: بعد الأحداث التي حصلت في الساحل الغربي والمخا ونزوح المواطنين، من ضمن الخطط التي أعدتها وزارة الداخلية مسبقا قامت بترتيب هذه الإجراءات الأمنية التي يعني تتخللها الفحص والتدقيق وتجهيز أماكن الإيواء، خوفا من ما تقوم به ميليشيات الحوثية دائما في مثل هذه الأحداث بأن تسرب كثير من خلاياها النائمة من ضمن النازحين، على اعتبار أنهم نازحين ولكنهم في الأساس هم خلايا يقوموا بإثارة البلبلة والقلاقل في المناطق التي يتم إيواء النازحين إليها. طبعا هذه ملاحظة مهمة جدا، أن لو تلاحظ ويلاحظ الجميع في كل المعارك التي يخوضها الحوثي وتقوم بها الحكومة الشرعية لصد هذا الهجوم أو تحرير بعض المناطق، لم نجد أي محافظة أو منطقة وقع فيها اشتباك أو وقع فيها قتال مع الحوثي أن ينزح المواطن إلى أماكن سيطرة الميليشيات الحوثية. لم يسبق لنا أن سمعنا أن الناس نزحت من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثي، لأن الناس يعرفوا جميعا، كل المواطنين اليمنيين الذين في مناطق سيطرة الحوثي أو مناطق سيطرة الشرعية، أن الحوثي لا يعطي أي اعتبار لقطرة دم أي مواطن يمني. فهم يعرفوا أنه مجرد دخول الحوثي سيهدر الدماء، ستؤخذ حقوقهم، ستنهب ممتلكاتهم، لن تكون لهم أي كلمة أو أي يعني مشاركة مجتمعية، لن يحصلوا على أي خدمات، لن يحصلوا على أي مرتبات. لذلك تجد النزوح دائما من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى مناطق سيطرة الحوثي. يعني المعركة هذه إذا كان الناس يعلموا أن الحوثي صاحب مشروع دولة أو صاحب حقوق أو فعلا يقوم بهذه الأعمال من أجل ما يسميه عدوان، لماذا يفر الناس من مناطق سيطرته؟
1: نعم، في نهاية هذه المقابلة تفضل مع الوزير.
0: الشعب اليمني حقيقة يدرك حقيقة الحوثي.
1: نعم، في ختام هذه المقابلة نشكركم شكرا جزيلا معالي وزير الداخلية اليمني سيادة اللواء الركن إبراهيم حيدان، شكرا جزيلا لك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
0: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.

صباح الخير، ياني صباح يعود إليكم مجدداً بعد نحو 3 سنوات من الانقطاع. البرنامج توقف بسبب حرب الإبادة في غزة ويعود اليوم، والأوضاع في محيطنا ليست بأفضل حالاً، ولكننا ما زلنا على موعد يومياً مع بزوغ صباح جديد بكل ما يحمله من أخبار وأفكار وخواطر وذكريات وأدوات وكثير من المصطلحات التي ترتبط به. يعني صباح عاد لأنه حري به أن يعود، فأهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا من جديد، وتشاهدون معنا في حلقتنا الأولى من هذا الموسم. الشتاء القادم بين تحذير من موجات برد قارس وتطمينات بتعدد الاحتمالات. مذياع العصر الحديث، البودكاست يكتسح المنصات الرقمية ومتابعوه بمئات الملايين. أطفال غزة يعودون إلى التعليم فوق أنقاض المدارس في مراكز الإيواء. كما تشاهدون معنا أيضاً، شاطئ الجزيرة المغربي جنة المغامرين ووجهة محبي الرياضات البحرية والجبلية.

صباح الخير من جديد مشاهدينا. ماذا لو طلب من أحدكم أن يتذكر أشياء أو مواقف في حياته مرت عليها أعوام طويلة، أو طلب منكم أن تسترجعوا ذكرياتكم حينما كنتم أطفالا صغارا أو رضعا؟ هل تستطيعون ذلك؟ ربما يجد البعض صعوبة كبيرة في استرجاع كافة المواقف والأحداث التي مر بها خلال حياته، وقد يلجأ الكثير في الأحيان إلى مساعدة أو نأخذ مساعدة من آبائنا أو أجدادنا لنتذكر بعضا من تلك الأحداث. ولكن هناك من كسر تلك القاعدة واستطاع أن يسترجع ذكريات حياته بشكل فائق الدقة، أو كما يقال استطاع السفر عبر الزمن، لدرجة أنه يتذكر طفولته حينما كان رضيعا يبلغ من العمر 3 أشهر. هل تتخيلون ذلك مشاهدينا؟ تخيلوا الآن معي أنكم تتذكرون من كان يطعمكم مثلا حينما بقيتم بصحبة جدتكم إثر ذهاب ذويكم إلى السوق، أو ما هو الطعام الذي تناولتموه في سن 6 أشهر. مذهل بصراحة، مذهل للغاية، موضوع شغل الكثير من العلماء، وقد تم توثيق الحالة كدراسة بحثية نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية. أثبتت أن طفلا مراهقا يبلغ من العمر 16 عاما يمتلك ذاكرة فائقة تمكنه من تذكر كافة أحداث حياته دون أي مساعدة خارجية. وجاء في هذه الدراسة أن المراهق استطاع أن يتذكر تفاصيل دقيقة من أحداث حياته الشخصية بمستوى يتجاوز 99.9% من عامة الناس. ونشرت نتائج هذا البحث في مجلة كورتكس العلمية، كما ترون معنا الآن هذه الدراسة تظهر على الشاشة. ووفق ما ذكر موقع ساينس أليرت العلمي، إذن هذه الدراسة على الشاشة، ومن أجل حماية خصوصية وهوية المراهق تم إعطاؤه رمزا تعريفيا وهو KCL دون ذكر اسمه ومكان وجوده. إذن الطفل المراهق قال إنه في عمر 3 اكتشف قدرته على استرجاع ذكرياته بشكل قوي من خلال بعض المحفزات الخارجية، مثل سماع أغنية معينة أو موسيقى، أو أن يشتم رائحة معينة كان

يألفها. إذن الدراسة أكدت أن الطفل بعد سلسلة من الاختبارات الدقيقة تبين امتلاكه لذاكرة ذاتية قوية، وهي حالة نادرة الحدوث، ليصبح واحدا من بين أقل من 100 حالة معروفة عالميا بهذا النوع النادر من الذاكرة والقدرة على التذكر. يبدو مشاهدينا أن العقل البشري سيظل لغزا كبيرا يحير العلماء، حتى أن تلك القصة أثارت حالة من الجدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذهب البعض إلى نفي هذه القصة من أساسها، كصاحب هذا التعليق الذي علق قائلا: بصراحة نعم، هناك أناس يتذكرون الطفولة لكن مش أيام الرضاعة. إذن العمر، أو من الممكن أن نتذكر من عمر 5 سنوات، إذن ولكن أن نتذكر من عمر مبكرة جدا، هذا الأمر لم يكن مقنعا بالألبتة. وشارك آخر تأييده للقصة قائلا: نعم أتذكر، ظننت أنني الوحيد الذي يشعر بهذا، لكنني أتذكر بالفعل، وإذا أغمضت عيني فكأنني أعود إلى تلك اللحظة فأستعيد المشاعر والروائح، لقد عشت معظم حياتي داخل ذاكرتي.

0: إذن ما إن ينتهي فصل الخريف حتى نبدأ بالتفكير في ماهية الشتاء، خصوصا مع التحذيرات المستمرة من تغير المناخ والاضطرابات الجوية التي نشاهدها هنا وهناك بين حين وآخر. ولذا فكثير من التكهنات بدأت بنشر تحليلاتها وتوقعاتها لطقس الشتاء القادم.
1: بينما نتهيأ لفصل الشتاء القادم، يتبادر إلى الأذهان سؤال عن كيف سيكون البرد هذا العام، وهل سنستقبل عواصف ثلجية أم أن الأمر سيمر بسلام؟ إن كنت تبحث عن الإجابة فبالطبع لن تكون مباشرة، إذ تتداخل عوامل عدة، فالتيارات الهوائية في الغلاف الجوي للأرض لها تأثير كبير على درجة الحرارة بحسب دراسة نشرتها دورية Journal of Geophysical Research، كما تلعب دوراً في تشكيل الطقس وذلك بتوزيع الحرارة والرطوبة والسحب والأمطار. وقد حدثت زيادة في حركة الرياح خلال العقود الأربعة الماضية بطابع شتوي بلغ ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بنظيرتها الصيفية، ما يعني أنها باتت تهب بوتيرة أعلى في الأشهر الباردة. إذن من أحدث كل هذه التغييرات؟ تتساءل وأنت تسمع هذا التقرير. يجيبك عالم المناخ في إمبريال كولتش لندن، المؤلف المشارك للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هوجيري روجيلي بقوله: قد غيرنا نحن كوكبنا بالفعل، وسيتعين علينا أن نتعايش مع بعض هذه التغييرات لقرون وآلاف السنين القادمة. ورغم هذه التأكيدات والكثير من التحليلات والدراسات، إلا أن تداخل العوامل مع بعضها ينتج أنماطاً جوية معقدة من عام إلى آخر، ما يجعل الحكم على الشتاء القادم تقديراً ليس إلا. وقد ثار الجدل في شهر أغسطس الماضي بعد تحذير لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة الذي قالت فيه: العالم قريب بشكل خطير من ارتفاع درجات الحرارة بالنسبة للبشر. وبين هذا التحذير وذاك القلق، هل علينا أن نتوجس من الصيف الساخن أم نستعد للشتاء القارس؟
0: بين تقلبات الطقس المتسارعة إذن وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحديث عن شتاء أكثر قسوة أو صيف أكثر سخونة، يبدو أن الطقس لم يعد مجرد حالة ننتظرها في نشرة الأرصاد، بل جزء من تغيرات أكبر يشهدها كوكبنا تستحق التوقف عندها ومحاولة الفهم من أهل التخصص. ومن أجل ذلك ينضم إلينا من بيروت الباحث المتخصص في شؤون البيئة مصطفى رعد. مرحبا بك سيد رعد. إذن هل بالفعل يجب علينا أن نقلق؟

0: خصوصا محبي الشتاء؟
1: صباح الخير. عمليا كما ذكر التقرير الذي عرضتموه، هناك يعني أنماط جوية معقدة يمكن الحديث عنها في هذه الفترة، وعادة ما يربط العلماء بين الشتاء الذي حصل في العام 1982 و1983 كنقطة مرجعية للشتاء الذي ممكن أن نشهده في العام 2026 و2027، ولكن هناك بعض التغيرات التي ممكن أن نتحدث عنها. نحن نشهد في الوقت الحالي منذ 11 يوليو ظاهرة النينو، وهي ظاهرة حرارية تأتي من المحيط الهادئ وتصعد نحو الجهة الشمالية من كوكب الأرض، وطبعا هناك ما يسمى الدوامة القطبية الباردة التي تتشكل عادة فوق المحيط المتجمد الشمالي، والتي عادة تحبس الهواء البارد في المنطقة الشمالية من الكرة الأرضية، ولكن قد يحصل بعض الاضطرابات الجوية التي قد تسرب نوعا من الهواء البارد نحو المدن الموجودة في الجنوب من الكرة الأرضية. هذا الأمر قد نشهده طبعا يعني في بداية الخريف وصولا إلى نهاية الشتاء. نحن لا نتوقع أن يكون هناك عواصف ثلجية حتى الآن، ولكن هناك فرص أن يكون هناك عواصف ماطرة وغزيرة، ويعني هطولات مطرية غزيرة وعواصف وأنماط طقس متطرفة تحصل في المناطق سواء في منتصف الكرة الأرضية أو ربما في الجنوب والمناطق الشمالية.
0: نعم.
1: وهذا الأمر مرتبط يعني بكيفية دوران التيارات الهوائية النفاثة.
0: نعم. هل يؤخذ بالحسبان الشتاءات الماضية ويؤخذ معدل وسطي للوصول إلى حالة الشتاء القادم، أم أنها عبارة عن أرصاد عينية ترصد حركة الكتل الهوائية وما إلى ذلك؟
1: عمليا هي مرتبطة أكثر بالأرصاد التي ذكرتها حضرتك، وليست مرتبطة بالأنماط الجوية. يعني هناك من يقول أن في حال حصلنا على صيف قاس سيكون لدينا شتاء قاس، وهذه معادلة لا يمكن تطبيقها في الأعوام الحالية كوننا نشهد تغيرات مناخية كبيرة بسبب النشاطات البشرية وحرق الوقود الأحفوري الذي يؤثر على أنماط الطقس في العالم. ولكن ما يمكن تمييزه في شتاء العام 2026-2027 هو تأثر العالم بظاهرة النينو الكبيرة واستمرارها مع فصل الشتاء. ولكن ما يمكن الحديث عنه في حال حصل هناك تغير في ظاهرة النينو واندفعت الكتل الهوية الساخنة من المحيط الهادئ نحو الجهة الشمالية من الكرة الأرضية، قد يحصل هناك اضطرابات في الدوامة.
0: يعني ما هي ظاهرة النينو؟
1: وقد يتسرب بعض الهواء البارد نحو المدن.
0: إذا استطعنا تلخيصها قليلا، شاعت كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، قد البعض يشغل باله وخصوصا من غير المختصين عندما يسمع بهذا المصطلح، هل عليه أن يفزع أو عليه أن يفهم أكثر ما هي هذه الظاهرة؟
1: عمليا ظاهرة النينو هي ظاهرة عبارة عن كتل هوائية حارة تنشأ في فوق المحيط الهادئ في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية، وعادة ما تتحرك في الجزء الجنوبي وتنطلق نحو الجزء الشمالي. الفرق بين يعني المناطق في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية والجزء الشمالي هو أن الجزء الجنوبي يطلق التيارات الهوائية الساخنة نحو الجزء الشمالي من الكرة الأرضية، ولكن الجزء الشمالي من الكرة الأرضية يقوم بتبريد هذه التيارات الهوائية الساخنة ويقوم بدفعها مجددا، وهي كتل باردة ومعتدلة ويتم نشرها في كل الكرة الأرضية. ظاهرة النينو هي تتسبب بسبب ارتفاع نسبة حرق الوقود الأحفوري ونسب ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون الذي عادة ينتج عن النشاطات البشرية أو عن ثوران البراكين الموجودة في العالم. ولكن في الوقت الحالي لا يمكن أن نقول أن ثوران البراكين التي حصلت في روسيا وأندونيسيا وإيطاليا وغيرها من المدن أن تؤثر على المناخ العالمي في الوقت الحالي، نسبة
0: بعيدا
1: قليلة من ثاني أكسيد الكبريت التي اندفعت إلى الهواء.
0: بعيدا عن المؤثرات التي قد تكون خارج سيطرة الإنسان الطبيعي الذي يريد أن يقضي شتاء لطيفا بعيدا عن قساوته، بماذا يجب أن ننصحه؟
1: عمليا يجب أن ننصح المواطنين جميعا بأن يعني يتجهزوا للشتاء، يتجهزوا للخوف من انقطاع الطرقات وتشكل السيول والفيضانات التي ممكن أن تؤثر على الخدمات العامة، فيجب التجهز بهذا الأمر. نحن في الوقت الحالي لن نشهد حتى الآن أي تغير في ما يسمى عواصف ثلجية مثل ما حصل في 1982 و 1983 و91 و92، ولكن علينا التجهز لأننا ننتظر أيضا التوقعات المرتبطة في الكتل الهوائية التي تأتي من أوروبا وشمال الأطلسي، وهنا يمكننا الحديث عن هذه التغيرات التي ممكن أن نشهدها في شهر يناير وفبراير من العام 2027، والذي قد تؤدي إلى شتاء أقل برودة من الشتاء الذي ممكن أن نشهده في نهاية العام 2026، ولكن علينا التجهز بإبقاء يعني مواد التدفئة موجودة في المنازل وإبقاء البلديات والمؤسسات العامة حاضرة لأي عاصفة قد تطرأ فجائية على البلاد، وخصوصا نحن نتحدث عن البلاد الموجودة شرق المتوسط، يعني كل الدول بلاد الشام وغيرها قد تتعرض لعواصف كبيرة، ولكن هناك أيضا خطر من تشكل السيول والهطولات المطرية الغزيرة التي قد تؤثر على الخدمات العامة وأي أمر مرتبط بالصحة العامة.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم الباحث المتخصص في شؤون البيئة مصطفى رعد، ونتمنى السلامة لجميع المناطق خصوصا المنكوبة، أن يمر عليها شتاء لطيفا غير قاس. إذن من موجات الحر والبرد إلى الموجات الصوتية، فالبث الإذاعي هذه الموجات الصوتية التي كانت تصل إلينا عبر الأثير وظلت وسيلة إعلام براقة لعقود خفت نجمها اليوم ولم تعد بأفضل حالا من الصحافة الورقية التي دخلت أدراج الماضي، لكن التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده منح البث الإذاعي حياة جديدة مع ظهور البودكاست الذي يحلو للبعض تسميته مذياع العصر الحديث. نشاهد هذا التقرير ثم نعود للحديث عن البودكاست ودوره في حياتنا مع أهل التخصص في الاستوديو.
2: من أبناء الأجيال السابقة ربطتهم علاقة خاصة بذلك الصوت المتناهي لأسماعهم عبر المذياع حين كان وسيلة الإعلام السائدة والأكثر انتشارا. بمرور الزمن ومع التطور التكنولوجي المتسارع بدأ الإقبال على البث الإذاعي ينحسر لصالح البث المرئي، وفي عام 2004 بثت روح جديدة في ذلك الصوت الآتي عبر موجات الأثير، حيث قامت شركة أبل بالشراكة مع مقدم البرامج الأمريكي آدم كاري بإنشاء برنامج آيبودر الذي يسمح بتنزيل حلقات البث الإذاعي على أجهزة أبل آيبود عبر الإنترنت. أطلق على هذه الحلقات اسم بودكاست، وهو مركب من كلمتي آيبود اسم جهاز أبل وبرودكاست وتعني البث. سرعان ما ظهرت منصات خاصة للبودكاست مثل أبل بودكاست، آي تيونز سابقا، وسبوتيفاي، وجوجل بودكاست. للبودكاست أنواع مختلفة بين الترفيه والتثقيف وإلهام الجمهور، تقدم على شكل حلقات تتراوح مدتها بين 10 و40 دقيقة ونادرا ما تتجاوز الساعة. تتميز حلقات البودكاست بأن مواضيعها لا ترتبط في الغالب بحدث لحظي بل بشخص المتحدث ضيفا كان أم مقدمة. الشعبية المتزايدة لهذا النمط الحديث القديم دفعت 17% من مقدم البودكاست إلى تصوير حلقاتهم الإذاعية لتناسب الوسائط المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي بغية الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور. بحسب دراسة أمريكية تجاوزت أعداد مقدم البودكاست في العالم 5 ملايين برصيد يفوق 70 مليون حلقة إذاعية. أعداد المتابعين الضخمة لحلقات البودكاست التي تخطت 500 مليار متابع عام 2024 حولت أنظار المعلنين والرعاة صوب حلقات البودكاست. فهنا الحديث عن صناعة بلغت قيمتها 20 مليار دولار بنهاية عام 2023 وسط توقعات بنمو هذا السوق ليتجاوز 100 مليار دولار عام 2030. كثيرون يجدون في حلقات البودكاست جواً من الألفة والود فيستمعون إليه لمساعدتهم على النوم أو الاسترخاء، بحسب دراسة أمريكية، فإن 95% من الأشخاص يستمعون إلى البودكاست أثناء أدائهم بعض الأعمال المنزلية، فيما يفضل 30% إلى الاستماع إليه أثناء السفر أو قيادة السيارة.

0: تفاصيل أخرى لا يمكن أن يطلعنا عليها إلا من يعمل في هذا المجال. للحديث أكثر عن آخر ما توصل إليه الإعلام في هذا المجال ينضم إلينا في الاستوديو الاستشاري في الإعلام الرقمي محمد الغرسي. مرحبا بك أستاذ محمد. إذا استمعنا لهذا الولع بالبودكاست، يعني ما يشغل بالي يعني كيف أقنع رواد هذا النمط الإعلامي الجيل الجديد الذي ألف الصورة ألف السرعة في تناول المعلومة، أقنعه بأن يحب البودكاست مرة أخرى أو حاسة السمع؟
1: حياكم الله وشكرا لكم على الاستضافة الرائعة. بالنسبة للبودكاست هو فعليا غير مفهوم الناس بنمط أنه خلص نحن ما بنسمع إلا الفيديوهات أو ما بنشوف إلا الفيديوهات القصيرة مدة دقيقة ثلاث دقائق، إذا طلعت عن هذا النمط أنت ما حدا حيسمعك. فهو فعليا كسر هاي القاعدة. السبب أنه في فئات كثيرة من المجتمع، يعني اليوم لما نشوف مين إحصائية الأشخاص اللي بيشوفوا البودكاست بيقول لك مثلا نسبتهم 97% منهم مثقفين جامعيين وكذا وغيرهم، نسبة كبيرة منهم الشباب من عمر 25 لل34. فبناء على هذا الأمر بيبين معنا أنه هذا أحد الأسباب. السبب الثاني هو كورونا. لما إجت كورونا الناس عندها وقت كتير وخلصوا الفيديوهات، فبده يلجأ لمعلومة، حس بالضياع أنه هو عم يضيع وقته بشكل كتير كبير، فلجأ للحلقات الطويلة اللي هي البودكاست يسمعه ويستمتع فيها ياخذ معلومة.
0: يعني من أعاد هذا النمط استثمر الجو الذي عاشه الناس داخل كورونا كما تقصد، أم أنها
1: هي بدأت من قبل؟ لا نعم. هي بدأت من قبل لكن كورونا خلينا أقول عززتها أكثر. نعم. فعليا بدأ البودكاست سنة 2000، بدهم يجمعوا بين الآيباد والبث المباشر، الآيبود والبث المباشر، فتم إنشاؤه، فانتبهت عليه قبل بسنة 2004 ففتحوا المجال له وبدأوا الناس يشتغلوا. لكن اليوم لما نشوف الأرقام الصادمة اليوم أنه في 1400 بودكاست حاليا، بس النشط منهم 400 فقط والباقي شو وضعهم 40 فقط، يعني تقريبا عم نحكي نحن عن نسبة 35% أو 40%، هدول النشطين والباقي من سنة ما نزل حلقة. فبتقول معقولة أنه خلص طفى نجمه؟ لا، هي تصفية بين الشيء اللي خليني أقول لك الهادف اللي نفع الناس اللي فاد الناس وبين الاستعراض، لأن في ناس بتطلع بودكاست بطريقة معينة بده يحكي عن حاله عن
0: يعني تقصد أن البودكاست حافظ على هيئة معينة، يعني هو صحيح. يرعى أو يراعي من يريد أن يأخذ معلومة، من يريد أن يهضم المعلومة ببطء، من استغل هذا الإعلام الرقمي الجديد إن صح التعبير في الشو خبى نجمه أو طفأ نجمه،
1: ما وصل لشيء. وعزز هذا الموضوع السوشيال ميديا، يعني ما فينا نقول أنه البودكاست لحاله عمل وصول بدون السوشيال ميديا، لأن المقاطع القصيرة اللي فيها خليني أقول لك هي دوقوا أنه شايف هاي المعلومة الصغيرة كمل الباقي بالبودكاست. فهو عنده استعداد يسمع لثلاث ساعات مقابل أنه شاف معلومة فادته.
0: طيب المهتم بالبودكاست هل بالضرورة يتخلى عن جزء من وقته الذي كان يصرفه في متابعة الفيديوهات السريعة أو تناول المعلومة بشكل سريع؟
1: هو فعليا بياخده بوقت مو قادر يشوف الفيديو القصير، يعني إما بيسوق سيارة أو بالطيارة بتلاقي فورا خزن له حلقتين بودكاست وسمعون شافون بالطريق أو سمعون، فهو عم ياخده بوقت الفراغ مو بالوقت اللي هو عاطي انتباهه كامل. حتى في أشخاص، يعني في إحصائية عم بتقلك أنه تقريبا نسبة الناس 70% بتشوف حلقة أسبوعيا بالخليج تحديدا، والآخذ المرتبة الأولى هن السعودية، المرتبة الثانية الإمارات، و30% منهم بيشوفوا يوميا حلقة بودكاست. فأرقام مهولة وأعداد بتخوف مو سهلة، لكن فعليا كمان إلى أسباب الازدحام الطرق عدة،
0: يعني طبعا هذه عوامل خارجية
1: صحيح
0: بالتأكيد، ولكن يعني بالنهاية أنا أتابع البودكاست نوعا ما، هنالك نمط أيضا في الرواية على ما يبدو، هنالك أسلوب سردية القصة، هنالك الاقتراب من ما يعيش إنسان، يعني عادة تكون تجارب إنسان يشبهني يعني يعيش تجربة ويرويها عبر البودكاست. هذه الأمور تقرب الناس أكثر من البودكاست.
1: هو فعليا حضرتك حطيت إيدك على الوجع. اللي بيطلع بس

0: بده يحكي عن حاله بدون تجربة الناس غالبا ما بتتابعه، بينما اللي بحكي عن تجربة بتمسني وبتمسك نحن حنستمع ونشاهده، وفعليا نحن حناخد خلاصة التجربة، ممكن يحكي لك قصة عن حياته أو شيء عشرين
1: والناس تألف القصة بحبها يعني.
0: ببساطة القصة نعم. القصصية يعني القرآن نزلنا قصص، يعني هي القصة ما بتروح من بال الشخص لأن عبارة سلسلة مترابطة، فلما أنا أسمع تجربة شخص عن طريق قصة بسرد بسيط بأسلوب، والمحاور له الدور الأكبر هو اللي بيستفز الضيف وبيطلع أفضل ما لديه.
1: نعم، بالنسبة لهذا الإعلام الذي نسبيا يعتبر حديث، هل ترى بأنه من الممكن أن يطغى عليه شيء آخر في المستقبل، أم أنه أخذ مساحة وحيز مهم في حياة الناس ومن الصعب اقتلاعه والإتيان بشيء آخر؟
0: بهالزمن ما في شيء صعب، ما في شيء مستحيل، متغيرات سريعة، مرينا بأشياء ما كنا نتوقعها، لكن اللي بدي أقول لك يا أنه البودكاست تحول لصناعة ثقيلة من وقت استثمروا ببودكاست 8، من وقت حصل أرقام قياسية، الشركات الكبرى التفتت للموضوع، وبالإضافة هو بس إذا خلينا نقول مثلا الفارق الأساسي أنه أنت عم تسمع الشيء اللي بدك إياه، بينما إذا بتقعد تلفزيون خلاص هذا الشيء موجه لك بدك تسمعه. صحيح.
1: نعم. بالنسبة لطول المادة الإعلامية، يعني الآن نحن في زمن رقمي، زمن يعتمد على الصورة، بينما البودكاست يعتمد على السماع أكثر والفترات طويلة، يعني هنالك بودكاستات لا تعرف، يعني تبدأ تنظر إلى الوقت 3 ساعات 4 ساعات وقد يزيد قد يقل، مثل هذا المعيار هل يؤثر على جودة البودكاست أو ميول الناس إلى حب البودكاست؟
0: فعليا إذا كان في عنده معلومة مهمة عنده استعداد يسمع ساعة وساعتين وثلاثة، حتى أنا كمعد بودكاست لما بشوف الضيف، يعني بنكون محددين 45 دقيقة ساعة، لما بشوف الضيف عنده المعلومات المهمة فعليا ما بسقى أني أقطع فأنا كمحاور معه، فما بالك المستمع، فهي أبدا ما بيأثر. ياما حلقات طويلة سمعناها مرة وتنتين وثلاثة وتكرارها
1: مهم، مشاهدات مرعبة
0: بالضبط 136 مليون مشاهدة لأطول.
1: شكرا جزيلا لك الاستشاري في الإعلام الرقمي محمد الغرسي، شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
1: عام دراسي رابع يبدأ في غزة منذ اندلاع الحرب، لكن واقع التعليم ما زال رهينا بآثارها الثقيلة، آلاف الطلاب دخلوا عاما جديدا في مدارس مدمرة وأخرى لم تعد مخصصة للتعليم بالأصل، بينما تتقلص المساحة المتاحة أمامهم لمواصلة دراستهم.
2: من بين الركام وفي مدارس تحولت إلى أنقاض، يعود أطفال غزة إلى التعليم من جديد، عودة لا تشبه أي عودة مدرسية في أي مكان آخر. للعام الرابع منذ بدء الحرب تستأنف العملية التعليمية في القطاع، وسط دمار واسع أصاب المؤسسات التعليمية ونقص حاد في الإمكانيات والمستلزمات، فيما تحولت مدارس أخرى إلى مراكز لإيواء النازحين.
3: ما فيش عندنا خيام تعليمية صحيحة، ما فيش عندنا مقاعد اللي يجلس عليها الطلاب عشان يقدروا يتعلموا، ما فيش عندنا أي حاجة تصلح للتعليم. العام الدراسي حيبدأ إن شاء الله، كل عام وانتم بخير. إحنا بيوتنا كلها تهدمت، إحنا نفسنا نازحين داخل المدرسة، كيف يعني طردوا النازحين ويقعدوا فيهم الطلاب عشان يدرسوا؟ نحاول أن توفروا لنا أماكن تانية أو مدارس أو أي حاجة تعملوها لأولاد الشعب الفلسطيني عشان ما يضيعش منا التعليم.
2: أكثر من 20,000 طالب وطالبة استشهدوا منذ 7 أكتوبر لعام 2023، كما استشهد أكثر من 532 معلما من العاملين بالقطاع الحكومي ووكالة الأونروا، وأكثر من 769 من العاملين في قطاع التعليم. أما المؤسسات التعليمية فأكثر من 165 منها دمر دماراً كاملاً، وتضرر 95% من مدارس القطاع، وتراجعت أيام العام الدراسي من 200 يوم إلى نحو 60 يوماً فقط. ورغم ذلك يحاول المعلمون والطلبة إعادة الحياة إلى العملية التعليمية باستخدام الأماكن المتاحة وتنظيم الدوام وفق الإمكانات الضئيلة المتوفرة لديهم. عودة إلى الدراسة من بين الأنقاض تعبير عن تمسك أطفال غزة بحقهم في التعليم، فيما تبقى إعادة بناء المدارس وضمان تعليم آمن مسؤولية تتجاوز قدرة القطاع بكثير، وتتطلب دعماً دولياً عاجلاً كي يعود تلامذة غزة وطلبتها إلى مقاعد الدراسة أسوة بأقرانهم في مختلف أرجاء العالم.
1: ربما حين نتكلم عن التعليم في غزة وموسم دراسي جديد لا نتحدث عن الكتب والصفوف وحدها، بل عن مستقبل جيل كامل يحاول أن يتمسك بحقه في التعليم رغم كل التحديات. موضوع نطرحه للنقاش مع رئيس مجلس إدارة جمعية طلبة فلسطين فودرن الدكتور عبد الرحمن الفرة. مرحبا بك دكتور. إذن الألم كبير، الكثير يشغل باله في كيف يتدبر الغزي شؤون يومه من ناحية الغذاء، من ناحية الدفء، نحن مقبلين على الشتاء، يبقى قضية التعليم هل هي شيء من الترف الآن في الوضع في غزة أم أنها أمر أساسي ومهم يجب التفكير به؟
4: تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين ونهار مبارك نتمناه للجميع. حقيقة مسألة التعليم لطالما شكلت للفلسطيني سلاح من أسلحته. عندما نقول سلاح، سلاح يتحصن به أولا من عثرات الزمن، ثانيا في ظل ما عاناه تاريخيا في مقارعة الاحتلال. كبارنا وأجدادنا تاريخيا كانوا يقولوا أرضنا واليهود اغتصبوها، نورث لكم العلم، نورث لكم الجلد على تلقي العلم، نورث لكم ثني الركب والجلوس بين يدي يعني معلمي هذه المعرفة وهذه العلوم حتى تستطيعوا أن ترتقوا بذاتكم وتصنعوا مستقبل أفضل لقضيتكم. هذا المنطق وهذا النهج كبر عليه أهل فلسطين عموما، ويعني حتى أهل غزة خصوصا، هذا الحجم الكبير من الكثافة السكانية وهذا الضغط الكبير في يعني ندرة الفرص ويعني الحصار الذي امتد سنوات.
1: يعني الكل يرى الفيديوهات اللي عرضناها قبل قليل هي واقع الخيم، الذي يعيش في الخيمة قد يركز على قضية المعيشة كيف يوفر معيشته، ولكن يبدو أن مسألة التعليم كما ذكرت هي أولوية، لذلك الكل يعني يرفع عقيرته بأنه يجب أن نحل هذا الملف للحفاظ على المستقبل، يعني لا يريدون من إسرائيل أن تسرق أيضا مستقبل الفلسطيني الذي أبيد حاضره.
4: بالفعل لك أن تتخيل يعني معظم أهل قطاع غزة فقدوا بيوتهم، أكثر من 90% من البيوت دمرت يعني بشكل كامل أو بشكل جزئي، حتى يعني لم يعد يتسنى لنا أن نقول جزئي، يعني معظم الناس أصبحت في الخيام، أصبحت يعني كالبدو الرحل،
1: أحياء بكاملها
4: يعني موجودين في خيام. هذه الخيام التي لا يعني تقوى أمام حر الصيف أو يعني عوامل الشتاء، هذا الظرف تخيل برغم صعوبته المواطن يترك أحيانا خيمته من أجل أن يوفر شيء من الوقت والخصوصية لابنه. يعني هو مستعد أن يعني يقضي كثير من الوقت تحت المطر وبعوامل جوية مختلفة من أجل أن يوفر شيء من الخصوصية، لأنه يعلم أنه هو يحضر حصن لابنه في المستقبل. الأدوات الدراسية صعبة، هناك جهد كبير من الجمعيات من المؤسسات لكن عمليا حالة الاستهلاك، حالة الاستنزاف الموجودة في القطاع، نوعية الأدوات التي تدخل في ظل فرض الاحتلال،
1: قليلة ظروف جدا. قبل الأدوات نتحدث عن الإنسان
4: طبعا،
1: يعني عنصر المدرس هو الأساس في يعني ركن ركين لإعطاء المعرفة للجيل الجديد. وضع المدرس الفلسطيني في غزة
4: حقيقة المدرس الفلسطيني يعاني من عدة إشكالات. أولا لا توجد رواتب

0: المدرسين، وإن وجدت فهي شحيحة جدا ولا تكفي الحد الأدنى من احتياجات المدرس، بالرغم من كل الاتفاقيات، بالرغم من كل المحاولات التي يعني نحاول من خلالها أن ننأى بالصحة والتعليم كعنوانين أساسيين لاستمرار عجلة الحياة وتثبيت الناس في القطاع، إلا أن الناس تعاني بشكل كبير في هذا الجانب. الأمر الثاني أن المدرس لا تتوفر له حياة كريمة، هو أصلا موجود في خيمة لا توجد لديه مقدرات، هو يعاني من أجل أن يحصل على الماء، على الشراب، على الطعام لعائلته. المدرسين والكوادر التعليمية تم استهدافها بشكل مباشر في الحرب. يعني إذا تحدثنا عن القطاع التعليمي الأساسي نتحدث عن أكثر من 500 شهيد من المعلمين، إذا تحدثنا عن التعليم العالي والتعليم الجامعي نتحدث عن أكثر من 200 دكتور وأستاذ مشارك وبروفيسور تعرضوا للقتل والقتل العمد، عندما نتناول اسم كبير مثل البروفيسور سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية رحمة الله عليه، استهدف في منزله استهداف، هذا لم يكن يقاوم، هذا كان يحمل قلم. البروفيسور سفيان كان يعني أبحاثه من أعلى التقييمات عالميا في مختلف محطات البحث العلمي. هذه عملية الاستهداف الممنهج وضرب الحياة، أنا شخصيا حقيقة اضطررت أن أدخل لإسناد الزملاء من المحاضرين في الجامعة لأنهم لم يتمكنوا من الظهور حتى على الهواء، يعني لم يتمكن من استخدام الجوال، لم يتمكن من استخدام الانترنت، اضطرينا أن نأخذ دروسهم لنحاول أن ندرس الطلبة عن بعد. بالمقابل كنا نصدم حقيقة وندهش من حجم الجلد لدى الطلبة، حجم الصبر، حجم المثابرة برغم الصعوبات. الطالب لا أستطيع أن أستمع إليه في بعض التسجيلات التي نتبادلها عبر الواتساب من شدة صوت الانفجارات، من شدة صوت الزنانة.
1: يعني كما قلت طبعا هذه الأعداد التي ذكرتها من الشهداء من الطبقة التعليمية، هذا غير الذين طبعا أصيبوا بإعاقات دائمة طبعاً قد تمنعهم طبعاً من مزاولة هذه المهنة. إذن الطالب هنا في مرمى الاستهداف على ما يبدو، يعني إذا استهدفت المدارس، استهدفت معطي المعرفة وهو الأستاذ، يبقى وضع التلميذ، ما الذي سيواجهه التلميذ داخل غزة؟
0: يعني التلميذ في الوضع الطبيعي وبالذات في المرحلة الأساسية يكون أمام حالة من التشتيت. نعم. هذه حالة التشتيت نحاول أن نقللها من خلال البيئة الدراسية، البيئة الدراسية في البيت، البيئة الدراسية في المدرسة. اليوم لا نقول مدرسة، الخيم التعليمية. نعم. الموجودة
1: أماكن للتعليم،
0: يعني لا على التعليم، أماكن. نعم. يجتمع فيها الناس. نعم. ليس بالضرورة أن يجلس على كرسي. نعم. كثير من الخيم التعليمية يجلسون الطلبة على الأرض، يعني حالة من
1: يعني تجاوزا تسمى مدرسة.
0: نعم. لا يمكن أن نطلق عليها مدرسة. نعم. الأكثر من ذلك هو لا يستطيع أن يحصل على القدر الكافي من التعليم، لأنه هذه الخيمة سيتعاقب عليها في اليوم ما لا يقل عن 4 ورديات من الطلبة. تخيل، يعني طلبة يأتون صباحا، طلبة قبيل الظهيرة، طلبة بعد الظهيرة، طلبة يعني بين يدي وقت العصر، هذا كله من أجل استثمار هذه الأماكن القليلة. يعني عندما يعني أتابع مع الزملاء في الداخل مدرسة رفح الأساسية، يقول لي الأستاذ لم يبقى رفح، رفح كاملة تحت الاحتلال، هذه المدارس وهذه الخيم التعليمية موجودة في مواصي خانونس. وبالعكس عندما نتحدث عن الشمال أماكن كاملة، نحن نتحدث عن 60% من قطاع غزة الذي نعرفه. نعم. تحت الاحتلال، أماكن كلها الآن بناسها بأهلها موجودين في أماكن جدا محصورة. أحيانا تجد مانح يقول لك أنا أريد أن أنشئ يعني خيمة تعليمية، لا تجد أحيانا أماكن. بالمقابل تجد أحيانا أماكن وبصعوبة بالغة، تجد أن المبالغ التي من المطلوب أن تبذل لإنشاء مدرسة من خيم تعليمية مهولة جدا، لأن هناك عملية تدوير لأشياء بسيطة
1: ولكن يعني غير موجودة.
0: تخيل الخشب الذي تدخل عليه البضائع، يعني هذا الأصل أنه يرمى.
1: نعم.
0: لا يؤخذ، يعاد تدوير، يستخدم لإسناد الخيم التعليمية. هذه الحالة من التحدي لن تتوقف، وهذا بالنسبة للشعب الفلسطيني شيء من مقاومته وشيء من المحافظة على مستقبله.
1: نعم، ولكن ديمومة المقاومة في مثل هذه الأوضاع تحتاج إلى سند. نداءاتكم لمن الآن؟ للشعوب، للحكومات، لمنظمات المجتمع المدني في المحيط، أم منظمات المجتمع الدولية التي ترعى مثل هذه الأمور؟
0: يعني تقديرنا في هذا الجانب على كل الجهات التي تشتغل بالعمل الإنساني أن لا تتراخى بحجة أن الحرب توقفت. الحرب لم تتوقف، الواقع الآن يزداد سوءا لأن كثير من المؤسسات تتعامل أنه تراجع المانحون، خفت وطأة الحرب، الآن هي الحرب الحقيقية، والآن بدأت تظهر المشاكل، والآن بدأ يتفقد الناس أحوالهم،
1: لأن على ما يبدو إسرائيل هي فتحت الجرح والآن تنتظر أن يلتهب الجرح أكثر بالضبط. وتضغط عليه بالضبط. إذن كما ذكرت يعني الآثار موجودة ومستقبلية،
0: وهناك إعادة هندسة للحرب بوسائل جديدة وبطرق مختلفة،
1: البعد تطل برأس آخر.
0: نعم. طبعا البعد الثاني الذي يجب أن يكون هناك تحمل مسؤولية فيه ما يسمى بمجلس السلام، سواء الدول الضامنة، وهناك قامات من الدول التي كان لها جهد كبير من أجل إسناد غزة، وفي المقدمة منها تركيا ومصر وقطر وكثير من هذه الدول التي كانت دائما عنوان ضامن في هذه المعادلة، يجب أن تأخذ دور حقيقي في أن تتسلم اللجنة المعنية بالعمل الحكومي زمام العمل، أن يتم توريد ما يلزم من معدات من أدوات، وأن تباشر أعمالها. اليوم الفلسطينيون بفصائلهم بمقاومتهم مضوا في كثير من خطوات المرحلة الأولى من كثير من الترتيبات، هذا الترتيب سياسي لا يجب أن نربطه بالتعليم بالصحة، هذه حقوق أساسية، وهنا دور المنظمات الدولية.
1: نعم.
0: المنظمات الدولية يجب أن تنبري من أجل إسناد هذه الحالة، إسناد حالة التعليم، حالة الصحة، ويجب أن نأي بهذه الحقوق الأساسية للإنسان عن أي مجال من المساومة أو أي مجال من المفاوضات السياسية.
1: نعم، الأوضاع الحالية الآن، بدأ العام الدراسي، كيف شكل هذه البداية؟ الآن نحن على أعتاب فصل شتائي أيضا، ما هي الأوضاع اليوم هناك؟
0: يعني الطلبة بدأوا عامهم الدراسي، وهناك 20,000 زميل لهم وأكثر قضوا شهداء، هذا أولا
1: هذا العامل النفسي،
0: أولا عامل نفسي صعب. الأمر الثاني الأساتذة، جزء من الأساتذة يعني لا يستطيعون الوصول، انتهت مسألة المواصلات العامة في قطاع غزة.
1: يعني لا أعرف إذا إذا إذا صحيح أن أسألك عن قضية كيف سنتعامل نفسيا أو ندعم هذا الطفل نفسيا، هل نحن بوارد الحديث عن هذا الأمر في غزة الآن؟
0: حقيقة نحن بحاجة وبأمس الحاجة
1: بحاجة، هل هنالك إمكانية؟ نعم،
0: نحن أحيانا نحاول طبعا أن نجتهد في إقناع الناس في غزة حول أهمية هذا الموضوع، حقيقة مع العمل في ذلك أنت تجد أن الناس بحاجة ماسة، بل عندما تنخرط مجموعة من الأطفال ضمن برنامج دعم نفسي وتأهيل نفسي واجتماعي ما، تشعر بحجم التطور وحجم التحسن. صحيح أن هناك حالة من الإرادة وحالة من العزيمة التي واجهت حدة التوحش الصهيوني ومحاولة كسر الإرادة بشيء من الصلابة النفسية، لكن هذه الصلابة النفسية بداخلها حجم ألم عميق.
1: نعم.
0: يحتاج منا إلى اهتمام وإلى
1: ترميم نفسي. يعني هي نفسية الطفل، يعني هذا القلب الذي طبعا يحمله أكيد غطية بأتربة الحروب، يعني يجب إجلاء هذا القلب لأنه بالنهاية هو طفل، مهما قاوم هو طفل.
0: يعني تخيل معي انعكاسات هذا المشهد على تعامل الطفل مع أقرانه، مع إخوته في البيت، ردت فعله أحيانا تجاه أهله، حالة يعني المسؤولية التي فرضت عليه شوهت كثير من وضع الطفولة الذي يجب أن يعيشه، الوضع الطبيعي الذي يجب أن توفر له الأسرة الأمان، أن يكون الوطن هو محل أمان له، هو فقد الأمان في الأسرة في الوطن، لم تعد هناك ثقة حتى في المدرسة التعليمية، لأنه هو في المدرسة يتعرض للقصف.
1: نعم.
0: هو في المدرسة
1: يعني زميله الذي كان على نفس المقعد قد استشهد.
0: طبعا
1: ففي النهاية عقله الباطن دائما ترد له خواطر بأنه قد يقتل أثناء
0: هو يمر يوميا عن بقايا ركام مدرسته وينظر لها وينظر إلى النازحين الذين يقيمون يعني خيمهم على أنقاض هذه المدرسة وهو لا يستطيع أن يمضي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن الفرة، ونرجو أن تكون هذه النداءات وجدت آذانا صاغية لدى المشاهدين. شكرا جزيلا لك رئيس مجلس إدارة جمعية طلبة فلسطين فودرن الدكتور عبد الرحمن الفرة، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي لكم.

0: إلى جمال الطبيعة نذهب إلى شاطئ الجزيرة الذي حول بسحره قرية صغيرة وسط المغرب إلى إحدى أكثر الوجهات جذبا لمحبي الرياضات البحرية. هذا الشاطئ صنف في المرتبة 29 بين أفضل شواطئ العالم ويلقب بجنة المغامرين الذين يعشقون خوض تجارب استثنائية بين أمواج البحر أو قمم الجبال.
1: أخذ اسمه عن تلك الصخرة داخله، تتخذ شكل جزيرة نحتتها مياه الأطلسي، فبات اسمه شاطئ الجزيرة باللفظ المغربي.
2: مياه فيروزية ورمال ذهبية صافية وفضاء رحب ممتد على طول هذا الخط البحري، عوامل تجعل من الجزيرة واحدا من أجمل الشواطئ المغربية يقصدها السياح المصطافون من شتى أرجاء العالم.
3: وبما أنها هذه المنطقة فيها هذه المواصفات كلهم، الناس كيجيو من بعيد بحالي أنا وبحالنا بزاف ديال الناس اللي كيجيو من بلدان بعاد باش يتمتعوا بالجبل وبالبحر.
1: هذا الشاطئ البهي وجهة تغري هواة الرياضات البحرية من المغرب ومن العالم يأتونه.
2: في التقاء الجبل والبحر هنا لوحة مذهلة من الجمال الطبيعي تجعل من شاطئ الجزيرة جنة المغامرين، وليس مجرد وجهة سياحية بل مقصدا يستهوي محترفي وهواة الرياضات البحرية والقفز المظلي.
4: جيت لهذه المنطقة هذه باش نمارس الرياضات الجبلية والرياضات الشاطئية أو البحرية، نقدر نجمع فيها السيرف، الكواد، البارابونت، بزاف ديال الحوايج. كيف ما كتعرفوا هذه المنطقه منطقه ساحره بالرمال ديالها، بالماء ديالها، بالناس ديالها، الروعه ديال الناس ديالها.

0: تراث طبيعي. هذا الشاطئ صنف في المرتبة 29 ضمن أفضل 40 شاطئا في العالم. غزلان أمجود، تيريتي عربي، لبرنامج جيني صباح من شاطئ الجزيرة ضواحي مدينة سيدي إفني وسط المغرب.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي في حلقات جديدة، وإلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحوله.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحداث،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية، صرح ثقافي يقع ضمن حرم مدرسة المئذنة الدقيقة التي تعد واحدة من لآلئ مدينة قونيا التاريخية. يوجد في هذا المتحف مجموعة فريدة من آثار الدولة السلجوقية التي كانت أول دولة إسلامية تركية عظمى في أرض الأناضول. خصص هذا البناء منذ عام 1956 من أجل عرض آثار حجرية وخشبية بديعة تعود إلى الدولة السلجوقية وإمارة قرمان. كل ركن في هذا البناء التاريخي يحمل في ثناياه إرثاً ثقافياً عظيماً، بدءاً بالباب الحجري في مداخله. فهذا الباب الأشبه بالتحفة الأثرية يتميز بشرائط من الكتابات المنقوشة والنتوءات الزخرفية البديعة، ما جعله أحد أبرز بقايا العهد السلجوقي. تتبوأ منحوتتا الملكين المجنحين مكانة مميزة بين مكنونات هذا المتحف، حيث كانت هاتان المنحوتتان في الأصل جزءاً من زخارف بوابة قلعة قونيا، وهما تصوران ملكين متقابلين أمام بعضهما البعض. هاتان الشخصيتان الملائكيتان المنقوشتان على الرخام بتقنية متقدمة للنحت في العهد السلجوقي، مستلهمتان من شخصية أقدم تعرف بحملها ثعباناً في يد وسيفاً في اليد الأخرى، نجدها في التصاوير القديمة. تتميز هذه الشخصية بنقلها للوحي وحماية المدينة، ويعتقد أنها تمثل الملك جبرائيل. ومن الآثار المميزة أيضاً في متحف المئذنة الدقيقة الأبواب والنوافذ الخشبية التي تعود تاريخياً إلى العصر السلجوقي. من أبرز نماذج الأبواب في المتحف مصراعا الباب الخشبي المحفور لجامع بي حكيم الذي يبهر الأبصار، والمصنوعان من خشب الجوز ويتشكلان من طبقات متداخلة بتقنية الكونداكاري. هذا الأثر البديع الذي يجمع بين تقنيات الحفر والنحت والقص المائل ينم عن انسجام بالغ بين زخارفه الهندسية والنباتية. تمثل هذه التحفة الفريدة بأسلوب زخرفتها البعد اللامتناهي للألوهية وأبدية الخالق ووحدته. حفر في القسم العلوي للباب الآية الكريمة من القرآن العظيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يضم المتحف أيضاً آثاراً ثقافية اقترنت بالدولة السلجوقية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها. من هذه الآثار منحوتة النسر ذي الرأسين الذي يمثل شعار السلطان علاء الدين كيقباد ورمز الدولة السلجوقية. يمثل هذا الأثر المنحوت على الرخام بتقنية النحت البارز واحداً من آثار قلعة قونيا التي نقلت إلى المتحف فيما بعد، ويرمز رأسان النسر إلى سلطة علاء الدين كيقباد في الشرق والغرب، وهو أثر فريد يتميز بفخامة مهيبة لأبعد الحدود. برزت الدولة السلجوقية كأول دولة تركية إسلامية عظمى في الأناضول، حيث امتد أثرها إلى يومنا الحاضر بفضل الموروث الثقافي والمعماري الباهر الذي خلفته. ونجد الكثير من آثار هذه الدولة العظيمة في متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية معروضة للزوار.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير الوضع في القدس والمقدسات الإسلامية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي آر تي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. غارات جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، والقوات الحكومية تؤكد مقتل مئات الحوثيين وأربعة خبراء إيرانيين.

0: اقتحم آلاف المستوطنين المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بالتزامن مع ما يسمى بعيد العرش اليهودي، وأظهرت مقاطع مصورة عشرات المستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية وصلوات ورقصات وأغاني في المنطقة الشرقية من المسجد تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وتأتي الاقتحامات غدا دخول نحو 1500 مستوطن إلى الأقصى برفقة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير، وسط قيود على دخول المصلين الفلسطينيين. أدانت دول عربية وإسلامية اقتحامات المسجد الأقصى محذرة من تداعياتها على القدس وعلى المنطقة، ودعي المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والوضع القانوني والتاريخي لها. وأكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران رفض اقتحامات المسجد الأقصى، وأشار إلى أنها تتم بحماية القوات الإسرائيلية وتصاعد التوتر في القدس. وحذرت الخارجية القطرية من تداعيات استمرار الاقتحامات ومن تأثيرها على تأجيج العنف والتصعيد بالمنطقة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل. وجددت الخارجية الكويتية دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وقف الانتهاكات المتكررة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمقدساته، مؤكدة رفضها لهذه الممارسات. وحذرت الخارجية المصرية من تداعيات اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والقيود المفروضة على الفلسطينيين، وشددت على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس. وأكدت الخارجية الأردنية رفضها استمرار اقتحامات المستوطنين والممارسات المصاحبة لها، محذرة من عواقب استمرار الانتهاكات والاستفزازات، وداعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم. أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة تصاعد اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة واعتبرها خطا أحمر، وشدد أبو ردينة على رفض فرض التقسيم الزمني والمكاني للمسجد، وطلب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات. فيما قال رئيس حركة حماس خارج فلسطين خالد مشعل إن الأقصى يواجه تطورات خطيرة، متهما سلطات الاحتلال بالسعي إلى تعطيل دور الأوقاف الإسلامية في القدس والسيطرة على مرافق المسجد. وينضم إلينا من القدس مراسلنا فهمي شتاوي. فهمي، أهلا وسهلا بك. آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والمزيد من التصعيد الإسرائيلي في الضفة، ماذا لديك في آخر التطورات؟
1: ريهام، تتواصل اقتحامات المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى التي تتزامن مع اليوم الثالث لعيد العرش اليهودي، وذلك من باب المغاربة بحماية وحراسة من قبل قوات الشرطة المدججة بالسلاح التي تحرس هذه الاقتحامات التي تجري أيضا بدفعات متتالية ومتكررة. نحن نتواجد هنا في جبل الزيتون المطل على المسجد الأقصى وحائط البراق. مجموعات من المستوطنين يدخلون من باب المغاربة المسيطر عليه إسرائيليا منذ عام 1967 قصرا، ويمرون في ساحات المسجد الأقصى يؤدون الطقوس التلمودية وصلوات دينية داخل باحات المسجد الأقصى في مشهد يتكرر بوتيرة متصاعدة خلال فترة الأعياد اليهودية، ويستغل من قبل الجماعات الإسرائيلية المتطرفة. وفي الجانب الآخر وبالمقربة من حائط البراق كما نشاهد في عدسة كاميرا تراتي عربي، هنالك آلاف من الإسرائيليين يؤدون صلوات عيد العرش في اليوم الثالث، أو ما يدعى أيضا بيوم صلوات بركة الكهنة التي تصادف اليوم، وأيضا هنالك يوم آخر يتوقع به أيضا

0: هذه الاقتحامات للمسجد الأقصى وحائط البراق، وهو يوم الخميس القادم، والتي يجب على الإسرائيليين أن يقوموا بهذه الصلوات وفق عيد العرش اليهودي. خلال هذه الاقتحامات أديت طقوس وصلوات دينية كما ذكرنا داخل باحات المسجد الأقصى، وفي مشهد يعني يتكرر فيه الاقتحامات من باب المغاربة، ويجعل هذه الاقتحامات محط اهتمام أكبر، وما يجعلها بأنها تكون مهمة في هذه المرحلة هي عدد المشاركين والحشد الذي يتم من قبل الجماعات الاستيطانية لزيادة عدد الاقتحامات. يترأس هذه الاقتحامات كان أيضا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي اقتحم المسجد الأقصى قبل 10 دقائق وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح. كما نرى في عدسة كاميرا تراتي عربي، هنالك دفعات من المستوطنين يقومون باقتحام باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح، يتلقون شروحات عن الهيكل المزعوم وبنائه في باحات المسجد الأقصى، ويخرجون من باب السلسلة عند الساعة 6:30 فجرا. كان هنالك رقصات قد أديت من قبل المستوطنين عند سوق القطانين، الباب الذي يؤدي إلى المسجد الأقصى وأحد أبرز الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى، واستمرت هذه الرقصات إلى الساعة 7:30 صباحا. وقد كان هنالك أيضا اقتحامات قد تصدرت المشهد منذ الساعة 6:30 صباحا وتنتهي عند الساعة 11 بالتوقيت المحلي وفق الفترة الصباحية التي يمنح للإسرائيليون للإسرائيليين أن يقتحموا باحات المسجد الأقصى. خلال الفترة الصباحية تستأنف هذه الاقتحامات عند الساعة 1:30 ظهرا حتى الساعة 2:30، وذلك بصورة متكررة. هذا المشهد سيتكرر خلال 7 أيام حتى 2 أكتوبر، والذي يتزامن بعيد العرش اليهودي، والذي يتوجس منه الفلسطينيون بسبب سعي الجهات الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة في وقت تعرضت فيه مناطق متفرقة لاقتحامات، تخلل بعض الاقتحامات مواجهات مع الفلسطينيين. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة كفلحارس شمال سلفيت وأدوا طقوسا وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال. أما في محافظة نابلس فقد اعتلت قوات إسرائيلية أسطح المنازل خلال اقتحامها المنطقة الجنوبية في بلدة قسرة. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زنزانة الأسير الفلسطيني حسن سلامة، وتوعد بالعمل على تطبيق قانون إعدام الأسرى موجها إليه تهديدا مباشرا. ونشر بن غفير تدوينة على حسابه بمنصة إكس توعد فيها بإعداد الأسرى الفلسطينيين إلى جانب المضي في تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تحت مسمى الهجرة الطوعية في حال تولية وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية سحب الصفة الدبلوماسية من أعضاء المكتب التمثيلي الهولندي في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام من سريان حظر هولندا لمنتجات المستوطنات. وأضافت الخارجية الإسرائيلية في بيان أن الوزير جدعون ساعر أبلغ السفارة الهولندية في إسرائيل بضرورة إعادة الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله للوثائق الدبلوماسية الصادرة لهم من تل أبيب خلال 7 أيام، مؤكدة أنه مع نهاية هذه المدة تنتهي الحصانة والحقوق الدبلوماسية الممنوحة لهم. وينضم إلينا من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. إبراهيم أهلا بك، المزيد من التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية وكذلك في القدس، ماذا في آخر التطورات لديك؟
2: نعم ريهام، بالفعل الاعتقالات العسكرية والاقتحامات العسكرية

0: العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في عموم الضفة الغربية على أشدها في ظل الإعلان الإسرائيلي عن إغلاق شامل فرضته على مناطق واسعة في الضفة الغربية. التجديد على الحواجز بات ربما معاناة يومية يعاني منها الفلسطينيون في ظل انتشار ما يقارب 1000 بوابة حديدية وحاجز. الحصار مشدد تحديدا على محافظة رام الله والبلدات الفلسطينية من وإلى مدينة رام الله، هذا بالإضافة أيضا إلى ساعات الانتظار الطويل التي يتكبدها الفلسطينيون خلال محاولاتهم الذهاب والإياب والعودة إلى منازلهم. على كل حال، هذه الإجراءات سبقت الإعلان الإسرائيلي عن فرض إغلاق شامل في الضفة الغربية. بموازاة ذلك، الإجراءات العسكرية والاعتقالات مستمرة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقدم إحصائية ربما يوميا لعدد المعتقلين الآخذة بالزيادة، عدد من الفلسطينيين فعلا يتم اعتقاله والآخر يتم التحقيق معه ميدانيا. نتحدث أيضا عن هجمات المستوطنين، عنوان بات يتصدر المشهد. صحيفة هارتس العبرية اليوم كشفت عن مخطط للمستوطنين لإقامة طريق في المنطقة المصنفة ألف يقطع مناطق حضرية تتبع لمدينة رام الله، وربما هذا كان مؤشر تواجدهم يوم أمس في حي الطيرة إلى الغرب من مدينة رام الله. تتفاعل في الحقيقة ريهام قضية المطالبة من وزارة الخارجية الإسرائيلية للبعثة الدبلوماسية للسفارة الهولندية أو الممثلية الهولندية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتسليم الوثائق التي أصدرتها إسرائيل. 7 أيام هي المهلة التي منحتها إسرائيل للبعثة الدبلوماسية. في الصورة تظهر الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية التي تعمل هنا في الأراضي الفلسطينية، بات لديها مهلة 7 أيام بحسب القرار الإسرائيلي، بموجبها سيغادر أو ستسحب التأشيرات التي منحتها إسرائيل للدبلوماسيين الهولنديين. بعدها سيكونوا كأي سائح، أو ربما حتى سيطلب منهم مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا الإجراء تقوم به ريهام إسرائيل أكثر من مرة بحق بعثات دبلوماسية أو حتى منظمات حقوقية ودولية، من بينها على سبيل المثال كانت منظمات حقوقية ترصد الانتهاكات الإسرائيلية، وحتى بعض المنظمات التي لها صفة اعتبارية لدى الأمم المتحدة، وكالة غوث التشغيل اللاجئين الأنروا على سبيل المثال بعد إغلاق مقرها في مدينة القدس المحتلة. أيضا إسرائيل أوقفت إصدار تأشيرات الدخول إلى الأراضي الفلسطينية. أي بعثات دبلوماسية حتى تلك التي تعمل لدى السلطة الفلسطينية يجب أن تحصل على تأشيرات من الاحتلال الإسرائيلي حتى وإن كانت ستعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في شرقي القدس. هذا الإجراء كما هو معلوم يأتي على خلفية قرار 12 دولة أوروبية حظر التعامل مع بضائع المستوطنات. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث بأن إحدى الطائرات الإسرائيلية خضعت إلى وركابها خضعوا لتفتيش دقيق خشية وتنفيذا لهذا القرار، وخشية لأن يكون برفقتهم أي منتجات لبضائع المستوطنات. هناك ترحيب فلسطيني للخطوة الأوروبية، لكن هناك تنديد حول هذا الإجراء الذي اتخذته السفارة أو الخارجية الإسرائيلية بحق البعثة الدبلوماسية الهولندية الممثلة هنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بقانون يعدل قانون الانتخابات العامة ويمدد فترة الترشح للانتخابات التشريعية من 12 يوماً إلى 18 يوماً لتبدأ في 26 من سبتمبر الجاري وتنتهي في 13 من أكتوبر المقبل. وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أنها تلقت التعديل وستعيد موائمة جدول المدد القانونية لتكييف كافة المراحل والإجراءات مع هذا التعديل، مع التزامها بإجراء الاقتراع العام في موعده المحدد سلفا يوم 28 من نوفمبر المقبل دون تغيير. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. وفي مدينة غزة استشهد شاب وأصيب آخرون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب منطقة الصناعة، فيما استشهد فلسطيني آخر برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع. وأعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد فتى متأثرا بإصابته. كما استشهد فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مواصي خان يونس. أفاد مراسل تلتي عربي بأن القوات الحكومية اليمنية استهدفت بغارات جوية المؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة لجماعة الحوثي.

0: في تعز، وهي منشأة تستخدم في أعمال التموين والتغذية العسكرية للجماعة. وبحسب حصيلة أولية، أسفرت الغارة عن مقتل 7 من عناصر الجماعة وعن إصابة 36 آخرين، كما استهدفت غارات جوية مجددا معسكر الاستقبال في منطقة الحبان شمال شرقي تعز، وسط معلومات عن سقوط أكثر من 70 قتيلا ومصابا جراء الغارات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان عن تنفيذها خلال 72 ساعة نحو 756 عملية استهداف لمواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثي. وقالت القوات إن العمليات شملت استخدام الطيران الحربي والطيران المسير والقناصة والمدفعية الميدانية والراجمات. وتحدث البيان عن تحييد 2316 من عناصر جماعة الحوثي وسقوطهم بين قتيل وجريح. وأشار البيان إلى مقتل 4 خبراء إيرانيين في محافظة تعز، قال إنهم متخصصون في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، وأكد أن العمليات تستهدف أهدافا عسكرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة قريبا جدا. وأتوقع ترامب أن تشن الولايات المتحدة ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي، وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة حققت نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية بمواجهة إيران، وشدد على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع، وأشار إلى أن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وأن أكبر كمية من النفط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع منذ بدء الحرب. وأوضح ترامب أن قطر ووسطاء إقليميون آخرون يحاولون إحياء المفاوضات، لكنه لفت إلى أن الخلافات بين إيران وأمريكا لا تزال كبيرة بشأن القضايا الرئيسية. هذا وتتمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، ورغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض عرضها الأخير، فيما تختلف واشنطن وطهران على شروط فتح المضيق ومطالب أمريكية بتنازلات في البرنامج النووي الإيراني.
1: في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع مع الولايات المتحدة، تطلق طهران تحذيراً للسفن العابرة لمضيق هرمز إذا استخدمت مسارات غير قانونية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح المضيق ووقف القتال. وزير الخارجية الإيراني من جهته قال إن شروط طهران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. مسؤولون عسكريون إيرانيون من جهتهم قالوا إن بلادهم مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال القائد العام للجيش الإيراني إن انعدام الأمن في المنطقة سيطال الجميع، مضيفاً أنه إذا لم تتمكن إيران من العيش وممارسة التجارة فلن يتمكن أحد من ذلك، حيث فرضت إدارة ترامب حصاراً اقتصادياً على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وكانت إيران قد وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لاستئناف المسار الدبلوماسي، تركزت بحسب مصادر رسمية على وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلى جانب رفع الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية التي تقول إيران إنها تستهدفها. كما تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، فضلاً عن التوصل إلى ترتيبات تضمن وجود مسار أمن الملاحة في مضيق هرمز.
0: قتل 6 أشخاص وأصيب نحو 40 آخرين في هجمات روسية استهدفت العاصمة كييف ومدنا أوكرانية أخرى، وأعلنت السلطة

0: أوكرانيا والمزيد أيضا من الضحايا، ماذا في آخر التطورات لديك؟
1: بالفعل ما زال المشهد في العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها يتسم بالتصعيد، وذلك في إطار تواصل الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة التي تستهدف مناطق مختلفة وأهداف مختلفة في العاصمة الأوكرانية كييف. ونحن الآن متواجدون في إحدى المواقع التي تعرض لاستهداف روسي بإحدى الطائرات المسيرة، وهذه هي إحدى محطات الوقود التابعة لإحدى الشركات الخاصة العاملة في العاصمة الأوكرانية كييف. تعرضت لاستهداف بإحدى الطائرات المسيرة تحديدا هذا صباح هذا اليوم في إطار هجوم امتد لساعات طويلة. الحرائق اندلعت في هذا الموقع تحديدا، واندلعت في أيضا هذه المناطق. طواقم الدفاع المدني كانت تعمل في لساعات طويلة في محاولة لإخماد هذا الحريق الكبير الذي اندلع في هذه المحطة جراء الضربات الروسية. هذه المنطقة هي تقع في الاتجاه الشمالي من العاصمة الأوكرانية كييف، وهي تتعرض بشكل مباشر لضربات روسية بالطائرات المسيرة. هنالك بعض الإجراءات الاحتياطية في هذه الأثناء، يطلب منا أو يشار إلينا الابتعاد قليلا، خاصة وأن صافرات الإنذار وعمليات الدفاعات الجوية يبدو أنها تعمل في بعض المناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، وهذا مؤشر آخر على ما يبدو إلى تواصل الضربات الروسية تحديدا على العاصمة الأوكرانية كييف. في منطقة أخرى في حي آخر في كييف أيضا، تحدثت السلطات عن استهداف محطة أخرى في ذلك الموقع.
0: أشكرك جزيل الشكر حفاظا على سلامتك، سنكتفي بهذا القدر من المعلومات. أشكرك جزيل الشكر، نتمنى لكم السلامة. من كييف مراسلنا ثائر عمرو. رفض الجيش السوداني اتهامات إثيوبية للخرطوم بدعم جماعات معارضة للحكومة في أديس أبابا، وأكد الجيش التزام السودان بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وفي حماية سيادته وأمنه القومي، ودعا إلى معالجة الخلافات عبر الحوار والقنوات الرسمية بما يحفظ استقرار البلدين والمنطقة. يتصاعد التوتر الأمني في إثيوبيا مع عودة المواجهات المسلحة بين الحكومة الفيدرالية وفصائل مسلحة في عدد من الأقاليم، بالتزامن مع تشكيل تحالف يضم فصائل مسلحة في مواجهة حكومة أبي أحمد، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع ومن تهديد الاستقرار في البلاد.
2: تعود لغة السلاح لتهيمن مجددا على المشهد في إثيوبيا مع تجدد الصراع الداخلي المسلح. فقد شنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هجوما واسع النطاق على مواقع للجيش الفيدرالي في إقليمي عفر وأمهرة، وتمكنت من السيطرة على المطارات الرئيسية الثلاث في ميكيلي وأكسوم وشيري. يأتي هذا التصعيد عقب إعلان الجبهة تشكيل ائتلاف عسكري يضم 7 فصائل أطلق عليها اسم تحالف القوى الإثيوبية من أجل البقاء، ويهدف إلى إطاحة حكومة أبي أحمد وتشكيل إدارة انتقالية. يضم التحالف الجديد المناهض لأديس أبابا 7 حركات مسلحة، من بينها حركة فانو الوطنية في أمهرة التي قاتلت إلى جانب الحكومة الفيدرالية ضد جبهة تيغراي خلال الحرب السابقة قبل أن تنقلب ضدها لاحقا. ويضم التحالف أيضا جيش تحرير أورومو الذي خاض صراعا طويلا ضد حكومة أبي أحمد في منطقة أوروميا. وتجمع هذه الحركات مصلحة مشتركة مؤقتة في مواجهة عدو واحد رغم وجود خلافات كبيرة بينها. فالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجماعة فانو على خلاف بشأن الأراضي المتنازع عليها غرب تيغراي، كما يتبنى أعضاء التحالف أهدافا سياسية وعسكرية متباينة. الحكومة الأثيوبية تتهم هذه الجماعات بتلقي دعم مالي من إرتريا، وفي المقابل تعتمد أديس أبابا على حلفائها الدوليين للتزود بالطائرات المسيرة والتكنولوجيا العسكرية. وتسيطر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على إقليم تيغراي، أما ميليشيا فانو فتسيطر على مناطق تمتد على نحو 80% من

0: ساحة إقليم أمهرة، وهو إقليم يمثل الأمهرة أكثر من 90% من سكانه، إلى جانب أقليات عرقية أخرى أقل عددا. ويواصل جيش تحرير أورومو تمرده المسلح مع سيطرة على أجزاء من غرب أوروميا وجنوبها، فيما تسيطر القوات الحكومية على بقية المناطق التي تضم نحو 46% من إجمالي سكان البلاد. ويبقى السؤال مفتوحا، هل ستعود الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات مجددا، أم أن الصراع سيؤدي إلى رسم خرائط جديدة في القرن الإفريقي؟
1: تستقطب هضبة بوكوت في ولاية ريزا السياح الباحثين عن جمال الطبيعة وعن سحر الأناضول، إذ تقع على ارتفاع يناهز 2200 متر فوق سطح البحر، وتتميز بمشاهد طبيعية خلابة تحيط بها الجبال والغابات.
2: في قلب الشمال التركي تحديداً في مدينة ريزا، وعلى ارتفاع يناهز 2200 متر فوق سطح البحر، تقع هضبة بوكوت المحاطة بغابات الصنوبر، والتي تضم نحو 50 منزلاً خشبياً يعود أقدمها إلى 250 عاماً. تبتسم الطبيعة بأبهى ألوانها الخضراء وسحر جمالها.
3: زرت تركيا عام 2023، وهذه زيارتي الثانية. هذا المكان رائع للغاية. حين نتمشى هنا وسط هذه الطبيعة الهادئة، نشعر براحة كبيرة.
4: أتفق معه تماماً، المكان هنا مريح وممتع.
5: من وديان البحر الأسود الخضراء يبدأ الزائر رحلة تتغير تفاصيلها مع كل ارتفاع، وصولاً إلى المرتفعات حيث تنتظرني تجربة مختلفة بين الطبيعة والجبال.
2: لكن سحر بوكوت لا يقتصر على مناظرها الطبيعية فحسب، إذ يتعداه إلى طاولاتها التقليدية، تحديداً في طبق المهلم الشهير بمزيج الجبن المتمطط والزبدة الطبيعية ودقيق الذرة ورائحته الزاكية. فهو ليس مجرد وجبة إفطار فحسب، بل هو تجربة تذوق مميزة.
6: الطبيعة هنا ساحرة، أدعو الجميع لزيارتها، إنها رائعة حقاً.
2: وعندما تصدح أنغام آلة الطلم الجلدية التقليدية، تكتمل حكاية المكان. أنغام تراثية متوارثة تعكس روح سكان الجبال في منطقة شمال الأناضول. وهنا من أعلى نقطة بهضبة بوكوت، يستمتع الزوار بمنظر البيوت الخشبية من فوق الغيوم والسحب. إيمان العربي، تيرتي عربي، ريزا، تركيا.
1: وصلنا لنهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.
7: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
8: هذه مهمتنا،
9: نضعك في قلب الأحداث،
8: نتجاوز الحواجز
9: ونغوص في التفاصيل
8: لنصل إلى الحقيقة
9: ونكشف الحلقة المفقودة.
8: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
9: لتقترب من الواقع
8: وترى الصورة كاملة
9: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
8: وشغف يقودنا.

0: إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا إيمان عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعنا في حلقة اليوم. إسبانيا تحسم القمة أمام إنجلترا بثلاثة أهداف لهدفين. قرار حارس منتخب إيرلندا جافين بازونو رفض المشاركة أمام إسرائيل يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل. انتصار مثير لبطل العالم المنتخب الإسباني على حساب مضيفه الإنجليزي في ويمبلي. كيف نجح الماتادور في حسم المواجهة القوية أمام إنجلترا بثلاثة أهداف لهدفين؟

خطف المنتخب الإسباني فوزا ثمينا خارج أرضه على حساب المنتخب الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة دوري الأمم الأوروبية. وسجل كل من لامين يامال وأليكس باينا وميكيل أويارزابال أهداف المنتخب الإسباني، فيما دون أنتوني جوردون وهاري كين هدفي المنتخب الإنجليزي. واصل المنتخب التركي استعداداته لمواجهة إيطاليا في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية بقيادة مدربه فينشينزو مونتيلا. وكان المنتخب التركي قد خسر في الجولة الأولى أمام نظيره الفرنسي بهدف نظيف، فيما خسر المنتخب الإيطالي أمام نظيره البلجيكي بهدفين دون مقابل. أعلن حارس مرمى منتخب إيرلندا غافين بازونو انسحابه من مباراتي بلاده المقبلتين أمام إسرائيل في دور الأمم الأوروبية، مؤكدا أن قراره يستند إلى مبادئه الشخصية ورفضه ما وصفه بالفظائع المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مع التشديد على أن موقفه لا يستهدف الشعب الإسرائيلي أو الجالية اليهودية. أعلن ريال مدريد إصابة مواجهه الفرنسي كيليان مبابي بتمدد مفرط في المحفظة الخلفية للركبة اليسرى دون تحديد مدة غيابه رسميا، مؤكدا أن عودته ستتوقف على تطور حالته. وكان مبابي قد أصيب في مواجهة منتخب بلاده للمنتخب التركي بدوري الأمم الأوروبية أثناء تسجيله هدف المباراة الوحيد لصالح فرنسا. أكد رئيس مانشستر سيتي خالدون المبارك أن النادي لا يزال واثقا من إثبات براءته في قضية المخالفات المالية، مشددا على أن الإجراءات القانونية لم تنتهي بعد. وجاءت تصريحات المبارك بعد تقارير إعلامية أفادت بإدانة النادي بخرق غالبية القواعد المالية التي اتهم بها، فيما لم تحسم العقوبات المترتبة على ذلك حتى الآن. عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي فينورد الهولندي بسبب السلوكيات العنصرية لجماهيره خلال مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا بفرض قيود على حصته من تذاكر المباريات خارج أرضه بنسبة 25% مع إيقاف التنفيذ. تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس الخليج 27 بعد فوزه على سلطنة عمان بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وسجل ثلاثية المنتخب السعودي كل من فراس البريكان هدفين وحسن كادش هدف ليرفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط. توج البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس بلقب جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 محققا فوزه الثالث هذا الموسم ومقلصا الفارق مع متصدر البطولة كيمي أنتونيلي إلى 66 نقطة. وحل ماكس فيرستابن سائق ريد بول ثانيا وزميله في الفريق الفرنسي إسحاق حجار ثالثا، بينما أنهى شارل لوكلير سائق فريق فيراري السباق رابعا. مدد جولدن ستيت ووريورز عقد نجمه ستيفن كيري عامين إضافيين بقيمة

0: 216 مليون دولار ليواصل مسيرته مع الفريق حتى موسمه العشرين في دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين. أثار حارس مرمى منتخب إيرلندا جافين بازونو العديد من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفضه خوض مباراة منتخب بلاده أمام منتخب إسرائيل ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. البداية من حساب الجزيرة الرياضة على إكس والذي نقل الخبر كاتبا: حارس المنتخب الإيرلندي جافين بازونو يعلن رفضه المشاركة في مباريات بلاده القادمة ضد إسرائيل، موضحا أن قراره ينبع من مبادئه الشخصية الرافضة لقتل الأبرياء والفظائع المرتكبة في المنطقة، ومؤكدا أنها فرصة للوقوف من أجل قضية إنسانية أكبر. حساب الدوري الإنجليزي نقل تصريحات الحارس الإيرلندي الذي قال: أنا رجل أتمتع بإيمان قوي وأبذل قصارى جهدي لأكون شخصا يتحلى بالأخلاق والمبادئ، لذلك أشعر أنه سيكون من الخطأ أن أشارك في المباراة القادمة أمام الكيان الصهيوني. قراري مبني بشكل كامل على قناعتي الشخصية بأن قتل الأبرياء أمر خاطئ. حساب سبورت ستيشن كتب أيضا: بازونو حارس منتخب إيرلندا يرفض المشاركة ضد الكيان الصهيوني، هناك لاعبون آخرون يدرسون فكرة الانضمام إليه. المغرد إبراهيم شكر بازونو بتغريدة كتب فيها: منذ بداية فترة التوقف الدولي وأنا غير متحمس لكرة القدم، لكن موقف هذا الحارس استوقفني كثيرا في ظل اتفاقيات وتطبيع بعض العرب معهم، كان موقف هذا الحارس أكثر شرفا من الكثير. شكرا بازونو، شكرا لأنك إنسان. الصحفية الإسبانية المغربية ليلى حامد أثنت على شجاعة الحارس بازونو فكتبت تغريدة قالت فيها: آمل أن يدرك لاعبو كرة القدم حول العالم الشجاعة التي أظهرها جافين بازونو برفضه اللعب ضد إسرائيل. نحن نقدر دائما رسائل التضامن ورفع العلم الفلسطيني، لكن هذا الموقف يتجاوز ذلك إذ يحول التضامن إلى فعل ملموس رغم العواقب. مواجهة بحجم إسبانيا وإنجلترا انتهت بتفوق المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء حمل الكثير من التحديات للمنتخبين وكشف عن شخصية كل طرف في التعامل مع فترات الضغط وسط تأكيد المدربين على أهمية التفاصيل والقدرة على استعادة التوازن خلال المباريات الكبرى.
1: مواجهة كبيرة بين إسبانيا وإنجلترا انتهت بفوز المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أكدت مجدداً قيمة التفاصيل الصغيرة عندما يلتقي منتخبان يملكان طموحات كبيرة. ورغم غياب التفاصيل الخاصة بالمباراة فإن تصريحات المدربين كشفت الكثير عن طبيعة المواجهة والاختبارات التي واجهها كل منتخب خلال اللقاء. المدرب الإسباني شدد على ثقته بقدرة فريقه على التعامل مع أصعب السيناريوهات، مشيراً إلى أن إهدار فرص محققة كان يمكن أن يحسم المباراة بشكل أكبر، لكنه أكد أن فريقه كان قادراً على إظهار رد الفعل ذاته حتى في حال تأخره بفارق أكبر.
2: أعتقد أن العودة للمباراة بدأت حين أتيحت لنا ثلاث فرص محققة لم تترجم إلى أهداف، فلو سجلت تلك الفرص لكانت النتيجة حاسمة، ومع ذلك فقد رأيت الفريق قادرا على تجاوز أي عقبات حتى لو كانت النتيجة تشير إلى تأخرنا بثلاثة أهداف لواحد، فأنا واثق تماما بأن الفريق كان سيبدي رد الفعل ذاته الذي أظهره عندما تأخرنا بهدفين.
1: في المقابل رأى مدرب إنجلترا أن فريقه واجه البداية الأسوأ الممكنة أمام منتخب يعتمد بصورة كبيرة على الاستحواذ والسيطرة، مؤكدا أن التأخر المبكر أثر قليلا في ثقة اللاعبين.
3: أعتقد أننا حظينا بأسوأ بداية ممكنة أمام فريق مثل إسبانيا الذي يعشق السيطرة على مجريات اللعب والاعتماد على الثقة والاستحواذ على الكرة، فالتأخر بهدف مبكر يعد بطبيعة الحال أسوأ انطلاقة ممكنة. أرى أننا ارتكبنا خطأين فادحين آخرين أثناء بناء اللعب، مما سمح للمنافس بخلق فرصتين خطيرتين، لكننا نجونا منهما. ثم بدأت وتيرة أدائنا تتحسن وتصاعدت في المباراة.
1: وبين ثقة إسبانية بقدرة الفريق على تجاوز الصعوبات ومحاولة إنجليزية لاستعادة التوازن، حسم المنتخب الإسباني المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليخرج بانتصار يؤكد أهمية الشخصية والقدرة على التعامل مع لحظات الضغط في المباريات الكبرى.
0: وللحديث أكثر عن مواجهة منتخبي إنجلترا وإسبانيا معنا من التشيك صانع المحتوى الرياضي محمود خوام. أهلا بك محمود. إذن يعني برأيك هل يؤكد هذا الفوز لمنتخب إسبانيا على إنجلترا يعني قدرة إسبانيا على التعامل مع هذه المواجهات الكبرى في مباريات أو بطولات استثنائية؟
4: أول شيء مساء الخير وتحية لك وللجمهور المستمع. أكيد كانت مباراة مخيبة جدا للإنجليز، وأكيد مباراة ممتازة كانت جدا من طرف الإسبان. يعني للصراحة مخيبة من طرف الإنجليز إنه هذا المنتخب لغاية هاي اللحظة ما قدر يلاقي الشخصية المناسبة. يعني أنت بتحكي على منتخب عنده القيمة الأعلى التسويقية في العالم، وقدران الإسباني يفرضوا شخصيتهم في ملعب إنجلترا للأسف الشديد. يعني أنا لغاية هاي اللحظة بحاول أفكر توخيل شو قدم للمنتخب الإنجليزي، وقت عم يشوف ديلافونتي مدرب منتخب إسبانيا اللي إجا على وضع سيء جدا كان للمنتخب الإسباني بعد تجربة إنريكي. إجا ديلافونتي قدر يصلح كل الأوضاع، قدر يعمل جيل تاريخي للمنتخب الإسباني، بينما إنجلترا إجا توخيل مرتاح بعد تجربة ساوزغيت اللي وصل لأدوار متقدمة في اليورو سابقا أو في كأس العالم سابقا، ورغم هيك توخيل واقف عاجز كان اليوم امبارح عفوا بالأمس أمام ديلافونتي، ما عم يقدر يفرض شخصيته على ملعبه. وبوجود كل نجومه منتخب إنجلترا لم يكن يعاني من أي غيابات، وللأسف طلع المنتخب الإنجليزي خسران بكافة الإحصائيات، خسران بالنتيجة، خسران بالشخصية، وبالأخير بطلع توخيل بيقول لك أنه سبب الخسارة هو أخطاء فردية.
0: طيب يعني محمود إلى أي مدى يعكس هنا قلب النتيجة في ملعب ويمبلي شخصية إسبانيا وقدرتها على استعادة السيطرة رغم تأخرها في النتيجة؟
4: إسبانيا فريق كرة قدم حقيقي، إسبانيا فريق مؤمن بقدراته. ديلافونتي قدر يصنع شخصية للفريق، شخصية ممتازة. يعني ديلافونتي هلا إذا قرر يعتزل كرة القدم، إذا قرر يعتزل التدريب، فهو حقق المجد مع الإسبان، لأنه قدر يفرض شخصية، قدر يفرض طريقة بناء للفريق، قدر يفرض حتى اللاعبين الموجودين في المنتخب. يعني بالأمس كنت أنا بتابع يامال نفسه مع برشلونة مختلف جدا عن يامال مع منتخب إسبانيا. كمثال مع برشلونة بتلاقيه فرديا ممكن أكتر بيضغط أكتر، بس مع المنتخب الإسباني بتلاقيه جماعي أكتر، وهذا الشيء بيدل إنه قديش ديلافونتي عنده تأثير كبير على المنتخب الإسباني كشخصية. وبنفس الوقت حتى لاعبين الدكة وقت عم بينزلوا عم بيفرضوا شخصيتهم، يعني هن النازلين لحتى يحاربوا اللاعبين الأساسيين. يعني بلحظة من اللحظات وقت نزلوا اللاعبين البدلاء أنا حسيت إنه المنتخب الإسباني عنده بدلاء أفضل من الأساسيين. هاي هي الشخصية اللي قدر يصنعها ديلافونتي، هذا هو المنتخب المنظم، المنتخب المتوازن، المنتخب اللي عارفان شو بده.
0: تحدثت عن لامين يامال محمود، يعني برأيك هل أصبح لامين يامال أحد أهم مفاتيح القوة الهجومية الضاربة لدى المنتخب الإسباني ولا يمكن الاستغناء عنه أيضا؟
4: يعني يامال أنا بالنسبة لي معجزة كروية. يامال يعني يامال وصل لمرحلة أنا حتى عاجز عن طريقة وصف يامال بهذا العمر بهذا السن، وبنفس الوقت بيطلع بعد المباراة بيقول إنه هو ما بيهمه أي شيء، بحال كان في انتقادات، بحال كان في حكي على حياته خارج الملعب، ورغم هيك هو مركز على كرة القدم. فأنا بالنسبة لي يامال وصل لمرحلة إنه هو عبارة عن معجزة موجودة في كرة القدم بهذا العمر بهاي الشخصية بهذا التأثير في المنتخب الإسباني أو حتى في نادي برشلونة. قدم بالأمس مباراة كاملة أمام المنتخب الإنجليزي، وللحظة من اللحظات يعني وصلت لمرحلة إنه لماذا لا نفكر فعلا بيامال كلاعب بالوندور.
0: نعم هنا أريد أن أسألك بالضبط، يعني على ذكر البالوندور، هل يعزز هذا الأداء الاستثنائي ليمين يامال يعني حظوظه بالفوز بالكرة الذهبية؟ ونرى خصوصا في الفترة الأخيرة يعني هناك لاعبون يظهرون على الشاشات ويقولون بأن أنا الأحق بالبالوندور كمبابي، هاري كين، وأيضا لامين يامال.
4: لا هو كرأي شخصي أنا بالنسبة لي يمكن كيليان مبابي يعني لازم ما يحكي بموضوع البالوندور وقت يشوف أداء يامال وتأثير يامال في منتخب برشلونة أو حتى في نادي برشلونة أو حتى في المنتخب الإسباني أو حتى هاري كين في بايرن ميونخ أو في المنتخب الإنجليزي. امبارح كان هو صراع في خفي ما بين هاري كين ويامال على موضوع البالون دور. للأسف الشديد حظ هاري كين كان سيء بإضاعة ركلة

0: الجزاء، وبنفس الوقت يامال قدم مباراة متكاملة جدا، وبنفس الوقت حتى بيلينغهام اللي أخذ جائزة أفضل لاعب إنجليزي كان عم يعمل مباراة كبيرة جدا بالأمس. فيامال يعني هو مرشح كبير للبالندور، بس أنا ما زلت بشوف أنه المرشح الأول أو المرشح الأوفر حظا هو هاري كين.
1: نعم محمود، ذكرت دكة إسبانيا بأنه اللاعبين الموجودين على الدكة ربما بعضهم أفضل من الذين موجودين على أرضية الملعب. برأيك كيف ساهمت تغييرات دي لابوينتي في قلب المباراة، خصوصا مع تأثير أليكس باينا وميغيل أويارزابال؟
0: أويارزابال يعني هو بشكل عام لاعب ممتاز، ويعني هي الفكرة أنه يكون عندك فيران توريس وبعدين أويارزابال، طريقة تنوعهم بالملعب وطريقة تحركهم بدون كرة وطريقة فهمهم على باقي أعضاء الفريق، وبنفس الوقت وقت نزل باينا اللي هو عم بيقدم بداية موسم ممتازة حتى في نادي أتلتيكو مدريد وتأثيره وصلنا إلى المنتخب الإسباني، وكيف يقدر يتحول إلى لاعب رقم 10، يتحول إلى جناح، يسقط إلى الوسط، وبنفس الوقت بتطلع على لعيبة المنتخب بشكل عام كيف قدرانين يخلقوا هذا التوازن بوجود لاعب مثل رودري اللي عم بيوزع اللعب اللي عم بينظم اللعب. أنا بس حابب أوجه نقطة بس صغيرة على رودري. توخيل بالأمس وقت كان عم يتابع رودري ما كان عنده شعور أنه المنتخب الإنجليزي بحاجة لاعب بنظم اللعب مثل ما موجود رودري في المنتخب الإسباني. أنا دائما عندي هذا الفضول، والمشكلة الأبشع أنه المنتخب الإنجليزي عندهم هيك اسم وتوخيل رافض يستدعي هذا الاسم اللي هو آدم وارتون. آدم وارتون يعتبر من أفضل اللاعبين بتنظيم اللعب في الدوري الإنجليزي، وتوخيل عم يتابع رودري وعم يتفرج على رودري.
1: أعلم أنك من مشجعي منتخب إنجلترا، سنأتي للحديث عن منتخب إنجلترا بعد قليل، ولكن دعني أسألك يعني بعد يعني سلسلة طويلة من الانتصارات التي حققها إسبانيا، هل ما زالت هناك جوانب يعني تنقص المنتخب الإسباني لكي يجعل دي لافوينتي منتخب متكامل أيضا؟
0: يعني اتوقع الاسبان حاليا ما في شيء ناقصهم ابدا، يعني احنا اعتقد صار 40 مباراه بدون هزيمه المنتخب الاسباني، اخر المباريات فايزين على فرنسا، فايزين على الارجنتين، فايزين على انجلترا، فايزين على البرتغال، فايزين على افضل المنتخبات في العالم، وبشخصيه كبيره باداء كبير، دفاعيا ممتاز، حراسي ممتاز، وسط ممتاز، عندهم كافه البروفايلات المتنوعه كلاعبي وسط، بطلع على لاعبين الهجوم موجود يامال موجود، يعني بتحتار حتى مين الراس الحربي اللي بده يكون موجود، الكل عم يقاتل على مركز. فانا بالنسبه لي حاليا الاسبان موجودين كرقم واحد وحتى مرشحين بالسنوات القادمه بسبب الجيل اللي عندهم ليكونوا هن دائما الابطال في كل بطوله ممكن يشاركوا فيها.
1: نعم محمود، ابقى معنا قبل الانتقال للحديث عن المنتخب الانجليزي لنتعرف على ابرز الارقام والاحصاءات من مواجهه اسبانيا وانجلترا الاخيره.

0: عودة لك ضيفي محمود، يعني برأيك بالحديث عن منتخب إنجلترا، لماذا فقدت إنجلترا السيطرة على مجريات اللقاء بعد تقدمها يعني بهدفين مقابل هدف؟
1: بسبب عدم وجود الشخصية للأسف الشديد، بسبب عدم إيمان اللاعبين بنفسهم، وأكيد هذا الشيء ممكن يجي بتأثير المدرب. يعني وقت يكون المدرب توخيل ما بيفيد اللاعبين بأنه يقدموا الشخصية المثلى للمنتخب الإنجليزي، ما بيساعدهم أنه يحسسهم بقيمتهم أنه نحن المنتخب الإنجليزي، مثل ما عمل سابقا ضد الأرجنتين وقت سجل هدف وقرر يتراجع إلى المناطق الخلفية عوضا عن تسجيل هدف ثاني ضد الأرجنتين. عمل نفس الشيء ضد المنتخب الإسباني، خلاص الفريق كان متقدم، الفريق ما عرف يسيطر على لحظات المباراة. ما في بالمنتخب الإنجليزي عندهم لاعب ممكن يمسك الكرة، يحاول يستحوذ على الكرة، يحاول يداور الكرة، يحاول يمتص ضغط لاعبي الإسبان. ما في، يعني بلينغهام ولا سكايلي ولا أندرسون هن بالأخير لاعبين للأسف شديد بدنيين أكثر ما يكونوا أنه لاعبين عبارة عن تنظيم لعب. فللأسف المنتخب الإنجليزي كان فاقد الأدوات اللي ممكن تساعده على الحفاظ على تقدمه، وهي مشكلة موجودة في الإنجليز يعني من بداية استلام توخيل التدريب لغاية هاي اليوم.
0: طيب محمود، هاري كين يعني أضاع ضربة جزاء، هل يمكن القول بأن إضاعة هاري كين لضربة الجزاء كانت نقطة تحول في المباراة وبالتالي الخسارة؟
1: دي لافونتي بعد المباراة قال صحيح انه هاري كين ضيع ضربة جزاء، صحيح كان ممكن تكون نتيجة 3-1 لصالح الانجليز، بس تخيل قديش الاسبان نوعا ما كانوا متأكدين انه هن ممكن يقلبوا النتيجة لانه كانوا افضل في المباراة بشكل عام. فقال حتى لو كانوا الانجليز متقدمين 3-1 فنحن كنا مؤمنين بالعودة بالنتيجة. فانا بالنسبة لي نعم كانت اكيد ضربة الجزاء مؤثرة نوعا ما بمجريات المباراة، بس طريقة لعب الانجليز يعني حتى لو تسجل ضربة الجزاء اتوقع طريقه لعب الانجليز يعني حتخليهم يصاب له الهدف الثاني، يصاب له الهدف الثالث، والتجارب السابقه يعني بتوضح هذا الشيء انه قديش الانجليز انهاروا امام الضغط وتسجل عليهم اكثر من هدف.
0: يعني الإنجليز ربما يواجهون لعنة مواجهة المنتخبات الكبيرة، يعني برأيك هل كشفت مواجهة إسبانيا استمرار مشكلة إنجلترا في الحفاظ على السيطرة خلال المواجهات الكبرى برأيك؟
1: أكيد أكيد. وقت يطلع كمثال المدرب توخيل، أنا عندي كثير انتقادات على توخيل، حكي سلبي كثير موجه على توخيل، لأنه للأسف أنا كنت متأمل أنه توخيل ممكن يعمل شيء للمنتخب الإنجليزي بعد تجربة ساوثجيت اللي قدر يصنع شيء للمنتخب الإنجليزي، قدر ينقل منتخب أنجلترا من فريق بيطلع بدور ال 16 أو دور المجموعات أو الربع إلى فريق بوصل نهائي إلى فريق بوصل نصف نهائي. فكان يعني أنه توخيل يعمل هاي النكشة الصغيرة أنه يكون الفريق بطل، بس للأسف ما قدر يعمل هاي النكشة الصغيرة. وبنفس الوقت الفريق يعني ضد المنتخبات الكبيرة عم بيوضح انه قديش هي الشخصية سيئة، بس انا ما زلت بشوف انه هذا انعكاس للمدرب. كمثال مباراة الارجنتين، يعني المنتخب كان فيه يضل مسيطر على المباراة، يضل يتقدم، يضل يحاول قدر الامكان يستغل الضغط لاعيبة الارجنتين، ما صار نفس الشيء. ضد اسبانيا نفس الشيء تماما، تكرار للحالة تماما. فانا بالنسبة لي يمكن المشكلة تكتيكية، مشكلة توجيهات المدرب اكثر من فكرة انه هذا المنتخب كشخصية كلاعبين يكون عندهم هي سبب الفكرة السلبية بخسارة المنتخب
0: طيب
1: دائما أو تعثره دائما.
0: طيب خط الدفاع في منتخب إنجلترا برأيك هل أثرت الأخطاء الدفاعية في قلب النتيجة لصالح إسبانيا؟
1: أكيد أكيد، يعني خط الدفاع الإنجليزي، والمشكلة كمان يعني ليست الخيارات الأفضل للمنتخب الإنجليزي. يعني وقت تلاقي إنه أرنولد قاعد على دكة البدلاء وكوانسا اللي هو اصلا عنده كثير اخطاء وحتى كانت اخطائه موجوده في كاس العالم لاعب اساسي، فهون يعني ممكن نقول للمدرب انه انت ليش ما عم تلعب ارنولد، ليش ما بتعطي الفرصه لارنولد؟ وقت تشوف ماجواير عم يقدم اداء ممتاز جدا في نادي مانشستر يونايتد، تاركوفيسكي عم يقدم اداء ممتاز جدا في نادي ايفرتون، ليش ما بتعطي الفرص لباقي اللاعبين الانجليز؟ ليش ما زلت معاند على خياراتك؟ بس للاسف الشديد يعني هي نظره المدرب، هو هيك شايف الامور الافضل. فالانجليز عم يتحملوا نتيجه استمرار توخيل كمدرب للمنتخب الانجليزي.
0: طيب ألا يمكن يعني أن تكون هذه المباراة بأنها كشفت يعني الخلل الفني أو الفجوة الفنية في المنتخب وبالتالي تدارك هذه الفجوة في المباريات المقبلة بالنسبة لتوخيل؟
1: هو المشكلة توخيل يعني خلال تجاربه السابقة كمدرب كرة قدم، من بداياته كمدرب كرة قدم وقت كان موجود في الدوري الألماني، هو مدرب عنيد، يعني هو مدرب جيد، هو بشكل عام هو كمدرب جيد، بس لو يتخلى عن نوعا ما عن عناده بكرة القدم، عن اختياراته، عن حربه المفتوحة دائما مع الإعلام أو حربه المفتوحة مع الصحفيين أو حربه المفتوحة مع الاختيارات اللي ممكن يختارها بأي نادي سابقا أو حتى حاليا مع المنتخب الإنجليزي، فأكيد ممكن يعالج كثير مشاكل موجودة في المنتخب. يعني حتى جابس وايت بالأمس اللي كان موجود في المنتخب الإنجليزي اللي هو من أفضل صناع اللعب موجودين في الدوري لم يكن مستدعى إلى المنتخب واستدعاه بعد إصابة بالمر. فأنا بالنسبة لي هو مشكلة ماشي على عناده، المشكلة هو ماشي على أنه خلص أنا أخذت هذا الخيار، فأنا بدي أثبت للعالم جميعاً انه انا الحرب المفتوحه اللي عاملها معكم بالنهايه انا بدي انتصر فيها. وللاسف يعني اغلب تجاربه السابقه وقت يكون كثير معارض على خياراته بتلاقي بالنهايه هو اللي هزم.
0: اذا نقول بانه على توخيل يجب الاعاده او التفكير في الخيارات التكتيكيه وبالتالي تجاوز هذه الاخطاء التي شاهدناها في مباراه اسبانيا.
1: لا جدال بذلك، لا جدال بذلك، لازم يفكر بنفسه، لانه اتوقع حتى رصيده في بين المشجعين الانجليز بلش النهاية، لانه امبارح كان في كثير انتقادات بين الاعلام الانجليزي، بين الصحفيين الانجليز، بين متابعي المباراه، انه ماذا قدم توخيل لنا؟ ماذا قدم توخيل لشخصيه انجلترا؟ المنتخب مع ساوثجيت كان يصل الى نصف النهائي، كان يصل الى النهائي، ماذا قدم توخيل زياده عن ساوثجيت؟ وللاسف ما في جواب لهذا الشيء.
0: هل برايك اذا توخيل سيستمر مع منتخب انجلترا على المدى القريب ام ترى ان الامور ستذهب الى فسخ العقد مع توخيل؟
1: هو في شخصية أنا بالنسبة لي يعني ممكن تكون مفاجأة للاتحاد الإنجليزي بحال كانت استمرت النتائج السلبية المرتبطة في المنتخب، وهي المفاجأة مرتبطة في بيب غوارديولا. يعني حسب الأخبار كان عم تحكي أنه بيب غوارديولا أخبر المقربين أنه هو عنده رغبة بتدريب المنتخب الإنجليزي، فتوخيل بيعرف تماما أنه اليوم في منافس اللي هو بيب

0: جوارديولا اللي هو من افضل مدربي العالم، فاي شخص اي نادي اي منتخب بيتمنى مثلا جوارديولا يكون المدرب تبعهم. فبكل بساطه توخيل اذا استمر على هالنتائج السلبيه مباراه مبارتين ثلاثه ممكن فعلا نشوف اقاله توخيل بعد زياده ضغط الاعلام الانجليزي، لانه هن من الاساس ضاغطين عليه ضاغطين عليه لانه هن غير متقبلين لتوخيل. فهي بالنهايه هي لعبه بين توخيل والاعلام. إذا قرر يعدل شوي من قراراته، قرر يرجع شوي من شخصية المنتخب، قرر يلعب بالخيارات الأفضل، وممكن يطلعوا اللاعبين خسرانين ويقولوا دول إن اللاعبين اللي أنتم طلبتوهم وبالأخير خسروا، فممكن هون توخيل يبرئ نفسه، بس بحال ظل مستمر على عناده فهو ما زال المتهم الأول. فلنشوف شو ممكن يقرر توخيل إذا بده يستغني عن عناده أو ممكن يسمح لبيب جوارديولا بالقدوم إلى المنتخب الإنجليزي.
1: نعم، كنت معنا من مدينة بورنو التشيكية صانع المحتوى الرياضي محمود خوام، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarati-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحداث.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

موجز الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أدانت دول عربية وإسلامية اقتحامات المسجد الأقصى محذرة من تداعياتها على القدس والمنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والوضع القانوني والتاريخي لها. وأكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أكد رفض اقتحامات المسجد الأقصى، مشيرا إلى أنها تتم بحماية القوات الإسرائيلية وتصاعد التوتر في القدس. وحذرت الخارجية القطرية من تداعيات استمرار الاقتحامات وتأثيرها على تأجيج العنف والتصعيد في المنطقة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين. كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل. هذا وجددت الخارجية الكويتية دعوتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وقف الانتهاكات المتكررة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكدة رفضها لهذه الممارسات. هذا واقتحم

آلاف المستوطنين المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بتزامن مع ما يسمى بعيد العرش اليهودي، وأظهرت مقاطع مصورة عشرات المستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية وصلوات ورقصات وأغاني في المنطقة الشرقية من المسجد تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير زنزانة الأسير الفلسطيني حسن سلامة وتوعد بالعمل على تطبيق قانون إعدام الأسرى موجها إليه تهديدا مباشرا. ونشر بن كفير تدوينة على حسابه على منصة إكس توعد فيها بإعدام الأسرى الفلسطينيين إلى جانب المضي في تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في حال توليه وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة. أفاد مراسل تراتي عربي أن القوات الحكومية اليمنية استهدفت بغارات جوية المؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة لجماعة الحوثي في تعز، وهي منشأة تستخدم في أعمال التموين والتغذية العسكرية للجماعة. وبحسب حصيلة أولية أسفرت الغارة عن مقتل 7 من عناصر الجماعة وعن إصابة 36 آخرين، كما استهدفت غارات جوية مجددا معسكر الاستقبال في منطقة الحبان شمال شرقي تعز وسط معلومات عن سقوط أكثر من 70 قتيلا ومصابا جراء الغارات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة الأمريكية قريبا جدا، وتوقع ترامب أن تشن الولايات المتحدة ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية بمواجهة إيران، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي فوق مدينة صور. وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف أطراف بلدة زبقين والأودية المحيطة ببلدة ياطر، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية فوق منطقة صور. أعلنت السلطات السورية تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وضبط مواد متفجرة قالت إنها كانت معدة لتنفيذ أعمال إرهابية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن قوى الأمن الداخلي أن جهاز الاستخبارات العامة وبالتعاون معها تمكن من تفكيك هذه الخلية التي تورطت في تنفيذ عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات، وذلك في محافظات الرقة وحلب وإدلب وحمص. وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 من متزعمي الخلية إلى جانب عدد من عناصرها. الموجز انتهى، نعود ونلتقي على رأس الساعة ضمن نشرة إخبارية مفصلة. في أمان الله.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام. لفلسطين حق الاعتراف، ولغزة صوت لا يغيب، والعالم أكبر من خمس. رسائل حملها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى منبر الأمم المتحدة، مجددا الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن، ومن مخاطبة العالم إلى العلاقة مع إحدى أبرز قواه الفاعلة. نقرأ آفاق العلاقات بين أنقرة وواشنطن مع اقتراب مئويتها الدبلوماسية، ملفات نفتحها ومواقف نحلل أبعادها من عاصمة القرار التركي. فأهلا بكم من أنقرة.

من فلسطين حيث يختبر ضمير العالم إلى الأمم المتحدة حيث تختبر مسؤولياتها، نقل الرئيس رجب طيب أردوغان معاناة الفلسطينيين إلى

0: المنبر الدولي، مجددا دعوته إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومذكرا بما يتجرعه أهالي غزة من معاناة. أبرز ما ورد في كلمة الرئيس أردوغان يجملها لنا زميل رؤوف جربي.
1: حضرت فلسطين مجددا في خطاب الرئيس أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، امتدادا للموقف الذي عبر عنه من المنبر الأممي على مدى سنوات. ووضع الرئيس أردوغان غزة في صدارة كلمته، حيث وصفها بأكبر مقبرة للأطفال في العالم، مشيرا إلى التعنت الإسرائيلي الذي يماطل في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، وداعيا المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على إسرائيل وبدء إعادة الإعمار.
2: غزة اليوم ليست أكبر مقبرة للأطفال في العالم فحسب، بل هي أيضا المنطقة التي تسجل أعلى معدل لبتر الأطراف. وبعد وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بدعم من الرئيس ترامب وبدعم عدة دول بما فيها تركيا، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة 1500 شخص. ورغم أن حماس وافقت على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تبدي استعدادا للانسحاب من غزة.
1: كما حذر الرئيس أردوغان من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، محذرا من تصاعد عنف المستوطنين والهجمات على الأماكن المقدسة، ومؤكدا أن حماية مسار حل الدولتين تتطلب وقف ممارسات إسرائيل. الرئيس أردوغان أشار إلى حرمان الوفد الفلسطيني للمرة الثانية من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي ظل غياب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد أردوغان أن ذلك لا يعني غياب صوت فلسطين.
2: سنكون صوت دولة فلسطين الحرة ذات السيادة كما فعلنا العام الماضي لتعذر حضور الرئيس عباس شخصيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها.
1: بينما كانت كلمة الرئيس التركي تتناول حروبا وأزمات تمتد من غزة إلى إيران ولبنان وأوكرانيا، ظل الملف الفلسطيني محورا رئيسيا في خطابه، تأكيدا لموقف تركي يدعم تحقيق السلام الدائم عبر دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. رؤوف جربي، تيريتي عربي، نيويورك.
0: ولمناقشة ملفاتنا في حلقة الليلة نرحب بضيفينا الكريمين، بداية الدكتور أويتون أورهان الخبير في العلاقات الدولية، مرحبا بكم دكتور، وكذلك البروفيسورة شواي نيلهان أتشيكالن أستاذة العلاقات الدولية في جامعة حج بيرام بأنقرة، مرحبا بك دكتورة. نبدأ مباشرة مع دكتور أويتون، ومدى أهمية استخدام منبر الأمم المتحدة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتأكيد على ضرورة العمل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية، ما الأهمية التي تكمن في ذلك؟
3: عندما نرى في الأساس تركيا تقدم الدعم لقضية فلسطينية منذ فترات ماضية وطويلة جدا، حين كان رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء، ودائما تركيا عدا بعض الدول أيضا فأنا كانت منعزلة نوعا ما، ولكن المسار الذي بدأ بعد 7 أكتوبر وسياسات إسرائيل في المنطقة وسوريا وانتهاكها سيادة الكثير من الدول في المنطقة وخاصة المجازر في غزة، في على الصعيد العالمي وبشكل تقليدي فالغرب كان يقدم الدعم في السابق ليس، ولكن الرأي العام في أوروبا الآن شيئا فشيئا فقد تغير في رأيه، وأن أيضا فإن الانتقادات إذا إسرائيل الآن بقت ليست منعزلة، وإنما الكثير من البلدان أيضا في العالم بدأت تعترف أو اعترفت بالذات لدولة فلسطين عدا عدة من الدول فقط، الكثير من الدول أبدت أو أعلنت اعترافها لدولة فلسطين. ونرى بأن عندما يتكلم يلقي

0: كلمة نتنياهو في الجمعية العامة، فإن الكثير يتركون الصالة، وهذا عارض طبعا، والكثير من الوفود فإنها تترك أو تركت بالفعل الجمعية العامة عندما ألقى الكلمة. وهذا طبعا مهم جدا، لأن الرأي العام في كل البلدان بدأت تؤثر على أنظمتها وإدارتها، والآن إسرائيل للعزلة. فيما يتعلق بوضع تركيا لم يتغير من الماضي وحتى يومنا الحاضر، مثلما ذكر فخامة الرئيس أيضا، يعني تركيا لا تعرض إسرائيل أو وجود إسرائيل، وفيما يتعلق بسياسة إسرائيل و مجازرها إزاء فلسطين وسياستها للمنطقة، في الحقيقة فإنها تعارض استقرار والرفاهية التي تريد تركيا بأن تكون مسيطرة في المنطقة. ولهذا السبب نرى بأن الرئيس أردوغان دائما يعلن ذلك، وهناك أيضا موقف مشترك إزاء إسرائيل والسياسات إسرائيل، عدا بعض الدول فقط. فقط نرى بأن الزعماء يتجنبون من أن يكون صورهم بجانب نتنياهو. الآن نحن على عتبة مرحلة جديدة.
1: دكتورة شوي، إلى جانب ما تفضل به دكتور أويتون من استخدام الرئيس أردوغان لمنبر الأمم المتحدة للتعريف بهذه القضية وإعادة التأكيد على أولوياتها الآن في المرحلة الحالية بعد حرب الإبادة بطبيعة الحال، أيضا أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هي تعتبر التجمع الدبلوماسي الأكبر على مستوى العالم من حيث حضور الرؤساء ورؤساء الحكومات وما إلى ذلك. العالم يعيش الآن حالة استقطاب في ظل الأزمات التي شرقا وغربا وفي أوروبا وفي آسيا وفي كل منطقة. أين أيضا تكمن الأهمية في طرح هذه القضية، قضية فلسطين الآن في ظل هذا الوضع وهذه الحالة من الاستقطاب الدولي؟
0: شكرا جزيلا. يعني دبلوماسية الرئيس أردوغان في الحقيقة أنا بأنها ليست من زاوية واحدة وإنما منذ فترة طويلة، فإنها سياسة تسير بالصبر، وأقول وخاصة الرئيس أردوغان من منبر الأمم المتحدة مثلما كان في السنوات الماضية. الآن نتذكر بأنه قد أعلن خارطة إسرائيل وخارطة فلسطين في نفس الوقت، وأيضا عكس المأساة التي نراها في غزة، وكلمته في هذه السنة نرى بأنه يجدد الثقة بالقضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت فإنه يعكس ذلك وخصص 8 دقائق فقط القضية الفلسطينية ومن منبر الأمم المتحدة، وقال بوضوح بأنه قال بأنه ليس هناك أي ستار بيننا وبين القضية الفلسطينية وفلسطين بالذات، وأنه ذكر بأن عدد الأطفال المبتورين هناك يعكس مدى الدراما الإنسانية التي تم أو نراها في هناك، وذكر في نفس الوقت ألقى أيضا شعر من أشهر الشاعرين الشعراء الأتراك، وقال أيضا بأن الكلمة التي ألقاها فخامة الرئيس، الكلمة هي كلمة أثر في نفوس الكثير. وفي نفس الوقت السنة الماضية وهذا العام أيضا، ف موضوع وعنوان الاجتماع هذه السنة أيضا ممكن أن نقول بأن الرئيس أردوغان قد ألقى كلمة مشجعة جدا، وأيضا فإنه قال بأنه يتطلب أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة، وفي نفس الوقت أيضا الآن في الفترة الأخيرة نرى بأن البلدان الغربية بدأت تعترف بدولة فلسطين، وفي كل سطر من هذه الكلمة كانت فيها دعم وخطوات عازمة في مجال دعم القضية الفلسطينية.
1: نعم دكتور أويتون، أيضا الرئيس أردوغان اللافت في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه خاطب ضمير العالم.

0: وركز على البعد الإنساني والأخلاقي للقضية الفلسطينية خلال هذه المرحلة وبعد حرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة وما يجري من انتهاكات كذلك في الضفة الغربية. برأيك ما أهمية إثارة هذا البعد الأخلاقي والإنساني في هذه القضية؟
1: Şimdi tabii Gazze'de yaşananlar, 7 Ekim'de yaşananlar
2: يعني ما حصل في غزة خاصة بعد 7 من أكتوبر من دون شك لا يمكن تغاضيها في ضمير كل إنسان. وفي الماضي كانت هناك أيضا نفس المسرح موجودة في غزة وفي الضفة الغربية أيضا، ولكن الإعلام التقليدي يجب أن يكون دور موجه من الإعلام في هذا الصدد. وفي الحقيقة في الفترات الماضية كانت لا تطرح هذه المواضيع وهذه الهجمات على بساط البحث أو جدول الأعمال العالم في غزة. يعني كانت هناك أحداث مؤسفة ودموية، والآن كل صاحب ضمير وصاحب أخلاق الآن بسبب الإعلام وما نشرته أجهزة الإعلام الآن أصبحت في الواجهة فيما يتعلق بإيصال المساعدات العالمية، وأيضا الجمعيات والمجتمع الدولي أيضا نرى بأنه في جغرافيا صغيرة جدا ومساحة صغيرة جدا، والعالم على بعد آلاف الكيلومترات، والناس أيضا بدأوا يمدون يد العون إلى هناك، ولكن تنظرون بأن إسرائيل قد قطعت الشريان الرئيسي لعدم وصول هذه المساعدات. هذه هي السياسة التي تمارسها إسرائيل، وهذا أدى إلى جروح في قلوب الناس. حتى في أمريكا أيضا أكبر دعم يقدم لإسرائيل من أمريكا، ولكن أيضا رأينا بأن الرأي العام في إسرائيل في أمريكا أيضا قد أبدوا ردود فعلهم إزاء إسرائيل. الآن نرى بأنه في أمريكا أيضا فأن حتى المسؤولين الكبار، حتى حسب ما راقبته أنا، حتى نائب الرئيس الأمريكي بدأ الآن ينتقب ويتهم إسرائيل، وكنا لم نشهد ذلك. الآن نرى شيئا فشيئا مثل هذه الأحداث، وهذا يؤدي أو يدل إلى تغيير الذي حصل في الرأي العام العالمي. والآن إسرائيل أصبحت عبئا على أمريكا، ولهذا السبب أن هذا العبء كيف يتم إدارته. والآن أمريكا تدرس هذا الموضوع، وفرنسا أيضا حتى ماكرون، فرنسا كانت متحالفة مع إسرائيل في الماضي، وماكرون الآن يوجه انتقادات لاذعة لنتنياهو. ومنذ البداية في الحقيقة تركيا حافظت على موقفها في هذا الصدد منذ البداية وحتى الآن. إسرائيل وما قامت به حتى من الناحية الإنسانية ومن الناحية القانونية أيضا لا يقبله أحد، مثلما ذكرنا هذا أدى إلى التغيير.
0: وكذلك هذا البعد الإنساني والأخلاقي هو البعد المشترك بين العالم كله على اختلاف ألوانه وأعراقه وأديانه ولغاته، وربما هذا ما أعناه الرئيس أردوغان من إثارة هذا البعد بالتحديد في هذه القضية. دكتورة شواي، تحدثت عن الاعترافات التي تمت بالدولة الفلسطينية خصوصا بعد حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ العام 2023. ما أهمية تجديد الرئيس أردوغان الدعوة إلى الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية للاعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال منبر الأمم المتحدة؟
2: لأننا نحن الآن في فترة زمنية هامة جدا، وشاهدنا دوامة عنف، ويقال رغم ذلك فأنه في كل شيء خير، وسيلة خير قد تؤدي إلى ذلك، إلى الخير. ولأول مرة نرى بأن الرأي العام في الغرب بعد 7 من أكتوبر وخاصة خاصة في الفترة الأخيرة فإن بريطانيا وبعض البلدان الأخرى هناك خطوات سجلوها ضد إسرائيل، وأيضا فإن رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا أيضا فقد أعلن قرارات جديدة، وفخامة الرئيس قد اجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني في نيويورك على هامش

0: الجمعية العامة يصغي إليه، يستمع إليه، ولهذا السبب يعني هناك مكاسب في هذه المرحلة، ويتطلب الآن وهو الفترة الملائمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تقم بالاعتراف بها. الآن يعني عدد قليل من الدول لم تعترف. يعني هناك طبعا شيء الهام، حل الدولتين طبعا، وإن شاء الله قال بأننا سنرى دولة فلسطينية مستقلة. وفيما يتعلق بحل الدولتين والنظام واللاعبين هنا، مع ذلك فإنه يجب أن يكون هناك أقاويل وهناك أعمال قوية جدا يتم تسييرها في هذا في هذه المرحلة. نحن في مرحلة حرجة، ولهذا السبب يجب أن لا نتراجع إلى الوراء، وأن قد لم يعلم الكثير، ولكن في الفترة الأخيرة بالنسبة لأسطول الصمود كان هناك الكثير من المتطوعين شاركوا في هذا الأسطول. ويعني موضوع قضية الفلسطينية قضية إنسانية، قضية تاريخية، قضية التاريخ بالفعل، ونداء فخامة الرئيس نداء هام جدا للغاية وحرج في هذه المرحلة الحرجة.
1: دكتور أويتون، إلى أي مدى برأيك بالفعل استطاع الرئيس رجب طيب أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانتقال مما يمكن وصفه بخطاب إدارة الأزمات إلى تقديم الحل الجذري للقضية الفلسطينية، واضحا أمام الجميع إنهاء الاحتلال، رفع الحصار، إقامة دولة فلسطينية؟
0: هناك في المنطقة بعد 7 أكتوبر وكاستمرار لذلك والسياسات التوسعية والاحتلالية لإسرائيل، طبعا هناك الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مرحلة غير مستقرة جدا. هناك في نفس الوقت فرنسا على سبيل المثال تم تحقيق ثورة في سوريا، عندما نرى بأن سوريا هي في قلب الشرق الأوسط، و منذ فترة طويلة كانت سوريا بؤرة عدم الاستقرار في المنطقة، ولكن الآن هناك فرص جديدة. تركيا الآن ضد سياسات إسرائيل، تركيا الآن عبر سوريا لها رؤية جديدة فيما يتعلق بالاندماج الإقليمي على سبيل المثال الخطوط اللوجستية، خطوط الطاقة، وفي نفس الوقت الاندماج والتكامل الاقتصادي. من جهة أخرى في مجال الأمن كحلف مكة على سبيل المثال، مثلما ترون هناك تعاون في مجال الأمن أيضا. والشيء الهام مثلما ذكر وزير الخارجية حاكان فيدان فيما يتعلق بالتبني الإقليمي، يعني البلدان المنطقة يجتمعون مع بعضهم البعض ويجدون حلول لمشاكلهم بالذات، وإذا هذا التفاهم جديد. وفي الوقت الحاضر نرى بأن تفاهمات تتضارب مع بعضها البعض في المنطقة. تركيا الآن هنا في الإطار الذي ذكرته في التكامل الإقليمي، فإنها تواصل جهودها، هناك أدوات وآليات يمكن تشغيلها مع بلدان المنطقة. من جهة أخرى خاصة فيما يتعلق بسياسات إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم الدعم، فإن التماسات والاتصالات مع أمريكا في هذا الصدد ستكون مستمرة، ودور إسرائيل غير المستقر مثل زعزعة الأمن في سوريا أيضا يجب أن تكون على رأس الاتصالات مع الولايات المتحدة لتفاديها. وهنا طبعا من جهة أخرى إسرائيل تريد بأن تكون هناك سلطات ضعيفة، كلما تتشتت، كلما تكون دول ضعيفة في المنطقة هذا سيؤدي بأن تلعب إسرائيل دورها وبشكل سهل في المنطقة. ولهذا السبب فإنه يطلب بأن تكون هناك دول مركزية قوية وأن تكون هناك قدرات دولة قوية في المنطقة بعد مرحلة الربيع العربي نرى بأن الدول المركزية إذا تضاعفت نرى بأن منظمات

0: الإرهابية قد وجدت لها بؤر وبدأت تتكاثر في هذه البؤر. وهذه المرحلة وعنصر هام طبعا يجب أن تعزيز قدرات الدولة المركزية. والآن نرى بأنه تتم تصفية المنظمات الإرهابية، وهذا أيضا من عقبات التي تراها إسرائيل أمامها. وفي نفس الوقت تكامل البلدان في المنطقة، لأنه الشيء الهام صد ذلك هجمات إسرائيل التوسعية، يجب أن لأن المشاكل التي توجد في المنطقة ممكن أن تكون أيضا أو تسهل عملية التوسع لإسرائيل.
1: نعم دكتورة شواي، كلمة الرئيس أردوغان في الأمم المتحدة ترجمة للموقف التركي والجهود التركية المبذولة في سبيل الوصول إلى حل القضية الفلسطينية. الموقف التركي لا ينحصر فقط في التصريحات أو المواقف الرسمية، ولكن هناك تحركات على المستوى الإنساني والإغاثي وكذلك على المستوى القانوني. ما أبعاد الدور التركي في إطار التحركات القانونية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الإسرائيلي، سواء في المحكمة العدل الدولية، في محكمة الجنايات الدولية أو غيرها؟
0: تركيا في الوقت الحاضر وسياستها في المنطقة، سياستها مثلما ذكرنا في مجال الدبلوماسي، فإنها تدافع حل الدولتين وتدافع ذلك في كل المحافل العالمية. ومن أهم المواد على جدول أعمال الرئيس أردوغان، ولهذا السبب وخلف الجهود الدبلوماسية نرى بأن هناك الزعامة لتركيا في هذا الصدد. وفي نفس الشيء الثاني هنا، ليس فقط في 7 أكتوبر، وإنما منذ فترة طويلة جدا تركيا تواصل، وهي من إحدى الدول الأكثر تقديم المساعدة، التي تقدم المساعدة لفلسطين. ونرى بأن الوضع الإنساني والدراما الإنسانية تتدهور وأكثر بكثير يوم بعد آخر، فيما يتعلق بالإمكانات الصحية والأمور الأساسية لا تتواجد. ولهذا السبب فأن هلال الأحمر التركي والمؤسسات التركية الأخرى الآن تقوم بأعمالها وتلعب دورا تأثيرا كبيرا جدا، و أنها تقوم أو ترسل مساعدات وتلعب دور حرج هناك في تقديم هذه المساعدات. الشيء الثالث هنا في مجال القانون القانوني، أيضا تسجل خطوات هنا. مثلما تعلمون هناك دعوة مرفوعة من قبل جنوب أفريقيا، والدلائل التي وضعت فيما يتعلق من وكالة أناضول للأنباء ومؤسسة إذاعة التلفزيون التركية التي جمعت الأدلة أيضا، فقد تم طرحها وإرسالها للمرافعات. وفي نفس الوقت يعني كلها أمور مهمة جدا وستدون في التاريخ. وفي نفس الوقت فأن لا نعلم من الآن في أي فترة سيتم إنهاء هذه الدعوة، ولكن مثلما ذكر فخامة الرئيس فإن التاريخ سوف لا ينسى ما حصل هناك، ووزارة الخارجية، وإنما فيما يتعلق بالأساليب الكلاسيكية الدبلوماسية طبعا ليس فقط وإنما بكل الوسائل، فإن تركيا تلعب الدور الكبير. وفي نفس الوقت تي آر تي عربي، قناة العربية في تي آر تي تلعب أيضا الدور الكبير وتبذل جهود في هذا الصدد، وأنتم أيضا، وأنا من هنا أقدم كل الشكر لكم لمجهوداتكم هذه. وتركيا بلد قوي لدعم قضية.
1: ننتقل إلى ملفنا الثاني في حلقة اليوم، وهو أيضا مرتبط بما ورد في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأمم المتحدة في أعمال الجمعية العامة في دورتها 81: عالم أكثر عدلا ممكن. دعوة تركية إلى إصلاح مجلس الأمن لتوسيع التمثيل والحد من احتكار الدول 5 دائمة العضوية للقرار الدولي.

0: إذن من المنبر الأممي ذاته يجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، مشددا على أن ذلك يجب أن يتم وفق مبدأ العالم أكبر من خمس. المزيد في تقرير الزميل معاذ الهراس.
1: من شعار تردد لسنوات من على هذا المنبر إلى دعوة تركية أكثر وضوحا لإعادة صياغة قواعد النظام الدولي، العالم أكبر من خمسة عبارة جعلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عنوانا لرؤيته لإصلاح الأمم المتحدة، وكررها خلال خطابه في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها 81.
2: لا يمكن لنظام تخضع فيه إرادة أكثر من 190 دولة لإرادة خمس دول فقط أن يكون عادلا أو قادرا على ترسيخ الثقة. فالأمم المتحدة التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين باتت عاجزة عن أداء هذه المهمة، لذلك لابد من إصلاح مجلس الأمن وفق مبدأ العالم أكبر من خمسة.
1: لكن الطرح التركي هذه المرة يذهب أبعد من المطالبة بتوسيع التمثيل، فأردوغان دعا إلى وضع إلغاء امتياز النقد في صميم أي إصلاح لمجلس الأمن، مؤكدا أن إضافة أعضاء جدد يتمتعون بالامتياز ذاته لن تعالج أصل المشكلة بل ستوسع دائرة الامتياز.
3: دعوة الرئيس أردوغان سيتابعها الطاقم الدبلوماسي التركي باقتراح كبير ومفصل، وعلى أمل أن تكون منطقة الشرق الأوسط ممثلة بدولة أو أكثر على الأقل دولها الإقليمية الكبيرة، ليكون مجلس الأمن أكثر تمثيلية لعالمنا المعاصر وأكثر تمثيلية أيضا للمناطق وللدول الإقليمية خاصة القوية منها وصاحبة النفوذ في الإقليم.
1: وتطرح أنقرة في هذا السياق تعزيز صلاحيات الجمعية العامة وزيادة مساءلة مجلس الأمن أمامها وصولا إلى هيكل لا يقوم على العضوية الدائمة بل على أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لفترات محددة وبالتناوب، موقف تربطه تركيا بتعدد الأزمات والحروب التي كشفت محدودية النظام الحالي في الاستجابة لها من غزة إلى أوكرانيا ومن السودان إلى أزمات أخرى حول العالم، مع التأكيد على دعم الأمن والاستقرار الدوليين. سنوات من رفع شعار العالم أكبر من خمسة، واليوم تضع تركيا أمام الأمم المتحدة تصورا أكثر تحديدا، إصلاح لا يوسع دائرة أصحاب الامتياز بل يعيد النظر في الامتياز نفسه وفي مقدمته حق النقد. معاذ الهراس، تلت عربي، من مقر الأمم المتحدة نيويورك.
0: إذن كما تابعنا مشاهدينا الكرام في هذا التقرير، دعوة تركية لإصلاح مجلس الأمن الدولي على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإلغاء حق النقد الفيتو. دكتور أويتون، دعوة الرئيس أردوغان لإصلاح الأمم المتحدة ليست وليدة اليوم، لكن منذ سنوات والرئيس أردوغان يرفع شعار العالم أكبر من خمس دول نتيجة فشل مجلس الأمن في حل كثير من الأزمات حول العالم، والسبب الأساس هو حق النقد الفيتو الممنوح لخمس دول فقط في هذا المجلس، هي الدول دائمة العضوية بطبيعة الحال. إلى أي مدى هذه الدعوة من الرئيس أردوغان الآن تعكس بالفعل موازين القوى الجديدة في النظام العالمي في القرن 21 وبعد أكثر من 80 عاما على إنشاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية؟
4: مثلما تعلمون، مثل هذه المنظمات وكيفية تأسيسها بعد الحرب العالمية الأولى من أجل منع الحرب العالمية الثانية، ولكن اندلعت الحرب العالمية الثانية ومثلما تعلمون، وبعد ذلك الآن مثلما حصل في الحرب العالمية الثانية من أجل منع حرب عالمية وتأسيس السلام والاستقرار في العالم تم تأسيس هذه المنظمة. يعني ظروف الحرب العالمية الثانية وتم تأسيس هذه المنظمة حسب التوازن القوى في تلك الفترة، خمس بلدان لها قرارات، صاحب القرارات، تستطيع هذه البلدان بأن تستخدم حق الفيتو والنقد، يعني حسب توازن القوى بينها.

0: النظام كان بهذا الشكل منذ ذلك اليوم وحتى يومنا الحاضر. طبعا من دون شك فأن كان هناك حرب باردة لفترة طويلة في العالم، ولكن بعد الحرب الباردة نرى بأن الأمم المتحدة لم تستطيع منع الكثير من الاشتباكات في العالم، وفيما يتعلق بالدراما الإنسانية أيضا فأنها فشلت وهناك حروب الآن. ولكن الآن نحن في الحقيقة في الحرب العالمية الثالثة، ونرى بأن البلدان القوية أيضا تلعب وهناك مسار غير مستقر. وإسرائيل في البداية أيضا فأنه لم تستطيع هذه المنظمات بمنع إسرائيل خاصة، يعني الأمم المتحدة فقدت الآن قوتها وسيادتها، وأنها لم تستطع ولم تكن مؤثرة، وهناك علامات استفهام في هذا الأمر. من جهة أخرى فأن النظام العالمي يتغير ويتحول، وهناك قوى جديدة ظهرت مثل الصين على سبيل المثال وعضو دائم، ولكن هناك قوى إقليمية مثل تركيا وخاصة بعض البلدان الإسلامية. فعدم تمثيل هذه البلدان في داخل هذه البنية وعدم تمثيل الكثير من البلدان من هذا القبيل، فهذا يؤدي إلى عدم التوازن، وهناك شيء مجحف وغير عادل. ولهذا السبب في العلاقات العالمية الدولية فيجب إنشاء الأمم المتحدة حسب القوى المتوازنة الجديدة، مثلما ذكرنا القوى الإقليمية. أوروبا تسير في الضعف، وهناك دول في أفريقيا والعالم الإسلامي وفي آسيا، فيتطلب بأن يتم تمثيل كل هذه المناطق في داخل الأمم المتحدة من ناحية الإنسانية أيضا. فأن النظام الحالي خاصة فهذه البلدان، يعني النظام لا يمكن أن يبقى لإنصاف هذه البلدان التي ذكرناها. يجب إصلاح مجلس الأمن الدولي، ونرى بأنها هذا النظام لم يجد أي حل، ورأينا ذلك بشكل واضح، ودليل لذلك ما يحصل في الشرق الأوسط.
1: استطرادا لما تحدث به دكتور أويتون، إلى أي مدى دكتور أشواي كشفت دعوة الرئيس أردوغان عوار مجلس الأمن الدولي وآليات اتخاذ القرار فيه، بحيث تحول إلى أداة تعطيل للعدالة الدولية بدل أن يكون مسؤولا عن صون وحماية السلم والأمن الدوليين؟
0: الرئيس أردوغان ونداءه في الأمم المتحدة، وأنه نادى العالم للمرة 16 من هذا المنبر، وقال بأنه ممكن بأن يكون هناك عالم عادل والعالم أكبر من 5. وأيضا فأنه دعا في نفس الوقت لإصلاح مجلس الأمن، حتى الكثير من الزعماء وخاصة الزعيم الأمريكي أيضا فأنهم ذكروا بوضوح أيضا من هذا المنبر بأنه يتطلب بأن يكون هناك إصلاح للأمم المتحدة. الشيء الثاني لكلمته، نرى بأنه قد نقل طلبه نداءه في الإصلاح إلى المرحلة الثانية أيضا، وهناك اقتراح للإصلاح هناك في أفريقيا. نرى بأنه ليس هناك تمثيل صحيح هناك، وهو اليابان والبرازيل أيضا لديها بعض الصيغ جديدة، وهناك نقطة مشتركة لذلك. عندما نقول العالم أكبر من 5، إنهم يقولون يجب زيادة عدد الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، يعني بعض البلدان تقول ممكن أن يكون العدد 15، أو ممكن رفع هذا الرقم إلى 25 دولة. ونرى بأن الرئيس أردوغان قد نقل نداءه الآن إلى المرحلة التالية، وفي نفس الوقت قال في مقاله في بلومبرغ أيضا، وتطرق إلى ذلك وبشكل واضح، وقال بأنه يجب إزالة

0: قالت إلغاء حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي مثل ما ذكرت قبل قليل. فأيضا أعتقد بأن الكثير من الدول ستستفيد أيضا عندما يتحقق ذلك، وأن من أجل أن يكون هناك عادل عالم عادل وفي نفس الوقت، وهذا إصلاح عام جدا، وهذا شيء مميز. هناك حقيقة أيضا أخرى، وقال في مقاله في بلومبرغ أيضا، يعني هناك أيضا عدم تواجد الربط بين مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية، يعني هناك انقطاع بينهما. وبعد 7 أكتوبر نرى بأن الكثير من الدول أو أغلبية الدول في الجمعية العمومية قد ساندوا القضية الفلسطينية ونددوا وشجبوا إسرائيل، عدد دول قليلة فقط. يعني نرى بأن 5 دول فقط في مجلس الأمن فأنهم يتمتعون بحق الفيتو، وأنهم يستطيعون استخدام هذا الحق لمنع أي قرار. والنقطة التي وصلنا إليها اليوم، نرى بأن النظام العالمي الآن لا يسير بانتظام، ولهذا السبب فأن الرئيس أردوغان فتح نافذة جديدة من أجل القيام بإصلاح في مجلس الأمن الدولي. وأعتقد بأن موضوع الإصلاح سيتم مناقشته، ورغم أن لا نرى بعض البلدان، هذه البلدان طبعا لا تريد، ولكن نرى بأنه سيتم التغيير في المستقبل.
1: دكتور أويتون، كما تفضلت دكتورة شواي، الرئيس أردوغان لم يقف عند حد انتقاد آليات العمل وهيكلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وإنما قدم مقترحات للإصلاح وإعادة الهيكلة، منها كما تفضلت أيضا إلغاء حق النقض الفيتو، زيادة المشاركة وتوسيع مجلس الأمن الدولي بحيث يسع التنوع الجغرافي والديموغرافي على مستوى العالم، كذلك منح الجمعية العامة للأمم المتحدة بعض الصلاحيات لتكون مشاركة لمجلس الأمن الدولي في اتخاذ القرارات. كيف يمكن العمل من أجل الوصول إلى هذه الأهداف؟
0: من دون شك يعني يجب أن نكون واقعيين. من أجل الوصول إلى هذه الأهداف يجب أن يكون هناك تغيير في النظام العالمي مثلما ذكرت قبل قليل. يعني المنظمات الدولية تأسست بعد تغيرات جذرية، و الآن في الوقت الحاضر نحن الآن نمر من مسار أو مرحلة التحول، ولكن التحول مستمر. الولايات المتحدة أيضا قوة كبيرة جدا، ولكنها ليست الوحيدة، هناك منافسين على سبيل المثال آسيا، أفريقيا، هناك قوة كبيرة جدا صاعدة، آسيا أيضا قوة صاعدة، تركيا قوة صاعدة في منطقتها وفي محيطها، وكلاعب مؤثر ولها حق الكلام أكثر. وأوروبا بعد الحربية الثانية كانوا مرتبطين بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الآن نرى من الناحية السياسية والعسكرية قد أوروبا هناك في ضعف في هذه النواحي. يعني النظام الجديد المؤلف، هذا النظام يحتاج إلى تغيير جديد مثلما كيف يمكن أن يتحقق ذلك. مثلما ذكر الرئيس، العالم أكبر من 5، هذه نتيجة لهذا التغيير. لم نصل بعد إلى المرحلة الذي نريده، وروسيا في الحقيقة أيضا الآن روسيا تنتقد النظام العالمي، وهناك تشابه بين انتقادات تركيا وانتقادات الروسية في هذا الصدد. ولكن عندما نأتي إلى مجلس الأمن الدولي نرى بأن روسيا تستفيد من حقها الفيتو هناك، ولهذا السبب فقد لا تقدم الدعم الكامل الموضوع الذي نتحدث عنه، ولكن شيئا فشيئا بشكل متوازن والتحول إلى دنيا ذات أقطاب متعددة، ممكن أن يكون هناك تحول وتغيير شامل.

0: قد يتطلب في الحقيقة بأن تكون هناك مآساة، وفي الحقيقة نحن نعيش هذه المآساة وخاصة بسبب سياسات إسرائيل، وهذا ستجبر بأن تكون هناك تغيرات وانتهاكات السيادة وعدم كفاية الأمم المتحدة. أعتقد من طلبات من هذا القبيل ستزداد أكثر بكثير، والشعوب أيضا فإن الضمائر قد جرحت لدى الناس. فخامة الرئيس منذ 15 عاما يقول بأن العالم أكبر من خمسة، وهذا سيأتي على بساط البحث تماما.
1: ننتقل إلى الملف الأخير في هذه الحلقة. إذن كما شاهدنا مشاهدينا الكرام في الدعوة التي طرحها الرئيس أردوغان من خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إذن ننتقل إلى الملف الأخير في هذه الليلة.

0: في ملفنا الأخير الليلة نسلط الضوء على العلاقة بين أنقرة وواشنطن مع اقتراب مئويتها الدبلوماسية. نتابع.
1: بين أنقرة وواشنطن تعاون يتجاوز المصالح الثنائية إلى التعامل مع أزمات ذات تأثير إقليمي ودولي. تأثير العلاقة بين الرئيسين أردوغان وترامب يساهم في حل أزمات كبرى حول العالم في مواجهة تحديات تتطلب تقاربا بين الأطراف المؤثرة. فعلى مشارف القرن الثاني للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يعرب الرئيس أردوغان عن رغبته في أن تزداد الروابط القوية وقواعد التحالف بين تركيا والولايات المتحدة تماسكاً. ومن جهته يشدد الرئيس الأمريكي على أن التفاهم مع تركيا يعد مفتاح الاستقرار في المنطقة، كما تؤكد أنقرة أن العالم يمر بمنعطف تاريخي حاسم تتزايد فيه أهمية العلاقات بين البلدين.
2: الصراعات والحروب والأزمات التي نواجهها في منطقتنا والعالم تقتضي أن تكون تركيا والولايات المتحدة على تواصل وحوار وثيقين. بفضل حوارنا مع واشنطن نحقق نتائج إيجابية لبلدينا في العديد من القضايا وفي مقدمتها الشرق الأوسط. وأود أن أشدد على أنه لا يمكن أن نفصل علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة عن علاقاتنا الاقتصادية والتجارية. فعلاقاتنا التجارية تأتي اليوم في مقدمة العوامل التي تدعم علاقاتنا السياسية وتسهم في تطويرها.
1: وتشهد العلاقات التركية الأمريكية حالياً زخماً قوياً، ما يترجم العلاقة الاستثنائية بين الرئيس أردوغان والرئيس ترامب. فهنا على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الأزمات الإقليمية، لم يتوانى الرئيس الأمريكي كعادته عن الإشادة بالرئيس أردوغان، مشيرا إلى الجهود المشتركة المبذولة منذ العام الماضي بشأن قطاع غزة والمساعي الرامية لإنهاء التصعيد. ومن جهته أشار رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إلى أن استمرار الحوار بين تركيا والولايات المتحدة في أصعب الفترات إنما يعكس المرونة الاستراتيجية للعلاقات بينهما، مؤكدا أهمية الحوار بين القادة والإرادة السياسية في تطوير العلاقات الثنائية. كما أن اقتراب العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة من إتمام عامها المئة يمثل فرصة لتقييم ما حققته الشراكة بين البلدين وما يمكن أن تحققه مستقبلا في قرنها القادم.
0: إذن مشاهدين، علاقات جيدة تربط أنقرة بواشنطن مستفيدة من العلاقة الشخصية المتينة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب. دكتورة شعاي، لو استعرضنا البعد التاريخي، بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التركية الحديثة والولايات المتحدة الأمريكية عبر تبادل المذكرات في العام 1927. مرت بمراحل عديدة، فيها توتر أحيانا، فيها أزمات أحيان أخرى، فيها تحالف، فيها كل ما يمكن أن يكون في العلاقات الدولية. كيف استفادت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة من العلاقة الشخصية بين الرئيس أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
3: Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi...

0: كما ذكرتم يعني ليست فترة سهلة، هناك تذبذبات في العلاقات بين فترة وأخرى، وخاصة في المراحل التاريخية الحرجة، ليس فقط علاقات ثنائية وإنما من ناحية إقليمية والعالمية أيضا لعبت دورا مهما جدا. وبعد تولي ترامب الرئاسة وخاصة منذ عامين، نرى بأنك سرعة كبيرة جدا في العلاقات وتطور كبير في العلاقات، وخاصة فيما يتعلق بدبلوماسية الزعامة بين الرئيس أردوغان وترامب مستمرة وفي مستوى عال. والرئيس ترامب أيضا دائما يذكر ذلك أمام المجتمع الدولي، وفي الحقيقة هناك حوار من الصميم، فهذا طبعا يلعب دورا مهما في إزالة التوترات بين الطرفين. وهناك أيضا بعض المواضيع، مواضيع أمنية وطائرات F-35 وتطوير ساحات العمل في إطار الناتو. الرئيس أردوغان أيضا اجتمع هذا العام أيضا مع رجال الأعمال، وهناك هدف في التجارة بين تركيا وأمريكا بحجم 100 مليار دولار. هذا ليس سهلا طبعا. وهناك أيضا في شهر نوفمبر انتخابات فرعية في أمريكا، وهذا طبعا من الأولوية الآن في الولايات المتحدة، ولكن العلاقات مستمرة. وأعتقد بأن هناك شيء جديد الآن، على سبيل المثال تعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا العالية بين البلدين. وأعتقد بأنه في الفترة المقبلة سنرى أيضا بأن هناك ستكون هناك علاقات إيجابية لم نراها مسبقا.
1: نعم دكتور أويتون، كيف استطاعت تلك العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا الصمود طوال قرن من الزمان رغم الأزمات التي مرت في بعض الأحيان؟ وكيف اعتمد الطرفان ما يمكن وصفه بديناميكية إدارة الأزمات بدلا من قطع العلاقات في وقت الأزمات؟
2: هناك
0: الكثير من المواضيع تحدد العلاقات بين البلدين، وخاصة الأمن على سبيل المثال، يعني حلف الناتو، تحالف الناتو، وكانت هامة جدا كل هذه الأمور. تركيا في أمريكا وفي على الصعيد الأوروبي أيضا لعبت دورا مهما جدا في الجناح الجنوبي لحلف الناتو، والآن هناك تعاون في مجال الدفاع والأمن بين البلدين. على سبيل المثال في تلك الفترة أيضا كان هناك مكافحة الشيوعية والاتحاد السوفيتي، وفي خلال هذه الفترة أيضا كانت هناك أزمات بين البلدين. و تركيا لم تكن العضو الهادئ في داخل حلف، على سبيل المثال ما حصل في قبرص، وأيضا فإن تركيا تعرضت لحصار أو عقوبات من الولايات المتحدة بسبب ما حصل في قبرص. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي هناك نظام عالمي جديد، وفي داخل هذا النظام نرى بأن تركيا في جغرافيتها الآن بدأت تشكل موقعها الذاتي الخارجي، و الآن في بعض الأحيان بشكل مختلف عن ما حصل في الفترة الماضية، هذا أدى إلى انزعاج وأدى إلى بعض التوترات أو أزمات بين البلدين. ولكن نقطة الانكسار في العلاقات بين موضوع سوريا، وخاصة خلال الحرب الأهلية في سوريا، وأمريكا كانت تقدم الدعم لأحد فروع منظمة PKK الإرهابية هناك، وقست واي بي جي، هذا أدى إلى ساحات أزمة بين البلدين، وكانت مشكلة. على سبيل المثال أيضا S-400 وفي نفس الوقت طائرات F-35 وأيضا العقوبات، كلها ظهرت بسبب الأزمة في سوريا. ولكن سوريا الآن خلقت فرصة كبيرة جدا، والآن تم تغاضي هذه الأزمات، ومع تولي ترامب الرئاسة في البلاد وبسبب دبلوماسية الزعامة نرى أيضا بأن العلاقات الإيجابية بين البلدين، تم اجتياز أزمة سوريا، وفي نفس الوقت الآن تم البدء باجتياز الأزمات. هل تم اجتيازها تماما؟ كلا. على سبيل المثال S-400 وفيما يتعلق ب F-35 يتم مناقشة كل هذه المواضيع، ولكن خاصة نرى الآن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تهتم بالصين وللشرق الأوسط ولما حولها. تركيا الآن بدأت تتحرك مع بلد متحالف مثل تركيا، وتريد أن تتعامل تركيا مع تركيا في هذا المجال. يعني تركيا في نفس الوقت تحققت نجاحات كبيرة جدا في المنطقة، وهذا أدى إلى تسريع العلاقات بين البلدين. نعم هناك بعض المشاكل، ولكن أعتقد بأن فرص والإمكانات كثيرة الآن من أجل العمل معا مشتركا.
1: وصلنا إلى نهاية حلقة الليلة من برنامجنا. أشكر ضيفينا جزيلا، الدكتور أويتون أورهان الخبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا، والبروفيسورة شواي نيلهان أتشيكالن أستاذة العلاقات الدولية في جامعة حاجي بيرام بأنقرة، شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من أنقرة بإذن الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. أهلا بكم مشاهدينا على نشرة الأخبار من تلات عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا: غارات جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، والقوات الحكومية تؤكد مقتل مئات الحوثيين وأربعة خبراء إيرانيين. ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة الأمريكية قريبا جدا، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. روسيا تعلن استهداف سفينتي شحن ومراكز لمعالجة البيانات في كييف، والاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بالتخطيط لمزيد من أعمال التخريب. السلام عليكم. اقتحم آلاف المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بعيد العرش اليهودي. وتقدم المقتحمين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية وصلوات ورقصات وأغاني في المنطقة الشرقية من المسجد، كما اقتحموا حائط البراق في القدس المحتلة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وتأتي هذه الاقتحامات غداة دخول نحو 1500 مستوطن إلى الأقصى وسط قيود على دخول المصلين الفلسطينيين.

0: أدانت دول عربية وإسلامية اقتحامات المسجد الأقصى محذرة من تداعياتها على القدس والمنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والوضع القانوني والتاريخي لها. وأكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أكد رفض اقتحامات المسجد الأقصى، مشيرا إلى أنها تتم بحماية القوات الإسرائيلية وتصاعد التوتر في القدس. وحذرت الخارجية القطرية من تداعيات استمرار الاقتحامات وتأثيرها على تأجيج العنف والتصعيد في المنطقة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل. من جهتها جددت الخارجية الكويتية دعوتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وقف الانتهاكات المتكررة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكدة رفضها لهذه الممارسات. كما حذرت الخارجية المصرية من تداعيات اقتحامات المستوطنين للأقصى والقيود المفروضة على الفلسطينيين، مشددة على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس. هذا وأكدت الخارجية الأردنية رفضها استمرار اقتحامات المستوطنين والممارسات المصاحبة لها، محذرة من عواقب استمرار الانتهاكات والاستفزازات، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم. من جهته أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة تصاعد اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، واعتبرها خطا أحمر. وشدد أبو ردينة على رفض فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات. فيما قال رئيس حركة حماس خارج فلسطين خالد مشعل، قال إن الأقصى يواجه تطورات خطيرة، متهما سلطات الاحتلال بالسعي إلى تعطيل دور الأوقاف الإسلامية في القدس والسيطرة على مرافق الأقصى. نذهب إلى مدينة القدس مع مراسلنا من هناك فهمي شتاوي. الكلمة لك فهمي، قرب إلينا الصورة أكثر بعد الاقتحامات الأخيرة.
1: حسام، قد أغلق باب المغاربة، الباب المسيطر عليه إسرائيليا منذ عام 1967 قصرا، والذي يتاح منه اقتحام المستوطنين بمئاتهم. هذا الإغلاق يأتي فقط في الفترة الصباحية، سيستأنف فتح هذا الباب عند الساعة 1:30 ظهرا حتى الساعة 2:30 بالتوقيت المحلي لاقتحام الأقصى بمزيد من المستوطنين بحشد من الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية. وصل عدد المقتحمين في ثالث أيام عيد العرش اليهودي الذي يستغل من أجل تمرير هذه السياسة، تمرير سياسات تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا وفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، كما يتهم الفلسطينيون الجهات الإسرائيلية. وصل عدد المقتحمين إلى 1271 مقتحما خلال الفترة الصباحية، قد دخلوا من الباب المغاربة بحماية وتأمين من قبل قوات الجيش الإسرائيلي المدججة بالسلاح، وصولا إلى باحات المسجد الأقصى، وقاموا ب أداء رقصات تلمودية واستفزازية ورفع الصلوات الدينية اليهودية في باحات المسجد الأقصى، وعلى أعين المصلين الذين قدروا على البقاء في باحات المسجد الأقصى رغم كل العراقيل المفروضة من قبل الجيش الإسرائيلي أو الشرطة الإسرائيلية المتواجدة عند البوابات كافة، وخرجوا من باب السلسلة. هذا الإجراء يأتي بصورة مكثفة خلال أيام الأعياد اليهودية، والآن يمكن أن نقرب الصورة بعض الشيء لأبواب أو لباحات المسجد الأقصى التي تبدو خالية تماما من المصلين، وذلك قد يصل تداعياته إلى ساعات إضافية حتى استئناف فتح باب المغاربة مرة أخرى أمام المستوطنين، والذي يتم حمايته من قبل قوات الجيش أو قوات الشرطة الإسرائيلية المدججة بالسلاح، وصولا إلى باحات المسجد الأقصى. وفي عموم مدينة القدس هنالك حالة من التوتر بسبب الإجراءات الأمنية المكثفة التي تفرض على المدينة لتأمين وصول المستوطنين إلى جميع مناطقها.

0: الإجراءات الأمنية تتمثل بنشر سواتر معدنية ونشر عناصر مكثفة للشرطة الإسرائيلية من ألوية مختلفة لتأمين وصول المستوطنين والإسرائيليين القادمين إلى البلدة القديمة، وذلك يأتي في ظل فرض الخناق على البلدة القديمة ومنع التجار من فتح محالهم أمام الزبائن الفلسطينيين. نحن هنا في منطقة جبل الزيتون أيضا التي يظهر بأنها أصبحت يعني وجهة أيضا للسياحة الإسرائيلية. أطلب من الزميل نادر أن يرينا الزيارات للإسرائيليين في منطقة البراق، حائط البراق الذي يعني يتم اقتحامه من آلاف الإسرائيليين والمستوطنين. كان قد ترأس هذه الاقتحامات وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير الذي يعني دعا إلى زيادة عدد الاقتحامات خلال الأيام القادمة، وقد كان صرح بن جفير من باحات المسجد الأقصى بأن حماس أرادت هزيمة إسرائيل وأطلقوا على ذلك اسم طوفان الأقصى، وبأن اليوم هم أصحاب السيادة في الأقصى وبأنهم هم أصحاب السيادة في السجون، وحولنا حياة حولنا حياة عناصرهم إلى جحيم. وفق قوله هذا بطبيعة الحال ينصب في حملات بن جفير الانتخابية التي يقودها ضد الفلسطينيين ويحاول أن يجاهر بها أمام الإسرائيليين المتطرفين، ويدعي إلى زيادة عدد الناخبين له في الانتخابات القادمة في 27 أكتوبر. هذا الحال متكرر وسيتكرر حتى 2 أكتوبر القادم. تحشد الجماعات الإسرائيلية المتطرفة الاستيطانية أن يتم اقتحام باحات المسجد الأقصى خلال الأيام القادمة بصورة مكثفة، وخاصة اليوم الذي يدعى ببركة الكهنة في عيد العرش اليهودي والذي يستمر كما ذكرنا إلى 2 أكتوبر. يتم حشد أكبر عدد من المقتحمين، وزيادة عدد المقتحمين تمثل بالنسبة لهم بمثابة فرض السيادة وتقسيم المسجد زمنيا ومكانيا. منذ مطلع العام الجاري حسام وحتى يومنا هذا قد اقتحم باحات المسجد الأقصى أكثر من 42 ألف مستوطنا إسرائيليا، وهذا العدد المتصاعد يدلل على أن هنالك أجندات مبطنة لدى الجهات الإسرائيلية المتطرفة اليمينية التي تسعى إلى تمرير المخططات المتعلقة بفرض السيادة على غرار المسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
1: كل الشكر لك فهم شتاوي مراسل تراتي عربي، حدثنا من القدس. نبقى أيضا مشاهدين في القدس، ولكن الآن مع ضيفنا من هناك أستاذ العلوم السياسية والقانون العام الدكتور أمجد شهاب. أهلا بك دكتور أمجد، أمام هذه الصورة الشمولية التي قدمها لنا مراسلنا، ماذا يقول القانون الدولي إزاء هذه الانتهاكات المتكررة بحق الأقصى وسعي الاحتلال إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للأقصى وللقدس عموما؟
2: نعم، تحياتي لكم ولجميع السادة المشاهدين على قناة في عربي.
1: أهلا بكم
2: وشكرا على الاستضافة. طبعا هنا انتهاك واضح جدا، لم يعد هناك وضع قائم بالمعنى الكلمة، هم ليسوا بحاجة رسمية الوضع القائم. الوضع القائم اختلف تماما. القانون الدولي واضح جدا، القانون الدولي يحرم تغيير الوضع القانوني خاصة وخاصة لأماكن الدنيا. هناك قوانين واضحة جدا للسماح بسهولة الوصول إلى وحرية العبادة وأيضا للحفاظ على الأماكن الدينية، هم ينتهكون كل هذه القوانين بشكل واضح جدا. وأيضا هناك رسالة تحدي، يعني هناك محاولات لتغيير تدريجي للوضع القانوني والتاريخي بشكل واضح جدا بدون إعلان رسمي. في كل مرة يتحجج مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأنهم يحافظون على الوضع القانوني، ولكن على أرض الواقع في باحات المسجد الأقصى هناك تقسيم زماني، هم يحاولون الانتقال إلى تقسيم مكاني، هم يستبيحون المسجد الأقصى بشكل ويدنسونه بشكل كامل، ويقومون بعمل تدريجي ممنهج لتغيير هذا الواقع. يقومون بالدخول،
1: طالما ذكرت حضرتك فكرة التقسيم الزماني والمكاني

0: ألا تجد بأن إسرائيل توسعت بحلمها هذا إلى أبعد من فكرة التقسيم الزماني والمكاني، بل إلى السيطرة الكاملة على الأقصى، انطلاقا من مخططاتها التهويدية التي تعمل عليها منذ سنوات، وانطلاقا مما سمعناه من بن كفير بأنهم هم أصحاب المكان؟
1: نعم، هذا طاهر قبل قليل أصدر ما يسمى بلواء الشرطة أو قائد الشرطة الذي كان قبل عام نائب الشرطة في إسرائيل بأكملها. قال قبل قليل بلد بأننا سنسمح لليهود بالدخول وبين قوسين والصلاة في جبل الهيكل، وقال نمسك بزمام الأمور بيد من حديد، وهذا يعني بشكل واضح جدا بأن الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى قد تغير، وهم أيضا يتحكمون بكل شيء، يمنعون من خلال ممارساتهم، يمنعون الوصاية الهاشمية وخاصة دائرة الأوقاف الإسلامية من أي صلاحيات، حتى في إصلاح حجر أو في إصلاح الكهرباء أو حتى في تغيير السجاد. السجاد منذ 15 عاما لم يتغير في باحات المسجد الأقصى. فهذا هم يقولون نحن أصحاب المكان، نحن الذين نتحكم في هذه الأمور. يعني الموضوع ليس في مسألة اقتحامات وإقامة الصلوات في هذا الشكل، ولكن هم يقولون من يتحكم في زمام الأمور، من يفرض القواعد ومن يفرض القوانين بشكل ممنهج وتدريجي. يعني سنفيق يوما من الأيام، سنجد أن كل شيء قد تغير، وخاصة أن هناك أصبح كنيس بأمر الواقع موجود بين المسجد المرواني وبين باب الرحمة، كنيس غير مسقوف. ولاحظنا في يوم ما يسمى بعيد خراب الهيكل، قاموا بوضع تقريبا خيم مسطحة قاموا بها الصلوات، وأزلوها بعد نهاية هذه الصلوات. هذه محاولات متكررة تعيدنا للذاكرة ما قاموا به في عام 1929 عندما قامت ثورة حائط البراق، وكيف استولوا على حائط البراق عندما بدأوا بوضع طاولات ووضع كراسي، ومن ثم فرضوا أمر واقع، وهذا ما يفعلونه، وأيضا ما فعلوه في المسجد الإبراهيمي في الخليل.
0: طيب دكتور
1: يعني
0: أمجد،
1: هناك مسافة أكبر. نعم،
0: اليوم السلطة الفلسطينية والعديد من الدول العربية والإسلامية عمليا أدانت وبشدة كل هذه الاقتحامات المتكررة للأقصى. ما هو دور المجتمع الدولي بعد مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته؟ ما هو دوره فعليا أمام صمته على العديد من المقترفات التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين؟
1: نعم، هذا يعني الدول العربية دائما والإسلامية تؤكد بأن المسجد الأقصى هو 144 دونم، تؤكد بأن الحق الإدارة والسيطرة عليه تابعة للأوقاف والوصاية الهاشمية الأردنية، وأيضا تؤكد بأن المكان يخص المسلمين والعرب، وهو من أقدس وثالث أقدس مقدسات المسلمين، مصر النبي صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ولكن إسرائيل هنا تتحدى في ذلك، وبعتقد أيضا استخدام نتنياهو مصطلح ديني في خطابه في الأمم المتحدة عندما قال مجد إسرائيل لا يكذب بشكل أساسي، هو يؤكد خاصة في العهد القديم في التوراة في سفر صموئيل عندما عاقب صموئيل شاؤول الذي لم يبت العماليق وهم الفلسطينيين، وأيضا عندما أيضا لم يقتل ملكهم، ويقول بشكل واضح جدا ننتصر ونستمر في القتال. وهذه إشارات واضحة جدا بما سيحدث في المسجد الأقصى، بأنهم سيستمرون في فرض الوقائع بشكل تدريجي وممنهج حتى يصبح أمر يتقبله الجميع ويتكيف معه الجميع إذا لم يكن هناك روادع. فمسألة إصدار البيانات والاستنكارات والتذكير أيضا بالقانون الدولي وأيضا بالمجتمع الدولي وأيضا بحق المسلمين والفلسطينيين في إدارة هذا المكان يجب أن يتجاوزها باستخدام إجراءات أو أدوات للضغط، فرض عقوبات سواء كانت دبلوماسية سواء كانت ضغوطات سياسية ملموسة أو سواء عقوبات اقتصادية أو
0: دكتور
1: عسكرية.
0: أمجد، وهذا دعني أقف عند مصطلح حضرتك استخدمته، ألا وهو لم يكن هناك روادع. من يمكن أن يردع إسرائيل فيما لو كان المجتمع الدولي برمته قد صدق هذه الرواية الإسرائيلية فيما هو مرتبط بالأقصى؟ ولأي مدى هناك تعويل، لأن هناك يقين بالنسبة للعقيدة العربية والإسلامية.

0: بأن هذا الأقصى هي ملك للمسلمين. كيف يمكن أن يكون التعويل على هذا الشق العربي والإسلامي في ظل تصديق الرواية الغربية للرواية الإسرائيلية؟
1: نعم، هناك صراع روايات واضح جدا، وخاصة هناك قرارات كانت واضحة جدا حتى في فترة الانتداب البريطاني وفي لجنة بيل التي تشكلت، وخاصة في حائط البراق، بأن هذه أماكن إسلامية خالصة للمسلمين. ولكن الإشكالية الأكبر هي بأن النصوص القانون تحتاج إلى قوة عسكرية أو قوة اقتصادية أو قوة سياسية تمارس ضد الإسرائيليين. حتى الآن هذه لم تمارس منذ احتلالهم في عام 1967 للمسجد الأقصى، حتى اليوم لم يتم ممارسة ضغوطات حقيقية ملموسة لمنع هذه الاقتحامات ومنع التدنيس ومنع أيضا تغيير الوضع القانوني والتاريخي والوضع بما يسمى بالوضع القائم. الوضع القائم نحن نتحدث عن تفاهمات ما يسمى برئيس الأركان أنذاك وزير الدفاع موشي ديان، عندما قال أن هذا المكان وضع شروط معينة يتم تغييرها الآن بشكل واضح جدا، باعتبار أن هذه فرصة لا تعوض في غياب هذه الروادع. لكن هناك سردية غير صحيحة يتم ترويجها للرأي العام العالمي وأيضا للسواح الذي يأتون إلى المسجد الأقصى. أنا سمعت كثير مما يقوله المرشدين السياحيين من أكاذيب لهؤلاء السواح من أجل ترويج لهذه السردية، ممكن يعني محاربتها بالسردية الحقيقية. أيضا منذ عام 1967 حتى اليوم لم يكتشفوا أي شيء بالنسبة للأساطير التي يتحدثون عنها. زرت الأنفاق في أسفل المسجد الأقصى التي تقام وانتهاك صارخ للوضع القانوني للمسجد الأقصى، هم يحاولون تزوير التاريخ.
0: جميلة جدا هذه الفكرة دكتور أمجد. نعم. كنت أريد أن أسألك أصلا، نعم، يعني أمام هذه الأبحاث العلمية التي لم تثبت أي وجود لهيكل سليمان تحت الأقصى، لماذا يريد نتنياهو وبن كفير وكل القائمة الإسرائيلية تكذيب هذه الأبحاث العلمية من أجل مصادرة الحق الإسلامي إلى تهويده إذا صح التعبير؟
1: نعم، لأن كل المشروع الصهيوني مبني على فكرة ما يسمى بالعودة إلى الأرض التاريخية والعودة لإعادة بناء جبل الهيكل كنيس سليمان. ولكن حتى يعني علماء أثار مشهورين سواء كانوا يهود أو بريطانيين أو أمريكان أكدوا بشكل واضح جدا بأنه لا يوجد أي أثار تثبت ذلك. ولكن رغم كل ذلك تستمر الحفريات ويستمر أيضا عملية تزوير حتى القطع الأثرية. وهناك أكثر من قطعة أثرية أثبت علماء الآثار بأنها تم تزويرها لمحاولة إثبات الرواية الصهيونية. ولكن هناك تقصير كبير جدا، تقصير فلسطيني وعربي وإسلامي في ضحط هذه الروايات وهذه الأكاذيب التي تنشر حتى على منصة الأمم المتحدة وحتى في الكتب. هناك آلاف الكتب التي نشرت تعتمد على روايات كاذبة. في صراع الروايات بعتقد مهم جدا في عملية كسر هذه الرواية وإقناع أكثر إقناع الصهاينة والإسرائيليين بكذب هذه الرواية، التي يحاولون إقناع الإسرائيليين بأن هناك إرادة ربانية في الاقتراب من موعد ظهور البقرة الحمراء وذبحها وحرقها وأخذ رمادها ومحاولة تطهير اليهود من النجس للسماح لهم بهدم المسجد الأقصى وأيضا دخول الصلاة، لأن أغلب الحكومات تحرم الدخول إلى باحات المسجد الأقصى والصلاة، الأغلبية الساحقة. رغم كل ذلك هم يقومون باقتحامات المسجد الأقصى والقيام بهذه الصلوات لأهداف سياسية. هناك مشروع ديني ولكن هناك أيضا مشروع سياسي يعتمد وفكرة أمجد. استعمالية تعتمد
0: عليه. وأعذرني فقط لديك الوقت دكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية والقانون العام، حدثنا من القدس. إلى الملف اليمني، فقد أفاد مراسل 30 عربي أن القوات الحكومية اليمنية استهدفت بغارات جوية المؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة لجماعة الحوثي في تعز، وهي منشأة تستخدم في أعمال التموين والتغذية العسكرية للجماعة. وبحسب حصيلة أولية فقد أسفرت الغارة عن مقتل 7 من عناصر الجماعة وعن إصابة 36 آخرين، كما استهدفت غارات جوية مجددا معسكر الاستقبال في منطقة الحوبان شمال شرقي تعز، وسط معلومات عن سقوط أكثر من 70 قتيلا ومصابا جراء الغارة.

قالت القوات الحكومية أنها أحبطت هجمات ومحاولات تسلل في العنين وبني البكاري والأحطوب وحذران وجبل حبشي، واستهدف القصف الحكومي آليات

0: خلال 72 ساعة نحو 756 عملية استهداف لمواقع وأهداف تابعة لجماعة الحوثي. وقالت القوات إن العمليات شملت استخدام الطيران الحربي والطيران المسير والقناصة والمدفعية الميدانية والراجمات. وتحدث البيان عن تحييد 2316 من عناصر جماعة الحوثي وسقوطهم بين قتيل وجريح. وأشار البيان إلى مقتل 4 خبراء إيرانيين في محافظة تعز. قال إنهم متخصصون في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، مؤكدا أن العمليات تستهدف أهدافا عسكرية. نذهب إلى مأرب مع مراسلنا من هناك خليل المليكي. خليل، ضعنا في آخر التطورات بعد هذه التصعيدات الميدانية.
1: نعم عصام، قبل قليل استهدف القصف جوي في منطقة الكسارة وجبهة الكسارة غرب محافظة مأرب. كذلك شن الجيش اليمني قصف مدفعي كثيف على مواقع للحوثيين، قال أن تعزيزات كانت قادمة من مفرق الجوف قبل ساعة من الآن، وأنه استهدف هذه التعزيزات والآليات العسكرية ودمر هذه الآليات التي كانت قادمة باتجاه محافظة مأرب. كذلك جنوب محافظة مأرب شن الطيران الحربي غارات على منطقة العيرف وعلى العكد وكذلك على الجبل، على جبل البلق الشرقي، مع تبادل للقصف المدفعي في هذه الجبهة جنوب محافظة مأرب. محور تعز العسكري تحدث صباح اليوم أن الطيران الحربي استهدف تعزيزات للحوثيين في منطقة الربيعي غربي محافظة تعز. هذه التعزيزات كانت حسب المصدر العسكري في محور تعز متجهة نحو منطقة الوازعية والكدحة وغيرها من تلك الجبهات. كذلك تدور اشتباكات حتى اللحظة منذ فجر اليوم في منطقة الأغبرة والبازلة.
0: نعم، شكرا لك خليل المليكي مراسل تراثي عربي، حدثنا من مأرب. للمزيد من الزوايا التحليلية العسكرية هذه المرة ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي السيد خليل الحلو. أهلا بك عميد. في البعد العسكري، هل تجد أن هذه الأهداف التي تطال الحوثيين في مواقع عدة في اليمن ممكن أن تؤثر على جماعة الحوثي من حيث عدم تمكنهم من السيطرة أكثر ومن التوسع والتمدد أكثر داخل اليمن؟
2: نعم، الجواب المبسط والسريع هو نعم دون أدنى شك، ولكن دعنا ندخل في التفاصيل. ماذا يفعل الحوثيون اليوم؟ ما هو هدفهم الأساسي؟ لهم هدف أول وهو عزل مدينة تعز، وهي من أهم المدن التي تابعة للحكومة اليمنية. يريدون أن يعزلوها عن عدن، وبذلك يقطعون خطوط الإمداد عنها. والهدف الثاني هو الهجوم على منطقة مأرب. وفي مأرب هي يعني المنطقة مأرب هي غنية بالنفط، وهي تشكل المورد الأساسي للحكومة اليمنية. وبالتالي هذين الهدفين واضحين تماما، لذلك يقوم الطيران السعودي الذي يؤمن التفوق الجوي للقوات الحكومية اليمنية. وأريد أن أضيف أن القوات الحكومية اليمنية لديها طيران خاص بها. هذا التفوق الجوي يمنع الحوثيين من تحقيق أهدافهم. النقطة الثانية بالنسبة لما يفعله الحوثيون ولما تفعله الحكومة اليمنية الشرعية. الحكومة اليمنية الشرعية أعلنت الاستنفار العام، وتريد أن تضع كل قوتها لمنع الحوثيين من الانفلاش أكثر. وحتى المعلومات في خلال الأيام الأخيرة تشير أن الهجمات المعاكسة التي تقوم بها القوات الحكومية وخاصة في الجنوب لتأمين الشريان الحيوي بين تعز وبين عدن قد نجحت في السيطرة على عدة تلال مشرفة على منطقة تسمى حجة العبد، وهي المنطقة وهي ممر مضيق جبلي الأساسي، المضيق الجبلي الأساسي الذي يصل المدينتين. في الشمال الذي فعلته القوات الحكومية، وهناك بمساعدة القبائل التي

0: هي
1: طيب عميد،
0: يعني تتحكم بالأرض، والتي هي
1: دعني أذهب إلى البعد
0: موجودة
1: الاستراتيجي
0: هناك
1: عمليا،
0: والتي تقاتل بتسويق عال جدا. هذه القبائل، القوات القبلية المتحالفة مع الحكومة اليمنية، استطاعت السيطرة على التلال المباشرة التي تشرف
1: عميد خليل.
0: على
1: دعني أذهب إلى البعد الاستراتيجي عمليا على أرض اليمن، لا أدري إذا كنت تسمعني.
0: القوات القبلية في
1: كي أفهم منك أكثر، الواضح أن هناك مشكلة في الصوت عميد.
0: الآن لم يستطيعوا، بل بالعكس منيوا بخسائر كبيرة، ورغم أنهم استطاعوا السيطرة على بعض التلال، ولكن ليست
1: عميد
0: تلال
1: خليل.
0: ليست التلال المحيطة في المدينة. إذا استطاع الحوثيون التقدم باتجاه مدينة أو منطقة مأرب، القبائل مستعدة لتدمير مصافي النفط وعدم تركها تقع بين أيدي الحوثيين.
1: شكرا جزيلا لك العميد خليل الحلو، الخبير العسكري والاستراتيجي، حدثنا من بيروت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة الأمريكية قريبا جدا. وتوقع ترامب أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي، وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية بمواجهة إيران، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع، وأشار لأن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وأن أكبر كمية من النفط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع منذ بدء الحرب. وأوضح ترامب أن قطر ووسطاء إقليميين آخرين يحاولون إحياء المفاوضات، لكنه لفت إلى أن الخلافات بين إيران وأمريكا لا تزال كبيرة بشأن القضايا الرئيسية. هذا وتتمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض عرضها الأخير، فيما تختلف واشنطن وطهران على شروط فتح المضيق ومطالب أمريكية بتنازلات في البرنامج النووي الإيراني.
2: في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع مع الولايات المتحدة، تطلق طهران تحذيراً للسفن العابرة لمضيق هرمز إذا استخدمت مسارات غير قانونية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح المضيق ووقف القتال. وزير الخارجية الإيراني من جهته قال إن شروط طهران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. مسؤولون عسكريون إيرانيون من جهتهم قالوا إن بلادهم مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال القائد العام للجيش الإيراني إن انعدام الأمن في المنطقة سيطال الجميع، مضيفاً أنه إذا لم تتمكن إيران من العيش وممارسة التجارة فلن يتمكن أحد من ذلك، حيث فرضت إدارة ترامب حصاراً اقتصادياً على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وكانت إيران قد وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لاستئناف المسار الدبلوماسي، تركزت بحسب مصادر رسمية على وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلى جانب رفع الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية التي تقول إيران إنها تستهدفها. كما تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، فضلاً عن التوصل إلى ترتيبات تضمن وجود مسار أمن الملاحة في مضيق هرمز.
1: للمزيد من الزوايا التحليلية ينضم إلينا من عمان الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور كمال الزغول. أهلا بك دكتور كمال. ما مصير استئناف المفاوضات عمليا في ظل تمسك الطرفين بشروطهما وفي ظل تهديدات ترامب بضربات عسكرية إضافية ورفضه المقترح الإيراني الأخير بشأن إنهاء الحرب؟
3: حياتي لك أستاذ حسام وللسادة المشاهدين. في الحقيقة هنالك مفاوضات نشطة خلف الكواليس، يعني ما زال عراقي في نيويورك وما زال هنالك مفاوضات، لكن يبدو من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه لا يريد أن يتنازل على الإطلاق، خاصة وأنه يقترب من الانتخابات النصفية، فأي تنازل الآن سيحسب ضده حتى لو كان باتجاه إنهاء الحرب، لأنه لم يحقق أي هدف من الأهداف التي أرادها منذ بداية الحرب، خاصة عندما أعلن بأن من الممكن تغيير النظام، من الممكن تغيير سلوك النظام، من الممكن فتح مضيق هرمز. وبالتالي الآن نجد بأن هنالك مفاوضات وتهديد عسكري بنفس الوقت. يعني في 22 سبتمبر ترامب أعلن أن هنالك قنوات مفتوحة مع إيران وهدد أيضا بالعمل العسكري، ثم جاء الاجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وكان هنالك مفاوضات لمدة 3 ساعات، وأيضا التقى عراقجي بويتكوف وكوشنر وما إلى ذلك، وأيضا اقترحت إيران يعني فتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام مع رفع يعني الحصار والعقوبات، لكن رفضه ترامب بشكل علني، ولكن لم تتلقى يعني إيران ردا رسميا من الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك. هذه المؤشرات كلها تصب بمصلحة أن الطرفين يريدان المفاوضات، ولكن لا يريد أي طرف منهما التنازل، ولذلك لا يمكن أن تنتهي هذه المسألة إلا بحدوث تنازل معين من قبل طرف، ولا أعتقد بأنه سيكون من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه يعتبر التهديد العسكري والتصريحات هي جزء من التفاوض. وبالتالي الآن نحن يعني أمام مشهد معقد نوعا ما، لكن لحد الآن لا نقترب من ضربات عسكرية.
1: طيب دكتور كمال، عندما يصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتقد أن الحرب ستحسم لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، علما أننا سمعنا منه على مدار هذه الحرب مصطلحات في هذا الحقل المعجمي المعني بالنصر الأمريكي وهزيمة إيران وما شابه، أمام هذا المصطلح الأخير أو التصريح الأخير، ألا يدلل على أن إيران فعلا لم تهزم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: أعتقد بأن هنالك تعادل في هذه المعادلة، خاصة فيما يتعلق بإمدادات النفط والغاز والتأثير على الاقتصاد العالمي وعلى جيب المواطن الأمريكي وأيضا على جيب المواطن الإيراني. لكن إيران لن تهزم لحد الآن، يعني قتل قادتها ولكن ما زال النظام صامدا، وأعتقد بأن يعني هذه المسألة ستكون معقدة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هو يطلق هذه التصريحات مع اقتراب الانتخابات النصفية وهو يروج بأنه انتصر لحد الآن، والمفاوضات تجري من خلف الكواليس. إن حصل على اتفاق سيقول أنني أجبرت إيران على التنازل والتوقيع على اتفاق، ويروج لذلك في الداخل الأمريكي. وأيضا يعني إيران بنفس الوقت تريد أن تحل هذه المشكلة لأنها تؤثر على اقتصادها وعلى اقتصاد يعني دول العالم وعلى تجارتها العالمية. وبالتالي أعتقد بأن الرئيس الأمريكي يعني تصريحاته تختلف بين فينة وأخرى، يعني عندما يصرح من على متن الطائرة يختلف التصريح يعني عندما يكون يعني بعد حدث معين، وعندما يصرح بعد اجتماع أمني يختلف اختلافا كاملا.
1: قبل أن يدهمنا الوقت، على أي مدى ترى في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدئة بالنسبة للداخل الأمريكي، لا سيما عندما تحدث عن أسعار النفط التي ستنخفض بشكل كبير بعد انتهاء الحرب، بينما على المقلب الآخر المرشد العسكري أو المستشار العسكري للمرشد الإيراني يتحدث عن هزيمة تضاف إلى هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن سيطر الحوثيون على مضيق باب المندب. اليوم ما هي الخيارات المتاحة إذن أمام واشنطن؟
3: أعتقد بأن الخيارات المتاحة الآن أمام واشنطن بأن تنهي هذه الحرب وتتوصل إلى اتفاق تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول المنشآت الإيرانية بالموافقة من قبل الطرف الإيراني وتنتهي هذه المشكلة. لكن إن بقي ترامب في هذه التصريحات أعتقد بأننا أمام مشهد معقد حقيقة. إذا رأينا بعض المؤشرات نجد بأن وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن جهد ووقت حتى يتم التوصل إلى اتفاق. إذا رأينا نائب الرئيس يتحدث عن حصار وخنق اقتصادي سيؤدي

0: تؤدي إلى انهيار النظام. إذا ذهبنا إلى وزير الخزانة هو يتحدث عن خنق إيران بالتدريج، يعني خنق البنوك، الكيانات الإيرانية، فرض عقوبات وعلى المطارات المدنية. يعني إذا رأينا زيارة شي إلى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تؤشر بهذا الاتجاه. كان يتأمل ترامب بأن يحصل على وعدا من شي من أجل إجبار إيران على التنازل لفتح مضيق هرمز ومن أجل توقيع اتفاق نووي، لكنه لم يحصل على ذلك. يعود وزير الخزانة الأمريكي ويقول نأمل أن لا تساعد يعني الصين إيران في المعلومات الاستخباراتية وفي من الناحية العسكرية. إذا هو كان يأمل بالمقايضة مع الصين في الملف الإيراني، لكن تم تمديد الهدنة بينه وبين الصين إلى يناير. هذا يعني أن لا شيء حدث، وإنما يعني ما زال هو يقايض في هذه المسألة. كل هذه المؤشرات تقودنا إلى أن كل هذه التصريحات تقودنا إلى بعد الانتخابات النصفية، ومن الممكن عبر تراكمية الظروف التي ستحدث بعد الانتخابات النصفية أن يكون هنالك عمل عسكري إن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن هنالك سقف زمني يعني نستنتجه من كل تصريح يخرج من الإدارة الأمريكية هو بعد الانتخابات النصفية. وأعتقد بأن ترامب إن لم يفز الجمهوريون أعتقد بأنه من الممكن أن يقوم بعمل عسكري لكي يغطي على أي إجراءات عزل من الممكن أن يحدثها الديمقراطيون في قادم الأيام. وبالتالي دعنا نقول أننا ننتظر الظروف وتراكميتها بعد الانتخابات النصفية من أجل أن نرى ما هو المصير أو القرار الحاسم الذي يريد أن يتخذه ترامب بناء على الضغوط الداخلية وبناء على أسعار النفط والغاز والضغوطات على جيب المواطن الأمريكي.
1: كل الشكر لحضرتك دكتور كمال الزغول، الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي، حدثنا من عمان.
0: شكرا جزيلا.
1: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد قتل 6 أشخاص وأصيب نحو 40 آخرين في هجمات روسية استهدفت العاصمة كييف ومدنا أوكرانية أخرى. وأعلنت السلطات في كييف مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة هجومية. وفي زاباروجيا قتل 1 وأصيب 4 آخرون، بينما أسفرت الهجمات الروسية في سومي عن مقتل 2 وإصابة 8 آخرين. وفي خاركيف أصيب 22 شخصا جراء قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مبنى سكنيا، فيما أصيب 2 في هجوم روسي على جنوب أوديسا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مساء أمس 2 شحن ومراكز لمعالجة البيانات في كييف. وقالت الوزارة في بيان إن الهجمات الجوية على ميناء إزمايل أحد المواقع المستهدفة ألحقت أضرارا بالبنية التحتية، إضافة إلى نقطة انتشار تابعة للحرس حرس الحدود الأوكراني. وأضافت أن طائرات مسيرة استهدفت مراكز لمعالجة البيانات تابعة لشركتي أوكر تيليكوم ودريم لاين في كييف. من جانبها أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية إسقاط أكثر من 110 طائرات مسيرة خلال الليل. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن تقارير استخباراتية تشير إلى أن روسيا تخطط لتنفيذ مزيد من أعمال التخريب في أوروبا. وقبيل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، دعت كالاس دول الاتحاد الأوروبي إلى الحذر من المعلومات الاستخباراتية التي تفيد أن روسيا تخطط لشن هجمات بهدف تقسيم المجتمعات وترهيبها لثنيها عن مواصلة دعم أوكرانيا. في السودان، رفض الجيش السوداني اتهامات إثيوبية للخرطوم بدعم جماعات معارضة للحكومة في أديس أبابا. وأكد الجيش التزام السودان بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وحماية سيادته وأمنه القومي، داعيا إلى معالجة الخلافات عبر الحوار والقنوات الرسمية بما يحفظ استقرار البلدين والمنطقة. هذا ويتصاعد التوتر الأمني في إثيوبيا مع عودة المواجهات المسلحة بين الحكومة الفيدرالية وفصائل مسلحة في عدد

0: حكومة أبي أحمد وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتهديد الاستقرار في البلاد.
1: تعود لغة السلاح لتهيمن مجددا على المشهد في أثيوبيا مع تجدد الصراع الداخلي المسلح، فقد شنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هجوما واسع النطاق على مواقع للجيش الفيدرالي في إقليمي عفر وأمهرة، وتمكنت من السيطرة على المطارات الرئيسية الثلاث في ميكيلي وأكسوم وشيري. يأتي هذا التصعيد عقب إعلان الجبهة تشكيل ائتلاف عسكري يضم 7 فصائل أطلق عليها اسم تحالف القوى الإثيوبية من أجل البقاء، ويهدف إلى إطاحة حكومة أبي أحمد وتشكيل إدارة انتقالية. يضم التحالف الجديد المناهض لأديس أبابا 7 حركات مسلحة، من بينها حركة فانو الوطنية في أمهرة التي قاتلت إلى جانب الحكومة الفيدرالية ضد جبهة تيغراي خلال الحرب السابقة قبل أن تنقلب ضدها لاحقا. ويضم التحالف أيضا جيش تحرير أورومو الذي خاض صراعا طويلا ضد حكومة أبي أحمد في منطقة أوروميا، وتجمع هذه الحركات مصلحة مشتركة مؤقتة في مواجهة عدو واحد رغم وجود خلافات كبيرة بينها. فالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجماعة فانو على خلاف بشأن الأراضي المتنازع عليها غرب تيغراي، كما يتبنى أعضاء التحالف أهدافا سياسية وعسكرية متباينة. الحكومة الأثيوبية تتهم هذه الجماعات بتلقي دعم مالي من إرتريا، وفي المقابل تعتمد أديس أبابا على حلفائها الدوليين للتزود بالطائرات المسيرة والتكنولوجيا العسكرية. وتسيطر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على إقليم تيغراي، أما ميليشيا فانو فتسيطر على مناطق تمتد على نحو 80% من مساحة إقليم أمهرة، وهو إقليم يمثل الأمهرة أكثر من 90% من سكانه، إلى جانب أقليات عرقية أخرى أقل عددا. ويواصل جيش تحرير أورومو تمرده المسلح مع سيطرة على أجزاء من غرب أوروميا وجنوبها، فيما تسيطر القوات الحكومية على بقية المناطق التي تضم نحو 46% من إجمالي سكان البلاد. ويبقى السؤال مفتوحا، هل ستعود الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات مجددا، أم أن الصراع سيؤدي إلى رسم خرائط جديدة في القرن الإفريقي؟
0: تستقطب هضبة بوكوت في ولاية ريزي تستقطب السياح الباحثين عن جمال الطبيعة وسحر الأناضول، إذ تقع على ارتفاع يناهز 2200 متر فوق سطح البحر، وتتميز بمشاهد طبيعية خلابة تحيط بها الجبال والغابات.
2: في قلب الشمال التركي تحديدا في مدينة ريزي، وعلى ارتفاع يناهز 2200 متر فوق سطح البحر، تقع هضبة بوكوت المحاطة بغابات الصنوبر، والتي تضم نحو 50 منزلاً خشبياً يعود أقدمها إلى 250 عاماً. تبتسم الطبيعة بأبهى ألوانها الخضراء وسحر جمالها.
3: زرت تركيا عام 2023 وهذه زيارتي الثانية. هذا المكان رائع للغاية. حين نتمشى هنا وسط هذه الطبيعة الهادئة نشعر براحة كبيرة.
4: أتفق معه تماماً، المكان هنا مريح وممتع.
5: من وديان البحر الأسود الخضراء يبدأ الزائر رحلة تتغير تفاصيلها مع كل ارتفاع، وصولاً إلى المرتفعات حيث تنتظره تجربة مختلفة بين الطبيعة والجبال.
2: لكن سحر بوكوت لا يقتصر على مناظرها الطبيعية فحسب، إذ يتعداه إلى طاولاتها التقليدية، تحديداً في طبق المهلم الشهير بمزيج الجبن المتمطط والزبدة الطبيعية ودقيق الذرة ورائحته الزاكية. فهو ليس مجرد وجبة إفطار فحسب، بل هو تجربة تذوق مميزة.
6: الطبيعة هنا ساحرة، أدعو الجميع لزيارتها، إنها رائعة حقاً.
2: وعندما تصدح أنغام آلة الطلم الجلدية التقليدية

0: هي تكتمل حكاية المكان. أنغام تراثية متوارثة تعكس روح سكان الجبال في منطقة شمال الأناضول. وهنا من أعلى نقطة بهضبة فوكوت يستمتع الزوار بمنظر البيوت الخشبية من فوق الغيوم والسحب. إيمان العربي، تريتا عربي، ريزا، تركيا.
1: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. غارات جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، والقوات الحكومية تؤكد مقتل مئات الحوثيين وأربعة خبراء إيرانيين. ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة الأمريكية قريبا جدا، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. روسيا تعلن استهداف سفينتي شحن ومراكز لمعالجة البيانات في كييف، والاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بالتخطيط لمزيد من أعمال التخريب. الساعة الإخبارية انتهت، نعود ونلتقي على رأس الساعة. في أمان الله.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

0: حمل.
1: من هنا تبدأ المهمة قبل أن ترى ألسنة اللهب ويصعد الدخان إلى السماء. هذه واحدة من الطائرات المسيرة التركية المزودة بكاميرات حرارية تستطيع رصد درجات الحرارة في قلب الغابة ضمن منظومة تخفض الزمن اللازم لاكتشاف الحريق إلى نحو دقيقتين. من الجو تبدأ الحكاية، لكن قرار إخماد النار يمتد من هذه المسيرات إلى مركز القيادة والطائرات والمروحيات وصولاً إلى ما يحدث في الغابة بعد أن تنطفئ النيران.

0: 14 طائرة مسيرة تراقب المناطق الأكثر حساسية في سماء غابات تركيا، من المراقبة الجوية إلى الإنذار المبكر ثم تتبع تمدد النار وحركة الفرق في الميدان، تسير بتوجيه دقيق يحدد مستوى الخطر من الحرارة والرياح والرطوبة إلى التضاريس وطبيعة الغطاء النباتي وسجل الحرائق في المنطقة.
1: نستخدم الطائرات المسيرة منذ عام 2019 في مراقبة الغابات والسيطرة على الحرائق فيها، وتكتسب الطائرات المسيرة أهمية كبيرة خصوصا من ناحية الكشف المبكر عن الحرائق، لأن الكاميرات الموجودة عليها تتمتع بخاصية استشعار الحرارة، حيث تستطيع رصد مصدر الحرارة قبل أن يبدأ الدخان بالتصاعد وقبل أن تصبح ألسنة اللهب مرئية.
0: على هذه الشاشات تلتقي الصورة القادمة من الجو بالمعلومات القادمة.

0: من الأرض. وعندما يقع حريق يستطيع مركز القيادة والفرق الإقليمية وقائد العملية في الميدان مباشرة مشاهدة الحريق، الموقع، اتجاه انتشار النار، مواقع الفرق، الطقس وطبيعة الغابة تدخل جميعها في عملية اتخاذ القرار. وتستخدم المديرية نظاماً لاتخاذ القرار يعتمد الذكاء الصناعي لمحاكاة المسار المحتمل للحريق خلال الدقائق والساعات التالية.
1: بفضل الكشف المبكر للحرائق عبر الطائرات المسيرة، نوجه فرقنا إلى هذه الحرائق في وقت مبكر، وقبل أن تتسع الحرائق ننفذ أعمال المراقبة وفقاً لمستوى الخطر. وتعد الغابات خصوصاً في منطقتي بحر إيجا والبحر المتوسط أكثر حساسية من ناحية الحرائق.
0: منذ لحظة اكتشاف النار يبدأ سباق مع الزمن، فبحسب مسؤولي المديرية تكون فاعلية التدخل في الدقائق العشرين الأولى أعلى عدة مرات منها بعد أن يكتسب الحريق طاقته ويتسع إلى بؤر جديدة. ولهذا لا تقاس سرعة المنظومة بسرعة الطائرة وحدها، بل بالوقت الذي تحتاجه المعلومة حين تتحول إلى فريق يتحرك على الأرض.
2: في موسم الحرائق بفصل الصيف نؤدي دوراً رئيسياً في مكافحة حرائق الغابات في مهمة شاقة للغاية، وقد يضطر زملاؤنا أحياناً إلى الدخول إلى قلب النيران ليواجهوا خطر الموت بشكل مباشر، كما أنهم يواصلون العمل لساعات طويلة أحياناً من دون طعام أو ماء، وحتى من دون أن يتمكنوا من تلبية أبسط احتياجاتهم، وذلك من أجل استمرار جهود مكافحة الحريق.
0: خط مراقبة فوق الجبال، 776 برجاً تراقب الغابات في أنحاء تركيا، بينها 184 مزودة بأنظمة كاميرات. العين البشرية تبحث عن الدخان، والكاميرات تمسح المشهد، والمسيرات تضيف إليها القدرة الحرارية من الجو.
3: مديرية غابات أنطاليا الإقليمية واحدة من بين 30 مديرية إقليمية تابعة للمديرية العامة للغابات في تركيا، وتغطي مديرية غابات أنطاليا الإقليمية مساحة حرجية تبلغ نحو 1,280,000 هكتار، وهو ما يمثل قرابة 5.5% من إجمالي مساحة الغابات في تركيا.
0: في موسم 2026 وضعت تركيا في منظومة مكافحة حرائق الغابات 119 مروحية و28 طائرة إلى جانب المسيرات 14.
4: هذه طائرة إطفاء حرائق في تركيا، حيث إن الفرق الميدانية تتلقى المعلومات من الطائرات المسيرة وأيضاً التعليمات من مركز القرار والقيادة للتعامل الفوري على امتداد مساحات واسعة من الغابات، فإن هذه الفرق الميدانية تعمل في سباق مع الزمن من أجل تحييد النيران ومطالبة التدخل السريع.
0: لكن فعالية القوة الجوية تعتمد على تقصير دورة المهمة من موقع الحريق إلى مصدر المياه ثم العودة إلى النار من جديد.
5: بصفتنا طاقم مروحية مرمريس، تصلنا في البداية البلاغات من المديرية العامة في أنقرة، ويجري أولاً الاطلاع على صور المنطقة بواسطة الطائرات المسيرة، بعد ذلك يصدر لنا أمر الإقلاع، ومن لحظة صدور الأمر يجب علينا الإقلاع خلال مدة لا تتجاوز 12 دقيقة.
0: في فتحية وسط الظلام تخضع الفرق الميدانية لاختبار حقيقي في وجه نار الغابات، فالحريق لا يتحرك وفق خط ثابت، فالرياح والرطوبة والتضاريس والغطاء النباتي تغير سرعته واتجاهه وطاقة اللهب.
4: في منطقة فتحية في مؤقلة اندلع حريق، حيث نرى هنا بعض الدفاع المدني يحاولون أن يتعاملوا مع الحريق الذي هب في الغابات. ويمكن القول بأن قوى الدفاع المدني بتدخل للمروحيات والمسيرات ورجال الدفاع المدني يحاولون تحييد هذه النيران حتى لا تقترب إلى هذه الأحياء السكنية.
0: مهمة على خط النار أثبتت مدى فعالية منظومة إطفاء الحرائق في تركيا.

0: في تركيا يضع الدستور قاعدة واضحة لهذه المرحلة، مرحلة ما بعد الحريق وبدء التسجير. فالمادة 169 تنص على إعادة تسجير الأراضي الحرجية التي احترقت وعدم استخدامها لغرض آخر.
1: انتهاء الحريق لا يعني انتهاء المهمة، فبعد إخماد النيران تبدأ مرحلة جديدة بإزالة آثار الحريق وتأهيل الأرض وإعادة تسجير المناطق المتضررة في محاولة لإعادة الغابة إلى ما كانت عليه، من الرصد المبكر عبر الطائرات المسيرة إلى التدخل من الجو والأرض وصولاً لإعادة الحياة إلى هذه المساحات الواسعة، منظومة تبدأ قبل اشتعال النيران ولا تنتهي بانطفاء آخر ألسنة لها.
2: العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلات عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا: غارات جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، والقوات الحكومية تؤكد مقتل مئات الحوثيين وأربعة خبراء إيرانيين. ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة الأمريكية قريبا جدا، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق.

السلام عليكم. اقتحم آلاف المستوطنين باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بعيد العرش اليهودي. وتقدم المقتحمين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية وصلوات ورقصات وأغاني في المنطقة الشرقية من المسجد، كما اقتحموا حائط البراق في القدس المحتلة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وتأتي الاقتحامات غداة دخول نحو 1500 مستوطن إلى الأقصى وسط قيود على دخول المصلين الفلسطينيين. هذا وأدانت دول عربية وإسلامية اقتحامات المسجد الأقصى محذرة من تداعياتها على القدس والمنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والوضع القانوني والتاريخي لها. وأكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران أكد رفض اقتحامات المسجد الأقصى، مشيرا إلى أنها تتم بحماية القوات الإسرائيلية وتصعد التوتر في القدس. وحذرت الخارجية القطرية من تداعيات استمرار الاقتحامات وتأثيرها على تأجيج العنف والتصعيد في المنطقة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي

واستفزازا لمشاعر المسلمين، داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل. كما جددت الخارجية الكويتية دعوتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وقف الانتهاكات المتكررة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكدة رفضها لهذه الممارسات. هذا وحذرت الخارجية المصرية من تداعيات اقتحامات المستوطنين للأقصى والقيود المفروضة على الفلسطينيين، مشددة على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس. وأكدت الخارجية الأردنية رفضها استمرار اقتحامات المستوطنين والممارسات المصاحبة لها، محذرة من عواقب استمرار الانتهاكات والاستفزازات، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم. أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة تصاعد اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة واعتبرها خطا أحمر، وشدد أبو ردينة على رفض فرص التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات. فيما قال رئيس حركة حماس خارج فلسطين خالد مشعل إن الأقصى يواجه تطورات خطيرة، متهما سلطات الاحتلال بالسعي إلى تعطيل دور الأوقاف الإسلامية في القدس والسيطرة على مرافق الأقصى. يرتفع منسوب التصعيد في الضفة الغربية المحتلة مع تشديد سلطات الاحتلال من قبضتها الميدانية وفرض إغلاق عسكري شامل حتى 3 أكتوبر بذريعة الأعياد اليهودية، ما يشل تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين بالتزامن مع تهديد وزير المالية الإسرائيلي بشن حرب على الضفة الغربية على غرار حرب غزة والعمل على تفكيك السلطة

0: يعزل المدن والبلدات عن بعضها ويشل تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين ويفاقم معاناتهم الإنسانية والاقتصادية. هذا الحصار الميداني ليس سوى واجهة لمخطط سياسي أوسع، إذ جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش دعواته لشن حرب شاملة على مدن الضفة والمضي قدما في تفكيك السلطة الفلسطينية وفرض السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة. خطاب تحركه وتغذيه حمى انتخابات الكنيست، حيث يسعى اليمين الإسرائيلي المتطرف لتوظيف التصعيد الأمني والتوسع الاستيطاني كأوراق رابحة لحشد أصوات القواعد الاستيطانية. أمام هذه التهديدات تحذر الأوساط الفلسطينية والدولية من أن تحويل الخطاب الانتخابي التحريضي إلى واقع على الأرض ينذر بتفجير الأوضاع برمتها وسط إغلاقات متكررة واقتحامات مستمرة تجعل من حياة ملايين الفلسطينيين رهينة لأجندات اليمين المتطرف. إغلاق شامل وتلويح بحرب واسعة، هكذا تبدو ملامح المشهد في الضفة الغربية مع تصاعد التهديدات ومحاولة استنساخ سيناريو غزة بحجج واهية.
1: في قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. ففي مدينة غزة استشهد شاب وأصيب آخرون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب منطقة الصناعية، فيما استشهد فلسطيني آخر برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا شمالية غربي القطاع. هذا وأعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد فتى متأثرا بإصابته، كما استشهد فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مواصي خان يونس. إلى التطورات في اليمن، فقد أفاد مراسل 3 عربي أن القوات الحكومية اليمنية استهدفت بغارات جوية المؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة لجماعة الحوثي في تعز، وهي منشأة تستخدم في أعمال التموين والتغذية العسكرية للجماعة. وبحسب حصيلة أولية فقد أسفرت الغارة عن مقتل 7 من عناصر الجماعة وعن إصابة 36 آخرين، كما استهدفت غارات جوية مجددا معسكر الاستقبال في منطقة الحوبان شمال شرقي تعز، وسط معلومات عن سقوط أكثر من 70 قتيلا ومصابا جراء الغارات. قالت القوات الحكومية أنها أحبطت هجمات ومحاولات تسلل في العنين وبني البكاري والأحطوب وحذران وجبل حبشي غربي تعز، واستهدف القصف الحكومي آليات ومرابض حوثية في الأقرود والجدحة والجبهات الغربية، كما أسقطت طائرة مسيرة حوثية. في المقابل أعلن الحوثيون إسقاط طائرة استطلاع مسلحة في حجة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان عن تنفيذها خلال 72 ساعة نحو 756 عملية استهداف لمواقع وأهداف تابعة للحوثيين. وقالت القوات إن العمليات شملت استخدام الطيران الحربي والطيران المسير والقناصة والمدفعية الميدانية والراجمات. وتحدث البيان عن تحييد 2316 من عناصر الحوثيين وسقوطهم بين قتيل وجريح. وأشار البيان إلى مقتل 4 خبراء إيرانيين في محافظة تعز. قال إنهم متخصصون في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، مؤكدا أن العمليات تستهدف أهدافا عسكرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة الأمريكية قريبا جدا. وتوقع ترامب أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة حققت نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية في مواجهة إيران، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع، وأشار لأن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وأن أكبر كمية من النفط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع منذ بدء الحرب. وأوضح ترامب.

0: أن قطر ووسطاء إقليميين آخرين يحاولون إحياء المفاوضات، لكنه لفت إلى أن الخلافات بين إيران وأمريكا لا تزال كبيرة بشأن القضايا الرئيسية. هذا وتتمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض عرضها الأخير، فيما تختلف واشنطن وطهران على شروط فتح المضيق ومطالب أمريكية بتنازلات في البرنامج النووي الإيراني.
1: في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع مع الولايات المتحدة، تطلق طهران تحذيراً للسفن العابرة لمضيق هرمز إذا استخدمت مسارات غير قانونية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح المضيق ووقف القتال. وزير الخارجية الإيراني من جهته قال إن شروط طهران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. مسؤولون عسكريون إيرانيون من جهتهم قالوا إن بلادهم مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال القائد العام للجيش الإيراني إن انعدام الأمن في المنطقة سيطال الجميع، مضيفاً أنه إذا لم تتمكن إيران من العيش وممارسة التجارة فلن يتمكن أحد من ذلك، حيث فرضت إدارة ترامب حصاراً اقتصادياً على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وكانت إيران قد وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لاستئناف المسار الدبلوماسي، تركزت بحسب مصادر رسمية على وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلى جانب رفع الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية التي تقول إيران إنها تستهدفها. كما تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، فضلاً عن التوصل إلى ترتيبات تضمن وجود مسار أمن الملاحة في مضيق هرمز.
0: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد قتل 6 أشخاص وأصيب نحو 40 آخرين في هجمات روسية استهدفت العاصمة كييف ومدنا أوكرانية أخرى. وأعلنت السلطات في كييف مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة هجومية. وفي زاباروجيا قتل 1 وأصيب 4 آخرون، بينما أسفرت الهجمات الروسية في سومي عن مقتل 2 وإصابة 8 آخرين. أما في خاركيف فقد أصيب 22 شخصا جراء قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مبنى سكنيا، فيما أصيب 2 في هجوم روسي على جنوب أوديسا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مساء أمس 2 شحن ومراكز لمعالجة البيانات في كييف. وقالت الوزارة في بيان إن الهجمات الجوية على ميناء إزمايل أحد المواقع المستهدفة ألحقت أضرارا بالبنية التحتية، إضافة إلى نقطة انتشار تابعة لحرس الحدود الأوكراني. وأضافت أن طائرات مسيرة استهدفت مراكز لمعالجة البيانات تابعة لشركتي أوكر تيليكوم ودريم لاين في كييف. من جانبها أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية إسقاط أكثر من 110 طائرات مسيرة خلال الليل. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن تقارير استخباراتية تشير إلى أن روسيا تخطط لتنفيذ مزيد من أعمال التخريب في أوروبا. وقبيل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، دعت كالاس دول الاتحاد إلى الحذر من المعلومات الاستخباراتية التي تفيد أن روسيا تخطط لشن هجمات بهدف تقسيم المجتمعات وترهيبها لثنيها عن مواصلة دعم أوكرانيا. سلمت أولى طائرات هوركوش 2 إلى القوات الجوية التركية بعد اجتياز الاختبارات وحصولها على شهادة التصنيف العسكري الوطنية، وأنجزت نحو 300 طلعة جوية لاختبار 2256 نقطة فحص

0: وطورت الطائرة استنادا إلى توصيات الطيارين مع خفض وزنها الهيكلي وزيادة نسبة القوة إلى الوزن لتستخدم في التدريب الأساسي والمتقدم ومهام الهجوم الخفيف والدعم الجوي القريب. نفذت القوات البحرية التركية استعراضا بحريا في مضيق إسطنبول بمناسبة الذكرى 88 بعد 400 لانتصار بريفيزي البحري ويوم القوات البحرية، وشاركت في الاستعراض 13 سفينة وغواصتان تابعتان للبحرية التركية.
1: بينما وصلت القوات البحرية التركية إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية بفضل الزخم الذي اكتسبته على مر السنين في أنشطة بناء المنصات، تواصل أحواض بناء السفن التركية بناء العديد من المنصات البحرية، حيث أعلن قائد القوات البحرية أرجومنت تاتلوأولو أن 39 سفينة عسكرية بما في ذلك حاملة الطائرات الوطنية والغواصات والفرقاطات بنيت في أحواض بناء السفن التركية. فخلال العام الماضي نشرت البحرية التركية تقريرا شاملا بعنوان الأنشطة التي نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية، استعرضت فيه أبرز المنصات والمعدات التي أدخلت إلى الخدمة خلال عامي 2023 و2024. ففي عام 2023 دخلت الخدمة سفينة الإنزال الهجومية تيجيجي أناضولو وسفينة تيجيجي آرف أكمكجي، أما في عام 2024 فقد أدخلت إلى المخزون 24 منصة بحرية وعشر منصات جوية، من بينها أول فرقاطة تركية وطنية تيجيجي إسطنبول وسفينة الإمداد والدعم القتالي تيجيجي داريا، إضافة إلى سفن النقل السريع للأفراد وغيرها. ويشير التقرير بحسب خبراء إلى أن هذا الزخم في تطوير وإدخال المنصات المحلية والوطنية إلى الخدمة سيستمر خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز المخزون البحري والجوي للبحرية التركية بمزيد من الأنظمة المطورة محلياً.
0: ينضم إلينا في الاستديو الصحفي المتخصص بالصناعات الدفاعية في تراتي عربي زميلنا إمرا بابات. أهلا بك إمرا. القوات الجوية التركية تسلمت أولى طائرات هركوش 2، أريد أن أسأل عن هذا التطور الصناعي العسكري التركي النوعي، وماذا عن ميزة هذه الطائرة ونسبة لمن هركوش؟
2: تحية لك لأعزائنا المشاهدين حسام.
0: أهلا بك.
2: طبعا طائرة هركوش هي من التطور التركي، وهي أول طائرة عسكرية دخلت في الخدمة للقوات الجوية التركية، فهذه يعد خطوة نوعية في هذا المجال. هذه الطائرة طورت خصوصا أن تشتغلها الكوادر في التدريب الأساسي قبل أن ينتقل إلى التدريبات المتقدمة. طبعا في هذا اليوم نتكلم عن أن منصة محلية تركية دخلت في الخدمة، طبعا هذا يدل على أن إنتاج أو مرحلة أو مستوى الإنتاج الصناعات الدفاعية في تركيا تطورت في هذه المرحلة. وطبعا عند تركيا مشاريع كثيرة وقد ينتظر أن تدخل في حيز التنفيذ، بس بالنسبة لتسليم مثل هذه الطائرة عسكرية أول مرة هي طبعا خطوة مهمة جدا.
0: طيب إمرا، هل يمكن الحديث عن مشروع هركوش بحد ذاته، بمعنى أدق عن عائلة هركوش من حيث هذه الطائرات الصناعية العسكرية المقاتلة، وكيف يمكن الربط ما بين التدريب الأساسي انطلاقا من هذه الطائرات إلى النفاث وصولا إلى قان؟
2: نعم.
0: المقاتلة
2: حسام كما قلت هو مسمى على اسمه للتدريب الأساسي، وطبعا مشروع هركوش لها نسخ متجددة ومختلفة جدا، أنها بدأت أولا هركوش الأساسي، هركوش A، هركوش B، هركوش C. الهركوش C كمان طورت لإدماج بعض الأنظمة الهجومية فيها. هذا الطائرة بعدما تستخدم في تدريب الطيارين أول مرة، ومن ثم ينتقل الطيارون إلى مشروع أو الطائرة هرجت وهي تدريب النفاث، ومن ثم ينتقلون إلى استخدام طائرات المقاتلة وخاصة

0: طائرة القان من الجيل الخامس. طبعا تركيا تبدأ تحاول أو تصير مشروعين في نفس الوقت، أولها تجهيز أو تدريب الكوادر الجوية مع إنتاج الأنظمة الدفاعية الجوية الأصغر منها حتى الأكبر، وهي هركوش من ثم هرجت ومن ثم طائرة قان من الجيل الخامس، وهي ستكون الرابعة في العالم خاصة بهذا المجال.
1: طيب إمرأة، هل يمكن الحديث عن مميزات بشكل مفصل أكثر لهذه الطائرة هركوش في ظل توصيات الطيارين التي أتت وأخذ بها، وفي ظل حديث عن خفض وزنها الهيكلي وقوتها العسكرية؟
0: نعم. حسام، هذه الطائرة أو النسخة هركوش 2 هي خففت الوزن، ومن بعض الأنظمات الإلكترونية تمت إحداثها حتى أن تكون الطائرة مرونة للاستخدام، وخاصة مداها تصل إلى 1200 كيلومتر وتبقى في الجو أو في السماء قرابة 4 ساعات، فهذا ما يؤهل للتدريب الكوادر أن تكون لهم مرحلة متقدمة، وخاصة أن الطائرة قد تكون الأستاذ أو المدرب والطالب للتدريب، يكون المقعد مترادفين، يعني يكون وراء بعض هيك.
1: طيب إمرأة، سؤال الأخير في آخر دقيقة، كيف تستقطب عمليا الأسواق العالمية هذه الطائرات العسكرية التركية الصنع؟
0: حسام، على سبيل المثال في العالم، في إحصائيات أنه العالم الآن تحتاج إلى أكثر من 250 طائرة للتدريب الأساسي. وطبعا هركوش صدرت إلى تشاد ونيجر، وهركوش سي كمان الحديث عنه إلى ليبيا وإلى أذربيجان، وطبعا مع تصدير الحرجة إلى إسبانيا وتصدير القان إلى إندونيسيا، هذا يشكل أن لدى تركيا دور مهم في التوفير الأنظمة الجوية للكوادر في هذا المجال.
1: كل الشكر لك على مجمل هذه الإضاءات زميلنا إمرأة باباط المتخصص في الصناعات الدفاعية التركية في تي آر تي عربي. شكرا لك إمرأة.
0: عفوا حسام.
1: في سياق نشرتنا مشاهدينا، رفض الجيش السوداني اتهامات إثيوبية للخرطوم بدعم جماعات معارضة للحكومة في أديس أبابا، وأكد الجيش التزام السودان بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وحماية سيادته وأمنه القومي، داعيا إلى معالجة الخلافات عبر الحوار والقنوات الرسمية بما يحفظ استقرار البلدين والمنطقة.
2: تؤكد القوات المسلحة رفضها الغاطق لهذه المزاعم.

0: المخدرات الانتحارية.
1: يواجه العائدون إلى الخرطوم تحديات كبيرة تتمثل بتأمين السكن والخدمات الأساسية جراء الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية، فيما يواصل كثيرون من السودانيين العودة إلى العاصمة متأملين في استعادة الحياة الطبيعية، ما يزيد الحاجة إلى إعادة تأهيل المنازل وتوفير الخدمات الضرورية.
2: بعد رحلة لجوء طويلة عاد عثمان إلى بيته في الخرطوم بحثا عن بداية جديدة، لكن البيت الذي عاد إليه لم يعد كما تركه، دمار ونهب للممتلكات وانعدام لخدمات أساسية، فالبداية أمامها رحلة أخرى قد لا يملك إمكاناتها المادية الكافية.
3: الخدمات منتهية، كهرباء ما في، موية ما في، كل الحياة اتفقدت. الحمد لله ربنا يعوض الناس كلها، وده حال الناس كلها يعني. ما في حاجة في البيت صالحة للسكن أو فده موضوع بتاع صيانة طويل جدا.
2: 5 ملايين سوداني عادوا إلى 9 ولايات بحسب المنظمة الدولية للهجرة، عادوا يبحثون عن الاستقرار، لكن شح الخدمات قد يمثل فاتورة ثقيلة على أسر تحاول استعادة حياتها من جديد.
4: المويتنا مالحة، ولحد الآن نحن شغالين يعني، فترنا يعني الناس ما عندها قروش، الناس ما شغالة عشان تقدر إنه المحطة دي، قالوا البير دي لازم تتغوص، محتاجة لقروش، وقروش ما عندهم النازل.
2: حرب السنوات الثلاث في الخرطوم وحدها دمرت 4000 مسكن ونحو 7000 منشأة تجارية وخدمية، بعضها يحتاج إلى إعادة بناء من جديد وهي غير صالحة للسكن بحسب مختصين.
5: في مباني كثيرة بنقول لهم والله يا أخي الضرر محدود، ممكن تستخدم المبنى عادي، لكن المنطقة دي بتحتاج معالجات. في مباني اللي هي تعرضت للحرائق أو تعرضت لإصابات مباشرة نتيجة دانات، نتيجة انفجارات، ده لازم يتعمل عليه اختبارات فنية.
2: الخرطوم بدأت تستعيد سكانها تدريجيا، لكن استعادة الحياة الطبيعية تحتاج إلى وقت أطول بسبب ما لحق بمبانيها ومؤسساتها من دمار. اصطدم كثير من العائدين إلى الخرطوم بواقع مغاير لما كانوا يتوقعون، فبين كلفة الإيجار وإصلاح المساكن وتوفير الخدمات الأساسية يجد العائدون أنفسهم أمام فاتورة باهظة الثمن عليهم دفعها من أجل البدء بحياة أوقفتها الحرب. طارق التجانة، تيرتي عربي، الخرطوم.
1: يتصاعد التوتر الأمني في إثيوبيا مع عودة المواجهات المسلحة بين الحكومة الفيدرالية وفصائل مسلحة في عدد من الأقاليم، وذلك بالتزامن مع تشكيل تحالف يضم فصائل مسلحة في مواجهة حكومة أبي أحمد، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتهديد الاستقرار في البلاد.
6: تعود لغة السلاح لتهيمن مجددا على المشهد في إثيوبيا مع تجدد الصراع الداخلي المسلح، فقد شنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هجوما واسع النطاق على مواقع للجيش الفيدرالي في إقليمي عفر وأمهرة، وتمكنت من السيطرة على المطارات الرئيسية الثلاث في ميكيلي وأكسوم وشيري. يأتي هذا التصعيد عقب إعلان الجبهة تشكيل ائتلاف عسكري يضم 7 فصائل أطلق عليها اسم تحالف القوى الإثيوبية من أجل البقاء، ويهدف إلى إطاحة حكومة أبي أحمد وتشكيل إدارة انتقالية. يضم التحالف الجديد المناهض لأديس أبابا 7 حركات مسلحة، من بينها حركة فانو الوطنية في أمهرة التي قاتلت إلى جانب الحكومة الفيدرالية ضد جبهة تيغراي خلال الحرب السابقة قبل أن تنقلب ضدها لاحقا. ويضم التحالف أيضا جيش تحرير أورومو الذي خاض صراعا طويلا ضد حكومة أبي أحمد في منطقة أوروميا، وتجمع هذه الحركات مصلحة مشتركة مؤقتة في مواجهة عدو واحد رغم وجود خلافات كبيرة بينها. فالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجماعة فانو على خلاف بشأن الأراضي المتنازع عليها غرب تيغراي، كما يتبنى أعضاء التحالف أهدافا سياسية وعسكرية متباينة. الحكومة الأثيوبية تتهم هذه الجماعات بتلقي دعم مالي من إرتريا، وفي المقابل تعتمد أديس أبابا

0: على حلفائها الدوليين للتزود بالطائرات المسيرة والتكنولوجيا العسكرية. وتسيطر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على إقليم تيغراي، أما ميليشيا فانو فتسيطر على مناطق تمتد على نحو 80% من مساحة إقليم أمهرة، وهو إقليم يمثل الأمهرة أكثر من 90% من سكانه، إلى جانب أقليات عرقية أخرى أقل عدداً. ويواصل جيش تحرير أورومو تمرده المسلح مع سيطرة على أجزاء من غرب أوروميا وجنوبها، فيما تسيطر القوات الحكومية على بقية المناطق التي تضم نحو 46% من إجمالي سكان البلاد. ويبقى السؤال مفتوحاً، هل ستعود الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات مجدداً؟ أم أن الصراع سيؤدي إلى رسم خرائط جديدة في القرن الإفريقي؟
1: في الختام إليكم تذكيراً بأبرز العناوين. آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. غارات جوية تستهدف معسكراً للحوثيين في تعز، والقوات الحكومية تؤكد مقتل مئات الحوثيين وأربعة خبراء إيرانيين. ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة الأمريكية قريباً جداً، والوسطاء يبذلون جهوداً للتوصل إلى اتفاق. النشاطات، دمتم في أمان الله.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم.
5: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم رائد المصري. نقف اليوم عند تداعيات رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقترح إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والمواقف الإيرانية والدولية منه ومستقبل المفاوضات بين الجانبين في ظل التحذيرات الإيرانية للسفن العابرة للمضيق، وكذلك حديث الناطق باسم الجيش الإيراني عن إمكانية وقوع هجمات جديدة واستعداد طهران لها. فهل دخلت الحرب بين الجانبين منعطفا جديدا بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني؟ وهل ستنجح الوساطات في ثني الطرفين عن موقفهما؟ ما مصير مضيق هرمز في ظل الانسداد السياسي الراهن؟ وما جدية التحذيرات الإيرانية من استئناف الهجمات عليها قريبا؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع مع الولايات المتحدة، تطلق طهران تحذيراً للسفن العابرة لمضيق هرمز إذا استخدمت مسارات غير قانونية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح المضيق ووقف القتال. وزير الخارجية الإيراني من جهته قال إن شروط طهران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفائها

0: هذه الشروط.
1: مسؤولون عسكريون إيرانيون من جهتهم قالوا إن بلادهم مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال القائد العام للجيش الإيراني إن انعدام الأمن في المنطقة سيطال الجميع، مضيفاً أنه إذا لم تتمكن إيران من العيش وممارسة التجارة فلن يتمكن أحد من ذلك، حيث فرضت إدارة ترامب حصاراً اقتصادياً على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وكانت إيران قد وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لاستئناف المسار الدبلوماسي، تركزت بحسب مصادر رسمية على وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلى جانب رفع الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية التي تقول إيران إنها تستهدفها. كما تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، فضلاً عن التوصل إلى ترتيبات تضمن وجود مسار أمن الملاحة في مضيق هرمز.
2: أرحب باسمي وباسمكم بضيفي هنا في الاستوديو، الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز الدويري والكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيادة اللواء، يدور الحديث أمريكيا عن احتمال استئناف الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي، الحالة التي عليها مسارح العمليات، إذا صحت التسمية، مسارح العمليات السابقة عسكريا، هل هي قابلة للانتظار والاستمرار على هذا الوضع حتى الانتخابات أو ما بعد الانتخابات؟
3: يا سيدي، يعني أولا اللاعب الرئيسي اللي هو في الجانب الأمريكي الرئيس ترامب، والرئيس ترامب متقلب، حتى في أثناء الخطاب يناقض نفسه، يقدم الشيء ويقدم ضده، ليس في الملف الإيراني، في كل الملفات، فهو مزاجي متقلب نرجسي. لا يمكن بناء رؤية استراتيجية على تصريحات الرئيس ترامب، لأنه إذا اعتمدنا تصريحه في هذا اليوم بأنه أنا أرفض المقاربة الإيرانية، ستذهب التحليلات لتأويلات ولفتح. غدا صباحا سيخرج بتصريح مناقض. إذن العالم يتبع إنسان متقلب المزاج، غير ثابت على رأي واحد. في الجانب الإيراني، الجانب الإيراني يقول احنا توصلنا إلى مذكرة تفاهم.

0: التفاهم كانت تصب في صالح الجانب الإيراني، لبت معظم المطالب الإيرانية من وقف الحرب على كافة الجبهات مضمنة بالجبهة اللبنانية، رفع الحصار، فك الأموال إلى غير ذلك، مقابل أمرين تقريبا. الأمر الأول فتح مضيق هرمز، والأمر الثاني معالجة من خلال المفاوضات اللاحقة الملف النووي والمخزونات من اليورانيوم المخصب. فبالتالي الآن إيران تقريبا تطرح نقطتين رئيسيات. النقطة الأولى وقف الحرب مع رفع الحصار، لأنه يأتي ضمنيا وقف الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة. هذه أصبحت النقاط الرئيسية أو المطالب الرئيسية، وإذا نظرنا إلها هي مطالب تقع ضمن مذكرة التفاهم. الآن التصريحات الصاخبة من الجانبين، لنضعها جانبا، قائد الحرس الثوري، قائد الجيش، رئيس الأركان، سنفعل ونفعل. أنا هنا لا أقلل من القدرة العسكرية المتبقية لدى إيران. إيران لديها قوة ظاهرة وقوة غير ملموسة، بمعنى آخر
1: وعسكرية.
0: أتحدث شوف، عندما نتحدث عن الحرب، الحرب هي ليست فقط معارك،
1: تتشابك فيها الكثير من العوامل، ولكن
0: الحرب إدارة صراع.
1: نعم.
0: وبالنهاية الآن كقوة عسكرية لا يزال لديها مخزونات، لأنه لا يوجد إثباتات أن مخزوناتها تراجع.
1: طيب، إذا رجعنا سيادة اللواء إلى تصريح ترامب ومشينا مع هذا السيناريو، هناك فترة تقترب من شهرين الآن للوصول إلى ما بعد الانتخابات، هل الحالة الميدانية في نقاط التماس إذا صحت التسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قابلة للاستمرار بهذا الشكل، وهل يمكن لإيران أن تجلس في وضعيتها المنتظر؟
0: يا سيدي، إيران ما هي أوراق القوة التي في لديها حاليا؟ يعني ليس لدى إيران طرف الوقت ولا طرف القوة أن تندلع الحرب، لأنه هي المتلقي للضربات. هي الآن ردود الإيرانية أين هي؟ على الدول العربية التي لا تملك حول ولا قوة، تتلقى ضربات من إيران بغض النظر عن أسماء الدول. فإيران يعني ليس من صالحها اندلاع الحرب ولو لمدة 3 أيام أو 5 أيام أو 11 يوم. فإيران هاجسها الرئيسي فك الحصار البحري، لأنه الحصار البحري
1: هناك حصار بحري، وهناك أيضا عقوبات مشددة فرضت من وزارة الخزانة الأمريكية على نشاطات تجارية واقتصادية كثيرة في إيران. أيضا
0: العقوبات إيران تتعايش معها من 47 سنة، ولا أقول أنها وجدت الحلول الناجعة للتعامل معها، لأنه التومان الإيراني معروف شو حصل فيه.
1: نعم.
0: لكن الحصار البحري الأخير أصبح خانقا، لأنه إيران كانت تتجاوز العقوبات من خلال مسالك معينة في تصدير النفط. الآن أصبح الوضع صعب جدا، خانق جدا، وبالتالي لهذا السبب استخدم كلمة التعفن الاقتصادي، وعلى اعتبار خنق إيران. إيران لن تكون مبادرة لشرارة حرب جديدة. ترامب قد يحدث ذلك، ولكن حسابات العسكريين لا تنصح. وزير الدفاع الأمريكي ليس من جذور المؤسس العسكري، وبالتالي هو لا يفقه شيء في فن الحرب. أقال 11 جنرال من صفوة الجنرالات الأمريكيين، لأنهم يختلفوا معه.
1: نعم. أعود إليك أو أنتقل إليك أستاذ محمود، من الجانب الأمريكي المقترح الإيراني كيف قرئ في البيت الأبيض ليصطدم بحاجز الرفض، وما الأسباب التي أدت إلى عدم قبوله؟
2: مساء الخير لكم الدكتور فايز وأيضا السادة المشاهدين المحترمين. يعني أتصور بأن الرئيس ترامب قرأ هذا الاقتراح الإيراني على أنه مناورة إيرانية جديدة من أجل محاولة مواجهة الضغط الاقتصادي الذي يواجه إيران.

0: يعتقد الرئيس ترامب بأنه إيران الآن تحت الضغط الاقتصادي وبالتالي تحاول أن تبحث عن مخرج، لأنه العقوبات التي تتعرض لها عقوبات شاملة، لم يسبق لإيران أن تعرضت لهذه العقوبات، وبالتالي هو يتصور أو حتى الإيرانيين ربما أرادوا إيهام الرئيس ترامب بأنهم فعلا تحت وضع اقتصادي صعب لا يمكن تحوله، وبالتالي الرئيس ترامب قرأ هذا الاقتراع على أنه مناورة تعكس ضعف إيراني وليس قدرة إيراني. والرئيس ترامب عندما يرى إيران أو يعتقد بأنها في موقف ضعف، هذا يزيد من صلابة موقفه بقدر أكبر مما يعطيه مرونة للتعامل مع إيران. لكن أنا أتصور بأن هناك مجموعة من الأسباب الواقعية التي تفسر الرفض الأمريكي المقترح لإيران. السبب الأول أنه إيران في المقترح الذي قدمته إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول فيه التعامل مع أهم نقاط القوة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع إيران، الحصار البحري والعقوبات، وبالتالي إذا ما فقدت الولايات المتحدة الأمريكية هذه أوراق القوة وقدمتها لإيران من دون أن تحصل في المقابل من إيران، ليس فقط عودة إلى طاولة المفاوضات، الإيراني يريد أن يعود إلى طاولة المفاوضات لكي يناور، أمريكا لا تريد فقط أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات،
1: يعني هذا ما
0: بل تريد أن تعود إلى أبرام اتفاق.
1: هذا ما تحدث عنه مسؤولون أمريكيون أيضا بأنه إذا تمت الموافقة على الشروط الإيرانية ما الذي يبقى صحيح. من عوامل الضغط لكي يوضع على طاولة المفاوضات لاحقا؟
0: لأنه مشكلة الأمريكي مع إيران ليس في التفاوض، يعني عمليا بعد مذكرة التفاهم كان هناك مفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين. المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع حتى الآن أن تفرض تصوراتها على الإيرانيين في اتفاق يتناول مسألة أساسية وجوهرية هي البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي الرئيس ترامب لا يريد أن يقدم للإيرانيين بعض الأوراق التي تساعدهم في تخفيف الضغط الاقتصادي عليهم، وهو يدرك مسبقا بأن إيران إذا ما استشعرت بتراجع هذا الضغط الاقتصادي سيزيد موقفها صلابة على طاولة المفاوضات وليس صرامة. من الأسباب الأخرى التي أتصور بأنه يبدو هناك اعتقاد لدى الرئيس الأمريكي بأنه لا يوجد هناك انسجام داخل الموقف الإيراني، يعني ما يقوله الوفد المفوض الإيراني سواء في نيويورك يختلف عما يقوله ويفعله التيار الأكثر تأثيرا داخل إيران على خيارات الحرب وهو الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي الرئيس ترامب حتى أنه يعني أتصور بأنه يقلل إلى حد كبير من قيمة الرسائل السياسية التي تعطيها له إيران، ويعتبر بأنه عمليا الطرف الأكثر تأثيرا في صناعة القرار يميل إلى الصلابة بقدر أكبر مما يميل إليه الوفد المفوض. لكن نحن هنا في مرحلة أعتقد بأنها تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بالنسبة لإيران. حاليا لا أتصور أنه في الأفق يمكن أن يكون هناك اختراق في المسار السياسي أو حتى العودة إلى الحرب، لأنه من الواضح أن الطرفين يريدان في هذه المرحلة تهدئة الموقف حتى الانتخابات الأمريكية. حتى الرئيس ترامب ليس لديه مصلحة في تصعيد الموقف بشكل أكبر. الإيرانيين أيضا يراهنون على الانتخابات الأمريكية بقدر أكبر مما يراهنون على إبرام اتفاق مع إدارة الرئيس ترامب. كل ما يريدونه هو دفع الرئيس ترامب إلى تحمل التكلفة السياسية لهذه الحرب في صناديق الاقتراع. لكن إذا استطاعت إيران أن تصمد وتتعامل مع هذا الضغط الاقتصادي الشديد عليها خلال الفترة المتبقية للانتخابات الأمريكية، نتحدث تقريبا عن 4 أسابيع أو 5 أسابيع على ما أعتقد، عندها سيكون الرئيس ترامب في وضع ليس جيدا على الإطلاق. لذلك الرئيس ترامب لا يريد بتقديري أن يعود إلى الحرب مرة أخرى، لكنه أيضا لا يريد أن تستمر هذه الحالة في الحرب.
1: قد يكون سيناريو العودة إلى الحرب سيناريو مفروض حتى على الجانب الأمريكي من قبيل أو تحت عنوان كسر الجمود الدبلوماسي، لأن الحالة الحالية لا تحقق شيئا للولايات المتحدة.
0: لذلك أنا قلت لك بأنه الرئيس ترامب في موقف صعب، لأنه عمليا الآن من الواضح أنه في خطاب الرئيس ترامب السياسي أو بعد الرسائل الإيجابية التي يعطيها للرأي العام بشأن العملية التفاوضية مع إيران مصممة من أجل إعطاء بعض الدفع المعنوية للأسواق المالية من أجل تهدئة أو الأسواق أو الاقتصادات العالمية من أجل تهدئة المخاوف من أسعار النفط. لكن هل هذا يكفي وحده من أجل الحفاظ على هذا المستوى؟ لأنه على فكرة رأت حتى الآن رغم أن إيران استطاعت أن تهيمن بحكم الأمر الواقع على مضيق هرمز، لكن التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب لم تصل بعد إلى المستوى الذي تأمله إيران، يعني أسعار النفط لم تنفجر بالطريقة التي كانت تراهن عليها إيران، وبالتالي هذا الوضع يساعد الرئيس ترامب. ربما يلجأ الإيرانيون، أنا أعتقد، وهذه يعني ما جرى في اليمن ربما يعطي بعض المؤشرات المهمة بأن إيران لن تكتفي فقط بمنع أي مبادرات للعودة إلى الحرب، بل ربما تلجأ إلى تصعيد الموقف في هذه المنطقة لرفع التكلفة الاقتصادية على الرئيس ترامب. الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، دفع الحوثيين إلى السيطرة أو محاولة السيطرة على مضيق باب المندب، رغم أنه عمليا ما يعني الحرب لم تعود، وبالتالي الإيرانيين لا يزال لديهم بعض الأوراق، لكن أتصور بأنه كلا الطرفين اليوم في وضع مرتفع المخاطر بالنسبة إليهما، يحاولان إدارة الموقف بالموازنة بين المخاطر المؤكدة والفرص المحتملة.
1: فيما إذا عدنا إلى مشهد المواجهة العسكرية سيادة اللواء، الآن بعد قليل بعد الانتخابات قبلها، كيف يمكن أن يكون شكل هذه المواجهة؟ هل سنشهد تكرارا للمشهد الذي شهدناه منذ 28 من فبراير الماضي، أم أن سيناريوهات جديدة قد تحدث؟
2: يعني ستكون تكرار لنفس الصور ونفس المشاهد ونفس الأهداف. إذا أردنا أن ننظر من مقاربة أخرى، إذا أردنا أن نتحدث عن صفحة مختلفة، هذه تتطلب استخدام القوات البرية، واستخدام القوات البرية أمر جنوني إذا أقدمت عليه أمريكا وهو مرفوض قطعيا من قبل القادة العسكريين، فهي ستدخل في فيتنام ثانية، في أفغانستان ثانية، ولن تحقق الانتصار، وفي الوضع الحالي في الضربات الحالية لن تحقق الأهداف. قد أختلف مع كثير من المحللين. لماذا؟ لأنه صانع القرار في الإدارة الحالية على الأقل لا يفقه الثقافة الإيرانية، هذه مشكلة. عندما نتحدث عن الحصار البحري والوضع الاقتصادي والتعفن الاقتصادي كما يقول الرئيس ترامب، هذا بمنظوره هو بمجتمعات غربية بأنظمة حكم غربية قد تسقط نتيجة حدث صغير، لكن هنا يتعامل مع نظام مختلف كليا. هذا النظام تعايش مع العقوبات 47 عام ومستعد أن يتعايش سنوات وسنوات. لماذا؟ لأن طبيعة النظام مختلفة، القبضة الأمنية مختلفة، الثقافة العامة مختلفة، تأثير المرجعية الدينية مختلف، وبالتالي ما يمكن إسقاطه على المجتمعات الغربية لا يمكن إسقاطه على إيران. والمراهنة على الانهيار الاقتصادي الشامل، إيران تقريبا في بعض التقارير بيقول لك إحنا ننتج 90% من احتياجات الشعب داخل إيران. إيران 1,630,000 كيلو متر مربع لديها إمكاناتها، وشعبها قد يعيش على حافة الكفاف لأسباب أمنية، لأسباب مرجعية دينية، سميها ما شئت. إذن الآن عندما نتحدث عن 4 أسابيع وخمسة أسابيع في الثقافة الإيرانية، طب ما هو الشخص الإيراني بيقعد 30 سنة يصنع في السجادة، هذه لا في مقياس الزمن بالنسبة لهم ليست. لهذا السبب أقول لك إنه المقاربة العسكرية سواء كانت بتكرار الضربات نفسها، نفس السيناريو لهذه السابقة، أو بسيناريو مختلف، لا يمكن لأمريكا أن تلحق ضربة عسكرية قاسمة بإيران لجملة عوامل تحول دون ذلك، ولا يمكن لإيران أن تحقق هزيمة تعبوية أو عملياتية للقوات الأمريكية المتواجدة، لأن هذا التواجد معظم تواجد بحري. القواعد الأمريكية في المنطقة استهدفت وقسم تم إخلاؤه.
1: هذه نقطة أخرى أريد أن أتوسع فيها معك سيادة اللواء، إلى جانب مضيق هرمز والدول العربية التي استهدفتها مرارا وتكرارا إيران منذ بداية الحرب، هل هناك أماكن أخرى يمكن أن تضغط من خلالها عسكريا على الأمريكيين؟
2: للأسف إنه إيران تستهدف كما يقال الهدف اللين ولا تستهدف الهدف الصعب. من الذي بدأ الضربة الأولى في 28 شباط؟ إسرائيل.
1: نعم.
2: صاحبة الضربة الأولى إسرائيل. من الذي ضرب المجمع أو المربع الذي كان موجود فيه المرشد السابق؟ إسرائيل. من الذي أقنع ترامب بخوض الحرب وأنها حرب قصيرة خاطفة سيتم القضاء على الصف الأول والثاني وسيتحرك الشارع وسن

0: نشلح
1: سينهار
0: الأتراك
1: النظام
0: ونسقط الحكم. إسرائيل الآن لاحظ بعد كل هذه الفترة حوالي 211 يوم من الطلقة الأولى لغاية الآن و102 يوم من توقيع اتفاقية التفاهم لم يطلق صاروخ على إسرائيل. يعني إذا استثنينا 39 يوم الأول التي كان يحدث بها وألحق دمار بإسرائيل وعرضت فيديوهات حتى خاصة من بعض المواقع الصينية نشرت فيديوهات معبرة، لكن منذ وقف إطلاق النار الأول هل سقط سؤال واحد على دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ لا، كل ما يحدث حدث يتم قصف الكويت، الإمارات، البحرين، الأردن، ثم دخلت الحوثي على مسرح أو على اللعبة
1: باستهداف السعودية
0: بكثافة السعودية، ودخلت الميليشيات
1: الأذرع
0: الإيرانية في العراق للمشاركة في هذه العملية. إذن دعني أقول لك أنه الآن المتضرر الرئيسي
1: طيب
0: هو
1: يعني
0: الجانب العربي.
1: عسكريا وصلت طهران إلى أقصى اتساع لمواجهتها العسكرية في المنطقة، ووصلت الولايات المتحدة الأمريكية ربما إلى أقصى أيضا اتساع لمواجهتها العسكرية لإيران. هل هناك مخرج عسكري لأي من الطرفين؟
0: لا، لا يوجد مخرج عسكري لأي من الطرفين. يعني سيكون هناك غباء لدى القادة العسكريين، هو في النهاية العسكري يجب أن يصاع للقرار السياسي وهذه كارثة. علما يعني هناك ديغول كليمانسو لهم آراء مختلفة أنه يعني لا الحرب لا يجوز أن تترك للسياسي لأنه العسكري هو أهل مكة فأدرى بشعابها. العسكريين الأمريكيين يرفضوا أصلا للعودة للقتال إذا كان هم أصحاب القرار. لماذا؟ لجملة من الأسباب. يعني حاملة الطائرات عندما تغيب أشهر وأشهر وأشهر،
1: نعم،
0: فبالتالي هؤلاء البحارة 5500 بحار بدهم يعودوا لأبنائهم، بدهم يعني صار حتى صارت على مستوى مشاكل الصيانة في حاملات الطائرات.
1: نعم،
0: على
1: نعم.
0: مستوى دورات المياه في حمامات حاملة الطائرات خلقت مشكلة.
1: ولكن يعني سيادة اللواء هذا سمعناه أيضا في الجيش الإسرائيلي أثناء العدوان على غزة، إلا أن القرار السياسي كان طاغيا واستمرت العملية.
0: هذه المشكلة أنا حكيت لك أنه وزير الدفاع الأمريكي إنسان مدني بالمطلق، لا
1: ينتمي للمؤسسة العسكرية وبالتالي لا يعرف.
0: لاحظ وزراء الدفاع رامسفيلد على سبيل المثال كان وزير دفاع مشهور في التاريخ،
1: نعم،
0: الأمريكي، لكن رامسفيلد حارب في فيتنام.
1: بوش خلفيته العسكرية
0: كان قائد، كان طيار واشترك في حرب في فيتنام، بينما هذا إجا من مجال بديش أحكي إنه يعني نقولنا من مجال إعلامي، معناته أنا بدي أجرح لا قدر الله، ما له علاقة في البعد العسكري. العسكريين أدرى بشؤونهم، لهذا سببهم يعني في الكولسات الداخلية هو لا يرغب، وتظهر التصريحات بالمخزونات وعدم وجود الذخائر الكافية، لكنهم لا يرغبوا الخوض، والمعركة البرية أنا أستبعدها بالمطلق.
1: نعم، أعود إليك أستاذ محمود، في هذه المرحلة هل من دور للوسطاء وخاصة منصة إسلام أباد؟
2: يعني الدول الوسيطة طبعا كان لها دور على ما أعتقد في جمع الأمريكيين والإيرانيين خلال الاجتماع الأخير في نيويورك، لكن المشكلة دائما أو عادة ما نقول بأنه المعضلة الأساسية في المسار التفاوضي ليست في كفاءة الدول الوسيطة. يعني هذه الدول الوسيطة منذ بداية هذه الحرب تقوم بعمل كبير جدا كقناة تواصل بين الإيرانيين والأمريكيين. المشكلة في طبيعة المفاوضات نفسها وفي ظروف الحرب والمواقف الطرفين التي تمنع تحقيق اختراق جدي في هذه الحرب على المستوى السياسي، وأيضا تمكين الدول الوسيطة من لعب دور أكبر. لكن متى تظهر الحاجة بشكل أكبر إلى الدول الوسيطة؟ عندما ترتفع المخاطر بالنسبة للطرفين. لا إيران ولا الولايات المتحدة الأمريكية لديهما مصلحة في العودة مرة أخرى إلى الحرب، لأنه الدكتور فايز تحدث عن نقطة مهمة جدا، وهي أن الطرفين كل طرف غير قادر على إخضاع وكسر الطرف الآخر
1: عسكريا
2: لأنه يعني عمليا لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة سياسية
1: يعني الإنجازات العسكرية.

0: هي اصلا تترجم على طاولة
1: وبالتالي
0: المفاوضات.
1: العملية التفاوضية لا مفر منها في الحقيقة. يعني كلما تأخرت هذه العملية كلما ارتفعت تكاليف الحرب
0: طيب
1: على
0: في
1: الطرفين.
0: دقيقة واحدة أستاذ محمود، خلال هذه الفترة مضيق هرمز يتفق جميع العالم على بقائه مفتوحا وحرا للملاحة بما فيهم عمان المشاطئة إلا إيران، ما هو مصير مضيق هرمز باختصار شديد خلال هذه الفترة؟
1: لا أعتقد بأنه الإيرانيين يمكن أن يضحوا بورقة مضيق هرمز قبل الوصول إلى اتفاق مع الأمريكيين. لذلك كلما استمر هذا المسار التفاوضي والانسداد في هذا المسار، هذا يعني بأنه عمليا مضيق هرمز سيبقى جزء أو أداة أساسية من أدوات الحرب. ونحن لم نعد نتحدث فقط عن مضيق هرمز، يعني أصبح حتى مضيق باب المندب جزء من أدوات الحرب التي تستخدمها إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد دول المنطقة.
0: أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، وأشكر ضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز دويري، شكرا جزيلا لكما على حضوركما معنا في هذه الحلقة. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانة عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. أهلا بكم إلى هذه النشرة من تي آر تي عربي في اسطنبول. غارات جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، والقوات الحكومية تؤكد مقتل مئات الحوثيين وأربعة خبراء إيرانيين. ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة قريبا جدا، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق.

اقتحم آلاف المستوطنين باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بعيد العرش اليهودي. وتقدم المقتحمون وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية وصلوات ورقصات وأغاني في المنطقة الشرقية من المسجد، كما اقتحموا حائط البراق بالقدس المحتلة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. تأتي الاقتحامات غداة دخول نحو 1500 مستوطن إلى الأقصى، وسط قيود على دخول المصلين الفلسطينيين.

أدانت دول عربية وإسلامية اقتحامات المسجد الأقصى محذرة من تداعياتها على القدس والمنطقة، وداعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والوضع القانوني والتاريخي لها. وأكد رئيس دائرة الاتصال برئاسة التركية برهان الدين دوران رفض اقتحامات المسجد الأقصى، مشيرا إلى أنها تتم بحماية القوات الإسرائيلية وتصاعد التوتر في القدس. وحذرت الخارجية القطرية من تداعيات استمرار الاقتحامات وتأثيرها على تأجيج العنف والتصعيد بالمنطقة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل. كذلك جددت الخارجية الكويتية دعوتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وقف الانتهاكات المتكررة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكدة رفضها لهذه الممارسات. وحذرت الخارجية المصرية من تداعيات اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والقيود المفروضة على الفلسطينيين، مشددة على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس. بدورها أكدت الخارجية الأردنية رفضها استمرار اقتحامات المستوطنين والممارسات المصاحبة لها، محذرة من عواقب استمرار الانتهاكات والاستفزازات، وداعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم. كذلك أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة تصاعد اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى، واعتبرها خطا أحمر. وشدد أبو ردينة على رفض فرض التقسيم الزمني والمكاني للمسجد، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات. فيما قال رئيس حركة حماس خارج فلسطين خالد مشعل إن الأقصى يواجه تطورات خطيرة، متهما سلطات الاحتلال بالسعي إلى تعطيل دور الأوقاف الإسلامية في القدس والسيطرة على مرافق المسجد. هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدتي دير أبو مشعل ورأس كركر وسط الضفة الغربية المحتلة، وأضرموا النار في مركبات فلسطينية وفق مصادر محلية. وفي سلفيت اقتحم عشرات المستوطنين بلدة كفر الحارس بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية وسط انتشار عسكري مكثف. أعرب وزير الخارجية الهولندي توم بيرنتسون عن أسف بلاده إزاء القرار الإسرائيلي بإلغاء اعتماد دبلوماسييها العاملين في الضفة الغربية. وقالت الخارجية الهولندية إن القرار الذي اتخذته لاهاي بتعليق استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يستهدف إسرائيل بل منتجات المستوطنات. هذا وأعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين المسلمين من الاثنين وحتى الأربعاء بدعوى الأعياد اليهودية.

أدانت حركة حماس وهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير للأسير حسن سلامة بالقتل والإعدام داخل زنزانته.

0: أكد مسؤول صحي في مستشفى الرنتيسي بمدينة غزة أن قسم حضانة الأطفال يكاد يتوقف عن العمل بسبب نقص الوقود الناجم عن الحصار الإسرائيلي. وقال محمد الشريف مشرف الجودة التمريضية في المستشفى إن المستشفى يقدم خدماته لأكثر من 1,200,000 شخص في قطاع غزة في ظل خروج عدد من مستشفيات الأطفال الأخرى عن الخدمة جراء الإبادة الإسرائيلية.
1: بعد تعطل المولدات الكهربائية ونقص المحروقات من السولار والزيوت لتوليد هذه الكهرباء، توقفت الخدمات الأساسية مثل خدمات الحضانة، وكنا بصدد أيضا افتتاح أقسام مثل العناية المركزة وأقسام الحضانة للأطفال الخدج، ولكن للأسف تأجلت كل هذه الخدمات بناء على توقف الكهرباء ونقص السولار أو الوقود بشكل عام.
0: أفاد مراسل تي آر تي عربي بأن القوات الحكومية اليمنية استهدفت بغارات جوية المؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة لجماعة الحوثي في تعز، وهي منشأة تستخدم في أعمال التموين والتغذية العسكرية للجماعة. وبحسب حصيلة أولية أسفرت الغارة عن مقتل 7 من عناصر الجماعة وعن إصابة 36 آخرين. كما استهدفت غارات جوية مجددا معسكر الاستقبال في منطقة الحبان شمال شرقي تعز، وسط معلومات عن سقوط أكثر من 70 قتيلا ومصابا جراء الغارات. قالت قوات الحكومة إنها أحبطت هجمات ومحاولات تسلل في العنين وبني البكاري والأحطوب وحذران وجبل حبشي غربي تعز. واستهدف القصف الحكومي آليات ومرابض حوثية في الأقرود والكتحة والجبهات الغربية، كما أسقطت طائرة مسيرة حوثية. بالمقابل أعلن الحوثيون إسقاط طائرة استطلاع مسلحة في حجة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذها نحو 756 عملية استهداف لمواقع وأهداف تابعة للحوثيين خلال 72 ساعة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة قريبا جدا. وتوقع ترامب أن تشن الولايات المتحدة ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز. وأشار إلى أن الولايات المتحدة حققت نجاحا على الجبهتين.

0: العسكرية والاقتصادية بمواجهة إيران، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع، وأشار إلى أن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وأن أكبر كمية من النفط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع منذ بدء الحرب. وأوضح ترامب أن قطر ووسطاء إقليميون آخرون يحاولون إحياء المفاوضات، لكنه لفت إلى أن الخلافات بين إيران وأمريكا لا تزال كبيرة حول قضايا رئيسية. هذا وتتمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض عرضها الأخير، فيما تختلف واشنطن وطهران على شروط فتح المضيق ومطالب أمريكية بتنازلات في البرنامج النووي الإيراني.
1: في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع مع الولايات المتحدة، تطلق طهران تحذيراً للسفن العابرة لمضيق هرمز إذا استخدمت مسارات غير قانونية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح المضيق ووقف القتال. وزير الخارجية الإيراني من جهته قال إن شروط طهران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. مسؤولون عسكريون إيرانيون من جهتهم قالوا إن بلادهم مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال القائد العام للجيش الإيراني إن انعدام الأمن في المنطقة سيطال الجميع، مضيفاً أنه إذا لم تتمكن إيران من العيش وممارسة التجارة فلن يتمكن أحد من ذلك، حيث فرضت إدارة ترامب حصاراً اقتصادياً على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وكانت إيران قد وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لاستئناف المسار الدبلوماسي، تركزت بحسب مصادر رسمية على وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلى جانب رفع الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية التي تقول إيران إنها تستهدفها. كما تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، فضلاً عن التوصل إلى ترتيبات تضمن وجود مسار أمن الملاحة في مضيق هرمز.
0: قتل 6 أشخاص وأصيب نحو 40 آخرين في هجمات روسية استهدفت العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى. وأعلنت السلطات في كييف مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة. وفي زاباروجيا قتل شخص وأصيب 4 آخرون، بينما أسفرت الهجمات الروسية في سومي عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين. وفي خاركيف أصيب 22 شخصا جراء قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مبنى سكنيا، فيما أصيب شخصان في هجوم روسي جنوب أوديسا. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مساء أمس سفينتي شحن ومراكز لمعالجة البيانات في كييف. وقالت الوزارة في بيان أن الهجمات الجوية على ميناء إزمايل أحد المواقع المستهدفة ألحقت أضرارا بالبنى التحتية، إضافة إلى نقطة انتشار تابعة لحرس الحدود الأوكراني. كما أشارت إلى أن طائرات مسيرة استهدفت مراكز لمعالجة البيانات تابعة لشركة أوكر تيليكوم ودريم لاين في كييف. من جانبها أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية إسقاط أكثر من 110 طائرات مسيرة خلال الليل. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن تقارير استخباراتية تشير إلى أن روسيا تخطط لتنفيذ مزيد من أعمال التخريب في أوروبا. وقبيل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، دعت كالاس دول الاتحاد إلى الحذر من المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بأن

0: روسيا تخطط لشن هجمات بهدف تقسيم المجتمعات وترهيبها لثنيها عن مواصلة دعم أوكرانيا. سلمت أولى طائرات هركوش 2 إلى القوات الجوية التركية بعد اجتياز الاختبارات وحصولها على شهادة التصنيف العسكري الوطنية، وأنجزت نحو 300 طلعة جوية لاختبار 2256 نقطة فحص. وطورت الطائرة استنادا إلى توصيات الطيارين مع خفض وزنها الهيكلي وزيادة نسبة القوة إلى الوزن لتستخدم في التدريب الأساسي والمتقدم ومهام الهجوم الخفيف والدعم الجوي القريب. أطلقت رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية منصة الذكاء الصناعي الوطنية أفرين بهدف تعزيز الاستقلال التكنولوجي لتركيا وسيادتها على البيانات. وتجمع المنصة البيانات ونماذج الذكاء الصناعي وقدرات الحوسبة عالية الأداء، وتتيح الوصول إلى 11 نموذجا لغويا كبيرا مفتوح الأوزان، كما توفر تدريب النماذج في تطبيقات الرؤية الحاسوبية. وبلغ عدد مستخدميها النشطين 7500 مستخدم، فيما تستهدف شركات الصناعات الدفاعية والجامعات ورواد الأعمال والطلاب. وتنضم إلينا في الاستوديو الباحثة في مجال الذكاء الصناعي في تي آر تي عربي رباب كردلاس. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا
0: رباب.
1: بك مايا.
0: إذا بدأنا بتبسيط ما تقوم به هذه المنصة لندرك إلى أي مدى هي مهمة، كيف يمكن شرحها؟
1: أولا هي بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. ما تقوم به أو ما يعني أهدافها الأساسية هي تعزيز الاستقلال التكنولوجي، وكذلك القيام أو العمل على تعزيز سيادة البيانات. نعم، هي تحتوي تجمع ما بين البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وكذلك قدرات حوسبية عالية تجمعها كلها في نموذج واحد للاستخدام. ومن أهم وأبرز يعني أهم خاصياتها أن هذه البيانات مرتبطة، أو هذه معالجة هذه البيانات مرتبطة بوحدات لمعالجة الجرافيكس يعني الرسوميات. هذه قدرتها كبيرة جدا، وكذلك هي مرتبطة بخوادم داخلية داخل تركيا، يعني بأن كل البيانات ومعالجتها ستتم داخل تركيا، وهذا يضمن أمن المعلومات، يضمن يعني خصوصية للبيانات المرسلة، يعني أننا لن نضطر إلى استخدام مثلا خوادم خارجية، ولن نضطر كذلك إلى استخدام مثلا سحابات حوسبية خارجية، كلها ستتم داخل تركيا. وبالنسبة للمنصة هي متاحة للاستخدام،
0: هي يعني طورت بشكل كامل من قبل أتراك؟
1: صحيح، هي طورت بشكل كامل من طرف رئاسة الصناعات الدفاعية، ولكنها لا تقتصر على الصناعات الدفاعية.
0: هذا ما لفتني، يعني طورت من قبل الصناعات الدفاعية لكن صحيح. يمكن أن يستخدمها الطلاب، رواد الأعمال، صحيح. الجامعات صحيح. كيف يمكن أن يستخدموا، يعني كيف هي متعددة الاستخدامات هنا؟ إذا
1: هي تعتمد مبدأ جميل جدا وهو مبدأ التشاركية. يعني مثلا إذا أنا أريد أن أستخدم هذه المنصة، أقوم يا إما بتزويدها ببيانات، أو أنا أشتغل مثلا على بيانات تصنيفها. مثلا أنا لدي بيانات حول مثلا مسيرات، وهذه المسيرات مصنفة، أنا أقوم بتزويد المنصة بهذه البيانات، يعني أنا أساهم في تطوير هذه المنصة، أحصل على يعني أحصل على نقاط، هذه النقاط تمكنني من الاستخدام أو الاستفادة من القدرة الحوسبية العالية لهذه المنصة. يعني هي تشاركية مكان، يعني مثلا المنصات العادية هي ندفع لكي نستخدم المنصات العادية، لكن هنا هي تتجاوز مثلا أن يكون الإنسان المستخدم مستهلكا فقط، ولكن تتجاوز ذلك إلى أن يكون مساهما في تطوير هذه المنصة. يعني والبيانات المستخدمة كلها، يعني كما تعرفين بأن الآن الأساس هو ليس من يمتلك أذكى نموذج، لا، ولكن البيانات، مثلا ملكية البيانات والقدرة الحوسبية العالية لمعالجة هذه البيانات وأين تعالج هذه البيانات.
0: حلو.
1: يعني أين تعالج هذه البيانات؟ هو ما يضمن خصوصية البيانات وما يضمن سيادة الدولة عليها.
0: هل فقط يمكن استخدامها داخل تركيا أم مفتوحة أيضا للاستخدام خارج تركيا؟ وإذا أردنا مقارنتها بإحدى المنصات الموجودة حاليا، بأي منصة يمكن أن تقارنيها؟
1: تمام، هي منصة يعني تحتوي على منظومات ذكاء اصطناعي كلها، يعني لديك هي تحتوي على 11 يعني نظام لغوي كبير، يعني مفتوح الأوزان، يعني وأنا أقصد حينما أقول مفتوح الأوزان أقصد بأن هذه المنصة يعني لديها محركات بحث كثيرة عديدة تحاكي محركات البحث التي نشتغل عليها، أو محركات ذكاء اصطناعي عديدة تحاكي محركات ذكاء اصطناعي التي نشتغل عليها في العادة. هذه يمكنك اختيار أي محرك ذكاء اصطناعي تريدينه، لكن الفرق واحد بينها وبين باقي محركات الذكاء الاصطناعي، وهو أن الخوادم داخل تركيا فقط، يعني البيانات لا تستخدم، يعني لا نستخدم أي خوادم خارجية. تعالج البيانات داخل تركيا، يعني مثلا تختارين محرك ذكاء اصطناعي تشتغلين عليه في بنية حوسبية داخلية فقط،
0: يعني هناك حماية للبيانات
1: طبعا. يعني
0: أشكرك جزيلا الباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي في تي ار تي عربي رباب كردلس.
1: شكرا جزيلا.
0: قتل شخص وأصيب 10 آخرون في قصف، قالت مصادر في الجيش السوداني أن قوة الدعم السريع استهدفت به ملعبا شمال غربي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وفي تطور ميداني آخر، أفاد مصدر في الجيش السوداني بأن قوته تقترب من السيطرة على مدينة المزروب التي وصفها بأنها آخر معاقل قوة الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. رفض الجيش السوداني اتهامات أثيوبية للخرطوم بدعم جماعات معارضة للحكومة في أديس أبابا. وأكد الجيش التزام السودان بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وحماية سيادته وأمنه القومي، داعيا إلى معالجة الخلافات عبر

0: ووقايع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية، بما في ذلك التدريب والإمداد واستخدام الأراضي الإثيوبية في أنشطة عسكرية، الطائرات المسيرة الاستراتيجية والمسيرات الانتحارية.
1: اتهم قائد الجيش الإثيوبي برهان جولا أطرافا خارجية بدعم متمردي جبهة تحرير تيغراي الذي أعلنت سلطاته أنها تخوض حربا شاملة ضد الحكومة. وكانت مسيرة قد أصابت مبنى تابعا للتلفزيون العام في تيغراي وخلفت أضرارا. إلى جانب ذلك، ذكرت وسائل إعلام أن متمردي جبهة تحرير تيغراي سيطروا على بلدة إربيتي في إقليم عفر قرب الحدود مع الإقليم ويتقدمون نحو بلدة أفديرة. هذا ويتصاعد التوتر الأمني في إثيوبيا مع عودة المواجهات المسلحة بين الحكومة الفيدرالية وفصائل مسلحة في عدد من الأقاليم، بالتزامن مع تشكيل تحالف يضم فصائل مسلحة في مواجهة حكومة أبي أحمد وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتهديد الاستقرار في البلاد.
2: تعود لغة السلاح لتهيمن مجددا على المشهد في أثيوبيا مع تجدد الصراع الداخلي المسلح، فقد شنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هجوما واسع النطاق على مواقع للجيش الفيدرالي في إقليمي عفر وأمهرة، وتمكنت من السيطرة على المطارات الرئيسية الثلاث في ميكيلي وأكسوم وشيري. يأتي هذا التصعيد عقب إعلان الجبهة تشكيل ائتلاف عسكري يضم 7 فصائل أطلق عليها اسم تحالف القوى الإثيوبية من أجل البقاء، ويهدف إلى إطاحة حكومة أبي أحمد وتشكيل إدارة انتقالية. يضم التحالف الجديد المناهض لأديس أبابا 7 حركات مسلحة، من بينها حركة فانو الوطنية في أمهرة التي قاتلت إلى جانب الحكومة الفيدرالية ضد جبهة تيغراي خلال الحرب السابقة قبل أن تنقلب ضدها لاحقا. ويضم التحالف أيضا جيش تحرير أورومو الذي خاض صراعا طويلا ضد حكومة أبي أحمد في منطقة أوروميا، وتجمع هذه الحركات مصلحة مشتركة مؤقتة في مواجهة عدو واحد رغم وجود خلافات كبيرة بينها. فالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجماعة فانو على خلاف بشأن الأراضي المتنازع عليها غرب تيغراي، كما يتبنى أعضاء التحالف أهدافا سياسية وعسكرية متباينة. الحكومة الأثيوبية تتهم هذه الجماعات بتلقي دعم مالي من إرتريا، وفي المقابل تعتمد أديس أبابا على حلفائها الدوليين للتزود بالطائرات المسيرة والتكنولوجيا العسكرية. وتسيطر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على إقليم تيغراي، أما ميليشيا فانو فتسيطر على مناطق تمتد على نحو 80% من مساحة إقليم أمهرة، وهو إقليم يمثل الأمهرة أكثر من 90% من سكانه، إلى جانب أقليات عرقية أخرى أقل عددا. ويواصل جيش تحرير أورومو تمرده المسلح مع سيطرة على أجزاء من غرب أوروميا وجنوبها، فيما تسيطر القوات الحكومية على بقية المناطق التي تضم نحو 46% من إجمالي سكان البلاد. ويبقى السؤال مفتوحا، هل ستعود الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات مجددا، أم أن الصراع سيؤدي إلى رسم خرائط جديدة في القرن الإفريقي؟
1: نشرتنا انتهت، نذكر بعناوينها: آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. غارة جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، والقوات الحكومية تؤكد مقتل مئات الحوثيين و4 خبراء إيرانيين. ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة قريبا جدا، والوسطاء يبذلون جهودا للتوصل إلى اتفاق. ختام النشرة، نشرة جديدة على رأس الساعة.

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول. ننتقل معا في رحلة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عدد من القصص الاجتماعية والتاريخية والثقافية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ جولتنا من قضاء هيت غرب العراق لنروي لكم حكاية هندسية عمرها قرون. نواعير هيت التي أقيمت على نهر الفرات شيدها العراقيون الأوائل بإمكانات بسيطة وبابتكار لافت لتكون وسيلة لري الأراضي الزراعية، تقف اليوم شاهدة على علاقة الإنسان بالنهر. تفاصيل أكثر مع الزميل رائد المعموري.
1: حين يلتقي الخشب بالماء يولد لحن لا يشبه سواه، إنه صوت أنين التاريخ وهمس الأجيال التي ما زالت ترى في هذه البقعة نبضا للحياة. من هنا حيث مدينة هيت غربي العراق نروي حكاية نواعير هيت. تلك الدواليب الخشبية لم تكن ترفع الماء فحسب، بل كانت تسرد حكايات من أعماق الزمن وتروي قصة مدينة عشقت نهر الفرات حتى صارت جزءا منه.
2: هذا الكائن الذي له الدور البارز في حياة أبناء المدينة ومزارعهم كان له الأثر الكبير في ارتباط بالارتباط باسم المدينة، حيث أن أغلب الناس يطلقون على مدينة هيت أنها مدينة النواعير. ليس في المدينة من عمره تجاوز 40 عام إذا لم تكن له ذكرى تربطه في النعور، سواء بصوته في حنينه أو أنينه، وفي نفس الوقت صوت النعور في نهايات الليل عندما كانت المدينة صغيرة كنا نسمع أصوات النعور في بيوتنا.
1: فمنذ القدم وجراء انخفاض مجرى النهر في مناطق أعالي الفرات والحاجة الملحة لابتكار وسيلة لرفع المياه وإرواء البساتين، بنى الأكاديون نواعير هيت بتصميم يعكس إبداع الهندسة لدى العراقيين آنذاك. هندسة فريدة تجلت في الناعور، وهو دولاب مصنوع من خشب غير منتظم الأشكال مثبت على قاعدة حجرية

0: تسمح له بالدوران بفعل قوة جريان النهر، ويحتوي في أطرافه على أوعية فخارية ترفع المياه إلى قنوات في الأعلى لتروي عطش الأرض وتحول محنة انحسار المياه في النهر إلى منحة وهبت الأرض الحياة.
1: يصنع الناعور من خشب التوث اللي وحيد هو اللي يقاوم بالمي. عدد الأخشاب الموجودة بالناعور 30 خشبة، من إلى مقر ثاني هو المركز، هذا اسمه العابر، احنا نسميه الشفت إلى على الطريق الحديثة. إضافة إلى هاي نوضع له مصدات يكون يخلي يسرع النعور، يصنعوه من جريد النخل نسميها شريجة، والمسمار اللي نثبت به نسميه حف، وبعدين هذه الأواني اللي تنقل بها المي الجرار نسميه احنا قوق.
0: في شهر ديسمبر من عام 2021 أدرجت منظمة اليونسكو نواعير هيت على لائحة التراث العالمي، خطوة لم تشفع لهذا الإرث الحضاري من الرزوح لسنوات أخرى تحت طائل الإهمال، وسط مطالبات ملحة وجهود فردية من العاملين هنا لمنع توقف دوران هذه النواعير كما جرى مع بعضها.
2: تتجذر نواعير هيت في وجدان سكان هذه المدينة، فكما يدور الخشب في الماء يتدفق الحنين في قلوبهم إلى زمن كانت فيه هذه النواعير عصباً للحياة.
0: سنوات عجاف عاشتها المدينة أفرزت دماراً كبيراً وإهمالاً متعمداً جاء على البشر والحجر، واليوم وبعد استتباب الأمن في محافظة الأنبار توجهت الأنظار صوب مدينة هيت، حيث غدت نواعيرها مقصداً للوافدين العراقيين والأجانب الباحثين عن الهدوء والطبيعة الخلابة.
3: طبعاً أنا أول مرة أجي لهذا المكان، هو الإعلام له دور كلش كبير، يعني من خلال إنه العالم قامت تجي بهذا المكان وتصور، فبقية العوائل صار عندهم فضول حتى يشوفون هذا المكان، فمكان كلش حلو صراحة للعوائل.
0: تعتزم الإدارة المحلية للمدينة إنشاء مرافق خدمية في محيط موقع النواعير بما يتواءم مع الحجم المتزايد للسياح المقبلين إليها.
2: من بين أصوات هدير مياه نهر الفرات ودوران خشب النواعر تولد في مدينة هيت فرصة سياحية واعدة تضع المدينة على خريطة التراث والسفر في العراق. راد المعموري، ترت عربي، مدينة هيت، محافظة الأنبار.
4: ومن العراق إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث تقف أبواب تاريخية شامخة تختصر بين حجارتها فصولاً من تاريخ المدينة وذاكرتها، أبواب تخترق الأسوار العتيقة التي تحيط بأحيائها القديمة، ظلت على مر القرون شاهدة على تحولات المكان وتنوع ملامحه العمرانية والاجتماعية.
5: على ضفاف نهر أبي رقراق الدفاق تتلاطم أمواج الأطلسي بذاكرة موغلة في القدم. هنا تتكئ المدينة العتيقة للرباط بطراز عمراني إسلامي بديع، يحرسها سور مهيب كأنما يحمي أمجاد دول عبرت من هنا. ويحكي قصص سلاطين وفرسان خلفوا شواهد تليدة يطوقها بنيان حصين. بنيان تخترقه أبواب سامقة تحفظ أسرار الدفاع وتنتصب معالم معمارية تؤرخ لعراقة المدينة وتحدث عن جزء من ماضيها الحضاري. شيدت أغلب هذه الأبواب خلال العصر الموحدي شاهدة على قوة الإمبراطورية وصلابة بنيانها العسكري التحصيني وتفوقها العمراني. إمبراطورية امتدت في أوجها على مساحات شاسعة من الغرب الإفريقي إلى الأندلس.
6: نجد أن الأبواب الموحدية

0: تميزت بوجود القوس المدبب عند الموحدين، وهو ما يميز جميع الأبواب الموحدية، بالإضافة إلى وجود الزخارف، سواء تعلق الأمر بما يسمى بالزخرفة التوريقية، هنا إشارة إلى أوراق العنب، بالإضافة إلى وجود سعفات نخل.
1: من ناصية شارع النصر تتراءى هامة باب الرواح شامخة درة العمارة الموحدية، بني في عهد السلطان يعقوب المنصور، ينأى به موقعه القريب من القصر الملكي عن صخب المدينة رغم أصوات السيارات الهادرة. خلف أبواب الرباط الشاخصة تقبع مدينة عريقة بأسواق عامرة تضج بالحياة وتكتظ بجموع البائعين والمشترين، كأنما هي معرض يومي مشرع أمام المقيم والعابر. على الطرف الآخر من السور يطالع كباب الحد، قلب الحاضرة النابض وموطن تجمع باعتها وتجارها. من فك منفذا يربط حداثة المدينة العصرية بالأحياء الشعبية وسوقها العامرة المعروفة محليا بسويقة، بفيض البخور والعطور والأطعمة والنفحات الشهية والهيئات الملكية، لا تهدأ الحركة هنا ولا تستكين إلا في ساعات متأخرة. تضج حوانيت ودكاكين متراصة تتفاضل في الحجم والسعة، تصطف على قارعة الحواري لتشكل مشاهد ثرة من الألوان والروائح.
0: ما يميز المدن المغربية ومن ضمنها الرباط أو رباط الفتح أنها ليست مدن متاحف، بل هي مدن تنبض بالحياة، هناك المساجد، هناك الزوايا، هناك الدور، هناك الفنادق التجارية، هناك المحلات، لأنه ما يميز هذه المدن هو أنه الحياة استمرت فيها، وبالتالي ما نشاهده اليوم هو امتداد لكل هذا التاريخ.
1: على الجبهة الغربية لأسوار يعقوب المنصور يطل باب العلو، أخذ اسمه من ارتفاعه على هضبة تشرف على ساحل الأطلسي، صمم على شكل نصف دائرة بقوس مزدوج محفور في الجدار الحصين. هذا الباب شاهد على براعة عسكرية جعلت في أبراجه فتحات للمدافع ومرام للسهام لصد الغزاة من البحر. وعلى قمة صخرية تعلو مصب نهر أبي رقراق الخصيب ينتصب باب لودايا، تحفة العمارة العسكرية المنيعة، درعا يحمي القلعة لقرون ويفتح مصراعيه ليروي عن أزمنة غابرة كانت الجيوش ترقب منه النهر والعدوة خلفه، سلا جارة الرباط. وفي أقصى الجنوب يفتح السور الموحدي ثغرة استراتيجية فريدة هي باب زعير، استمد اسمه من قبائل زعير البدوية المتاخمة، عبره كانت تفد إلى الحاضرة. صروحا حارسة للقاطنين ومنافذ مشرعة للعابرين، هكذا إذن تحفظ أبواب رباط الأنوار عراقتها رموزا حية لهوية حضارية وتاريخية متجذرة، أمست تراثا إنسانيا عالميا. غزلان أمجود، تيرتي عربي، الرباط.
2: نرتحل سوية هذه المرة إلى ساحل البحر الأحمر، حيث تقف مدينة سواكن شاهدة على قرون من التاريخ والحضارات. مدينة جمعت بين التجارة والعلم والملاحة، واحتضنت آثاراً تركها البطالسة واليونانيون والمصريون والعثمانيون. مدينة تختزل فصولاً من تاريخ السودان إلى يومنا هذا.

0: سواكن جزيرة كل الحضارات، هنا مرت عصور البطالسة واليونانيين والمصريين والعثمانيين، فشكلت تاريخا تليدا وإرثا غنيا.
1: مسكنيك وسط البحور يا سواكن، كنت جنة مليانة حور يا سواكن.
0: سواكن المدينة التي تسوقك معالمها إلى تاريخ حضاري ضارب في القدم، فهي من الجزر القلائل التي تحدثت عنها المرويات مشيدة بتاريخها التجاري والسياحي على مر العصور. فجزيرة سواكن كانت تعرف باسم المدينة البيضاء، ويقول بعض المؤرخين إن عمرها يعود ل840 عاما قبل الميلاد.
2: الأتراك كان لهم دور كبير جدا، لأنه الأتراك يمكن الدور الأرضي استناهم سنة 500، بعد ذاك شجعوا الناس إنه يبنوا الأدوار الثانية، بقت مدينة جميلة جدا كلها مدينة بيضاء، ومرة من المرات كان اسمها المدينة البيضاء. تحت السكن كله كان عبارة عن تجارة، وفوق كان السكن، وأيضا هناك سكنات لجنود الأتراك في جزيرة السواكن. فهذه المدينة يعني أخذت أحط جميل جدا، وهي كانت بوابة إفريقيا، بوابة الدول العربية لإفريقيا. والأتراك ليهم الأسبغية في بناء مسجد في جزيرة السواكن. والآن يعني في عهد قريب جدا في الأيام الفاتة، ثم تاني شيدوا المسجد ده وبعد المنشآت.
0: هذه البقعة من الأرض كانت مشكاة للعلم، انبلج منها نوره الذي أضاء ربوع السودان، ففيها شيدت أول مدرسة، إشعاع حضاري جعلها الرائدة دون مثيلاتها في العصر الحديث. فكان أهلها أول من عرف البنوك في السودان بعد تأسيس أولها البنك الأهلي المصري عام 1855. وتحوي المدينة ثاني أقدم مسجد في السودان، هو المسجد الحنفي الذي أسسه الأتراك عام 1844، وما زال صحنه شاهداً على حلق العلم على المذاهب الأربعة الإسلامية.
3: وسواكن تعتبر أكبر سوق عالم أفريقيا، العالم كله كان بالسوق هنا، عندنا الأقباط، عندنا الهنود، عندنا اليونان، عندنا الإسبان، عند كل الأجناس الشامية تتوقعها برا كانت هنا بحكم التجارة. مثلا عندنا من أكبر التجار واحد اسمه الشناوي، عنده قصر هنا على الشارع بتكون من 365 غرفة، المبنى بتاعه بتكون من 3 طابق، الطابق الأرضي عبارة عن مخازن بالنسبة للبضائع تجي من الخارج وتجي من الداخل، الثاني عبارة عن مضيفة بالنسبة للتجار اللي بيجوا من الخارج وبيجوا من الداخل، لأنه كان بيسافر بالشهور والسنين. أما الجزء الفوق يقال أنه إيه، هو وعياله ساكنين فيه. يمكن لاحظنا برا الجزيرة ونحن داخلين على يدنا الشمال بين المسجد البرة والموقع بتاع مصاد الأسماك في بوابة حجرية جميلة، ديك تعتبر وكالة الشناوي لعرض البضائع وتصفير البضائع. في الوكالة ذات يقال أنه عنده قريب 1000 جمل، 1000 جمل تعبر داخل السودان في المواقع التجارية الكبرى.
0: هنا مبنى المحافظة الذي يعد مقر لكل الحكومات التي مرت على تاريخ السودان، وشيده الأتراك في العام 1517 قبل أن يتم ترميمه بشكله الحالي من قبل الحكومة التركية في العام 2022. وفي الوقت الذي لم تعرف فيه المنطقة المباني متعددة الطوابق، كانت سواكن سباقة في تشييد القصور المرتفعة مثل قصر الشناوي بك الذي يتكون من 360 غرفة. وعلى صعيد التجارة البحرية، تفردت سواكن بمينائها الذي يعد الأقدم في إفريقيا، والذي كان المنفذ الوحيد لقوافل الحج من القارة السمراء، ناهيك عن كونه بوابة تجارية مهمة للدول الأفريقية. انضمت جزيرة سواكن إلى أراضي الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الأول، لتأخذ مكانتها في تلك الأثناء كأكبر المواقع التجارية على المستوى العالمي والإفريقي. بوابة كيتشينر التي شيدت عام 1800

0: 1955 ظلت شامخة أمام عوادي الزمن، شاهدة على أصالة هذه المدينة. بيد أن الزمن جار على قصورها فغدت أثراً بعد عين، لتتدارك تركيا بعضاً منها فتطلق حملة لترميمها لتخلد مرحلة تاريخية من عمر جزيرة سواكن العتيقة. أشواق سيف الدين، تيراتي عربي، من جزيرة سواكن شرقي السودان.
1: من سواحل البحر الأحمر إلى أزقة الدرب الأحمر في قلب القاهرة القديمة، نروي لكم قصة مصبغة العم سلامة التي تواجه الزمن. هناك لا مكان للآلات الحديثة، تركب الألوان بطريقة يدوية وتصبغ بطريقة توارثتها الأجيال. تفاصيل أكثر مع الزميل هاشم مناع.
2: بين دروب القاهرة وفي أحد أزقتها التاريخية بمنطقة الدرب الأحمر، ورشة صغيرة تحافظ على أسرار أكثر من 100 عام من الصباغة والألوان. مصبغة العم سلامة في هذا المبنى الذي يعود لعام 1901 واصل الأبناء مسيرة الصباغة اليدوية.
3: اتولدت هنا وطلعت على الشغل هنا واشتغلت زي والدي، كنت بنام فوق في كلنا لنا احنا السكن موجود فوق وكلنا كنا موجودين، كان اللي يشد حلو فينا ينزل على الشغل على طول، كانت هي دي حياتنا من صغرنا حتى لغايه ما كبرنا لغايه دلوقتي ما نقدرش نستغنى عنها. ابويا بقى والدي الحاج سلامه حببنا في الشغل كله، حببنا في الصنعه، لقينا نفسنا شايفين نفسنا في قلب منها شغلانه فنيه، بنعمل الوان وبنصبغ هدوم وبنصبغ قماش وبنصبغ كل شيء.
2: من بين عشرات المصابغ اليدوية في العاصمة المصرية القاهرة لم يبقى سوى بضع مصابغ، وفي محيط مصبغة العم سلامة لم يتبقى سواها تقريبا، فالمنافسة مع المصانع الحديثة لم تكن في صالحهم، وقليل من استطاع البقاء.
3: شغلانتنا أولا ما تموتش، هي تمرض لكن تموت استحالة، علشان اليدوي مطلوب. هي شغلانة فقيرة يعني، ما هيش اللي هي يعني، هي معلش هو الحمد لله على كل اللي جيبه ربنا، هو يعني ايه قرشها ضعيف شوية بس الحمد لله سترانا. كانوا 62 مصبغة حوالين مننا شغالين، ما بقاش فاضل الا مصبغة الحاج سلامة، فهو يعني من حبه في الصنعة معمرها لغاية دلوقتي، فهو يعني طبعا المكان دوت ربنا ما يجيب حاجة، المكان ده لو اتقفل يعتبر الصنعة دي انقرضت، المكان الوحيد لو انقفل يعتبر الصنعة دي انقرضت.
2: على هذه الأيدي الخبيرة المخضبة بمختلف الألوان تشكل الخيوط على اختلاف خامتها من صفحة بيضاء إلى لوحة تزدان بالألوان. الخبرة وحدها هي مرجعهم في تشكيل الألوان وتركيبها، يعتمد محمد على إحساسه فقط للوصول إلى درجة اللون وبدون آلات حديثة.
4: دي بقى لما بتيجي تشتغلها أنت البلدي، ده شغال ودي شغال وعصبك شغال وإحساسك في إحساس بقولك اللون ده هو ولا لا، إحساسك من جوه وأنت شغال، أنت بتبص للعينة بس في إحساس بقولك لا اللون مش هو، لا اللون ده قرب، لا اللون ده تمام، إحساسك بيكلمك وانت شغال.
2: جرب الرجل العمل في المصانع ولم يلبث أن عاد لعشقه الصباغة اليدوية، عشق أكدته سنوات عمره 50 في المهنة.
4: أنا اشتغلت في فرنجي عجيت وعن ما كان لقيت نفسي عامل زي واحد مؤدي، دوس على الزرار ده جايش اشتغل البخار، دوس على الزرار ده لا فيها فن، والعياد بيجي من المعمل، حط العيار ده كذا يبقى كذا، ووقفل الجيت ما لقيتش نفسي، على وان لما ايه قبل ما تطلع الجيت ده اقعد 4 ساعات شغل اريح من دي 300 مره بس مش لاقي فيها نفسي.
2: الصبغه ليست مجرد الوان هنا، فكل تركيبه لون تحمل معها خبره

0: سنوات طويلة، وبعد أن تأخذ الخيوط زخرفها تنتقل إلى مرحلة جديدة. تنسدل أشعة الشمس على الخيوط، تجفف هكذا معلقة في الهواء حتى يستقر لونها النهائي. خيوط من حرير وقطن وصوف تجتمع جنبا إلى جنب في لوحة حية من الألوان، تجتذب زبائن قدامى اعتادوا صبغ ألوانهم هنا، وآخرين جددا ربما يبحثون عن لون متفرد قد لا تصنعه لهم المصانع الحديثة.
1: في لون مثلا زي الأحمر ياخد صبغة واحدة، في لون زي الكافيه ياخد 4-5 صبغات، في لون زي لون البيج الفاتح ياخد 3-4 صبغات، كل الصبغة مش زي بعضها، وكل الألوان مش كل لون بياخد لون. هنا بقى اللي يعني معلش شغلة فنيات، يعني ممكن اللي أنا أعمله ممكن محدش عارف يعمله.
0: رحل مؤسس هذه المصبغة العم سلامة وترك مكانه فيها فارغا، لكنه غرس الحرفة في أبنائه وأحفاده ليحافظ على مهنة أحبها وظل شغوفا بها طوال سنوات عمره التي تجاوزت 90، وكأن يديه ما زالتا هنا تغمسان اللون وتحددان درجته. يحاول الأبناء التكيف مع الزمن والبحث عن حلول للبقاء والتطوير ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
2: يعني لو هنا وقفت هنحاول برضو كأن زي إحنا زي هنبقى في مكاننا زي ما إحنا، ودي شغالة كل حاجة، بس هنطور برضو، هنجيب مكان وهنشغل بإذن الله، مفيش حاجة هتبقى صعبة في إيدينا.
0: بين الأحواض المتآكلة من مواد الصباغة والأفران البدائية ووقودها من الأخشاب القديمة وجدران هذه المصبغة المنحوت عليها حكايات من الصبر على الحرفة والشغف بالصبغة والألوان، ما تزال تدور قصة تستحق أن تروى عن مهنة تكافح الزمن وتأبى الاندثار. أتقن المصريون القدماء فن الصباغة وتركيب الألوان، تشهد بمهارتهم جدران المعابد التي ما زالت تحتفظ بألوانها الزاهية منذ آلاف السنين، ورغم التطور والحداثة تكافح هذه المصبغة اليدوية للحفاظ على طريقة الصباغة القديمة، فهي مهنتهم الموروثة من الأجداد حتى وإن تجاوز الزمن حرفتهم العتيقة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
3: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث.
4: إلى قلب الحدث
5: نبحث عن الحقيقة

0: من مصدرها
1: وننقلها كما هي
2: بلا تردد.
3: وننقلها كما هي بلا تردد.
4: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
5: بل نعيشه في الميدان،
6: نقترب من التفاصيل
7: ونكشف الحقيقة
8: ونأخذ المشاهد معنا
9: إلى قلب الحدث.
10: نقف مع الإنسان
5: أينما كان.
11: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي عربي في اسطنبول، معكم مايا ريدان. غارات جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، والقوات الحكومية تؤكد مقتل مئات الحوثيين وأربعة خبراء إيرانيين. توقعات بمحادثات منفصلة للوسطاء مع الولايات المتحدة وإيران بشأن نسخة معدلة من مقترح طهران لوقف إطلاق النار.

طحن آلاف المستوطنين باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بعيد العرش اليهودي. وتقدم المقتحمين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية وصلوات ورقصات وأغاني في المنطقة الشرقية من المسجد، كما اقتحموا حائط البراق بالقدس المحتلة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. تأتي الاقتحامات غدا دخول نحو 1500 مستوطن إلى الأقصى وسط قيود على دخول المصلين الفلسطينيين. أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة تصاعد اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية، واعتبرها خطا أحمر. وشدد أبو ردينة على رفض فرض التقسيم الزمني والمكاني للمسجد، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات. فيما قال رئيس حركة حماس خارج فلسطين خالد مشعل إن الأقصى يواجه تطورات خطيرة، متهما سلطات الاحتلال بالسعي إلى تعطيل دور الأوقاف الإسلامية في القدس والسيطرة على مرافق المسجد. كذلك أدان دول عربية وإسلامية اقتحامات المسجد الأقصى محذرة من تداعياتها على القدس والمنطقة، وداعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والوضع القانوني والتاريخي لها.

هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدتي دير أبو مشعل ورأس كركر وسط الضفة الغربية وأضرموا النار في مركبات فلسطينية وفق مصادر محلية. وفي سلفي تقتحم عشرات المستوطنين بلدة

الحارس بحماية من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية وسط انتشار عسكري مكثف. أعرب وزير الخارجية الهولندي توم بيرتسون عن أسف بلاده إزاء القرار الإسرائيلي بإلغاء اعتماد دبلوماسيها العاملين في الضفة الغربية. وقالت الخارجية الهولندية أن القرار الذي اتخذته لاهاي بتعليق استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة لا يستهدف إسرائيل بل منتجات المستوطنات. أعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين المسلمين من الاثنين وحتى الأربعاء بدعوى الأعياد اليهودية.

أدانت حركة حماس وهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير للأسير حسن سلامة بالقتل والإعدام داخل زنزانته.

0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفتا مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. ففي مدينة غزة استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال سطح منزل لعائلة المشهراوي في منطقة المشاهرة بشارع النفاق. وفي مخيم النصيرات استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرة إسرائيلية قرب غرفة تحلية تابعة لمدرسة السوارحة غربي المخيم. أخلي طاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان بالكامل بعد تقدم آليات الاحتلال الإسرائيلي وأطلاق النار في محيط المستشفى بمشروع بيت لهيا شمال القطاع. وقال مدير التمريض في المستشفى الدكتور عيد صباح إن الإخلاء جاء إجراء احترازيا حفاظا على سلامة المرضى والعاملين في ظل القصف وإطلاق النار وتوغل قوة الاحتلال في محيط المستشفى، وأكد أن الطواقم ستعمل على استئناف الخدمات الطبية فور زوال الخطر. هذا وأكد مسؤول صحي في مستشفى الرنتيسي بمدينة غزة أن قسم حضانة الأطفال يكاد يتوقف عن العمل بسبب نقص الوقود الناجم عن الحصار الإسرائيلي. وقال محمد الشريف مشرف الجودة التمريضية في المستشفى إن المستشفى يقدم خدمته لأكثر من 1,200,000 شخص في قطاع غزة في ظل خروج عدد من مستشفيات الأطفال الأخرى عن الخدمة جراء الإبادة الإسرائيلية.
1: بعد تعطل المولدات الكهربائية ونقص المحروقات من السولار والزيوت لتوليد هذه الكهرباء، توقفت الخدمات الأساسية مثل خدمات الحضانة، وكنا بصدد أيضا افتتاح أقسام مثل العناية المركزة وأقسام الحضانة للأطفال الخدج، ولكن للأسف تأجلت كل هذه الخدمات بناء على توقف الكهرباء ونقص السولار أو الوقود بشكل عام.

أفاد مراسل تي آر تي عربي بأن القوة الحكومية اليمنية استهدفت بغارات جوية المؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة لجماعة الحوثي في تعز، وهي منشأة تستخدم في أعمال التموين والتغذية العسكرية للجماعة. وبحسب حصيلة أولية أسفرت الغارة عن مقتل 7 من عناصر الجماعة وعن إصابة 36 آخرين، كما استهدفت غارة جوية مجددا معسكر الاستقبال في منطقة الحبان شمال شرقي تعز، وسط معلومات عن سقوط أكثر من 70 قتيلا ومصابا جراء الغارات. قالت القوة الحكومية أنها أحبطت هجمات ومحاولات تسلل في العنينين وبني البكاري والأحطوب وحذران وجبل حبشي غربي تعز. واستهدف القصف الحكومي آليات ومرابض حوثية في الأقرود والكدحة والجبهات الغربية، كما أسقطت طائرة مسيرة حوثية. بالمقابل أعلن الحوثيون إسقاط طائرة استطلاع مسلحة في حجة. هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذها نحو 756 عملية استهداف لمواقع وأهداف تابعة للحوثيين خلال 72 ساعة.

0: نقلت رويترز عن مسؤول قوله إنه من المتوقع أن تعقد محادثات مفصلة بين الولايات المتحدة وإيران اليوم الاثنين أو غدا عبر الوسطاء، مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول للوكالة أن المحادثات من المتوقع أن تركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للأمم المتحدة. وكانت مصادر إيرانية قد نفت في وقت سابق وجود محادثات جديدة مقررة بين طهران وواشنطن. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستحسم لصالح الولايات المتحدة قريبا جدا. وتوقع ترامب أن تشن الولايات المتحدة ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة حققت نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية بمواجهة إيران، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. هذا وتتمسك إيران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض عرضها الأخير، فيما تختلف واشنطن وطهران على شروط فتح المضيق ومطالب أمريكية بتنازلات في البرنامج النووي الإيراني.
1: في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للصراع مع الولايات المتحدة، تطلق طهران تحذيراً للسفن العابرة لمضيق هرمز إذا استخدمت مسارات غير قانونية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح المضيق ووقف القتال. وزير الخارجية الإيراني من جهته قال إن شروط طهران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. مسؤولون عسكريون إيرانيون من جهتهم قالوا إن بلادهم مستعدة لمواجهة عسكرية جديدة، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على مقترح لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع تأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال القائد العام للجيش الإيراني إن انعدام الأمن في المنطقة سيطال الجميع، مضيفاً أنه إذا لم تتمكن إيران من العيش وممارسة التجارة فلن يتمكن أحد من ذلك، حيث فرضت إدارة ترامب حصاراً اقتصادياً على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وكانت إيران قد وضعت مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة لاستئناف المسار الدبلوماسي، تركزت بحسب مصادر رسمية على وقف ما تصفه طهران بالأعمال العدائية الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلى جانب رفع الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية التي تقول إيران إنها تستهدفها. كما تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة، فضلاً عن التوصل إلى ترتيبات تضمن وجود مسار أمن الملاحة في مضيق هرمز.
0: قتل 6 أشخاص وأصيب نحو 40 آخرين في هجمات روسية استهدفت العاصمة كييف ومدن أوكرانية. وأعلنت السلطات في كييف مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة. وفي زاباروجيا قتل شخص وأصيب 4 آخرون، بينما أسفرت الهجمات الروسية في سومي عن مقتل شخصين وإصابة 8. وفي خاركيف أصيب 22 شخصا جراء قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مبنى سكني، فيما أصيب شخصان في هجوم روسي جنوب أوديسا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مساء أمس سفينتي شحن ومراكز لمعالجة البيانات في كييف. وقالت الوزارة في بيان أن الهجمات الجوية على ميناء إزمايل أحد المواقع المستهدفة ألحقت أضرارا بالبنى التحتية، إضافة إلى نقطة انتشار تابعة لحرس الحدود الأوكراني. وأضافت أن طائرات مسيرة استهدفت مراكز لمعالجة البيانات تابعة لشركتي أوكر تيليكوم ودريم لاين في كييف. من جانبها أعلنت قوة الدفاع الجوي الأوكراني إسقاط أكثر من 110 طائرات مسيرة خلال الليل. هذا وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن تقارير استخباراتية تشير إلى أن روسيا تخطط لتنفيذ مزيد من أعمال التخريب في أوروبا. وقبيل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، دعت كالاس دول الاتحاد إلى الحذر من المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بأن روسيا تخطط لشن هجمات بهدف تقسيم المجتمعات وترهيبها لثنيها عن مواصلة دعم أوكرانيا. سلمت أولى طائرات هركوش 2 إلى القوات الجوية التركية بعد اجتياز الاختبارات وحصولها على شهادة التصنيف العسكري الوطنية. وأنجزت نحو 300 طلعة جوية لاختبار 2256 نقطة فحص. وطورت الطائرة استنادا إلى توصيات الطيارين مع خفض وزنها الهيكلي وزيادة نسبة القوة إلى الوزن لتستخدم في التدريب الأساسي والمتقدم ومهام الهجوم الخفيف والدعم الجوي القريب. أطلقت رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية منصة الذكاء الصناعي الوطنية أفرون بهدف تعزيز الاستقلال التكنولوجي لتركيا وسيادتها على البيانات. وتجمع المنصة البيانات ونماذج الذكاء الصناعي وقدرات الحوسبة عالية الأداء، وتتيح الوصول إلى 11 نموذجا لغويا كبيرا مفتوح الأوزان، كما توفر تدريب النماذج في تطبيقات الرؤية الحاسوبية. وبلغ عدد مستخدميها النشطين 7500 مستخدم، فيما تستهدف شركات الصناعات الدفاعية والجامعات ورواد الأعمال والطلاب. قتل شخص وأصيب 10 آخرون في قصف قالت مصادر في الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع استهدفت به ملعبا شمال غربي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وفي تطور ميداني آخر، أفاد مصدر في الجيش السوداني بأن قواته تقترب من السيطرة على مدينة المزروب التي وصفها بأنها آخر معاقل قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. اتهم رئيس أركان الجيش الأثيوبي برهان جولا السودان ومصر وأريتريا بدعم تحالف مسلح جديد يسعى إلى إسقاط حكومة أبي أحمد. بالمقابل، اتهم الجيش السوداني جهات في أثيوبيا بتقديم دعم لقوة الدعم السريع من الأراضي الأثيوبية، شمل بحسب البيان التدريب والإمدادات وأنشطة عسكرية مرتبطة بطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى من دون تقديم أدلة تفصيلية.
2: إلى الواجهة مجدداً تعود الحرب إلى شمال إثيوبيا وتتجاوز المنطقة، فيما تعبر الاتهامات الحدود نحو السودان. قائد الجيش الإثيوبي يتهم الخرطوم إلى جانب القاهرة وأسمرة بدعم جماعات مسلحة تسعى إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد. اتهامات يرفضها الجيش السوداني ويقول إنها بلا أساس. لكن الخرطوم لا تكتفي بالنفي، فالجيش السوداني يوجه بدوره اتهامات إلى جهات في أثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع.
3: في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
2: سبق للسودان اتهام أثيوبيا في مايو بالسماح بإطلاق مسيرات من مطار بحر دار لضرب الخرطوم، وهو اتهام رفضته أديس أبابا آنذاك. اتهامات متبادلة إذن، لم يقدم أي من الطرفين حتى الآن أدلة تفصيلية مستقلة تثبتها، لكنها تأتي في لحظة بالغة الحساسية. ففي شمال أثيوبيا عاد القتال بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، وامتدت المواجهات إلى عفر وأمهرة بعد إعلان تحالف مسلح جديد يضم 7 جماعات معارضة لحكومة أبي أحمد. قوات تيغراي سيطرت على مطارات إقليمية وأعلنت أنها دخلت ما وصفته بحرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية. مشهد يعيد إلى الذاكرة حرب عامي 2020 و2022 التي أنهى اتفاق بريتوريا فصولها بعد مقتل نحو 600,000 شخص وفق تقديرات الاتحاد الأفريقي. مع عودة القتال تتسع المخاوف من انهيار ذلك الاتفاق، ففي ميكيلي استهدفت مسيرة مبنى تلفزيون تيغراي وأخرجته من البث، بينما تشهد مناطق في الشمال اضطرابات في الاتصالات وحركة نزوح جديدة. في المحصلة لا تبقى أزمة تيغراي داخل الحدود الإثيوبية وحدها، فأثيوبيا تدخل في دائرة الاتهام مصر والسودان كذلك، بينما تتقاطع الحرب الجديدة مع خلافات قديمة على الحدود والنيل والأمن الإقليمي. بين النفي والاتهام يبقى السؤال الأهم في هذه المرحلة عن قدرة إثيوبيا على احتواء حربها الجديدة داخل حدودها، أم أن النار هذه ستجد طريقها إلى محيطها الإقليمي. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: اتهم قائد الجيش الإثيوبي برهان جولا أطرافا خارجية بدعم متمردي جبهة تحرير تيغراي الذي أعلنت سلطاته أنها تخوض حربا شاملة ضد الحكومة. وكانت مسيرة قد أصابت مبنى تابعا للتلفزيون العام في تيغراي وخلفت أضرارا. إلى جانب ذلك، ذكرت وسائل إعلام أن متمردي جبهة تحرير تيغراي سيطروا على بلدة إربيتي في إقليم عفر قرب الحدود مع الإقليم ويتقدمون نحو بلدة أفديرة. يتصاعد التوتر الأمني في إثيوبيا مع عودة المواجهات المسلحة بين الحكومة الفيدرالية وفصائل مسلحة في عدد من الأقاليم، بالتزامن مع تشكيل تحالف يضم فصائل مسلحة في مواجهة حكومة أبي أحمد، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتهديد الاستقرار في البلاد.
4: تعود لغة السلاح لتهيمن مجددا على المشهد في إثيوبيا مع تجدد الصراع الداخلي المسلح. فقد شنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هجوما واسع النطاق على مواقع للجيش الفيدرالي في إقليمي عفر وأمهرة، وتمكنت من السيطرة على المطارات الرئيسية الثلاث في ميكيلي وأكسوم وشيري. يأتي هذا التصعيد عقب إعلان الجبهة تشكيل ائتلاف عسكري يضم 7 فصائل أطلق عليها اسم تحالف القوى الإثيوبية من أجل البقاء، ويهدف إلى إطاحة حكومة أبي أحمد وتشكيل إدارة انتقالية. يضم التحالف الجديد المناهض لأديس أبابا 7 حركات مسلحة، من بينها حركة فانو الوطنية في أمهرة التي قاتلت إلى جانب الحكومة الفيدرالية ضد جبهة تيغراي خلال الحرب السابقة قبل أن تنقلب ضدها لاحقا. ويضم التحالف أيضا جيش تحرير أورومو الذي خاض صراعا طويلا ضد حكومة أبي أحمد في منطقة أوروميا. وتجمع هذه الحركات مصلحة مشتركة مؤقتة في مواجهة عدو واحد، رغم وجود

0: مساحة إقليم أمهرة، وهو إقليم يمثل الأمهرة أكثر من 90% من سكانه، إلى جانب أقليات عرقية أخرى أقل عدداً. ويواصل جيش تحرير أورومو تمرده المسلح مع سيطرة على أجزاء من غرب أوروميا وجنوبها، فيما تسيطر القوات الحكومية على بقية المناطق التي تضم نحو 46% من إجمالي سكان البلاد. ويبقى السؤال مفتوحاً، هل ستعود الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات مجدداً؟ أم أن الصراع سيؤدي إلى رسم خرائط جديدة في القرن الإفريقي؟
1: تتجاوز أزمة السكن في إسبانيا ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات، لتطال مستأجرين قدامى يواجهون خطر فقدان مساكن عاشوا فيها لعقود. وتحولت قضية المسنة ماري كارمن خلال الأيام الماضية إلى رمز للأزمة، وأعادت قضية الإخلاءات وعلاقة الشركات العقارية بالمستأجرين إلى واجهة الاحتجاجات في الشارع الإسباني.
2: يا أزمة سكن متصاعدة مع ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات وتزايد صعوبة الحفاظ على المسكن، فقد ارتفعت أسعار المساكن بأكثر من 12% خلال عام، فيما ارتفعت إجراءات التنفيذ على المساكن المعتادة بنحو 28% خلال الربع الثاني من هذا العام. ورغم إجراءات حماية المستأجرين، لا تزال الإخلاءات حاضرة بقوة في الشارع الإسباني.
3: السكن تحول إلى تجارة، أصبح عملا آخر من أعمال الرأسمالية، والآن عندما لا تحقق الشركات أرباحا يبحثون عن أي فرصة أخرى لتحقيق الأرباح، ولذلك استثمروا أموالا كثيرة في هذا القطاع. وهناك أيضا قطاع السياحة وراءه باعتباره أحد المحاور الكبرى للاقتصاد العالمي.
2: وفي قلب الأزمة يواجه مستأجرون قدامى خطر فقدان مساكن عاشوا فيها لعقود بعد انتقال ملكيتها إلى شركات عقارية. ومن أبرز الحالات ماري كارمن البالغة 87 عاما التي أخرجت من منزل عاشت فيه 7 عقود بعدما رفعت الشركة المالكة الإيجار إلى نحو 5 أضعاف ما كانت تدفعه، ورغم محاولات الوساطة انتهى الأمر بإجلائها ونقلها إلى المستشفى.
4: إنه نموذج الاقتصاد الريعي الذي يتعامل مع السكن باعتباره سلعة استهلاكية وليس حاجة أساسية مثل الماء أو الهواء، إنه شيء نحتاج إليه لكي نعيش.
5: نحن ضد المضاربة العقارية وضد السياسات التي لا تحمي المواطنين.
2: تحولت قضية ماري كارمن إلى رمز للاحتجاج على أزمة السكن ودور الشركات الاستثمارية في سوق العقارات. وفي مدريد خرج أكثر من 300,000 متظاهر وفق أرقام المنظمين، فيما امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى. وبحسب المجلس العام للسلطة القضائية شهدت إسبانيا خلال الربع الأول من العام متوسط 44 إخلاء يوميا، وسجل العام الماضي 24,540 عملية إخلاء، كان 75% منها بسبب عدم القدرة على دفع الإيجار.
6: ما بين مستأجرين يتمسكون بحقهم في سكن آمن وأسعار محتملة، ومالكين واستثماريين يرون في العقار أصولا تجارية تبحث عن القيمة الربحية الأعلى يتشكل المشهد. أزمة متكررة يتصاعد فيها التوتر الشعبي وتضع حق السكن ورأس المال في مواجهة معقدة ومفتوحة على كل الاحتمالات. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
1: النشرة انتهت، نذكر بأبرز عناوينها. آلاف المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. غارات جوية تستهدف معسكرا للحوثيين في تعز، والقوة الحكومية تؤكد مقتل مئات الحوثيين و4 خبراء إيرانيين. توقعات بمحادثات منفصلة للوسطاء مع الولايات المتحدة وإيران بشأن نسخة معدلة من مقترح طهران لوقف إطلاق النار. في الختام، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: بن غفير يحول الأسير الفلسطيني خلف القضبان إلى مادة انتخابية، ويستخدم الترهيب للفلسطينيين وقودا لحملته السياسية. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الأحبة وتتابعونا معنا. إذن بن غفير يهدد بتصفية أسير فلسطيني وتهجير سكان قطاع غزة، توازيا مع تطورها العسكري تركيا تطلق منصة إفرين للذكاء الصناعي. بدموع مسن سوري يعبر عن فرحته بعد فوزه بقرعة الحج ويثير تعاطف الجميع. في ديمقراطيات العالم تبنى الحملات الانتخابية على وعود بالرفاهية الاقتصادية وتحسين الخدمات، إلا في دولة الاحتلال باتت المعارك الانتخابية لليمين المتطرف تخاض على حساب الدم الفلسطيني ومعاناة الأسرى. وزراء في حكومة الاحتلال حولوا خطط التهجير والاستيطان وحتى التهديد المباشر بالقتل إلى مادة دعائية صريحة لاستقطاب أصوات الناخبين. عرب هذه الحملات هو وزير الأمن القومي إتمار بن غفير، الذي لا يخفي رغبته في تولي حقيبة الدفاع، مقدما برنامجه الانتخابي برسالة صريحة: علينا تشجيع الهجرة من غزة، وواعدا قاعدته اليمينية بأنه في حال توليه منصب وزارة الدفاع سيعمل على إعادة الاستيطان الإسرائيلي على كامل القطاع. تابعوا معي.
1: לפני הבחירות נגיע לניסן. אני בעד. הרעלים, חלילה, זה לא יקרה לפני הבחירות. אני מקווה, בעזרת השם, להיות שר הביטחון של מדינת ישראל, להחזיר אותנו לניסנים, ולכל התוחמת הצפונית, ולכל עזה, ולהתיישב עוד ועוד ועוד ועוד. ולא לשכוח עוד דבר, כי זה, להתיישבות זה דבר אחד, זה רגל אחת. יש רגל שהיא לא פחות חשובה. עידוד הגירה עכשיו, עידוד הגירה.
0: هذا الاستعراض الانتخابي لا يطول غزة فقط أيها الأحبة، بل يمتد إلى المقدسات. بن غفير رفع لفائف التوراة مؤديا طقوسا تلمودية علنية في ساحة البراق غرب المسجد الأقصى، فهي رسالة للمستوطنين تؤكد لهم ضرورة استمرار فرض الأمر الواقع في القدس المحتلة. شاهدوا معي. المشهد الأكثر فجاج أيها الأحبة حدث خلف القضبان، فقد أجرى بن غفير زيارة استعراضية لأحد السجون ليوجه تهديدا للأسير الفلسطيني حسن سلامة، المعتقل منذ 30 عاما في مشهد يستخدم فيه الأسرى كحطب لإشعال حماسة ناخبيه. نشاهد معا.
2: شايتي يلد אני הלכתי להפגין בפיגועים שאתה עשית בקו 18.
3: הרגת 48 אנשים, הרגת גם ילדים ונשים.

0: וגברים, וגם חיילים, שם הילדים שלי. כשהייתי ילד, הלכתי והפגנתי שצריך אנשים כמוך לטפל בהם. היום אני סוגר מעגל, וכשנהייתי בגיר, בוגר, זה הדברים ששמתי אותך, אבל זה לא הסוף. אני רוצה להרוג אותך, אני רוצה להוציא אותך להורג. מי שהרג לי 48, גם חיילים, גם נשים, גם ילדים, גם זקנים, צריך להרוג אותו, להרוג אותו, וזה בהמשך לגיהנום שלמעלה יהיה לך. אני אומר לך, גיהנום, אתה חושב בפעולות? גיהנום יהיה לך, גיהנום. ואני בגיהנום כאן, למעלה זה הקדוש ברוך הוא, זה הלאה. כאן...
1: المزايدة على التطرف باتت العملة الرائجة في سوق الانتخابات الإسرائيلية، فكلما ارتفع سقف التهديد بالتهجير أو استعراض القوة في ساحات الأقصى أو التوعد بقتل الأسرى، ارتفعت أسهم الساسة في مؤشر يعتبره رواد المنصات بأنه يعكس التضامن الكامل للشارع الإسرائيلي نحو مكافأة الخطاب الفاشي العالمي. إذن مشاهدينا الأحبة، نذهب الآن لنرصد لكم تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ بهذا التعليق. شاهدوا معي. مايا رحال تقول: إذا كان مجرم الحرب وزير الأمن القومي بن كفير سن قانون إعدام الأسرى وإطاحة معتقلاته بتماسيح وسلح المستوطنين بالضفة ويستبيح المسجد الأقصى، فكيف لو أصبح وزيرا للدفاع؟ سيحتل غزة بلا شك، هكذا تقول. تعليق آخر لخالد صافي: يقف المجرم بن كفير يهدد البطل حسن سلامة بالقتل والإعدام، يمارس القاتل بن كفير دعاية انتخابية حقيرة ويستقوي على الأسرى داخل زنازينه من أجل كسب أصوات. عبد الحكيم كتب قائلا: مشهد بن كفير بساحات الأقصى يدل على طيش وجنون وهستيريا ما قبل الانهيار والسقوط والرحيل. أما أحمد فكتب قائلا: ليش العالم راضي وساكت عن جرائم الإسرائيليين وإهانتهم للسجناء الفلسطينيين؟ شوفوا كيف يتعامل بن كفير مع سجين أمام الكاميرات ومن خلفها يسوون ما هو أعظم في تعذيب وإهانة المعتقلين. بخطوات متسارعة تدمج التطور العسكري بالتقنيات الحديثة، أعلنت تركيا رسميا دخولها بقوة إلى عصر البرمجة الفائقة لتأمين حدودها وبياناتها الدفاعية، إذ أطلقت رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية منصة أفران الوطنية للذكاء الصناعي. أفران ليست مجرد منصة عادية أو برنامج اتصالي، بل هي بنية تحتية ضخمة تم تصميمها بالكامل داخل تركيا عبر خوادم محلية فائقة القدرة لمعالجة البيانات الحساسة ومنع تسريبها للخارج، لتشكل النواة البرمجية الحية لإدارة منظومات الدفاع المعقدة وصولا إلى الطلاب والأكاديميين ورواد الأعمال. هذا التحول التكنولوجي الفائق ما زال يترجم بوضوح في ترسانة تركيا العسكرية، حيث استعرضت شركة أسلسان التركية للإلكترونيات العسكرية القدرات المحدثة لنظام الدفاع الجوي منخفض الارتفاع كوركوت 35، النظام الذي جرى دمجه بالكامل على مركبة مدرعة ذات دفع ثماني، يبرهن على كفاءة استثنائية في رصد وتدمير الأهداف النقطية والبرية. شاهدوا معي.

كوركوت 35 تكمن في قدرتها على الفتح والإطلاق الدقيق حتى أثناء الحركة السريعة، موظفا الذخيرة الذكية المبرمجة لتدمير أسراب من طائرات الدرون الانتحارية. لم يقف استمرار تركيا في تطورها العسكري عند حدود السماء والأرض، بل امتدت لتفرض سيادتها البحرية، حيث انتشرت على المنصات التركية مشاهد من تنفيذ الزورق المسير المحلي الصنع برانا مهامه الأولى ضمن منورات ذئب البحر واحد. شاهدوا معي.

0: إذن أيها الأحبة، الزورق المسير بيرانا أثبت كفاءة فائقة بقدرته على الوصول لسرعة تتجاوز 40 عقدة بحرية والاقتراب من الأهداف السطحية بتخف مذهل من الرادارات بفضل طلائه الخاص، حاملا رأسا متفجرا يزن 100 كيلوغرام قادر على نسف القطع البحرية المعادية عن طريق التحكم به عبر الأقمار الصناعية. الآن مشاهدينا الأحبة نذهب لنرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، شاهدوا معي. ونبدأ من رسول الذي كتب قائلا: في هذا العصر حماية بياناتك العسكرية على خوادم محلية لا تقل أهمية عن حماية حدودك الجغرافية بالدبابات والطائرات. أيضا تعليق آخر من زفر يقول: لقطات الزورق المسير بيرانا وهو يشق البحر ويدمر هدفه بدقة في مناورات ذئب البحر جعلتني أشعر بالفخر. تعليق آخر لمارت يقول: الميزة الكبرى في منصة إيفرن أنها تضم 11 نموذجا لغويا كبيرا ومطورة محليا بالكامل، وهذا يعني أن عقول منظومتنا الدفاعية ستفكر وتحلل بلغة برمجية آمنة ومستقلة. تعليق آخر: تركيا لم تعد تشتري السلاح أو تقلده، بل أصبحت تصنع ترسانة عسكرية متكاملة برا وبحرا وجوا. مشاعر اختصرت سنوات من الانتظار والتوق إلى البيت الحرام، اختزلتها دموع الحاج المسن نهاد سكر لحظة سماع اسمه بين المقبولين لأداء فريضة الحج بعد القرعة التي أجرتها وزارة الأوقاف السورية، فتحولت فرحته العفوية إلى مشهد مؤثر انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت دموعه موجة من التعاطف والتفاعل. دعونا نرى هذه اللحظة.
1: عدد الفجاج المقبولين عددهم 1993، نؤكد التسجيل ونبارك لهم هذا القبول. العدد المتبقي
0: نتيجة القرعة أعلنتها إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف خلال القرعة التي أجريت على مدرج جامعة الفرات في دير الزور، نشاهد لحظة إعلان نتيجة الحاج نهاد.
2: نسحب على بركة الله بعد خلط الكرات. في داخل هذه الكرة بشائر فرح لمئات النفوس. بسم الله نفتح باب القبول. نبارك لأصحاب المواليد 1961. نعم، أحد الحجاج قبل في هذه القرعة، إذا تكرم ندعوه ليسحب إحدى الكرات. مبارك لكم. نخلط الكرات.
0: وبعد إعلان نتائج القرعة عبر الحاج نهاد عن فرحته باختياره، ولم يتوقف لسانه عن حمد الله على قبوله لأداء فريضة الحج هذا العام. شاهدوا كيف وصف تلك اللحظة.
3: لقد ظهر اسمي بالقرعة للحج في هذا الموسم بإذن الله. نسأل الله الثبات، نسأل الله القبول، نسأل الله أن يطعم هذه الطعمة لكل مشتاق يا رب العالمين. لقد بحثت بكل السبل كي أحج بالعام الماضي، ومع ذلك لم أقنط من رحمة الله. لقد منحني الله ما أردت. أسأل الله القبول وزيارة الرسول والدعاء.
0: قصة العم نهاد كانت واحدة من بين آلاف القصص التي نسجتها نتائج قرعة الحج السورية لموسم 1448 للهجرة 2027 للميلاد بعد انتظار آلاف السوريين إعلان النتائج. واعتمدت القرعة نظام الشرائح العمرية لضمان العدالة وتحديد المقبولين من مواليد الأعوام بين 1925 و1997، علما أن حصة سوريا تبلغ حوالي 23,000 حاج. الآن أيها الأحبة نذهب لرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، شاهدوا معي ونبدأ مع سمية الحموي. سمية قالت: لحظة سماع اسمه في قاعة الحاج لم تكن مجرد فرحة، بل كانت إجابة لدعوات سنين طويلة من الانتظار. أحمد مسلم يقول: قصة العم نهاد أثبتت لنا أن جبر الخواطر يأتي دائما في وقته المناسب، وجمال الفرحة ينسينا مشقة الطريق. من منكم خلقته العبرة وهو يتابع فيديو العم نهاد؟ دعاء إسماعيل كتبت قائلة: اللهم أكرمنا وارزقنا زيارة بيتك الحرام والمدينة المنورة وأن نشعر بهذه الفرحة، لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير. أما جوري فكتبت قائلة: لماذا يجب أن يكون الشخص كبيرا في السن حتى يذهب إلى الحج؟ فالشباب أيضا يتمنون أداء الفريضة وليس كل الناس يعيشون حتى سن 60. كيف نلعب معك بمظهرك هذا؟ بكلمات جارحة يواجه طفل فلسطيني واقعه الجديد بعد أن سلب منه انفجار جسم مشوه من مخلفات الاحتلال بصره ويده، ورغم الألم والخذلان لا يزال يتمسك بأمل وحيد السفر إلى الخارج لتلقي العلاج واستعادة حياته. مشاهد.
4: تلعب كرم مع البلد تحت إلا في ولا سر يقول لي ألعب معك بمنزلك هذا عشان متساق.
5: هو بيحكي لي: شفت اولاد على الباب بيلعبوا بالفوتبول؟ حكيت لهم بدي العب معكم. ولدين قال: لا ما تلعبش معنا. رحت لقيت اثنين غيرهم بقول لهم: لعبوني معكم بالكوره. طلعوا فيها وحكوا لي: شو نلعب معك بمنظرك هذا مشوه بدان.
4: اللي بتنمر علي بقول لهم: اللي بتنمر على واحد ربنا بخليه يصير زيه.
5: انفجر في صاروخ من مخلفات الحرب، تسبب فيه بأضرار جسيمة في جسمه. من هذه الإصابات اللي تعرض إلها اللي هي فقد البصر في كلتا عينيه، بترت أصابع يده اليمنى 3 من الأصابع وجزء من إيده، حروق بالغة من درجة ثالثة كانت في رجليه 2.
4: يوم الفجر كنت بلعب أنا وأصحابي، بعدين رحت ألم حطبني عشان كان الغاز مقطوع. هلا في كانت خشبة معسكة أشيت أشدها لم بعد انفجر فيها بصر مش عارف شو. فقت لقيت حالي بالمستشفى وبشوفش وبدقون إبر قاعدين عشان الوجع اللي فيه مش قادر أتحمل.
5: بعدين لما طلع من المستشفى صرت إنه أنا اللي بدي أشيل أودي على الحمام، أنا بدي أغير له، أنا صرت بدي أكله، أنا بدي أصير أعمل كل حاجة بالنسبة له.
4: نسي يرجع لي بصري أشوف عيني. وطنا أسافر برا أتعالج، ورجلي هدول فيهم ضواغط بحطوا لي على وجهي بلاستيك هنا عشان هدول الشظايا اللي هنا بصير أتعذب منهم.
5: الأقنعة والضواغط واللبس هذا شادد كتير كتير على جسمه، فأنا نفسي حتى بتعذب وأنا بلبسه فيهم.

0: لم نتخلى عن حلمنا رغم الحرب. ثلاثة توائم من قطاع غزة يتحدون الإعاقة والقصف من أجل مواصلة تعليمهم. في حديثهم لتريتي عربية يروون قصص الصمود في وجه المأساة وكيف يتمسكون بأحلامهم الكبيرة رغم قسوة الظروف المحيطة بهم. شاهدوا معي.
1: معدل 94.5 من الفرع الأدبي.
2: الحاصل على معدل 94.6 من عشرة.
3: الحاصل على معدل 97.5 من الفرع العلمي. أنا وعبود ندى توأم ثلاث توائم في ظل صعوبة ظروف الحرب وظروف الإعاقة، لكن الحمد لله رب العالمين اتحدينا هاي الظروف كلها.
2: أعاني من نقص في الأكسجين منذ الولادة طبعاً. أنا يعني بذاتي لم أكن قادرة على الوصول إلى المدارس أو النقاط التعليمية المتوفرة في قطاع غزة بسبب عدم قدرتي على الحركة بشكل كبير.
3: فوالدي ووالدتي يعني جابوا لهم مدرسة عندهم على البيت عشان يلموا ويكونوا ملمين بالمنهج وما يضيع عليهم إشي.
2: كنا نعمل كمنظومة، يعني كنا نسهر في الليل. لم أنسى فضل أختي سما طبعاً علينا، كانت يعني هي السند الداعم بشكل كبير جداً.
1: الصعوبات اللي واجهتنا قطع النت وقطع الكهرباء وانه فيش يعني اضاءة كثير. يعني
3: كانت ظروف صعبة جدا، ظروف الحرب وظروف الإعاقة، يعني كانت ظروف قاسية جدا، لكن العزيمة والإصرار عند اخواتي عبد الله وندى وايضا دعم ماما وبابا المستمر لعبد الله وندى كان جزء اساسي ومهم جدا في انهم يكملوا مسيرتهم وما يوقفوا وما يتخلوا عن حلمهم ابدا. يعني
2: كنت أتمنى إنه بعد الثانوية العامة تطلع لنا منحة يعني أو منحة في جامعات تركية لأنه يعني نكمل فيها الدراسة.
3: بصراحة أنا يعني من الصغر حلمي هو دراسة الطب البشري اقتداء بوالدي. يعني
2: أنا ناوي أدخل تخصص الشريعة والقانون.
1: حلمي هو أن أعود في الرشاد نفسي عشان أساعد الناس وخليهم يقفوا يعني على رجلهم وثقتهم بنفسهم.
0: ما أعظم هذا الشعب. أنا ميت مثل كل الفلسطينيين، ناشط مؤيد لفلسطين يلطخ علم الاحتلال الإسرائيلي بطلاء أحمر خلال فعالية بمعرض غوتنبرغ للكتاب في السويد احتجاجا على الإبادة في غزة. شاهدوا معي.
4: This is a peaceful protest, and we do this for all the children being killed by Israel. Israel is an apartheid state. They are criminal. I cannot walk. I am dead. Yes, all the Palestinians.
0: رغم الحرب والدمار والظروف القاسية التي يعيشها قطاع غزة، يواصل أطفال فلسطينيون تعلم القرآن الكريم وحفظ آياته داخل مساجد القطاع. شاهدوا معي.

0: بخطوات مثقلة تحاول طفلة فلسطينية حمل جالونات من الماء لتروي عطش من تبقى من عائلتها في مشهد يجسد معاناة أطفال غزة وسط الحرب. تابعوا معي.
1: أنا طفل وأحلام بأن أحيا وأن أكبر، أنا طفل وما ذنبي بأن أقتل وذا جسدي طريا عظمه يكسر. أماني بحضنك أمي بدفء.
0: في لفتة إنسانية أخذ رجل أمن داخل الحرم المكي بيد معتمر من ذوي متلازمة داون وساعده على تحقيق أمنيته بلمس ستار الكعبة. تابعوا معي.

لا شيء أجمل من الإنسانية. بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، ورفض عربي وإسلامي لتغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، القوات الحكومية اليمنية تستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة للحوثيين في مناطق عدة بمحافظة تعز. توقعات بمحادثات منفصلة للوسطاء مع الولايات المتحدة وإيران بشأن نسخة معدلة من مقترح طهران لوقف إطلاق النار. روسيا تعلن استهداف سفينتي شحن ومراكز لمعالجة البيانات في كييف، والاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بالتخطيط لمزيد من أعمال التخريب.

أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن اقتحم آلاف المستوطنين باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بعيد العرش اليهودي. وتقدم المقتحمين وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية وصلوات ورقصات وأغاني في المنطقة الشرقية من المسجد، كما اقتحموا حائط البراق بالقدس المحتلة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. تأتي الاقتحامات غداة دخول نحو 1500 مستوطن إلى الأقصى وسط قيود على دخول المصلين الفلسطينيين. هذا وأدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا تصاعد اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة واعتبرها خطا أحمر. وشدد بوردينا على رفض فرض التقسيم الزمني والمكاني للمسجد، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات، فيما قال رئيس حركة حماس خارج فلسطين خالد مشعل إن الأقصى يواجه تطورات خطيرة، متهما سلطات الاحتلال بالسعي إلى تعطيل دور الأوقاف الإسلامية في القدس والسيطرة على مرافق المسجد. هذا وأدانت دول عربية وإسلامية اقتحامات المسجد الأقصى محذرة من تداعياتها على القدس والمنطقة، وداعية المجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والوضع القانوني والتاريخي لها.

انضم الينا من القدس المحتله الباحث في الشؤون الاسرائيليه دكتور حسين الديك. دكتور اهلا ومرحبا بك على شاشه التلاتي عربي. دكتور بدايه يعني ما الرسائل الاسرائيليه التي تحملها هذه الوتيره المتصاعده من الاقتحامات للمسجد الاقصى؟

0: المبارك.
1: من الواضح أن هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا والأكثر فاشية في تاريخ الدولة تريد أن ترسل رسائل للفلسطينيين وللمجتمع الدولي وللأمة العربية والإسلامية رسالة تحدي بأنها ستفرض واقعا جديدا في المسجد الأقصى المبارك. ما يجري اليوم في القدس وفي المسجد الأقصى يعني لم يمر طيلة السنوات الماضية منذ الاحتلال في عام 67 حتى يومنا هذا. اليوم على سبيل المثال أكثر من 1700 مستوطن دخلوا إلى المسجد الأقصى المبارك، يتقدمهم وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جبير المتطرف، وزير الدفاع إسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، وأدوا صلاة الكهنوت فيما يعرف حائط المبكى في حائط البراق الذي يسمونه حائط المبكى. أضاف إلى ذلك اقتحموا ساحات المسجد الأقصى وأدوا الصلوات المعروفة في عيد العرش اليهودي وهي صلاة الهليل وصلاة المساب. إضافة إلى ذلك أدخلوا القرابين النباتية الأربعة وهي المعروفة حسب الشريعة اليهودية بنبات الأترج وهو قريب من الليمون وأغصان الصفصاف وسعيف النخل ونبات الآس، وتركوا هذه القرابين أو هذه النباتات الأربعة الأنواع موجودة على الأرض في سطوح قبة الصخرة المشرفة وفي ساحات المسجد الأقصى المبارك. إضافة إلى ذلك البلدة القديمة تحولت اليوم إلى تكنة عسكرية مغلقة من كثرة الشرطة والجيش المتواجدين فيها. خارج أسوار البلدة القديمة تم إغلاق الطرق الرئيسية ومنع المواطنين الفلسطينيين من التنقل، وهذا
0: طيب.
1: بحاجة إلى وقت طويل. لذلك هناك محاولة فرض أمر واقع جديد.
0: وهذا عن هذا الأمر الواقع الذي تسعى إسرائيل لفرضه في المسجد الأقصى المبارك دكتور، يعني اليوم شهدنا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير الذي اقتحم برفقة المستوطنين المسجد الأقصى، كانوا أيضا وزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي اقتحم أيضا الباحات الخارجية مع مستوطنين للمسجد الأقصى. يعني هنا بالتأكيد دلالات عندما نتحدث عن يعني جماعات إسرائيلية متطرفة مع مسؤولين إسرائيليين، وهذه الجماعات تطالب يعني بتغيير الواقع الزماني والمكاني للمسجد الأقصى ومنح اليهود الوقت والمساحة لأداء صلواتهم في المسجد الأقصى المبارك. ما الدلالات التي تقرأ هنا؟
1: نعم، هي أولا فرض الأمر الواقع، ثانيا جعل هذا الأمر أمرا مقبولا لدى الآخرين ولدى الفلسطينيين. اليوم هؤلاء المستوطنون كانوا يرتدون قمصان مكتوب عليها سنهدم المسجد وسنقيم الهيكل في داخل المسجد الأقصى المبارك. لذلك هذه رسالة مهمة، هذه الرسالة تتمثل في هذا الدعم المطلق وهذا الدعم اللامحدود من قبل الحكومة الإسرائيلية. ثانيا، هذا الاقتحام اليوم يتزامن مع الذكرى 26 للانتفاضة الثانية بعد أن اقتحم المجرم شارون المسجد الأقصى المبارك في 28 من أيلول في العام 2000. انتفض الشعب الفلسطيني وحدثت انتفاضة الأقصى الثانية. لذلك نحن نتحدث اليوم بأن الظروف إلى حد ما مشابهة، وإذا استمر هذا الوضع القائم سيؤدي إلى انفجار، هذا الانفجار سيطال الجميع، وهناك حالة احتقان كبيرة لدى المجتمع الفلسطيني في القدس والضفة الغربية من استفزازات المستوطنين الإسرائيليين اليومية على الشعب الفلسطيني. والأسوأ من ذلك أن المجتمع الدولي يقف متفرجا، وأخص بالذكر الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذه الاستفزازات تؤدي إلى نوع من الانفجار، وأصبحت كل الظروف مهيئة اليوم إلى انتفاضة ثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
0: طيب دكتور، أيضا يعني قبل أن نتحدث عن الموقف العربي والإسلامي والمجتمع الدولي مما يجري، يعني هذه التحركات التي يقوم بها مسؤولون إسرائيليون بأي قدر ترتبط بالأجواء الانتخابية في إسرائيل واقتراب الانتخابات فيها؟
1: ربما توظف إسرائيليا من قبل بعض الأحزاب الراديكالية الإسرائيلية لأغراض انتخابية، ولكن بتقديري أن الهدف الاستراتيجي هو أبعد من هدف انتخابي سياسي داخلي. الهدف الاستراتيجي هو هدف أيديولوجي ديني، فرض وقائع جديدة على الأرض يصعب تغييرها مستقبلا حتى لو فشل هذا الائتلاف في العودة إلى السلطة مجددا. تريد هذه الحكومة ومكوناتها الأيديولوجية فرض أمر واقع جديد كما فرضوا ذلك في الحرم الإبراهيمي الشريف بالتقسيم المكاني والزماني. اليوم على سبيل المثال رفعوا الأعلام الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي الشريف، وفي هذا تطور مهم، يريدون أن ينقلوا التجربة إلى المسجد الأقصى المبارك، وبتقديرهم يسابقون الزمن ويفرضون الحقائق، يسألون عن المزيد من الأراضي، كل المناطق الأثرية والتراثية في الضفة الغربية اليوم يدخلون إليها بالمئات. موقع سباستيا على سبيل المثال، موقع كفل حارس، موقع بيت فوريك، عورتا، اليوم أصبحت كل القرى والبلدات الفلسطينية والمواقع الأثرية يذهب إليها المستوطنون بالمئات في هذه الأعياد، ويريدون أن تكون هذا الذهاب وهذا الانتهاكات أمر عادي وطبيعي لكي يستطيعوا أن يدخلوا إليها في كل مكان ليفرضوا أمرا واقعا على الأرض ويكون أمرا طبيعيا ولا يتم الاعتراض على ذلك، وهي محاولة لتغيير الحقائق على الأرض. هذه الحكومة تسابق الزمن في تغيير الواقع الموجود، ولكن في الوقت ذاته يوجد هناك ابتعاد فلسطيني كبير، يوجد هناك رفض فلسطيني لكل هذه الانتهاكات، وربما في أي لحظة بعض الاشتباك يؤدي إلى انفجار كبير.
0: طيب، يعني هناك أيضا في نفس الوقت وإزاء هذه الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، أيضا دكتور موقف من دول عربية وإسلامية تحذر من خطورة هذه التحركات وهذه الاقتحامات الإسرائيلية، أيضا السلطة الفلسطينية تحذر من تفجر حرب دينية بسبب هذه السياسة الإسرائيلية المتواصلة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك. لكن يعني وقوف هذه المواقف عند حد البيانات كما يرى البعض دكتور، هل يمثل أو يعطي ربما وبقدر يعطي تشجيعا لإسرائيل للاستمرار في هذه السياسة وهذا النهج؟
1: هذه البيانات وهذه المواقف هي مواقف رمزية مهمة، ولكن يجب توظيف هذه المواقف كأداة ضغط على الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية لمنع إسرائيل من الاستمرار في هذه الانتهاكات. نحن نعلم والجميع مقتنع أن الدولة الوحيدة القادرة على إيقاف إسرائيل ومنعها من هذه الانتهاكات هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها هي التي توفر لها الغطاء السياسي والغطاء القانوني والغطاء الدولي والغطاء العسكري في مواجهة الفلسطينيين. لذلك على الدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم أن يستثمروا علاقاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحويل هذه المواقف كأداة ضغط على الإدارة الأمريكية التي بدورها تستطيع أن تمارس ضغوطا كبيرة على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف هذه الانتهاكات وهذه الاستفزازات. ربما تذهب الأمور إلى أبعد من ذلك ويحدث الانفجار الذي لا يستطيع أحد أن يوقفه بسبب هذه الانتهاكات اليومية، والأماكن المقدسة لدى الشعب الفلسطيني تمثل دلالة رمزية كبيرة جداً. وإذا تحدثنا سابقا انتفاضة الأقصى الأولى في عام 96 وانتفاضة الأقصى الثانية في العام 2000 كان هناك انتهاك لحرمة المسجد الأقصى، يبدو أن الظروف اليوم هي تقترب كثيرا من تلك الحالة التي كانت في السابق، ولذلك على الإدارة الأمريكية أن تقوم بدورها والمجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات اليومية للأماكن المقدسة في القدس والمسجد الأقصى والتي تمثل قدسية لمليارات المسلمين وليس للفلسطينيين وحدهم.
0: طيب دكتور، يعني بالنسبة للسلطة الفلسطينية كيف يبدو موقفها في هذه المرحلة؟ يعني في هذا السؤال الأخير، يعني دكتور بالأمس سموتريتش يطالب بالجيش الإسرائيلي بتطبيق نموذج غزة في الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية وجمع السلاح كما يقول وتفكيك أيضا المنظمات المسلحة كما يتحدث سموتريتش. يعني كيف يمكن توصيف وضع السلطة في ظل هذه الظروف والمعطيات دكتور؟
1: يعني السلطة الفلسطينية منذ سنوات وليس من جديد، إسرائيل تضغط على السلطة الوطنية لإضعافها أكثر فأكثر، وفي ظل ما تعاني به السلطة الوطنية من أزمة مالية كبيرة بسبب احتجاز الأموال الفلسطينية، إضافة إلى عدم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية منذ أكثر من 20 عام، هذا يضعف السلطة أكثر فأكثر ويضعها في موقف محرج جدا. إضافة إلى ذلك أن حتى المناطق التي تسيطر عليها السلطة، المناطق المصنفة ألف، أصبحت اليوم مستباحة من الجيش الإسرائيلي، لا يوجد هناك أي سيطرة، الجيش الإسرائيلي يدخل إلى مناطق ألف وإلى مناطق باء، وهناك سيطرة في مناطق سي، السلطة الفلسطينية في موقف ضعيف جدا، ليس لدى السلطة أي أداة سوى التحرك على صعيد المجتمع الدولي، مؤسسات الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية فقط.
0: نعم، شكرا لك جزيل شكر دكتور حسين هديك، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس المحتلة. في الضفة الغربية هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدتي دير أبو مشعل ورأس كركر وسط الضفة المحتلة وأضرموا النار في مركبات فلسطينية وفق مصادر محلية. في سلفيت اقتحم عشرات المستوطنين بلدة كفل حارس بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي وأدوا طقوسا تلمودية وسط انتشار عسكري مكثف. أعرب وزير الخارجية الهولندي توم بيردنسن عن أسف بلاده إزاء القرار الإسرائيلي بإلغاء اعتماد دبلوماسييها العاملين في الضفة الغربية، وقالت الخارجية الهولندية إن القرار الذي اتخذته لاهاي بتعليق استيراد سلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لا يستهدف إسرائيل بل منتجات المستوطنات. أعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين من الاثنين وحتى الأربعاء بدعوى الأعياد اليهودية. وقالت الوزارة أن الإغلاق يشمل منع المسلمين من أداء الصلاة ورفع الأذان في الحرم طوال فترة الإغلاق. وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن الإجراء يأتي تمهيدا لفتح الحرم الإبراهيمي أمام المستوطنين خلال الأعياد اليهودية. وحذرت الوزارة من استمرار الإجراءات الإسرائيلية ومحاولات فرض التقسيم الزمني والمكاني على الحرم الإبراهيمي. ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية واليونسكو إلى الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات وحماية حرية العبادة. أدانت حركة حماس وهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير للأسير حسن سلامة بالقتل والإعدام داخل زنزانته. وقالت حماس إن اقتحام بن جفير زنزانة الأسير حسن سلامة وتهديده بالقتل والإعدام يأتي ضمن تصعيد خطير بحق الأسرى الفلسطينيين. واعتبرت الحركة أن التهديد تأتي ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة ضد الأسرى، قالت إنها تخالف القوانين الدولية. من جهتها أدانت هيئة شؤون الأسرى تهديد سلامة داخل زنزانته وطالبت بتحرك دولي إزاء ما يتعرض له الأسرى. وحذرت الهيئة من أن غياب التحرك الدولي إزاء الانتهاكات داخل السجون يمنح إسرائيل مساحة للاستمرار فيها وتصعيدها. إلى قطاع غزة حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفتا غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. وقالت مصادر طبية إن فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال سطح منزل في منطقة المشاهرة بشارع النفق بمدينة غزة. وفي مخيم النصيرات استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية غربي المخيم. أخلي الطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان بالكامل بعد تقدم آليات إسرائيلية وإطلاق نار في محيط المستشفى بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وقال مدير التمريض في المستشفى الدكتور عيد صباح أن الإخلاء جاء إجراء احترازيا حفاظا على سلامة المرضى والعاملين في ظل القصف وإطلاق النار وتوغل قوات الاحتلال في محيط المستشفى، وأكد أن الطواقم ستعمل على استئناف الخدمات الطبية فور زوال الخطر. إلى ملف آخر، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولة تسلل لجماعة الحوثي في الأحطوب بجبل حبشي بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، كما شنت مقاتلات حربية غارات على مواقع وتجمعات حوثية في الحبان ومفرق ماوية والذكرى والكبوش وحيفان، واستهدفت

0: رتلا للإمدادي في شارع الستين شمال مدينة تعز وتعزيزات في الوازعية غربا. وأكد بيان للقوات الحكومية مشاركة الطائرات المسيرة والمدفعية في استهداف آليات وتجمعات على محاور عدة، فيما استمرت المواجهات حول جبل نومان وكهبوب والعلقمة وراس دون تحول رئيسي في خريطة السيطرة بحسب البيان. وانضم إلينا من مأرب وكيل وزارة الثقافة اليمنية دكتور عبد الرحمن النهاري. دكتور أهلا ومرحبا بك على شاشة تلت عربي. دكتور، الحكومة اليمنية كيف تتابع المجريات على الأرض وما يجري على صعيد المعارك على الجبهات المختلفة؟
1: مساء النور، مرحبا فيكم. الحكومة اليمنية يعني هي الآن في هذا التوقيت، في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ المعركة الوطنية، شكلت لجنة إشرافية لإسناد الجبهات برئاسة وزير الشباب والرياضة القائد السابق للمقاومة الشعبية في محافظة عدن معالي الوزير نايف البكري، ووزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الكهرباء، وزير التجارة والصناعة، وزير النقل، والوزارات والجهات الحكومية المختصة. وتولي كل الاهتمام بهذا الملف، ملف المعركة الوطنية للخلاص الناجز من كابوس ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية.
0: يعني دكتور، هنا في هذه النقطة تحديدا، يعني هل أو بأي مستوى ترى الحكومة أو تعتبر أن ما يجري حاليا هي معركة خلاص أو معركة الحسم التي كنا يعني سمعنا الكثير حول هذه المعركة وتحضير الحكومة لها خلال يعني الفترة الماضية؟ هل ترى فعلا الحكومة أن ما هي في خضمه الآن هي معركة الحسم والخلاص؟
1: السلطات التنفيذية عندنا في اليمن هي مستويان، المستوى الأول الرئاسة، والرئاسة يعني كما تتابعون نتابع جميعا أنه في خطاب الذكرى 64 لثورة 26 سبتمبر، ألقى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي دكتور رشاد محمد العليمي خطابا بهذه المناسبة، وكان الخطاب واضحا بصورة تجلت فيها أن هنالك وأن هذه المعركة هي معركة الخلاص، إذ دعا إلى النفير العام والتعبئة العامة. على إثر هذه الدعوة انعقد البرلمان اليمني كإجراءات دستورية، انعقد البرلمان اليمني وفقا للدستور ووافق بالإجماع على هذه الدعوة لإعلان التعبئة العامة. هذا المستوى من الإجراء الإداري القيادي لا يتخذ إلا في حال كانت المعركة قائمة أو ستدشن قريبا. حاليا هذا على المستوى الإداري والسياسي. بالنسبة للحكومة كما أشرت سابقا أنها لديها استجابة كاملة لهذه المستجدات، شكلت لجنة إشرافية وتنسيقية عليا لإسناد الجبهات في مختلف الميادين والمحافظات والمناطق اليمنية. البرلمان انعقد كما أسلفت ووافق بالإجماع على دعوة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي على التعبئة العامة والنفير العام. هذا على المستوى السياسي والإداري. على المستوى العسكري ما يحصل من تصاعد للعمليات العسكرية في مختلف الجبهات يشير كذلك إلى أن هذه المعركة هي معركة إن شاء الله معركة حاسمة ومعركة خلاص ناجز من هذا الكابوس، من هذا الانقلاب الذي خيم على اليمن وأخرجها عن الجاهزية، ستعود اليمن إن شاء الله قريبا. الاحتشاد حول الحكومة الشرعية والسلطة الشرعية في مختلف المناطق ومن اليمنيين في الداخل والخارج ومن اليمنيين كذلك حتى في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يشير كذلك إلى أن حالة الانفجار الكبير والعظيم الذي سينهي هذه المشكلة وهذا السرطان وهذا الجاثوم على اليمن.
0: طب أنا حقيقة دكتور كنت سأسألك عن هذه النقطة، يعني حجم التأييد الداخلي الذي يعني يبدو وراء الحكومة اليمنية في هذه المعركة، يعني خصوصا مسألة الثقة، ثقة الشارع اليمني

0: قارب من هذا الزمن، وكلما تحقق في بعض الجبهات وبعض المواقع مسارح العمليات لميليشيا الحوثي كان خارج القواعد العسكرية، وهذا يدركه الجميع ويدرك من يتابع الشأن اليمني، إما عن طريق خيانات، وإما عن طريق شراء ولاءات، وإما عن طريق اختراقات التسللات، لكنه خارج القواعد العسكرية تماما. ما تحقق خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة من انتصارات عسكرية هو داخل القواعد العسكرية، بمعنى متى ما توفرت الإرادة والإدارة والقيادة والدعم والإسناد تتحقق الإنجازات وتتحقق الانتصارات في مختلف الجبهات. اليوم التراجع أو تبدل خطوط النار أو التراجع في موقع والتقدم في موقع هو لا يعني بالتأكيد لا يعني انتهاء المعركة ولا يعني انتكاسة بالنسبة لنا نحن اليمنيين. هذه طبيعة الحرب، منطقة تأريخ الحروب وطبيعة السلاح، أن يحصل تقدم وتراجع وتبدل في خطوط النار، واليمنيون بمختلف فئاتهم ومناطقهم وتوجهاتهم، كل الشعب اليمني يتعامل مع هذه الحقائق تعاملا إيجابيا، ويدرك أنه حتى إذا حصل تقدم للميليشيات الحوثية في بعض المناطق وتقدم للجيش في بعض المناطق أو تبدل لخطوط النار في مسارح العمليات، أن هذا لا يعني انتهاء المعركة ولا يعني بأي حال من الأحوال أن هنالك انتكاسات وأن الثقة ستفقد، بل بالعكس تهيئت الظروف المحلية والعوامل الإقليمية والدولية في هذه اللحظات من تاريخ القضية الوطنية والمعركة الوطنية اليمنية للحكومة الشرعية والقوات المسلحة اليمنية بشكل أكبر من اللحظات ومن المراحل السابقة، وهذا يعزز الثقة لدى الشارع اليمني. وما نراه اليوم من احتفال في مختلف مناطق اليمن بذكرى ثورة 26 سبتمبر التي قامت على النسخة السابقة البائدة من حكم الإمامة، والتي تحاول اليوم عبر ميليشيات الحوثي أن تعود إلى اليمن، هذه الاحتفالات تؤكد أن اليمنيين يرفضون ولا يتعاملوا وليسوا مقتنعين أن هنالك انتصار أو تقدم لميليشيات الحوثي، ويرفضون أي معنى للهزيمة أو إطلاق لهذا التراجع والتبدل في خطوط النار أن يطلق عليه هزيمة، وأنهم يثقون تماما بمعركتهم وبقضيتهم وبلادهم وبدولتهم وباستعادة مؤسسات هذه الدولة وسلطتها على كامل القرب الوطني.
1: نعم، شكرا لك دكتور عبد الرحمن النهاري وكيل وزارة الثقافة اليمنية، كنت معنا من مأرب. نقلت رويترز عن مسؤول قوله أنه من المتوقع أن تعقد محادثات منفصلة بين الولايات المتحدة وإيران اليوم الاثنين أو غدا عبر وسطاء، مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول للوكالة أن المحادثات من المتوقع أن تركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كانت مصادر إيرانية قد نفت في وقت سابق وجود محادثات جديدة مقررة بين طهران وواشنطن، وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع. تتصاعد حدة الهجمات الروسية على أوكرانيا مع استهداف مدن ومواقع حيوية وسقوط قتلى وجرحى في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تداعيات الحرب داخل أوروبا. وبينما تؤكد كييف استمرار التصدي للهجمات، يحذر الاتحاد الأوروبي من مخاطر اتساع الأنشطة الروسية لتشمل أعمال تخريب تستهدف أمن واستقرار دوله.
2: تتواصل الهجمات الروسية على أوكرانيا وسط تصعيد جوي متزايد واستمرار المخاوف من اتساع تداعياتها داخل أوروبا. السلطات الأوكرانية أعلنت إصابة عشرات الأشخاص جراء ضربات روسية ليلية استهدفت مدينة خاركييف والعاصمة كييف، فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها اعترضت أكثر من 100 مسيرة روسية. وفي خاركييف أصابت قنبلة جوية روسية موجهة مبنى سكنيا، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال. أما في كييف فأصيب عدد من الأشخاص جراء الضربات بينما استهدفت إحدى المسيرات محطة وقود في العاصمة. وفي موسكو قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت مراكز لمعالجة البيانات تابعة لشركتي اتصالات في كييف، متهمة الشركتين بتقديم خدمات للجيش الأوكراني.

0: وفي ظل استمرار الضربات الروسية داخل أوكرانيا، يحذر الاتحاد الأوروبي من توسع أنشطة موسكو وإمكانية امتدادها إلى الأراضي الأوروبية.
1: تقارير استخباراتية تشير إلى أن روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب والهجمات التي تستهدف الديمقراطيات الأوروبية بهدف التأثير على المجتمعات ودفعها إلى التراجع عن دعم أوكرانيا.
0: وبينما تستعد أوكرانيا لشتاء جديد في ظل الحرب، تبقى الهجمات الجوية والتصعيد الروسي محوراً رئيسياً في المشهد، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعمه لكييف ومواجهة ما يعتبره تهديدات روسية تتجاوز حدود ساحة المعركة. نسرين حامدي، تلت عربي.
2: قتل شخص وأصيب 10 آخرون في قصف قالت مصادر في الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع استهدفت به ملعبا شمال غربي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وفي تطور ميداني آخر، أفاد مصدر في الجيش السوداني بأن قواته تقترب من السيطرة على مدينة المزروب التي وصفها بأنها آخر معاقل قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. اتهم قائد الجيش الإثيوبي برهان أوجولا أطرافا خارجية بدعم متمردي جبهة تحرير تيغراي الذي أعلنت سلطاته أنها تخوض حربا شاملة ضد الحكومة. كانت مسيرة قد أصابت مبنى تابعا للتلفزيون العام في تيغراي وخلفت أضرارا فيه. إلى جانب ذلك، ذكرت وسائل إعلام أن متمردي جبهة تحرير تيغراي سيطروا على بلدة إربيتي في إقليم عفر قرب الحدود مع الإقليم ويتقدمون نحو بلدة أفديرة. ننتقل مشاهدينا الآن إلى فقرة التحليل العسكري والاستراتيجي للوقوف على خريطة التطورات العسكرية وانتقال التوتر من ساحات القتال الداخلية في إثيوبيا إلى مستوى الإقليم. نرحب بضيفنا في الاستوديو هنا الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء ركن المتقاعد فايز دويري. لواء دويري، أهلا ومرحبا بك في هذه الفقرة. لواء دويري، دعنا نبدأ من الاتهامات المتبادلة في هذه المرحلة. اتهام إثيوبيا للسودان بدعم جبهة تحرير تيغراي، في المقابل هناك اتهامات كذلك سودانية لإثيوبيا بدعم الدعم السريع في السودان في هذه المعارك التي تخوضها ضد القوات السودانية. هذه الاتهامات المبادلة بماذا تنذر وما هي دلالاتها في هذه المرحلة؟
3: يعني هو دائرة الاتهامات أوسع، هناك اتهامات موجهة مباشرة إلى أريتريا وهذا اتهام باعتبار له مدلولاته، خاصة أن أريتريا ساعدت أثيوبيا في الحرب 2022 وجعلتها أو مكنتها من تحقيق إنجازات على حساب قوات تيغراي اللي أفضت إلى مؤتمر سلام بريتوريا. هناك اتهامات إلى مصر لأنه أجلت السودان حتى النهاية، هناك اتهامات إلى مصر بأن مصر كذلك، خاصة بعد تصريحات وزير الزراعة المصري حول أهمية سد النهضة والتلاعب بحصة مصر المائية وتطور العلاقات الإيجابي المصري الكيني ومحاولة، لأن الكينيا تعتبر عمق استراتيجي لأثيوبيا. نأتي لاتهام السودان، الاتهامات متبادلة. الآن الاتهامات السودانية تتركز، أبدأ بالسودان، تتركز على ما أشرت له بأن هناك دعم لقوات حميتي وهناك إطلاق مسيرات من داخل إثيوبيا وهناك تصريح للرئيس المصري بأنه لن يسمح للآخرين بالتدخل في الشؤون السودانية. يقابل اتهام أثيوبي إلى السودان بأنها تدعم. الآن مشكلة الحدود السودانية الأثيوبية هي مشكلة قديمة، بدأت في 1902 عندما بدأ ترسيم الحدود ما بين الإمبراطورية الأثيوبية كما كان يطلق عليها والحكومة البريطانية التي كانت تمثل الحكم العسكري أو التواجد الاستعماري في مصر. ومنذ تلك اللحظة كانت هناك نقاط خلاف، خاصة أن الحدود تقريبا 295 كيلومتر ما بين البلدين، وتبقى الفشقة هي النقطة الأخطر في كلا

0: النقاط.
1: طيب سنأتي لهذه النقطة، لكن قبل ذلك أريد العودة إلى موضوع إريتريا لما يحمله من أهمية كما أشرت لواء دويري. يعني حاكم عفر يقول إن الجيش الإريتري يشارك مباشرة بجنرالاته وقواته وأسلحته الثقيلة في هذه المعركة بجانب جبهة تحرير تيغراي وكذلك الجماعات المتحالفة معها. يعني هل أو بأي قدر نحن أمام أمر غير مسبوق على صعيد التدخل في هذه المرحلة؟
0: هو الأمور تراكمية. أنا قلت لك أنه 2022 كان الجيش الإريتري يدعم أبي أحمد،
1: كان حليف صحيح،
0: لكن
1: صحيح.
0: لكن
1: تحول إلى خصم الآن.
0: هناك لماذا تحول إلى خصم؟ أنا هنا لا أدافع، هنا من خلال التقارير والتحليلات. هناك تصريح واضح جدا لأبي أحمد يتحدث بأن أثيوبيا دولة حبيسة، وإذا نظرنا إلى الخارطة أصلا نشعر بشيء غريب جدا. هذه الدولة اللي مساحتها أكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع دولة حبيسة، وتحدث في أحد المرات عن ضرورة الوصول إلى البحر، وبالتالي سيكون هذا الوصول على حساب التمدد الأريتيري. لأنه إذا نظرنا إلى خارطة أريتيريا نجد بأن الآن أريتيريا، لاحظ، تمتد من أريتيريا وتغطي الجانب الشرقي حتى جيبوتي. هذه كلها أريتيريا، وهناك ميناء مصوع، وبالتالي كأن في يدور في الخلفية الذهنية لأبي أحمد بأنه في لحظة ما سيمكن السيطرة على منفذ بحري في هذه المنطقة، وكذلك أشار إلى ضرورة الوصول إذا تعذر هنا من خلال الأرض السودانية. هنا تدخلت أريتريا وبدأت تدعم إقليم تيغري والأقاليم السبعة اللي هي شكلت الوحدة الأخيرة من أجل إنقاذ الشعوب.
1: فيما يتعلق بجيبوتي هناك نقطة مهمة أيضا لواء دويري، يعني فيما يتعلق بهجوم جبهة تحرير تيغراي على عفر، هناك أهمية يعني يراها المتابعون، خصوصا عندما نتحدث عن أن في هذه المنطقة هناك خط إمداد يعني يعتبر أو يسمى خط جيبوتي يحمل معظم الإمدادات والواردات الإثيوبية من بينها شحنات الوقود، هذا يعطيها أهمية أكبر.
0: يا سيد، يعني هذا الآن إقليم عفر إذا نظرنا إليه يعتبر الرئة التي تتنفس منها، وبالتالي هذا خط المواصلات الاستراتيجي، وفي بعض الباحثين شبه أهميته لإثيوبيا بأهمية النيل لمصر والسودان. وبالتالي انضمام إقليم عفر إلى إقليم تيغري وإقليم أمهرة وبهذا هذا الثلاثي، ولاحظ هي أقاليم متجاورة ولها تواصل مع جيبوتي، لها تواصل مع أريتريا، لها تواصل مع السودان، وبالتالي هذه الثلاثة لوحدها تشكل خطورة كبيرة على إثيوبيا.
1: طيب لو ذهبنا إلى الميدان لواء دويري الآن، يعني الجيش الإثيوبي يقول أنه سيطر على مناطق في جنوب إقليم تيغراي ويقول أنه يتقدم باتجاه عمق الإقليم وعاصمة إقليم ميكيلي، يعني في المقابل أيضا يتحدث التحالف المتمرد وتحالف المعارضة عن أيضا إنجازات عسكرية على الأرض خصوصا في إقليم عفر كما أشرنا إلى هذا الموضوع. يعني هنا ما الذي يقوله الميدان؟
0: يا سيدي، لغاية الآن المعارك في بدايتها، هذه أقاليم واسعة، السيطرة على المطارات الثلاثة ميكيلي إكسوم والمطار الثالث لها أهمية الاستراتيجية، قطعة التواصل إلى غير ذلك، لكن لا يعني أن تقدم هذه القوات ما لم يكن هناك قيادة مشتركة توحد الجهود وتدير العمليات في هذه الأقاليم، بإضافة إلى بقية الأقاليم أورومو بني شنجل إلى غيرها، وتصبح العمليات العسكرية بقيادة مركزية موحدة تدير العمليات، ستبقى هذه الجهود مبعثرة. إذا نظرنا إلى الخارطة
1: عن جهود القوات الحكومية
0: لا جهود القوات المعارضة،
1: نعم.
0: لأنه لاحظ الخارطة احنا نتحدث عن اكثر من 1,000,000 كيلو

0: مثل مربع. عندما نتحدث عن إقليم صوماليا أو ما يطلق عليه أوغادين بعيد جدا عن تيغراي، وبالتالي هذه العمليات تحتاج إلى عمليات متزامنة من قبل الجميع في أوقات موحدة في تلك اللحظة، تجبر قوات المركز أو الحكومة على تشتيت جهدها لمواجهة التحديات، وإلا إذا بقيت هي أعمال مجزأة منفصلة فأبي أحمد قد يستوعب هذه الأحداث.
1: طيب لو أدواري في هذه النقطة تحديدا، يعني ما يقوله المسؤولون في أديس أبابا أن ما يجري على الأرض يدلل على أن هذا التحالف، تحالف المعارضة، يحصل على دعم كبير، ويبدو أن لديه إمكانات عسكرية لم تكن لديه من قبل. لذلك هذا التحالف يقول أن هدفه إسقاط حكومة أبي أحمد. هل فعلا يمكن أن نتحدث عن موازين عسكرية تتغير في هذه المرحلة؟
0: يا سيدي، الآن المعارك في بدايتها، لم تحقق نتائج ميدانية كبيرة تستطيع البناء عليها، لأن حرب 2022 وإن اختلفت المعطيات في تلك الحرب، لأنه كانت إقليم تيغراي لوحده، وكان حتى بقي إقليم عفر وأمهرة ضده، حقق تقدم أكثر من هذا التقدم، ودخل حتى إلى إقليم عفر ودخل إلى أمهرة إلى أعماق كبيرة. الآن المشكلة تكمن في تعدد القوى المناهضة لحكومة الازدهار اللي هو أبي أحمد، ولكن كما قلت لك هذه القوات للسبعة أقاليم تحتاج توحيد الجهد، تحتاج توحيد القيادة. إذا لم يكن هناك قيادة مركزية تسيطر فسيكون من الصعوبة توحيد الجهد. يضاف إلى ذلك هذه القوى ليست على قلب رجل واحد، بينها خلافات عميقة تاريخيا،
1: ولكن يبدو أنها وضعت هدف الإسقاط أبي أحمد، هدف واحد.
0: الآن الهدف إسقاط حكومة الازدهار، حكومة أبي أحمد، لكن هل أبي أحمد سيكون لديه القدرة على إحداث اختراقات تعيد رسم الخارطة السياسية؟ على سبيل المثال، ما هو أول سبب دعا هذه القوى للوحدة؟ المؤتمر الذي حصل قبل فترة قصيرة والذي أجاز عطل الفقرة التي تنص على صلاحية هذه الأقاليم بحق الانفصال من خلال البرلمانات المحلية. هل إذا تراجع عن تلك النقطة على سبيل المثال تنشق بعض الأقاليم؟ الآن يجب أن نتحدث عن أربعة أقاليم رئيسية، أنا لا أقلل من شأن بقية الأقاليم الثلاثة، لكن الأربعة أقاليم اللي هي تيغراي، عفر، أمهرة، أوروميو، هاي الأربعة أقاليم الرئيسية تشكل البلك أو حجر الزاوية. إذا استطاع أبي أحمد بقدرته السياسية، وهو وليس سهلا، أن يحدث انشقاقات قد يعيد رسم الخارطة.
1: هناك نقطة لافتة ربما أيضا توقفت عندها لواء أدواري، لحد هذه اللحظة أديس أبابا حكومة أبي أحمد تتجنب يعني وصف ما يجري بالحرب، وتتجنب إعلان الحرب، وتتعامل مع الأمر وكأنه يعني أزمة يمكن حلها ولا زال بالإمكان حلها وبين الأيدي. يعني كيف يقرأ هذا الموقف؟
0: يعني الآن أنا قلت لك أنه قبل قليل أنه أبي أحمد ليس سهلا، وبالتالي الحرب السابقة، حرب العامين في 2022 كانت المقاربة واضحة ومحددة. وإذا تذكر في تلك الحرب أوكل مهام رئيس الوزراء إلى نائبه وذهب إلى الميدان، وهو الذي قاد العمليات العسكرية، وهو قديما تاريخيا رجل عسكري وصل إلى رتبة حقيد على ما أعتقد. فبالتالي هو حتى اللحظة يعتبر التهديد ليس تهديدا يفضي إلى الإطاحة بالحكم، لكن أي تداعيات حقيقية على الأرض قد تفضي. لكن كما قلت لك هذه القوات السبعة تحتاج إلى كثير من المتطلبات حتى تصل إلى النقطة التي نتحدث عن بداية إسقاط النظام.
1: نعم، شكرا لك اللواء الدكتور فايز دويري.

0: الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا جزيلا لك. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية فقرة التحليل العسكري والاستراتيجي، والآن نذكر بالعناوين. آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. القوات الحكومية اليمنية تستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة للحوثيين في مناطق متفرقة بتعز. توقعات بمحادثات منفصلة للوسطاء مع الولايات المتحدة وإيران بشأن نسخة معدلة من مقترح طهران لوقف إطلاق النار. روسيا تعلن استهداف سفينتي شحن ومراكز لمعالجة البيانات في كييف، والاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بالتخطيط لمزيد من أعمال التخريب.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تيريتي عربي.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

ضعف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية. صرح ثقافي يقع ضمن حرم مدرسة المئذنة الدقيقة التي تعد واحدة من لآلئ مدينة قونيا التاريخية. يوجد في هذا المتحف مجموعة فريدة من آثار الدولة السلجوقية التي كانت أول دولة إسلامية تركية عظمى في أرض الأناضول. خصص هذا البناء منذ عام 1956 من أجل عرض آثار حجرية وخشبية بديعة تعود إلى الدولة السلجوقية وإمارة قرمان. كل ركن في هذا البناء التاريخي يحمل في ثناياه إرثاً ثقافياً عظيماً، بدءاً بالباب الحجري في مداخله. فهذا الباب الأشبه بالتحفة الأثرية يتميز بشرائط من الكتابات المنقوشة والنتوءات الزخرفية البديعة، ما جعله أحد أبرز بقايا العهد السلجوقي. تتبوأ منحوتتا الملكين المجنحين مكانة مميزة بين مكنونات هذا المتحف، حيث كانت هاتان المنحوتتان في الأصل جزءاً من زخارف بوابة قلعة قونيا، وهما تصوران ملكين متقابلين أمام بعضهما البعض. هاتان الشخصيتان الملائكيتان المنقوشتان على الرخام بتقنية متقدمة للنحت في العهد السلجوقي، مستلهمتان من شخصية أقدم تعرف بحملها ثعباناً في يد وسيفاً في اليد الأخرى، نجدها في التصاوير القديمة. تتميز هذه الشخصية بنقلها للوحي وحماية المدينة، ويعتقد أنها تمثل الملك جبرائيل. ومن الآثار المميزة أيضاً في متحف المئذنة الدقيقة الأبواب والنوافذ الخشبية التي تعود تاريخياً إلى العصر السلجوقي. من أبرز نماذج الأبواب في المتحف مصراعا الباب الخشبي المحفور لجامع بي حكيم الذي يبهر الأبصار، والمصنوعان من خشب الجوز ويتشكلان من طبقات متداخلة بتقنية الكونداكاري. هذا الأثر البديع الذي يجمع بين تقنيات الحفر والنحت والقص المائل ينم عن انسجام بالغ بين زخارفه الهندسية والنباتية. تمثل هذه التحفة الفريدة بأسلوب زخرفتها البعد اللامتناهي للألوهية وأبدية الخالق ووحدته. حفر في القسم العلوي للباب الآية الكريمة من القرآن العظيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يضم المتحف أيضاً آثاراً ثقافية اقترنت بالدولة السلجوقية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها. من هذه الآثار منحوتة النسر ذي الرأسين الذي يمثل شعار السلطان علاء الدين كيقباد ورمز الدولة السلجوقية. يمثل هذا الأثر المنحوت على الرخام بتقنية النحت البارز واحداً من آثار قلعة قونيا التي نقلت إلى المتحف فيما بعد، ويرمز رأسان النسر إلى سلطة علاء الدين كيقباد في الشرق والغرب، وهو أثر فريد يتميز بفخامة مهيبة لأبعد الحدود. برزت الدولة السلجوقية كأول دولة تركية إسلامية عظمى في الأناضول، حيث امتد أثرها إلى يومنا الحاضر بفضل الموروث الثقافي والمعماري الباهر الذي خلفته. ونجد الكثير من آثار هذه الدولة العظيمة في متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية معروضة للزوار.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية مع مراسلينا من مختلف عواصم العالم. نبدأ هذه النشرة مع اقتحام آلاف المستوطنين باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بعيد العرش اليهودي. وتقدم المقتحمين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية وصلوات ورقصات وأغاني في المنطقة الشرقية من المسجد، كما اقتحموا حائط البراق بالقدس المحتلة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة تصاعد اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية واعتبرها خطا أحمر، وشدد أبو ردينة على رفض فرض التقسيم الزمني والمكاني للمسجد، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات. كما أدانت دول عربية وإسلامية اقتحامات المسجد الأقصى محذرة من تداعياتها على القدس والمنطقة، وداعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والوضع القانوني والتاريخي لها. ونطلع على المزيد من مراسلنا، ينضم إلينا من القدس فهمي شتاوي. إذن فهمي، هل ما زالت هذه الانتهاكات متواصلة؟ وماذا حققته أو ماذا أحدثته اليوم؟
1: ما زالت مستمرة وعلى ما يبدو ستستمر حتى 2 أكتوبر، وهو نهاية عيد العرش اليهودي، ولكن الأوضاع المتوترة في مدينة القدس ستستمر في الأيام القادمة طالما الأعياد اليهودية تتصدر المشهد. وهذا ما يحاول الإسرائيليون برهنته، بأن عند الأعياد اليهودية ومصادفتها سيكون هنالك إجراءات أمنية مكثفة في المدينة، وبأنهم يلوحون بفرض السيادة على البلدة القديمة وعلى المسجد الأقصى عبر حشد اقتحامات للمسجد الأقصى. نحن نتحدث عن 1731 اقتحاما خلال الفترتين الصباحية والمسائية خلال اليوم الثالث من عيد العرش اليهودي، قدم فيها القرابين النباتية بالإضافة إلى اقتحام المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية المدججة بالسلاح من باب المغاربة المسيطر عليه إسرائيليا منذ عام 1967، مرورا بباحات المسجد الأقصى مؤدين الصلوات التلمودية، الرقصات الاستفزازية، ويخرجون من باب السلسلة حتى وصولهم إلى البلدة القديمة وأسواقها، واستفزاز الفلسطينيين الذين يمنعون من فتح محالهم التجارية خلال عيد العرش اليهودي بأيامه السبعة. وهذا ما يتوجس منه الفلسطينيون بشكل كبير، بأنها هذه الأعياد تحاول فرض واقع جديد وفرض السيادة على المسجد الأقصى وتقسيم المسجد القدسي زمانيا ومكانيا، وذلك لإقرار أو لإحلال المخططات الإسرائيلية المتطرفة المحدقة بحق المسجد الأقصى والبلدة القديمة. كان قد تقدم هذه الاقتحامات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أيضا خرج بتصريحات متحدية العالم العربي والعالم الإسلامي، وذاكرا أيضا الطوفان الأقصى الذي خرج في 7 أكتوبر لعام 2023 بأنه ها هو يقتحم المسجد الأقصى، متحديا هذه العملية التي كبدت أيضا الجانب الإسرائيلي خسائر بالأرواح وبالاقتصاد، وفتحت جبهات من الحرب على جبهات متعددة. هنالك توقع بأن تستمر هذه الإجراءات حتى 2 أكتوبر القادم، وذلك بأمر من المؤسسة الأمنية وتقييمات كانت قد درستها المؤسسة الأمنية لوضع السواتر المعدنية بصورة مكثفة، والتي تشبه باتت المدينة تشبه ثكنة العسكرية كما يشبهها الفلسطينيون في المدينة، بالإضافة إلى تخصيص آلاف عناصر الشرطة الإسرائيلية من ألوية مختلفة لتأمين الاقتحامات ووصول أيضا

0: الإسرائيليين إلى حائط البراق. من ضمن أيضا المقتحمين لحائط البراق وساحته كان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس لهذا اليوم. وكما كان هنالك حشد من قبل الجماعات الإسرائيلية المتطرفة ليكون أكبر عدد من الاقتحامات خلال اليوم الثالث لعيد العرش اليهودي الذي يصادف أيضا بركة الكهنة كما يصادف أيضا يوم الخميس القادم. هنالك محاولة للتلويح بهذه الأيام لزيادة عدد الاقتحامات للمسجد الأقصى وباحاته. هذا كله يضاف إلى حالة التوتر المتعلقة بعرقلة وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى عبر وضع السواتر المعدنية في الأبواب كافة والتدقيق بالهويات وعرقلة وصول الشبان على وجه الخصوص من هذه الفئة للباحات لباحات المسجد الأقصى لتأدية الصلوات المختلفة في رحابه. وهذا يدلل على أن هنالك محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا كما يدعو اليمين المتطرف.
1: شكرا لك فهمي شتاوي. هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدتي دير أبو مشعل ورأس كركر وسط الضفة الغربية المحتلة وأضرموا النار في مركبات فلسطينية وفق مصادر محلية. وفي سلفي تقتحم عشرات المستوطنين بلدة كفر الحارس بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي وأدوا طقوسا تلمودية وسط انتشار عسكري مكثف. أيضا نطلع على التفاصيل على الأرض مع مراسلنا إبراهيم خلف ينضم إلينا الآن. إبراهيم، مزيد من التفاصيل حول هذه الانتهاكات المستمرة في مختلف مناطق الضفة والقدس، ولا تكتفي إسرائيل بالضفة وإنما أيضا تتعرض للدبلوماسيين الذين يعارضونها.
2: نعم مايا، في الحقيقة المشهد في الضفة الغربية على حاله، مزيد من العمليات العسكرية التي ربما تأتي تحت عنوان تنفيذ اعتقالات وأيضا هجمات المستوطنين أحد العناوين المتزايدة. وبذلك الحال أيضا نتحدث عن الإجراءات الأمنية المشددة التي أعلنت إسرائيل عن بدء فرضها بمناسبة الأعياد اليهودية، ويقول الفلسطينيون بأنهم أصلا يقاسونها منذ بداية الحرب على قطاع غزة بشكل غير مسبوق. نبدأ من الاعتقالات. حملات الاعتقالات باتت يومية روتينية يقدم فيها نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين كأنها إحصائية يومية شاملة للعديد من المناطق الفلسطينية من شمال الضفة الغربية إلى وسطها وجنوبها. هجمات المستوطنين عنوان كبير مع قرب موسم قطف الزيتون، ربما كان يفترض أن يبدأ هذا الموسم بعد 10 أيام مايا، لكن اليوم وثقت أكثر من حالة لعمليات سرقة زيتون ينفذها المستوطنون بحق محاصيل زراعية فلسطينية، حتى وصل الأمر بأن المستوطنين أقاموا يعني محطة ومعصرة لعصر الزيتون، يقومون بسرق وجني محاصيل الزيتون للفلسطينيين ويقومون باستخلاص الزيتون والزيت منها، لكن هذه محاصيل مسروقة. نتحدث أيضا عن 10 أيام يستعد فيها المزارعون الفلسطينيون للوصول إلى أراضيهم الزراعية، لكن هناك تسريبات تتحدث بأن الجيش الإسرائيلي سيمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المحاصيل الزراعية في المناطق المصنفة جيم، وهذه المناطق تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية عمليا. غالبية المناطق المزروعة بالزيتون هي في هذه المناطق. أيضا ينفذ المستوطنون مايا هجمات متكررة على البلدات الفلسطينية في منحى متصاعد. اليوم والليلة الماضية هاجموا بلدة دير أبو مشعل، خطوا شعارات عنصرية واعتدوا على الفلسطينيين. بلدة يبرود، عين يبرود ويبرود إلى الشرق من مدينة رام الله، مناطق في سلفيت. يتكرر المشهد، هجوم، اعتداءات، عمليات إحراق أراضي زراعية وحتى ممتلكات. فيما يتعلق بقرار وزارة الخارجية الإسرائيلية بمنع تجديد التأشيرات للبعثة الهولندية في الأراضي الفلسطينية، منحت الحكومة الإسرائيلية البعثة الدبلوماسية الهولندية العاملة في الأراضي الفلسطينية في مدينة رام الله والبيري أسبوعاً حتى تسلم الاعتمادات والتأشيرات التي كانت منحتها لهذه البعثة الدبلوماسية، على خلفية انخراط هولندا مع عدد من الدول الأوروبية بحظر التعامل مع بضائع المستوطنات. وعلى ما يبدو بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هولندا بدأت بتنفيذ هذا القرار بالتدقيق في هويات المسافرين الإسرائيليين وأيضا التدقيق بالأمتعة بحوزتهم حتى تتأكد وتنفذ هذا القرار بحجب وصول أي بضائع مستوطنات إلى الأراضي الهولندية. هناك على ما يبدو يعني انزعاج إسرائيلي كبير من هذه الخطوة، وخاصة أنها بدأت عمليا بتنفيذ هذا القرار. حتى هناك حتى استدعاء للممثلية أو دبلوماسيين إسبان يعملون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إسرائيل هي تمنح أو يعني لديها حق منح التأشيرات مايا للدبلوماسيين، حتى لوكالة غوث وتشغيل لاجئين الأنروا على سبيل المثال. إسرائيل قامت بوقف منح التأشيرات للعاملين في وكالة غوث وتشغيل لاجئين الأنروا، عمليا باتوا خارج الأراضي الفلسطينية بعد يعني أن سنت قوانين في الكنيست تمنع وتحظر عمل وكالة الغوث في مدينة القدس المحتلة، وهذا عمليا ينسحب على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.
1: أشكرك جزيلا من رام الله إبراهيم خلف. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفا مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. وقالت مصادر طبية فلسطينية أن فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال سطح منزل في منطقة المشاهرة بشارع النفق بمدينة غزة. وفي مخيم النصيرات استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية غربي المخيم. أخلي الطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان بالكامل بعد تقدم آليات الاحتلال الإسرائيلي وأطلاق النار قرب المستشفى في مشروع بيت لهيا شمال قطاع غزة. وقال مدير التمريض في المستشفى الدكتور عيد صباح أن الإخلاء جاء احترازيا حفاظا على سلامة المرضى والعاملين في ظل القصف وأطلاق النار وتوغل قوة الاحتلال في محيط المستشفى، وأكد أن الطواقم ستعمل على استئناف الخدمات الطبية فور زوال الخطر. أكد مسؤول صحي في مستشفى الرنتيسي بمدينة غزة أن قسم حضانة الأطفال يكاد يتوقف عن العمل بسبب نقص الوقود الناجم عن الحصار الإسرائيلي. وقال محمد الشريف مشرف الجودة التمريضية في المستشفى إن المستشفى يقدم خدمته لأكثر من 1,200,000 شخص في قطاع غزة في ظل خروج عدد من مستشفيات الأطفال الأخرى عن الخدمة جراء الإبادة الإسرائيلية. دعونا أيضا نطلع على المزيد مع مراسلنا ينضم إلينا من قطاع غزة وائل الحلبي. وائل، إذا هل عادت إسرائيل إن لم نقل هي لم تتوقف أصلا عن استهداف تحديدا المستشفيات والقطاع الطبي في القطاع؟
3: بكل تأكيد مايا، هي لم توقف عملياتها العسكرية سواء ضد المدنيين ومنازلهم وخيامهم أو حتى ضد المستشفيات من خلال منع إدخال الاحتياجات الأساسية لهذه المستشفيات بعد أن دمرت نحو 70% من المستشفيات والمرافق الطبية في قطاع غزة منذ بدء الإبادة الجماعية. المشهد في قطاع غزة وبالتحديد في المنظومة الصحية في حالة انهيار تام، بالذات مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حصارها الذي يمنع من خلاله إدخال الاحتياجات الأساسية لتشغيل هذه المستشفيات، إما من لوازم مولدات الكهرباء كالوقود والزيوت المعدنية أو حتى الأجهزة الطبية وكذلك المستهلكات والمستلزمات الطبية، مما أدى لعجز كبير في قدرة الطواقم الطبية على تقديم الرعاية. ولكن مع التحذيرات التي أطلقتها مستشفى الرنتيسي حول المخاطر التي تحيط بقسم الحضانة، أيضا كان هناك تصريحا آخر لمستشفى ناصر أكدت فيه بأن قسم الحضانة يزدحم ويتكدس بعدد كبير من الأطفال حديثي الولادة الذين هم بحاجة لرعاية كاملة. إسرائيل تمنع إدخال الأجهزة اللازمة لأقسام الأطفال وكذلك أقسام الحضانة على وجه الخصوص، حيث أكدت مستشفى ناصر بأن عدد الأسرة في المستشفى في هذا القسم يستوعب 10 أطفال، فيما يتواجد في داخله حتى يوم أمس نحو 26 طفلا، مما يعني أن كل 3 أطفال يتواجدون على سرير واحد، وهذا ربما يفسر حجم المعاناة الكبيرة التي تواجه الطواقم الطبية في التعامل مع الأوضاع والحالات المرضية واحتياجات الأطفال الذين هم بحاجة للرعاية الأولية. إسرائيل لا تتوقف تتوقف عن قتل الأطفال حتى بعد خروجهم للحياة، بل قبل أن يخرجوا من بطون أمهاتهم. هذا ما حدث اليوم في حي التفاح بالتحديد في شارع النفق، عندما استهدفت إسرائيل منزلا أدى لاستشهاد سيدة تبلغ من العمر 20 عاما، وبحسب مصادر عائلية هي حامل في شهرها السابع، فيما أصيب زوجها بإصابة بالغة الخطورة بحسب مصادر في مستشفى الشفاء، بعد أن جرى عملية نقل للشهداء والمصابين جراء هذه الغارة التي تشهد هذه

0: المنطقة استهدافات عدة من قبل الجيش الإسرائيلي، وكذلك أيضا تكرار عمليات القصف بالذات في منطقة النصيرات التي يتكدس فيها الآلاف من النازحين، وأدى ذلك لإصابة عدد من المدنيين. وصفت حالة أحدهم بأنها بالغة الخطورة. استمرار إسرائيل في عمليات القتل بشكل ممنهج وبشكل يومي، تحاول من خلالها تطبيع هذا المشهد وفرضه على كل المجتمع الدولي وعلى الفلسطينيين على وجه الخصوص هنا في قطاع غزة بالذات، أنها تمارس عمليات القتل بشكل يومي. على الأقل أصبحت الغارات الجوية تستهدف يوميا تجمعات للمواطنين، تؤدي لاستشهاد 5 فلسطينيين بشكل متكرر. ربما ينظر لهذا الرقم بأنه قليل مقارنة بالجرائم التي ارتكبت بحق الناس في قطاع غزة على مدار السنوات الإبادة، ولكنه يبقى أيضا رقما صادما في ظل استمرار عمليات الاستهداف التي أدت لاستشهاد الأطفال والنساء والرجال أيضا في ظل هذه العمليات العسكرية. إنسانيا تحاول إسرائيل زيادة المعاناة بشكل كبير للغاية من خلال تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للبقاء وللعيش، بالذات أن غالبية السكان يعيشون في خيام مهترئة، فصل الشتاء مقبل عليهم. في هذه الخيام لن تتحمل أن تحميهم من الأمطار، وستكون هناك كارثة جديدة إذا ما سمحت إسرائيل بإدخال بيوت مؤقتة أو بيوت متنقلة أو حتى خيام جديدة لتجديد هذه الخيام التي اهترأت على مدار 3 أعوام من الإبادة. ولا تزال إسرائيل أيضا تمنع الاحتياجات الغذائية من الدخول بكميات كافية، وهذا يهدد حياة الألاف من المدنيين. نعم، الذين لا يملكون القدرة على شراء البضائع التجارية التي تسمح إسرائيل بإدخالها.
1: شكرا جزيلا لك، وإلى الحلبة. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية إحباط محاولة تسلل لجماعة الحوثي في الأحطوب بجبل حبشي بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. كما شنت مقاتلات حربية غارة على مواقع وتجمعات حوثية في الحبان ومفرق ماوية والذكرى والأكبوش وحيفان، واستهدفت رثلا للإمداد في شارع 60 شمال مدينة تعز وتعزيزات في الوازعية غربا. وأكد بيان للقوات الحكومية مشاركة الطائرات المسيرة والمدفعية في استهداف آليات وتجمعات على محاور عدة، فيما استمرت المواجهات حول جبل نمان وكهبوب والعلقمة وراس دون تحول رئيسي في خريطة السيطرة بحسب البيان. إلى مراسلنا من مأرب خليل المليكي. أهلا بك خليل، ماذا أسفرت عنه مواجهات اليوم؟
2: نعم مايا، اليوم حاول الحوثيون التوغل في بني البحيري في جبل حبشي، ولكن قوات الجيش اليمني حسب مصدر محلي وبمساندة الأهالي صدت هجومات واسعة للحوثيين سواء أمس الليل أو اليوم العصر، لكن فشلت هذه الهجومات وتم صدها من قبل قوات الحكومة اليمنية وكذلك مساندة الأهالي من أبناء منطقة بني البكاري وكذلك في منطقة العنين من جبل حبشي. كذلك نفذ الطيران الحربي التابع للحكومة اليمنية نفذ غارات على منطقة الربيعي في مدرسة الربيعي على أرتال عسكرية كانت متجهة نحو منطقة الكدحة وكذلك إلى منطقة الوازعية. قصف هذه التجمعات، يبدو أن المسار يتجه نحو تحييد قوات جماعة الحوثي قبل أن تصل إلى جبهات القتال. بالأمس كما قال الناطق باسم الجيش أنه تم استهداف معسكر الاستقرار وكذلك معسكر الداعف ومنطقة الحوبان ومنطقة الذكرة ومفرق ماوية وكذلك في مطار تعز الدولي ومنطقة جليلة، وكذلك قال أنه خلال 72 ساعة تم تحييد 2300 من عناصر جماعة الحوثي وأربعة خبراء إيرانيين خبراء في الطيران المسير حسب الناطق باسم الجيش اليمني. إذن اليوم كذلك في محافظة مأرب تم قصف تجمعات الحوثيين بالمدفعية الثقيلة كما سمتها المنطقة العسكرية الثالثة وكذلك براجمات الصواريخ وبالطيران المسير سواء في جبهة المجح غرب مدينة مأرب وكذلك في جبهة الكسارة غرب مدينة مأرب وكذلك في الجبهة الجنوبية في منطقة العير في منطقة العكد وجبل البلق الشرقي ومنطقة دناء، كلها غارات بالطيران المسير وكذلك براجمات الصواريخ وبالقصف المدفعي. أما غرب تعز دارت اشتباكات في منطقة رأس القارة والمضاربة

0: حيث حاول الحوثيون الضغط بقوة على قوات العمالقة في تلك المناطق، وحاولوا التقدم باتجاه مواقعها واستعادة المواقع التي خسرتها جماعة الحوثي في تلك المناطق، لكن مصدر عسكري في قوات العمالقة قال بأنه تم صد هذه الهجومات والقيام بهجوم معاكس على قوات جماعة الحوثي وقتل عدد من هذه العناصر حسب ما قال المصدر العسكري، واغتنام ماليات عسكرية وذخائر المصدر العسكري. كذلك استمرت الغارات في محافظة تعز على منطقة مديرية حيفان جنوب شرق محافظة تعز، وكذلك قال مصدر محلي في مدينة تعز أنه تم قصف المدينة بأكثر من 3 هاونات من قبل جماعة الحوثي على وسط المدينة، ولما نتمكن من الحصول على معلومات حسب ما إذا كانت قد هناك ضحايا أم لم يكن هناك ضحايا. إذن نحن أمام تصعيد عسكري يتسع، لكنه اتسع جوا وهدأ في البر إلى حد كبير، عدا في محافظة تعز في المضاربة ورأس العارة التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال اليوم وحتى اللحظة. نعم
1: طيب خليل، دعني أسألك أيضا عن الأزمة الإنسانية التي ترافق كل ذلك.
0: نعم، الأزمة الإنسانية تشتد وتزداد وتيرتها اليوم فينا في أحد مخيمات اللاجئين في مخيم السويداء. نرصد حالة هؤلاء اللاجئين، ربما كلما ازداد التصعيد كان ارتدادي على هؤلاء اللاجئين. اليوم النازحون يعانون من انقطاع كبير في الغذاء وكذلك المأوى المهترئ الذي لا يقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء. يقول النازحون بأن ما يزيد عن 70% من هذه من المساعدات التي كانت تصلهم لم تعد تصل إليهم، سواء القمح أو الزيت أو الذرة أو أي شيء من هذه المعونات التي كانت تصل إلى هؤلاء النازحين. أما النازحون الذين قدموا من محافظة من الساحل الغربي ومن محافظة تعز ومن جنوب الحديدة، هؤلاء النازحون لا يزالون يعانون معاناة كبيرة حتى في السكن وحتى في الغذاء. تقول وحدة النازحين لأن هؤلاء النازحون لم يجدوا المأوى الآمن حتى اللحظة، وتنادي كل يوم وتنادي على المنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني لأن يتدخل بما يليق بهؤلاء النازحين لإنقاذ حياتهم، خصوصا أنهم فروا من مناطقهم ولم يحملوا شيئا من متاعهم أو من منازلهم. هم اليوم مشردون في مخيمات في تعز وفي عدن، وكذلك منهم من فر إلى محافظة مأرب. إذن نحن أمام كارثة إنسانية نتيجة التصعيد العسكري. كلما توسع التصعيد العسكري غرب تعز ودخل إلى القرى الجديدة، كلما نزح الناس من هذه القرى. لعلنا نشاهد بعض التوثيقات في بعض القصف الذي يصل إلى هذه القرى، وحينما تلجأ جماعة الحوثي إلى بعض هذه القرى ينزح هؤلاء الناس ليجدوا مكانا أكثر أمنا.
1: نعم. شكرا لك خليل الملك. قتل 6 أشخاص وأصيب نحو 40 آخرين في هجمات روسية استهدفت العاصمة كييف ومدنا أوكرانية أخرى. وأعلنت السلطات في كييف مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة. وفي زاباروجيا قتل شخص وأصيب 4 آخرون، بينما أسفرت الهجمات الروسية في سومي عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين. وفي خاركيف أصيب 22 شخصا جراء قنبلة روسية موجهة أصابت مبنى سكني، فيما أصيب شخصان في هجوم روسي على جنوب أوديسا. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتي شحن ومراكز لمعالجة البيانات في كييف. وقالت الوزارة في بيان أن الهجمات الجوية على ميناء إزمايل أحد المواقع المستهدفة ألحقت أضرارا بالبنى التحتية، إضافة إلى نقطة انتشار تابعة لحرس الحدود الأوكراني. وأضافت أن طائرات مسيرة استهدفت مراكز معالجة البيانات تابعة لشركتي أوكر تيليكوم ودريم لاين في كييف. إلى مراسلنا ينضم إلينا من كييف ثائر عمرو. ثائر، هل يمكن القول أنه استهداف مراكز البيانات هي توسعة للأهداف الروسية؟
2: بالفعل هي أهداف جديدة للقوات الروسية نرصدها في الآونة الأخيرة، وهذه الأهداف نرصدها في حقيقة الأمر خلال الأسبوع المنصرم، حيث باتت القوات الروسية تستهدف هذه المنشآت بشكل أساسي، ولكن

يبرز هذا اليوم هدف جديد في بنك الأهداف التابع للقوات الروسية، وهو متعلق بالمنشآت التعليمية. خلال هذا اليوم كان هنالك استهداف لإحدى المراكز التابعة للمؤسسة الوطنية.

0: استهداف روسي بطائرة مسيرة لهذا الموقع، وهو منشأة تابعة للقطاع الصحي حسب ما يقول عمدة مدينة كييف فيتالي كليشكو. ووفقا لآخر التقديرات التي صدرت عن السلطات الأوكرانية في العاصمة الأوكرانية كييف، يتحدث الجانب الأوكراني عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 15 مواطن خلال سلسلة من الهجمات استهدفت 4 أحياء مختلفة منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة. الأضرار بطبيعة الحال كما أشرت رصدت في مواقع مختلفة، من بينها أيضا مراكز البيانات والاتصالات والإنترنت، وكذلك تسجل من تارة إلى أخرى انقطاعات في الاتصالات وفي شبكات الإنترنت في بعض المواقع التي تسجل فيها ضربات من قبل القوات الروسية. هذا الهجمات بطبيعة الحال باتت تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف بشكل متكرر، وصافرات الإنذار تدوي بشكل مستمر في العاصمة الأوكرانية كييف، بالإضافة إلى المناطق المحيطة في العاصمة التي تشهد ضربات روسية متواصلة خلفت أضرار كبيرة في مرافق البنية التحتية والمدنية بحسب ما يقول الجانب الأوكراني.
1: شكرا لك ثائر عمرو. قتل شخص وأصيب 10 آخرون في قصف، قالت مصادر في الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع استهدفت به ملعبا شمال غربي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وفي تطور ميداني آخر، أفاد مصدر في الجيش السوداني بأن قوته تقترب من السيطرة على مدينة المزروب التي وصفها بأنها آخر معاقل قوة الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. من أم درمان ينضم إلينا في هذه الساعة مراسلنا طارق تيجاني. طارق، دعني أبدأ معك بالأزمة الإنسانية التي تتفاقم بشكل كبير مع استمرار هذه المواجهات.
2: بالفعل مايا، كلما تمددت مساحات القتال وتم استخدام الطائرات المسيرة يفر السكان من مناطق هذه النزاعات إلى مناطق ربما تبدو آمنة في مظهرها لكنها يعني تفتقر لكثير من الخدمات الأساسية، إذ تكتظ معسكرات النازحين خاصة في مدينة الأبيض. هذه المعسكرات نفسها لم تسلم من القصف بالطائرات المسيرة التابعة لقوات الدعم السريع، ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين لا يزالون يتلقون العلاج. اليوم أيضا قوات الدعم السريع أطلقت سربا من الطائرات المسيرة قصفت به تجمعات في أحياء في وسط المدينة وكذلك في الملعب الكبير استاد مدينة الأبيض، أدى ذلك إلى مقتل 3 أشخاص حتى الآن وإصابة 17 آخرين، ما يعني أن قوات الدعم السريع بعد الهزائم المتكررة والضربات القوية التي نفذها الجيش وتقدماته بدأت تقصف عشوائيا عدد من المناطق سواء في شمال كردفان أو حتى في ولاية النيل الأبيض أو في ولاية الجزيرة. اليوم قال الجيش إنه أسقط عددا كبيرا من هذه المسيرات التي استهدفت مواقع مدنية، كما نددت حكومة ولاية شمال كردفان بهذه الهجمات بالطائرات المسيرة لأنها تستهدف أماكن إيواء النازحين وكذلك مناطق خدمية مثل الجامعات والمستشفيات.
1: نعم طارق.
2: وغيرها، حيث شاهدنا فيديوهات لهذه المؤسسات التي تم تحطيمها الجيش. يتقدم أيضا مايا ربما في جنوب كردفان، حرر قبل قليل منطقتي دابري. نعم. ومنطقة شاشنديل، وهي مناطق أيضا استراتيجية في جنوب كردفان، ما يعني أن الحصار يتمدد من جنوب كردفان إلى شمال وغرب إقليم كردفان الكبير.
1: طارق التيجاني من أم درمان. وبهذا تنتهي جولة المراسلين لليوم، إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. أردوغان يؤكد مواصلة توسع الاقتصاد التركي، ومنظمة التعاون الاقتصادي تتوقع نموا عالميا بنحو 3% هذا العام. ضغوط متزايدة على أسعار الكهرباء الأوروبية، وتوقعات بقفزة تبلغ 50% خلال الشتاء.

0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اقتصاد بلاده حقق نمواً متواصلاً على مدى 24 ربعاً ليصبح السادس عشر عالمياً والسادس أوروبياً. وفي أحدث تقديراتها توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% هذا العام و 3% العام المقبل.
1: دعم إضافي قد تمنحه استثمارات الذكاء الصناعي للاقتصاد العالمي في مواجهة أزمة الطاقة، نتيجة أكدها تقرير التوقعات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي حسنت بشكل طفيف تقديراتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9% مقابل 2.8% في تقديرات يونيو الماضي. وعزى تقرير المنظمة نبرته التفاؤلية إلى الإنفاق المتزايد على مراكز البيانات وأشباه الموصلات الذي دعم النمو في الولايات المتحدة وصادرات التكنولوجيا من اليابان وكوريا الجنوبية في وقت تحد فيه تداعيات أزمة الطاقة من زخم الاقتصاد العالمي. ومع استمرار الضغوط خفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي السنة المقبلة إلى 3% مقابل زيادة تقديرات التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين إلى 4.1% هذا العام و 3.6% العام المقبل. وتتباين الصورة بين الاقتصادات الكبرى، فالولايات المتحدة مرشحة للنمو ب 2.2% هذا العام، بينما ستسجل الصين نمواً ب 4.5%. في المقابل قدرت المنظمة ألا يتجاوز نمو منطقة اليورو 1% مع استمرار ضغوط أسعار الطاقة ومعدلات الفائدة. وفي تركيا تتوقع المنظمة نمواً عند 2.7% هذا العام يرتفع إلى 3.6% عام 2027، لكن هذه التوقعات تبقى محاطة بمخاطر عالمية عدة، إذ تحذر المنظمة من أن تقلبات أسواق الطاقة وارتفاع عوائد السندات واضطراب المناخ إلى جانب أداء أضعف لاستثمارات الذكاء الصناعي قد تخفض النمو العالمي بنحو 0.7% وتزيد التضخم بنحو 0.1% العام المقبل.

0: وينضم إلينا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي دكتور أو أستاذ أحمد سلمة. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا. إذن 6 سنوات من النمو المتواصل للاقتصاد التركي، لكن ما الذي يفسر صمود الاقتصاد التركي أمام الصدمات الخارجية في ظل كل ما شهده العالم من تطورات في الاقتصاد العالمي؟
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا. طبعا تعقيبا على كلام يعني رئيس وزارة تركيا رجب طيب أردوغان على نمو الاقتصادي التركي لمدة

0: السنة اللي فاتت النمو الاقتصاد التركي أغلق نمو على نمو 3.7%، هذا العام الربع الأول 2.6، الربع الثاني 2.3%، مع وجود أيضا في خلال سنة الست سنوات الماضية جائحة كورونا وأيضا زلزال هطاي والتقلبات السياسية، منها طبعا كانت الانتخابات الرئاسية التي مررنا بها، فبالتالي وأيضا العقوبات الاقتصادية لا تخفى على أحد. ومع ذلك صمد الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية ولم يحقق أي انكماش نهائيا، وهذا بفضل الاستثمارات التي تمت خلال الفترة الماضية وخصوصا آخر 4 سنوات. احنا عندنا استثمارات بشكل حثيث في قطاع سلاسل الإمداد، سواء كانت القطاع السكك الحديدية أو حتى كمان الطرق البرية أو حتى كمان الموانئ، فبالتالي وأيضا تركيا حاليا تملك زمام الأمور كممر أوسطي في مجال أيضا الطاقة وعبور البضائع إلى الاتحاد الأوروبي أو حتى كمان إلى الشرق الأوسط.
1: وهنا نتساءل لربما حول كيفية تعزيز تركيا لحصتها في التجارة العالمية مع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية في ظل ما يحدث في مضيق هرمز مثلا.
0: نعم، يعني كما تفضلتي بالنسبة طبعا الحروب الأخيرة أصبح الاستثمار في البنية التحتية أو في سلاسل الإمداد شيء لا غنى عنه، وهذا ما أيضا ما توقعته تركيا خلال السنوات الماضية والرؤية السياسية الحكيمة التي تمت خلال الأعوام السابقة. احنا عندنا مثلا على سبيل المثال خلال آخر 20 عام تركيا استثمرت حوالي 300 مليار دولار فقط في السكك الحديدية. احنا بنتكلم حاليا صادرات تركيا فقط من السلع تجاوزت 273 مليار دولار خلال العام الماضي 2025، يساهم قطاع السكك الحديدية منها ب 5%، وبنهاية العام القادم 2027 سيساهم في حدود حوالي 20%. فلما نتكلم على قطاع واحد فقط من سلاسل الإمداد هو قطاع السكك الحديدية، فبالتالي هذا أمر يعني فعلا هيزيد من قوة تركيا في سلاسل الإمداد. الشيء الثاني في النقل البحري، تركيا تمتلك حتى الآن 54 ميناء تجاري متكامل أو متطور يعمل على مدار الساعة، عندها على سبيل المثال 1170 شركة سفينة شحن أو أسطول بحري كامل يساعد أيضا في وصول البضائع إلى الاتحاد الأوروبي أو حتى كمان إلى الشرق الأوسط. لو بنتكلم حتى كمان على طرق البرية، حاليا احنا بنتكلم بأن حوالي أكثر من سنتين اتنين على طريق التنمية 1200 كيلومتر في داخل العراق، وسيصل البضائع من آسيا عبر الخليج العربي عبر العراق إلى تركيا إلى أوروبا، وسيساهم أيضا في الاقتصاد التركي بنسبة حوالي 55 مليار دولار سنويا مع الارتفاع طبعا المتوقع كل عام. ده بالنسبة طبعا فقط طريق التنمية، أما كمان الممر اللوجستي الذي سيتم أيضا عن طريق سوريا ووصول البضائع التركية إلى إفريقيا عبر سوريا ثم الأردن ثم خليج العقبة والبحر الأحمر. ويعني إحنا بنتكلم على أن حاليا تركيا تملك زمام الأمور بالنسبة إلى أوروبا، وطبعا إنقاذ أوروبا من خلال طبعا بعد الحروب التي تمر حاليا في الممرات البحرية، فبالتالي تركيا ستكون هي المنقذ إلى أوروبا وإلى أيضا حتى كمان الشرق الأوسط. حتى لو اتكلمنا على مجال الطاقة، احنا نحتاج حتى كمان حلقة لوحدها في مجال الطاقة. تركيا أنقذت الاتحاد الأوروبي مع الحرب الروسية الأوكرانية وقطع الإمدادات التي حدثت في خط نورد ستريم، فأوصلت الغاز الأذربيجاني أو غاز بحر قزوين كما يطلق عليه من أذربيجان عبر تركيا عبر طبعا خط تناب إلى أوروبا. وحاليا احنا بنتكلم حتى كمان على الخطوط البرية، وصول البضائع الصينية حتى كمان من آسيا عبر طريق أنقرة سيفاس وقارس الذي سيربط المنتج الصيني يصل إلى تركيا ثم يتم ربطه إلى الشبكة الأوروبية وتصل البضائع إلى أوروبا بدل من 45 يوم هتصل في خلال 7 أيام.
1: هي نقاط مهمة أستاذ أحمد، لكن حتى إذا ما تحدثنا عن الصناعات الدفاعية كذلك والتي شهدت نموا كبير في تركيا، كيف ينعكس نمو الصناعات الدفاعية على هيكل الصادرات ذات القيمة المضافة؟
0: لو نتكلم على الصناعات الدفاعية فقط في قطاع الدفاع والطيران، نسبة النمو 16.2% خلال آخر 8 شهور فقط. احنا السنة اللي فاتت تم صادرات من الصناعات الدفاعية فقط كانت حوالي 10 مليار

0: دولار خلال حتى شهر أغسطس هذا العام 6.2 مليار دولار، ولسه لم نغلق هذا العام. ولكن لو اتكلمنا على حجم الصادرات من التكنولوجيا المتوسطة والتكنولوجيا الفائقة، 192 مليار دولار صادرات في هذا المجال من تركيا. ارتفاع عدد حتى كمان الشركات أو المصانع التركية أو تركية الأصل في مجال الصناعات الدفاعية، من حوالي كانوا بالضبط 5 أو 6 شركات كبرى فقط في آخر 20 سنة، نحن نتكلم دلوقتي حاليا على 3600 مصنع أو شركة تركية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية، فلذلك لها باع طويل جدا. وطبعا مع دخول مجال الذكاء الاصطناعي كما أشار الرئيس التركي رجب أردوغان في آخر كلمة له، فبالتالي سوف أيضا يساهم أو يزيد من قدرة تركيا في مجال الصناعات الدفاعية.
1: بالحديث عن الذكاء الصناعي مثل ما تفضلت أستاذ أحمد، كيف يمكن أن تستفيد تركيا من هذه التحولات في الذكاء الصناعي في مجال الاستثمار وحتى في مجال الصناعة مثل ما ذكرت؟
0: تركيا إلى الآن بتخطو خطوات ثابتة وفي نفس الوقت مستقرة في مجال توطين الذكاء الاصطناعي، وأيضا في مجال تخزين البيانات. احنا بنتكلم في خلال الفترة الماضية تركيا أو الرئيس رجب طيب أردوغان استقطب كثير من الاستثمارات المباشرة في مجال مراكز البيانات، وحاليا دلوقتي بيتم إنشاء 2 من أكبر مراكز البيانات اللي سيكون في الشرق الأوسط كله. فبالتالي هذا الاستقطاب وأيضا الحوافز التي ستقدم إلى منتجين أو إلى مطورين الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الماضية حوافز يعني كبيرة جدا. القانون الذي تم إصداره إلى صفر ضرائب لمن سيستثمر في هذا المجال، وصادرات أيضا صادرات التكنولوجيا وصادرات الذكاء الاصطناعي، فلذلك هذه رسائل مباشرة إلى الاستثمار الأجنبي أو الاستثمار الأجنبي المباشر حتى كمان اللي وصل إلى في خلال آخر 8 أشهر فقط إلى أو خلال آخر شهر أغسطس إلى 3.3 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
1: حتى إذا ما وسعنا النقاش وذهبنا لتوقعات النمو العالمي فيما يخص منظمة التعاون الاقتصادي والتي رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9%، ما الذي يدعم هذا التحسن في ظل كل ما شهده الاقتصاد العالمي من أحداث مؤخرا؟
0: طبعا هذا لا يخفى على أحد أن طبعا الاقتصاد العالمي تأثر بشكل كبير جدا بالحروب التي تمت في خلال العام ونصف الماضيين، وخصوصا كمان الحروب الاقتصادية سواء كان في سلاسل الإمداد أو حتى كمان في حروب الجمارك أو التعريفات الجمركية كما نطلق عليها. ولذلك هناك يعني أمل وهناك بعض من التفاؤل إلى انتهاء مثل هذه الحروب خلال الفترة القادمة، وخصوصا أيضا كمان تركيا لها باع كبير في مجال الوساطة حاليا في لوقف هذه الحروب وخصوصا الحروب الاقتصادية. تركيا لها علاقات طيبة جدا سواء كانت مع روسيا، أوكرانيا، أمريكا، الشرق الأوسط، دول الخليج، فلذلك وجودها كحليف لكل القوى العظمى اللي موجودة، وأيضا ليس حليف فقط سياسي ولكن أيضا كمان حليف اقتصادي، فبالتالي نأمل أن يعني انتهاء مثل هذه الحروب الاقتصادية وبالتالي النمو الاقتصادي العالمي. ولا ننسى أيضا أن تم رفع توقعات نمو الاقتصاد التركي من 2.7 إلى 3.1 أو 3.1 بنهاية هذا العام إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي أحمد سلامة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقعات بقفزة كبيرة في أسعار الكهرباء في الأوروبية خلال الشتاء.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: أهلا بكم من جديد. تواجه أوروبا ضغوطا متزايدة على أسعار الكهرباء مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار اضطراب إمدادات الغاز عبر مضيق هرمز، إذ تسجل مخزونات الغاز أدنى مستوى لها منذ 15 عاما، وتشير تقديرات إلى أن إمكانية صعود أسعار الكهرباء بنحو 50% إذا اشتدت برودة الطقس في موسم الشتاء.
1: متوقعة في أسعار الكهرباء الأوروبية مع اقتراب فصل الشتاء، تعكس أقوى إشارات التحذير في أسواق الطاقة منذ أزمة عام 2022 تزامناً مع طفرة أسعار الغاز واستمرار تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب إغلاق مضيق هرمز. في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تجاوز السعر الآجل للكهرباء بالجملة لشهر يناير المقبل 210 دولارات لكل ميجاوات في الساعة، بزيادة تفوق 60% على مستواه العام الماضي، بينما تشير تقديرات إلى إمكانية ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة بما يصل إلى 50% في حال كان

0: الكهرباء قفزة تجاوزت 75% في أسعار الغاز خلال الشهرين الماضيين، بالتزامن مع تراجع مخزونات أوروبا إلى أدنى مستوياتها المسجلة لهذه المدة منذ 15 عاماً، عند نسبة امتلاء بلغت 65.6%. وتتفاوت مستويات التخزين بين دول الاتحاد الأوروبي، إذ يتوقع ألا تبلغ ألمانيا وهولندا مستهدفيها البالغين 70 و80% على التوالي، بينما تظهر مخزونات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وضعاً أفضل نسبياً. أما بريطانيا فتعتمد بدرجة أكبر على خطوط الأنابيب وشحنات الغاز المسهل بسبب محدودية قدرتها على التخزين، في ظل تقديرات بارتفاع تكاليف الطاقة المنزلية بقرابة الربع خلال يناير المقبل. ورغم التوسع في الطاقة المتجددة، فإن اعتماد منظومة الكهرباء الأوروبية الأكبر يبقى على الغاز، خصوصاً مع تراجع إنتاج الطاقة الشمسية خلال الشتاء وارتباط إنتاج الرياح بالظروف الجوية. في المقابل، تستبعد المفوضية الأوروبية وجود مخاوف فورية بشأن الإمدادات، مستندة إلى انخفاض استهلاك الغاز في القارة ب 17% خلال السنوات الأخيرة، وسط توقعات بطقس أكثر اعتدالاً خلال الشتاء بسبب ظاهرة النينيو، ما قد يخفف الضغط على الطلب والمخزونات. لكن خبراء يحذرون أن تزامن موجة برد شديدة مع تعطل إضافي للإمدادات أو انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة قد يزيد الضغوط على أسعار الكهرباء وتكاليف الأسر والشركات في القارة العجوز.
1: نقاش لهذا الموضوع معنا من بابل الخبير الاقتصادي الدولي دكتور ناجح العبيدي. دكتور ناجح، نرحب بك معنا. إلى أي مدى تستطيع أوروبا احتواء صدمة الكهرباء إذا استمرت هذه الإشكاليات في الإمدادات الغاز؟
2: تحياتي أولا وشكرا على الاستضافة. بالتأكيد أوروبا تواجه الآن تحديات كبيرة في مجال تأمين إمدادات الغاز وارتفاع أسعار الكهرباء. يعني هذه في مختلف الاقتصاديات الأوروبية يعتبر إحدى المشاكل التي تواجهها الشركات، والذي يحد أيضا من الاستثمارات الأجنبية ويدفع الكثير من الشركات والمؤسسات إلى الهروب من أوروبا. ويعني رغم أنه طبعا هناك تباين واضح واختلاف كبير بين الدول الأوروبية من حيث توليد الكهرباء ومن حيث أيضا أسعار الكهرباء، إلا أن هذه المشكلة تعتبر لمعظم الاقتصاديات وخاصة الاقتصاديات القوية في مقدمتها الاقتصاد الألماني تعتبر تحديا كبيرا. وحتى الآن يجب القول بأنه الحكومات والسياسات فشلت في حل هذه المشكلة. على سبيل المثال، أسعار الكهرباء في ألمانيا تعد من بين الأعلى في العالم، وحتى الآن هي تعتبر أيضا أحد العوامل التي تحد من نمو الاقتصاد الألماني.
1: بالحديث عن هذا التباين بين الدول الأوروبية حتى من حيث التخزين، تخزين الغاز، وهنا نتساءل عن الخيارات المتاحة خصوصا أمام ألمانيا وكذلك هولندا لتعويض ضعف مستويات التخزين.
2: هذا الموضوع يخضع حاليا لنقاش كبير. هناك أصوات كثيرة تحذر من تدني معدلات التخزين على وجه الخصوص في ألمانيا، هي لا تزيد في الوقت الحاضر عن 60% في وقت يفترض أن تبلغ على الأقل 80%. يعني نحن لدينا الآن فصل الخريف ونحن مقبلون على فصل الشتاء الذي يزداد فيه استهلاك الغاز، وكان يفترض أن تستغل هذه الفترة لملء الخزانات. ولكن المشكلة التي تواجهها معظم الاقتصاديات الأوروبية أنه في فترة الصيف وفي فترة الخريف كانت عادة الأسعار تميل للانخفاض بحيث تقوم الشركات بملء خزاناتها، ولكن ما حدث نتيجة لحرب الخليج والحرب الأمريكية ضد إيران أنه الأسعار الأسعار ارتفعت بشكل حاد، وبالتالي هذه الشركات المسؤولة عن إدارة هذه مستودعات الغاز لم تقم بشراء الكميات المطلوبة، وهذا طبعا

0: عن يضع هذه الاقتصاديات أمام مخاطر كثيرة. وهناك كما قلت يعني الكثير من الخبراء يحذرون من مغبة هذا الشيء، ولكن في نفس الوقت هناك أصوات تحاول أن تطمئن الجميع بأنه الاقتصاد الألماني وعموما الاقتصاد في أوروبا قادر على مواجهة هذه المشكلة، لأنه منذ عام 2022.
1: وبالتالي دكتور ناجح، في ظل هذا الحديث عن التراجع القياسي في مخزونات الغاز، ما حجم هامش الأمان المتبقي أمام الدول الأوروبية؟
0: يعني كما قلت السياسيون في الوقت الحاضر يقولون بأنه الشركات قادرة على التعامل مع أي نفس طارئ. طبعا هناك عوامل كثيرة وبمقدمتها عوامل يصعب التحكم بها وهو الطقس، يعني ما كيف ستكون الشتاء وكيف ستكون الرياح إلى آخره. ولكن على سبيل المثال وزيرة الاقتصاد الألماني رايشة تطمئن الجميع وتقول بأنه رغم أنه هناك انخفاض في معدلات تخزين الغاز إلا أنه الشركات قادرة على التعامل، لأن هناك أصبح منذ الحرب الأوكرانية هناك تنوع في المصادر. يعني في الوقت الحاضر تم التخلي عن الغاز الروسي وهناك مصادر متنوعة على سبيل المثال من النرويج، من الغاز الأمريكي المسال، وكذلك من أفريقيا يعني من الجزائر. وهذه التنوع يعطي مرونة في التعامل مع أي أزمة محتملة، وفي تقديري بأنه الأمور ستمر بخير وستكون لن تجد الاقتصاد الأوروبي نفسه في أزمة غاز في الوقت الحاضر، لأنه هناك غاز متوفر في الأسواق العالمية وعلى نحو الخاص الغاز المسال الأمريكي. ولكن طبعا الفاتورة ستكون باهظة لأن هناك ارتفاع في الأسعار.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بابل الخبير الاقتصادي الدولي دكتور ناجح العبيدي.

0: يواجه الاقتصاد السوداني تحديات كبرى بسبب الأضرار التي كبدتها الحرب للقطاع الخاص وأخرجت قطاعات رئيسة من دائرة النشاط. من جانبها تبحث الحكومة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آليات لإعادة تشغيل الشركات والمشروعات.
1: بعد أن أخرجت الحرب في السودان 8 ولايات منتجة للبترول والصمغ العربي والثروة الحيوانية من دائرة الانتاج، وأدى ذلك لانكماش الاقتصاد بأكثر من 40% العام الماضي، تحاول الحكومة السودانية لملمة أوراقها وإنعاش هذا الاقتصاد. وفي سبيل ذلك تضع الحكومة السودانية الانتاج والصادرات على رأس أولوياتها لتحقيق استقرار سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي، إضافة للعمل على إنعاش القطاع الزراعي الذي تراجع ب 22% مقارنة بمتوسط 5 سنوات مضت.
2: في مقدمة القطاعات التي نرى فيها فرصا كبيرة يأتي القطاع الزراعي لما يتمتع به السودان من موارد طبيعية وميزات نسبية وتنافسية يمكن أن تمكنه من استعادة موقعه في الأسواق الإقليمية والعالمية.
1: إيرادات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل عصبا اقتصاديا مهما تراجعت بنحو 36% بسبب شح التمويل وتضرر البنى التحتية، ما يضع القطاع الخاص أمام تحديات كبيرة لاستعادة نشاطه.
3: التحديات الآن الموجودة هي التمويل، هي الآن الفلكتويشن في أسعار العملة، وكان نجح فيها الآن مؤخرا بنك السودان إلى حد ما في الحد من التضارب ومن المضاربة فيها. والتحدي الأكبر إنه تفعيل القانون وحماية المستثمرين.
1: وخلال مؤتمر جمع ممثلين عن منظمات دولية ومستثمرين ورجال أعمال في الخرطوم، بحثت الحكومة مع المجتمعين سبل إعادة تنشيط القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإيجاد الحلول لمعطلات الاقتصاد.
4: الهدف من هذا التجمع مناقشة ما يمكن فعله لتحسين بيئة الأعمال في السودان والتعافي الاقتصادي، إضافة إلى جذب الاستثمار وتوفير الوظائف، والقطاع الخاص وحده من يقدر على فعل ذلك. نحتاج إلى قطاع خاص حيوي لتمكين الاستثمار والإنتاج وخلق الوظائف.
1: وتهدف الحكومة خلال الأعوام القليلة المقبلة لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي إلى مرحلة ما قبل الحرب، بعد أن توقفت العام الماضي سلسلة الانكماش وسجل الاقتصاد نموا بنحو 1.7%.
5: بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب يواجه الاقتصاد السوداني تحدي استعادة الانتاج، فإنقاذ الشركات وحده لا يكفي، بل المطلوب إعادة القطاع الاقتصادي إلى دورة النشاط وخلق فرص العمل والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد المتراجع. طارق التجاني، تلتي عربي، الخرطوم.
0: ختموا في الاقتصاد، شكرا لكم على المتابعة، سلام عليكم.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبرا وتحليلا وإنصاتا.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

موجز الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. اقتحم آلاف المستوطنين باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بعيد العرش اليهودي. وتقدم المقتحمين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية وصلوات ورقصات وأغاني في المنطقة الشرقية من المسجد، كما اقتحموا حائط البراق بالقدس المحتلة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. هذا وأدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا تصاعد اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، واعتبرها خطا أحمر. وشدد أبوردينا على رفض فرض التقسيم الزمني والمكاني للمسجد، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات. فيما قال رئيس حركة حماس خارج فلسطين خالد مشعل إن الأقصى يواجه تطورات خطيرة، متهما سلطات الاحتلال بالسعي إلى تعطيل دور الأوقاف الإسلامية في القدس والسيطرة على مرافق المسجد. هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدتي دير أبو مشعل ورأس كركر وسط الضفة الغربية المحتلة، وأضرموا النار في مركبات فلسطينية وفق مصادر محلية. في سلفيت اقتحم عشرات المستوطنين بلدة كفو الحارس بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية وسط انتشار عسكري مكثف. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفتا مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. وقالت مصادر طبية أن فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال سطح منزل في منطقة المشاهرة بشارع النفق بمدينة غزة. في مخيم النصيرات استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية غربي المخيم. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولة تسلل لجماعة الحوثي في الأحطوب بجبل حبشي بتعز جنوب غربي اليمن، كما شنت مقاتلات حربية غارات على مواقع وتجمعات حوثية في القوبان

ومفرق ماوية والذكرى والأكبوش وحيفان، واستهدفت رتلا للإمدادي في شارع الستين شمال تعز وتعزيزات في الوازعية غربا، فيما شاركت المسيرات والمدفعية في استهداف آليات وتجمعات على محاور عدة. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول قوله أنه من المتوقع أن تعقد محادثات منفصلة بين الولايات المتحدة وإيران الاثنين أو غدا عبر وسطاء، مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول للوكالة أن المحادثات من المتوقع أن تركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. قتل شخص وأصيب 10 آخرون في قصف، قالت مصادر في الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع استهدفت به ملعبا شمال غربي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وفي تطور ميداني آخر، أفاد مصدر في الجيش السوداني بأن قواته تقترب من السيطرة على مدينة المزروب التي وصفها بأنها آخر معاقل قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. اتهم قائد الجيش الإثيوبي برهانو جولا أطرافا خارجية بدعم متمردي جبهة تحرير تيغراي الذي أعلنت سلطاته أنها تخوض حربا شاملة ضد الحكومة. كانت مسيرة قد أصابت مبنى تابعا للتلفزيون العام في تيغراي وخلفت أضرارا فيه. إلى جانب ذلك، ذكرت وسائل إعلام أن متمردي جبهة تحرير تيغراي سيطروا على بلدة إريبتي في قرية في إقليم عفر قرب الحدود مع الإقليم، ويتقدمون نحو بلدة أفديرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتي شحن ومراكز لمعالجة البيانات في كييف. وقالت الوزارة أن الهجمات الجوية على ميناء إزمايل أحد المواقع المستهدفة ألحقت أضرارا بالبنى التحتية، إضافة إلى نقطة انتشار تابعة لحرس الحدود الأوكراني. وأضافت أن طائرات مسيرة استهدفت مراكز لمعالجة البيانات تابعة لشركتي أوكرتل تيليكوم ودريم لاين في كييف. انتهى الموجز في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا إيمان عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا فيها اليوم: اليونان تحقق فوزا تاريخيا على ألمانيا في عقر دارها، مواقف لاعبي إيرلندا أمام إسرائيل تتصدر تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حلقة اليوم مواجهة إيرلندا وإسرائيل في دور الأمم الأوروبية تحولت إلى مباراة حملت رسائل سياسية وإنسانية تزامنت مع غياب الحارس جافين بازونو وأشارات تضامنية وفوز إيرلندا بثلاثة أهداف دون رد.

0: حقق المنتخب اليوناني فوزا تاريخيا على مضيفه الألماني بهدف دون رد، سجله ديمتريس كوربيليس ضمن الجولة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، ويعد الفوز الأول لليونان في تاريخ مواجهاتهما أمام المنتخب الألماني، ليتصدر منتخب اليونان المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد ألمانيا عند نقطة واحدة في المركز الثالث خلف هولندا صاحبة 4 نقاط. عاد منتخب البرتغال بفوز ثمين من أرض النرويج بهدفين لهدف ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وسجل جواو فيليكس وغونزالو راموس هدفي البرتغال، فيما أحرز إيرلينغ هالاند هدف النرويج التي تجمد رصيدها عند 3 نقاط. رفض لاعبو منتخب إيرلندا مصافحة لاعبي إسرائيل قبل انطلاق مباراتهما في دوري الأمم الأوروبية، كما ارتدوا شارات سوداء وخفضوا رؤوسهم خلال عزف النشيد الإسرائيلي، وجاءت الخطوة في ظل الجدل المثار حول المباراة بسبب الحرب على غزة. واصل ليونيل ميسي تألقه مع انتر ميامي بعدما سجل هدفا من ركلة حرة مباشرة في شباك كولومبوس كرو، ليرفع رصيده إلى 931 هدفا خلال مسيرته، ورفع ميسي رصيده إلى 76 هدفا من الركلات الحرة ليصبح على بعد هدفين من معادلة الرقم القياسي للبرازيلي جونينيو. توج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما بعد فوزه على كوريا الشمالية بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وحسمت الإسبانيات ركلات الترجيح ب4 أهداف مقابل 3 ليحرزن اللقب للمرة الثانية بعد تتويجهن بنسخة عام 2022. قاد الألماني ألكسندر زفيريف فريق أوروبا إلى إحراز لقب كأس ليفر للمرة 9 بعد فوزه على الأمريكي ليرنر تيم بمجموعتين دون رد في المباراة الختامية بلندن، وحسم فريق أوروبا البطولة أمام فريق العالم بنتيجة 13 نقطة مقابل 5. توجت الكندية ليلى فرنانديز بلقب بطولة سنغافورة للتنس بعد فوزه على الأسترالية تاليا جيبسون بمجموعتين دون رد بواقع 7 أشواط مقابل 5 و0 مقابل 6، وحققت فرنانديز بذلك لقبها 6 في بطولات رابطة محترفات التنس. توج الإيطالي نيكولو بويغا بلقب بطولة العالم للدراجات النارية سوبر بايك لعام 2026 بعد احتلاله المركز الثاني في السباق الثاني بجولة كريمونا الإيطالية، ورفع بويغا رصيده إلى 600 نقطتين متفوقا على زميله الإسباني إيكر ليكونا الذي حقق الفوز في السباقات 3 بجولة كريمونا. تفاعلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مع مواقف لاعبي المنتخب الإيرلندي خلال مواجهتهم أمام إسرائيل، مشيدة بمواقفهم تجاه القضية الفلسطينية. البداية من حساب أسمى نفسه الناظر الذي علق على مواقف لاعبي المنتخب الإيرلندي كاتبا: شكرا للمنتخب الإيرلندي الذي قدم درسا للعرب في احترام القضية الفلسطينية خلال المقابلة التي جمعته بالمحتل، الاحترام للمواقف التي تتجاوز الرياضة وتعبر عن مبادئ إنسانية، شكرا إيرلندا شعبا وحكومة. وفي منشور آخر تداول حساب أبو الجوج مشاهد من مراسم عزف النشيد الوطني قبل انطلاق المباراة وعلق عليها قائلا: لقطات للتاريخ، لاعبو منتخب إيرلندا يخفضون رؤوسهم نحو الأرض عند عزف نشيد الكيان الصهيوني. من جهته أشاد نصار المهيني بما وصفه بالموقف المشرف للمنتخب الإيرلندي، وكتب أيضا: بصراحة موقف مشرف من المنتخب الإيرلندي، إيرلندا أمام الصهاينة لا مصافحة، لا تبادل الأعلام، لا سلام، إيرلندا ترتدي الشارات السوداء حدادا لأرواح غزة وفلسطين، شكرا إيرلندا. كما سلط الصحفي محمد الجزار الضوء على لقطة للاعب جاك مويلان بعد تسجيله الهدف 3 لإيرلندا، وكتب: جاك مويلان يقبل الشارة السوداء عقب تسجيله الهدف 3 لإيرلندا تضامنا مع ضحايا غزة، فيما رفض لاعبو إيرلندا مصافحتهم. وأخيرا عبر أحمد النجار عن إعجابه بمواقف المنتخب الإيرلندي في منشور قال فيه: منتخب إيرلندا نرفع له القبعة. لم تكن مواجهة إيرلندا والمنتخب الإسرائيلي في دور الأمم الأوروبية مجرد مباراة داخل المستطيل الأخضر، بعدما طغت المواقف والرسائل السياسية والرمزية على أجواء اللقاء الذي حسمه المنتخب الإيرلندي بثلاثة أهداف دون رد في مدينة ديبريتسن المجرية.
1: منذ ما قبل صفارة البداية، تداعيات الحرب في غزة حضرت بقوة في مواجهة إيرلندا والمنتخب الإسرائيلي. الحارس الإيرلندي جافين بازونو غاب عن المباراة معلناً أن قراره مرتبط بموقف شخصي رافض لقتل المدنيين. وعلى أرض الملعب حمل لاعبو إيرلندا شارات سوداء على أذرعهم، بينما انحنوا أثناء عزف النشيد الوطني لإسرائيل

0: في لفتة تضامنية رافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة. مدرب أيرلندا آهل جريمسون في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أكد دعمه لبازونو الذي رفض خوض اللقاء وأثنى على لاعبيه وما قدموه في المباراة.
1: أراد اللاعبون أن يوجهوا رسالتهم داخل الملعب وأن يتحدثوا بأقدامهم. ما قدموه كان مثيرا للإعجاب بالنسبة إلي، وفي الأوقات الصعبة تظهر القيادة التي تحمل المسؤولية. كنت أتحدث مع بازونو عدة مرات يوميا، أعتقد أنه سعيد جدا لأننا فزنا بالمباراة. لم يشكك أحد في قراره ولم يطلب أحد منه أن يتراجع عن موقفه. هو الآن عائد معنا على متن الطائرة وهو ضمن المجموعة، سيكون معنا أمام النمسا ولن يشارك في المباراة الثانية أمام إسرائيل.
0: في المستطيل الأخضر 3 أهداف إيرلندية سحقت إسرائيل وحسمت المواجهة. الإيرلندي مويلان احتفل بالهدف الثالث بتقبيل الشارة التي كان يرتديها على معصمه في إشارة تضامنية مع فلسطين. فوز إيرلندي على الصعيدين الكروي والإنساني، ومباراة ستسجل في فصل المواقف بكتاب كرة القدم. خالد كاتبي، تيرت عربي.
2: وللحديث عن تداعيات مواجهة إيرلندا وإسرائيل معنا من إسطنبول الصحفي الرياضي علاء شمالي. أهلا بك كابتن علاء. إذن يعني إلى أي مدى تحولت مواجهة إيرلندا وإسرائيل إلى يعني من مباراة كرة قدم إلى ميدان للرسائل السياسية والإنسانية؟
3: يعني مما لا شك فيه أن هذا المشهد الذي حدث بالأمس كان يجب أن يحدث منذ زمن في كثير من المباريات أو كثير من مع كثير من المنتخبات. هذه المباراة يعني صاحبها الكثير من ردود الفعل منذ عدة أشهر، وأنا يعني كنت متابع للقضية منذ أن أوقعت القرعة منتخب إيرلندا الشمالية مع منتخب الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك حديث داخلي في إيرلندا دفع الكثير من الشخصيات الرياضية والسياسية إلى الضغط على الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم لمقاطعة هاتين المباراتين، مباراة الذهاب والإياب في دور الأمم الأوروبية. لا شك منذ البداية أن هذا الأمر كان من الجيد أن يتم الحديث عنه في الإعلام العالمي على كل المستويات، وفي كل الأوقات كان الحديث عن هذه المواجهة وكيف يمكن أن تواجه إيرلندا كل هذه الضغوط من الاتحاد الأوروبي في حال مقاطعة هذه المباراة، وحتى الضغوط الداخلية التي تنادي بمقاطعة هذه المباراة وعدم لعب المباراتين أيضا. لكن الذي حصل في الملعب أمس كان متوقعا، لكن صراحة ليس بهذه الطريقة. كانت ما تصرف به اللاعبون والمنتخب كان عظيما في رسائله داخل الملعب، أن يعني
2: كابتن علاء سنأتي للحديث عن تفاصيل المواجهة، ولكن
3: اللقطات التي يجب أن توضح ومقاطعة اللاعبين ويعني إخفاض الرؤوس، هذه رسائل لابد كانت أن تصل إلى العالم. ونحن الآن نتابع في هذا اليوم نتابع ردود الفعل الإعلامية وردود الفعل العالمية وردود الفعل الإسرائيلية أيضا حول هذه أو حول الذي جرى في في في مباراة الأمس، وما الذي يمكن أن يجري في المباراة الأخرى يوم 4 أكتوبر القادم أيضا.
2: نعم كابتن علاء، قبل الخوض في تفاصيل المواجهة والذي حدث في من مواقف في المواجهة، هناك الحارس يعني جافين بازونو يعني أعلن انسحابه من المنتخب قبل مواجهة الكيان الصهيوني إسرائيل. ما الرسالة التي أراد أن يوصلها هذا اللاعب بقراره هذا الابتعاد عن المنتخب وعدم الخوض المواجهة أمام إسرائيل؟
3: يعني أنا أعتقد أن بازونو استلهم قراره بعدم خوض هذه المباراة من التداعيات التي سبقت هذه المباراة منذ عدة أشهر. نحن نتحدث عن أن هناك كانت عريضة كبيرة من 166 نجما رياضيا في إيرلندا وقعوا عريضة كبيرة تطالب الاتحاد الإيرلندي بعدم خوض هذه المباراة، وامتدت إلى شخصيات أيضا سياسية وثقافية. الحارس الإيرلندي يعني استلهم قراره بالابتعاد عن هذه المباراة من حجم هذه الضغوط الكبيرة، ويعني لإمكانية أن يستلهم العالم بكامله ووسائل الإعلام العالمية هذا القرار. لماذا؟

0: يمكن أن يبتعد حارس مرمى عن هذه المواجهة، بالتالي لأن منتخب إسرائيل أو منتخب الاحتلال الإسرائيلي أصبح منتخبا منبوذا في كل المحافل الرياضية والدولية، وهذه أيضا رسالة يوجهها إلى الاتحادات القارية والاتحادات الدولية وكل المنظمات الرياضية الدولية أن منتخب الاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب به في المسابقات الدولية ومسابقات كرة القدم بشكل العام. هذا يمكن أن يكون أيضا امتدادا لكثير من المواقف، سواء كان من اللاعبين أو حتى مدرب إيرلندا الذي قال قبل عدة أشهر نحن سنخوض مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وكأننا نخوض حربا. فبالتالي كل هذه التصريحات وهذه المواقف تندمج مع يعني ما سبق هذه المباراة من تداعيات ومواقف لكثير من الشخصيات كما ذكرنا الرياضية والسياسية وأيضا الثقافية في إيرلندا.
1: يعني كابتن علاء، هناك يبدو يعني هناك كيل بمكيالين. رأينا روسيا عندما بدأت الحرب على أوكرانيا يعني أبعدوها من جميع المسابقات القارية والعالمية، إذن لماذا لا يتخذ الاتحاد الأوروبي نفس القرار وأيضا الفيفا نفس القرار تجاه إسرائيل يعني الذي بدأ بحرب الإبادة على غزة؟
0: حينما أوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبات على روسيا سواء في كرة القدم منتخب روسيا لكرة القدم أو حتى اللاعبين الأولمبيين الروسيين ومنعهم من المشاركات الرياضية بشكل عام إبان الحرب الروسية الأوكرانية، لكن لا شك وهذا أصبح معروفا أمام العالم كله أن الفيفا بكل شخصياته والاتحادات التي تنطوي تحته، أيضا أتحدث عن الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، هو يعني يرى بعين واحدة ويغمض العين الأخرى عن ما يجري في غزة. نحن الآن نتحدث عن أكثر من 1000 رياضي، نتحدث عن تدمير القطاع الرياضي وقطاع كرة القدم في غزة بشكل كامل، وهم لديهم كل التفاصيل ولديهم كل شيء يعني على طاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكنه يغمض عينه وأيضا يغمض عينه عن كل المطالبات الدولية. نحن نتحدث عن تصاعد كبير جدا خلال العامين الماضيين أو حتى العام الحالي، التصاعد كبير جدا في مطالبات كثير من المنظمات الدولية وكثير من المنظمات الرياضية حول العالم لضرورة طرد إسرائيل من الفيفا والاتحاد الأوروبي وطردها من كل عضويات التي تمثل كرة القدم حول العالم. هذه المطالبات أيضا لا زالت تغمض الفيفا عينها عن هذه الأمور، ونحن رأينا في كونغرس الفيفا في كندا قبل فترة كيف أن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا حاول أن يبيض سمعته أو يبيض وجهه بالموقف الذي كان يريد أن يفتعله أمام رؤساء الاتحادات 214 حول العالم، لكن جبريل أرجوب رفض هذا الأمر، وبالتالي الفيفا لا شك منذ عام 2018 ويغمض عينه عن الإبادة الرياضية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. وطبعا يعني نحن نتحدث عن قضايا كثيرة، أيضا نتحدث عن قضية أندية المستوطنات التي هي الآن موجودة على طاولة محكمة رياضية العليا، محكمة تاس موجودة الآن على طاولتها وغير محكوم فيها حتى اللحظة، وبالتالي هناك تواطؤ حقيقي وكبير وواسع من كل المنظمات الرياضية الدولية بما فيها حتى المحكمة الرياضية التي لم تبت حتى هذه اللحظة في قضية أندية المستوطنات أيضا الإسرائيلية في الضفة الغربية.
1: نعم، بالعودة إلى تفاصيل المواجهة، رأينا لاعبي المنتخب الإيرلندي وهم يرتدون للشارات السوداء، يعني برأيك ماذا حمل ارتداء اللاعبين الشارات السوداء من دلالات في ظل الحرب على غزة أو استمرار الحرب على غزة أيضا؟
0: يعني مما لا شك فيه أن هذه رسالة قوية، يعني أصبح العالم بشكل عام وخلينا أقول لك الساحة الرياضية العالمية بدأت تتناسى حجم الإبادة الرياضية التي حصلت في غزة، بدأت تتناسى أن هناك أكثر من 1000 رياضي منهم أكثر ما يقارب 500 لاعب كرة قدم قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، العالم الرياضي بدأ يتناسى كل تدمير الملاعب الذي حصل في غزة، بدأ يتناسى كل شيء، فبالتالي تأتي هذه يأتي هذا التضامن الإيرلندي من اللاعبين والشارات السوداء لتعطي حقيقة أن يعني العالم لابد أن يعود إلى ذاكرته أن هناك إبادة رياضية حصلت من الاحتلال الإسرائيلي، ولابد أن يعاقب هذا الاحتلال الإسرائيلي، ولابد أن يطرد بشكل كامل. كنا نحن كفلسطينيين

0: كصحفيين رياضيين نحن نحتاج بشكل مستمر مثل هذه الرسائل أن تخرج من داخل الملاعب الرياضية. دائما ما تتحدث الفيفا وجاني إنفانتينو أن ليست الرياضة بمنأى عن السياسة والرسائل السياسية، لكن الحقيقة لابد أن يعني تخرج هذه الرسائل التضامنية من داخل الملاعب. كل المنتخبات التي يمكنها أن يعني تخرج بمثل هذه الرسائل فبالتالي لابد أن تذكر العالم. يعني أيضا شاهدنا يعني تعطيك دلالة أيضا على قوة هذه الرسالة، شاهدنا اللاعب الذي سجل هدف في مرمى الاحتلال الإسرائيلي، خلع الشارة السوداء وقبلها في رسالة إضافية أن هذه يعني القبلة على الشارة السوداء نتيجة يعني الذي تدلل على يعني الشهداء الرياضيين الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال حرب الإبادة.
1: نعم، إلى أي حد يعني استطاع لاعبو إيرلندا الفصل بين مواقفهم السياسية وتركيزهم على المواجهة والأداء وتحقيق الفوز على إسرائيل بثلاثة أهداف دون مقابل؟
0: شوف يعني هي رياضيا ايرلندا منتخب ايرلندا متفوق بشكل كبير جدا على منتخب الاحتلال الاسرائيلي، وهذه النتيجه واقعيه وطبيعيه، واعتقد انه يمكن ان يكرر هذا الانتصار في المباراه الاخرى في يوم 4 من اكتوبر القادم، وبالتالي هناك فروقات كبيره فنيا ورياضيا بين المنتخبين، وبالتالي انا اتوقع ان الكثير من اللاعبين الإيرلنديين وجدوا أن يعني مساحة كافية وحرية مطلقة في أن يفصل ما بين يعني الرسائل التضامنية التي سبقت المباراة وأيضا خلال المباراة وبين الأداء الفني الذي توج بثلاثية في مرمى الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هذه المباراة لم تنتهي فقط بثلاثية من الأهداف أو هز الشباك، لكنها انتهت بكثير من الأهداف التي تحققت داخل المستطيل الأخضر أو خارج المستطيل الأخضر، وبالتالي لاعبو إيرلندا يعني إحنا نتحدث عن فروقات كبيرة رياضيا بين المنتخب الإيرلندي والمنتخب الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أنا أتوقع أنه أيضا يمكنه تكرار هذا الانتصار في المباراة القادمة. ونحن نتحدث أن منتخب الاحتلال أصلا فنيا ورياضيا هو منتخب متواضع، لكن نعود إلى سنوات طويلة من الذاكرة، هو أن الفيفا والاتحاد الأوروبي يريدون منتخب الاحتلال الإسرائيلي أن يلعب في القارة الأوروبية، ولا يعني نسمع خلال التاريخ الطويل أن منتخب الاحتلال استطاع أن يحقق بعض الانتصارات أو استطاع أن يحقق إنجاز على المستوى الرياضي أو مستوى كرة القدم، وبالتالي أنا أتوقع أنه بعيد جدا عن ذلك في السنوات القليلة القادمة.
1: نعم كابتن علاء، هل يمكن اعتبار ما حدث في دبريستن نموذجا جديدا لاستخدام كرة القدم للتعبير عن مواقف إنسانية وسياسية أيضا؟
0: شوف، لا شك أنه هذا النموذج أنا أتوقع أنه قد يحرك عدد من المنتخبات الأخرى أو يحرك

0: نحن بحاجة إلى أن تنتقل هذه التجربة الإيرلندية مع منتخب الاحتلال الإسرائيلي إلى تجارب إلى ملاعب أخرى ودول أخرى، وهذا التأثير قد لا يأتي من المستويات العليا ويأتي من المستويات الجماهيرية. ونحن تحدثنا أن منذ أن أوقعت القرعة هذه المواجهتين بين إيرلندا ومنتخب الاحتلال، شهدنا تحركات جماهيرية كثيرة في كثير من مباريات إيرلندا. شهدنا مقاطعة عدد من الجماهير الإيرلندية أيضا مباريات المنتخبات ومنتخبهم، وتهديد الاتحاد أنهم سيقاطعون المنتخب لفترات طويلة إذا خاض المباراة أمام الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي نحن بحاجة إلى أن تنتقل فعلا هذه التجربة إلى ملاعب أخرى ودول أخرى وبطولات أخرى أيضا، حتى تثبت بالدليل القاطع أن هذه رسالة أن المنتخب الاحتلال الإسرائيلي منبوذ وغير مرغوب به في بطولات كرة القدم حول العالم بشكل كامل.
1: نعم كابتن علاء، كيف ستكون تداعيات هذه المواجهة على علاقة كرة القدم الإيرلندية بالمباريات المقبلة أمام إسرائيل، وأيضا على موقف الاتحاد الأوروبي؟
0: يعني شوف، اولا على موقف الاتحاد الاوروبي، لا اتوقع انه يعني سيجري اي شيء على الاتحاد الايرلندي لكره القدم، لانه لم يخالف القوانين الدوليه، حتى ان طبيعه المصافحه على ارض الملعب وان لم تتم لكنها لا تعتبر ان من خرقات كبيرة جدا يمكن أن يعاقب عليها المنتخب. لكن بعيدا عن قضية سحب نقاط أو عدم اعتماد نتيجة مباراة، وبالتالي الاتحاد الأوروبي لا أعتقد أنه يمكنه أن يعاقب المنتخب الإيرلندي حول ذلك. لكن التداعيات الأخرى حول ذلك، نحن تحدثنا منذ أو يعني قرأنا منذ الأمس أن هناك تداعيات إسرائيلية كبيرة حول الذي حدث. تحدثنا أو قرأنا أن يعني جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي تحدث عن هذا الأمر وهاجم منتخب إيرلندا وهاجم اللاعبين، حتى أن رئيس الوزراء الإيرلندي دافع عن لاعبيه ودافع عن موقفهم، بمعنى أن كل ما حصل من لاعبين ومدرب وحارس إيرلندا هي مواقف ثابتة ومواقف متفق عليها، وبالتالي لا أعتقد أنهم يعني سيضعفون أمام ردود الفعل الإسرائيلية حول ذلك إن تحدثنا بشكل مفصل، أو حتى على موقف قد يتم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد تتم بشكل رسائل متبادلة بين الاتحادين. لكن وصولا إلى العقوبات، أنا أعتقد من وجهة نظر أنها لن تتم حتى وإن تحدثنا عن قضية عدم المصافحة أو خفض الرؤوس عند السلام الوطني للاحتلال أو ما شابه داخل أرضية الملعب، وبالتالي هذه مخالفات لا يمكن الاتحاد الأوروبي أن يعاقب إيرلندا عليها.
1: نعم، كنت معنا من إسطنبول الصحفي الرياضي علاء شمالي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

0: بن غفير يحول الأسير الفلسطيني خلف القضبان إلى مادة انتخابية، ويستخدم الترهيب للفلسطينيين وقودا لحملته السياسية. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الأحبة وتتابعونا معنا. إذن بن غفير يهدد بتصفية أسير فلسطيني وتهجير سكان قطاع غزة، توازيا مع تطورها العسكري تركيا تطلق منصة إفرين للذكاء الصناعي. بدموع مسن سوري يعبر عن فرحته بعد فوزه بقرعة الحج ويثير تعاطف الجميع. في ديمقراطيات العالم تبنى الحملات الانتخابية على وعود بالرفاهية الاقتصادية وتحسين الخدمات، إلا في دولة الاحتلال باتت المعارك الانتخابية لليمين المتطرف تخاض على حساب الدم الفلسطيني ومعاناة الأسرى. وزراء في حكومة الاحتلال حولوا خطط التهجير والاستيطان وحتى التهديد المباشر بالقتل إلى مادة دعائية صريحة لاستقطاب أصوات الناخبين. عرب هذه الحملات هو وزير الأمن القومي إتمار بن غفير، الذي لا يخفي رغبته في تولي حقيبة الدفاع، مقدما برنامجه الانتخابي برسالة صريحة: علينا تشجيع الهجرة من غزة، وواعدا قاعدته اليمينية بأنه في حال توليه منصب وزارة الدفاع سيعمل على إعادة الاستيطان الإسرائيلي على كامل القطاع. تابعوا معي.
1: לפני הבחירות נגיע לניסני. אני בעד. הערבים, חלילה, זה לא יקרה לפני הבחירות. אני מקווה בעזרת השם להיות שר הביטחון של מדינת ישראל ולהחזיר אותנו לניסני ולכל התוחמת הצפונית ולכל עזה ולהתיישב עוד ועוד ועוד ועוד. ולא לשכוח עוד דבר, כי זה להתיישבות זה דבר אחד, זה רגל אחת, יש רגל שהיא לא פחות חשובה.
2: عزيز ملتي،
3: شعبي العزيز،

بكل الشوق وحب. الاجتماع 72 لحكومتنا أتممناه قبل قليل، وفي اجتماعنا تناولنا بصورة أولية إنشاء أجواء مدرسية آمنة وتعزيز هذه الأجواء والمسائل المتعلقة بهذا الشأن قد تشاورناها. كما تعلمون ما شهدناه في العام الماضي من أحداث مؤسفة، فإنه تدابير إضافية قد تم اتخاذها لحماية المدارس، واليوم مررنا على هذه التدابير سريعا وتناولنا التدابير الإضافية الممكن اتخاذها. وبهذه المناسبة فإنني أستذكر الحادث المؤسف الذي جرى الأسبوع الماضي في مانيسا تورغوتلو. أتمنى السلامة لأبنائنا الذين تعرضوا لذلك الحادث وأبناؤنا الثلاثة الذين تتواصل أعمال علاجهم، أسأل الله لهم الشفاء العاجل. وكذلك اليوم في ساعات الظهيرة في عثمانية المعلم الذي قتل من قبل ابن أخيه، أسأل الله له الرحمة. أيها الأصدقاء الأعزاء، منذ اجتماعنا الأخير وإلى يومنا هذا فإننا بمساعي مكثفة واصلنا سعينا لخدمة بلادنا وشعبنا العزيز. في الداخل أعمال الافتتاح الجماعية، وفي الخارج الاجتماعات الدولية التي فيها بذلنا السعي لنجعل بلادنا تبلغ المكانة التي تستحقها، ولا سيما فيما يخص السياسة الخارجية، فقد كان لدينا جدول أعمال حافل في 8 أيلول. احتفلنا بمنتخبنا الوطني فريقنا الذي فاز المرة الثانية. قبل 3 سنوات كان فريقنا هذا قد نال هذا النصر في بلجيكا، وفي هذا العام فإن فريق الفوليبول الوطني قد أحرز نصرا، وبذلك فإنني أهنئه وأهنئ شعبنا. وكذلك من فاز في بطولة الملاكمة من فئة 70 كيلو الملاكمة الوطنية بوسا ناز سورمينلي، أتمنى لها النجاح وأتمنى لها تواصل النجاح بالنجاحات المهمة التي وصلوها، فإن منتخبنا الوطني يجعلنا نشعر بالفخر العظيم. وإذ يجري هذا فإننا نسعى ليزهر مستقبل محافظات 81 بالآثار والمنجزات الأمان التي حملنا إياها شعبنا، فإننا نحملها. وفي هذا السبيل هذه أمانة تجعل من المحتم علينا أن نسعى كل يوم لأجل تركيا، ونحن نسعى لنفي لهذه الأمانة المقدسة حقها بأحسن وجه. في 11 أيلول فإنه لإجراء الافتتاح الجماعي للمنشآت التي تمت، وكذلك لوضع أحجار الأساس للمنشآت الجديدة. فقد زرنا مدينة بلدي رزة، من مساكن توكي إلى حدائق الشعب، ومن محال الأعمال الجديدة إلى السكنات الطلابية، من المراكز الثقافية إلى المنشآت الرياضية. 26 مشروعا مختلفا قدمناه لخدمة مواطنين في رزة، 3 مشروعات جديدة قد وضعنا أحجار أساسها أيضا، المجموع 10 مليار ليرة. أتمنى أن تعود بالخير هذه الاستثمارات على رزة وعلى بلادنا وشعبنا. وأما في 13 أيلول فقد زرنا سامسون التي فيها أشعلت أول شعلة للاستقلال لإجراء افتتاح المستشفى. 234,000 متر مربع هي المساحة التي أنشئ عليها مستشفى سامسون بواقع 1400 نيف من الأسرة و200 نيف من أسرة العناية المركزة و40 من غرف العمليات المزودة بتكنولوجيا و320 عيادة، وهي بذلك فستقدم الخدمات لهذه المدينة. 17 مليار ليرة هي قيمة هذا الاستثمار الهائل،
الذي أتمنى أن يعود بالخير على صمت وعلى بلادنا وشعبنا، وأهني من أسلم.

0: في هذا المنجز في 18 من أيلول، فإننا شعرنا بالفخر إذ أكسبنا إسطنبول صرحا جديدا. المعارضة كانت تقول عن مطار إسطنبول أنه مطار لن تهبط في طائرة، ومنذ افتتاحها إلى يومنا هذا فإنكم كما تعلمون هذا المطار يحطم الأرقام القياسية. من كانوا يقولون ما شأن المطار في واد هكذا غير ذي زرع لا يمر به أحد؟ لكن 84.5 مليون من الركاب استضافهم هذا المطار. في نيسان عام 2025 فإن عملية المدرج الثالث المستقل كنا قد أحيينا مشروعه، وهكذا فإن مطارنا الثاني عالميا والأول أوروبيا باعتباره مطارا يتمكن من الهبوط والإقلاع 3 طائرات فيه، وبالمدرج الرابع فقد قوينا هذا وعززناه. 890 مليون يورو هي قيمة الاستثمار الذي مساحته 2820 متر هي طول المدرج الرابع، وبذلك فقد ارتفع عدد المدارج في المطار إلى الإجمالي إلى 6، وهكذا لتقليل مراحل الانتظار ولتحقيق التوفير في الطاقة والوقت وفي الانبعاثات أيضا. هكذا هذا المدرج الجديد أنشئ وأتمنى أن يعود بالخير والبركة.
1: Gaziler gününü idrak ettiğimiz 19 Eylül'de
0: في 19 من أيلول كان يوم الغازين والمحاربين القدامى والذي احتفلنا فيه وأجرينا مراسم قرعة تعيين ذوي الشهداء والمحاربين القدامى. 571 من إخوتنا بدأوا وباشروا أعمالهم في القطاع العام، وهكذا فقد صعد عدد ذوي الشهداء والمحاربين القدامى إلى 53179. هنا أمر نحن كلنا ندركه جيدا، إنه من بذلوا مهجهم في سبيل استقبال هذه البلاد ومستقبلها، شهداؤنا الذين بذلوا مهجهم والمحاربون القدامى الذين ضحوا في هذا السبيل وما قاسوه من آلام وتضحيات وذووهم ذو الشهداء. أن فعلنا فإننا لن نتمكن من الوفاء بحقهم علينا، وإلى جانب هذا فإننا نسعى بلادا وشعبا لنبذل أحسن ما في وسعنا، أمانة شعبنا لنحافظ عليها كما نحافظ على أرواحنا. وكذلك فإن ذوي شهدائنا والمحاربين القدامى نسعى لتسهيل ظروف حيواتهم وسنواصل موقفنا هذا إن شاء الله. ومن هنا فإنني أتقدم بالتهاني وأتمنى لمن عينوا في القطاع العام التوفيق في سبيل خدمة شعبنا، وأسأل الله رحمة الشهداء. إذ حافظوا على موقفهم الأصيل الوقور كل ذوي شهدائنا، فإنني أسأل الله أن يرضى عنهم جميعا. إخوتي الأعزاء، في 20 من أيلول فإننا ذهبنا إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا العام نظم اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي اليوم الثاني فإنني للمرة 16 قد خاطبت الجمعية العامة للأمم المتحدة. خلال كلمتنا تحدثنا عن أهمية إنشاء نظام جديد يسود فيه العدل ويكون فيه التمثيل عادلا في 5 بنود شاركنا موقفنا: مسائل فلسطين وروسيا وأوكرانيا وإيران، ما يشهد في محيطنا من حروب واشتباكات تحدثنا وأعربنا عن قناعاتنا إزاء الحلول المتعلقة بها، وكذلك إرهاب الدولة الذي ترتكبه إسرائيل في غزة والضفة الغربية وفي المحيط كانت على رأس جدول أعمالنا. أيضا رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس للأسف هذا العام أيضا بسبب حظر التأشيرة لم يتمكن من الحضور شخصيا ليخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأما مجرمو الحرب الذين تفوح كلماتهم

ماء، فإنهم في منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة كان يجدون لأنفسهم محلا، وإذ كان يجري هذا فإنه أن لا يجد السيد عباس مساحة ليتحدث، فهذا موقف مخجل للإنسانية، هذا موقف يدمي الضمائر. أود أن أعرب عن ذلك مرة أخرى. طبعا نحن هناك لم نتحدث باسم شعبنا وحسب، بل باسم مظلومي فلسطين والأبرياء في لبنان تحدثنا باسمهم أيضا. لن نخطو خطوة في هذه السبيل، لن نخطو إلى الوراء خطوة. من يرتكبون جرائم وتتلطخ أيديهم ويريقون دماء 74 ألفا من إخوتنا في غزة ويبثون الإرهاب في المنطقة من لبنان وفي المنطقة إلى أن يحاسبوا، فإننا لن نتراجع عن موقفنا، سنواصل الصدح والصدع بالحق، وسنواصل موقفنا هذا ثابتين فيه راسخين. وهنا أمر أرى من المفيد التعبير عنه، إن اليوم هنا جمهورية تركية أقوى من ذي قبل، هنا اليوم جمهورية تركية تنظر إلى مستقبلها بأمل أكثر وتبعث الثقة في محيطها. تركيا هنا جمهورية تركية يثق بها أصدقاؤها، والأهم أهم شيء أن هنا جمهورية تركية قد أنشأت حقوق الأخوة ورعتها فيما بينها. تركيا التي عززت جبهتها الداخلية وتعانق جوارها، تركيا التي تفكر أفكارا كبيرة وتخطو خطوات كبيرة وتسعى نحو أهداف كبيرة بخطوات واثقة. نحن دولة تواصل هذا السبيل، وبإذن الله فإننا سنمضي في هذا الطريق إلى آخره، لن نبرح حتى نبلغ. شعبي العزيز، إن اليوم ما أكسبناه شعبنا قبل 5 سنوات، البيت التركي كان هذا العام أيضا مركزا نبض فيه قلب الدبلوماسية. كثير من رؤساء الدول والحكومات استضفناهم في مبنى البيت التركي، وخلال المدة التي كنا فيها في نيويورك فإن 17 من رؤساء الدول والحكومات أجرينا معهم لقاءات ثنائية، وبناء على دعوة السيد ترامب فإن الاجتماع الذي شاركت فيه دول مجلس الأعمال الأمريكي الخليجي قد شاركنا في ذلك الاجتماع، وأعربنا عن قناعاتنا إزاء إرساء السلام والاستقرار في المنطقة من جديد، وأوساط رجال الأعمال الأمريكيين أيضا اجتمعنا معهم وقيمنا معهم فرص العمل والاستثمار في تركيا. البرنامج الذي كان فيه المجتمع الإسلامي في أمريكا أيضا شارك فيه مواطنون من عديد من الولايات، وكذلك أصدقاؤنا وإخوتنا التقيناهم وأبردنا بعضا من حر أشواقنا. وبمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 81، فإن الاتصالات واللقاءات والاجتماعات التي أجريناها مرة أخرى أتمنى أن تعود بالخير والبركة على بلادنا وشعبنا وعلى كل المظلومين. في 26 من أيلول فإن اجتماع مسياد إكسبو 21، المعرض التجاري ومنتدى الأعمال العالمي أيضا شاركنا في أعمال اختتام المعرض ومنتدى الأعمال. المعرض ومنتدى الأعمال فإنني آمل أن يفتح الأبواب إلى شراكات جديدة، وأهنئ مسياد على سعيها الدؤوب. السادة منسوبي وسائل الإعلام، أيها الأصدقاء الأعزاء، خلال اجتماعنا الحكومي اليوم تناولنا ما في جدول الأعمال منذ 17 من أيلول، قضية صناديق الاستثمار أتيح لنا إمكان لنتناولها ونقيمها بتفصيل. وزير العدل ووزير الخزانة والمالية قد قدما عرضين مفصلين شاملين، وبشأن الخطوات التي اتخذت إلى الآن فإنهما قد قدما معلومات إلى أعضاء المجلس الحكومي. كما تعلمون فإن مقاربتنا من هذا الشأن هي أمر قد أفصحنا عنه في الاجتماع الصحفي خلال عودتنا من نيويورك، كنا قد أعربنا عن ذلك للرأي العام، لكن أود أن أعبر هنا بصراحة مرة أخرى. سواء بالتلاعب بالسوق، وسواء بألاعيب البورصة، وسواء كما شهد في البلديات أن يكون من خلال الفساد المكشوف، فإن كل من تمتد يده إلى حق شعبنا وماله وأملاكه، كل من يمد يده إلى شعبنا فإنه يجدنا
في مواجهته، يجد الدولة في مواجهته.

يخلط أحد بيننا وبين الآخرين، لا يخلط أحد بيننا وبين من تستروا على الفساد ذي مليارات الدولارات وجالوا المدن والميادين. لذلك نحن لسنا هم، نحن لا نشبههم، نحن خطنا الأحمر هو شعبنا العزيز. متى ما كانت القضية متعلقة بشعبنا فإن موقفنا واضح، نحن لا نأكل حق أحد ولا نتغاضى عن أن تؤكل حقوق مواطنينا، ولا ندخل مداخل للدفاع عن من تمتد يده إلى حقوق الشعب. ذلك هو الفرق بيننا وبينهم. متى ما كانت القضية متعلقا بأمان مواطنينا ورفاههم والأمن الاقتصادي لمواطنينا 86 مليونا ورفاههم وتنميتهم، فإننا لا تساورنا أدنى ذرة من شك. عزمنا وإصرارنا بهذا الشأن هو أمر قد أفصحنا عنه بشكل لا يدع مجالا للشك أصلا. التطورات في أسواق الأموال نتابعها من كثب. فريقنا الاقتصادي في حالة من التنسيق مع الوحدات الأخرى، فإنهم يعملون ويسعون سعيا دؤوبا، ونحن في حالة من التشاور مع أصدقائنا المعنيين نحقق إمكان اتخاذ الخطوات اللازمة بسرعة. وهنا حقيقة أود أن أذكر بها مرة أخرى. تركيا اليوم دولة لديها حجم اقتصادي يقارب 2 تريليون دولار. إن النظام التمويلي في تركيا قوي، نظام تركيا التمويلي قوي. المشكلات التي شهدت إنما هي مشكلات شهدت في مجال محدود من صناديق الاستثمار. ما من خطر متعلق بنظامنا المالي والتمويلي. سوق المال التركي لهو سوق قوي أسسه متينة، وهذا الابتلاء والامتحان. اقتصادنا لديه القدرات الكافية وأكثر لله الحمد، وكل من يدعي أمرا خلاف ذلك فإنما هو يرتكب موقف إجحاف بشأن الاقتصاد التركي وشعب تركيا ودولة تركيا. لا أحد يحق له، بما في ذلك من يتبنون موقفا معارضا فيحرضون هذا أو يقولون كلاما منافيا للحقيقة. وهنا أمر أقول مرة أخرى، ما من سبب يمكن أن يبرر أن تكتب مقالات إلى صحف ومواقع أجنبية تسيء إلى تركيا. الذهنية التي تشكو تركيا إلى الغرب وإلى كبارهم، تلك الذهنية مرة أخرى اليوم أحولهم وأكلهم إلى وعي شعبنا وبصيرته. ذهنية كهذه لا يأتي منها نفع ولا يعود منها نفع على بلادنا وشعبنا. ونحن موقفنا كما كان قبل 25 عاما، فإننا هو السعي لتعزيز مكانة تركيا التي رأينا فيها هدفا تصغر دونه أرواحنا ونفدي أرواحنا به. ونحن ليس لنا هم سوى حماية شعبنا 86 مليونا ومكانة بلادنا وشعبنا. مواطني الأعزاء، إن أسواق الأموال باعتبار طبيعتها فإنها موقف يتطلب دقة، وذلك الموقف الذي نتمناه بشأن أعمال التصفية وصناديق الاستثمار التي تغلق. فإن المساعي تسير بدقة، سواء صناديق الاستثمار وسواء السندات، فإن من حققوا فيها كسبا غير مشروع تجرى الأعمال اللازمة بحقهم، وكذلك من يتضح أنهم يرتكبون أعمال تخل بالسوق وتتلاعب بالسوق فإنهم سيحاسبون أمام القانون. طبعا هنا أمر آخر محوري، وهو الحول دون أن تشهد مشكلة مماثلة. وبهذا الشأن فإننا نقوم بأعمال أسواق الأموال طبيعة عملها لنجعلها في حالة صحية أكثر، فإن التعديلات الإدارية والقانونية سندخلها حيز التنفيذ بسرعة إن شاء الله، ليكون الجميع على اطمئنان من الأمن.

0: إذن إن مؤسسات الدولة المعنية تعمل في حالة من السعي الدؤوب. غدا فريقنا الاقتصادي والمؤسسات المسؤولة سنجتمع مع مسؤوليها، سأجتمع بهم وبشأن أسواق المال، فإننا في حالة يكون فيها رائدنا الضمير المجتمعي، الضمير الجمعي، ستتخذ قرارات بهذا الشأن. بهذه الأفكار فإنني أتمنى أن يعود اجتماعنا الحكومي بالخير، وأبعث بسلامي إلى مواطني الأعزاء الذين يشاهدونني من وراء الشاشات، أحييهم مرة أخرى بكل احترام. وأخيرا فإنني أتمنى التوفيق لفريق كرة القدم الوطني الذي سيلعب اليوم مباراة في مواجهة المنتخب الإيطالي، وعلى أمل اللقاء مجددا. فإنني أستودعكم الله، دمتم سالمين.
1: إذن تابعنا مشاهدينا الكرام هذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد اجتماع الحكومة التركية في العاصمة أنقرة. أبرز ما جاء في هذه الكلمة نتعرف عليه من خلال مراسلتنا في أنقرة دانيا قبلاوي. دانيا مرحبا بك، أبرز ما يمكن التوقف عنده في كلمة الرئيس أردوغان.
2: مهند، عديدة هي الملفات على جدول أعمال الحكومة التركية، ولكن كان أبرزها هو إجراء تقييم شامل لمشاركة تركيا في الاجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس التركي تطرق إلى كلمته وهي والتي كانت من على منبر الأمم المتحدة، لفت بأنه أكد على مواقف تركيا الداعية إلى إصلاح النظام الدولي، وطرح عدد من القضايا وهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا وغزة، وأيضا استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، وأيضا الأوضاع في الشرق الأوسط لا سيما مع استمرار التوتر بين إيران وواشنطن، ولفت إلى ضرورة حل هذه الصراعات بالوسائل الدبلوماسية. كما أكد بأن تركيا غير راضية عن عدم حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذه الدورة كما كان في العام الماضي. في المقابل تعطى مساحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تسبب بالإبادة الجماعية في غزة وخرق جميع الأعراف الدولية في المنطقة بانتهاكاته المستمرة. أيضا الرئيس التركي تطرق إلى لقاءاته على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحديدا في البيت التركي الذي تحول مركزا للدبلوماسية التركية في نيويورك، حيث استقبل 17 لقادة ورؤساء دول العالم. إضافة إلى ذلك كان الرئيس التركي خلال هذه اللقاءات تطرق إلى العلاقات الثنائية بين عدد من الدول، ونقل أيضا وجهات نظر تركيا إزاء القضايا الإقليمية والدولية.
1: نعم، شكرا لك دانيا قبلاوي مراسلة ثلاثة عربي، كنت معنا من أنقرة. شدينا شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.
3: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
4: إلى قلب الحدث،
5: إلى قلب الحدث.
6: نبحث عن الحقيقة
7: من مصدرها وننقلها كما هي
8: بلا تردد،
9: وننقلها كما هي بلا تردد.
10: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
11: بل نعيشه في الميدان.
12: نقترب من التفاصيل
13: ونكشف الحقيقة
14: ونأخذ المشاهد معنا
15: إلى قلب الحدث.
16: نقف مع الإنسان
17: أينما كان.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح. خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. نقف اليوم أمام ارتفاع وتيرة اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، فلليوم الثاني على التوالي يقتحم آلاف المتطرفين باحات المسجد الأقصى في محاولة لفرض واقع جديد على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مؤدين طقوسا تلمودية تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. فلماذا تتزايد الاقتحامات للمسجد الأقصى مع موسم الأعياد اليهودية؟ ولماذا يحرص اليمين الإسرائيلي المتطرف على تفجير الأوضاع في القدس المحتلة؟ وما موقف الدول العربية والإسلامية من الممارسات الإسرائيلية؟ وكيف السبيل للجم هذه الأفعال ومنع نشوب صراع ديني؟ نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها بعد متابعة هذا التقرير.
1: تتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى بالتزامن مع الأعياد اليهودية وسط مشاركة مسؤولين إسرائيليين يتقدمهم وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين. لكن التطور الأبرز تمثل في تصريحات بن كفير من داخل الموقع، حيث قال إن الإسرائيليين أصبحوا أصحاب المكان حسب تعبيره، ودعا إلى فرض السيادة الإسرائيلية عليه. فلسطينياً حذرت الرئاسة من خطورة العبث بالمقدسات وتحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني، مؤكدة أن الاقتحامات لا تمنح إسرائيل سيادة على الأقصى، كما أدانت فصائل فلسطينية الاقتحامات وربطتها بمحاولات تغيير هوية المسجد وفرض واقع جديد داخله. أما حركة حماس فربطت اقتحامات بن كفير والمستوطنين بمخططات لتغيير واقع القدس والأقصى، ودعت إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي لمواجهتها، مؤكدة موقفها بأن الأقصى وقف إسلامي وأن وضعه لا يقبل التقسيم أو تغيير هويته. عربيا وإسلاميا توالت الإدانات خصوصا من الأردن ومصر وقطر والكويت، مع التأكيد على رفض تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. تركيا بدورها أدانت الاقتحامات، معتبرة أن الانتهاكات والاستفزازات التي تستهدف المقدسات الإسلامية تؤجج التوتر وتقوض جهود السلام، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الوضع التاريخي والقانوني للأقصى، في امتداد لموقف تركي متكرر في المحافل الدولية يؤكد رفض تغيير هوية القدس والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية. وفي خلفية المشهد تبرز مجدداً قضية التقسيم الزماني والمكاني، فالمخاوف الفلسطينية والعربية لا ترتبط فقط بأعداد المقتحمين، وإنما بتحول أداء الصلوات والطقوس اليهودية داخل الباحات إلى ممارسة دائمة، بما قد يغير تدريجياً قواعد الوضع القائم.
0: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي في الاستوديو، أستاذ دراسات بيت المقدس ومدير مركز دراسات القدس بجامعة 29 من مايو التركية الدكتور عبد الله معروف، والباحث في قضايا القدس والمسجد الأقصى في مؤسسة القدس الدولية علي إبراهيم. أرحب بكما. أبدأ معك دكتور عبد الله، لماذا باتت الأعياد اليهودية الإسرائيلية مرتبطة

0: دائما باعتداءات لا سيما اقتحامات للمسجد الأقصى، ذات هذا شيء ثابت.
1: نعم طبعا سيد الفاضل، ينبغي هنا أن نفرق سابقا، كان هناك تفرقة سابقة بين المواسم التي تعد مواسم أساسية في الأعياد اليهودية، الأعياد التوراتية، والمواسم التي تعد مواسم يعني صغيرة أو ليست ذات أهمية أو غير مرتبطة بشكل مباشر بالمسجد الأقصى المبارك. في ذلك الوقت قديما، قبل تقريبا، نحن نتكلم عن ما قبل أحداث 7 أكتوبر وقبل حرب الإبادة على قطاع غزة، كانت الوجود الاستيطاني للجماعات المتطرفة في المسجد الأقصى المبارك يرتبط بالدرجة الأولى بمواسم كبرى، منها هذا الموسم على فكرة الذي يمر بين هذه الأيام اللي هو عيد العرش، وهو يسمى واحد من ما يسمى بأعياد الحج الكبرى بين قوسين، اللي هي 3 مناسبات أساسية. ولكن في السنوات الثلاثة الأخيرة لاحظنا تغير في الطبيعة وعقلية الجماعات المتطرفة، الجماعات المعبد المتطرفة، وكيفية تعاطيها مع قضية المسجد الأقصى المبارك، فباتت تستغل أي فرصة لها ذات طابع ديني، سواء كان له أهمية دينية معينة أو غير ذات أهمية بشكل أساسي، لتثبت واقعا في المسجد الأقصى. يعني ما يجري منذ 3 سنوات خلال خاصة هذه السنة 2026 بالذات، عندنا هذا الأمر صار واضحا بشكل كبير جدا، هو تسييس المناسبات الدينية وتحويلها واستغلالها بشكل كبير لأجل إيجاد موطئ قدم دائم في المسجد الأقصى. هذا هو المقصود بالدرجة الأولى،
0: داخل السور،
1: داخل أسوار المسجد الأقصى المبارك. طبعا لا ننسى هنا أن إسرائيل تعرف المسجد الأقصى أصلا تعريفا مختلفا عن تعريف المعروف في العالم الإسلامي كله، هي تعرف المسجد الأقصى على أنه الجامع القبلي فقط، وليس الساحات، وليس قبة الصخر، وليس كل هذه المناطق. هم يقولون أننا لا نستهدف الجامع القبلي اللي هو عندهم المسجد الأقصى، وإنما الساحات هذه ليست جزءا من الأقصى. هذا الكلام تستغله جماعة المعبد المتطرفة، وتحاول الآن، وتيار صهيوني الدينية يحاول في هذه المرحلة أن يكون موطئ قدمه في المسجد الأقصى الذي أوجده أصلا في المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، يصبح مدخلا للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك كاملا، يعني ليس مجرد السيطرة على جزء من المسجد، وإنما يعتبر خلاص مدخل ويخصص بشكل كامل للمستوطنين اليهود. وهذه هي الخطوة التي يجب لأجلها أن يكون الوجود اليهودي الاستيطاني في هذه المنطقة دائما، ولذلك يتم استغلال كل فرصة مهما كانت صغيرة، مهما كانت مناسبة صغيرة، حتى مناسبات فرعية لم نسمع بها، مثل ما يسمى بالفصح الثاني على سبيل المثال، اللي هو مناسبة بسيطة غير معروفة سابقا، يتم استغلالها الآن لاقتحام المسجد الأقصى.
0: أستاذ علي، أي دلالات يمكن قراءتها في ازدياد وتيرة اقتحامات الأقصى لا سيما خلال السنوات الماضية؟
2: لا، عطفا لما ذكره الدكتور عبد الله في قضية الحشد الاستيطاني، واضح تماما أنه منظمات المعبد ومن خلفها مستويات الاحتلال المختلفة تسعى لتحويل الأعياد اليهودية ليس فقط مواسم العدوان على الأقصى من حيث الشكل والمضمون، أي من حيث ما يجري في المسجد من عدوان وانتهاكات وإدخال لأدوات دينية مختلفة، بل أيضا من حيث المظهر العام الذي يظهر بأن هناك سيادة استيطانية داخل الأقصى. وهذا المظهر أو هذه الصورة لا تتم إلا من خلال حشد أعداد كبيرة من المستوطنين للمشاركة في هذه الاقتحامات. من الواضح تماما أن الاحتلال خلال السنوات الأخيرة وخاصة خلال حرب الإبادة يسعى إلى أن يحول كل عيد بمفرده إلى نقطة في منحنى متصاعد من الأعداد. يعني كل عيد من الأعياد التي تمر، عيد الغفران، عيد العرش، حتى عيد الفصح الماضي في عام 2025-2026 كان الأقصى مغلق، يسعى الاحتلال لتحويلها إلى نقطة في هذا الرسم البياني المتصاعد، وأصبحت حتى منظمات المتطرفة تروج بأنها تكسر الأرقام القياسية التي كانت تحققها في السنوات الماضية. وهذا له 3 أسباب أو 3 مسارات أساسية. المسار الأول هو رسالة للجمهور الذي يدعم هذه الاقتحامات بأننا نستطيع أن نحقق نتائج كبيرة، ونستطيع أن ندخل مزيد من الأعداد إلى داخل المسجد الأقصى المبارك. الرسالة الثانية هي للمستويين السياسي والأمني، أن ما تقومون به من رعاية لهذه الاقتحامات تؤتي ثمارها، وتؤدي بطبيعة الحال لتصعيد العدوان على المسجد الأقصى المبارك من خلال هذه الأعداد الكبيرة وما يجري خلالها. والمستوى الثالث أو القضية الثالثة هي الباب الذي تلج من خلاله هذه المنظمات المتطرفة للمطالبة بالمزيد من الحقائق والعدوان. ونلاحظ أنه خلال هذه السنوات الأخيرة كل مطلب طالبته المنظمات المتطرفة للمستوى السياسي أو للمستوى الأمني تحول شيئا فشيئا إلى حقائق على أرض الواقع. ابتداء من إدخال كتب الصلاة، وهذا بكل أسف الأسبوع الماضي كان هناك تصريح خطير من شرطة الاحتلال أن كان هناك تجربة لتوزيع عدد محدود من كتب السيدور وكتب الصلاة اليهودية.

0: أخي المسجد الأقصى المبارك، وللأسف كان تعليق شرطة بأن هذه الخطوة لم تحدث أي شيء. إن عدنا لرسالة أرسلتها منظمات المعبد في 1/1/2023، هذه رسالة أرسلت لإتمار بن كثير عندما تولى منصبه وزير الأمن القومي، نلاحظ بأن 10 نقاط، بكل أسف كثير من النقاط التي طرحوها أو طالبوا بها أصبحت لهم حقائق، ربما 1 أو 2 منها لم تتحقق، من بينها أن يفتح الأقصى أمام الاقتحامات طيلة اليوم. ولكن من الواضح أن هذه المطالب كانت أشبه بمسار عمل عملت عليه المنظمات المتطرفة طبعا بالتعاون والتنسيق مع المستويين الأمني والسياسي لدى الاحتلال. وهذا يعطينا صورة لماذا تصل الأعداد للاقتحامات خلال الفترة الماضية لهذه الأعداد. يعني في عيد الغفران، وهو ليس من المناسبات التي كانت تشهد على سبيل المثال أعداد كبيرة جدا، نحن في يومين تجاوز عدد مقتحمي الأقصى 1600 مقتحم. يوم الغفران الثاني، ودكتور عبد الله يسهب أكثر مني في الحديث عن طبيعة الأعياد عندهم، هذا يوم فيه صيام، يعني أصلا اليهود في هذا اليوم لا يشاركون أو لا يقتحمون ولا يتحركون، ومع ذلك شكل محطة لتصعيد العدوان على غرار ما يجري في اليومين الماضيين من أعداد مهولة تقتحم الأقصى.
1: دكتور عبد الله، هل يمكن القول أن مشروع الاستيطان ومشروع اقتحام الأقصى مشروعان مترابطان متكاملان، أو يخدم كل منهما الآخر؟
2: يعني إذا كان المقصود هنا بفكرة الاستيطان بالضفة الغربية بشكل عام طبعًا، أو الاستيطان في القدس، فالمشروعان مترابطان من ناحية، يعني ليس مترابطين من الناحية من نواحي سياسية معينة، لأنه الجمهور المستهدف هنا يختلف إلى حد مع الجمهور المستهدف هناك، لكن هما مترابطان من ناحية في ناحية أساسية، وهي أن الاستيطان في هدفه الأساسي هو تغيير صبغة الأرض إلى الصبغة اليهودية، بمعنى تهويد المنطقة بالكامل، تهويد المسجد بالكامل، وتهويد أرض الضفة الغربية، تغيير المسميات على سبيل المثال إلى يهوذا والسامرة. هذا الأمر نجده بالضبط في المسجد الأقصى المبارك كما هو، وإن كان بطرق مختلفة مرتبطة أساسا بالطبيعة الدينية الخاصة لمنطقة المسجد الأقصى المبارك. لكن الفرق الأساسي هنا بين فكرة الاستيطان بالدرجة الأولى وفكرة، وحتى من الناحية الدينية، وفكرة الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، أنه هنا يوجد في موضوع المسجد الأقصى يوجد يعني محددات دينية، وهذه يعني ليس مجمعا عليها بين جميع المتطرفين المتدينين. المتدينون كلهم، بل كل الإسرائيليين بشكل عام، أقصد هنا طبعا من عند يمين الوسط إلى اليمين كاملا إلى أقصى اليمين المتطرف، مجمعون على ضرورة الاستيطان في الضفة الغربية، ومجمعون على أن الضفة الغربية أرض دينية ويهودية تاريخية، ويجب أن تكون مفرغة بالكامل من الشعب الفلسطيني. لكن ليسوا كلهم مجمعين على موضوع، وكلهم مجمعون على موضوع أن المسجد الأقصى يجب أن يكون جاهزا لبناء معبد في فترة معينة، لكن ليسوا كلهم مجمعين على فكرة الدخول إلى المسجد الأقصى حتى هذه اللحظة. لأنه هذا الكلام يعني ذكر كثيرا في الدراسات المتعلقة بالواقع المتعلق بالمستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، الذين تزداد أعدادهم كما تفضل الأستاذ علي إبراهيم الآن. هؤلاء لا يشكلون ولا حتى 1 بالألف من المستوطنين الموجودين في دولة الاحتلال الإسرائيلي الذين يفترض بهم أن يدخلوا المسجد الأقصى المبارك، لأن الحريديم وحدهم الذين يشكلون عصب التيارات التي تنظر إلى هذه القضية من وجهة نظر دينية عددهم 1,300,000، لكن الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك منهم لا يتجاوز من 3 إلى 4 آلاف مستوطن، بمعنى أن هذه القضية ليس مجمعا عليها في اليمين الإسرائيلي حتى هذه اللحظة. هذا هو الفرق الأساسي،
1: فضلا عن المجتمع الإسرائيلي ككل
2: بشكل عام. طبعا المجتمع الإسرائيلي مجمع على قضية أن القدس هي العاصمة، على أن المسجد الأقصى ينبغي أن يكون مفتوحا لصلاة اليهود في أي وقت، ولكن العصب الأساسي الذي يشكل فعليا النقطة التي تنظر إليها ينظر فيها تيار الصهيونية الدينية إلى هذه القضية من ناحية دينية، لو التيار الحريدي، ليس كله مجمعا على قضية المسجد الأقصى المبارك. ومع ذلك نقول، ومع ذلك المسألتان مترابطتان من ناحية الشكل. تفريغ المنطقة ينبغي أن يكون بالنسبة لهذه الجماعات وجهة نظره دينية بحتة. هذه المنطقة من وجهة نظر هذه الجماعات، من وجهة نظر هذا التيار، هي أرض أعطاها الرب لشعبه، وبالتالي يجب أن تفرغ من الأغيار اللي هم غير اليهود، وبالتالي أهم نقطة يجب أن تفرغ من هؤلاء الأغيار حسب رؤية هذه الجماعات هي منطقة المسجد الأقصى. ولذلك فهما مترابطتان. عشان هيك إحنا بنلاحظ أنه قادة هذا التيار اللي هم أشهر قائدين اثنين في هذا التيار اللي هم بيتسلايل سموتريتش وإيتمار بن كفير، لكن بيتسلايل سموتريتش حتى

0: أن يعني اختصاصه هو الاستيطان ولا يدخل حتى المسجد الأقصى عملا بفتوى الحاخامية الرسمية لدولة الاحتلال، بينما إيتمار بن غفير يتعامل مع قضية المسجد الأقصى، لكن ما بيتكلم في موضوع مستوطنات الضفة وإلى آخره. ليه؟ لأنه كل واحد منهما مختص في جانب معين وكله يصب في مصلحة المشروع. هذه النقطة ينبغي أن تفهم، إنه هذه التيارات كلها كل واحد حتى وإن كان بينها اختلافات لكن كلها متفق على نفس
1: توزيع أدوار
0: بالضبط، لكن كله متفق على نفس الهدف.
1: نعم.
0: هذا الهدف هو تفريغ هذه الأرض من سكانها وسحب هذا المنطقة من الأمة العربية والإسلامية وتحويلها إلى أرض يهودية خالصة.
1: أستاذ علي، هذه القضايا كيف يتم توظيفها في المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي، إن كان مشروع الاقتحامات للمسجد الأقصى أو مشاريع الاستيطان في القدس تحديدا؟
2: هنا ملاحظة بالغة الأهمية، أنه خلال هذه السنوات الأخيرة هناك ظهر ما يسمى كتلة المعبد، يعني لم تعد الأفكار المتعلقة بالمعبد المزعوم والأطروحات التي تبناها الصهيونية الدينية وتبناها أقصى اليمين المتطرف تشكل شرذمة أو مجموعة مختلفة متباينة داخل الكنيسة الإسرائيلي أو حتى في الحكومة الحالية، بل خلال الانتخابات الأخيرة بلغت نسبة هؤلاء في الكنيسة الإسرائيلي نحو 30%، طبعا بحسب بعض الدراسات تتحدث عن 25-22، ولكن نحن نتحدث عن كتلة كبيرة ممن يعتنق هذه الأفكار. إن عكست هذه الكتلة على حجم حضورها في داخل الحكومة الإسرائيلية، كما ذكر الدكتور عبدالله اليوم لدينا عدد كبير من داعمي أفكار المنظمات المتطرفة ضمن البيئة السياسية الإسرائيلية. نحن نتحدث عن أمثلة بن غفير حزب القوى اليهودية، لدينا سموتريش أيضا من أحد أبرز رموز الصهيونية الدينية، أيضا لدينا
0: مش فيجلين.
2: فيجلين صحيح. لدينا أيضا مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيسة الذين يشاركون مباشرة في العدوان. لم تعد هذا الاعتناق الأفكار منحصرة في المؤتمرات أو اللقاءات أو حتى الأطروحات المتصلة بطرح قوانين. إن آخر قانون قدم أو مشروع قانون قدم داخل الكنيسة الإسرائيلية تقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانيا لم يقدمه أحد أعضاء الكنيسة عن الصهيونية الدينية، بل قدمه عضو في الكنيسة عن حزب الليكود عميد هليفي. وهذا يعني أننا أمام أفكار وأطروحات عابرة للأحزاب الإسرائيلية الحالية، ولكنهم يجتمعون على اعتناق المبدأ والأطروحة الأساسية المتعلقة ببناء المعبد. هذه نقطة. النقطة الثانية، على الرغم من أن من أصالة هذا الطرح أو من وجوده بشكل مركزي ضمن هؤلاء أو ضمن أفكار هؤلاء، لا نستبعد بتاتا أن تشكل التصريحات والاعتداءات المباشرة على المسجد الأقصى المبارك جزءا من خطابهم لجمهورهم. اليوم عندما يقتحم إيتمار بن غفير الأقصى ويقتحم مثلا يسحاق فسرلاو في الأقصى وهو وزير النقب الجليل في حكومة الاحتلال، التصريحات التي تلقونها في الأقصى جزء أساسي منها هو إثبات حضور ضمن البيئة السياسية الإسرائيلية وخطاب مباشر لأتباعهم أو لمن يمثلون في هذه المنظومة السياسية بأننا حاضرون، بأننا نمثلكم وبأننا موضوع قدما.
1: يقول نحن أصحاب المكان بن غفير عندما اقتحم الأقصى.
2: وهذا فيه رسالة خطيرة جدا بأن السيادة التي كنا دائما نحذر منها بأن الاحتلال ماض نحو فرض السيادة على المسجد الأقصى المبارك، لم يعد تحذيرا بقدر ما أصبح خطرا داهما. يمكن في أي لحظة بحقيقة الأمر أن تقوم أو يقوم الاحتلال بإخراج دائرة الأوقاف الإسلامية التي لم تعد لها أي أدوار تذكر حقيقة على أرض الواقع، ويفرض نفسه متحكما بشؤون المسجد الأقصى المبارك. وهنا نحيل إلى قضية طرحت منذ فترة، المشروع الأمريكي لإعادة تغيير المنظومة الإدارية التي تدير المسجد الأقصى المبارك وأن تدخل دول عربية بعينها. وهذا يعني بأننا أمام حالة يتحول فيها الاحتلال من جهة قائمة بالاحتلال والعدوان إلى جهة شريكة في الإدارة، وهنا نكون قد خسرنا لا أقول جزءا من هوية الأقصى، ولكن خسرنا معركة ما زلنا حتى هذه اللحظة نقول للناس بأننا نستطيع أن نستمر بها وأن نواجه فيها، وأن لا أقول نوقف نتجاوز الاحتلال ولكن نوقفه على أقل تقدير.
1: نعم. دكتور عبد الله، منذ يوم 7 أكتوبر تعيش المنطقة والعالم ربما أحداثا غير تقليدية متعاقبة. هل تعتقد ربما المسجد الأقصى بانتظار خطوة إسرائيلية غير تقليدية في المرحلة المقبلة؟ هل الأمور مهيئة لذلك برأيك؟
0: شوف سيد الفاضل، كل ما يجري في المسجد الأقصى أصلا هو خطوات غير تقليدية، يعني من يعني في الوقت
1: الحالي نقصد شيء كبير أكبر مما شاهدناه خلال السنوات الماضية.
0: هو فعليا أكبر مما شاهدنا، يعني خلاص إخراج دائرة الأوقاف الإسلامية وبناء كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، هذا هو الذي يعني يريد الاحتلال أن يقوم به. هل الظروف مهيئة لهذا الأمر أم لا؟ هناك عدة عوامل ينبغي أن ننظر إليها في هذا الجانب. العام يعني واحد من هذه العوامل هي العامل عامل النظرة الأمنية.

0: وعامل قدرة القوى الأمنية فعليا على استشراف المستقبل في هذا الموضوع وأن تكون كابحا للطموحات هذه التيارات اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال. في السابق كان العائق الأكبر أمام هذه الطموحات دائما هي الجهات الأمنية الإسرائيلية، يعني جهاز الشباك بالذات كان يمنع أي تحرك بهذا الاتجاه خوفا من ردود الفعل العربية والإسلامية، بمعنى أنه كان في ما يسمى self deterrence، يعني رادع ذاتي، في تخوف ذاتي من الاتجاه بالنسبة للمسجد الأقصى المبارك والتحرك باتجاه يعني شديد العدوانية باتجاه المسجد الأقصى المبارك أو غير تقليدي. هل زال هذا الرادع حتى هذه اللحظة؟ يمكن أن نقول أنه لم يزل بشكل كامل حتى هذه اللحظة. السبب في هذا الموضوع أنه الرادع سببه أصلا وجود تاريخ طويل من الصدامات المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك التي أرعبت فعليا يعني السياسيين والعقلاء وحتى ونصف العقلاء في دولة الاحتلال حتى هذه اللحظة. يعني ما زال هناك تخوف من عدة نقاط، ما زال هناك تخوف من إمكانية وجود رد فعل عربي وإسلامي في حال مثلا رؤية حدث لا سمح الله مثلا اقتطاع جزء من المسجد الأقصى ومن ساحته أو بناء كنيسة في داخل المسجد أو إعلان إزالة دائرة الأوقاف الإسلامية لا سمح الله أو الذهاب باتجاه جهات زمنية مثلا إعلان الاقتحامات مع إعلان الاقتحامات مثلا يوم السبت فتح المسجد الأقصى الاقتحامات يوم السبت كما تطالب هذه الجماعات في رسائلها الأخيرة والتي أيدها على فكرة إيتمار بن غفير. الآن أين الفرق في بين هذه المرحلة والمراحل السابقة؟ في المراحل السابقة لم يكن هناك من يتحدى هذا التخوف وهذا الرادع الذاتي. يعني أنا اليوم أنظر، إحنا اليوم التاريخ 28/9، قبل 26 سنة كان مجرد دخول أرييل شارون في هذا اليوم، كان يوم الخميس 28/9
1: سبب الاندلاع،
0: كان بالضبط كان هو سبب الاندلاع انتفاضة الأقصى التي يعني كانت هائلة جدا ويعني سلطات الاحتلال فوجئت بها وصدمت بها. فبالتالي الفكرة الآن أنه في ذلك الوقت كان هناك رادع، الآن الفرق أنه عندنا المجموعة ذكر الأستاذ علي إبراهيم بعضهم الآن اللي هو مثل سموتريتش، مثل موشيفيغل على سبيل المثال، مثل قائد الشرطة الجديد الموجود حاليا، قائد لواء الشرطة في الوقت الحالي، هذه أبناء هذا التيار، تيار صهيوني الدينية، الآن يحاولون تجاوز الرادع الذاتي. يعني رسالة الشرطة الأخيرة، تصريحات الشرطة الأخيرة، شرطة الاحتلال، هي تقول بالدرجة الأولى إنه نحن قمنا بعمل اختبار في إدخال السيدوريم اللي هي كتب السيدور، كتب الصلاة وأدوات معينة، ولم يكن هناك رد فعل عربي ولا إسلامي كبير. وبالتالي هذا الكلام ماذا يعني؟ أنه هناك تيار يريد أن يتجاوز مرحلة الخوف، كأنه يطمئنهم. رسالة إيتمار بن غفير إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قبل عدة أيام، مع انطلاق قبيل انطلاق عيد العرش الحالي، أرسل رسالة يؤيد فيها مطالبة الجماعات المتطرفة بفتح المسجد الأقصى المبارك للاقتحام يوم السبت. وهذه المطالبة على فكرة أرسلت للمحكمة في 8/9، بمعنى أنها أرسلت قبل بداية الموسم كله، موسم رأس السنة العبرية ويوم الغفران وغيره، وكان الهدف منه أن يفتح المسجد الأقصى كإنجاز هائل لهذه الجماعات، وهذا إنجاز يعني كبير جدا، هو كما تفضلت غير تقليدي. فأرسل يدعم هذا الموضوع، وفي رسالته ماذا قال؟ قال لم يوجد أي رد فعل على أي شيء فعلناه في المسجد الأقصى المبارك. بمعنى الخوف عندنا الآن إنه هناك اتجاه يدفع في دولة الاحتلال، هناك اتجاه يدفع في إسرائيل باتجاه تجاوز هذا الرادع الذاتي، تجاوز هذا الحاجز الذاتي. ما لم يكن هناك ما يعني يؤكد وجود هذا الرادع الذاتي من الجهة العربية والإسلامية فسينتهي الأمر فعليا بتجاوز هذا.
1: بالحديث عن هذا الرادع أستاذ علي، تركيا أدانت الاقتحام، دعت المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير رادعة لحماية الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك. إسلاميا عربيا، ما الذي يمكن فعله لإيجاد هذا الردع الذي يتحدث عنه الدكتور عبد الله؟
2: وبكل أسف من خلال استقراء المواقف العربية والإسلامية نجد بأن هناك رتابة بشكل واضح، من خلال أن حصر أدوات التفاعل مع التطورات الحالية في الأقصى محصورة في بيانات الشجب والاستنكار. لم تتخذ الدول العربية والإسلامية أي مواقف، لا على الصعيد المباشر من خلال الدول التي تقيم علاقات مع دولة الاحتلال من حيث قطع العلاقات أو إيقاف الاتفاقيات معينة أو غير ذلك، بل على العكس تماما. في ظل هذا العدوان وظل موسم الأعياد شهدنا يعني تحسين أو تحسنا أو ازديادا في علاقات مثلا دولة المغرب مع دولة الاحتلال على

0: صعيد السفراء. هذا التطور في ظل العدوان الحالي، مع أنه للأسف المغرب هي لها مكانة تاريخية في على صعد مختلفة. النقطة المهمة هنا أن الدول العربية والإسلامية إن بقيت رهينة هذا هذه الدائرة، دائرة التكرار، دائرة التفاعل الرتيب مع ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، فهي ستكون شاهدة على هذه التغيرات الكبرى ولا تستطيع أن تقيم أو تحدث أو تغير أي شيء في هذا الواقع. بكل أسف اليوم منظمة التعاون الإسلامي، وهي منظمة تم إيجادها حقيقة على أثر إحراق المسجد الأقصى المبارك عام 69، هذه المنظمة التي يجب عليها أن تشكل أو أن تحظى بدعم كبير جدا لرعاية شؤون المسجد الأقصى المبارك ورعاية شؤون القدس، تفاعلها غير موجود أو حتى موجود بشكل يعني بكل أسف قليل جدا. لذلك نحن نقول بأن المواقف العربية تذكر الحريق ولكنها لا تقفه، وهذا العنوان أو هذه العبارة تصف حقيقة ما يجري. طيب هل يستطيعون التحرك؟ نعم، هناك مجموعة من الأدوات لم تفعلها حتى اللحظة الدول العربية والإسلامية. أولها قطع العلاقات المباشرة مع دولة الاحتلال، وخاصة الدول التي تقيم علاقات معها، أن تستخدم السلاح المقاطعة الاقتصادية، وهذا بكل أسف المعطيات تتحدث بشكل كبير جدا على علاقات واضحة على الصعيد الاقتصادي، وبشكل يعني الواضح أن تركيا قامت بذلك خلال حرب الإبادة، لم تحذو حذوها الدول العربية الأخرى. المستوى الثالث أن تصعد قضية الأقصى للمحاكم الدولية والأطر الدولية النافذة والفاعلة، وهذا أيضا ملف علي على الأردن ابتداء أن يقوم به صاحب الدور التاريخي في المسجد الأقصى المبارك ومن ثم باقي الدول العربية.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في قضايا القدس والمسجد الأقصى في مؤسسة القدس الدولية علي إبراهيم، وشكرا للدكتور عبد الله معروف أستاذ دراسات بيت المقدس. شكرا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقاً، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. انا احمد سعيد احدثكم من اسطنبول. ننتقل معا في رحلة مع مراسلينا حول العالم، نروي لكم عدد من القصص الاجتماعية والتاريخية والثقافية، فاهلا وسهلا بكم. نبدأ جولتنا من قضاء هيت غرب العراق لنروي لكم حكاية هندسية عمرها قرون، نواعير هيت التي أقيمت على نهر الفرات. شيدها العراقيون الأوائل بإمكانات بسيطة وبابتكار لافت لتكون وسيلة لري الأراضي الزراعية، تقف اليوم شاهدة على علاقة الإنسان بالنهر. تفاصيل أكثر مع الزميل رائد المعموري.
1: Oh, yeah, we got it.

0: حين يلتقي الخشب بالماء يولد لحن لا يشبه سواه. إنه صوت أنين التاريخ وهمس الأجيال التي ما زالت ترى في هذه البقعة نبضا للحياة. من هنا حيث مدينة هيت غربي العراق نروي حكاية نواعير هيت. تلك الدواليب الخشبية لم تكن ترفع الماء فحسب، بل كانت تسرد حكايات من أعماق الزمن وتروي قصة مدينة عاشقت نهر الفرات حتى صارت جزءا منه.
1: هذا الكائن الذي له الدور البارز في حياة أبناء المدينة ومزارعهم كان له الأثر الكبير في ارتباط بالارتباط باسم المدينة، حيث أن أغلب الناس يطلقون على مدينة هيت أنها مدينة النواعير. ليس في المدينة من عمره تجاوز 40 عام إذا لم تكن له ذكرى تربطه في النار، سواء بصوته في حنينه أو أنينه، وفي نفس الوقت صوت الناعور في نهايات الليل عندما كانت المدينة صغيرة كنا نسمع أصوات الناعور في بيوتنا.
0: فمنذ القدم وجراء انخفاض مجرى النهر في مناطق أعالي الفرات والحاجة الملحة لابتكار وسيلة لرفع المياه وإرواء البساتين، بنى الأكاديون نواعير هيت بتصميم يعكس إبداع الهندسة لدى العراقيين آنذاك. هندسة فريدة تجلت في الناعور، وهو دولاب مصنوع من خشب غير منتظم الأشكال، مثبت على قاعدة حجرية تسمح له بالدوران بفعل قوة جريان النهر، ويحتوي في أطرافه على أوعية فخارية ترفع المياه إلى قنوات في الأعلى لتروي عطش الأرض وتحول محنة انحسار المياه في النهر إلى منحة وهبت الأرض الحياة.
2: يصنع الناعور من خشب التوث اللي وحيد هو اللي يقاوم بالماء. عدد الأخشاب الموجودة بالناعور 30 خشبة، من إلى مقر كان هو المركز، هذا اسمه العابر، احنا نسميه نقول نسميه الشفت إلى على الطريق الحديثة. إضافة إلى هاي نوضع له مصدات يكون يخلي يسرع النعور، يصنعوه من جريد النخل نسميها شريجة، والمسمار اللي نثبت به نسميه حف، وبعدين هذه الأواني اللي تنقل بها الماء الجرار نسميه احنا قوق.
0: في شهر ديسمبر من عام 2021 أدرجت منظمة اليونسكو نواعير هيت على لائحة التراث العالمي، خطوة لم تشفع لهذا الإرث الحضاري من الرزوح لسنوات أخرى تحت طائل الإهمال. وسط مطالبات ملحة وجهود فردية من العاملين هنا لمنع توقف دوران هذه النواعير كما جرى مع بعضها.
3: تتجذر نواعير هيت في وجدان سكان هذه المدينة، فكما يدور الخشب في الماء يتدفق الحنين في قلوبهم إلى زمن كانت فيه هذه النواعير عصباً للحياة.
0: سنوات عجاف عاشتها المدينة أفرزت دمارا كبيرا وإهمالا متعمدا جاء على البشر والحجر. واليوم وبعد استتباب الأمن في محافظة الأنبار توجهت الأنظار صوب مدينة هيت، حيث غدت نواعيرها مقصدا للوافدين العراقيين والأجانب الباحثين عن الهدوء والطبيعة الخلابة.
4: طبعاً أنا أول مرة أجي لهذا المكان، هو الإعلام له دور كلش كبير، يعني من خلال إنه العالم قامت تجي بهذا المكان وتصور، فبقية العوائل صار عندهم فضول حتى يشوفون هذا المكان، فمكان كلش حلو صراحة للعوائل.
0: تعتزم الإدارة المحلية للمدينة إنشاء مرافق خدمية في محيط موقع النواعير بما يتوائم مع الحجم المتزايد للسياح المقبلين إليها.
3: من بين أصوات هدير مياه نهر الفرات ودوران خشب النواعر تولد في مدينة هيت فرصة سياحية واعدة تضع المدينة على خريطة التراث

0: والسفري في العراق. رائد المعموري، ترى عربي، مدينة هيت، محافظة الأنبار.
1: ومن العراق إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث تقف أبواب تاريخية شامخة تختصر بين حجارتها فصولا من تاريخ المدينة وذاكرتها. أبواب تخترق الأسوار العتيقة التي تحيط بأحيائها القديمة، ظلت على مر القرون شاهدة على تحولات المكان وتنوع ملامحه العمرانية والاجتماعية.
2: على ضفاف نهر أبي رقراق الدفاق تتلاطم أمواج الأطلسي بذاكرة موغلة في القدم. هنا تتكئ المدينة العتيقة للرباط بطراز عمراني إسلامي بديع، يحرسها سور مهيب كأنما يحمي أمجاد دول عبرت من هنا. ويحكي قصص سلاطين وفرسان خلفوا شواهد تليدة يطوقها بنيان حصين. بنيان تخترقه أبواب سامقة تحفظ أسرار الدفاع وتنتصب معالم معمارية تؤرخ لعراقة المدينة وتحدث عن جزء من ماضيها الحضاري. شيدت أغلب هذه الأبواب خلال العصر الموحدي شاهدة على قوة الإمبراطورية وصلابة بنيانها العسكري التحصيني وتفوقها العمراني. إمبراطورية امتدت في أوجها على مساحات شاسعة من الغرب الإفريقي إلى الأندلس.
3: نجد أن الأبواب الموحدية تميزت بوجود القوس المدبب عند الموحدين، وهو ما يميز جميع الأبواب الموحدية، بالإضافة إلى وجود الزخارف، سواء تعلق الأمر بما يسمى بالزخرفة التوريقية، هنا إشارة إلى أوراق العنب، بالإضافة إلى وجود سعفات نخل.
2: من ناصية شارع النصر تتراءى هامة باب الرواح شامخة درة العمارة الموحدية، بني في عهد السلطان يعقوب المنصور، ينأى به موقعه القريب من القصر الملكي عن صخب المدينة رغم أصوات السيارات الهادرة. خلف أبواب الرباط الشاخصة تقبع مدينة عريقة بأسواق عامرة تضج بالحياة وتكتظ بجموع البائعين والمشترين، كأنما هي معرض يومي مشرع أمام المقيم والعابر. على الطرف الآخر من السور يطالع كباب الحد، قلب الحاضرة النابض وموطن تجمع باعتها وتجارها. من فك من فذن يربط حداثة المدينة العصرية بالأحياء الشعبية وسوقها العامرة المعروفة محليا بسويقة. بفيض البخور والعطور والأطعمة والنفحات الشهية والهيئات الملكية لا تهدأ الحركة هنا ولا تستكين إلا في ساعات متأخرة. تضج حوانيت ودكاكين متراصة تتفاضل في الحجم والسعة، تصطف على قارعة الحواري لتشكل مشاهد ثرة من الألوان والروائح.
3: ما يميز المدن المغربية ومن ضمنها الرباط أو رباط الفتح أنها ليست مدن متاحف، بل هي مدن تنبض بالحياة. هناك المساجد، هناك الزوايا، هناك الدور، هناك الفنادق التجارية، هناك المحلات، لأنه ما يميز هذه المدن هو أنه الحياة استمرت فيها، وبالتالي ما نشاهده اليوم هو امتداد لكل هذا التاريخ.
2: على الجبهة الغربية لأسوار يعقوب المنصور يطل باب العلو، أخذ اسمه من ارتفاعه على هضبة تشرف على ساحل الأطلسي، صمم على شكل نصف دائرة بقوس مزدوج محفور في الجدار الحصين. هذا الباب شاهد على براعة عسكرية جعلت في أبراجه فتحات للمدافع ومرام للسهام لصد الغزاة من البحر. وعلى قمة صخرية تعلو مصب نهر أبي رقراق الخصيب ينتصب باب لودايا، تحفة العمارة العسكرية المنيعة، درعا يحمي القلعة لقرون ويفتح مصراعيه ليروي عن أزمنة غابرة كانت الجيوش ترقب منه النهر والعدوة خلفه، سلا جارة الرباط. وفي أقصى الجنوب يفتح السور الموحدي ثغرة استراتيجية فريدة هي باب زعير، استمد اسمه من قبائل زعير البدوية المتاخمة، عبره كانت تفد إلى الحاضرة. صروحا حارسة للقاطنين ومنافذ مشرعة للعابرين، هكذا إذن تحفظ أبواب رباط الأنوار عراقتها رموزا حية لهوية حضارية وتاريخية متجذرة، أمست تراثا إنسانيا عالميا. غزلان أمجود، تيرتي عربي، الرباط.
1: نرتحل سوية هذه المرة إلى ساحل البحر الأحمر، حيث تقف مدينة سواكن شاهدة على قرون من التاريخ والحضارات. مدينة جمعت بين التجارة والعلم والملاحة، واحتضنت آثاراً تركها البطالسة واليونانيون والمصريون والعثمانيون. مدينة تختزل فصولاً من تاريخ السودان إلى يومنا هذا.

السواكن جزيرة كل الحضارات، هنا مرت عصور البطالسة واليونانيين والمصريين والعثمانيين، فشكلت تاريخا تليدا وإرثا غنياً.

0: سواكن، المدينة التي تسوقك معالمها إلى تاريخ حضاري ضارب في القدم، فهي من الجزر القلائل التي تحدثت عنها المرويات مشيدة بتاريخها التجاري والسياحي على مر العصور. فجزيرة سواكن كانت تعرف باسم المدينة البيضاء، ويقول بعض المؤرخين إن عمرها يعود ل840 عاماً قبل الميلاد.
1: الأتراك كان لهم دور كبير جداً، لأنه الأتراك يمكن الدور الأرضي استناهم سنة 500، بعد ذاك شجعوا الناس إنه يبنوا الأدوار الثانية، بقت مدينة جميلة جداً وكلها مدينة بيضاء، ومرة من المرات كان اسمها المدينة البيضاء. تحت السكن كله كان عبارة عن تجارة، وفوق كان السكن، وأيضا هناك سكنات للجنود الأتراك في جزيرة سواكن. فهذه المدينة يعني أخذت عهد جميل جدا، وهي كانت بوابة إفريقيا، بوابة الدول العربية لإفريقيا. والأتراك ليهم الأسبغية في بناء مسجد في جزيرة سواكن. والآن يعني في عهد قريب جدا في الأيام الفاتة ثم تاني شيدوا المسجد ده وبعد المنشآت.
0: هذه البقعة من الأرض كانت مشكاة للعلم، انبلج منها نوره الذي أضاء ربوع السودان، ففيها شيدت أول مدرسة، إشعاع حضاري جعلها الرائدة دون مثيلاتها في العصر الحديث. فكان أهلها أول من عرف البنوك في السودان بعد تأسيس أولها البنك الأهلي المصري عام 1855. وتحوي المدينة ثاني أقدم مسجد في السودان، هو المسجد الحنفي الذي أسسه الأتراك عام 1844، وما زال صحنه شاهداً على حلق العلم على المذاهب الأربعة الإسلامية.
2: وسواكن تعتبر أكبر سوق عالم، وفريق العالم كله كان بالسوق هنا. عندنا الأقباط، عندنا الهنود، عندنا اليونان، عندنا

0: الأسبان، عندك كل الأجناس الشامية تتوقعها برا كانت هنا بحكم التجارة. مثلا عندنا من أكبر التجار واحد اسمه الشناوي، عنده قصر هنا على الشارع بيتكون من 365 غرفة، المبنى بتاعه بيتكون من 3 طابق، الطابق الأرضي عبارة عن مخازن بالنسبة للبضائع تجي من الخارج وتجي من الداخل، الثاني عبارة عن مضيفة بالنسبة للتجار اللي بيجوا من الخارج وبيجوا من الداخل لأنه كان بيسافر بالشهور والسنين. أما الجزء الفوق يقال أنه إيه هو وعياله ساكنين فيه. يمكن لاحظنا برا الجزيرة ونحن داخلين على يدنا الشمال بين المسجد البرة والموقع بتاع مصادر الأسماك في بوابة حجرية جميلة، هيك تعتبر وكالة الشناوي لعرض البضائع وتصفير البضائع. في الوكالة ذات يقال أنه عنده قريب 1000 جمل، 1000 جمل تعبر داخل السودان في المواقع التجارية الكبرى.
1: هنا مبنى المحافظة الذي يعد مقر لكل الحكومات التي مرت على تاريخ السودان وشيده الأتراك في العام 1517 قبل أن يتم ترميمه بشكله الحالي من قبل الحكومة التركية في العام 2022. وفي الوقت الذي لم تعرف فيه المنطقة المباني متعددة الطوابق كانت سواكن سباقة في تشييد القصور المرتفعة مثل قصر الشناوي بك الذي يتكون من 360 غرفة. وعلى صعيد التجارة البحرية تفردت سواكن بمينائها الذي يعد الأقدم في إفريقيا والذي كان المنفذ الوحيد لقوافل الحج من القارة السمراء، ناهيك عن كونه بوابة تجارية مهمة للدول الأفريقية. انضمت جزيرة سواكن إلى أراضي الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الأول لتأخذ مكانتها في تلك الأثناء كأكبر المواقع التجارية على المستوى العالمي والإفريقي. بوابة كيتشينر التي شيدت عام 1855 ظلت شامخة أمام عوادي الزمن شاهدة على أصالة هذه المدينة بيد أن الزمن جار على قصورها فغدت أثراً بعد عين، لتتدارك تركيا بعضاً منها فتطلق حملة لترميمها لتخلد مرحلة تاريخية من عمر جزيرة سواكن العتيقة. أشواق سيف الدين، تيراتي عربي، من جزيرة سواكن شرقي السودان.
2: من سواحل البحر الأحمر إلى أزقة الدرب الأحمر في قلب القاهرة القديمة، نروي لكم قصة مصبغة العم سلامة التي تواجه الزمن. هناك لا مكان للآلات الحديثة، تركب الألوان بطريقة يدوية وتصبغ بطريقة توارثتها الأجيال. تفاصيل أكثر مع الزميل هاشم مناع.
3: بين دروب القاهرة وفي أحد أزقتها التاريخية بمنطقة الدرب الأحمر، ورشة صغيرة تحافظ على أسرار أكثر من 100 عام من الصباغة والألوان. مصبغة العم سلامة في هذا المبنى الذي يعود لعام 1901 واصل الأبناء مسيرة الصباغة اليدوية.
4: اتولدت هنا وطلعت على الشغل هنا واشتغلت زي والدي، كنت بنام فوق في كلنا لنا احنا السكن موجود فوق وكلنا كنا موجودين، كان اللي يشد حلو فينا ينزل على الشغل على طول، كانت هي دي حياتنا من صغرنا حتى لغاية ما كبرنا لغاية دلوقتي ما نقدرش نستغنى عنها. أبويا بقى والدي الحاج سلامة حببنا في الشغل كله، حببنا في الصنعة، لقينا نفسنا شايفين نفسنا في قلب منها شغلانة فنية، بنعمل ألوان وبنصبغ هدوم وبنصبغ قماش وبنصبغ كل شيء.
3: من بين عشرات المصابغ اليدوية في العاصمة المصرية القاهرة لم يبقى سوى بضع مصابغ، وفي محيط مصبغة العم سلامة لم يتبقى سواها تقريباً، فالمنافسة مع المصانع الحديثة لم تكن في صالحهم وقليل من استطاع البقاء.
4: شغلانتنا أولاً ما تموتش، هي تمرض لكن تموت استحالة علشان اليدوي مطلوب. هي شغلانة فقيرة يعني ما هيش اللي هي يعني هي معلش، هو الحمد لله على كل اللي جيبه ربنا، هو يعني إيه إرشاد ضعيف شوية بس الحمد لله سترانا. كانوا 62 مصبغة حوالين مننا شغالين.

0: ما بقاش فاضل الا مسبغه الحاج سلامه. فهو يعني من حبه في الصنعه معمرها لغايه دلوقتي. فهو يعني طبعا المكان دوت ربنا ما يجيب حاجه، المكان ده لو اتقفل يعتبر الصنعه دي انقرضت. المكان الوحيد لو انقفل يعتبر الصنعه دي انقرضت.
1: على هذه الايدي الخبيره المخضبه بمختلف الالوان تشكل الخيوط على اختلاف خامتها من صفحه بيضاء الى لوحه تزدان بالالوان. الخبرة وحدها هي مرجعهم في تشكيل الألوان وتركيبها. يعتمد محمد على إحساسه فقط للوصول إلى درجة اللون وبدون آلات حديثة.
2: دي بقى لما بتيجي تشتغلها أنت البلدي، ده شغال ودي شغال وعصبك شغال أو إحساسك، في إحساس بقولك اللون ده هو ولا لا، إحساسك من جوه وأنت شغال. أنت بتبص للعينة بس في إحساس بقولك لا اللون مش هو. لا اللون ده قرب، لا اللون ده تمام، إحساسك بيكلمك وانت شغال.
1: جرب الرجل العمل في المصانع ولم يلبث أن عاد لعشقه الصباغة اليدوية، عشق أكدته سنوات عمره الخمسين في المهنة.
2: أنا اشتغلت في فرنجي، عجدت وعن ما كان لقيت نفسي عامل زي واحد مؤدي، دوس على الزرار ده جاي هيشتغل البخار، دوس على الزرار ده لا فيها فن، والعيار بيجي من المعمل، حط العيار ده كذا يبقى كذا، واقفل الجيت. ما لقيتش نفسي على اني لما ايه قبل ما تطلع الجيت ده اقعد 4 ساعات شغل اريح من دي 300 مره، بس مش لاقي فيها نفسي.
1: الصبغة ليست مجرد ألوان هنا، فكل تركيبة لون تحمل معها خبرة سنوات طويلة، وبعد أن تأخذ الخيوط زخرفها تنتقل إلى مرحلة جديدة. تنسدل أشعة الشمس على الخيوط، تجفف هكذا معلقة في الهواء حتى يستقر لونها النهائي. خيوط من حرير وقطن وصوف تجتمع جنبا إلى جنب في لوحة حية من الألوان تجتذب زبائن قدامى اعتادوا صبغ ألوانهم هنا، وآخرين جدداً ربما يبحثون عن لون متفرد قد لا تصنعه لهم المصانع الحديثة.
0: في لون مثلاً زي الأحمر ياخد صبغة واحدة، في لون زي الكافيه ياخد 4-5 صبغات، في لون زي لون البيج الفاتح ياخد 3-4 صبغات، كل الصبغة مش زي بعضها، وكل الألوان مش كل لون بياخد لون. هنا بقى اللي يعني معلش شغلة فنيات، يعني ممكن اللي أنا أعمله ممكن محدش عارف يعمله.
1: رحل مؤسس هذه المصبغة العم سلامة وترك مكانه فيها فارغا، لكنه غرس الحرفة في أبنائه وأحفاده ليحافظ على مهنة أحبها وظل شغوفا بها طوال سنوات عمره التي تجاوزت 90، وكأن يديه ما زالتا هنا تغمسان اللون وتحددان درجته. يحاول الأبناء التكيف مع الزمن والبحث عن حلول للبقاء والتطوير ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
3: يعني لو هنا وقفت هنحاول برضو كأن زي إحنا زي هنبقى في مكاننا زي ما إحنا، ودي شغالة كل حاجة، بس هنطور برضو، هنجيب مكان وهنشغل بإذن الله، مفيش حاجة هتبقى صعبة في إيدينا.
1: بين الأحواض المتآكلة من مواد الصباغة والأفران البدائية ووقودها من الأخشاب القديمة وجدران هذه المصبغة المنحوت عليها حكايات من الصبر على الحرفة والشغف بالصبغة والألوان، ما تزال تدور قصة تستحق أن تروى عن مهنة تكافح الزمن وتأبى الاندثار.
4: أتقن المصريون القدماء فن الصباغة وتركيب الألوان، تشهد بمهارتهم جدران المعابد التي ما زالت تحتفظ بألوانها الزاهية منذ آلاف السنين، ورغم التطور والحداثة تكافح هذه المصبغة اليدوية للحفاظ على طريقة الصباغة القديمة، فهي مهنتهم الموروثة من الأجداد حتى وإن تجاوز الزمن حرفتهم العتيقة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
5: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، نلقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
2: نحن نلخمين بخيوط الدم.
3: أزرخي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, a systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: أنقرة, حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب, بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود, من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط, ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار, كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
7: في كل يوم أحداث تتسارع
8: وصراعات تتفاقم,
9: حروب تتواصل وأزمات تتشابك,
8: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
9: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
7: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
9: العالم اليوم.

0: الحرص الصيني والإصرار الصيني على أن يتجاوز القرن المذل الذي عاشته الإمبراطورية الصينية في قرنها الأخير،
1: تحديدا في منطقة الشرق الأوسط. كيف تدير الصين هذه القوة الاقتصادية الكبيرة مصالحها دون وجود سوى قاعدة واحدة في جيبوتي، قاعدة عسكرية واحدة؟
0: السر في ذلك أنا أعتقد أنه المعادلة الصينية مبنية على رابح رابح، بمعنى نحن شركاء مع الدول الأخرى وليس بمنطق الهيمنة بين قوسين الاستعمارية.
1: حوالي 50% من وارداتها من الخام مرت عبر هرمز في عام 2025، هذا بحسب CSIS مركز الدراسات الاستراتيجية الدولي.
0: بالتالي الطاقة التي تأتي من الشرق الأوسط تعتبر عصب حيوي للصين. الصين متضررة من هذه الحرب، هذا لا يعني بأن الصين يمكن أن تستسلم لتموضع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج وتحديدا في إيران. وكثير من المصادر الأمريكية تحدثت بأن الضربات الدقيقة لإيران للقواعد الأمريكية في المنطقة كانت نتيجة تعاون معلوماتي واستخباراتي صيني إيراني. أسمى فن الحرب هو إخضاع خصمك بدون قتال.
1: السلام عليكم، أنا عبد اللطيف التميمي وهذا نطاق من تيريتي عربي. سنتحدث اليوم عن الصين، كيف تدير الصين شبكة مصالحها حول العالم وكيف تتعامل مع الأزمات الحالية.

0: الإسرائيلية وما هو موقفها من الحرب في الشرق الأوسط؟ وما هي معالم المنافسة التي تخوضها مع الولايات المتحدة؟ سيكون معي الخبير الاستراتيجي الأستاذ أحمد الحيلة. أتمنى لكم متابعة مفيدة. أستاذ أحمد، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير.
0: أستاذي، الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي أكبر مصدر للسلع في العالم، وأيضا هي قوة نووية، وهي دولة مترامية الأطراف، لها جغرافيا واسعة، تاريخ طويل يعني. وكذلك الأمر، الإنفاق العسكري الصيني بلغ نحو 336 مليار دولار، وهو الثاني بعد الولايات المتحدة. طبعا هذه هي المعطيات كلها يعني تأتي وسط الأزمات التي يعيشها العالم، وساحات مختلفة الصين هي فاعل أساسي فيها. ولكن قبل ذلك نريد أن نفهم أكثر عن الصين. كيف ترى الصين نفسها؟
1: الصين ترى نفسها بأنها حضارة عريقة تأتي من عمق التاريخ. هي جغرافيا ضخمة جدا، عدد سكان كبير جدا، إمكانيات هائلة. نتحدث عن إمكانيات زراعية، والآن نتحدث عن الصناعة وعن التكنولوجيا وعن الفضاء. الصين يعني من المفارقات التاريخية أن بعض المؤرخين يقولون بأن الاقتصاد الصيني في العام 1820 كان يشكل ثلث اقتصاد العالم. بمعنى، أريد القول بأن الصين تاريخيا هي عبارة عن دولة وازنة وحضارة وازنة ولها ثقل دولي. إذا اقتربنا إلى الوضع الراهن، نرى بأن الصين إن صح التعبير قفزة لافتة، وهذا القفز كان نتيجة التحول من سياسة الحزب الشيوعي بقيادة ماو تسي تونغ. هذا التحول حصل في العام 1978 بعد وفاته تم التحول في السياسات الاقتصادية للصين، بمعنى اللي هو بدل أن تكون اقتصادا مغلقا، بدل أن تكون اقتصادا تقوم الدولة بتخطيطه بشكل كامل والتحكم فيه، ذهبت الصين باتجاه سياسة مختلفة. هي سياسة ما يسمى بالتخطيط الحكومي مع الانفتاح على السوق والعالم. هذا بدأ بشكل تدريجي في الصين، بمعنى أن الحزب الشيوعي خلط ما بين النظرية الاشتراكية وما بين النظرية الرأسمالية. وشياو بينغ هو أحد الشخصيات الصينية اللي هي كان هو رئيس اللجنة العسكرية في هذا التاريخ في العام 1978، كان له كلمة شهيرة يقول: نحن لا نختلف إن كانت القطة لونها أبيض أم لونها أسود، نحن نهتم بكم فأر يمكن أن تصطاد. وهذا يدل على أن العقل الصيني بدأ ينظر إلى النتائج وكيفية يمكن الحصول على نتائج لصالح الصين، هذه الدولة الكبيرة الإمبراطورية. هذا التقدم في السياسات الصينية على مستوى الداخل، نلاحظ أستاذ عبد اللطيف إنه هذا الانفتاح المتدرج وفر بنى تحتية كبيرة جدا داخل الصين، وفر عمالة رخيصة داخل الصين للشركات الكبرى. هذا كان محل جذب لأكبر الشركات في العالم لأن تأتي إلى الصين، وهذا فيما يبدو أنه غزو اقتصادي واستثماري داخل الصين، لكن الصين بشكل أو بآخر استطاعت أن تستفيد من هذا الاستثمار، ليس فقط في البعد الاقتصادي وإنما في البعد أيضا امتلاك المعرفة والتدريب والتكنولوجيا حتى تبني على ذلك. يعني احنا بنلاحظ مثلا من الشركات الأمريكية، جنرال موتورز كانت لديها استثمارات في الصين، بوينغ الأمريكية كان لها استثمارات في الصين، أبل، مايكروسوفت. أنت تتحدث عن عمالقة في الاقتصاد،
0: كبرى الشركات
1: الأمريكية جاءت في الألمان، شركة سيمنز، مرسيدس، فلوكس فاجن، كوريا الجنوبية شركة سامسونج كانت أيضا، اليابان كانت تستثمر، الكل كان يستثمر. الصين عندما وفرت هذه البيئة الرخيصة في العمالة، البنى التحتية الضخمة داخل الصين لهذه الشركات، هي استفادت اقتصاديا، لكن من جانب آخر بدأت تأخذ

0: خذ الأرضية المعرفية من هذه الشركات إلى العقول الصينية والأيدي الصينية وبدأت تبني عليها بالتدريج.
1: ولكن سؤال أستاذ أحمد، أنت قلت أنه بأواخر القرن التاسع عشر
0: نعم
1: 1820
0: وعشرين.
1: أو في بداياته كانت الصين تمثل
0: ثلث اقتصاد العالم.
1: تمام، وبعد ذلك أصبح هناك يعني هبوط
0: صحيح.
1: بما يتعلق بالاقتصاد الصيني، والآن الصين تعود. هل هذا الشيء يعني مرتبط برؤية صينية لاستعادة المكانة؟
0: هذا صحيح، لأنه كان القرض قرن مذل بالنسبة للإمبراطورية الصينية، إذا كان أرخنا ذلك في القرن العشرين، لأنه في القرن العشرين كانت الصين محل أطماع لدى العديد من الدول، والعديد من الدول أخذت امتيازات في الأراضي الصينية، بل أنها كانت نافذة في الصين على حساب السيادة الصينية. ويعني نذكر في ذلك ما يسمى بحرب الأفيون على سبيل المثال، الأولى والثانية. حرب الأفيون الأولى والثانية قامت فيها بريطانيا، الإمبراطورية البريطانية ضد الصين، بمعنى أن كان الميزان التجاري في القرن العشرين لصالح الصين بالتجارة مع بريطانيا، لكن بريطانيا كان ذلك لا يعجبها، فكانت تزرع الأفيون في الهند فتصدر وتبيع إلى الشعب الصيني، ومن خلال الموارد التي تأتي من بيع الأفيون يشترون الشاي من الصين. هذا ليس فقط أخذ بموضوع تبادل تجاري، وإنما أنت تقول أنه أنت تبيع كميات هائلة من الأفيون للشعب الصيني، هذا أدى إلى إضعاف القدرة الإنتاجية، لأن هذا يؤثر على المجتمع، يؤثر على الشعب الصيني. لذلك قامت حرب ما بين الصين وما بين بريطانيا فيما يسمى بالحرب الأفيون الأولى ثم الثانية. وكان نتيجة ذلك أن بريطانيا بحكم قوتها البحرية أن تأخذ امتيازات داخل الصين بسبب هزيمة الصين، وأن تكون نافذة في الموانئ الصينية.
1: لماذا كانت تنظر بطمع إلى الصين؟ يعني ما هي الميزة؟ هل هي ميزة جغرافية؟
0: الميزة في الجغرافيا السياسية، الميزة الثانية أنه الصين أراضي زراعية هائلة وقدرة إنتاجية هائلة في الزراعة، وبالتالي كانت تحتاج إلى هذه الموارد، وكان لا يعجبها أن يكون الميزان التجاري لصالح الصين، وهي تريد أن تكون هي صاحبة اليد العليا والمتحكمة، ناهيك عن أطماع يابانية كانت أيضا موجودة في الصين. وكان هناك الحرب اليابانية الصينية الأولى ثم الحرب اليابانية الصينية الثانية. اليابان عندما قامت أو اشتبكت مع الصين في العام 1894 استطاعت أن تتغلب اليابان على الصين بسبب قوة اللي هو القوة العسكرية لليابان، لأن أيضا الصين كان لديها مشاكل داخلية، يعني كان هناك العديد من الثورات، يعني في العام 1950 كان هناك عدد كبير جدا من الاضطرابات داخل الصين، هذا كان يؤثر على هذه الإمبراطورية. هذا الضعف كان يسمح لليابان، يسمح لبريطانيا، لألمانيا لأن تتدخل في الصين، فكانت الصين في هذا القرن قرن كان صعب جدا عليها، وبالتالي هي حاولت أن تنهض من هذه الكبوة، وبدأت في سياسات مختلفة. يعني عندما حصلت اللي هو انهيار الإمبراطورية في العام 1919، إمبراطورية الصينية انهارت نتيجة الثورات الداخلية، واستطاع أن يحسم المعركة الداخلية هو الحزب الشيوعي. الحزب الشيوعي استلم الحكم وبدأ بسياسات جديدة، لكنه كان بحكم النظرية الاشتراكية وكان داخليا إدارة مركزية، تخطيط مركزي، كان لا يعطي السوق الفسحة للاستثمار والاتصال الخارجي بشكل أريحي. لكن بعد وفاة ماو تسي تونغ وانتقال كما قلت بالعام 1978، لا، بدأت الصين ما يسمى بنظرية الإصلاح والانفتاح على العالم. الإصلاح الداخلي
1: والانفتاح
0: على العالم. ولذلك أنا استشهدت بكلمة شاو بينغ اللي هو كان أحد الشخصيات المهمة في مسألة اللي هو الإصلاح والانفتاح، اللي هو تحدث عن القطة البيضاء والسوداء، هو لا يهم اللون، هو يهم النتيجة، كم تصاد من الفئران. وبالتالي هذه النظرية وهذا التفكير الاستراتيجي جعل من الصين أن تنفتح على الاقتصاد العالمي، أن تأتي بالشركات الكبرى إلى داخل

0: الصين، وبالتالي ترفع من مستوى القدرة الاقتصادية في الداخل، تقضي على الفقر، تتقدم في البنى التحتية، تكون جاذبة للشركات بالعالم، ولا زالت إلى اليوم هي جاذبة. وشفنا أن الرئيس ترامب كان أحد مشاكله أنه هو يريد أن يستعيد هذه الشركات الأمريكية الكبيرة التي تستثمر في الصين بسبب هو انخفاض التكلفة لتعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه مسألة معقدة. وهذه الشركات تشعر بأنها أيضا إذا انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية فهي تتضرر، لأن التكلفة مرتفعة جدا. من بين الأشياء اللافتة حقيقة في الموضوع النهوض الصيني، أنه إذا جئنا لموضوع البحث العلمي، لأن اليوم في القرن الأخير نرى بأن البحث العلمي هو أحد أهم يعني منصات التقدم في كل المجالات وبما فيها العائدات الاقتصادية. الصين في عام 2024 تقريبا تنفق على البحث العلمي حقيقة أرقام كبيرة متعلقة بالناتج القومي. ما تنفق الصين تقريبا 2.7% من الناتج القومي، هذا يعادل بالدولار 500 مليار دولار على البحث العلمي. الولايات المتحدة الأمريكية تنفق على البحث العلمي تقريبا قرابة التريليون دولار، وهو يعادل 3.4 من الناتج الإجمالي المحلي.
1: يعني ضعف ما تنفقه الصين على
0: ضعف ما تنفقه الصين. لكن اللافت والمفارقة في هذه المسألة أن الصين صحيح أنها تنفق 500 مليار دولار، هذا القيمة الإسمية، أو لكن لو جئنا أن نحولها إلى قوة شرائية، الخمسمائة مليار دولار التي تنفقها الصين على البحث العلمي والتطوير تعادل أعلى من 1000 مليار التي تنفقها الولايات المتحدة الأمريكية من حيث القوة الشرائية. بمعنى أن المواطن الصيني الذي يأخذ راتب 2000 دولار يستطيع بقدرة شرائية أن يعيش أفضل من مواطن أمريكي يأخذ 4000 دولار. وهنا يصبح القيمة الشرائية لموازنة البحث العلمي في الصين هي أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية القدرة، وبالتالي هذا أمر لافت جدا. في عام 2024 عدد الطلبات التي تم التقدم بها إلى الصين تحت عنوان براءة الاختراع بلغت 1,800,000 براءة اختراع. هذا يدل على أن الصين ترعى مستوى التقدم التكنولوجي الهائل والمنافس للولايات المتحدة الأمريكية. وفي إشارة في هذا الموضوع أن الآن التقديرات تقول بأنه الصين في مجال الذكاء الاصطناعي الفارق بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 2.7%، يعني أنها قريبة جدا من الوصول إلى مستوى النماذج التي تنتجها الولايات المتحدة الأمريكية. إذا الفارق بسيط. هذا الحجم من التنافس ما بين الدولتين يوضح كيف أن سياسة الصين منذ العام 1978 كيف أنها كانت سياسة اقتصادية على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي كانت ناجحة، إن كان بإيجاد البيئة لجلب الاستثمارات الضخمة والشركات الضخمة على مستوى البنى التحتية، والصين الآن باتت تملك أكبر شبكة قطارات الأسرع في العالم، ناهيك عن الأنفاق، عن الطرق، الموانئ، المطارات، البحث العلمي كما ذكرنا في التفاصيل. هذا كله جعل من الصين أنها دولة منافسة حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية وتقفز قفزا. وأنا أعتقد هذا نتيجة الحرص الصيني والإصرار الصيني على أن يتجاوز العقد أو القرن المذل الذي عاشته الإمبراطورية الصينية في قرنها الأخير، لأنها هي عاشت كما قلت عاشت تحت سطوة الإمبراطورية البريطانية واليابان وألمانيا، وكانت تعاني من هذه التدخلات الخارجية ودفعت ثمنا باهظا من خلال انتكاساتها، لكنها عادت لتعود من جديد. وإن كان الفارق طبعا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من حيث المنهج في السياسة الخارجية مختلف عن الصين، يعني الصين لها منهجية والولايات المتحدة الأمريكية لها منهجية مختلفة.
1: هذا سنتعرف عليه في المساحات القادمة. ولكن أستاذ أحمد، يعني الصين اتخذت مسارا تصاعديا

0: عن خلال العقود الماضية، ولكن عام 2001 انضمت الصين إلى منظمة التجارة
1: التجارة
0: العالمية
1: العالمية.
0: وبدأت مسارا تصاعديا إلى أن أصبحت المنافس الأكبر للولايات المتحدة، المنافس الاستراتيجي، وهذا طبعا ما تقوله الولايات المتحدة. طبعا الصين لديها شراكات اقتصادية كبيرة ومصالح مترامية الأطراف تحديدا في منطقة الشرق الأوسط. كيف تدير الصين هذه القوة الاقتصادية الكبيرة مصالحها دون وجود سوى قاعدة واحدة في جيبوتي، قاعدة عسكرية واحدة؟ كيف تدير هذه المصالح دون وجود أمن لها؟
1: هو حقيقة السؤال فعلا بيطرح مفارقة غريبة. أن الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية كبيرة جدا، ناتج القومي لها أو المحلي يعني تقريبا 30.7 تريليون، الناتج المحلي القومي للصين 19.5 تريليون، مع الإشارة بأنه دائما الصين تتفوق من حيث القدرة الشرائية، بمعنى أن هذا الرقم رقم ضخم بالنسبة للصين. الولايات المتحدة الأمريكية تحمي مصالحها من خلال الشركات التجارية الكبرى، لكن هذه الشركات التجارية الكبرى التي تنتشر في العالم الأمريكي وفي الإنتاج الداخل الأمريكي، لكن الشبكة الأمريكية الموجودة في العالم محمية بقوة عسكرية هائلة وبنفوذ سياسي هائل للولايات المتحدة الأمريكية. وأحد الشواهد على ذلك ليس فقط بأن الولايات المتحدة الأمريكية نافذة في مجلس الأمن، هي لها مقعد دائم والصين لها مقعد دائم، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لها 128 قاعدة عسكرية في العالم. نتكلم عن قواعد راسخة وثابتة موجودة في الجغرافيا في العالم. هذا ناهيك عن اللي هو الانتشار
0: التحالفات الدفاعية
1: التحالفات
0: ولا
1: الدفاعية أو
0: الشراكات؟
1: الوجود والشراكات المؤقتة وإلى آخره. لكن كما تفضلت الصين لا يوجد لديها فقط قاعدة واحدة في العالم، هي في جيبوتي. الولايات المتحدة الأمريكية لها 19 قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، الصين لديها 0 قاعدة في الشرق الأوسط. مع ذلك الصين تستطيع أن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم. السر في ذلك أنا أعتقد أنه المعادلة الصينية مبنية على رابح رابح، بمعنى نحن شركاء مع الدول الأخرى وليس بمنطق الهيمنة بين قوسين الاستعمارية أو على قاعدة مص خيرات اللي هو الأمم الأخرى. أنا أريد أن أستثمر، أنت تربح وأنا أربح. الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من المسائل تعطي نفسها امتيازات وأفضلية على الدول الأخرى. صحيح أن الذي الشراكات مع الولايات المتحدة الأمريكية أحيانا تأخذ شكل اللي هو الاستثمار القهري، إلا أن كثير من الدول تخشى الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا فتضطر للاستثمار معها
0: ولا يمكن الفكاك منها.
1: ولا يمكن الفكاك منها، وبالتالي تفتح لها أبوابها للاستثمارات. لكن أنا أعتقد لو تركت هذه الدول ستجد أريحية في الاستثمار مثلا مع الصين، على اعتبار أن الصين ليست دولة متسلطة وليست دولة استعمارية وليست دولة مهيمنة ولا تتدخل في الشؤون الداخلية أو الشؤون السياسية للدول الأخرى. لكن هذا هو الفرق في المنهج. لذلك الصين تجد لدى الدول الأخرى رغبة بالشراكة معها. ولاحظ أن الصين عندما طرحت ما يسمى اللي هو المشروع أو مبادرة الحزام والطريق هذه الاقتصادية،
0: هذه سنتحدث عنها بتفصيل، لكن أريد أن أفهم أكثر كيف ترى الصين الشرق الأوسط، وما هي خريطة المصالح الصينية في الشرق الأوسط؟
1: أحد أهم اهتمامات الصين في الشرق الأوسط هي الطاقة، أنا تحتاج الطاقة بشكل أساسي من منطقة الشرق الأوسط، وتحتاج أيضا إلى أسواق. الأمر الثالث، تحتاج الشرق الأوسط في جغرافيا السياسية. الشرق الأوسط متحكم في الممرات الدولية، مضيق هرمز شرق أوسطي، باب المندب شرق أوسطي، قناة السويس شرق أوسطي، البحر الأحمر شرق أوسطي، البحر الأبيض المتوسط بشرقه شرق أوسطي، وبالتالي ومنطقة والخليج. إذا هي تحتاج هذه المنطقة كما قلت. إذا أخذنا مثلا الطاقة على سبيل المثال، إيران تستورد من الولايات عفوا الصين تستورد من إيران تقريبا 31 مليار دولار طاقة، وهي تأخذ هذه الطاقة النفط من إيران بأسعار تفضيلية رخيصة بحكم الحصار المضروب على اللي هو على

0: إيران، وأيضا تشتري طاقة ومشتقات أخرى من مجلس التعاون الخليجي، الدول الست العربية تشتري منها ما يقارب 140 مليار دولار. إذا الصين تحتاج إلى الطاقة بشكل كبير
1: وتشتري من
0: جدا،
1: العراق أيضا.
0: وتشتري أيضا من العراق. لكن إذا لاحظنا هذه الأرقام فهي أرقام بالنسبة للصين مهمة. يعني الطاقة التي تستوردها من إيران تعادل 12% من حاجة الصين للطاقة سنويا. فأنت تتكلم عن 12% وهي تستورد مقربة 30 مليار، فإذا كانت تستورد من دول الخليج 140 مليار، فأنت تتكلم عن كم ضعف؟ تتكلم عن قرابة 5 أضعاف. بالتالي الطاقة التي تأتي من الشرق الأوسط تعتبر عصب حيوي للصين. إذا كانت هناك تجارة للصين هي تحتاج إلى الأسواق. إيران هي سوق للبضائع الصينية، دول الخليج أيضا ومنطقة الشرق الأوسط سوق للبضائع الصينية، بل أن أوروبا أصبحت سوق للبضائع الصينية. يعني اليوم أهم سيارة تباع في كهربائية تباع في أوروبا هي السيارات الصينية. الممرات المائية التجارية، هي اليوم ترى التداعيات، موضوع مضيق هرمز والحرب على إيران وإغلاقه، باب المندب وإغلاقه، على اعتبار إذا أخذنا بأنه قناة السويس يمر منها 15% من التجارة البحرية العالمية، باب المندب يمر من خلاله قرابة 20 ل 25 من التجارة العالمية، فأنت تتكلم عن أرقام كبيرة جدا. والصين تعتبر هي من حيث القدرة الاقتصادية أو التجارية هي تأتي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. إذا الشرق الأوسط بالنسبة إلى الصين يعتبر منطقة جدا حيوية، ولا تستطيع أن تدير ظهرها هذه المنطقة، لأنها كما قلت الطاقة من الشرق الأوسط، الأسواق في الشرق الأوسط، والممرات والجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.
1: ولكن بالرغم من ذلك كله، الآن في ظل الحرب في الشرق الأوسط والتقييد الذي وقع على مضيق هرمز، والآن بعض التضييق على باب المندب، والأزمات كلها في المنطقة هاي، أريد أن أعرف كيف تتعامل الصين بهذا الخصوص، خصوصا أنه 50% حوالي 50% من وارداتها من الخام مرت عبر هرمز في عام 2025، هذا بحسب CSIS مركز الدراسات الاستراتيجية الدولي. يعني الصين هي مهتمة في الشرق الأوسط، ولكن في نفس الوقت ربما تتضرر أيضا من الحرب الحالية، أليس كذلك؟
0: أكيد الصين متضررة من هذه الحرب. اليوم في هناك صعوبة في استيرادها للنفط الإيراني. طيب إذا كان النفط الذي يمر من خلال مضيق هرمز تقريبا خلال فترة 7 أشهر الماضية، التقديرات تقول بأنه انخفض إلى مستوى 46%. طيب إذا كانت الصين مستورد أساسي للطاقة من إيران ومن دول الخليج وبأرقام كبيرة جدا، وكما تفضلت هي 50% من الطاقة وقد يزيد عن ذلك تستوردها الصين من منطقة الشرق الأوسط، من منطقة الخليج، إذا إغلاق مضيق هرمز الاضطراب الذي يجري يؤثر على الصين. حتى القدرة الشرائية لهذه الدول باستيراد البضائع الصينية وغير الصينية أيضا ستتأثر، لأن عائدات النفطية بدأت تتراجع للدول الغنية، دول الخليج العربي. وبالتالي الصين الاضطراب الجاري لا يخدمها، لكن عند الصين في البعد الاستراتيجي وحالة التنافس الشديد ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، هذا لا يعني بأن الصين يمكن أن تستسلم لتموضع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج وتحديدا في إيران. لأنه لماذا اليوم الصين، وهذا مفارقة، حجم التجارة ما بين الصين ودول الخليج تقريبا يصل إلى 326 مليار دولار. حجم التجارة الكامل بما فيها النفطية بين الصين وإيران 41 مليار. لكن الصين تقف مع إيران بشكل غير مباشر.
1: كيف تقف؟ يعني ما هي معالم هذا الوقوف؟
0: معالم هذا الوقوف سياسي. هي منعت قرار مجلس الأمن لفتح مضيق هرمز. منعته ووضعت شروط. في بيان اللي هو الـ20 الكبار، الدول الـ20 اللي هو كان في الولايات المتحدة الأمريكية بالشهر الماضي، كان هناك بيان يطالب بفتح مضيق هرمز.

0: الصين. الرئيس ترامب عندما ذهب إلى فنزويلا ماذا فعل؟ استحوذ على النفط الفنزويلي. طيب الصين كانت تستورد من فنزويلا ما يعادل 4.5 من احتياجاتها للطاقة عالميا، الآن خسرتها. فماذا لو أن الولايات المتحدة الأمريكية حازت على النفط الإيراني من خلال هزيمة إيران وانكسار إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن ستحرم الصين من 12% من احتياجاتها للطاقة، والصين قد تؤثر بضغطها العسكري وضغطها الأمني وضغطها السياسي على منظومة دول الخليج والعراق، بأن يعني ممكن أن تضع قيود على استيراد مثلا الصين للطاقة، وبالتالي أنت تخنق استراتيجيا، تخنق الاقتصاد الصيني من خلال حرمانه من مصادر الطاقة. ولذلك لاحظ أنه أثناء هذه الحرب كان هناك توافقات ما بين الصين وروسيا، بمعنى أن الصين بدأت منذ الآن تبحث عن بدائل للطاقة، خشية تطور المشهد في الشرق الأوسط وتطور المشهد في منطقة الخليج، وبالتالي تحرم من الطاقة. ولذلك هي تحاول الآن باتفاقيات مع روسيا بأن هناك في خط نفطي روسي إلى الصين، وتريد أن توسع بخط آخر. صحيح أن هذا سيأخذ وقت، لكن هذا ذات بعد استراتيجي.
1: طبعا كانت قد جهزت احتياطيات عائمة أيضا الصين، يعني
0: نعم
1: بالفترة الأخيرة.
0: نعم هذا صحيح، وهي من الدول الرائدة الآن في الطاقة النظيفة والطاقة البديلة اللي متعلقة بالرياح وبالشمس، لأن الصين تدرك في البعد الاستراتيجي بأنها لا تريد أن تكون أسيرة لمصادر الطاقة التقليدية، لأن مصادر الطاقة التقليدية ليست بيدها، هي فقيرة إلى النفط، وبالتالي دائما تستورد من الخارج كما كوريا الجنوبية كما اليابان. وبالتالي الصين الآن هي لديها حجم من الخسارات، لكنها لا تريد أن تضع منطقة الشرق الأوسط بكليتها ولا سيما إيران أن تضعها بيد الولايات المتحدة الأمريكية. اتفاقية الشراكة على سبيل المثال، في هناك اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة ما بين الصين وإيران. هذه اتفاقية الشراكة في 2021 كان التقديرات تقول بأن الصين كان يمكن أن تستثمر في الوضع الطبيعي قرابة 400 مليار دولار في مع إيران. أنت تتكلم أن الصين لديها رؤية بعيدة المدى، لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تأتي فتدمر مشاريع الاستراتيجية بعيدة المدى. ولذلك أنا أقول هي قد تتحمل أعباء تكتيكية نتيجة الحرب الجارية، لكنها لا تريد أن تستسلم لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية التي تستهدف الصين واقتصاد الصين.
1: ولكن هناك سؤال، يعني في أي سياق تأتي الدعوات الصينية الأخيرة لوقف التصعيد، لخفض التصعيد، لفتح مضيق هرمز؟ وفي أي سياق يأتي الطلب السعودي من الصين لاستخدام نفوذها تجاه إيران لفتح مضيق هرمز، وبخصوص الحوثيين هل تأتي هذه في سياق أن الصين تمثل لها دول الخليج شريك اقتصادي أكبر مقارنة بإيران؟
0: الدول الخليج هي الشريك الأكبر مقارنة بإيران، هذا واضح بالأرقام كما ذكرنا. الصين تحافظ على علاقات مهمة جدا مع دول الخليج، وتحافظ أيضا على علاقات مهمة مع إيران، ولا تريد أن تخسر الطرفين. لذلك من مصلحة الصين أن تقف هذه الحرب، لكن أن تقف بمعايير ليست معايير أمريكية، إنما بمعايير تحافظ على وجودها واستثماراتها، وتحافظ على إيران كدولة صديقة، وتحافظ أيضا على مقدرات ودول الخليج كدول صديقة للصين. ومن هنا يأتي الدور الصيني، لأن الصين مقبولة، الصين بحكم أنها ليست طرفا في الحرب وليس لها سوابق بأنها جاءت فاحتلت أراض في الشرق الأوسط وقامت بحرب في الشرق الأوسط. الذي يقوم بذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أحد أطراف الإشكال هو الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التوازن في العلاقة الذي تحظى به الصين لدى إيران، لدى العراق، لدى دول الخليج، يجعل منها طرفا مقبولا لكل المتخاصمين والأفرقاء المتشاكسين في المنطقة. وبالتالي الصين يعني بعض المعلومات كانت تتحدث بأن

0: إنه الصين كان لها يعني نشاط في اجتماع صلالة الذي لم ينعقد. كان هناك اجتماع سيكون ما بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، لكنه ألغي في اللحظات الأخيرة. والمعلومات تقول بأن الصين كان لها تدخل في محاولة للتقريب ما بين وجهتي النظر بشأن مضيق هرمز، لكن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وضغط الولايات المتحدة الأمريكية أفشل هذا الأمر. أفشله لأنها تريد أن تضع اشتراطات فيما يتعلق بمضيق هرمز، فيما يتعلق بالحرب على إيران، ولا تريد للصين أن تكون هي الطرف النشط والذي يمكن أن يستثمر العلاقات مع المتخاصمين في المنطقة، لأن هذا بالنسبة لها يعني هذا نوع من المزاحمة السياسية، ولذلك هي لا تحتاج للتدخل الصيني وتحاول أن تحول دون التدخل الصيني.
1: فقط بالعودة إلى الطلب السعودي من الصين لاستخدام نفوذها تجاه إيران لوقف هجمات الحوثي، أريد أن أفهم ما هي حدود العلاقة ما بين الصين وإيران؟ نحن نعرف أنها شراكة استراتيجية واسعة أو شاملة، ولكن ما هي الحدود؟ إلى أي مدى يمكن أن تقف الصين مع إيران؟
0: الصين إذا أردنا أن نقول كيف يمكن أن تقف مع الصين أو كيف يمكن أن تدعم إيران، في هناك لا يوجد هناك معلومات رسمية أو يعني دقيقة يمكن الاتكاء عليها لحد اللحظة، لكن من الواضح بأنه الصين تدعم إيران من خلال المعلومات والاستخبارات وصول الأقمار الصناعية، وكثير من المصادر الأمريكية تحدثت بأن الضربات الدقيقة لإيران للقواعد الأمريكية في المنطقة كانت نتيجة تعاون معلوماتي واستخباراتي صيني إيراني، وهذه أعتقد أنه وسئل الرئيس ترامب عن ذلك لكنه حاول أن يتهرب لأنه لا يريد أن يصطدم مع الصين.
1: أجاب قال نحن نتجسس عليهم وهم يتجسسون
0: علينا، فهو هرب من ذلك لأن هذا استحقاق سيؤدي إلى صدام ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية ليس بوارد أن تنتقل للصدام الآن مع الصين، وبالتالي هذا شكل من أشكال الدعم الذي تحظاه إيران. الدعم الآخر قد يكون متعلق بتكنولوجيا الأسلحة، بمعنى أن الصين توصل لإيران تكنولوجيا تستخدمها في التصنيع العسكري، وقدرة إيران إذا لاحظ قدرة إيران في الأيام الأخيرة أنها لا زالت تستطيع أن تسقط بعض الطائرات التجسس الأمريكية، واليوم أسقطت طائرة التجسس الإسرائيلية، يعني بأن هناك لا زال قدرات دفاع جوي ورادارات فاعلة لدى إيران، مع أن الحرب الأربعين يوم تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم يبقي أي منظومة دفاع إلا استهدفوها. هذا يدل على أن هناك في نشاط إيراني إعادة ترميم وبناء
1: وربما دعم
0: من الصين بتقنيات معينة الآن تستخدمها إيران وتعيد ترميم قدرتها الذي يسقط هذه الطائرات، وهذا أمر لافت وهذا أصبح متواتر الآن، قدرة إيران على إسقاط طائرات تجسس بدون طيار، هذا قد يكون أيضا من ضمن الدعم الصيني. هناك دعم متعلق في البعد الاقتصادي،
1: وهو عبر شراء النفط
0: الذي إن صح التعبير يدخل بطريقة فيها إن صح يمكن أعتبرها تهريب أو يمكن أعتبرها يعني دون قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على ضبطه. الصين هي تستقبل ذلك، لأنه اليوم العقوبات الأمريكية تعاقب كل شركة وكل دولة تتعامل مع إيران في الجانب الاقتصادي، لكنها لا تستطيع أن تعاقب الصين، وبالتالي إذا استطاعت الصين أو استطاعت إيران أن تخرج كميات من النفط فهي تذهب إلى الصين، وبالتالي هذا يساعد إيران على الصمود. ناهيك على أن هناك في تفعيل الآن لخط السكة الحديد ما بين إيران والصين، وهذا التفعيل يلاحظ بأنه عدد الرحلات اللي هي التجارية تتكثف في بعد خاصة في الشهر الأخير من تصاعد الحصار الأمريكي. هذا الكثافة في التجارة التي تجري ما بين إيران والصين يدل على أن الصين لا زالت حريصة على هذا الخط التجاري، وهنا يعني يشار في هذا السياق

0: بأنه التجارات البينية ما بين إيران والدول المجاورة ارتفع أثناء الحصار، لأنها تريد إيران أن تستفيد أو تعوض إغلاق مضيق هرمز عليها، أن تعوضه من خلال الخطوط البرية ومن خلال بحر القزوين مع روسيا.
1: هذه إحدى النقاط المهمة التي تستفيد منها الصين فعلا، يعني على المستوى الاقتصادي. هناك تقرير لـ CSIS، المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، يتحدث فيه عن النقص الكبير الذي تعانيه الولايات المتحدة على مستوى مخزون الذخائر والقذائف الدقيقة. وطبعا هي تكلفتها باهظة في الإنتاج، وتحتاج أيضا حسب التقرير إلى 3 إلى 4 سنوات لتحضير كمية يتم استخدامها. وطبعا الإدارة الأمريكية في وقت صدور هذا التقرير وفي وقت يعني تسربت هذه المعلومات يعني أبدت انزعاجا شديدا. لكن سؤالي هنا هو، هناك استنزاف واضح للولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحرب التي شنتها في الشرق الأوسط على إيران. كيف يمكن أن تستثمر الصين هذا الأمر؟
0: هذا بيذكرني باللي هو الصيني سانسو الذي مؤلف فن الحرب، ولحد اليوم من الواضح بأن الصين تأخذ بمنهجه في إدارة الحروب، لأنه هو يقول أنه أسمى فن الحرب هو إخضاع خصمك بدون قتال. هذا عبارة عن قاعدة سانسو أكد عليها في كتابه فن الحرب، ومن الواضح بأن الصين تأخذ بهذا النهج، بمعنى أنت تستخدم عامل الزمن باستنزاف خصمك، تستنزفه اقتصاديا، دبلوماسيا، أمنيا، عسكريا. لذلك الذي يجري الآن من حرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هذا تستفيد منه الصين في هذه النقطة، بمعنى صمود إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية يعني مزيد من الاستنزاف للقدرات الأمريكية، وهذا يخدم الصين في البعد العسكري. فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لا تستطيع أن تحمي قواعدها المنتشرة في الشرق الأوسط بسبب استنزاف اللي هو منظومات الدفاع الصاروخي وتراجع كميات اللي هو الصواريخ الذكية الاعتراضية، إذن كيف يمكن أن تحارب الصين لو أرادت ذلك؟ أعتقد في صعوبة أن تتخذ الإدارة الأمريكية الآن قرارا بشأن حرب على الصين، لو افترضنا أن هذا الأمر يعني كفرضية، أو حصل هناك اختلاف متقدم حول تايوان. وبالتالي ضعف هذا الذي الآن يعترض أو اللي يعتري اللي هو القوات الأمريكية هو بالنسبة للصين يعتبر مكسب، وهذا يجعل من القدرات الصينية العسكرية الصاعدة تتمتع بعافية أكثر مما تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الاستنزاف. ولاحظ أنه يعني ربطا الصين مع روسيا على اعتبار أنهم دولتين صديقتين، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية تستنزف روسيا في أوكرانيا، لكن أيضا روسيا من خلال علاقتها مع الصين والتنسيق الصين الروسي هذا تستفيد منه إيران، ويستفيد منه الطرفان في استنزاف الولايات المتحدة الأمريكية في إيران. يعني كما أنك تريد أن تستنزف روسيا في أوكرانيا، أو تستنزف الصين في تايوان، أو في البحر الصيني الجنوبي، أو اقتصاديا هناك مساحات من الاستنزاف المتبادل. وبالتالي نعم، عندما نقول مثلا اللي هو صواريخ الباتريوت، التقديرات كانت تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 2500 صاروخ ذكي، نزل العدد إلى قرابة 1000، وهذا كان بالمناسبة من أحد الأسباب التي جعلت رئيس هيئة الأركان المشتركة دانكين يتحفظ على الحرب الموسعة على إيران اللي هو بعد حرب الـ40 يوم، وجعلت أيضا من الجنرال براد كوبر اللي هو رئيس القيادة المركزية سنت كوم أن يتحفظ على الحرب الموسعة على إيران بعد حرب الـ40 يوم، لأنه يقول أنه ليس لدينا مخزون من هذه الصواريخ الاعتراضية، ودونها تصبح الصواريخ الإيرانية تصل إلى النقاط التي تريدها والأهداف التي تريدها بكل سهولة، وهذا سيكون مكلف على الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يضطرها لجذب مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط، وهي من المفترض أنها لا تريد حرب، أو على الأقل الرئيس ترامب جاء إلى البيت الأبيض بتعهد للشعب الأمريكي بأنه لا يريد أن يجر الولايات المتحدة الأمريكية لحروب خارجية، وهذا يحصل بالعكس. ولذلك أنا أقول أن الصين نعم هي طرف صحيح.

0: من جانب متضرر في موضوع إغلاق هرمز ومن خلال تراجع القدرة الشرائية لهذه الدول بسبب الحرب، لكنها في البعد الاستراتيجي لا هي تستثمر، ومن جزء من الاستثمار هو اللي هو تراجع المخزون الذخائر لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة أنت لاحظ أنه البنتاغون أستاذ عبد اللطيف تعاقد مع شركات أمريكية لإنتاج الصواريخ الذكية والاعتراضية بقيمة 23 مليار دولار. واشنطن بوست من قبل عدة أيام قالت بأنه حجم الخسائر، حجم التكلفة العسكرية على الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على إيران بلغ لحد الآن 41 مليار دولار، منها 24 مليار دولار متعلق بالذخائر والصواريخ. هذا ما يؤكد بأن أزمة الصواريخ الذكية هي أزمة حقيقية وتواترت من المصادر الأمريكية، وهذا يدل أنه استمرار السياسة الأمريكية بهذا النهج وبهذه الطريقة قد يخدم الصين في موضوع اللي هو الصواريخ.
1: تمام، ولكن لدي سؤال، إلى أي مدى يمكن أن تبقى ناجحة استراتيجية الصين ومنهجيتها في التعامل مع مصالحها في الشرق الأوسط دون وجود مظلة أمنية؟ يعني الآن هي تعول على موازين القوى والموازنة ما بين مصالحها، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه فعالة؟ ما هي النقطة التي ربما تشعر الصين بأنه حان الوقت؟
0: أنا أعتقد أن الصين ليست معنية بأن تكون طرفا في حرب، لأن الحرب مكلفة، الحرب تعطل الاقتصاد، والصين يعني الآن في ذروة صعودها ولا تريد أن تحصل لها انتكاسة، لأن الحرب ستأكل الموارد، ستعطل القدرة الإنتاجية، ستحول الإنتاج إلى إنتاج عسكري، وبالتالي القطاعات الأخرى ستتراجع، التكنولوجية والصناعية وإلى آخره، وبالتالي هي ليست معنية بدخول حرب.
1: هي ليست هي معنية، ولكن ماذا إن جرى إقحامها؟
0: لكن أنا أعتقد أن الصين قياسا بتاريخها الصين لم تدخل حروب إقليمية، يعني الصين لم تدخل حروب في أفريقيا، ولا ذهبت إلى أمريكا اللاتينية، ولا جاءت إلى الشرق الأوسط، ولا ذهبت إلى أوروبا لحروب، لكنها حاربت الصين من تاريخيا حتى في عهد الإمبراطورية الصينية، عندما حاربت في محيط الجغرافي للصين، نشأت كانت طرفا في الحرب الكورية، حصل بينها وبين الهند اشتباكات حدودية، حصل اشتباكات بينها وبين الاتحاد السوفيتي لأسباب حدودية، بمعنى أن عين الصين على أن تؤمن الجغرافيا الصينية والمجال الحيوي للجغرافيا الصينية، ولا تريد أن تكون دولة استعمارية بالعقل الغربي، وبالتالي الصين غير معنية بخوض حروب بعيد عن جغرافيا الصين. الصين ترى نفسها امبراطورية، الصين ترى نفسها دولة ضخمة من حيث الجغرافيا، من حيث السكان، من حيث الإمكانيات الاقتصادية، وهي الآن تتقدم تكنولوجيا بشكل استثنائي ومنافس للولايات المتحدة الأمريكية، ومن المرتقب أنها تسبق الولايات المتحدة الأمريكية في المدى المنظور، وبالتالي لماذا تستنزف نفسها أو تعطل هذا النمو الهائل الذي تحظى به؟ إذن هي تبتعد. قد يكون السبب في خوضها أو أن تكون طرفا في حرب هو تهديد الصين، بمعنى تهديد الجغرافيا الصينية أو السيادة الصينية، أو تهديد اللي هو الأمن القومي للصين، إن كان في بحر الصين الجنوبي، إن كان في سلاسل الإمداد، إن كان في مصادر الطاقة، بمعنى أنه أن يكون هناك اختناق للاقتصاد الصيني، اختناق للجغرافيا الصينية في محيطها، هذا قد يؤدي أو يدفع الصين لأن تحارب بمنطق الدفاع عن مصالحها وليس بمنطق الذهاب للعدوان أو الاستعمار في مناطق أخرى.
1: هذا ينقلنا إلى ساحة تايوان. يعني الصين تتعامل مع المصالح بعيدة المدى بمنهجية توازن المصالح، وليس لديها خطوط حمراء يعني واضحة، بقدر ما أنها براغماتية في التعامل، توازن علاقاتها مع جميع الأطراف بحيث أن تكون مستفيدة. ولكن عندما يأتي الأمر إلى تايوان مختلف جدا بالنسبة للصين، وهي تصرح بأنه خط أحمر ويمس الأمن القومي الصيني وتستدعي السرديات الوطنية. لماذا تايوان مختلفة بالنسبة للصين؟
0: تايوان مختلفة لأن تاريخيا هي جزء من الصين،

0: تايوان هي جزء من البر الصيني، هي هكذا ترى الصين، وترى بأن هذا من منذ عهد الإمبراطورية وإلى اللحظة، وهي لا ترى أو لا تنظر إلى تايوان بأنها يعني منطقة منفصلة أو أنها انقسمت عن الصين، ترفض ذلك، هي ترى بأن هذا هو جزء تاريخي من الصين. واللافت في الموضوع أنه حزب الكومنتانج اللي هو اللي عمليا الحاكم في تايوان، أو اللي هو كان الحزب اللي كان عمليا يحكم الصين، يعني هذا برضو جزء من التاريخ اللي بيوضح لماذا تايوان ينظر إليه على أنها جزء من الصين. حزب الكومنتانج حكم الصين البر الصيني مع تايوان من عام 1928 إلى عام 1949 عندما حصل الاشتباك بينه وبين الحزب الشيوعي. بالتالي هو كان يحكم الصين، حكومة الصين كانت تايوان والبر الصيني. لما حصل الاشتباك ما بين الكومنتانج واللي هو الحزب الشيوعي بقيادة ماو سي تونغ، هنا انتصر الحزب الشيوعي على حزب الكومنتانج. الحزب الكومنتانج اللي هو كان عمليا يدير الدولة، يدير مؤسسات الدولة، عندما هزم وتم يعني هزيمته اضطر أن يذهب إلى الصين، عفوا إلى تايوان، بمعنى أن حكومة الصين اللي كان يرأسها انتقلت إلى تايوان. وبالمناسبة بقي حزب الكومنتانج والحكومة الصينية التي تموضعت في تايوان تطالب من خلال منذ عام 1949 إلى عام 1971 تطالب باستعادة الصين. يعني هو العقل الموجود في تايوان يقول بأنه هذا نحن عمليا جغرافيا واحدة وشعب واحد، لكننا انقسمنا في الإدارة السياسية. هناك في إدارة سياسية هي حكومة الصين كانت في تايوان وتطالب بإزالة الحزب الشيوعي واستعادة الصين، والحزب الشيوعي يرى بأنه هو الذي يمثل الصين ويريد أن يستعيد تايوان.
1: ولكن
0: كلا الطرفين يرى بأنه هذه القطعتين أو هذه البر الصيني مع تايوان هي عبارة عن دولة الصين، ولذلك الصين لا تنظر للمسألة بأنها أنه هذا حصل انقسام أو أنه هذه شيء يعني نوع من الاحتلال، هي ترى أنه هذا الوضع الطبيعي. لذلك يبدو أن حرص الصين لحد اللحظة بأن هي تايوان جزء
1: ولكن هل
0: من
1: هو
0: الصين.
1: فقط نابع من يعني شعور بضرورة السيادة على هذه الأرض ونابع من منطلق وطني؟ ما هي الأهمية التي تمثلها جزيرة تايوان يعني؟
0: أول شيء إذا إحنا أضفنا إلى البعد اللي هو القومي والتاريخي بأن تايوان هي جزء من الصين وجزء من البر الصيني، هذا قضية حيوية، هذه تاريخية، ولا زالت حاضرة في لدى الصين أو لدى اللي هو حكومة بكين. الأمر الآخر متعلق بأنه ابتعاد تايوان عن الصين جعل من الولايات المتحدة الأمريكية طرفا متدخلا منذ عام 1950. لاحظ، بعد سنة من انتقال الحكومة الصينية برئاسة اللي هو حزب الكومنتانج إلى تايوان بال49، في عام 1950 مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت الأسطول السابع إلى تايوان، يعني بأن هذا الافتراق أدى لدخول طرف ثالث هو منافس وخصم للصين، هي الولايات المتحدة الأمريكية. من الآن الذي يدعم تايوان بالأسلحة وإلى آخره؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية. من الذي يحول دون الوحدة ما بين الطرفين؟ هو في عامل خارجي، هو الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذا سبب مهم وشكل تحدي للصين. هناك عامل ثالث متعلق بأنه اليوم تايوان تمثل نموذج فارق في الوضع الاقتصادي. تخيل أنه تايوان هذه الجزيرة عدد سكانها كم؟ 23 مليون. الناتج الإجمالي المحلي لديها 900 مليار دولار، يمثل 2.4 من الاقتصاد العالمي كله. يعني هذا الثقل النسبي لتايوان في الاقتصاد العالمي ضخم جداً، وهي من أهم مصادر اللي هي الأشباه الموصلات والرقائق اللي هي تستخدم اليوم في الحوسبة وفي البيانات وفي السيارات الحديثة وفي الفضاء وفي الصواريخ وفي الطائرات، هي تايوان. والولايات المتحدة الأمريكية تعتمد من ضمن مصادرها فيما يتعلق بأشباه الموصلات والرقاق على تايوان.
1: عندي سؤال هنا، يعني هو السؤال الأخير في هذه الحلقة. الصين تقول بأنه استعادة تايوان للأراضي الصينية هي ضرورة، تفضل عدم استخدام القوة، ولكن تقول أنها ستضطر إلى استخدام القوة في حال حدث سيناريو معين يقتضي ذلك. أخيرا، هل يمكن أن تكون ساحة تايوان هي الخط الأحمر الذي يمكن أن يعني يتم أو الذي يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب أو اشتباك عسكري معين ما بين الولايات المتحدة والصين؟
0: أنا أؤيد هذه الفكرة، لأن الصين ترى بأن السيادة الصينية تنسحب على تايوان وبأنها جزء من الأراضي التاريخية للصين بشقيها البر وتايوان، وبالتالي لحد اللحظة هي تتعامل مع تايوان على أنها جزء من الصين. وبالمناسبة الصين نجحت أستاذ عبد اللطيف لحد اللحظة نجحت. أول شيء هي أخذت المقعد الدائم للصين في العام 1971 في الأمم المتحدة، تحول المقعد من حكومة الصين التي كانت في تايوان إلى حكومة الصين الشعبية اللي هي في بكين. هذه واحدة. الثانية أنه اليوم تايوان ليست عضوا في الأمم المتحدة، وتعترف فيها 12 دولة في العالم، يعني هي عبارة عن جزر بسيطة ودول ليس لها وزن. لاحظ الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بريطانيا، دول وازنة في الاقتصاد وفي السياسة الدولية تتعامل اقتصاديا مع تايوان، لكنها
1: لا تعترف بها كدولة.
0: وهذا نتيجة أن الصين يعني تتعامل مع موضوع تايوان على أنه كما تفضلت خط أحمر، بمعنى المحاولة ترسيخ انقسام تايوان أو انشقاق تايوان أو انفصال تايوان بالنسبة للصين هو خط أحمر، وقد يؤدي إلى اشتباك ما بين الصين وبين الدول الأخرى. لذلك نلاحظ لماذا الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه هي التي تقريبا توفر حماية، دعم عسكري، شريك اقتصادي كبير لتايوان، إلا أنها لا تقدم على هذه الخطوة، لأنها تدرك حقيقة بأن الصين جادة في ذلك، لأن الصين ترى بأن تايوان هي عبارة عن نموذج لما يمكن أن يكون يعني ردة فعل أو يبنى عليه ردة فعل صينية حادة. نعم. لأنه يمس وحدة الأراضي الصينية ويمس السيادة الصينية. ولذلك أنا أقول بأن هذه القضية توضح بأن الصين خطها الأحمر هو حماية الجغرافيا الصينية وحماية أمنها القومي، اللي هو يشكل لديها يعني حصانة أو مظلة لتحافظ على مقدراتها الحيوية داخل الصين. نعم. وأعتقد أن الدول تفهم ذلك.
1: أستاذ أحمد، وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أستاذ عبد اللطيف.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث،
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد،
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
3: بل نعيشه في الميدان.
0: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
3: إلى قلب الحدث.
0: نقف مع الإنسان
3: أينما كان.
12: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
13: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
12: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
13: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
12: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. القوات الحكومية اليمنية تستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة للحوثيين في مناطق متفرقة بمحافظة تعز. أنباء عن اجتماع الوسيط القطري مع وزير الخارجية الإيراني في نيويورك بشأن نسخة معدلة من مقترح طهران لوقف إطلاق النار.

0: تواصلت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في اليوم الثالث من عيد العرش وسط قيود مشددة على الفلسطينيين وانتشار أمني في القدس القديمة، مشهد يتجدد مع كل عيد، فيما تتصاعد المخاوف من تداعيات ذلك على المسجد الأقصى والمدينة.
1: في أيام عيد العرش السبعة، حواجز تقطع أزقة القدس، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر عند أبواب الأقصى. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد، ومن نفس المكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدى بتصريحاته المتطرفة. كل ذلك يلخص مشهدا تتداخل فيه طقوس العيد اليهودي مع الاقتحامات، في وقت تضيق المدينة المحتلة على أهلها تحت إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.
2: فإن التحرش القائم الآن من المسؤولين الإسرائيليين بحق الأقصى هو يشجع المقتحمين بزيادة اقتحاماتهم وتجاوزاتهم، ومن هنا يكمن الخطر.
1: وبين التحذير من الاقتحامات وما يجري في أزقة القدس، تتكشف صورة أيام ثقيلة تفرض فيها القيود على حركة الفلسطينيين والمصلين، وتغلق محال تجارية في البلدة القديمة، فيما يتعزز الانتشار الأمني الإسرائيلي

0: بالتزامن مع اقتحامات عيد العرش اليهودي. وفي مشهد غير مسبوق نصبت عريشة العيد اليهودي للمرة الأولى قرب باب العمود، وفي خطوة يراها المقدسيون تغييرا للمشهد في البلدة القديمة وامتدادا لمحاولات فرض واقع جديد في القدس الشريف.
1: القدس باتت حلبة سياسية مقيتة مزعجة، اليوم فرض السياسة مع الانتخابات الموجودة، الكل يحاول أن يستثمر أي مناسبة من أجل تهويد تلك المدينة، هذا العام هو الأصعب بدون أدنى شك.
0: يحذر مقدسيون من أن استغلال الأعياد اليهودية لتكثيف الاقتحامات يمهد لفرض تقسيم زمني ومكاني للمسجد الأقصى، ويحول ما كان استثنائيا إلى مشهد يتكرر. ففي مثل هذا اليوم من عام 2000 اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون باحات الأقصى، زيارة فجرت مواجهات أعقبها اندلاع الانتفاضة الثانية. واليوم وبعد 26 عاما تستعيد القدس تلك الذكرى، فيما تتكرر الاقتحامات وتبقى المدينة أمام مشهد مفتوح على مزيد من التوتر.
2: يمضي عيد العرش اليهودي بأيامه، لكن تداعياته في مدينة القدس تتجاوز حدود المناسبات اليهودية. اقتحامات تتكرر ووقائع تتراكم ومحاولات لدفع المسجد الأقصى والبلدة القديمة نحو واقع مختلف. هنا لا تتغير المشاهد فحسب، بل تختبر بها إسرائيل حدود الوضع القائم يوما بعد آخر. فمشتاو ثلاثة عربي، القدس المحتلة.
3: أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا تصاعد اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة واعتبرها خطا أحمر، وشدد أبوردينا على رفض فرض التقسيم الزمني والمكاني للمسجد، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات. فيما قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إن الأقصى يواجه تطورات خطيرة، متهما سلطات الاحتلال بالسعي إلى تعطيل دور الأوقاف الإسلامية في القدس والسيطرة على مرافق المسجد. كما أدانت دول عربية وإسلامية اقتحامات المسجد الأقصى محذرة من تداعياتها على القدس والمنطقة، وداعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والوضع القانوني والتاريخي لها.

هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدتي دير أبو مشعل ورأس كركر وسط الضفة الغربية المحتلة وأضرموا النار في مركبات فلسطينية وفق مصادر محلية. وفي سلفي اقتحم عشرات المستوطنين بلدة كفل حارس بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية وسط انتشار عسكري مكثف. أعرب وزير الخارجية الهولندي توم بيرنتسون عن أسف بلاده إزاء القرار الإسرائيلي إلغاء اعتماد دبلوماسيها العاملين في الضفة الغربية. وقالت الخارجية الهولندية إن القرار الذي اتخذته لاهاي بتعليق استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لا يستهدف إسرائيل بل منتجات المستوطنات. بدورها أدانت الخارجية الفلسطينية إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الدبلوماسيين الهولنديين المعتمدين لدى دولة فلسطين بما فيها القدس وما يترتب

0: يترتب عليها من معوقات أمام أداء مهامهم الدبلوماسية. وأكدت الوزارة أن الدبلوماسيين الهولنديين مرحب بهم في أرض دولة فلسطين المحتلة، وأنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين، معربة عن رفضها لما تقوم به سلطات الاحتلال من ابتزاز وتهديد للضغط على الدول والتأثير على مواقفها. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفتا مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. وقالت مصادر طبية إن فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال سطح منزل في منطقة المشاهرة بشارع النفق بمدينة غزة. وفي مخيم النصيرات استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارات شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية غرب المخيم. أخلي الطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان بالكامل بعد تقدم آليات الاحتلال الإسرائيلي وأطلاق النار في محيط المستشفى بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وقال مدير التمريض في المستشفى الدكتور عيد صباح إن الإخلاء جاء إجراء احترازيا حفاظا على سلامة المرضى والعاملين في ظل القصف وأطلاق النار وتوغل قوات الاحتلال في محيط المستشفى. وأكد أن الطواقم ستعمل على استئناف الخدمات الطبية فور زوال الخطر. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولة تسلل لجماعة الحوثي في الأحبوط بجبل حبشي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. كما شنت مقاتلات حربية غارات على مواقع وتجمعات حوثية في الحوبان ومفرق ماوية والذكرة والأكبوش وحيفان، واستهدفت رتلا للإمداد في شارع الستين شمال مدينة تعز وتعزيزات في الوازعية غربا. وأكد بيان للقوات الحكومية مشاركة الطائرات المسيرة والمدفعية في استهداف آليات وتجمعات على محاور عدة، فيما استمرت المواجهات حول جبل نومان وكهبوب والعلقمة وراس دون تحول رئيسي في خريطة السيطرة بحسب البيان. نقلت وكالة رويترز أنه من المتوقع أن تعقد محادثات منفصلة بين الولايات المتحدة وإيران اليوم الاثنين أو الثلاثاء عبر وسطاء، مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول للوكالة أن المحادثات من المتوقع أن تركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. بدوره أفاد مصدر إيراني مطلع بأن الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي سيعقد اجتماعا مع الوسطاء في نيويورك لبحث التطورات. وأضاف المصدر أنه لا يوجد أي قرار إيراني بالتفاوض مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الفريق الإيراني طرح الثلاثاء الماضي في تواصله مع الوسيط القطري شروطه ومقترحاته لإعادة فتح مضيق هرمز حسب ما نقلت وكالة تسنيم. تتصاعد حدة الهجمات الروسية على أوكرانيا مع استهداف مدن ومواقع حيوية وسقوط قتلى وجرحى، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تداعيات الحرب داخل أوروبا. وبينما تؤكد كييف استمرار التصدي للهجمات، يحذر الاتحاد الأوروبي من مخاطر اتساع الأنشطة الروسية لتشمل أعمال تخريب تستهدف أمن واستقرار دوله.
1: تتواصل الهجمات الروسية على أوكرانيا وسط تصعيد جوي متزايد واستمرار المخاوف من اتساع تداعياتها داخل أوروبا. السلطات الأوكرانية أعلنت إصابة عشرة الأشخاص جراء ضربات روسية ليلية استهدفت مدينة خاركييف والعاصمة كييف، فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها اعترضت أكثر من 100 مسيرة روسية. وفي خاركييف أصابت قنبلة جوية روسية موجهة مبنى سكنيا، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال. أما في كييف فأصيب عدد من الأشخاص جراء الضربات بينما استهدفت إحدى المسيرات محطة وقود في العاصمة. وفي موسكو قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت مراكز لمعالجة البيانات تابعة لشركتي اتصالات في كييف، متهمة الشركتين بتقديم خدمات للجيش الأوكراني. وفي ظل استمرار الضربات الروسية داخل أوكرانيا، يحذر الاتحاد الأوروبي من توسع أنشطة موسكو وإمكانية امتدادها إلى الأراضي الأوروبية.
2: تقارير استخباراتية تشير إلى أن روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب والهجمات التي تستهدف الديمقراطيات الأوروبية بهدف التأثير على المجتمعات ودفعها إلى التراجع عن دعم أوكرانيا.
1: وبينما تستعد أوكرانيا لشتاء جديد في ظل الحرب، تبقى الهجمات الجوية والتصعيد الروسي محوراً رئيسياً في المشهد، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعمه لكييف ومواجهة ما يعتبره تهديدات روسية تتجاوز حدود ساحة المعركة. نسرين حامدي، تلت عربي.
0: بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإندونيسي برابو سوبيانتو العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وشدد أردوغان في اتصال هاتفي مع سوبيانتو على أهمية تطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات وفي مقدمتها التجارة والصناعات الدفاعية. ودعا أردوغان سوبيانتو إلى قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31 المقررة في ولاية أنطاليا جنوب تركيا خلال نوفمبر المقبل. سلمت أولى طائرات هوركوش 2 إلى القوات الجوية التركية بعد اجتياز الاختبارات وحصولها على شهادة التصنيف العسكري الوطنية. وأنجز نحو 300 طلعة جوية لاختبار 2256 نقطة فحص، وطورت الطائرة استناداً إلى توصية الطيارين مع خفض وزنها الهيكلي وزيادة نسبة القوة إلى الوزن لتستخدم في التدريب الأساسي والمتقدم ومهام الهجوم الخفيف والدعم الجوي القريب. أطلقت رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية منصة الذكاء الصناعي الوطنية إيفرن بهدف تعزيز الاستقلال التكنولوجي لتركيا وسيادتها على البيانات. وتجمع المنصة البيانات ونماذج الذكاء الصناعي وقدرات الحوسبة عالية الأداء، وتتيح الوصول إلى 11 نموذجا لغويا كبيرا مفتوح الأوزان، كما توفر تدريب النماذج في تطبيقات الرؤية الحاسوبية. وبلغ عدد مستخدميها الناشطين 7500 مستخدم، فيما تستهدف شركات الصناعات الدفاعية والجامعات ورواد الأعمال والطلاب. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي فوق منطقة صور. وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف أطراف بلدة زبقين والأودية المحيطة ببلدة ياطر، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية فوق منطقة صور. وأضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا كان قد استهدف ليلة أمس وادي سلوقي من دون ورود معلومات عن إصابات أو أضرار. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى تفعيل الإطار الثلاثي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار سلام في مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أهمية وضع جدول زمني لتنفيذ الالتزامات بما يضمن تقدم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح. تمتد تداعيات التوغلات الإسرائيلية والقصف المتكرر على أطراف بلدة بيت جن غرب دمشق إلى حياة السوريين، وتدفع تلك الانتهاكات مزارعين ورعاة وأصحاب أعمال إلى تقليص تحركاتهم والابتعاد عن مناطق اعتادوا الوصول إليها.
3: لا تقتصر تداعيات التوغلات الإسرائيلية والقصف المتكرر على أطراف بلدة بيت جن غرب دمشق على التحركات العسكرية فحسب، بل باتت تنعكس بشكل مباشر على حياة السكان الذين يواجهون مخاطر متزايدة أثناء ممارسة أعمالهم لكسب قوت يومهم، في ظل خشيتهم من واقع ميداني قلق يفرضه استمرار التوغلات وسلسلة الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا يوم بصير في ضرب ممكن يأثر على رزقنا، بيأثر على شغلنا، بيأثر على عملنا، لكن إحنا مواظبين عملنا، مو يعني الغاية نمد بعضنا كشريان حياة أكثر من الناحية المادية.
3: ضمن الطرقات المحيطة ببلدة بيت جن يتجنب الأهالي المرور فيها، ولا سيما تلك المؤدية إلى الأراضي الزراعية في منطقة الكروم التي تشكل مورداً أساسياً لسكان المنطقة. ومع تكرار التوغلات المفاجئة والاستهدافات اضطر بعض المزارعين ورعاة المواشي إلى الحد من أعمالهم والتقليل من وصولهم إلى المنطقة رغم اعتماد عائلاتهم عليها مصدرا رئيسيا للدخل.
5: نحن جماعة طريشي، ومثل ما بنروح على أرضنا وعرزانا ونروح نسرح، يا ما ردونا من باب السد من هو من أول البلد نرجع على بيوتنا، ما نعود نقدر نروح ولا نعود نقدر نجي نحن والأهالي كلها. يعني هذا الشغل هذا يعني صار ثقيل كثير علينا، نحن لا طرشنا بضل مزروب، رومنا أرزانا تين عنب عنا عم تروح بالأرض من اللي تروح عليها من وراء إسرائيل.
3: التوغلات المتكررة والاستهدافات المتواصلة بين الحين والآخر لا تتوقف تداعياتهما عند حدود المنطقة المستهدفة فقط، بل تمتد إلى حياة السكان، فتفرض عليهم تغيير مساراتهم وتأخير أعمالهم والابتعاد عن مناطق اعتادوا الوصول إليها خشية ما قد يرافق ذلك من عواقب محتملة قد تهدد سلامتهم.
6: لم تعد التوغلات الإسرائيلية مجرد حدث عسكري فقط، بل قيودا أمنية تلاحق السوريين في أرزاقهم وتحركاتهم، مهددة بشل مفاصل الحياة اليومية وتحويل قراهم وبلداتهم إلى سجون مفتوحة تنعدم فيها أدنى مقومات الأمان والاستقرار. محمد السباعي، تريتي عربي، بيت جن، ريف دمشق.
0: أفادت مصادر سودانية بمقتل نحو 72 مقاتلا من قوات الدعم السريع وإصابة 200 في ضربات جوية استهدفت مباني عسكرية بنيالا. وقالت المصادر أن الضربة الأولى أصابت مبنى قيادة المنطقة الغربية ومقر الفرقة 16 مشاة، فيما استهدفت الضربة الثانية اجتماعا للجنة الاستنفار في الدعم السريع في منزل قائد الفرقة. قتل شخص وأصيب 10 في قصف، قالت مصادر في الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع استهدفت به ملعبا شمال غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردوفان. وفي تطور ميداني آخر، أفاد مصدر في الجيش السوداني بأن قواته تقترب من السيطرة على مدينة المزروب التي وصفها بأنها آخر معاقل قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردوفان. طالب وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع لتحقيق الاستقرار في البلاد، داعيا إلى تحقيق أممي بشأن منع الولايات المتحدة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
7: نؤكد مجددا أنه لا يمكن تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في السودان والذي يضمن عدم تجدد النزاع دون وقف التدخلات الخارجية المضطردة ووقف تدفقات الأسلحة والذخائر والمرتزقة إلى السودان وتفكيك الميليشيا الإرهابية وتوقفها عن مهاجمة المدنيين والمدن والأعيان المدنية والبنى التحتية والسدود والمراكز الطبية والمستشفيات. ولا بد من نزع سلاحها وإبقاء سلاحها حظرا في يد الدولة ومؤسساتها الوطنية الشرعية الراسخة ودعم التقدم المضطرد الذي تحرزه الحكومة السودانية في حماية المدنيين وعملية بناء السلام.
0: اتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي بورهانو جولا السودان ومصر وإريتريا بدعم تحالف مسلح جديد يسعى إلى إسقاط حكومة أبي أحمد. في المقابل اتهم الجيش السوداني جهات في إثيوبيا بتقديم دعم لقوات

0: الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية شمل بحسب بيان التدريب والإمدادات وأنشطة عسكرية مرتبطة بطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى بدون تقديم أدلة تفصيلية.
1: إلى الواجهة مجدداً تعود الحرب إلى شمال إثيوبيا وتتجاوز المنطقة، فيما تعبر الاتهامات الحدود نحو السودان. قائد الجيش الإثيوبي يتهم الخرطوم إلى جانب القاهرة وأسمرة بدعم جماعات مسلحة تسعى إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد. اتهامات يرفضها الجيش السوداني ويقول إنها بلا أساس. لكن الخرطوم لا تكتفي بالنفي، فالجيش السوداني يوجه بدوره اتهامات إلى جهات في إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع.
2: في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
1: سبق للسودان اتهام إثيوبيا في مايو بالسماح بإطلاق مسيرات من مطار بحر دار لضرب الخرطوم، وهو اتهام رفضته أديس أبابا آنذاك. اتهامات متبادلة إذن، لم يقدم أي من الطرفين حتى الآن أدلة تفصيلية مستقلة تثبتها، لكنها تأتي في لحظة بالغة الحساسية. ففي شمال إثيوبيا عاد القتال بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، وامتدت المواجهات إلى عفر وأمهرة بعد إعلان تحالف مسلح جديد يضم 7 جماعات معارضة لحكومة أبي أحمد. قوات تيغراي سيطرت على مطارات إقليمية وأعلنت أنها دخلت ما وصفته بحرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية. مشهد يعيد إلى الذاكرة حرب عامي 2020 و2022 التي أنهى اتفاق بريتوريا فصولها بعد مقتل نحو 600,000 شخص وفق تقديرات الاتحاد الأفريقي. مع عودة القتال تتسع المخاوف من انهيار ذلك الاتفاق، ففي ميكيلي استهدفت مسيرة مبنى تلفزيون تيغراي وأخرجته من البث، بينما تشهد مناطق في الشمال اضطرابات في الاتصالات وحركة نزوح جديدة. في المحصلة لا تبقى أزمة تيغراي داخل الحدود الإثيوبية وحدها، فإثيوبيا تدخل في دائرة الاتهام مصر والسودان كذلك، بينما تتقاطع الحرب الجديدة مع خلافات قديمة على الحدود والنيل والأمن الإقليمي. بين النفي والاتهام يبقى السؤال الأهم في هذه المرحلة عن قدرة إثيوبيا على احتواء حربها الجديدة داخل حدودها، أم أن النار هذه ستجد طريقها إلى محيطها الإقليمي. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: يواجه الاقتصاد السوداني تحديات كبرى بسبب الأضرار التي كبدتها الحرب للقطاع الخاص وأخرجت قطاعات رئيسة من دائرة النشاط. من جانبها تبحث الحكومة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آليات لإعادة تشغيل الشركات والمشروعات.
3: بعد أن أخرجت الحرب في السودان 8 ولايات منتجة للبترول والصمغ العربي والثروة الحيوانية من دائرة الإنتاج، وأدى ذلك لانكماش الاقتصاد بأكثر من 40% العام الماضي، تحاول الحكومة السودانية لملمة أوراقها وإنعاش هذا الاقتصاد. وفي سبيل ذلك تضع الحكومة السودانية الإنتاج والصادرات على رأس أولوياتها لتحقيق استقرار سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي، إضافة للعمل على إنعاش القطاع الزراعي الذي تراجع ب 22% مقارنة بمتوسط 5 سنوات مضت.
4: في مقدمة القطاعات التي نرى فيها فرصا كبيرة يأتي القطاع الزراعي لما يتمتع به السودان من موارد طبيعية وميزات نسبية وتنافسية يمكن أن تمكنه من استعادة موقعه في الأسواق الإقليمية والعالمية.
3: إيرادات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل عصباً اقتصادياً مهماً تراجعت بنحو 36% بسبب شح التمويل وتضرر البنى التحتية، ما يضع القطاع الخاص أمام تحديات كبيرة لاستعادة نشاطه.
5: التحديات الآن الموجودة هي التمويل، هي الآن الفلكتويشن في أسعار العملة، وإن كان نجح فيها الآن مؤخرا بنك السودان إلى حد ما في الحد من التضارب ومن المضاربة فيها، والتحدي

0: الاستثمار وتوفير الوظائف، والقطاع الخاص وحده من يقدر على فعل ذلك. نحتاج إلى قطاع خاص حيوي لتمكين الاستثمار والإنتاج وخلق الوظائف.
1: وتهدف الحكومة خلال الأعوام القليلة المقبلة لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي إلى مرحلة ما قبل الحرب، بعد أن توقفت العام الماضي سلسلة الانكماش وسجل الاقتصاد نموا بنحو 1.7%.
2: بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب، يواجه الاقتصاد السوداني تحدي استعادة الانتاج، فإنقاذ الشركات وحده لا يكفي، بل المطلوب إعادة القطاع الاقتصادي إلى دورة النشاط وخلق فرص العمل والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد المتراجع. طارق التجاني، تلتي عربي، الخرطوم.
3: ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانة عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. القوات الحكومية اليمنية تستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة للحوثيين في مناطق متفرقة بمحافظة تعز. أنباء عن اجتماع الوسيط القطري مع وزير الخارجية الإيراني في نيويورك بشأن نسخة معدلة من مقترح طهران لوقف إطلاق النار. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
4: في كل يوم أحداث تتسارع
5: وصراعات تتفاقم،
6: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
5: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
6: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
4: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
6: العالم اليوم

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. أردوغان يؤكد مواصلة توسع الاقتصاد التركي، ومنظمة التعاون الاقتصادي تتوقع نموا عالميا بنحو 3% هذا العام. ضغوط متزايدة على أسعار الكهرباء الأوروبية، وتوقعات بقفزة تبلغ 50% خلال الشتاء.

0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اقتصاد بلاده حقق نموا متواصلا على مدى 24 ربعا ليصبح السادس عشر عالميا والسادس أوروبيا. وفي أحدث تقديراتها توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% هذا العام و 3% العام المقبل.
1: دعم إضافي قد تمنح استثمارات الذكاء الصناعي للاقتصاد العالمي في مواجهة أزمة الطاقة، نتيجة أكدها تقرير التوقعات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي حسنت بشكل طفيف تقديراتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9% مقابل 2.8% في تقديرات يونيو الماضي. وعزى تقرير المنظمة نبرته التفاؤلية إلى الإنفاق المتزايد على مراكز البيانات وأشباه الموصلات الذي دعم النمو في الولايات المتحدة وصادرات التكنولوجيا من اليابان وكوريا الجنوبية في وقت تحد فيه تداعيات أزمة الطاقة من زخم الاقتصاد العالمي. ومع استمرار الضغوط خفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي السنة المقبلة إلى 3% مقابل زيادة تقديرات التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين إلى 4.1% هذا العام.

0: عام و3.6% العام المقبل. وتتباين الصورة بين الاقتصادات الكبرى، فالولايات المتحدة مرشحة للنمو بـ 2.2% هذا العام، بينما ستسجل الصين نمواً بـ 4.5%. في المقابل، قدرت المنظمة ألا يتجاوز نمو منطقة اليورو 1% مع استمرار ضغوط أسعار الطاقة ومعدلات الفائدة. وفي تركيا تتوقع المنظمة نمواً عند 2.7% هذا العام، يرتفع إلى 3.6% عام 2027، لكن هذه التوقعات تبقى محاطة بمخاطر عالمية عدة، إذ تحذر المنظمة من أن تقلبات أسواق الطاقة وارتفاع عوائد السندات واضطراب المناخ إلى جانب أداء أضعف لاستثمارات الذكاء الصناعي قد تخفض النمو العالمي بنحو 0.7 نقطة مئوية وتزيد التضخم بنحو 0.1 نقطة العام المقبل.
1: وينضم إلينا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي دكتور أو أستاذ أحمد سلامة. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا. إذن 6 سنوات من النمو المتواصل للاقتصاد التركي، لكن ما الذي يفسر صمود الاقتصاد التركي أمام الصدمات الخارجية في ظل كل ما شهده العالم من تطورات في الاقتصاد العالمي؟
2: أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا. طبعا تعقيبا على كلام يعني رئيس وزارة تركيا رجب طيب أردوغان على نمو الاقتصادي التركي لمدة 6 سنوات ولم ينكمش الاقتصاد التركي ولا ربع واحد خلال الست سنوات الماضية، احنا السنة اللي فاتت النمو الاقتصاد التركي أغلق نمو على نمو 3.7%، هذا العام الربع الأول 2.6، الربع الثاني 2.3%، مع وجود أيضا في خلال الست سنوات الماضية جائحة كورونا وأيضا زلزال هطاي والتقلبات السياسية، منها طبعا كانت الانتخابات الرئاسية التي مررنا بها، فبالتالي وأيضا العقوبات الاقتصادية لا تخفى على أحد، ومع ذلك صمد الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية ولم يحقق أي انكماش نهائيا، وهذا بفضل الاستثمارات التي تمت خلال الفترة الماضية وخصوصا آخر 4 سنوات. احنا عندنا استثمارات بشكل حثيث في قطاع سلاسل الإمداد، سواء كانت القطاع السكك الحديدية أو حتى كمان الطرق البرية أو حتى كمان الموانئ، فبالتالي وأيضا تركيا حاليا تملك زمام الأمور كممر أوسطي في مجال أيضا الطاقة وعبور البضائع إلى الاتحاد الأوروبي أو حتى كمان إلى الشرق الأوسط.
1: وهنا نتساءل لربما حول كيفية تعزيز تركيا لحصتها في التجارة العالمية مع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية في ظل ما يحدث في مضيق هرمز مثلا.
2: نعم، يعني كما تفضلتي بالنسبة طبعا الحروب الأخيرة أصبح الاستثمار في البنية التحتية أو في سلاسل الإمداد شيء لا غنى عنه، وهذا ما أيضا ما توقعته تركيا خلال السنوات الماضية والرؤية السياسية الحكيمة التي تمت خلال الأعوام السابقة. احنا عندنا مثلا على سبيل المثال خلال آخر 20 عام تركيا استثمرت حوالي 300 مليار دولار فقط في السكك الحديدية، احنا بنتكلم حاليا صادرات تركيا فقط من السلع تجاوزت 273 مليار دولار خلال العام الماضي 2025، يساهم قطاع السكك الحديدية منها ب 5%، وبنهاية العام القادم 2027 سيساهم في حدود حوالي 20%، فلما نتكلم على قطاع واحد فقط من سلاسل الإمداد هو قطاع السكك الحديدية، فبالتالي هذا أمر يعني فعلا هيزيد من قوة تركيا في سلاسل الإمداد. الشيء الثاني في النقل البحري، تركيا تمتلك حتى الآن 54 ميناء تجاري متكامل أو متطور يعمل على مدار الساعة، عندها على سبيل المثال 1170 شركة سفينة شحن أو أسطول بحري كامل يساعد أيضا في وصول البضائع إلى الاتحاد الأوروبي أو حتى كمان إلى الشرق الأوسط. لو بنتكلم حتى كمان على طرق البرية، حاليا احنا بنتكلم بأن حوالي أكثر من سنتين على طريق التنمية 1200 كيلومتر في داخل العراق، وسيصل البضائع من آسيا عبر الخليج العربي، عبر العراق إلى تركيا إلى أوروبا. وسيساهم أيضا في الاقتصاد التركي بنسبة حوالي 55 مليار دولار سنويا مع الارتفاع طبعا المتوقع كل عام. ده بالنسبة طبعا فقط طريق التنمية، أما كمان الممر اللوجستي الذي سيتم أيضا عن طريق سوريا ووصول البضائع التركية إلى إفريقيا عبر سوريا ثم الأردن ثم خليج العقبة والبحر الأحمر. ويعني إحنا بنتكلم على أن حاليا تركيا تملك زمام الأمور بالنسبة إلى أوروبا، وطبعا إنقاذ أوروبا من خلال طبعا بعد الحروب التي تمر حاليا في الممرات البحرية، فبالتالي تركيا ستكون هي المنقذ إلى أوروبا وإلى أيضا حتى كمان الشرق الأوسط. حتى لو اتكلمنا على مجال الطاقة، احنا نحتاج حتى كمان حلقة لوحدها في مجال الطاقة. تركيا أنقذت الاتحاد الأوروبي مع الحرب الروسية الأوكرانية وقطع الإمدادات التي تحدثت في خط نورد ستريم، فأوصلت الغاز الأذربيجاني أو غاز بحر قزوين كما يطلق عليه من أذربيجان عبر تركيا عبر طبعا خط تناب إلى أوروبا. وحاليا نحن بنتكلم حتى كمان على الخطوط البرية، وصول البضائع الصينية حتى كمان من آسيا عبر طريق أنقرة سيفاس وقارس الذي سيربط المنتج الصيني يصل إلى تركيا ثم يتم ربطه إلى الشبكة الأوروبية وتصل البضائع إلى أوروبا بدل من 45 يوم هتصل في خلال 7 أيام.
1: هي نقاط مهمة أستاذ أحمد، لكن حتى إذا ما تحدثنا عن الصناعات الدفاعية كذلك والتي شهدت نموا كبير في تركيا، كيف ينعكس نمو الصناعات الدفاعية على هيكل الصادرات ذات القيمة المضافة؟
2: لو نتكلم على الصناعات الدفاعية فقط في قطاع الدفاع والطيران، نسبة النمو 16.2% خلال آخر 8 شهور فقط. احنا السنة اللي فاتت تم صادرات من الصناعات الدفاعية فقط كانت حوالي 10 مليار دولار، خلال حتى شهر أغسطس هذا العام 6.2 مليار دولار، ولسه لم نغلق هذا العام. ولكن لو اتكلمنا على حجم الصادرات من التكنولوجيا المتوسطة والتكنولوجيا الفائقة، 192 مليار دولار صادرات في هذا المجال من تركيا. ارتفاع عدد حتى كمان الشركات أو المصانع التركية أو تركية الأصل في مجال الصناعات الدفاعية من حوالي كانوا بالضبط 5 أو 6 شركات كبرى فقط في آخر 20 سنة. نحن نتكلم دلوقتي حاليا على 3600 مصنع أو شركة تركية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية، فلذلك لها باع طويل جدا. وطبعا مع دخول مجال الذكاء الاصطناعي كما أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في آخر كلمة له، فبالتالي سوف أيضا يساهم أو يزيد من قدرة تركيا في مجال الصناعات الدفاعية.
1: بالحديث عن الذكاء الصناعي مثل ما تفضلت أستاذ أحمد، كيف يمكن أن تستفيد تركيا من هذه التحولات في الذكاء الصناعي في مجال الاستثمار وحتى في مجال الصناعة مثل ما ذكرت؟
2: تركيا إلى الآن بتخطو خطوات ثابتة وفي نفس الوقت مستقرة في مجال توطين الذكاء الاصطناعي وأيضا في مجال تخزين البيانات. احنا بنتكلم في خلال الفترة الماضية أو الرئيس رجب طيب أردوغان استقطب كثير من الاستثمارات المباشرة في مجال مراكز البيانات، وحاليا دلوقتي بيتم إنشاء 2 من أكبر مراكز البيانات اللي سيكون في الشرق الأوسط كله. فبالتالي هذا الاستقطاب وأيضا الحوافز التي ستقدم إلى منتجين أو إلى مطورين الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الماضية حوافز يعني كبيرة جدا. القانون الذي تم إصداره إلى صفر ضرائب لمن سيستثمر في هذا المجال، وصادرات أيضا صادرات التكنولوجيا وصادرات الذكاء الاصطناعي، فلذلك هذه رسائل مباشرة إلى الاستثمار الأجنبي أو الاستثمار الأجنبي المباشر حتى كمان اللي وصل إلى في خلال آخر 8 أشهر فقط إلى أو خلال آخر شهر أغسطس إلى 3.3 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
1: حتى إذا ما أوسعنا النقاش وذهبنا لتوقعات النمو العالمي فيما يخص منظمة التعاون الاقتصادي والتي رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9%، ما الذي يدعم هذا التحسن في ظل كل ما شهده الاقتصاد العالمي من أحداث مؤخرا؟
2: طبعا هذا لا يخفى على احد ان طبعا الاقتصاد العالمي تاثر بشكل كبير جدا بالحروب التي تمت في خلال العام النصف الماضي، وخصوصا كمان الحروب الاقتصاديه سواء كان في سلاسل الامداد او حتى كمان في حروب الجمارك او التعريفات الجمركيه كما نطلق عليها. ولذلك هناك يعني أمل وهناك بعض من التفاؤل إلى انتهاء مثل هذه الحروب خلال الفترة القادمة، وخصوصا أيضا كمان تركيا لها باع كبير في مجال الوساطة حاليا في لوقف هذه الحروب، وخصوصا الحروب الاقتصادية. تركيا لها علاقات

0: طيبة جدا، سواء كانت مع روسيا، أوكرانيا، أمريكا، الشرق الأوسط، دول الخليج. فلذلك وجودها كحليف لكل القوى العظمى اللي موجودة، وأيضا ليس حليف فقط سياسي ولكن أيضا كمان حليف اقتصادي. فبالتالي نأمل أن يعني انتهاء مثل هذه الحروب الاقتصادية وبالتالي النمو الاقتصادي العالمي. ولا ننسى أيضا أن تم رفع توقعات نمو الاقتصاد التركي من 2.7 إلى 3.1 أو 3.1 بنهاية هذا العام إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي أحمد سلامة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقعات بقفزة كبيرة في أسعار الكهرباء في الأوروبية خلال الشتاء.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

0: أهلا بكم من جديد. تواجه أوروبا ضغوطا متزايدة على أسعار الكهرباء مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار اضطراب إمدادات الغاز عبر مضيق هرمز، إذ تسجل مخزونات الغاز أدنى مستوى لها منذ 15 عاما، وتشير تقديرات إلى أن إمكانية صعود أسعار الكهرباء بنحو 50% إذا اشتدت برودة الطقس في موسم الشتاء.
1: متوقعة في أسعار الكهرباء الأوروبية مع اقتراب فصل الشتاء، تعكس أقوى إشارات التحذير في أسواق الطاقة منذ أزمة عام 2022 تزامناً مع طفرة أسعار الغاز واستمرار تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب إغلاق مضيق هرمز. في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تجاوز السعر الآجل للكهرباء بالجملة لشهر يناير المقبل 210 دولارات لكل ميجاوات في الساعة، بزيادة تفوق 60% على مستواه العام الماضي، بينما تشير تقديرات إلى إمكانية ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة بما يصل إلى 50% في حال كان الشتاء قارصاً واستمر تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط. وخلف ضغوط الكهرباء قفزة تجاوزت 75% في أسعار الغاز خلال الشهرين الماضيين، بالتزامن مع تراجع مخزونات أوروبا إلى أدنى مستوياتها المسجلة لهذه المدة منذ 15 عاماً، عند نسبة امتلاء بلغت 65.6%. وتتفاوت مستويات التخزين بين دول الاتحاد الأوروبي، إذ يتوقع أن لا تبلغ ألمانيا وهولندا مستهدفيها البالغين 70 و80% على التوالي، بينما تظهر مخزونات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وضعاً أفضل نسبياً. أما بريطانيا فتعتمد بدرجة أكبر على خطوط الأنابيب وشحنات الغاز المسال بسبب محدودية قدرتها على التخزين، في ظل تقديرات بارتفاع تكاليف الطاقة المنزلية بقرابة الربع خلال يناير المقبل. ورغم التوسع في الطاقة المتجددة، فإن اعتماد منظومة الكهرباء الأوروبية الأكبر يبقى على الغاز، خصوصاً مع تراجع إنتاج الطاقة الشمسية خلال الشتاء وارتباط إنتاج الرياح بالظروف الجوية. في المقابل، تستبعد المفوضية الأوروبية وجود مخاوف فورية بشأن الإمدادات، مستندة إلى انخفاض استهلاك الغاز في القارة ب 17% خلال السنوات الأخيرة، وسط توقعات بطقس أكثر اعتدالاً خلال الشتاء بسبب ظاهرة النينيو، ما قد يخفف الضغط على الطلب والمخزونات. لكن خبراء يحذرون أن تزامن موجة برد شديدة مع تعطل إضافي للإمدادات أو انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة قد يزيد الضغوط على أسعار الكهرباء وتكاليف الأسر والشركات في القارة العجوز.
0: نقاش لهذا الموضوع معنا من بابل الخبير الاقتصادي الدولي دكتور ناجح العبيدي. دكتور ناجح، نرحب بك معنا. إلى أي مدى تستطيع أوروبا احتواء صدمة الكهرباء إذا

0: استمرت هذه الإشكاليات في الإمدادات الغاز؟
1: تحياتي أولا وشكرا على الاستضافة. بالتأكيد أوروبا تواجه الآن تحديات كبيرة في مجال تأمين إمدادات الغاز وارتفاع أسعار الكهرباء. يعني هذه في مختلف الاقتصاديات الأوروبية يعتبر إحدى المشاكل التي تواجهها الشركات، والذي يحد أيضا من الاستثمارات الأجنبية ويدفع الكثير من الشركات والمؤسسات إلى الهروب من أوروبا. ويعني رغم أنه طبعا هناك تباين واضح واختلاف كبير بين الدول الأوروبية من حيث توليد الكهرباء ومن حيث أيضا أسعار الكهرباء، إلا أن هذه المشكلة تعتبر لمعظم الاقتصاديات وخاصة الاقتصاديات القوية في مقدمتها الاقتصاد الألماني تعتبر تحديا كبيرا. وحتى الآن يجب القول بأنه الحكومات والسياسات فشلت في حل هذه المشكلة. على سبيل المثال أسعار الكهرباء في ألمانيا عد من بين الأعلى في العالم، وحتى الآن هي تعتبر أيضا أحد العوامل التي تحد من نمو الاقتصاد الألماني.
0: بالحديث عن هذا التباين بين الدول الأوروبية حتى من حيث التخزين، تخزين الغاز، وهنا نتساءل عن الخيارات المتاحة خصوصا أمام ألمانيا وكذلك هولندا لتعويض ضعف مستويات التخزين.
1: هذا الموضوع يخضع حاليا لنقاش كبير. هناك أصوات كثيرة تحذر من تدني معدلات التخزين على وجه الخصوص في ألمانيا، هي لا تزيد في الوقت الحاضر عن 60% في وقت يفترض أن تبلغ على الأقل 80%. يعني نحن لدينا الآن فصل الخريف ونحن مقبلون على فصل الشتاء الذي يزداد فيه استهلاك الغاز، وكان يفترض أن تستغل هذه الفترة لملء الخزانات. ولكن المشكلة التي تواجهها معظم الاقتصادات الأوروبية أنه في فترة الصيف وفي فترة الخريف كانت عادة الأسعار تميل للانخفاض بحيث تقوم الشركات بملء خزاناتها، ولكن ما حدث نتيجة لحرب الخليج والحرب الأمريكية ضد إيران أنه الأسعار ارتفعت بشكل حاد، وبالتالي هذه الشركات المسؤولة عن إدارة هذه مستودعات الغاز لم تقم بشراء الكميات المطلوبة، وهذا طبعا يضع هذه الاقتصاديات أمام مخاطر كثيرة. وهناك كما قلت يعني الكثير من الخبراء يحذرون من مغبة هذا الشيء، ولكن في نفس الوقت هناك أصوات تحاول أن تطمئن الجميع بأنه الاقتصاد الألماني وعموما الاقتصاد في أوروبا قادر على مواجهة هذه المشكلة، لأنه منذ عام 2022.
0: وبالتالي دكتور ناجح، في ظل هذا الحديث عن التراجع القياسي في مخزونات الغاز، ما حجم هامش الأمان المتبقي أمام الدول الأوروبية؟
1: يعني كما قلت السياسيون في الوقت الحاضر يقولون بأنه الشركات قادرة على التعامل مع أي نفس طارئ. طبعا هناك عوامل كثيرة وبمقدمتها عوامل يصعب التحكم بها وهو الطقس، يعني ما كيف ستكون الشتاء وكيف ستكون الرياح إلى آخره. ولكن على سبيل المثال وزيرة الاقتصاد الألماني رايشة تطمئن الجميع وتقول بأنه رغم أنه هناك انخفاض في معدلات تخزين الغاز، إلا أنه الشركات قادرة على التعامل، لأن هناك أصبح منذ الحرب الأوكرانية هناك تنوع في المصادر. يعني في الوقت الحاضر تم التخلي عن الغاز الروسي وهناك مصادر متنوعة، على سبيل المثال من النرويج، من الغاز الأمريكي المسال، وكذلك من أفريقيا يعني من الجزائر، وهذه التنوع

0: يعطي مرونه في التعامل مع اي ازمه محتمله، وفي تقديري بانه الامور ستمر بخير، وستكون لن تجد الاقتصاد الاوروبي نفسه في ازمه غاز في الوقت الحاضر، لانه هناك غاز متوفر في الاسواق العالميه وعلى نحو خاص الغاز المسال الامريكي، ولكن طبعا الفاتوره ستكون باهظة لأن هناك ارتفاع في الأسعار.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بابل الخبير الاقتصادي الدولي دكتور ناجح العبيدي.

0: يواجه الاقتصاد السوداني تحديات كبرى بسبب الأضرار التي كبدتها الحرب للقطاع الخاص وأخرجت قطاعات رئيسة من دائرة النشاط. من جانبها تبحث الحكومة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آليات لإعادة تشغيل الشركات والمشروعات.
1: بعد أن أخرجت الحرب في السودان ثمان ولايات منتجة للبترول والصمغ العربي والثروة الحيوانية من دائرة الإنتاج، وأدى ذلك لانكماش الاقتصاد بأكثر من 40% العام الماضي، تحاول الحكومة السودانية لملمة أوراقها وإنعاش هذا الاقتصاد. وفي سبيل ذلك تضع الحكومة السودانية الإنتاج والصادرات على رأس أولوياتها لتحقيق استقرار سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي، إضافة للعمل على إنعاش القطاع الزراعي الذي تراجع ب 22% مقارنة بمتوسط 5 سنوات مضت.
2: في مقدمة القطاعات التي نرى فيها فرصا كبيرة يأتي القطاع الزراعي لما يتمتع به السودان من موارد طبيعية وميزات نسبية وتنافسية يمكن أن تمكنه من استعادة موقعه في الأسواق الإقليمية والعالمية.
1: إيرادات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل عصبا اقتصاديا مهما تراجعت بنحو 36% بسبب شح التمويل وتضرر البنى التحتية، ما يضع القطاع الخاص أمام تحديات كبيرة لاستعادة نشاطه.
3: التحديات الآن الموجودة هي التمويل، هي الآن الفلكتويشن في أسعار العملة، وإن كان نجح فيها الآن مؤخرا بنك السودان إلى حد ما في الحد من التضارب ومن المضاربة فيها، والتحدي الأكبر إنه تفعيل القانون وحماية المستثمرين.
1: وخلال مؤتمر جمع ممثلين عن منظمات دولية ومستثمرين ورجال أعمال في الخرطوم، بحثت الحكومة مع المجتمعين سبل إعادة تنشيط القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإيجاد الحلول لمعطلات الاقتصاد.
4: الهدف من هذا التجمع مناقشة ما يمكن فعله لتحسين بيئة الأعمال في السودان والتعافي الاقتصادي، إضافة إلى جذب الاستثمار وتوفير الوظائف، والقطاع الخاص وحده من يقدر على فعل ذلك. نحتاج إلى قطاع خاص حيوي لتمكين الاستثمار والإنتاج وخلق الوظائف.
1: وتهدف الحكومة خلال الأعوام القليلة المقبلة لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي إلى مرحلة ما قبل الحرب، بعد أن توقفت العام الماضي سلسلة الانكماش وسجل الاقتصاد نموا بنحو 1.7%.
5: بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب يواجه الاقتصاد السوداني تحدي استعادة الانتاج، فإنقاذ الشركات وحده لا يكفي، بل المطلوب إعادة القطاع الاقتصادي إلى دورة النشاط وخلق فرص العمل والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد المتراجع. طارق التجاني، تلتي عربي، الخرطوم.
0: ختام في الاقتصاد، شكرا لكم على المتابعة، سلام عليكم.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. وزير الخارجية التركي يبحث في الإمارات التحضيرات للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين أنقرة وأبوظبي وملفات إقليمية ودولية. بعيدا عن اختناقات هرمز، العراق يبدأ استيراد احتياجاته من المشتقات النفطية عبر ميناء بنياس السوري. وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل الدعم العسكري لأوكرانيا، وموسكو تتوعد كييف بعد استمرار استهداف منشآتها النفطية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحضيرا لعقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات. فما أبرز القضايا المطروحة على أجندة لقاءات الوزير التركي؟ الزميلة شيماء عاصم تضعنا في صورة أهم الملفات.
1: تعزيزا للعلاقات التركية الإماراتية، يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث التعاون الاستراتيجي وقضايا إقليمية ودولية. الزيارة تتضمن بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية مناقشة الاستعدادات للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى ما بين تركيا والإمارات. أيضا تبحث الزيارة بحسب المصادر التدخلات الخارجية في المنطقة والتي تؤدي إلى تفاقم الخلافات وتحولها إلى أزمات مزمنة. الزيارة تتطرق أيضا إلى ملف الملاحة البحرية وأهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بالنسبة إلى الاستقرار الإقليمي والعالمي. فيما يتعلق بالشرق الأوسط، تتناول الزيارة ملفي اليمن وغزة، إذ يؤكد الوزير فيدان أن وجود يمن موحد ينعم بالسلام والاستقرار يحظى بأهمية بالغة لأمن الشرق الأوسط. وبخصوص غزة، يؤكد فيدان على ضرورة الانتقال دون إضاعة الوقت إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، بالإضافة إلى تحسين الوضع الإنساني والبدء بأعمال إعادة الإعمار. أيضا يشدد فيدان على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما وموحدا للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وترسيخه، وذلك في مواجهة هجمات إسرائيل. الجدير بالذكر أن آخر زيارة لوزير الخارجية التركي إلى الإمارات كانت في 20 مارس الماضي، في وقت ترتبط فيه تركيا والإمارات بعلاقات تجارية واقتصادية، إضافة إلى علاقة شراكة استراتيجية. تعد الإمارات من أكثر دول الخليج استثمارا في تركيا، كما أنها أكبر شريك تجاري لتركيا في منطقة الخليج. بلغ حجم التبادل التجاري ما بين البلدين 19 مليار و346 مليون دولار عام 2025. وبينما تسعى أنقرة وأبوظبي إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية، تفرض التطورات المتسارعة في المنطقة ملفات أكثر إلحاحاً على أجندة البلدين في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحركات إقليمية ودولية للحفاظ على الاستقرار واحتواء الأزمات.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحثة في الشأن التركي والعلاقات الدولية الأستاذة طه عودة أغلو. أهلا بكم أستاذ طه. إذن في ظل حراك دبلوماسي وتحديات إقليمية متصاعدة، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقوم بزيارة لأبوظبي وهي الثانية رسمية له هذا العام بعد مارس الماضي، وسط تأكيدات لتصريحات رسمية تركية أهمية التنسيق المشترك بين أنقرة وأبوظبي. نسأل هنا أستاذ طه في البداية، كيف يتقاطع توقيت هذه الزيارة مع طبيعة الشراكة الاستراتيجية التي بدأت بين أنقرة وأبوظبي منذ عام 2022، وما الرسائل الكامنة وراء توقيتها في ظل ما تعانيه منطقة الخليج العربي من أزمات وتطورات أمنية متصاعدة؟
2: تحياتي لك في البداية والسادة المشاهدين. من دون شك أعتقد يعني الزيارة تأتي في توقيت حساس للغاية في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة. الزيارة تأتي زيارة الوزير هاكان فيدان بعد هناك اجتماعات عقدها في نيويورك خلال الأيام الأخيرة الماضية، ركزت بشكل كبير على الملف الإيراني، موضوع غزة، تطورات إقليمية كبيرة. اليوم زيارته إلى أبوظبي هي ممكن أن نقول تأتي في مسارين، المسار الأول وهو متعلق بتعزيز الشراكة التركية الإماراتية وخاصة فيما يتعلق بالتحضير الاجتماع الاستراتيجي ما بين أنقرة وأبوظبي. تتذكرين بأن الاجتماع الأول عقد في العام الماضي في العاصمة التركية أنقرة. أيضا هناك ملف آخر أو مسار آخر ممكن نتحدث عنه وهو المتعلق بالمسار الإقليمي. هناك ملفات، من دون شك الملف الإيراني هو يأتي في مقدمة هذه الملفات، اليمن، غزة، لبنان. هناك أيضا تقاطع كبير في الكثير من الملفات ما بين البلدين. لذا أنا بتصور أعتقد هذه الزيارة وتوقيت هذه الزيارة والرسائل التي يحملها الوزير فدان هي ليست يعني زيارة عادية أو زيارة لتعزيز العلاقات الثنائية، ولكن هي ممكن أن نقول بين قوسين لتنسيق المواقف ما بين البلدين.
0: كما أشرتم هنا أستاذ طه، وهذا ما أكدته أيضا مصادر في وزارة الخارجية التركية لوكالة الأناضول، هذه الزيارة تأتي في إطار تحضيرات لعقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات، تفعيلا لقمة رئيسي البلدين صيف العام الماضي في العاصمة أنقرة. هنا نسأل أستاذ طه، إلى أي مدى تعكس هذه التحضيرات رغبة تركيا والإمارات في نقل العلاقات الثنائية من إطار الدبلوماسية الموسمية إلى شراكة مؤسسية مستدامة؟ نسأل أيضا عن أبرز القضايا والملفات التي ستكون على طاولة ذلك الاجتماع.
2: يعني أنا بتصور أعتقد حاليا العلاقة ما بين أنقرة وأبو ظبي انتقلت إلى مرحلة جديدة قبل تقريبا عامين أو أكثر، عندما زار الرئيس الإماراتي أنقرة، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات كانت هي الهدف الأساسي، وهو يعني تعزيز العلاقات السياسية ما بين البلدين. اليوم نتحدث عن أن هناك شراكة كبيرة ما بين الطرفين، وخاصة هناك تقاسم في الكثير من الملفات. كلا البلدين هم شريكان في مجلس السلام في غزة، موضوع الإعمار في غزة، موضوع وقف إطلاق النار في غزة. أيضا أنقرة هي داعمة بشكل كبير لدول الخليج، والإمارات هي من الدول التي تعرضت لأضرار كبير من قبل يعني هناك الهجمات الإيرانية خلال الفترة الأخيرة الماضية. لذا نتصور أعتقد زيارة الوزير فدان هي للتركيز والتأكيد على دعم أنقرة لأمن الخليج، هذه النقطة، وأمن البحر الأحمر، وأيضا باب المندب، وأيضا الملاحة وسلاسل الإمداد، لأن هذه الملفات ممكن أن نقول هي ليست ملفات منفصلة عن بعضها، ولكن هي متكاملة بشكل كبير. أيضا كما أشرت لك هناك الكثير من الملفات، الملف الخاص بالعلاقات وهو التعاون، مجلس التعاون الاستراتيجي، أيضا موضوع غزة، موضوع لبنان، أيضا

0: في غاية الأهمية، وأيضا كما أشرت لك ما يحصل في هرمز وإغلاق المضيق وتداعياته بشكل كبير على الإمدادات في المنطقة.
1: دعنا نقف أستاذ عند أن الإمارات أكثر الدول الخليجية ربما تأثرا جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهذا ما سيؤكده أيضا وزير الخارجية التركي وفقا لمصادر دبلوماسية تركية نقلا عن وكالة الأناضول، سيؤكد موقف تركيا المتضامن مع دولة الإمارات. نسأل هنا أستاذ، ما الذي يمكن أن تقدمه تركيا إلى دول الخليج عموما والإمارات خصوصا في هذا التوقيت بالتحديد؟ ثم هل يشكل ربما هذا الموقف الرسمي اعتراف أو إعلان عن انخراط تركي في صياغة منظومة الأمن الخليجي؟
0: واضح جدا، يعني قبل فترة تبنى هناك اتفاقية عقدت ما بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، اتفاقية مكة. هذه الاتفاقية كان الهدف الأساسي وهي بناء بنية أمنية استراتيجية في المنطقة. اليوم عندما يذهب الوزير فيدان إلى أبو ظبي هو يريد أيضا يعني أن يؤكد ويقول بأن هناك يجب أن يكون هناك تنسيق وكبير بين دول المنطقة، وخاصة كان فيما يتعلق بموضوع اليمن على وجه الخصوص، وأيضا فيما يتعلق بموضوع يعني هناك الهجمات الإيرانية، وأيضا ما تقوم به إسرائيل في المنطقة من عبث وفوضى، خاصة في ظل يعني هناك محاولات لنتنياهو استخدام هذه الفترة لأهداف انتخابية. لذا أعتقد زيارة فيدان هي من وجهة نظري تضع نقاط على الحروف، ليست كما أشرت لك زيارة عادية، نتحدث عن زيارة مسؤول كبير للغاية، وجاءت كما أشرت لك بعد تطورات حصلت في الإقليم خلال الفترة الأخيرة.
1: ما يتعلق بغزة ولبنان، مصادر الخارجية التركية أكدت على أن فيدان سيدعو إلى تبني المجتمع الدولي موقفا حازما موحدا لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وضد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، إلى جانب التأكيد على أمن الملاحة في الممرات الحيوية. نسأل هنا أستاذ طه، ما هي مساحة التنسيق الدبلوماسي المشترك بين أنقرة وأبو ظبي للضغط باتجاه تثبيت الاستقرار في الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وأيضا حماية خطوط التجارة وسلاسل الإمداد البحرية؟
0: يعني قبل أتحدث عن هذا الموضوع، المتابعة تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان خلال اليومين الماضيين كانت يركز على نقطتين، وقبل قليل كان هناك مؤتمر صحفي وقال يعني فلسطين هي بالدرجة الأولى، وكان هو يتحدث ليس على لسان تركيا ولكن على لسان المظلومين، وأقصد هنا فلسطين وأيضا عن لبنان. أيضا الوزير حكان فيدان هذين الملفين هم مهمين بالنسبة لتركيا، وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار هذه في غاية الأهمية، وانتقال إلى المرحلة الثانية. لذا أعتقد هناك حالة من التنسيق الكبير ما بين هذه البلدان، ولذا أعتقد أنقرة تريد قدر الإمكان أن تحصل على توافقات وتفاهمات مع كافة الجوانب، خاصة حاليا نعي تماما بأن إسرائيل هناك تعيش عزلة دولية بسبب سياستها يعني الاستيطانية وسياستها السافرة في المنطقة، وهذا وجهة نظر هناك ممكن نقول نجاح للدبلوماسية التركية خلال المرحلة الأخيرة، إن كانت ليس في ملف غزة أو لبنان ولكن في الكثير من الملفات.
1: قبل قليل أشرتم هنا أستاذ طه إلى الشراكة التي تجمع بين تركيا والإمارات، وتظهر بيانات التجارة الخارجية أن دولة الإمارات هي في مقدمة دول الخليج، وهي تعد أكبر مستثمر بالنسبة لتركيا. حجم التبادل التجاري بينهما وصل إلى 19.346 مليار دولار في نهاية عام 2025. نسأل هنا أستاذ، إلى أي حد يمكن لمسار الدبلوماسي والسياسي لزيارة فيدان أن تدفع نحو تذليل أي عقبات بيروقراطية أو مالية لتعزيز هذه الشراكة وتعظيم الاستفادة من هذه الأرقام لتحقيق الأهداف الاقتصادية لكلا البلدين؟
0: يعني تعلمين بأن الإمارات هي أكبر يعني شريك تجاري بالنسبة لأنقرة، وأكثر من المستثمرين هنا داخل تركيا، ذكرت الرقم قبل قليل 19 مليار دولار، وهناك أهداف لرفع هذا المستوى. لذا أعتقد العامل الاقتصادي هو انعكس بشكل كبير على العامل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة الأخيرة الماضية، هناك تفاهمات كبيرة ما بين البلدين، ودائما نتابع اتصالات مستمرة ما بين قادة إن كانت تركيا من جهة والإمارات من جهة أخرى.
1: في إطار أيضا هنا تعاون الثنائي الشامل للبلدين، تقارير إعلامية تشير إلى تنامي

0: التنسيق الاستراتيجي بين تركيا والإمارات في مجالات متعددة تشمل الصناعات الدفاعية، أطر العمل المشترك كما أشرنا قبل قليل، مجلس السلام. تعتبر تركيا والإمارات أحد دوله المؤسسين أعضائه المؤسسين. نسأل هنا أستاذ عن أفاق ربما المتوقعة لتعميق هذه الشراكة الأمنية وأيضا الدفاعية بين أنقرة وأبو ظبي بناء على المخرجات التي ربما ستنجر أو سنراها بعد هذه الزيارة.
1: يعني أنا متصور أعتقد كما أشرت لك في بداية حديثي هو تحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي، وهذا ليس مقتصر فقط على السياسة والاقتصاد، ولكن كثير من القضايا منها الصناعات الدفاعية لاحظنا في الفترة الأخيرة الماضية هناك يعني حالة من الدفع من عدد كبير من دول المنطقة، دول عربية وحتى الإمارات، يعني جاءت لاقتناء الكثير من يعني الأسلحة والمسيرات التركية. أيضا هناك ممكن نقول حديث عن موضوع S-400 وهذه المنظومة نقلها إلى أبو ظبي. لذا أعتقد يعني هذه الزيارة شاملة للغاية، أشرت لك تحضير للتعاون الاستراتيجي، ولكن تحمل الكثير من الملفات إن كانت سياسية اقتصادية كما تفضلت وأيضا عسكرية وبالدرجة الأولى وهي تنسيقية للمواقف ما بين البلدين.
0: هل بالتالي يمكن القول بأن الصناعات العسكرية وأيضا التكنولوجيا من الممكن أن تلعب دورا رائدا ربما في هذا التقارب الجديد بين تركيا والإمارات؟
1: واضح جدا، وهذه كانت يعني نقطة لافتة للغاية، وخاصة أن هناك إقبال كبير من عدد كبير من دول المنطقة، دول خليجية، دول إفريقية على تركيا، وخاصة في ظل يعني تحدثنا عن السعر المناسب بالنسبة لتركيا وأيضا المرونة في الحصول عليها. لذا أعتقد أن هذه هي سوف تفتح مجالات بشكل كبير، وممكن أن تكون هناك شراكة كما أشرت لك. الزيارة تحمل عنوان عريض وهو الشراكة الاستراتيجية، الشراكة الاستراتيجية ليس على المستوى السياسي والاقتصادي، وممكن أن نقول على مستوى الدفاعي.
0: والملفات الأقليمية متشعبة هنا أستاذ طه، والأجندة الثنائية متعددة. في زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أبو ظبي، في ضوء ذلك تترقب الأوساط السياسية نتائج عملية بعد هذه الزيارة. نسأل عن أبرز تلك الثمار السياسية والعملية التي سنراها بعد زيارة فيدان إلى أبو ظبي.
1: يعني أتصور أعتقد يعني هذه الزيارة أهم النتائج المتوقعة، وهي المتعلقة في عملية تنسيق المواقف، وخاصة في ظل يعني هناك حالة من الضبابية في المنطقة. أتحدثك عن الملف الإيراني بشكل كبير، أيضا ما يحصل في اليمن، هذا يهم دول المنطقة ومنها تركيا التي هي تضررت بشكل كبير بسبب إغلاق مضيق هرمز وأثر بشكل كبير على الاقتصاد والطاقة. لذا أعتقد التوافق والنتيجة هذه متوقعة ما بين البلدين سوف تسفر وتساهم بشكل كبير في فتح آفاق جديدة للتعاون وأيضا إزالة حالة من الغموض في المنطقة،
0: وربما أيضا بالنسبة لأنقرة ترسيخ دبلوماسيتها الإقليمية ونفوذها السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لكم الأستاذة طه عودة أولو، الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكم.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تدشن بغداد مسار طاقة استراتيجيا جديدا باستيراد أولى شحنات البنزين عبر ميناء بانياس السورية لنقلها برا إلى العراق، في مسعى عاجل من ثاني أكبر منتجي أوبك لتأمين أمنه من مشتقات الطاقة وسد فجوة الاستهلاك المحلي المتصاعد للمشتقات النفطية.
1: من أمواج البحر الأبيض المتوسط إلى محطات الوقود في بلاد الرافدين، يدشن العراق مسارا استراتيجيا جديدا للطاقة عبر استقبال أولى شحنات البنزين المحسن في ميناء بانياس السوري، تمهيدا لنقلها برا عبر الصهاريج إلى الأراضي العراقية. خطوة لم تأتي مصادفة، بل فرضتها التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتعطل سلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز، الممر الذي يعتمد عليه العراق لتصدير ما يزيد عن 90% من نفطه واستقبال وارداته البحرية. ومع ارتفاع مخاطر الشحن وتكاليف التأمين البحري في مياه الخليج، اتجهت بغداد غربا لتأمين شريان بديل يضمن استقرار طاقتها ويفك ارتباطها بالمضيق المغلق أو المضطرب. لكن لماذا يحتاج ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك إلى استيراد البنزين؟ بلغة الأرقام، ينتج العراق ما يفوق 4 ملايين برميل يوميا من الخام، غير أن قدراته التكريرية تواجه فجوة هيكلية، إذ يستهلك السوق المحلي أكثر من 30 مليون لتر من البنزين يوميا، بينما تعجز المصافي المحلية عن تلبية الطلب المتنامي رغم تشغيل مصفاة كربلاء وتأهيل مصفاة بيجي، ما يكلف الخزينة نحو 3 مليارات دولار سنويا لسد العجز. إلى جانب جدواه اللوجستية الفورية، يعيد مسار بنياس الدفع إلى العلاقات الاقتصادية بين دمشق وبغداد عبر تنشيط رسوم العبور والتبادل المشترك، ويمهد الطريق لمشاريع أكبر طال انتظارها، في مقدمتها إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك بنياس الناقل للخام نحو المتوسط. بينما تبحث بغداد عن تأمين احتياجات مواطنيها اليومية من الوقود، يثبت خط بنياس أن جغرافيا الأزمات قد تصنع في نهاية المطاف ممرات استراتيجية جديدة.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث والمتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية الدكتور خالد فؤاد. دكتور خالد، أهلا بكم. إذا دكتور، في إعلان رسمي صدر عن وكالة الأنباء السورية سانا أمس الأحد، بدأت دمشق فعليا في استقبال أولى شحنات الطاقة البنزين الموجهة للعراق عبر مصب بنياس ونقلها برا عبر معبر التنف لتجاوز اختناقات مضيق هرمز كما قالت سانا. كيف تنظر من زاوية الاقتصاد السياسي هنا دكتور خالد إلى قدرة ربما سوريا على تحويل الأزمات الجيوسياسية في منطقة الخليج إلى مكسب بالنسبة لها؟ ونسأل عن المكاسب الجيوسياسية التي ربما ستحققها سوريا من تحويل الشريط أو الساحل السوري إلى منفذ طوارئ بديل بالنسبة لدولة نفطية كبرى في المنطقة.
2: يعني بداية العراق كانت من أكثر الدول تضررا نتيجة إغلاق مضيق هرمز. العراق ليس لديها أي مسارات بديلة، كل صادرات النفطية للعراق أو استيرادها من منتجات بترولية أو مشتقات نفطية كانت عبر الجنوب من خلال مسار مضيق هرمز. وبالتالي العراق خلال الشهور الماضية وخلال هذه الأزمة بدأ في البحث عن مسارات جديدة، وأهم هذه المسارات هو المسار السوري. سوريا بموقعها الاستراتيجي وموقعها الجغرافي الخاص على بحر المتوسط أصبحت ملاذ لكثير من دول المنطقة المتضررة من إغلاق مضيق هرمز. أصبح هناك كثير من المشاريع أو المخططات عن البنية التحتية أو خطوط الأنابيب التي تمر عبر سوريا وتنقل النفط الخام أو الغاز من دول الخليج ومن دول المتضررة إلى البحر المتوسط. وبالتالي أنا متخيل أن في هذه اللحظة سوريا تعيد تقديم نفسها مرة أخرى، تقديم نفسها كموقعها الجيوستراتيجي، تقديم نفسها كدولة عبور تستطيع أن تحل جزء من أزمات المنطقة الخاصة بالصادرات النفطية. المسار الذي تم الإعلان عليه بالأمس هو مسار بري صحيح، يعني طريق بري وليس خطوط أنابيب، لأن خطوط الأنابيب بطبيعة الحال مكلفة جدا وتحتاج وقت طويل، ولكنه يعطي إشارة ودليل أو نموذج على كيف يمكن أن تتحول أو كيف يمكن أن تكون سوريا لها مكاسب جيوسياسية مهمة في هذا الوقت، وكذلك بطبيعة الحال مكاسب اقتصادية، لأن هناك رسوم للعبور ورسوم لاستخدام الموانئ والمخازن المستودعات النفط على الميناء.
0: ولهذا ربما سنسأل هنا دكتور، وفقا لتقارير رسمية الإيرانية التي كشفت عن تفاصيل اتفاق 3 أشهر المبرم لتفريغ ونقل الوقود عبر الأراضي السورية مقابل أجور ترانزيت وخدمات لوجستية. نسأل هنا عن القيمة المالية التي ستكون بشكل مباشر في خزينة الدولة السورية والتي ربما ستستغل في إعادة بناء البنى النفطية في سوريا، وذلك ربما ما يجعل الموازنة لا تختنق بمصاريف إضافية ويكون ذلك بتمويل إقليمي.
2: بطبيعة الحال زي ما حضرتك قلتي ان هناك مكاسب اقتصادية لا يمكن تجاهلها. هذا النوع من التعاون ما بين العراق وسوريا، كما قلنا ان العراق لديه يعني ازمات كثيرة بسبب مضيق هرمز، احد هذه الازمات هو احتياجه للبنزين، او خصوصا ان هناك احتياج الاستهلاك المحلي في العراق، هناك فجوة، وهذه الفجوة يحتاج في سبيل سد هذه الفجوة يحتاج الى الاستيراد من الخارج، وبالتالي سوريا توفر له هذا الامر. سوريا تستقبل البنزين والمشتقات النفطية من الخارج على الساحل او ميناء بنياس، وكذلك تبدا تفريغ هذه الشحنات في مستودعات النفط السورية ومن ثم نقلها، وبالتالي كل هذه توفر

0: رسوم لها علاقة برسوم الاستخدام الموانئ السورية، رسوم استخدام المستودعات النفط، كذلك رسوم العبور. وبالتالي أنا في هذه اللحظة أعتقد أن هناك جزء من الدخل الذي تستطيع سوريا أن تستفيد منه، خاصة في إعادة تأهيل القطاع النفطي السوري الذي تضرر بشكل كبير جدا خلال فترة العشر سنوات الحروب. وبالتالي هذا مكسب اقتصادي لا يقل أهمية عن
1: المكسب، وسنعكس المشهد السياسي أيضا في سوريا، وهذا ما أشارت إليه مصادر رسمية معلنة بدخول شركة إقليمية، شركة طاقة كبرى على الخط، منها شركة يو سي سي القطرية كطرف رئيسي في تدبير الشحنات، شحنات البنزين، تمويل أيضا الخدمات اللوجستية. ونسأل هنا مرة أخرى أن تعود شركة الإقليمية الكبرى إلى التعاون مع سوريا، كيف سينعكس ذلك في تعاملها مع المؤسسات السورية، وهل ربما سيشكل هذا التعاون وسيلة لكسر حاجز أو العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاع النفط في سوريا؟
0: هو يعني بص حضرتك، مسألة إن سوريا تقدم نفسها كدولة عبور، هذا مسألة جاذبة لكثير من الشركات الدولية، يعني ليس فقط الشركات القطرية، ولكن هناك أيضا يعني في نفس المشروع هناك مشروع حديث عن بناء أو إعادة إنشاء بناء خط أنابيب كركوك بنياس، وهذا خط أنابيب بطول مئات الكيلومترات، تكلفته تكاد تتخطى تقريبا من 10 إلى 15 مليار دولار، ويعني يحتاج وقت طويل. هذا النوع من البنية التحتية وهذا النوع من المشاريع يحتاج إلى قدر كبير جدا من أو جاذب إلى قدر كبير جدا من الشركات الدولية. وهذا في الواقع ما تحتاجه سوريا، لأن بطبيعة الحال سوريا في هذا الوضع بعد الخروج من أزمات وبعد الخروج من يعني أوضاع اقتصادية صعبة، في حاجة إلى جذب مزيد من الشركات الدولية. الشركات الدولية ووجود الاستثمار الشركات الدولية في سوريا هذا يعطي انطباع أن هناك استقرار سياسي، يعطي انطباع أن هناك مساحة من الاستثمارات الضخمة التي يمكن للشركات أن تمضي قدما فيها، وكذلك يعطي يعني إشارة إيجابية لجذب شركات أخرى، ليست فقط هذه الشركات، جذب شركات أخرى، لأن كما حضرتك تعلمي أن هذا النوع من الشركات الكبيرة أو التي لها اسم تستطيع عندما تدخل في بلد باستثماراتها أن تجذب شركات أخرى.
1: ونحن ما زلنا فقط دكتور نتحدث عن صهاريج مرحلية، وفي نفس الوقت بتزامن مع تدفق شحنات النفط تجري على قدم وساق مباحثة ثنائية لبحث كيفية تطبيق وتحويل الاتفاقات المبرمة الثنائية المتعلقة بالخط خط أنابيب النفط الاستراتيجي كركوك بنياس إلى واقع تنفيذي. إذا كانت هذه المكاسب بالنسبة لصهاريج مرحلية، كيف ستكون المكاسب في حال تم ضخ النفط العراقي عبر الأنابيب مباشرة، وكيف ربما سيعيد ذلك رسم خريطة النفوذ الإقليمي بالنسبة لسوريا كعقدة طاقة لا غنى عنها؟
0: يعني كما قلت لحضرتك ان في هناك مساله تتخطى البعد الاقتصادي الحقيقي، يعني لو نظرنا الى هذه المسارات البديله، يعني العراق الان تبحث عن مسارات بديله، مسار بديل عن مضيق هرمز، اصبح هناك يعني ادراك من دول المنطقه لمشكله او ازمه الاعتماد على مسار واحد فقط كما هو الحال في مضيق هرمز، والاثار السلبيه التي تضررت كثير من الدول بسببها. وبالتالي أنا متخيل أن هذه المسارات البديلة الجديدة، سواء خطوط الأنابيب النفط، خطوط الأنابيب الغاز، أو حتى البنى التحتية المتعلقة بالمستودعات النفط والغاز، كل هذه المسارات البديلة هي في الواقع تقدم لنا أداة من أدوات إعادة بناء العلاقات السياسية، إعادة بناء الشراكات الاستراتيجية في المنطقة، وبالتالي إعادة تشكيل الواقع الجيوسياسي في المنطقة. وبالتالي هنا أنا لا أنظر فقط إلى المكاسب الاقتصادية، ولكن يعني إذا نظرنا إلى طبيعة العلاقات المتوترة إلى حد ما فيما سبق بين العراق وسوريا، الآن هذه المصالح المشتركة تعيد بناء العلاقات مرة أخرى، تعزز الشراكات مرة أخرى بين دول المنطقة وبين سوريا.
1: سؤال أخير فقط هنا دكتور خالد، في السياق الذي أشرتم إليه، كيف من منظور الأمن القومي والاقتصاد السياسي كيف يمكن المصالح التجارية ونقل الوقود أن يتحول إلى وسيلة لدعم الاستقرار الأمني المشترك على الشريط الحدودي بين البلدين؟
0: يعني المصالح المشتركة، دعنا نقول أن العراق في احتياج شديد إلى وجود مسارات بديلة. العراق في احتياج إلى نقل جزء من صادراتها النفطية إلى البحر المتوسط، في احتياج إلى استيراد بعض المشتقات البترولية كما هو الحال في الصفقة المعلن عنها البنزين. كذلك سوريا في احتياج أن يكون لها أن تؤسس نفسها كدولة عبور لمصادر الطاقة، أن تؤسس نفسها كمسار أو أن تقدم بعض المسارات البديلة والاستراتيجية جدا لدول المنطقة. وبالتالي هذه المصالح المشتركة في اعتقادي كفيلة أن تؤسس لعلاقات سياسية ما بين البلدين، كفيلة أن تقدم أو تعزز الاستقرار السياسي وكذلك جاذبة للاستثمارات.

0: وفي آخر ملفاتنا الليلة، تتوجه الأنظار صوب بروكسل، حيث يبحث وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي الدعم العسكري لأوكرانيا. يأتي ذلك في وقت ما يزال وتصعيد فيه بين الجارتين سيد الموقف، وسط توعد موسكو كييف برد قاس بعد استمرار استهداف منشآتها النفطية.
1: إلى بروكسل تتوجه بوصلة الاهتمام، فعلى طاولة النقاشات مواضيع ساخنة تلقي بظلالها على القارة العجوز. أوكرانيا كانت الحاضرة الأبرز وسط حديث متزايد عن الحاجة الماسة إلى وسائل الدفاع الجوي.
2: الدفاع الجوي لا يزال الأولوية الرئيسية لأوكرانيا. لقد وافقنا بالفعل على خطط مشتريات بقيمة أكثر من 28 مليار يورو في إطار قرض دعم أوكرانيا، وتشمل شراء صواريخ باتريوت من الإنتاج الأمريكي المستقبلي، لكن إنتاج الصواريخ يستغرق وقتا، وكييف تحتاج إلى صواريخ باتريوت الآن.
1: المباحثات طرحت ما إذا كان التكتل بحاجة إلى آلية طوارئ خاصة به على غرار حلف شمال الأطلسي لتعزيز التنسيق في مواجهة الهجمات متعددة الوسائل الروسية. يأتي هذا في وقت ترى فيه الحكومة الأوروبية أن موسكو تكثف ما وصفتها بأعمال التخريب والتدخل التي تستهدف الدول الداعمة لأوكرانيا. وعقب حوادث عدة على غرار العثور على طائرة مسيرة مسلحة في مطار ألماني، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في وقت سابق من الشهر الحالي إنشاء بروتوكول أمني للطوارئ لمواجهة ما يوصف أوروبيا بالتهديد المتزايد، وقالت إن الآلية المشابهة للمادة الرابعة من ميثاق حلف شمال الأطلسي ستتيح لأي دولة في الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى مشاورات عاجلة إذا وقعت أزمة، بهدف المساعدة في التوصل إلى توافق بشأن الرد على حوادث تقع في المنطقة الرمادية دون مستوى العدوان المباشر. أما على الأرض فما يزال التصعيد بين الجارتين العدوتين سيد الموقف، وهو ما ينعكس على لغة التهديد والوعيد. فميدانيا أعلن الرئيس الأوكراني قصف منشآت نفطية روسية في منطقة كراسنودار. في المقابل قال الكريملين إن أوكرانيا ستدفع ثمن هجمتها على روسيا خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أن القوات الروسية ستستمر في قصف أهداف داخل أوكرانيا.
0: وينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ هلال العبيدي. أستاذ هلال، أهلا بكم. إذن أستاذ، عقد في بروكسل اليوم الاثنين الاجتماع الطارئ لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا وتوفير منظومات الدفاع الجوي من المخزونة الأوروبية. كان في مقدمة هذا الاجتماع، نسأل هنا أستاذ عن قراءتكم لمخرجات هذا الاجتماع في ضوء تزايد الضغوط لتقديم إمدادات عسكرية وتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. هل الاتحاد الأوروبي اليوم نجح ربما في حالة الاستنزاف العسكري الداخلي ليجري تقديم الدعم بالشكل المطلوب؟
3: تحية لحضرتك أميرة والمشاهدين الكرام. حقيقة الاجتماع كان ناجح اليوم بامتياز، لأنه أولا على المستوى السياسي كانت هناك إطلاق لبعض المليارات المتوقفة منذ عام 2022، وهي بالتحديد مبلغ 6.6 مليار يورو. كانت المجر غير موافقة على هذه المصاريف، وتم الاتفاق اليوم في إطلاق هذه المبالغ. قسم منها يذهب إلى تعويضات سابقة لبعض دول الاتحاد الأوروبي، وهذه التعويضات أيضا ستصب. كان هناك طلب من كايا كالاس، وهي رئيسة هذا الاجتماع اليوم، وهي يعني المسؤولة عن السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي. كان هناك طلب بأن تعاد هذه الأموال، يعني صح ستذهب إلى دول الاتحاد ولكنها ستضخ أيضا في المجهود العسكري لدعم أوكرانيا. لذلك أنا أعتقد أن اليوم التوصل إلى هذا الاتفاق المالي يتيح الفرصة لتقديم دعم أكبر إلى أوكرانيا، سواء عن طريق توفير الأموال أو سواء

0: عن طريق توفير الذخائر. بالنسبة للذخائر وخصوصا فيما يتعلق بصواريخ باتريوت، يعني كان هناك اقتراح بأن يتم تعويض أوكرانيا ببعض الصواريخ الموجودة في المخازن والتي تقارب صلاحيتها على الانتهاء، ومن ثم تخصيص إنتاج 2027 من هذه الصواريخ للدول التي تمنح أوكرانيا الآن، لأن هناك نقص عند الأوكران الآن يحتاجوها في عام 26. وحقيقة لم نفهم أي من الدول وافقت على هذا، يعني لم تخرج الأنباء بأنه هذه الدولة أو تلك تمت الموافقة على إطلاق خزينها من صواريخ باتريوت. ولكن هناك جهد، يعني الجهد يصب في حقيقة في موضوعين رئيسيين. الموضوع الأول الدعم المستمر لأوكرانيا، والموضوع الثاني هو محاصرة أسطول الظل الروسي. يعني هناك أيضا الهجمات الروسية،
1: وربما في هذا السياق يأتي أعداد بروتوكول طوارئ للتعامل مع التهديدات الواقعة دون عتبة الحرب المباشرة. هذا ما حذرت منه الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في اجتماعات بروكسل من خطط روسية لتصعيد أعمال التخريب الهجين ضد الدول الأوروبية. هذا البروتوكول هنا أستاذ، هل يعكس ربما تحولا في العقيدة الأوروبية الأمنية لمواجهة محاولة التخريب الروسي الصامت كما يقول الأوروبيين؟
0: يعني علينا أن نفهم أنه عقيدة الدفاع الأوروبية تغيرت كثيرا، خصوصا منذ عام 22 والهجوم الروسي على أوكرانيا، وهي تتطور باستمرار. لا توجد هناك يعني عقيدة ثابتة، حقيقة تتغير مع يعني تصاعد الوضع في الجبهات أو التهديدات القادمة، سواء على دول البلطيق أو على دول المحاذية لروسيا، أو حتى يعني في التقرير الأخير الذي نشر قبل يومين في صحيفة الموندو الإسبانية، كانت هناك يعني إشارات واضحة في هذا التقرير بأن تهديد يأتي من البحر الأبيض المتوسط من قبل سفن الظل الروسية لتهدد دول جنوب أوروبا، إسبانيا، إيطاليا، اليونان وفرنسا. وهو يعني هذا التهديد ليس القصد هجوم مباغت أو هجوم مدمر، هي طائرات حقيقة اسمها بيرجا وطولها مترين ومسافتها 600 كيلومتر وتسير بسرعة 160 كيلومتر وتحمل متفجرات من 4 إلى 5 كيلوغرام. القصد منها هو إثارة المخاوف السياسية أولا، ومن ثم الضغط الشعبي على الناخبين وعلى الجمهور أن أوروبا ليست آمنة، وأنها تتعرض لهجمات في الدول الآمنة في جنوب أوروبا، وأنها مخترقة. يعني هو أحداث ضرر نفسي وأثر سياسي، يعني أحداث حرائق، إيقاف بعض المطارات. لذلك أنا أعتقد أن هذه التهديدات اليوم الروسية على أوروبا ستستمر طالما أن هناك دعم أوروبي لأوكرانيا. يعني روسيا تحاول من خلال هذه التهديدات إيقاف الدعم، على العكس يأتي الرد الأوروبي بزيادة الدعم لأوكرانيا، لأننا لا نريد حقيقة أن تخرج، يعني في أوروبا لا يريدون أن تخرج روسيا منتصرة من هذا الحرب، لأن المطالب ما بعد اليوم الثاني لانتهاء هذه الحرب ستكون أكثر على أوروبا.
1: بالرغم من كل ذلك هنا أستاذ هلال، هنالك كسر لجمود دبلوماسي، ذلك جرى في لقاء وهو الأول من نوعه بين وزير على مستوى وزراء الخارجية منذ اندلاع الحرب. وزير الخارجية الألماني التقى نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 من الشهر الجاري دون أن يسفر ذلك الاجتماع عن أي نتائج. الجانب الروسي يقول لا شيء جديد. نسأل هنا، لماذا دفعت ربما برلين لعقد هذا اللقاء وكسر حالة الجمود الدبلوماسي مع موسكو وهي تعلم تعنت الموقف الروسي؟
0: يعني علينا لا ننسى ست أميرة أنه هذا يعني علاقة ألمانيا بروسيا علاقة جدا مميزة. ألمانيا كانت هي المستورد الرئيسي للطاقة في روسيا من الغاز ومن البترول، وهناك خطوط أنابيب غاز كانت تأتي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2. لذلك ألمانيا ما زالت لديها الرغبة في الوصول إلى إلى إلى تفاهمات مع روسيا. يعني من الممكن أن الروس يقدمون من خلال المفاوضات بعض التنازلات التي ترضي جميع الأطراف، لأنه لا هناك حلول بدون تنازلات. فمن هنا جاء هذا

0: لقاء
1: وربما هنالك
0: باستكشاف
1: أيضا
0: أو
1: أستاذ هلال تخوفات من جانب
0: نعم
1: ألمانيا. الوزير الألماني يوهان فاتيفول واجه بشكل صريح نظيره الروسي باتهامات رسمية مباشرة وصارمة بشأن تورط موسكو في هجوم طائرة مسيرة مفخخة على مطار لايبزيغ اللوجستي المخصص لتقديم الدعم
0: فعلا
1: بالنسبة
0: فعلا
1: لأوكرانيا. إلى أي مدى ربما نقلت تلك الهجمات الملف إلى ملف أمن قومي بالنسبة لألمانيا، وذلك ربما يدفعها إلى تقديم الدعم ورفع لكييف؟
0: الدعم موجود، والدعم موجود بصورة مستمرة، يعني مع كثرة التهديدات الروسية سواء على ألمانيا سواء على فرنسا أو سواء على دول البلطيق، مع كثرة التهديدات أيضا يزداد الدعم سواء السياسي والأمني والمالي والسلاح والذخائر. لذلك أعتقد أن ألمانيا اليوم، خصوصا بعد توجيه الاتهامات التي ذكرتها حضرتك في قضية لايبزيغ، لأن هذه الاتهامات لم توجه اليوم الثاني من اكتشاف هذه الطائرة. يعني هذه الطائرة اكتشفت وتم تحليل بياناتها وتم معرفة مصادر هذه الطائرة من القطع المستخدمة في صنعها، ومن ثم جاء الاتهام بعد شهر من عمليات البحث والتحليل والمتابعة. لذلك أنا أعتقد أن الحكومة الألمانية والجهات الألمانية الرقابية عندما توجه هذا الاتهام إلى موسكو، هي تملك من الأدلة ما يكفي بالرغم من نكران موسكو لهذا الاتهام. لذلك اليوم يعني رد الفعل كان أولا بزيادة الإنفاق العسكري، ثانيا بإطلاق المصانع الألمانية. يعني اليوم شركات التسليح الألمانية بدأت تعمل أيضا بطاقة كبرى، خصوصا مع رفع الدعم العسكري، يعني رفع الإنفاق المالي من ميزانية الدولة. لذلك أنا أعتقد أن أوروبا اليوم حقيقة تعيش اقتصاد حرب في جميع البلدان.
1: هي تعيش
0: مشكلة
1: اقتصاد
0: أوروبا هي
1: حرب، وبالنسبة لألمانيا بشكل خاص هنا أستاذ هلال، الخارجية الألمانية أكدت عقب اللقاء الثنائي أن روسيا كلمة واحدة غير جاهزة ومستعدة لأي تسوية سياسية،
0: فعلا
1: هي تتمسك بكل شروطها الدبلوماسية وأيضا ما تقوم به بشكل في الميدان. كيف تبدو إذن خيارات برلين وباقي الدول الأوروبية للضغط على الكرملين؟ هل يمكن القول اليوم أستاذ هلال بأن أوروبا ليست لديها أدوات فعلية ضاغطة على بروكس على موسكو؟
0: لا لا، بالعكس، يعني هناك أدوات الضغط. هي بالدرجة الأولى إبقاء جبهة أوكرانيا دون تحقيق نصر حقيقي، دون السماح لروسيا بتحقيق أي نصر أو أي إنجاز على جبهة أوكرانيا. بل بالعكس، اليوم نشاهد أن الجيش الأوكراني وخصوصا سلاح الجو يصل إلى مديات تقريبا 2800 كيلومتر بالعمق الروسي من خلال طائرات مسيرات، ويضرب حتى موسكو. يعني في الوقت الذي كانت فيه خطاب بوتين لحماية أبنائه في إقليم الدونباس، الآن هو لا يستطيع أن يحمي أبنائه في موسكو. لذلك أعتقد أن توسيع جبهة الحرب هذه يصب أيضا في مصلحة أنه نجلس إلى طاولة المفاوضات، لأن كل ما اقتربنا من طاولة المفاوضات كل ما زاد التهديد. يعني كل ما حاول كل طرف أن يصل إلى مرحلة حسم نهائي لكي يجلس على طاولة المفاوضات
1: حسم
0: ينتصر.
1: نهائي،
0: نعم
1: وهنالك لاعب أمريكي يدخل في هذا السياق أستاذ هلال. وهنا سؤالي الأخير، الحركة الدبلوماسية الأوروبية تزامن حاليا مع نقاشات محتدمة في العواصم الأوروبية بشأن تعاطي إدارة ترامب مع الملف الروسي والسعي لإبرام تسويات سريعة. إلى أي حد يخشى الأوروبيون هنا أستاذ هلال بأن يخرج هذا الملف من أيدي أوروبا ويأخذ مسارا أمريكيا؟
0: يعني حقيقة حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون، وهي يعني هي بقيت طرف، وحاولت إبعاد أوروبا، لكن لا يمكن جغرافيا إبعاد أوروبا من هذا المسار. يعني إذا أرادت روسيا أن تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية وتنفرد بالأوكران، حتى الأوكران نفسهم لن يسمحوا بذلك الشيء. لذلك وجود أطراف أوروبية أولا كضامن لمستقبل أوكرانيا، ثانيا كضامن لما بعد الحرب في أوكرانيا، لأن هذه الجغرافيا لم تتغير. يعني لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية منفردة من حل قضية أوكرانيا. حتى الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي لحل قضية أوكرانيا بالتفاهمات الأمنية التي ستأتي بعد الاتفاق

0: على كل شيء في أوكرانيا. لذلك أعتقد أننا لا يمكن يعني حتى لو قفزنا على وقائع السياسة لا يمكننا أن نقفز على وقائع الجغرافيا. أوروبا موجودة وهي من تهتم لأمر الحدود مع روسيا، ولذلك يجب أن يتم الاتفاق بموافقة جميع الأطراف وبحضور جميع الأطراف لكي يكون هناك سلام دائم وشامل وليس هدنة مؤقتة من الممكن أن تندلع في أي وقت من الأوقات.
1: الأستاذ هلال عبيدي الباحث في العلاقات الدولية، كنتم معنا من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا جزيلا لكم أستاذ. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفاً فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعاً تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.

0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
1: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة

0: وإن لم يكونوا طرفا فيه. إبراهيم خلف تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي آر تي عربي.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

الحلم والإيمان بغد أفضل وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.

آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعنا في نشرتنا أيضا. الخرطوم تطالب بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع. أنباء عن اجتماع الوسيط القطري مع وزير الخارجية الإيرانية في نيويورك بشأن نسخة معدلة من مقترح طهران لوقف إطلاق النار.

0: أهلا بكم من جديد. تواصلت اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى في اليوم الثالث من عيد العرش وسط قيود صارمة على الفلسطينيين وانتشار أمني في القدس القديمة، مشهد يعود إلى الواجهة مع كل عيد، فيما تتصاعد المخاوف من تداعيات ذلك على المسجد الأقصى والمدينة.
1: في أيام عيد العرش السبعة، حواجز تقطع أزقة القدس، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر عند أبواب الأقصى. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد. ومن نفس المكان، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدى بتصريحاته المتطرفة. كل ذلك يلخص مشهدا تتداخل فيه طقوس العيد اليهودي مع الاقتحامات، في وقت تضيق المدينة المحتلة على أهلها تحت إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.
2: فإن التحرش القائم الآن من المسؤولين الإسرائيليين بحق الأقصى هو يشجع المقتحمين بزيادة اقتحاماتهم وتجاوزاتهم، ومن هنا يكمن الخطر.
1: وبين التحذير من الاقتحامات وما يجري في أزقة القدس، تتكشف صورة أيام ثقيلة تفرض فيها القيود على حركة الفلسطينيين والمصلين، وتغلق محال تجارية في البلدة القديمة، فيما يتعزز الانتشار الأمني الإسرائيلي بالتزامن مع اقتحامات عيد العرش اليهودي. وفي مشهد غير مسبوق، نصبت عريشة العيد اليهودي للمرة الأولى قرب باب العمود، وفي خطوة يراها المقدسيون تغييرا للمشهد في البلدة القديمة وامتدادا لمحاولات فرض واقع جديد في القدس الشريف.
3: القدس باتت حلبة سياسية مقيتة مزعجة، اليوم فرض السياسة مع الانتخابات الموجودة، الكل يحاول أن يستثمر أي مناسبة من أجل تهوية تلك المدينة، هذا العام هو الأصعب بدون أدنى شك.
1: يحذر مقدسيون من أن استغلال الأعياد اليهودية لتكثيف الاقتحامات يمهد لفرض تقسيم زمني ومكاني للمسجد الأقصى، ويحول ما كان استثنائيا إلى مشهد يتكرر. ففي مثل هذا اليوم من عام 2000 اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون باحات الأقصى، زيارة فجرت مواجهات أعقبها اندلاع الانتفاضة الثانية. واليوم وبعد 26 عاما تستعيد القدس تلك الذكرى، فيما تتكرر الاقتحامات وتبقى المدينة أمام مشهد مفتوح على مزيد من التوتر.
4: يمضي عيد العرش اليهودي بأيامه، لكن تداعياته في مدينة القدس تتجاوز حدود المناسبات اليهودية. اقتحامات تتكرر ووقائع تتراكم ومحاولات

0: محاولات لدفع المسجد الأقصى والبلدة القديمة نحو واقع مختلف. هنا لا تتغير المشاهد فحسب، بل تختبر بها إسرائيل حدود الوضع القائم يوما بعد آخر. فمشتاو تراتي عربي، القدس المحتلة.
1: وفي سياق متصل، أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة واعتبرها خطا أحمر. وأشار أبو ردينة إلى رفض فرض التقسيم الزمني والمكاني للمسجد، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات. فيما قال رئيس حركة حماس خارج فلسطين خالد مشعل إن الأقصى يواجه تطورات خطيرة، متهما السلطات الإسرائيلية بالسعي إلى تعطيل دور الأوقاف الإسلامية في القدس والسيطرة على مرافق المسجد. كما أدانت دول عربية وإسلامية اقتحامات المسجد الأقصى محذرة من تداعياتها على القدس أو المنطقة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والوضع القانوني والتاريخي لها.

وهاجم مستوطنون إسرائيليون بلدتي دير أبو مشعل ورأس كركر وسط الضفة الغربية المحتلة وأضرموا النار في مركبات فلسطينية وفق مصادر محلية. وفي سلفيد اقتحم عشرة المستوطنين بلدتا كفل حارس بحماية من القوات الإسرائيلية وأدوا طقوسا تلمودية وسط انتشار عسكري مكثف. من جهته أعرب وزير الخارجية الهولندية توم بريتسن عن أسف بلاده إزاء إلغاء إسرائيل اعتماد دبلوماسيها العاملين في الضفة الغربية. وقالت الخارجية الهولندية إن القرار الذي اتخذته لها بتعليق استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لا يستهدف إسرائيل بل منتجات المستوطنات. هذا وأدانت الخارجية الفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية بحق الدبلوماسيين الهولنديين المعتمدين لدى دولة فلسطين بما فيها القدس وما يترتب عليها من معوقات أمام أداء مهامهم من دبلوماسية. وأكدت الوزارة أن الدبلوماسيين الهولنديين مرحبون بهم في أرض دولة فلسطين المحتلة وأنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين، معربة عن رفضها لما يقوم به الجانب الإسرائيلي من ابتزاز وتهديد للضغط على الدول والتأثير في مواقفها والحد من الوجود الدولي والدبلوماسي في فلسطين. إلى قطاع غزة حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفتا مدينة غزة ومخيم نصيرات في المنطقة الوسطى. وقالت مصادر طبية إن فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة الجيش الإسرائيلي سطح منزل في منطقة المشاهرة بشارع النفق بمدينة غزة. وفي مخيم نصيرات استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية غربي المخيم. وفي الأثناء أخلي الطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان بالكامل بعد تقدم آليات الجيش الإسرائيلي وأطلاق النار في محيط المستشفى بمشروع بيت لهيا شمالي القطاع. وقال مدير التمريض في المستشفى عبد صباح إن الإخلاء جاء إجراء احترازيا حفاظا على سلامة المرضى والعاملين في ظل القصف وأطلاق النار وتوغل قوة الجيش الإسرائيلي في محيط المستشفى. وأكد أن طواقم ستعمل على استئناف الخدمة الطبية فور زوال الخطر. طالب وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوة الدعم السريع لتحقيق الاستقرار في البلاد داعيا إلى تحقيق أممي بشأن منع الولايات المتحدة

0: رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: أنه لا يمكن تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في السودان والذي يضمن عدم تجدد النزاع دون وقف التدخلات الخارجية المضطردة ووقف تدفقات الأسلحة والذخائر والمرتزقة إلى السودان وتفكيك الميليشيا الإرهابية وتوقفها عن مهاجمة المدنيين والمدن والأعيان المدنية والبنى التحتية والسدود والمراكز الطبية والمستشفيات، ولا بد من نزع سلاحها وإبقاء سلاحها حظرا في يد الدولة ومؤسساتها الوطنية الشرعية الراسخة، ودعم التقدم المضطرد الذي تحرزه الحكومة السودانية في حماية المدنيين وعملية بناء السلام.
0: وميدانيا، أفادت مصادر سودانية بمقتل نحو 72 مقاتلا من قوات الدعم السريع وإصابة 200 في ضربات جوية استهدفت مباني عسكرية بنيالا. وقالت المصادر إن الضربة الأولى أصابت مبنى قيادة المنطقة الغربية ومقر الفرقة 16 مشات، فيما استهدفت الضربة الثانية اجتماعا للجنة الاستنفار في الدعم السريع في منزل قائد الفرقة. هذا وقتل شخص وأصيب 10 آخرون في قصف قالت مصادر في الجيش السوداني إن قوة الدعم السريع استهدفت به ملعبا شمالي غربي مدينة الأبيض بولاية شمالي كردفان. وفي تطور ميداني آخر، أفاد مصدر في الجيش السوداني بأن قواته تقترب من السيطرة على مدينة المزروب التي وصفها بأنها آخر معاقل قوة الدعم السريع في ولاية شمالي كردفان. هذا واتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي السودان ومصر وأريتريا بدعم تحالف مسلح جديد يسعى إلى إسقاط حكومة أبي أحمد. في المقابل، اتهم الجيش السوداني جهات في إثيوبيا بتقديم دعم لقوات الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية شمل بحسب بيان التدريب والإمدادات وأنشطة عسكرية مرتبطة بطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى من دون تقديم أدلة تفصيلية.
2: إلى الواجهة مجددا، تعود الحرب إلى شمال إثيوبيا وتتجاوز المنطقة، فيما تعبر الاتهامات الحدود نحو السودان. قائد الجيش الإثيوبي يتهم الخرطوم إلى جانب القاهرة وأسمرة بدعم جماعات مسلحة تسعى إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد. اتهامات يرفضها الجيش السوداني ويقول إنها بلا أساس. لكن الخرطوم لا تكتفي بالنفي، فالجيش السوداني يوجه بدوره اتهامات إلى جهات في إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع.
3: في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
2: سبق للسودان اتهام إثيوبيا في مايو بالسماح بإطلاق مسيرات من مطار بحر دار لضرب الخرطوم، وهو اتهام رفضته أديس أبابا آنذاك. اتهامات متبادلة إذن، لم يقدم أي من الطرفين حتى الآن أدلة تفصيلية مستقلة تثبتها، لكنها تأتي في لحظة بالغة الحساسية. ففي شمال إثيوبيا عاد القتال بين القوات الفيدرالية وقوات ديغري، وامتدت المواجهات إلى عفر وأمهرة بعد إعلان تحالف مسلح جديد يضم 7 جماعات معارضة لحكومة أبي أحمد. قوات ديغري سيطرت على مطارات إقليمية وأعلنت أنها دخلت ما وصفته بحرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية. مشهد يعيد إلى الذاكرة حرب عامي 2020 و2022، التي أنهى اتفاق بريتوريا فصولها بعد مقتل نحو 600,000 شخص وفق تقديرات الاتحاد الأفريقي. مع عودة القتال تتسع المخاوف من انهيار ذلك الاتفاق. ففي ميكيلي استهدفت مسيرة مبنى تلفزيون تيغري وأخرجته من البث، بينما تشهد مناطق في الشمال اضطرابات في الاتصالات وحركة نزوح جديدة. في المحصلة، لا تبقى أزمة تيغري داخل الحدود الإثيوبية وحدها، فإثيوبيا تدخل في دائرة الاتهام مصر والسودان كذلك، بينما تتقاطع الحرب الجديدة مع خلافات قديمة على الحدود والنيل والأمن الإقليمي. بين النفي والاتهام يبقى السؤال الأهم في هذه المرحلة، عن قدرة إثيوبيا على احتواء حربها الجديدة داخل حدودها.

0: حدودها، أم أن النار هذه ستجد طريقها إلى محيطها الإقليمي؟ عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: سيطر الجيش الإثيوبي على بلدة ألاماتا في تيغراي بعد استئناف المعارك مع فصائل مسلحة الأسبوع الماضي، وأعلنت مجموعة قوات سلام تيغراي المتحالفة مع الجيش مشاركتها في العملية، وأضافت أن البلدة تقع على بعد نحو 15 كيلومترا داخل حدود الإقليم ونحو 190 كيلومترا جنوبي عاصمته ميكيلي. من ناحيته، اتهم قائد الجيش الإثيوبي برهان وجولا أطرافا خارجية بدعم متمردي جبهة تحرير تيغراي التي أعلنت أنها تخوض حربا شاملة ضد الحكومة. وكانت مسيرة قد أصابت مبنى تابعا للتلفزيون العام في تيغراي وخلفت أضرارا فيه. إلى جانب ذلك، ذكرت وسائل إعلام أن متمردي جبهة تحرير تيغراي سيطروا على بلدة إريبتي في إقليم عفر قرب الحدود مع الإقليم ويتقدمون نحو بلدة أفديرا. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولة تسلل جماعة الحوثي في الأخطوب بجبل حبشي بمحافظة تعز جنوبي غربي اليمن، كما شنت مقاتلات حربية غارات على مواقع وتجمعات حوثية في الحبان ومفرق ماوية وذكرى والأكبوشة وحيفان، واستهدفت رتلا للإمداد في شارع الستين شمالي مدينة تعز وتعزيزات في الوازعية غربا. وأكد بيان للقوات الحكومية مشاركة طائرات مسيرة والمدفعية في استهداف آليات وتجمعات على محاور عدة، فيما استمرت المواجهات حول جبل نومان وكهبوب والعلقمة ورأس دون تحول رئيسي في خريطة السيطرة بحسب البيان. نقلت رويترز عن مسؤول قوله إنه من المتوقع أن تعقد محادثات منفصلة بين الولايات المتحدة وإيران الاثنين أو الثلاثاء عبر وسطاء مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف المسؤول للوكالة أن المحادثات من المتوقع أن تركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بدوره، أفاد مصدر إيراني مطلع بأن الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عرقجي سيعقد اجتماعا مع الوسطاء في نيويورك لبحث آخر التطورات. وأضاف المصدر أنه لا يوجد أي قرار إيراني بالتفاوض مع واشنطن، مشيرا إلى أن الفريق الإيراني طرح الثلاثاء الماضي في تواصله مع الوسيط القطري شروطه ومقترحاته لإعادة فتح مضيق هرمز بحسب ما نقلته وكالة تسنيم. وفي الأثناء، أكدت السعودية والولايات المتحدة أهمية حماية أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات المائية الدولية، خصوصا مضيقي هرمز وباب المندب. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع في اليمن، وأكد أهمية استمرار التنسيق ودعم المساعي الدبلوماسية بما يعزز الاستقرار واستمرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. بحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة للدول الأعضاء. تأتي هذه الاجتماعات في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية بشأن أمن الطاقة العالمية وسلامة الملاحة البحرية، لا سيما في البحر الأحمر ومضيق هرمز.
2: اجتمع وزراء الدفاع الأوروبيون في بروكسل في وقت تواجه فيه أوروبا أكثر من تحد أمني في آن واحد، لكن أوكرانيا تبقى في صدر النقاش، خصوصا مع الحاجة العاجلة إلى وسائل الدفاع الجوي. مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن المشكلة لا تتعلق فقط بشراء صواريخ جديدة، لأن الإنتاج يحتاج إلى وقت، بينما تحتاج كييف إلى الصواريخ بشكل فوري.
3: الدفاع الجوي لا يزال الأولوية الرئيسية لأوكرانيا. لقد وافقنا بالفعل على خطط مشتريات بقيمة أكثر من 28 مليار يورو في إطار قرض دعم أوكرانيا، وتشمل شراء صواريخ باتريوت من الإنتاج الأمريكي المستقبلي، لكن إنتاج الصواريخ يستغرق وقتاً، وكييف تحتاج إلى صواريخ باتريوت الآن.

0: ولهذا تبحث الدول الأوروبية تقديم صواريخ باتريوت من مخزوناتها الحالية على أن تحصل على بدائل جديدة، كما اتفقت على توزيع 6,600,000,000 يورو من مرفق السلام الأوروبي وتمديد مهمة تدريب القوات الأوكرانية لعامين إضافيين. لكن الهواجس الأمنية لا تتوقف عند أوكرانيا، ففي البحر الأحمر تواصل مهمة سبيدس الأوروبية حماية الملاحة، فيما يتسع النقاش إلى مضيق هرمز وسط مخاوف أوروبية بشأن التجارة والطاقة.
1: هذه دعوة مهمة جدا، سننظر أيضا فيما إذا كان بإمكاننا تقديم مساهمات باتجاه مضيق هرمز، على أمل أن نتمكن في مرحلة ما من المساهمة في ضمان المرور الآمن للملاحة البحرية هناك، وهو أمر ضروري أيضا لاقتصادنا ولمجتمعنا.
0: هولندا لم تقدم تعهدا نهائيا بمساهمة إضافية في سبيدس، لكنها تقول إنها تقيم الطلبات الأوروبية. وهكذا تتسع دائرة الهواجس الأمنية أمام أوروبا. دعم أوكرانيا وتسريع إعادة التسلح ومواجهة التهديدات الروسية والهجمات الهجينة وحماية طرق التجارة والطاقة في الشرق الأوسط. في وقت تواجه فيه أوروبا معادلة أمنية متعددة الجبهات، تبقى أوكرانيا في صدارة الأولويات مع حاجة عاجلة إلى الدفاع الجوي والسلاح، فيما تسارع الدول الأوروبية الخطى لتعزيز قدراتها الدفاعية. ويضيف أمن البحر الأحمر ومضيق هرمز تحدياً جديداً يتعلق بالملاحة وأمن الطاقة. باسل الطناني، تارتي عربي، بروكسل.
2: استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربية فوق منطقة صور. وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف أطراف بلدة زبقين والأودية المحيطة ببلدة ياطر، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية فوق منطقة صور. وأضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا كان قد استهدف وادي سلوقي من دون ورود معلومات عن إصابات أو أضرار. من ناحيته، دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى تفعيل الإطار الثلاثي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار سلام في مباحثات أجرها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أهمية وضع جدول زمني لتنفيذ الالتزامات بما يضمن تقدم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح. إلى سوريا، حيث توغلت قوة الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة جنوبي البلاد بالتزامن مع قصفها مناطق متفرقة من المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية فتشت عددا من المرة قرب المنطقة الصناعية في خان أرنبة، فيما ألقت قنابل مضيئة فوق قرية صمدني الشرقية، كما استهدفت محيط قرية طرنجة بأربع قذائف مدفعية سقطت في تلة الحمرية من دون ورود معلومات عن إصابات. وتمتد تداعيات التوغلات الإسرائيلية والقصف المتكرر على أطراف بيجن غربية دمشق إلى حياة السوريين، وتدفع تلك الانتهاكات مزارعين ورعاة وأصحاب أعمال إلى تقليص تحركاتهم والابتعاد عن مناطق اعتادوا الوصول إليها.
3: لا تقتصر تداعيات التوغلات الإسرائيلية والقصف المتكرر على أطراف بلدة بيت جن غرب دمشق على التحركات العسكرية فحسب، بل باتت تنعكس بشكل مباشر على حياة السكان الذين يواجهون مخاطر متزايدة أثناء ممارسة أعمالهم لكسب قوت يومهم، في ظل خشيتهم من واقع ميداني قلق يفرضه استمرار التوغلات وسلسلة الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا يوم بصير في ضرب ممكن يأثر على رزقنا، بيأثر على شغلنا، بيأثر على عملنا، لكن إحنا مواظبين عملنا، مو يعني الغاية نمد بعضنا كشريان حياة أكثر من الناحية المادية.
3: ضمن الطرقات المحيطة ببلدة بيت جن يتجنب الأهالي المرور فيها، ولا سيما تلك المؤدية إلى الأراضي الزراعية في منطقة الكروم التي تشكل مورداً أساسياً لسكان المنطقة. ومع تكرار التوغلات المفاجئة والاستهدافات اضطر بعض

0: مزارعين ورعاة المواشي إلى الحد من أعمالهم والتقليل من وصولهم إلى المنطقة، رغم اعتماد عائلاتهم عليها مصدرا رئيسيا للدخل.
1: نحن جماعة طريشي، ومثل ما قلت بنروح على أرضنا وأرزاقنا ونروح نسرح. يا ما ردونا من باب السد من هو من أول البلد، نرجع على بيوتنا ما نعود نقدر نروح ولا نعود نقدر نجي نحن والأهالي كلها. يعني هذا الشغل هذا يعني صار ثقيل كثير علينا نحن. لا طرشنا بضل مزروب، كرومنا أرزاقنا تين عنب عنا عم بتروح بالأرض من اللي تروح عليها من وراء إسرائيل.
0: التوغلات المتكررة والاستهدافات المتواصلة بين الحين والآخر لا تتوقف تداعياتهما عند حدود المنطقة المستهدفة فقط، بل تمتد إلى حياة السكان، فتفرض عليهم تغيير مساراتهم وتأخير أعمالهم والابتعاد عن مناطق اعتادوا الوصول إليها، خشية ما قد يرافق ذلك من عواقب محتملة قد تهدد سلامتهم.
2: لم تعد التوغلات الإسرائيلية مجرد حدث عسكري فقط، بل قيودا أمنية تلاحق السوريين في أرزاقهم وتحركاتهم، مهددة بشل مفاصل الحياة اليومية وتحويل قراهم وبلداتهم إلى سجون مفتوحة تنعدم فيها أدنى مقومات الأمان والاستقرار. محمد السباعي، تريت عربي، بيت جن، ريف دمشق.
3: بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإندونيسي برابو سوبيانتو العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وأكد الرئيس أردوغان في اتصال هاتفي مع سوبيانتو على أهمية تطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات وفي مقدمتها التجارة والصناعات الدفاعية. ودعا الرئيس أردوغان سوبيانتو إلى قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 31 المقررة في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا في نوفمبر المقبل. سلمت أولى طائرات هركوش 2 إلى القوات الجوية التركية بعد اجتياز الاختبارات وحصولها على شهادة التصنيف العسكري الوطنية، وأنجزت نحو 300 طلعة جوية لاختبار 2256 نقطة فحص. وطورت الطائرة استنادا إلى توصيات الطيارين مع خفض وزنها الهيكلي وزيادة نسبة القوة إلى الوزن لتستخدم في التدريب الأساسي والمتقدم ومهام الهجوم الخفيف والدعم الجوي القريب. كما أطلقت رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية منصة الذكاء الصناعي الوطني إفرين لتعزيز الاستقلال التكنولوجي لتركيا وسيادتها على البيانات. وتجمع المنصة البيانات ونماذج الذكاء الصناعي وقدرات الحوسبة عالية الأداء، وتتيح الوصول إلى 11 نموذجا لغويا كبيرا مفتوح الأوزان. كما توفر تدريب النماذج في تطبيقات الرؤية الحاسوبية، وبلغ عدد مستخدميها الناشطين 7500 مستخدم، فيما تستهدف شركات الصناعات الدفاعية والجامعات ورواد الأعمال والطلاب. نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. الخرطوم تطالب بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوة الدعم السريع. أنباء عن اجتماع الوسيط القطري مع وزير الخارجية الإيراني في نيويورك بشأن نسخة معدلة من مقترح طهران لوقف إطلاق النار. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.
4: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على

نفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: بن غفير يحول الأسير الفلسطيني خلف القضبان إلى مادة انتخابية، ويستخدم الترهيب للفلسطينيين وقودا لحملته السياسية. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الأحبة وتتابعونا معنا. إذن بن غفير يهدد بتصفية أسير فلسطيني وتهجير سكان قطاع غزة. توازيا مع تطورها العسكري، تركيا تطلق منصة إفرين للذكاء الصناعي. بالدموع مسن سوري يعبر عن فرحته بعد فوزه بقرعة الحج ويثير تعاطف الجميع. في ديمقراطيات العالم تبنى الحملات الانتخابية على وعود بالرفاهية الاقتصادية وتحسين الخدمات، إلا في دولة الاحتلال باتت المعارك الانتخابية لليمين المتطرف تخاض على حساب الدم الفلسطيني ومعاناة الأسرى. وزراء في حكومة الاحتلال حولوا خطط التهجير والاستيطان وحتى التهديد المباشر بالقتل إلى مادة دعائية صريحة لاستقطاب أصوات الناخبين. عربوا هذه الحملات هو وزير الأمن القومي إتمار بن غفير، الذي لا يخفي رغبته في تولي حقيبة الدفاع، مقدما برنامجه الانتخابي برسالة صريحة: علينا تشجيع الهجرة من غزة، وواعدا قاعدته اليمينية بأنه في حال توليه منصب وزارة الدفاع سيعمل على إعادة الاستيطان الإسرائيلي على كامل القطاع. تابعوا معي.
1: לפני הבחירות נגיע לניסן. אני בעד. אבל אם, חלילה, זה לא יקרה לפני הבחירות, אני מקווה בעזרת השם להיות שר הביטחון של מדינת ישראל ולהחזיר אותנו לניסנים ולכל התוחמת הצפונית ולכל עזה ולהתיישב עוד ועוד ועוד ועוד. ולא לשכוח עוד דבר, כי זה, להתיישבות זה דבר אחד, זה רגל אחת. יש רגל שהיא לא פחות חשובה. עידוד הגירה עכשיו, עידוד הגירה.
0: هذا الاستعراض الانتخابي لا يطول غزة فقط أيها الأحبة، بل يمتد إلى المقدسات. بن غفير رفع لفائف التوراة مؤديا طقوسا تلمودية علنية في ساحة البراق غرب المسجد الأقصى، فهي رسالة للمستوطنين تؤكد لهم ضرورة استمرار فرض الأمر الواقع في القدس المحتلة. شاهدوا معي. المشهد الأكثر فجاج أيها الأحبة حدث خلف القضبان، فقد أجرى بن غفير زيارة استعراضية لأحد السجون ليوجه تهديدا للأسير الفلسطيني حسن سلامة، المعتقل منذ 30 عاما في مشهد يستخدم فيه الأسرى كحطب لإشعال حماسة ناخبيه. نشاهد معا.
2: כשהייתי ילד אני הלכתי להפגין בפיגועים שאתה עשית בקו 18.
3: הרגת 48 אנשים, הרגת גם ילדים ונשים וגברים וגם חיילים שהם הילדים שלי. כשהייתי ילד הלכתי והפגנתי שצריך אנשים כמוך לטפל בהם. היום אני סוגר מעגל, וכשנהייתי בגיר בוגר זה הפנים ששמתי.

0: אבל זה לא הסוף. אני רוצה להרוג אותך. אני רוצה להוציא אותך להורג. מי שהרג לי 48, גם חיילים, גם נשים, גם ילדים, גם זקנים, צריך להרוג אותו. להרוג אותו, וזה בהמשך לגיהנום שלמעלה יהיה לך. אני אומר לך, גיהנום, אתה חושב בטולות? גיהנום יהיה לך. גיהנום. ואני בגיהנום כאן, למעלה זה הקדוש ברוך הוא. זה הלאה. כאן...
1: المزايدة على التطرف باتت العملة الرائجة في سوق الانتخابات الإسرائيلية، فكلما ارتفع سقف التهديد بالتهجير أو استعراض القوة في ساحات الأقصى أو التوعد بقتل الأسرى، ارتفعت أسهم الساسة في مؤشر يعتبره رواد المنصات بأنه يعكس التضامن الكامل للشارع الإسرائيلي نحو مكافأة الخطاب الفاشي العالمي. إذن مشاهدينا الأحبة، نذهب الآن لنرصد لكم تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ بهذا التعليق. شاهدوا معي. مايا رحال تقول: إذا كان مجرم الحرب وزير الأمن القومي بن كفير سن قانون إعدام الأسرى وإطاحة معتقلاته بتماسيح وسلح المستوطنين بالضفة ويستبيح المسجد الأقصى، فكيف لو أصبح وزيرا للدفاع؟ سيحتل غزة بلا شك، هكذا تقول. تعليق آخر لخالد صافي: يقف المجرم بن كفير يهدد البطل حسن سلامة بالقتل والإعدام، يمارس القاتل بن كفير دعاية انتخابية حقيرة ويستقوي على الأسرى داخل زنازينه من أجل كسب أصوات. عبد الحكيم كتب قائلا: مشهد بن كفير بساحات الأقصى يدل على طيش وجنون وهستيريا ما قبل الانهيار والسقوط والرحيل. أما أحمد فكتب قائلا: ليش العالم راضي وساكت عن جرائم الإسرائيليين وإهانتهم للسجناء الفلسطينيين؟ شوفوا كيف يتعامل بن كفير مع سجين أمام الكاميرات ومن خلفها يسوون ما هو أعظم في تعذيب وإهانة المعتقلين. بخطوات متسارعة تدمج التطور العسكري بالتقنيات الحديثة، أعلنت تركيا رسميا دخولها بقوة إلى عصر البرمجة الفائقة لتأمين حدودها وبياناتها الدفاعية، إذ أطلقت رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية منصة أفران الوطنية للذكاء الصناعي. أفران ليست مجرد منصة عادية أو برنامج اتصالي، بل هي بنية تحتية ضخمة تم تصميمها بالكامل داخل تركيا عبر خوادم محلية فائقة القدرة لمعالجة البيانات الحساسة ومنع تسريبها للخارج، لتشكل النواة البرمجية الحية لإدارة منظومات الدفاع المعقدة وصولا إلى الطلاب والأكاديميين ورواد الأعمال. هذا التحول التكنولوجي الفائق ما زال يترجم بوضوح في ترسانة تركيا العسكرية، حيث استعرضت شركة أسلسان التركية للإلكترونيات العسكرية القدرات المحدثة لنظام الدفاع الجوي منخفض الارتفاع كوركوت 35، النظام الذي جرى دمجه بالكامل على مركبة مدرعة ذات دفع 8، يبرهن على كفاءة استثنائية في رصد وتدمير الأهداف النقطية والبرية. شاهدوا معي.

كوركوت 35 تكمن في قدرتها على الفتح والإطلاق الدقيق حتى أثناء الحركة السريعة، موظفا الذخيرة الذكية المبرمجة لتدمير أسراب من طائرات الدرون الانتحارية. لم يقف استمرار تركيا في تطورها العسكري عند حدود السماء والأرض، بل امتدت لتفرض سيادتها البحرية، حيث انتشرت على المنصات التركية مشاهد من تنفيذ الزورق المسير المحلي الصنع بيرانا مهامه الأولى ضمن مناورات ذئب البحر واحد. شاهدوا معي.

0: إذن أيها الأحبة، الزورق المسير بيرانا أثبت كفاءة فائقة بقدرته على الوصول لسرعة تتجاوز 40 عقدة بحرية والاقتراب من الأهداف السطحية بتخف مذهل من الرادارات بفضل طلائه الخاص، حاملا رأسا متفجرا يزن 100 كيلوغرام، قادر على نسف القطع البحرية المعادية عن طريق التحكم به عبر الأقمار الصناعية. الآن مشاهدينا الأحباء، نذهب لنرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، شاهدوا معي. ونبدأ من رسول الذي كتب قائلا: في هذا العصر حماية بياناتك العسكرية على خوادم محلية لا تقل أهمية عن حماية حدودك الجغرافية بالدبابات والطائرات. أيضا تعليق آخر من زفر يقول: لقطات الزورق المسير بيرانا وهو يشق البحر ويدمر هدفه بدقة في مناورات ذئب البحر جعلتني أشعر بالفخر. تعليق آخر لمارت يقول: الميزة الكبرى في منصة إيفرن أنها تضم 11 نموذجا لغويا كبيرا ومطورة محليا بالكامل، وهذا يعني أن عقول منظومتنا الدفاعية ستفكر وتحلل بلغة برمجية آمنة ومستقلة. تعليق آخر: تركيا لم تعد تشتري السلاح أو تقلده، بل أصبحت تصنع ترسانة عسكرية متكاملة برا وبحرا وجوا. مشاعر اختصرت سنوات من الانتظار والتوق إلى البيت الحرام، اختزلتها دموع الحاج المسن نهاد سكر لحظة سماع اسمه بين المقبولين لأداء فريضة الحج بعد القرعة التي أجرتها وزارة الأوقاف السورية، فتحولت فرحته العفوية إلى مشهد مؤثر انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت دموعه موجة من التعاطف والتفاعل. دعونا نرى هذه اللحظة.
1: عدد الحجاج المقبولين عددهم 1993، نؤكد التسجيل ونبارك لهم هذا القبول. العدد المتبقي
0: نتيجة القرعة أعلنتها إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف خلال القرعة التي أجريت على مدرج جامعة الفرات في دير الزور، نشاهد لحظة إعلان نتيجة الحاج نهاد.
2: نسحب على بركة الله بعد خلط الكرات. في داخل هذه الكرة بشائر فرح لمئات النفوس. بسم الله نفتح باب القبول. نبارك لأصحاب المواليد 1961. نعم، أحد الحجاج قبل في هذه القرعة، إذا تكرم ندعوه ليسحب إحدى الكرات. مبارك لكم. نخلط الكرات.
0: وبعد إعلان نتائج القرعة عبر الحاج نهاد عن فرحته باختياره، ولم يتوقف لسانه عن حمد الله على قبوله لأداء فريضة الحج هذا العام. شاهدوا كيف وصف تلك اللحظة.
3: لقد ظهر اسمي بالقرعة للحج في هذا الموسم بإذن الله. نسأل الله الثبات، نسأل الله القبول، نسأل الله أن يطعم.

0: هذه الطعمة لكل مشتاق يا رب العالمين. لقد بحثت بكل السبل كي أحج بالعام الماضي، ومع ذلك لم أقنط من رحمة الله. لقد منحني الله ما أردت. أسأل الله القبول وزيارة الرسول والدعاء.
1: قصة العم نهاد كانت واحدة من بين آلاف القصص التي نسجتها نتائج قرعة الحج السورية لموسم 1448 للهجرة، 2027 للميلاد، بعد انتظار آلاف السوريين إعلان النتائج. واعتمدت القرعة نظام الشرائح العمرية لضمان العدالة وتحديد المقبولين من مواليد الأعوام بين 1925 و1997، علما أن حصة سوريا تبلغ حوالي 23,000 حاج. الآن أيها الأحبة، نذهب لرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع. شاهدوا معي ونبدأ مع سمية الحموي. سمية قالت: لحظة سماع اسمه في قاعة الحج لم تكن مجرد فرحة، بل كانت إجابة لدعوات سنين طويلة من الانتظار. أحمد مسلم يقول: قصة العم نهاد أثبتت لنا أن جبر الخواطر يأتي دائما في وقته المناسب، وجمال الفرحة ينسينا مشقة الطريق. من منكم خلقته العبرة وهو يتابع فيديو العم نهاد؟ دعاء إسماعيل كتبت قائلة: اللهم أكرمنا وارزقنا زيارة بيتك الحرام والمدينة المنورة، وأن نشعر بهذه الفرحة. لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير. أما جوري فكتبت قائلة: لماذا يجب أن يكون الشخص كبيرا في السن حتى يذهب إلى الحج؟ فالشباب أيضا يتمنون أداء الفريضة، وليس كل الناس يعيشون حتى سن 60. كيف نلعب معك بمظهرك هذا؟ بكلمات جارحة يواجه طفل فلسطيني واقعه الجديد بعد أن سلب منه انفجار جسم مشوه من مخلفات الاحتلال بصره ويده، ورغم الألم والخذلان لا يزال يتمسك بأمل وحيد السفر إلى الخارج لتلقي العلاج واستعادة حياته. مشاهد.
2: تلعب كرم مع البلد تحت إلا في ولا سر يقول لألعب معك بمنزلك هذا عشان متساب.
3: هو بيحكي لي: شفت اولاد على الباب بيلعبوا بالفوتبول، حكيت لهم بدي العب معكم. ولدين قال: لا ما تلعبش معنا. رحت لقيت اثنين غيرهم بقول لهم: لعبوني معكم بالكوره. طلعوا فيها وحكوا لي: شو نلعب معك بمنظرك هذا مشوه بدانه.
2: اللي بتنمر علي بقول لهم: اللي بتنمر على واحد ربنا بخليه يصير زيه.
3: انفجر في صاروخ من مخلفات الحرب، تسبب فيه بأضرار جسيمة في جسمه. من هذه الإصابات اللي تعرض إلها اللي هي فقد البصر في كلتا عينيه، بترت أصابع يده اليمنى 3 من الأصابع وجزء من إيده، حروق بالغة من درجة ثالثة كانت في رجليه 2.
2: يوم الفجر كنت بلعب أنا وأصحابي، بعدين رحت ألم حطبني عشان كان الغاز مقطوع. هلا في كانت خشبة معسكة عشيت أشدها لم بعد انفجر فيها مش عارف شو. فقت لقيت حالي بالمستشفى وبشوفش وبدقون إبر قاعدين عشان الوجع اللي فيه مش قادر أتحمل.
3: بعدين لما طلع من المستشفى صرت إنه أنا اللي بدي أشيل أودي على الحمام، أنا بدي أغير له، أنا صرت بدي أكله، أنا بدي أصير أعمل كل حاجة بالنسبة إله.
2: نفسي يرجع لي بصري أشوف في عيني. وقتنا أسافر برا أتعالج، ورجلي هذول فيهم ضواغط بحطوا لي على وجهي بلاستيك هنا عشان هذول الشظايا اللي هنا بصير أتعذب منهم.
3: الأقنعة والضواغط واللبس هذا شادد كتير كتير على جسمه، فأنا نفسي حتى بتعذب وأنا بلبسه فيهم.
1: لم نتخلى عن حلمنا رغم الحرب. 3 توائم من قطاع غزة يتحدون الإعاقة والقصف من أجل مواصلة تعليمهم. في حديثهم لتريتي عربي يرون قصص الصمود في وجه المأساة وكيف يتمسكون بأحلامهم.

0: مهم الكبيرة رغم قسوة الظروف المحيطة بهم. شاهدوا معي.
1: معدل 94 ونص من الفرع الأدبي.
2: الحاصل على معدل 94.6 من عشرة.
3: الحاصل على معدل 97.5 من الفرع العلمي. أنا وعبود ندى توأم ثلاث توائم في ظل صعوبة ظروف الحرب وظروف الإعاقة، لكن الحمد لله رب العالمين اتحدينا هاي الظروف كلها.
2: أعاني من نقص في الأكسجين منذ الولادة طبعا. أنا يعني بذاتي لم أكن قادرة على الوصول إلى المدارس أو النقاط التعليمية المتوفرة في قطاع غزة بسبب عدم قدرتي على الحركة بشكل كبير.
3: فوالدي ووالدتي يعني جابوا لهم مدرسة عندهم على البيت عشان يلموا ويكونوا ملمين بالمنهج وما يضيع عليهم إشي.
2: كنا نعمل كمنظومة يعني كنا نسهر في الليل. لم أنسى فضل أختي سما طبعا علينا، كانت يعني هي السند الداعم بشكل كبير جدا.
1: الصعوبات اللي واجهتني قطع النت وقطع الكهرباء وانه فيش يعني اضاءة كثير. يعني
3: كانت ظروف صعبة جدا، ظروف الحرب وظروف الإعاقة، يعني كانت ظروف قاسية جدا، لكن العزيمة والإصرار عند اخواتي عبد الله وندى وايضا دعم ماما وبابا المستمر لعبد الله وندى كان جزء أساسي ومهم جدا في انهم يكملوا مسيرتهم وما يوقفوا وما يتخلوا عن حلمهم ابدا. يعني
2: كنت اتمنى انه بعد الثانويه العامه تطلع لنا منحه يعني او منحه في جامعات تركيه لانه يعني نكمل فيها الدراسه.
3: بصراحه انا يعني من الصغر حلمي هو دراسه الطب البشري اقتداء بوالدي. يعني
2: انا ناوي اخش ادخل تخصص الشريعه والقانون.
1: حلمي هو ان اقعد في الرشاد نفسي عشان اساعد الناس واخليهم يقفوا يعني على رجلهم وثقتهم بنفسهم.
0: معظم هذا الشعب. أنا ميت مثل كل الفلسطينيين، ناشط مؤيد لفلسطين يلطخ علم الاحتلال الإسرائيلي بطلاء أحمر خلال فعالية بمعرض غوتنبرغ للكتاب في السويد احتجاجا على الإبادة في غزة. شاهدوا معي.
4: This is a peaceful protest, and we do this for all the children being killed by Israel. Israel is an apartheid state. They are criminal. I cannot walk. I am dead. Yes, all the Palestinians.
0: رغم الحرب والدمار والظروف القاسية التي يعيشها قطاع غزة، يواصل أطفال فلسطينيون تعلم القرآن الكريم وحفظ آياته داخل مساجد القطاع. شاهدوا معي.

0: بخطوات مثقلة تحاول طفلة فلسطينية حمل جالونات من الماء لتروي عطش من تبقى من عائلتها في مشهد يجسد معاناة أطفال غزة وسط الحرب. تابعوا معي.
1: أنا طفل وأحلامي بأن أحيا وأن أكبر، أنا طفل وما ذنبي أن أقتل وذا جسدي طريا عظمه يكسر. أماني بحضنك أمي بدفء.
0: في لفتة إنسانية أخذ رجل أمن داخل الحرم المكي بيد معتمر من ذوي متلازمة داون وساعده على تحقيق أمنيته بلمس ستار الكعبة. تابعوا معي.

لا شيء أجمل من الإنسانية. بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تارت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الخرطوم تطالب بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوة الدعم السريع. أنباء عن اجتماع الوسيط القطري مع وزير الخارجية الإيرانية في نيويورك بشأن نسخة معدلة من مقترح طهران لوقف إطلاق النار.

0: أهلا بكم من جديد. تواصلت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في اليوم الثالث من عيد العرش وسط قيود صارمة على الفلسطينيين وانتشار أمني في القدس القديمة، مشهد يعود إلى الواجهة مع كل عيد، فيما تتصاعد المخاوف من تداعيات ذلك على المسجد الأقصى والمدينة.
1: في أيام عيد العرش السبعة، حواجز تقطع أزقة القدس، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر عند أبواب الأقصى. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد، ومن نفس المكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدى بتصريحاته المتطرفة. كل ذلك يلخص مشهدا تتداخل فيه طقوس العيد اليهودي مع الاقتحامات، في وقت تضيق المدينة المحتلة على أهلها تحت إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.
2: فإن التحرش القائم الآن من المسؤولين الإسرائيليين بحق الأقصى هو يشجع المقتحمين بزيادة اقتحاماتهم وتجاوزاتهم، ومن هنا يكمن الخطر.
1: وبين التحذير من الاقتحامات وما يجري في أزقة القدس، تتكشف صورة أيام ثقيلة تفرض فيها القيود على حركة الفلسطينيين والمصلين، وتغلق محال تجارية في البلدة القديمة، فيما يتعزز الانتشار الأمني الإسرائيلي بالتزامن مع اقتحامات عيد العرش اليهودي. وفي مشهد غير مسبوق، نصبت عريشة العيد اليهودي للمرة الأولى قرب باب العمود، وفي خطوة يراها المقدسيون تغييرا للمشهد في البلدة القديمة وامتدادا لمحاولات فرض واقع جديد في القدس الشريف.
3: القدس باتت حلبة سياسية مقيتة مزعجة، اليوم فرض السياسة مع الانتخابات الموجودة، الكل يحاول أن يستثمر أي مناسبة من أجل تهوية تلك المدينة، هذا العام هو الأصعب بدون أدنى شك.
1: يحذر مقدسيون من أن استغلال الأعياد اليهودية لتكثيف الاقتحامات يمهد لفرض تقسيم زمني ومكاني للمسجد الأقصى، ويحول ما كان استثنائيا إلى مشهد يتكرر. ففي مثل هذا اليوم من عام 2000 اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون باحات الأقصى، زيارة فجرت مواجهات أعقبها اندلاع الانتفاضة الثانية. واليوم وبعد 26 عاما تستعيد القدس تلك الذكرى، فيما تتكرر الاقتحامات وتبقى المدينة أمام مشهد مفتوح على مزيد من التوتر. يمضي عيد العرش اليهودي بأيامه، لكن تداعياته في مدينة القدس تتجاوز حدود المناسبات اليهودية. اقتحامات تتكرر ووقائع تتراكم، ومحاولات لدفع المسجد الأقصى والبلدة القديمة نحو واقع مختلف. هنا لا تتغير المشاهد فحسب، بل تختبر بها إسرائيل حدود الوضع القائم يوما بعد آخر. فمشتي وترتي عربي، القدس المحتلة.
0: وفي سياق متصل، أدنى المتحدث باسم رئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة واعتبرها خطا أحمر. وأشار أبو ردينة إلى رفض فرض التقسيم الزمني والمكانين للمسجد، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات. فيما قال رئيس حركة حماس خارج فلسطين خالد مشعل إن

الأقصى يواجه تطورات خطيرة، متهما السلطات الإسرائيلية بالسعي إلى تعطيل دور الأوقاف الإسلامية في القدس والسيطرة على مرافق المسجد. كما أدانت دول عربية وإسلامية اقتحامات المسجد الأقصى محذرة من تداعياتها على القدس والمنطقة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والوضع القانوني والتاريخي لها.

0: إذا وهجم مستوطنون إسرائيليون بلدتي دير أبو مشعل ورأس كركر وسط الضفة الغربية المحتلة وأضرموا النار في مركبات فلسطينية وفق مصادر محلية. وفي سلفيد اقتحم عشرات الفلسطينيين أو المستوطنين بلدة كفل حارس بحماية من القوات الإسرائيلية وأدوا طقوسا تلمودية وسط انتشار عسكري مكثف. إلى ذلك أعرب وزير الخارجية الهولندية توم برينسون عن أسف بلاده إزاء إلغاء إسرائيل اعتماد دبلوماسييها العاملين في الضفة الغربية. وقالت الخارجية الهولندية إن القرار الذي اتخذته لاهاي بتعليق استيراد سلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لا يستهدف إسرائيل بل منتجات المستوطنات. كما أدانت الخارجية الفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية بحق الدبلوماسيين الهولنديين المعتمدين لدى دولة فلسطين بما فيها القدس وما يترتب عليها من معوقات أمام أداء مهامهم الدبلوماسية. وأكدت الوزارة أن الدبلوماسيين الهولنديين مرحب بهم في أرض دولة فلسطين المحتلة وأنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين، معربة عن رفضها لما يقوم به الجانب الإسرائيلي من ابتزاز وتهديد للضغط على الدول والتأثير في مواقفها والحد من الوجود الدولي والدبلوماسي في فلسطين. إلى قطاع غزة حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفتا مدينة غزة ومخيم نصيرات في المنطقة الوسطى. وقالت مصادر طبية أن فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة الجيش الإسرائيلي سطح منزل في منطقة المشاهرة بشارع النفق بمدينة غزة. وفي مخيم نصيرات استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية غربي المخيم. وفي الأثناء أخلي الطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان بالكامل بعد تقدم آليات الجيش الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط المستشفى بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وقال مدير تمريض في المستشفى عيد صباح إن الإخلاء جاء إجراء احترازيا حفاظا على سلامة المرضى والعاملين في ظل القصف وإطلاق النار وتوغل قوة الجيش الإسرائيلية في محيط المستشفى. وأكد أن الطواقم ستعمل على استئناف الخدمة الطبية فور زوال الخطر. طلب وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوة الدعم السريع لتحقيق الاستقرار في البلاد، داعيا إلى تحقيق أممي بشأن منع الولايات المتحدة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: أكيد مجددا أنه لا يمكن تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في السودان والذي يضمن عدم تجدد النزاع دون وقف التدخلات الخارجية المضطردة ووقف تدفقات الأسلحة والذخائر والمرتزقة إلى السودان.

0: تفكيك الميليشيا الإرهابية وتوقفها عن مهاجمة المدنيين والمدن والأعيان المدنية والبنى التحتية والسدود والمراكز الطبية والمستشفيات، ولا بد من نزع سلاحها وإبقاء سلاحها حظراً في يد الدولة ومؤسساتها الوطنية الشرعية الراسخة، ودعم التقدم المضطرد الذي تحرزه الحكومة السودانية في حماية المدنيين وعملية بناء السلام.
1: ميدانيا افادت مصادر سودانيه بمقتل نحو 72 مقاتلا من قوه الدعم السريع واصابه 200 في ضربات جويه استهدفت مبانية عسكريه بنيالا. وقالت المصادر ان الضربه الاولى اصابت مبنى قياده المنطقه الغربيه ومقر الفرقه 16 مشاة، فيما استهدفت الضربه الثانيه اجتماعا للجنه الاستنفار في الدعم السريع في منزل قائد الفرقه. هذا وقتل شخص وأصيب عشرة آخرون في قصف. قالت مصادر في الجيش السوداني إن قوة الدعم السريع استهدفت به ملعبا شمالي غربي مدينة الأبيض بولاية شمالي كردفان. وفي تطور ميداني آخر، أفاد مصدر في الجيش السوداني بأن قواته تقترب من السيطرة على مدينة المزروب التي وصفها بأنها آخر معاقل قوة الدعم السريع في ولاية شمالي كردفان. اتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي السودان ومصر وأريتريا بدعم تحالف مسلح جديد يسعى إلى إسقاط حكومة أبي أحمد. في المقابل اتهم الجيش السوداني جهات في إثيوبيا بتقديم دعم لقوة الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية شاملة بحسب بيان التدريب والإمدادات وأنشطة عسكرية مرتبطة بطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى من دون تقديم أدلة تفصيلية.
2: إلى الواجهة مجددا تعود الحرب إلى شمال إثيوبيا وتتجاوز المنطقة، فيما تعبر الاتهامات الحدود نحو السودان. قائد الجيش الإثيوبي يتهم الخرطوم إلى جانب القاهرة وأسمرة بدعم جماعات مسلحة تسعى إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد. اتهامات يرفضها الجيش السوداني ويقول إنها بلا أساس. لكن الخرطوم لا تكتفي بالنفي، فالجيش السوداني يوجه بدوره اتهامات إلى جهات في إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع.
3: في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
2: سبق للسودان اتهام إثيوبيا في مايو بالسماح بإطلاق مسيرات من مطار بحر دار لضرب الخرطوم، وهو اتهام رفضته أديس أبابا آنذاك. اتهامات متبادلة إذن، لم يقدم أي من الطرفين حتى الآن أدلة تفصيلية مستقلة تثبتها، لكنها تأتي في لحظة بالغة الحساسية. ففي شمال إثيوبيا عاد القتال بين القوات الفيدرالية وقوات ديغري، وامتدت المواجهات إلى عفر وأمهرة بعد إعلان تحالف مسلح جديد يضم 7 جماعات معارضة لحكومة أبي أحمد. قوات تيغراي سيطرت على مطارات إقليمية وأعلنت أنها دخلت ما وصفته بحرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية. مشهد يعيد إلى الذاكرة حرب عامي 2020 و2022، التي أنهى اتفاق بريتوريا فصولها بعد مقتل نحو 600,000 شخص وفق تقديرات الاتحاد الأفريقي. مع عودة القتال تتسع المخاوف من انهيار ذلك الاتفاق. ففي ميكيلي استهدفت مسيرة مبنى تلفزيون تيغراي وأخرجته من البث، بينما تشهد مناطق في الشمال اضطرابات في الاتصالات وحركة نزوح جديدة. في المحصلة لا تبقى أزمة تيغراي داخل الحدود الإثيوبية وحدها، فإثيوبيا تدخل في دائرة الاتهام مصر والسودان كذلك، بينما تتقاطع الحرب الجديدة مع خلافات قديمة على الحدود والنيل والأمن الإقليمي. بين النفي والاتهام يبقى السؤال الأهم في هذه المرحلة عن قدرة إثيوبيا على احتواء حربها الجديدة داخل حدودها، أم أن النار هذه ستجد طريقها إلى محيطها الإقليمي. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: سيطر الجيش الإثيوبي على بلدة ألاماتا في تيغراي بعد استئناف المعارك مع فصائل مسلحة الأسبوع الماضي. وأعلنت مجموعة قوات سلام تيغراي المتحالفة مع الجيش مشاركتها في العملية، وأضافت أن البلدة تقع على بعد نحو 15 كيلومترا داخل حدود الإقليم ونحو 190 كيلومترا جنوبي عاصمته ميكيلي.

0: واتهم قائد الجيش الإثيوبي برهان أوغولا أطرافا خارجية بدعم متمردي جبهة تحرير تيغراي التي أعلنت أنها تخوض حربا شاملة ضد الحكومة. وكانت المسيرة قد أصابت مبنى تابعا للتلفزيون العام في تيغراي وخلفت أضرارا فيه. إلى جانب ذلك، ذكرت وسائل إعلام أن متمردي جبهة تحرير تيغراي سيطروا على بلدة إريبتي في إقليم عفر قرب الحدود مع الإقليم ويتقدمون نحو بلدة أفديرا. أفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قرب جزيرة قشم في مضيق هرمز جنوبي إيران. وقالت مصادر محلية إن أصوات الانفجارات قرب الجزيرة ناجمة عن إطلاق الجيش الإيراني طلقات تحذيرية تجاه سفن مخالفة لمسارات العبور التي حددها في المضيق. ونقلت رويترز عن مسؤول قوله إنه من المتوقع أن تعقد محادثات منفصلة بين الولايات المتحدة وإيران الاثنين أو الثلاثاء عبر وسطاء مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول للوكالة أن المحادثات من المتوقع أن تركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بدوره أفاد مصدر إيراني مطلع بأن الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عرقجي سيعقد اجتماعا مع الوسطاء في نيويورك لبحث آخر التطورات. وأضاف المصدر أنه لا يوجد أي قرار إيراني بالتفاوض مع واشنطن، مشيرا إلى أن الفريق الإيراني طرح الثلاثاء الماضي في تواصله مع الوسيط القطري شروطه ومقترحاته لإعادة فتح مضيق هرمز بحسب ما نقلته وكالة تسنيم. إلى ذلك، أكدت السعودية والولايات المتحدة أهمية حماية أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات المائية الدولية، خصوصا مضيقي هرمز وباب المندب. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن آخر التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع في اليمن، وأكد أهمية استمرار التنسيق ودعم المساعي الدبلوماسية بما يعزز الاستقرار واستمرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. أعلنت القوة الحكومية اليمنية إحباط محاولة تسلل جماعة الحوثي في الأحطوب بجبل حبش بمحافظة تعز جنوبي غربي اليمن. كما شنت مقاتلة حربية غارات على مواقع وتجمعات حوثية في الحبان ومفرق ماوية وذكرى والأكبوش وحيفان، واستهدفت رتلا للإمداد في شارع الستين شمالي مدينة تعز وتعزيزات في الوازعية غربا. وأكد بيان للقوة الحكومية مشاركة طائرة مسيرة والمدفعية في استهداف آليات وتجمعات على محاور عدة، ثم استمرت المواجهات حول جبل نومان وكهبوب والعلقمة وراسن دون تحول رئيسي في خريطة السيطرة بحسب البيان. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربية فوق منطقة سور. وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف أطراف بلدة زبقين والأودية المحيطة ببلدة ياطر، ثم نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية فوق منطقة سور. وأضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا كان قد استهدف وادي الصلوقي من دون ورود معلومات عن إصابات أو أضرار. من جهته، دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى تفعيل الإطار الثلاثي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار سلام في مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أهمية وضع جدول زمني لتنفيذ الالتزامات بما يضمن تقدم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح. إلى سوريا، حيث توغلت قوات الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة جنوبي البلاد بالتزامن مع قصفها مناطق متفرقة من المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية فتشت عددا من المرة قرب المنطقة الصناعية في خان أرنبة، فيما ألقت قنابل مضيئة فوق قرية صمدانية الشرقية، كما استهدفت محيط قرية طرنجة بأربع قذائف مدفعية سقطت في تلة الحمرية من دون ورود معلومات عن إصابات. وتمتد تداعيات التوغلات الإسرائيلية بالقصف المتكرر على أطراف بلدة أو بيت جن غربية دمشق إلى حياة السوريين، وتدفع تلك الانتهاكات مزارعين ورعاة وأصحاب أعمال إلى تقليص تحركاتهم والابتعاد عن مناطق اعتادوا الوصول إليها.
1: لا تقتصر تداعيات التوغلات الإسرائيلية والقصف المتكرر على أطراف بلدة بيت جن غرب دمشق على التحركات العسكرية فحسب، بل باتت تنعكس بشكل مباشر على حياة السكان الذين يواجهون مخاطر متزايدة أثناء ممارسة أعمالهم لكسب قوت يومهم، في ظل خشيتهم من واقع ميداني قلق يفرضه استمرار التوغلات وسلسلة الاستهدافات الإسرائيلية.
2: أنا يوم بصير في ضرب ممكن يأثر على رزقنا، بيأثر على شغلنا، بيأثر على عملنا، لكن إحنا مواظبين عملنا، مو يعني الغاية نمد بعضنا كشريان حياة أكثر من الناحية المادية.
1: ضمن الطرقات المحيطة ببلدة بيت جن يتجنب الأهالي المرور فيها، ولا سيما تلك المؤدية إلى الأراضي الزراعية في منطقة الكروم التي تشكل موردا أساسيا لسكان المنطقة. ومع تكرار التوغلات المفاجئة والاستهدافات اضطر بعض المزارعين ورعاة المواشي إلى الحد من أعمالهم والتقليل من وصولهم إلى المنطقة رغم اعتماد عائلاتهم عليها مصدرا رئيسيا للدخل.
3: نحن جماعة طريشي، ومثل ما بنروح على أرضنا وعرزانا ونروح نسرح، يا ما ردونا من باب السد من هو من أول البلد نرجع على بيوتنا، ما نعود نقدر نروح ولا نعود نقدر نجي نحن والأهالي كلها. يعني هذا الشغل هذا يعني صار ثقيل كثير علينا نحن، لا طرشنا بضل مزروب، كرومنا أرزانا تين عنب عنا عم تروح بالأرض من اللي تروح عليها من وراء إسرائيل.
1: التوغلات المتكررة والاستهدافات المتواصلة بين الحين والآخر لا تتوقف تداعياتهما عند حدود المنطقة المستهدفة فقط، بل تمتد إلى حياة السكان، فتفرض عليهم تغيير مساراتهم وتأخير أعمالهم والابتعاد عن مناطق اعتادوا الوصول إليها خشية ما قد يرافق ذلك من عواقب محتملة قد تهدد سلامتهم.
4: لم تعد التوغلات الإسرائيلية مجرد حدث عسكري فقط، بل قيودا أمنية تلاحق السوريين في أرزاقهم وتحركاتهم، مهددة بشل مفاصل الحياة اليومية وتحويل قراهم وبلداتهم إلى سجون مفتوحة تنعدم فيها أدنى مقومات الأمان والاستقرار. محمد السباعي، تريتي عربي، بيت جن، ريف دمشق.
0: إلى ذلك غادرت 65 عائلة سورية تضم نحو 300 شخص مخيم الرسم الأخضر في منطقة منبج متجهة إلى مناطقها في محافظتي حلب والرقة. وجرت عملية العودة بالتنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ورافقت آليات مديرية الطوارئ في حلب القافلة طوال الرحلة، فيما وزعت حزم مساعدات طارئة على العائلات المغادرة.
5: بتضم هذه القافله حوالي 65 اسره يعني. وان شاء الله يعني خلال يعني قبيل نهايه عام 26 نسال الله انه ييسرنا انه ما تبقى عندنا ولا خيمه في منطقه منبج. طبعا هذا تنفيذا تطبيقا لمرسوم السيد الرئيس الذي اصدره مرسوم 59 سوريا بلا مخيمات، وايضا تطبيقا وتنفيذا لرؤيه حفظ حلب تكون حلب إن شاء الله مع نهاية 26 صفر خيمة.
6: الوضع جيد جدا وعلى هبة الاستعداد من كافة الأوضاع، ما قصروا معانا من أجور سيارات، من معينات من تسهيل من كل شيء، يعني ما قصروا معنا ابدا. والله كانت حياتنا كويسه يعني الحمد لله ماشي الحال، واخرى كملوها معنا الشباب رجعونا على بيوتنا، سهلونا الامور، جابونا سيارات بالاجره، والحمد لله الوضع كويس ما قصر.

0: كما أعادت سلطات سوريا فتح قلعة دير سمعان العمودي في ريف حلب أمام الزوار بعد إغلاق استمر أكثر من 14 عاما. واستقبلت القلعة التي تعد من أبرز المعالم التاريخية في المنطقة زوارها من جديد ضمن فعالية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وذلك عقب إغلاق طويل تعرضت خلاله أجزاء منها لأضرار جراء سنوات الحرب في سوريا. بحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة للدول الأعضاء. وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تصاعد فيه المخاوف الدولية بشأن أمن الطاقة العالمي وسلامة الملاحة البحرية، لا سيما في البحر الأحمر ومضيق هرمز.
1: اجتمع وزراء الدفاع الأوروبيون في بروكسل في وقت تواجه فيه أوروبا أكثر من تحد أمني في آن واحد، لكن أوكرانيا تبقى في صدر النقاش، خصوصا مع الحاجة العاجلة إلى وسائل الدفاع الجوي. مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن المشكلة لا تتعلق فقط بشراء صواريخ جديدة، لأن الإنتاج يحتاج إلى وقت، بينما تحتاج كييف إلى الصواريخ بشكل فوري.
2: الدفاع الجوي لا يزال الأولوية الرئيسية لأوكرانيا. لقد وافقنا بالفعل على خطط مشتريات بقيمة أكثر من 28 مليار يورو في إطار قرض دعم أوكرانيا، وتشمل شراء صواريخ باتريوت من الإنتاج الأمريكي المستقبلي، لكن إنتاج الصواريخ يستغرق وقتا، وكييف تحتاج إلى صواريخ باتريوت الآن.
1: ولهذا تبحث الدول الأوروبية تقديم صواريخ باتريوت من مخزوناتها الحالية على أن تحصل على بدائل جديدة، كما اتفقت على توزيع 6 مليارات و600 مليون يورو من مرفق السلام الأوروبي وتمديد مهمة تدريب القوات الأوكرانية لعامين إضافيين. لكن الهواجس الأمنية لا تتوقف عند أوكرانيا، ففي البحر الأحمر تواصل مهمة سبيدس الأوروبية حماية الملاحة، فيما يتسع النقاش إلى مضيق هرمز وسط مخاوف أوروبية بشأن التجارة والطاقة.
3: هذه دعوة مهمة جدا، سننظر أيضا فيما إذا كان بإمكاننا تقديم مساهمات باتجاه مضيق هرمز، على أمل أن نتمكن في مرحلة ما من المساهمة في ضمان المرور الآمن للملاحة البحرية هناك، وهو أمر ضروري أيضا لاقتصادنا ولمجتمعنا.
1: هولندا لم تقدم تعهدا نهائيا بمساهمة إضافية في سبيدس، لكنها تقول إنها تقيم الطلبات الأوروبية. وهكذا تتسع دائرة الهواجس الأمنية أمام أوروبا. دعم أوكرانيا وتسريع إعادة التسلح ومواجهة التهديدات الروسية والهجمات الهجينة وحماية طرق التجارة والطاقة في الشرق الأوسط. في وقت تواجه فيه أوروبا معادلة أمنية متعددة الجبهات، تبقى أوكرانيا في صدارة الأولويات مع حاجة عاجلة إلى الدفاع الجوي والسلاح، فيما تسارع الدول الأوروبية الخطى لتعزيز قدراتها الدفاعية. ويضيف أمن البحر الأحمر ومضيق هرمز تحديا جديدا يتعلق بالملاحة وأمن الطاقة. باسل الطناني، تارتي عربي، بروكسل.
0: نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. الخرطوم تطالب بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوة الدعم السريع. أنباء عن اجتماع الوسيط القطري مع وزير الخارجية الإيراني في نيويورك بشأن نسخة المعادلة من مقترح طهران لوقف إطلاق النار. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا إيمان عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا فيها اليوم: اليونان تحقق فوزا تاريخيا على ألمانيا في عقر دارها، مواقف لاعبي إيرلندا أمام إسرائيل تتصدر تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حلقة اليوم مواجهة إيرلندا وإسرائيل في دور الأمم الأوروبية تحولت إلى مباراة حملت رسائل سياسية وإنسانية تزامنت مع غياب الحارس جافين بازونو وشارات تضامنية وفوز إيرلندا بثلاثة أهداف دون رد.

حقق المنتخب اليوناني فوزا تاريخيا على مضيفه الألماني بهدف دون رد، سجله ديمتريس كوربيليس ضمن الجولة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، ويعد الفوز الأول لليونان في تاريخ مواجهاتهما أمام المنتخب الألماني، ليتصدر منتخب اليونان المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد ألمانيا عند نقطة واحدة في المركز الثالث خلف هولندا صاحبة 4 نقاط. عاد منتخب البرتغال بفوز ثمين من أرض النرويج بهدفين لهدف ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة. وسجل جواو فيليكس وغونزالو راموس هدفي البرتغال، فيما أحرز إيرلينغ هالاند هدف النرويج التي تجمد رصيدها عند 3 نقاط. رفض لاعبو منتخب إيرلندا مصافحة لاعبي إسرائيل قبل انطلاق مباراتهما في دوري الأمم الأوروبية، كما ارتدوا شارات سوداء وخفضوا رؤوسهم خلال عزف النشيد الإسرائيلي. وجاءت الخطوة في ظل الجدل المثار حول المباراة بسبب الحرب على غزة. واصل ليونيل ميسي تألقه مع إنتر ميامي بعدما سجل هدفا من ركلة حرة مباشرة في شباك كولومبوس كرو، ليرفع رصيده إلى 931 هدفا خلال مسيرته. ورفع ميسي رصيده إلى 76 هدفا من الركلات الحرة، ليصبح على بعد هدفين من معادلة الرقم القياسي للبرازيل.

0: البرازيلي جونينيو. توج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما بعد فوزه على كوريا الشمالية بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وحسمت الإسبانيات ركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليحرزن اللقب للمرة الثانية بعد تتويجهن بنسخة عام 2022. قاد الألماني ألكسندر زفيريف فريق أوروبا إلى إحراز لقب كأس ليفر للمرة التاسعة بعد فوزه على الأمريكي ليرنر تيم بمجموعتين دون رد في المباراة الختامية بلندن، وحسم فريق أوروبا البطولة أمام فريق العالم بنتيجة 13 نقطة مقابل 5. توجت الكندية ليلى فرنانديز بلقب بطولة سنغافورة للتنس بعد فوزه على الأسترالية تاليا جيبسون بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و0-6، وحققت فرنانديز بذلك لقبها السادس في بطولات رابطة محترفات التنس. توج الإيطالي نيكولو بويغا بلقب بطولة العالم للدراجات النارية سوبر بايك لعام 2026 بعد احتلاله المركز الثاني في السباق الثاني بجولة كريمونا الإيطالية، ورفع بويغا رصيده إلى 600 نقطتين متفوقا على زميله الإسباني إيكار ليكونا الذي حقق الفوز في السباقات الثلاثة بجولة كريمونا. تفاعلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مع مواقف لاعبي المنتخب الإيرلندي خلال مواجهتهم أمام إسرائيل، مشيدة بمواقفهم تجاه القضية الفلسطينية. البداية من حساب اسم نفسه الناظر الذي علق على مواقف لاعبي المنتخب الإيرلندي كاتبا: شكرا للمنتخب الإيرلندي الذي قدم درسا للعرب في احترام القضية الفلسطينية خلال المقابلة التي جمعته بالمحتل، الاحترام للمواقف التي تتجاوز الرياضة وتعبر عن مبادئ إنسانية، شكرا إيرلندا شعبا وحكومة. وفي منشور آخر تداول حساب أبو الجوج مشاهد من مراسم عزف النشيد الوطني قبل انطلاق المباراة وعلق عليها قائلا: لقطات للتاريخ، لاعبو منتخب إيرلندا يخفضون رؤوسهم نحو الأرض عند عزف نشيد الكيان الصهيوني. من جهته أشاد نصار المهيني بما وصفه بالموقف المشرف للمنتخب الإيرلندي، وكتب أيضا: بصراحة موقف مشرف من المنتخب الإيرلندي، إيرلندا أمام الصهاينة لا مصافحة، لا تبادل الأعلام، لا سلام، إيرلندا ترتدي الشارات السوداء حدادا لأرواح غزة وفلسطين، شكرا إيرلندا. كما سلط الصحفي محمد الجزار الضوء على لقطة للاعب جاك مويلان بعد تسجيله الهدف الثالث لإيرلندا وكتب: جاك مويلان يقبل الشارة السوداء عقب تسجيله الهدف الثالث لإيرلندا تضامنا مع ضحايا غزة فيما رفض لاعبو إيرلندا مصافحتهم. وأخيرا عبر أحمد النجار عن إعجابه بمواقف المنتخب الإيرلندي في منشور قال فيه: منتخب إيرلندا نرفع له القبعة. لم تكن مواجهة إيرلندا والمنتخب الإسرائيلي في دور الأمم الأوروبية مجرد مباراة داخل المستطيل الأخضر، بعدما طغت المواقف والرسائل السياسية والرمزية على أجواء اللقاء الذي حسمه المنتخب الإيرلندي بثلاثة أهداف دون رد في مدينة ديبريتسن المجرية.
1: منذ ما قبل صفارة البداية، تداعيات الحرب في غزة حضرت بقوة في مواجهة إيرلندا والمنتخب الإسرائيلي. الحارس الإيرلندي جافين بازونو غاب عن المباراة معلنا أن قراره مرتبط بموقف شخصي رافض لقتل المدنيين. وعلى أرض الملعب حمل لاعبو إيرلندا شارات سوداء على أذرعهم بينما انحنوا أثناء عزف النشيد الوطني لإسرائيل في لفتة تضامنية رافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة. مدربو إيرلندا هال جريمسون في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أكد دعمه لبازونو الذي رفض خوض اللقاء وأثنى على لاعبيه وما قدموه في المباراة.
2: أراد اللاعبون أن يوجهوا رسالتهم داخل الملعب وأن يتحدثوا بأقدامهم، ما قدموه كان مثيرا للإعجاب بالنسبة إلي، وفي الأوقات الصعبة تظهر القيادة التي تحمل المسؤولية. كنت أتحدث مع بازونو عدة مرات يوميا، أعتقد أنه سعيد جدا.

0: لأننا فزنا بالمباراة. لم يشكك أحد في قراره، ولم يطلب أحد منه أن يتراجع عن موقفه. هو الآن عائد معنا على متن الطائرة، وهو ضمن المجموعة. سيكون معنا أمام النمسا ولن يشارك في المباراة الثانية أمام إسرائيل.
1: في المستطيل الأخضر، 3 أهداف إيرلندية سحقت إسرائيل وحسمت المواجهة. الإيرلندي مويلان احتفل بالهدف الثالث بتقبيل الشارة التي كان يرتديها على معصمه في إشارة تضامنية مع فلسطين. فوز إيرلندي على الصعيدين الكروي والإنساني، ومباراة ستسجل في فصل المواقف بكتاب كرة القدم. خالد كاتبي، تيرت عربي.
2: وللحديث عن تداعيات مواجهة إيرلندا وإسرائيل معنا من إسطنبول الصحفي الرياضي علاء شمالي. أهلا بك كابتن علاء. إذن يعني إلى أي مدى تحولت مواجهة إيرلندا وإسرائيل إلى يعني من مباراة كرة قدم إلى ميدان للرسائل السياسية والإنسانية؟
3: يعني مما لا شك فيه أن هذا المشهد الذي حدث بالأمس كان يجب أن يحدث منذ زمن في كثير من المباريات أو كثير من مع كثير من المنتخبات. هذه المباراة يعني صاحبها الكثير من ردود الفعل منذ عدة أشهر، وأنا يعني كنت متابع للقضية منذ أن أوقعت القرعة منتخب إيرلندا الشمالية مع منتخب الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك حديث داخلي في إيرلندا دفع الكثير من الشخصيات الرياضية والسياسية إلى الضغط على الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم لمقاطعة هاتين المباراتين، مباراة الذهاب والإياب في دور الأمم الأوروبية. لا شك منذ البداية أن هذا الأمر كان من الجيد أن يتم الحديث عنه في الإعلام العالمي على كل المستويات، وفي كل الأوقات كان الحديث عن هذه المواجهة وكيف يمكن أن تواجه إيرلندا كل هذه الضغوط من الاتحاد الأوروبي في حال مقاطعة هذه المباراة، وحتى الضغوط الداخلية التي تنادي بمقاطعة هذه المباراة وعدم لعب المباراتين أيضا. لكن الذي حصل في الملعب أمس كان متوقعا، لكن صراحة ليس بهذه الطريقة. كانت ما تصرف به اللاعبون والمنتخب كان عظيما في رسائله داخل الملعب. أن يعني
2: كابتن علاء، سنأتي للحديث عن تفاصيل المواجهة، ولكن
3: اللقطات التي يجب أن توضح ومقاطعة اللاعبين ويعني إخفاض الرؤوس، هذه رسائل لابد كانت أن تصل إلى العالم. ونحن الآن نتابع في هذا اليوم نتابع ردود الفعل الإعلامية وردود الفعل العالمية وردود الفعل الإسرائيلية أيضا حول هذه أو حول الذي جرى في مباراة الأمس، وما الذي يمكن أن يجري في المباراة الأخرى يوم 4 أكتوبر القادم أيضا.
2: نعم كابتن علاء، قبل الخوض في تفاصيل المواجهة والذي حدث في من مواقف في المواجهة، هناك الحارس يعني جافين بازونو يعني أعلن انسحابه من المنتخب قبل مواجهة الكيان الصهيوني إسرائيل. ما الرسالة التي أراد أن يوصلها هذا اللاعب بقراره هذا الابتعاد عن المنتخب وعدم الخوض المواجهة أمام إسرائيل؟
3: يعني أنا أعتقد أن بازونو استلهم قراره بعدم خوض هذه المباراة من التداعيات التي سبقت هذه المباراة منذ عدة أشهر. نحن نتحدث عن أن هناك كانت عريضة كبيرة من 166 نجما رياضيا في إيرلندا وقعوا عريضة كبيرة تطالب الاتحاد الإيرلندي بعدم خوض هذه المباراة، وامتدت إلى شخصية أيضا سياسية وثقافية. الحارس الإيرلندي يعني استلهم قراره بالابتعاد عن هذه المباراة من حجم هذه الضغوط الكبيرة، ويعني لإمكانية أن يستلهم العالم بكامله ووسائل الإعلام العالمية هذا القرار. لماذا يمكن أن يبتعد حارس مرمى عن هذه المواجهة؟ بالتالي لأن منتخب إسرائيل أو منتخب الاحتلال الإسرائيلي أصبح منتخبا منبوذا في كل المحافل الرياضية والدولية، وهذه أيضا رسالة يوجهها إلى الاتحادات القارية والاتحادات الدولية وكل المنظمات الرياضية الدولية أن منتخب الاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب به في في المسابقات الدولية ومسابقات كرة القدم بشكل عام. هذا يمكن أن يكون أيضا امتدادا لكثير من المواقف، سواء كان من اللاعبين أو حتى

0: مدرب إيرلندا الذي قال قبل عدة أشهر نحن سنخوض مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وكأننا نخوض حربا. فبالتالي كل هذه التصريحات وهذه المواقف تندمج مع يعني ما سبق هذه المباراة من تداعيات ومواقف لكثير من الشخصيات كما ذكرنا الرياضية والسياسية وأيضا الثقافية في إيرلندا.
1: يعني كابتن علاء، هناك يبدو يعني هناك كيل بمكيالين. رأينا روسيا عندما بدأت الحرب على أوكرانيا يعني أبعدوها من جميع المسابقات القارية والعالمية، إذن لماذا لا يتخذ الاتحاد الأوروبي نفس القرار وأيضا الفيفا نفس القرار تجاه إسرائيل، يعني الذي بدأ بحرب الإبادة على غزة؟
0: حينما أوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبات على روسيا سواء في كرة القدم منتخب روسيا لكرة القدم أو حتى اللاعبين الأولمبيين الروسيين ومنعهم من المشاركات الرياضية بشكل عام إبان الحرب الروسية الأوكرانية، لكن لا شك وهذا أصبح معروفا أمام العالم كله أن الفيفا بكل شخصياته والاتحادات التي تنطوي تحته، وأيضا أتحدث عن الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، هو يعني يرى بعين واحدة ويغمض العين الأخرى عن ما يجري في غزة. نحن الآن نتحدث عن أكثر من 1000 رياضي، نتحدث عن تدمير القطاع الرياضي وقطاع كرة القدم في غزة بشكل كامل، وهم لديهم كل التفاصيل ولديهم كل شيء يعني على طاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكنه يغمض عينه وأيضا يغمض عينه عن كل المطالبات الدولية. نحن نتحدث عن تصاعد كبير جدا خلال العامين الماضيين أو حتى العام الحالي، تصاعد كبير جدا في مطالبات كثير من المنظمات الدولية وكثير من المنظمات الرياضية حول العالم لضرورة طرد إسرائيل من الفيفا والاتحاد الأوروبي وطردها من كل عضويات التي تمثل كرة القدم حول العالم. هذه المطالبات أيضا لا زالت تغمض الفيفا عينها عن هذه الأمور، ونحن رأينا في كونغرس الفيفا في كندا قبل فترة كيف أن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا حاول أن يبيض سمعته أو يبيض وجهه بالموقف الذي كان يريد أن يفتعله أمام رؤساء الاتحادات ال 214 حول العالم، لكن جبريل أرجوب رفض هذا الأمر. وبالتالي الفيفا لا شك منذ عام 2018 وهو يغمض عينه عن الإبادة الرياضية التي تقوم بها إسرائيل في غزة، وطبعا يعني نحن نتحدث عن قضايا كثيرة، أيضا نتحدث عن قضية أندية المستوطنات التي هي الآن موجودة على طاولة محكمة رياضية العليا، محكمة تاس موجودة الآن على طاولتها وغير محكوم فيها حتى اللحظة. وبالتالي هناك تواطؤ حقيقي وكبير وواسع من كل المنظمات الرياضية الدولية بما فيها حتى المحكمة الرياضية التي لم تبت حتى هذه اللحظة في قضية أندية المستوطنات أيضا الإسرائيلية في الضفة الغربية.
1: نعم، بالعودة إلى تفاصيل المواجهة، رأينا لاعبي المنتخب الإيرلندي وهم يرتدون للشارات السوداء، يعني برأيك ماذا حمل ارتداء اللاعبين الشارات السوداء من دلالات في ظل الحرب على غزة أو استمرار الحرب على غزة أيضا؟
0: يعني مما لا شك فيه أن هذه رسالة قوية، يعني أصبح العالم بشكل عام وخلينا أقول لك الساحة الرياضية العالمية بدأت تتناسى حجم الإبادة الرياضية التي حصلت في غزة، بدأت تتناسى أن هناك أكثر من 1000 رياضي منهم أكثر ما يقارب 500 لاعب كرة قدم قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في غزة. العالم الرياضي بدأ يتناسى كل تدمير الملاعب الذي حصل في غزة، بدأ يتناسى كل شيء. فبالتالي تأتي هذه الـ يعني الـ يأتي هذا التضامن الإيرلندي من اللاعبين والشارات السوداء لتعطي حقيقة أن يعني العالم لابد أن يعود إلى ذاكرته أن هناك إبادة رياضية حصلت من الاحتلال الإسرائيلي، ولابد أن يعاقب هذا الاحتلال الإسرائيلي، ولابد أن يطرد بشكل كامل. كنا نحن كفلسطينيين وكصحفيين رياضيين نحن نحتاج بشكل مستمر مثل هذه الرسائل أن تخرج من داخل الملاعب الرياضية. دائما ما تتحدث الفيفا وجياني إنفانتينو أن ليست الرياضة بمنأى عن السياسة والرسائل السياسية، لكن الحقيقة لابد أن يعني تخرج هذه الرسائل التضامنية من داخل الملاعب. كل المنتخبات التي يمكنها أن يعني تخرج بمثل هذه الرسائل فبالتالي لابد أن تذكر العالم. يعني أيضا شاهدنا يعني تعطيك دلالة أيضا على قوة هذه

0: مثال شاهدنا اللاعب الذي سجل هدف في مرمى الاحتلال الإسرائيلي، خلع الشارة السوداء وقبلها في رسالة إضافية أن هذه يعني القبلة على الشارة السوداء نتيجة يعني الذي تدلل على يعني الشهداء الرياضيين الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال حرب الإبادة.
1: نعم، إلى أي حد يعني استطاع لاعبو إيرلندا الفصل بين مواقفهم السياسية وتركيزهم على المواجهة والأداء وتحقيق الفوز على إسرائيل ب3 أهداف دون مقابل؟
0: شوف يعني هي رياضيا ايرلندا، منتخب ايرلندا متفوق بشكل كبير جدا على منتخب الاحتلال الاسرائيلي، وهذه النتيجه واقعيه وطبيعيه، واعتقد انه يمكن ان يكرر هذا الانتصار في المباراه الاخرى في يوم 4 من اكتوبر القادم، وبالتالي هناك فروقات كبيره فنيا ورياضيا بين المنتخبين، وبالتالي انا اتوقع ان الكثير من اللاعبين الإيرلنديين وجدوا أن يعني مساحة كافية وحرية مطلقة في أن يفصل ما بين يعني الرسائل التضامنية التي سبقت المباراة وأيضا خلال المباراة، وبين الأداء الفني الذي توج بثلاثية في مرمى الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هذه المباراة لم تنتهي فقط بثلاثية من الأهداف أو هز الشباك، لكنها انتهت بكثير من الأهداف التي تحققت داخل المستطيل الأخضر أو خارج المستطيل الأخضر، وبالتالي لاعبو إيرلندا يعني احنا نتحدث عن فروقات كبيرة رياضيا بين المنتخب الإيرلندي والمنتخب الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أنا أتوقع أنه أيضا يمكنه تكرار هذا الانتصار في المباراة القادمة، ونحن نتحدث أن منتخب الاحتلال أصلا فنيا ورياضيا هو منتخب متواضع، لكن نعود إلى سنوات طويلة من الذاكرة، هو أن الفيفا والاتحاد الأوروبي يريدون منتخب الاحتلال الإسرائيلي أن يلعب في القارة الأوروبية، ولا يعني نسمع خلال التاريخ الطويل أن منتخب الاحتلال استطاع أن يحقق بعض الانتصارات أو استطاع أن يحقق إنجاز على المستوى الرياضي أو مستوى كرة القدم، وبالتالي أنا أتوقع أنه بعيد جدا عن ذلك في السنوات القليلة القادمة.
1: نعم كابتن علاء، هل يمكن اعتبار ما حدث في دبريستن نموذجا جديدا لاستخدام كرة القدم للتعبير عن مواقف إنسانية وسياسية أيضا؟
0: شوف لا شك أنه هذا النموذج أنا أتوقع أنه قد يحرك عدد من المنتخبات الأخرى أو يحرك القواعد الجماهيرية الموجودة في دول أخرى التي يمكن أن تقابل منتخب الاحتلال الإسرائيلي في بطولات ثانية، وبالتالي احنا نتحدث أنه نحن بحاجة إلى تكرار ما حدث في مباراة إيرلندا ومنتخب الاحتلال الإسرائيلي، نحن نتحدث أن مدرب الإيرلندي شارك في هذا الأمر، حارس المرمى قاطع المباراة، اللاعبون أيضا قاطعوا برفض المصافحة وارتداء الشارة السوداء، بمعنى أن كل المنظومة الرياضية الإيرلندية هي متوافقة على رأي واحد، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن تنتقل هذه التجربة الإيرلندية مع منتخب الاحتلال الإسرائيلي إلى تجارب إلى ملاعب أخرى ودول أخرى، وهذا التأثير قد لا يأتي من المستويات العليا ويأتي من المستويات الجماهيرية، ونحن تحدثنا أن منذ أن أوقعت القرعة هذه المواجهتين بين إيرلندا ومنتخب الاحتلال شهدنا تحركات جماهيرية كثيرة في كثير من مباريات إيرلندا، شهدنا مقاطعة عدد من الجماهير الإيرلندية أيضا مباريات المنتخبات ومنتخبهم، وتهديد الاتحاد أنهم سيقاطعون المنتخب لفترات طويلة إذا خاض المباراة أمام الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن تنتقل فعلا هذه التجربة إلى ملاعب أخرى ودول أخرى وبطولات أخرى أيضا حتى تثبت بالدليل القاطع أن هذه رسالة أن المنتخب الاحتلال الإسرائيلي منبوذ وغير مرغوب به في بطولات كرة القدم حول العالم بشكل كامل.
1: نعم كابتن علاء، كيف ستكون تداعيات هذه المواجهة على علاقة كرة القدم الإيرلندية بالمباريات المقبلة أمام إسرائيل وأيضا على موقف الاتحاد الأوروبي؟
0: يعني شوف اولا على موقف الاتحاد الاوروبي لا اتوقع انه يعني سيجري اي شيء على الاتحاد الايرلندي لكرة القدم لانه لم يخالف القوانين الدولية، حتى ان طبيعة المصافحة على ارض الملعب وان لم تتم لكنها لا تعتبر ان من خروقات كبيرة جدا يمكن أن يعاقب عليها المنتخب، لكن بعيدا عن قضية سحب نقاط أو عدم اعتماد نتيجة مباراة، وبالتالي الاتحاد الأوروبي لا أعتقد أنه يمكنه أن يعاقب

0: المنتخب الإيرلندي حول ذلك، لكن التداعيات الأخرى حول ذلك، نحن تحدثنا منذ أو يعني قرأنا منذ الأمس أن هناك تداعيات إسرائيلية كبيرة حول الذي حدث. تحدثنا أو قرأنا أن يعني جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي تحدث عن هذا الأمر وهاجم منتخب إيرلندا وهاجم اللاعبين، حتى أن رئيس الوزراء الإيرلندي دافع عن لاعبيه ودافع عن موقفهم، بمعنى أن كل ما حصل من لاعبين ومدرب وحارس إيرلندا هي مواقف ثابتة ومواقف متفق عليها، وبالتالي لا أعتقد أنهم يعني سيضعفون أمام ردود الفعل الإسرائيلية حول ذلك إن تحدثنا بشكل مفصل، أو حتى على موقف قد يتم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد تتم بشكل رسائل متبادلة بين الاتحادين، لكن وصولا إلى العقوبات أنا أعتقد من وجهة نظر أنها لن تتم حتى وإن تحدثنا عن قضية عدم المصافحة أو خفض الرؤوس عند السلام الوطني للاحتلال أو ما شابه داخل أرضية الملعب، وبالتالي هذه مخالفات لا يمكن الاتحاد الأوروبي أن يعاقب إيرلندا عليها.
1: نعم، كنت معنا من اسطنبول الصحفي الرياضي علاء شمالي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tratarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث،
3: ونفهم لماذا يحدث،
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
4: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
5: إلى قلب الحدث،
6: إلى قلب الحدث.
7: نبحث عن الحقيقة
8: من مصدرها،
9: وننقلها كما هي
10: بلا تردد،
11: وننقلها كما هي بلا تردد.
12: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
13: بل نعيشه في الميدان.
1: نقترب من التفاصيل،
14: ونكشف الحقيقة،
15: ونأخذ المشاهد معنا
16: إلى قلب الحدث.
1: نقف مع الإنسان
17: أينما كان.

آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا الخرطوم.

0: قمت تطالب بوقف التدخلات الخارجية وبنزع سلاح قوات الدعم السريع. أنباء عن اجتماع الوسيط القطري مع وزير الخارجية الإيراني في نيويورك بشأن نسخة معدلة من مقترح طهران لوقف إطلاق النار. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. تواصلت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في اليوم الثالث من عيد العرش وسط قيود صارمة على الفلسطينيين وانتشار أمني في القدس القديمة، مشهد يعود إلى الواجهة مع كل عيد، فيما تتصاعد المخاوف من تداعيات ذلك على المسجد الأقصى والمدينة.
1: في أيام عيد العرش السبعة حواجز تقطع أزقة القدس، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر عند أبواب الأقصى. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد، ومن نفس المكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدى بتصريحاته المتطرفة. كل ذلك يلخص مشهدا تتداخل فيه طقوس العيد اليهودي مع الاقتحامات، في وقت تضيق المدينة المحتلة على أهلها تحت إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.
2: فإن التحرش القائم الآن من المسؤولين الإسرائيليين بحق الأقصى هو يشجع المقتحمين بزيادة اقتحاماتهم وتجاوزاتهم، ومن هنا يكمن الخطر.
1: وبين التحذير من الاقتحامات وما يجري في أزقة القدس، تتكشف صورة أيام ثقيلة تفرض فيها القيود على حركة الفلسطينيين والمصلين، وتغلق محال تجارية في البلدة القديمة، فيما يتعزز الانتشار الأمني الإسرائيلي بالتزامن مع اقتحامات عيد العرش اليهودي. وفي مشهد غير مسبوق نصبت عريشة العيد اليهودي للمرة الأولى قرب باب العمود، وفي خطوة يراها المقدسيون تغييرا للمشهد في البلدة القديمة وامتدادا لمحاولات فرض واقع جديد في القدس الشريف.
3: القدس باتت حلبة سياسية مقيتة مزعجة، اليوم فرض السياسة مع الانتخابات الموجودة، الكل يحاول أن يستثمر أي مناسبة من أجل تهوية تلك المدينة، هذا العام هو الأصعب بدون أدنى شك.
1: يحذر مقدسيون من أن استغلال الأعياد اليهودية لتكثيف الاقتحامات يمهد لفرض تقسيم زمني ومكاني للمسجد الأقصى، ويحول ما كان استثنائيا إلى مشهد يتكرر. ففي مثل هذا اليوم من عام 2000 اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون باحات الأقصى، زيارة فجرت مواجهات أعقبها اندلاع الانتفاضة الثانية. واليوم وبعد 26 عاما تستعيد القدس تلك الذكرى، فيما تتكرر الاقتحامات وتبقى المدينة أمام مشهد مفتوح على مزيد من التوتر.
4: يمضي عيد العرش اليهودي بأيامه، لكن تداعياته في مدينة القدس تتجاوز حدود المناسبات اليهودية. اقتحامات تتكرر ووقائع تتراكم، ومحاولات لدفع المسجد الأقصى والبلدة القديمة نحو واقع مختلف. هنا لا تتغير المشاهد فحسب، بل تختبر بها إسرائيل حدود الوضع القائم يوما بعد آخر. فمشتي وترتي عربي، القدس المحتلة.
0: أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردين تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، واعتبرها خطا أحمر. وأشار أبورديني إلى رفض فرض التقسيم الزمني والمكاني للمسجد، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات. فيما قال رئيس حركة حماس خارج فلسطين خالد مشعل إن الأقصى يواجه تطورات خطيرة، متهما السلطات الإسرائيلية بالسعي إلى تعطيل دور الأوقاف الإسلامية في القدس والسيطرة على مرافق المسجد. هذا وأدان دول عربية وإسلامية اقتحامات المسجد الأقصى محذرة من تداعياتها على القدس والمنطقة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والوضع القانوني والتاريخي لها.

0: هاجم مستوطنون بلدتي دير أبو مشعل ورأس كركر وسط الضفة الغربية المحتلة وأضرموا النار في مركبات فلسطينية وفق مصادر محلية. وفي سلفيت اقتحم عشرات المستوطنين بلدة كف الحارس بحماية من القوات الإسرائيلية وأدوا طقوسا تلمودية وسط انتشار عسكري مكثف. أعرب وزير الخارجية الهولندي توم بيرنسن عن أسف بلاده إزاء إلغاء إسرائيل اعتماد دبلوماسييها العاملين في الضفة الغربية. وقالت الخارجية الهولندية إن القرار الذي اتخذته لاهاي بتعليق استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لا يستهدف إسرائيل بل منتجات المستوطنات. أدانت الخارجية الفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية بحق الدبلوماسيين الهولنديين المعتمدين لدى دولة فلسطين بما فيها القدس وما يترتب عليها من معوقات أمام أداء مهامهم الدبلوماسية. وأكدت الوزارة أن الدبلوماسيين الهولنديين مرحب بهم في أرض دولة فلسطين المحتلة وأنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين معربة عن رفضها لما يقوم به الجانب الإسرائيلي من ابتزاز وتهديد للضغط على الدول والتأثير في مواقفها والحد من الوجود الدولي والدبلوماسي في فلسطين. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفتا مدينة غزة ومخيم أنصيرات في المنطقة الوسطى. وقالت مصادر طبية إن فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة الجيش الإسرائيلي سطح منزل في منطقة المشاهرة بشارع النفق في مدينة غزة. وفي مخيم أنصيرات استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية غربي المخيم. أخلي الطاقم الطبي في مستشفى كامل عدوان بالكامل بعد تقدم آليات الجيش الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط المستشفى بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وقال مدير التمريض في المستشفى عيد صباح إن الإخلاء جاء إجراء احترازيا حفاظا على سلامة المرضى والعاملين في ظل القصف وإطلاق النار وتوغل قوات الجيش الإسرائيلي في محيط المستشفى. وأكد أن الطواقم ستعمل على استئناف الخدمات الطبية فور زوال الخطر. طالب وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع لتحقيق الاستقرار في البلاد، داعيا إلى تحقيق أممي بشأن منع الولايات المتحدة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: نؤكد مجددا أنه لا يمكن تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في السودان والذي يضمن عدم تجدد النزاع دون وقف التدخلات الخارجية المضطردة ووقف تدفقات الأسلحة والذخائر والمرتزقة إلى السودان وتفكيك الميليشيا الإرهابية وتوقفها عن مهاجمة المدنيين والمدن والأعيان المدنية والبنى التحتية والسدود والمراكز الطبية والمستشفيات. ولا بد من نزع سلاحها وإبقاء سلاحها حظراً في يد الدولة ومؤسساتها الوطنية الشرعية الراسخة ودعم التقدم المضطرد الذي تحرزه الحكومة السودانية في حماية المدنيين وعملية بناء السلام.
0: ميدانياً أفادت مصادر سودانية بمقتل نحو 72 مقاتلاً من قوات الدعم السريع وإصابة 200 في ضربات جوية استهدفت مبانية عسكرية بنيالة. وقالت المصادر إن الضربة الأولى أصابت مبنى قيادة المنطقة الغربية ومقر الفرقة 16 مشاة، فيما استهدفت الضربة الثانية اجتماعا للجنة أو لجنة الاستنفار في الدعم السريع في منزل قائد الفرقة. هذا وقتل شخص وأصيب عشرة آخرون في قصف قالت مصادر في الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع استهدفت به ملعبا شمال غربي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وفي تطور ميداني آخر أفاد مصدر في الجيش السوداني بأن قواته تقترب من السيطرة على مدينة المزروب التي وصفها بأنها آخر معاقل قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. اتهم رئيس أركان الجيش الأثيوبي السودان ومصر وإريتريا بدعم تحالف مسلح جديد يسعى إلى إسقاط حكومة أبي أحمد. في المقابل اتهم الجيش السوداني جهات في إثيوبيا بتقديم دعم لقوات الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية، شمل بحسب البيان التدريب والإمدادات وأنشطة عسكرية مرتبطة بطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى من دون تقديم أدلة تفصيلية.
2: إلى الواجهة مجدداً تعود الحرب إلى شمال إثيوبيا وتتجاوز المنطقة، فيما تعبر الاتهامات الحدود نحو السودان. قائد الجيش الإثيوبي يتهم الخرطوم إلى جانب القاهرة وأسمرة بدعم جماعات مسلحة تسعى إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد. اتهامات يرفضها الجيش السوداني ويقول إنها بلا أساس. لكن الخرطوم لا تكتفي بالنفي، فالجيش السوداني يوجه بدوره اتهامات إلى جهات في إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع.
3: في وقت تتوافر فيه معلومات ووغاية عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
2: سبق للسودان اتهام إثيوبيا في مايو بالسماح بإطلاق مسيرات من مطار بحر دار لضرب الخرطوم، وهو اتهام رفضته أديس أبابا آنذاك. اتهامات متبادلة إذن، لم يقدم أي من الطرفين حتى الآن أدلة تفصيلية مستقلة تثبتها، لكنها تأتي في لحظة بالغة الحساسية. ففي شمال إثيوبيا عاد القتال بين القوات الفيدرالية وقوات ديغري، وامتدت المواجهات إلى عفر وأمهرة بعد إعلان تحالف مسلح جديد يضم 7 جماعات معارضة لحكومة أبي أحمد. قوات تيغراي سيطرت على مطارات إقليمية وأعلنت أنها دخلت ما وصفته بحرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية. مشهد يعيد إلى الذاكرة حرب عامي 2020 و2022 التي أنهى اتفاق بريتوريا فصولها بعد مقتل نحو 600,000 شخص وفق تقديرات الاتحاد الأفريقي. مع عودة القتال تتسع المخاوف من انهيار ذلك الاتفاق، ففي ميكيلي استهدفت مسيرة مبنى تلفزيون تيغراي وأخرجته من البث، بينما تشهد مناطق في الشمال اضطرابات في الاتصالات وحركة نزوح جديدة. في المحصلة لا تبقى أزمة تيغراي داخل الحدود الإثيوبية وحدها، فإثيوبيا تدخل في دائرة الاتهام مصر والسودان كذلك، بينما تتقاطع الحرب الجديدة مع خلافات قديمة على الحدود والنيل والأمن الإقليمي. بين النفي والاتهام يبقى السؤال الأهم في هذه المرحلة عن قدرة إثيوبيا على احتواء حربها الجديدة داخل حدودها، أم أن النار هذه ستجد طريقها إلى محيطها الإقليمي. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: سيطر الجيش الأثيوبي على بلدة ألاماتا في تيغراي بعد استئناف المعارك مع فصائل مسلحة الأسبوع الماضي، وأعلنت مجموعة قوات سلام تيغراي المتحالفة مع الجيش مشاركتها في العملية، وأضافت أن البلدة تقع على بعد نحو 15 كيلومترا داخل حدود الإقليم ونحو 190 كيلومترا جنوب عاصمته ميكيلي. اتهم قائد الجيش الإثيوبي برهان جولا أطرافا خارجية بدعم متمردي جبهة تحرير تيغراي التي أعلنت أنها تخوض حربا شاملة ضد الحكومة. وكانت مسيرة قد أصابت مبنى تابعا للتلفزيون العام في تيغراي وخلفت أضرارا فيه. إلى جانب ذلك ذكرت وسائل إعلام أن متمردي جبهة تحرير تيغراي سيطروا على بلدة إريبيتي في إقليم عفر قرب الحدود مع الإقليم ويتقدمون نحو بلدة أفديرا. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قرب جزيرة قشم.

0: في مضيق هرمز جنوب إيران. وقالت مصادر محلية إن أصوات الانفجارات قرب الجزيرة ناجمة عن إطلاق الجيش الإيراني طلقات تحذيرية تجاه سفن مخالفة لمسارات العبور التي حددها في المضيق. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستنتصر في حربها مع إيران قريبا جدا، مشددا على أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
1: لدينا أفضل المؤشرات الاقتصادية، ولن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. سننتصر في تلك الحرب قريبا جدا وستنتهي الأمور. أما أسعار الوقود فستشهد انخفاضا حادا، وهو أمر لم يكن بوسع أي شخص آخر تحقيقه. سنحقق النصر وسنحسم الأمر بطريقة أو بأخرى، وسيكون ذلك سريعا.
0: نقلت رويترز عن مسؤول قوله إنه من المتوقع أن تعقد محادثات منفصلة بين الولايات المتحدة وإيران الاثنين أو الثلاثاء عبر وسطاء، مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول للوكالة أن المحادثات من المتوقع أن تركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بدوره أفاد مصدر إيراني مطلع بأن الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي سيعقد اجتماعا مع الوسطاء في نيويورك لبحث التطورات. وأضاف المصدر أنه لا يوجد أي قرار إيراني بالتفاوض مع واشنطن، مشيرا إلى أن الفريق الإيراني طرح الثلاثاء الماضي في تواصله مع الوسيط القطري شروطه ومقترحاته لإعادة فتح مضيق هرمز بحسب ما نقلته وكالة تسنيم. أكدت السعودية والولايات المتحدة أهمية حماية أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات المائية الدولية، خصوصا مضيقي هرمز وباب المندب. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع في اليمن، وأكد أهمية استمرار التنسيق ودعم المساعي الدبلوماسية بما يعزز الاستقرار واستمرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولة تسلل لجماعة الحوثي في الأخطوب بجبل حبشي بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، كما شنت مقاتلات حربية غارات على مواقع وتجمعات حوثية في الحوبان ومفرق ماوية والذكرة والأكبوش وحيفان، واستهدفت رتلا للإمداد في شارع الستين شمال مدينة تعز وتعزيزات في الوازعية غربا. وأكد بيان للقوات الحكومية مشاركة الطائرات المسيرة والمدفعية في استهداف آليات وتجمعات على محاور عدة، فيما استمرت المواجهات حول جبل نمان وكهبوب والعلقمة وراس دون تحول رئيس في خريطة السيطرة بحسب البيان. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي فوق منطقة سور. وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف أطراف بلدة زبقين والأودية المحيطة ببلدة ياطر، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية فوق منطقة سور. وأضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا كان قد استهدف وادي السلوقي من دون ورود معلومات عن إصابات أو أضرار. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى تفعيل الإطار الثلاثي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار سلام في مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أهمية وضع جدول زمني للتنفيذ الالتزامات بما يضمن تقدم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح. إلى سوريا، حيث توغلت قوات الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة جنوب البلاد بالتزامن مع قصفها مناطق متفرقة من المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية فتشت عددا من المرة قرب المنطقة الصناعية في خان أرنبة، فيما ألقت قناة

0: قنابل مضيئة فوق قرية الصمدانية الشرقية، كما استهدفت محيط قرية طرنجة بأربع قذائف مدفعية سقطت في تلة الحمرية من دون ورود معلومات عن إصابات. وفي درعا توغلت قوات الاحتلال بأكثر من 10 آليات في الحي الغربي لقرية معرية وداهمت وفتشت عددا من المنازل. وتمتد تداعيات التوغلات الإسرائيلية والقصف المتكرر على أطراف بيت جن غرب دمشق إلى حياة السوريين، وتدفع تلك الانتهاكات مزارعين ورعاة وأصحاب أعمال إلى تقليص تحركاتهم والابتعاد عن مناطق اعتادوا الوصول إليها.
1: لا تقتصر تداعيات التوغلات الإسرائيلية والقصف المتكرر على أطراف بلدة بيت جن غرب دمشق على التحركات العسكرية فحسب، بل باتت تنعكس بشكل مباشر على حياة السكان الذين يواجهون مخاطر متزايدة أثناء ممارسة أعمالهم لكسب قوت يومهم، في ظل خشيتهم من واقع ميداني قلق يفرضه استمرار التوغلات وسلسلة الاستهدافات الإسرائيلية.
2: أنا يوم بصير في ضرب ممكن يأثر على رزقنا، بيأثر على شغلنا، بيأثر على عملنا، لكن إحنا مواظبين عملنا، مو يعني الغاية نمد بعضنا كشريان حياة أكثر من الناحية المادية.
1: ضمن الطرقات المحيطة ببلدة بيت جن يتجنب الأهالي المرور فيها، ولا سيما تلك المؤدية إلى الأراضي الزراعية في منطقة الكروم التي تشكل مورداً أساسياً لسكان المنطقة. ومع تكرار التوغلات المفاجئة والاستهدافات اضطر بعض المزارعين ورعاة المواشي إلى الحد من أعمالهم والتقليل من وصولهم إلى المنطقة رغم اعتماد عائلاتهم عليها مصدراً رئيسياً للدخل.
3: نحن جماعة طريشي، ومثل ما بنروح على أرضنا وعرزانا ونروح نسرح، يا ما ردونا من باب السد من هو من أول البلد نرجع على بيوتنا، ما نعود نقدر نروح ولا نعود نقدر نجي نحن والأهالي كلها. يعني هذا الشغل هذا يعني صار ثقيل كثير علينا، نحن لا طرشنا بضل مزروب، رومنا أرزانا تين عنب عنا عم تروح بالأرض من اللي تروح عليها من وراء إسرائيل.
1: التوغلات المتكررة والاستهدافات المتواصلة بين الحين والآخر لا تتوقف تداعياتهما عند حدود المنطقة المستهدفة فقط، بل تمتد إلى حياة السكان فتفرض عليهم تغيير مساراتهم وتأخير أعمالهم والابتعاد عن مناطق اعتادوا الوصول إليها خشية ما قد يرافق ذلك من عواقب محتملة قد تهدد سلامتهم.
4: لم تعد التوغلات الإسرائيلية مجرد حدث عسكري فقط، بل قيودا أمنية تلاحق السوريين في أرزاقهم وتحركاتهم، مهددة بشل مفاصل الحياة اليومية وتحويل قراهم وبلداتهم إلى سجون مفتوحة تنعدم فيها أدنى مقومات الأمان والاستقرار. محمد السباعي، تريتي عربي، بيت جن، ريف دمشق.
0: غادرت 65 عائلة سورية تضم نحو 300 شخص مخيما رسم الأخضر في منطقة منبج متجهة إلى مناطقها في محافظتي حلب والرقة، وجرت عملية العودة بالتنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ورافقت آليات مديرية الطوارئ في حلب القافلة طوال الرحلة، فيما وزع الهلال الأحمر السوري حزمة مساعدات طارئة على العائلات المغادرة. أعادت السلطات السورية فتح قلعة دير سمعان العمودي في ريف حلب أمام الزوار بعد إغلاق استمر أكثر من 14 عاما، واستقبلت القلعة التي تعد من أبرز المعالم التاريخية في المنطقة زوارها مجددا ضمن فعالية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وذلك عقب إغلاق طويل تعرضت خلاله أجزاء منها لأضرار جراء سنوات الحرب في سوريا. بحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي ما إذا كان التكتل بحاجة إلى آلية طوارئ خاصة به على غرار حلف شمال الأطلسي لتعزيز التنسيق في مواجهة ما يوصف بالهجمات متعددة الوسائل الروسية.
5: إلى بروكسل تتوجه بوصلة الاهتمام، فعلى طاولة النقاشات مواضيع ساخنة تلقي بظلالها على القارة العجوز. أوكرانيا كانت الحاضرة الأبرز وسط حديث متزايد عن الحاجة الماسة إلى وسائل الدفاع الجوي.
6: الدفاع الجوي لا يزال الأولوية الرئيسية لأوكرانيا. لقد وافقنا بالفعل على خطط مشتريات بقيمة أكثر من 28 مليار يورو في إطار قرض دعم أوكرانيا، وتشمل شراء صواريخ باتريوت من الإنتاج الأمريكي المستقبلي، لكن إنتاج الصواريخ يستغرق وقتاً، وكييف تحتاج إلى صواريخ باتريوت الآن.
5: المباحثات طرحت ما إذا كان التكتل بحاجة إلى آلية طوارئ خاصة به على غرار حلف شمال الأطلسي لتعزيز التنسيق في مواجهة الهجمات متعددة الوسائل الروسية. يأتي هذا في وقت ترى فيه الحكومة الأوروبية أن موسكو تكثف ما وصفتها بأعمال التخريب والتدخل التي تستهدف الدول الداعمة لأوكرانيا. وعقب حوادث عدة على غرار العثور على طائرة مسيرة مسلحة في مطار ألماني، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في وقت سابق من الشهر الحالي إنشاء بروتوكول أمني للطوارئ لمواجهة ما يوصف أوروبيا بالتهديد المتزايد، وقالت إن الآلية المشابهة للمادة الرابعة من ميثاق حلف شمال الأطلسي ستتيح لأي دولة في الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى مشاورات عاجلة إذا وقعت أزمة بهدف المساعدة في التوصل إلى توافق بشأن الرد على حوادث تقع في المنطقة الرمادية دون مستوى العدوان المباشر. أما على الأرض فما يزال التصعيد بين الجارتين العدوتين سيد الموقف، وهو ما ينعكس على لغة التهديد والوعيد. فميدانياً أعلن الرئيس الأوكراني قصف منشآت نفطية روسية في منطقة كراسنودار. في المقابل قال الكرملين إن أوكرانيا ستدفع ثمن هجمتها على روسيا خلال الأشهر الماضية، مؤكداً أن القوات الروسية ستستمر في قصف أهداف داخل أوكرانيا. رحاب الحمروني، تراتي عربي.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وإدانات عربية وإسلامية ترفض تغيير وضع القدس والمقدسات الإسلامية. الخرطوم تطالب بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع. أنباء عن اجتماع الوسيط القطري مع وزير الخارجية الإيراني في نيويورك بشأن نسخة معدلة من مقترح طهران لوقف إطلاق النار. تم النشر في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. نقف اليوم أمام ارتفاع وتيرة اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، فلليوم الثاني على التوالي يقتحم آلاف المتطرفين باحات المسجد الأقصى في محاولة لفرض واقع جديد على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مؤدين طقوسا تلمودية تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. فلماذا تتزايد الاقتحامات للمسجد الأقصى مع موسم الأعياد اليهودية؟ ولماذا يحرص اليمين الإسرائيلي المتطرف على تفجير الأوضاع في القدس المحتلة؟ وما موقف الدول العربية والإسلامية من الممارسات الإسرائيلية؟ وكيف السبيل للجم هذه الأفعال ومنع نشوب صراع ديني؟ نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها بعد متابعة هذا التقرير.
1: تتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى بالتزامن مع الأعياد اليهودية وسط مشاركة مسؤولين إسرائيليين يتقدمهم وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين. لكن التطور الأبرز تمثل في تصريحات بن كفير من داخل الموقع، حيث قال إن الإسرائيليين أصبحوا أصحاب المكان حسب تعبيره، ودعا إلى فرض السيادة الإسرائيلية عليه. فلسطينياً حذرت الرئاسة من خطورة العبث بالمقدسات وتحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني، مؤكدة أن الاقتحامات لا تمنح إسرائيل سيادة على الأقصى، كما أدانت فصائل فلسطينية الاقتحامات وربطتها بمحاولات تغيير هوية المسجد وفرض واقع جديد داخله. أما حركة حماس فربطت اقتحامات بن كفير والمستوطنين بمخططات لتغيير واقع القدس والأقصى، ودعت إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي لمواجهتها، مؤكدة موقفها بأن الأقصى وقف إسلامي وأن وضعه لا يقبل التقسيم أو تغيير هويته عربيا وإسلاميا. توالت الإدانات خصوصا من الأردن ومصر وقطر والكويت، مع التأكيد على رفض تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. تركيا بدورها أدانت الاقتحامات، معتبرة أن الانتهاكات والاستفزازات التي تستهدف المقدسات الإسلامية تؤجج التوتر وتقوض جهود السلام، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الوضع التاريخي والقانوني للأقصى، في امتداد لموقف تركي متكرر في المحافل الدولية يؤكد رفض تغيير هوية القدس والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية. وفي خلفية المشهد تبرز مجدداً قضية التقسيم الزماني والمكاني، فالمخاوف الفلسطينية والعربية لا ترتبط فقط بأعداد المقتحمين، وإنما بتحول أداء الصلوات والطقوس اليهودية داخل الباحات إلى ممارسة دائمة، بما قد يغير تدريجياً قواعد الوضع القائم.
0: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي في الاستوديو، أستاذ دراسات بيت المقدس ومدير مركز دراسات القدس بجامعة 29 من مايو التركية الدكتور عبد الله معروف، والباحث في قضايا القدس والمسجد الأقصى في مؤسسة القدس الدولية علي إبراهيم. أرحب بكما. أبدأ معك دكتور عبد الله، لماذا باتت الأعياد اليهودية الإسرائيلية مرتبطة دائما باعتداءات لا سيما اقتحامات للمسجد الأقصى؟ بات هذا شيء ثابت؟
2: نعم طبعا سيد الفاضل، ينبغي هنا أن نفرق سابقا، كان هناك تفرقة سابقة بين المواسم التي تعد مواسم أساسية في الأعياد اليهودية، الأعياد التوراتية، والمواسم التي تعد أو مواسم يعني صغيرة أو ليست ذات أهمية أو غير مرتبطة بشكل مباشر بالمسجد الأقصى المبارك. في ذلك الوقت قديما، قبل تقريبا، نحن نتكلم عن ما قبل أحداث 7 أكتوبر وقبل حرب الإبادة على قطاع غزة، كانت الوجود الاستيطاني للجماعات المتطرفة في المسجد الأقصى المبارك يرتبط بالدرجة الأولى بمواسم كبرى، منها هذا الموسم على فكرة الذي يمر بنا هذه الأيام اللي هو عيد العرش، اللي هو يسمى واحد من ما يسمى بأعياد الحج الكبرى بين قوسين، اللي هي 3 مناسبات أساسية. ولكن في السنوات الثلاثة الأخيرة لاحظنا تغير

0: في طبيعة وعقلية الجماعات المتطرفة، الجماعات المعبد المتطرفة، وكيفية تعاطيها مع قضية المسجد الأقصى المبارك. فباتت تستغل أي فرصة لها ذات طابع ديني، سواء كان له أهمية دينية معينة أو غير ذات أهمية بشكل أساسي، لتثبت واقعا في المسجد الأقصى. يعني ما يجري منذ 3 سنوات، خلال خاصة هذه السنة 2026 بالذات، عندنا هذا الأمر صار واضحا بشكل كبير جدا، هو تسييس المناسبات الدينية وتحويلها واستغلالها بشكل كبير لأجل إيجاد موطئ قدم دائم في المسجد الأقصى. هذا هو المقصود بالدرجة الأولى،
1: داخل السور،
0: داخل أسوار المسجد الأقصى المبارك. طبعا لا ننسى هنا أن إسرائيل تعرف المسجد الأقصى أصلا تعريفا مختلفا عن تعريف المعروف في العالم الإسلامي كله. هي تعرف المسجد الأقصى على أنه الجامع القبلي فقط، وليس الساحات، وليس قبة الصخر، وليس كل هذه المناطق. هم يقولون أننا لا نستهدف الجامع القبلي اللي هو عندهم المسجد الأقصى، وإنما الساحات هذه ليست جزءا من الأقصى. هذا الكلام تستغله جماعة المعبد المتطرفة، وتحاول الآن، وتيار صهيوني الدينية يحاول في هذه المرحلة أن يكون موطئ قدمه في المسجد الأقصى الذي أوجده أصلا في المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، يصبح مدخلا للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك كاملا. يعني ليس مجرد السيطرة على جزء من المسجد، وإنما يعتبر خلاص مدخل ويخصص بشكل كامل للمستوطنين اليهود. وهذه هي الخطوة التي يجب لأجلها أن يكون الوجود اليهودي الاستيطاني في هذه المنطقة دائما. ولذلك يتم استغلال كل فرصة مهما كانت صغيرة، مهما كانت مناسبة صغيرة، حتى مناسبات فرعية لم نسمع بها، مثل ما يسمى بالفصح الثاني على سبيل المثال، اللي هو مناسبة بسيطة غير معروفة سابقا، و يتم استغلالها الآن لاقتحام المسجد الأقصى.
1: أستاذ علي، أي دلالات يمكن قراءتها في ازدياد وتيرة اقتحامات الأقصى لسيما خلال السنوات الماضية؟
2: لا، عطفا لما ذكره الدكتور عبد الله في قضية الحشد الاستيطاني، واضح تماما أنه منظمات المعبد ومن خلفها مستويات الاحتلال المختلفة تسعى لتحويل الأعياد اليهودية، ليس فقط مواسم العدوان على الأقصى من حيث الشكل والمضمون، أي من حيث ما يجري في المسجد من عدوان وانتهاكات وإدخال لأدوات دينية مختلفة، بل أيضا من حيث المظهر العام الذي يظهر بأن هناك سيادة استيطانية داخل الأقصى. وهذا المظهر أو هذه الصورة لا تتم إلا من خلال حشد أعداد كبيرة من المستوطنين للمشاركة في هذه الاقتحامات. من الواضح تماما أن الاحتلال خلال السنوات الأخيرة وخاصة خلال حرب الإبادة يسعى إلى أن يحول كل عيد بمفرده إلى نقطة في منحنى متصاعد من الأعداد. يعني كل عيد من الأعياد التي تمر، عيد الغفران، عيد العرش، حتى عيد الفصح الماضي في عام 2025-2026 كان الأقصى مغلق، يسعى الاحتلال لتحويله إلى نقطة في هذا الرسم البياني المتصاعد. وأصبحت حتى منظمات المتطرفة تروج بأنها تكسر الأرقام القياسية التي كانت تحققها في السنوات الماضية. وهذا له 3 أسباب أو 3 مسارات أساسية. المسار الأول هو رسالة للجمهور الذي يدعم هذه الاقتحامات بأن نستطيع أن نحقق نتائج كبيرة، ونستطيع أن ندخل مزيد من الأعداد إلى داخل المسجد الأقصى المبارك. الرسالة الثانية هي للمستويين السياسي والأمني، أن ما تقومون به من رعاية لهذه الاقتحامات تؤتي ثمارها وتؤدي بطبيعة الحال لتصعيد العدوان على المسجد الأقصى المبارك من خلال هذه الأعداد الكبيرة وما يجري خلالها. والمستوى الثالث أو القضية الثالثة هي الباب الذي تلج من خلاله هذه المنظمات المتطرفة للمطالبة بالمزيد من الحقائق والعدوان. ونلاحظ أنه خلال هذه السنوات الأخيرة كل مطلب طالبته المنظمات المتطرفة للمستوى السياسي أو للمستوى الأمني تحول شيئا فشيئا إلى حقائق على أرض الواقع، ابتداء من إدخال كتب الصلاة، وهذا بكل أسف الأسبوع الماضي كان هناك تصريح خطير من شرطة الاحتلال أن كان هناك تجربة لتوزيع عدد محدود من كتب السيدور أو كتب الصلاة اليهودية داخل المسجد الأقصى المبارك، وللأسف كان تعليق شرطة بأن هذه الخطوة لم تحدث أي شيء. إن عدنا لرسالة أرسلتها منظمات المعبد في 1/1/2023، هذه رسالة أرسلت لإتمار بن كفير عندما تولى منصبه وزير الأمن القومي، نلاحظ بأن 10 نقاط، بكل أسف كثير من النقاط التي طرحوها أو طالبوا بها أصبحت لهم حقائق، ربما 1 أو 2 منها لم تتحقق، من بينها أن يفتح الأقصى أمام الاقتحامات طيلة اليوم. ولكن من الواضح أن هذه المطالب كانت أشبه بمسار عمل عملت عليه المنظمات المتطرفة طبعا بالتعاون والتنسيق مع المستويين الأمني والسياسي لدى الاحتلال. وهذا يعطينا صورة لماذا تصل الأعداد الاقتحامات خلال الفترة الماضية لهذه الأعداد. يعني في عيد الغفران، وهو ليس من المناسبات التي كانت تشهد على سبيل المثال أعداد كبيرة جدا، نحن في يومين تجاوز عدد مقتحمي الأقصى 1600 مقتحم،

0: يوم الغفران الثاني، ودكتور عبد الله يسهب أكثر مني في الحديث عن طبيعة الأعياد عندهم، هذا يوم فيه صيام، يعني أصلاً اليهود في هذا اليوم لا يشاركون أو لا يقتحمون ولا يتحركون، ومع ذلك شكل محطة لتصعيد العدوان على غرار ما يجري في اليومين الماضيين من أعداد مهولة تقتحم الأقصى.
1: دكتور عبد الله، هل يمكن القول أن مشروع الاستيطان ومشروع اقتحام الأقصى مشروعان مترابطان متكاملان، أو يخدم كل منهما الآخر؟
2: يعني إذا كان المقصود هنا بفكرة الاستيطان، الاستيطان بالضفة الغربية بشكل عام
1: طبعاً،
2: أو الاستيطان في القدس، فالمشروعان مترابطان من ناحية، يعني ليس مترابطين من الناحية من نواحي سياسية معينة، لأنه الجمهور المستهدف هنا يختلف إلى حد مع الجمهور المستهدف هناك، لكن هما مترابطان من ناحية في ناحية أساسية، وهي أن الاستيطان في هدفه الأساسي هو تغيير صبغة الأرض إلى الصبغة اليهودية، بمعنى تهويد المنطقة بالكامل، تهويد المسجد بالكامل، وتهويد أرض الضفة الغربية، تغيير المسميات على سبيل المثال إلى يهودا والسامرة. هذا الأمر نجده بالضبط في المسجد الأقصى المبارك كما هو، وإن كان بطرق مختلفة مرتبطة أساسا بالطبيعة الدينية الخاصة لمنطقة المسجد الأقصى المبارك، لكن الفرق الأساسي هنا بين فكرة الاستيطان الدرجة الأولى وفكرة، وحتى من الناحية الدينية، وفكرة الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، أنه هنا يوجد في موضوع المسجد الأقصى يوجد يعني محددات دينية، وهذه يعني ليس مجمعا عليها بين جميع المتطرفين المتدينين. المتدينون كلهم، بل كل الإسرائيليين بشكل عام، أقصد هنا طبعا من عند يمين الوسط إلى اليمين كاملا إلى أقصى اليمين المتطرف، مجمعون على ضرورة الاستيطان في الضفة الغربية، ومجمعون على أن الضفة الغربية أرض دينية ويهودية تاريخية، ويجب أن تكون مفرغة بالكامل من الشعب الفلسطيني. لكن ليسوا كلهم مجمعين على موضوع، وكلهم مجمعون على موضوع أن المسجد الأقصى يجب أن يكون جاهزا لبناء معبد في فترة معينة، لكن ليسوا كلهم مجمعين على فكرة الدخول إلى المسجد الأقصى حتى هذه اللحظة. لأنه هذا الكلام يعني ذكر كثيرا في الدراسات المتعلقة بالواقع المتعلق بالمستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، الذين تزداد أعدادهم كما تفضل الأستاذ علي إبراهيم الآن. هؤلاء لا يشكلون ولا حتى 1 بالألف من المستوطنين الموجودين في دولة الاحتلال الإسرائيلي الذين يفترض بهم أن يدخلوا المسجد الأقصى المبارك، لأن الحريديم وحدهم الذين يشكلون عصب التيارات التي تنظر إلى هذه القضية من وجهة نظر دينية عددهم 1,300,000، لكن الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك منهم لا يتجاوز من 3,000 إلى 4,000 مستوطن، بمعنى أن هذه القضية ليس مجمعا عليها في اليمين الإسرائيلي حتى هذه اللحظة. هذا هو الفرق الأساسي،
1: فضلا عن المجتمع الإسرائيلي ككل
2: بشكل عام. طبعا المجتمع الإسرائيلي مجمع على قضية أنه القدس هي العاصمة، على أنه المسجد الأقصى ينبغي أن يكون مفتوحا لصلاة اليهود في أي وقت، ولكن العصب الأساسي الذي يشكل فعليا النقطة التي تنظر إليها ينظر فيها تيار الصهيونية الدينية إلى هذه القضية من ناحية دينية لو التيار الحريدي، ليس كله مجمعا على قضية المسجد الأقصى المبارك. ومع ذلك نقول، ومع ذلك المسألتان مترابطتان من ناحية الشكل. تفريغ المنطقة ينبغي أن يكون بالنسبة لهذه الجماعات وجهة نظره دينية بحتة. هذه المنطقة من وجهة نظر هذه الجماعات، من وجهة نظر هذا التيار، هي أرض أعطاها الرب لشعبه، وبالتالي يجب أن تفرغ من الأغيار اللي هم غير اليهود، وبالتالي أهم نقطة يجب أن تفرغ من هؤلاء الأغيار حسب رؤية هذه الجماعات هي منطقة المسجد الأقصى. ولذلك فهما مترابطتان. عشان هيك إحنا بنلاحظ أنه قادة هذا التيار اللي هم أشهر قائدين اثنين في هذا التيار، اللي هم بيتسلايل سموتريتش وإيتمار بن غفير، لكن بيتسلايل سموتريتش حتى الآن يعني اختصاصه هو الاستيطان، ولا يدخل حتى المسجد الأقصى عملا بفتوى الحاخامية الرسمية لدولة الاحتلال، بينما إيتمار بن غفير يتعامل مع قضية المسجد الأقصى، لكن ما بيتكلم في موضوع مستوطنات الضفة وإلى آخره. ليه؟ لأنه كل واحد منهما مختص في جانب معين، وكله يصب في مصلحة المشروع. هذه النقطة ينبغي أن تفهم، إنه هذه التيارات كلها، كل واحد حتى وإن كان بينها اختلافات، لكن كلها متفق على نفس
1: توزيع أدوار
2: بالضبط، لكن كله متفق على نفس الهدف. هذا الهدف هو تفريغ هذه الأرض من سكانها، وسحب هذا المنطقة من الأمة العربية والإسلامية، وتحويلها إلى أرض يهودية خالصة.
1: أستاذ علي، هذه القضايا كيف يتم توظيفها في المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي، إن كان مشروع الاقتحامات للمسجد الأقصى أو مشاريع الاستيطان في القدس تحديدا؟
0: هنا ملاحظة بالغة الأهمية، أنه خلال هذه السنوات الأخيرة

0: هناك ظهر ما يسمى كتلة المعبد، يعني لم تعد الأفكار المتعلقة بالمعبد المزعوم والأطروحات التي تتبناها الصهيونية الدينية وتبناها أقصى اليمين المتطرف تشكل شرذمة أو مجموعة مختلفة متباينة داخل الكنيس الإسرائيلي أو حتى في الحكومة الحالية. بل خلال الانتخابات الأخيرة بلغت نسبة هؤلاء في الكنيس الإسرائيلي نحو 30%، طبعا بحسب بعض الدراسات تتحدث عن 25-22، ولكن نحن نتحدث عن كتلة كبيرة ممن يعتنق هذه الأفكار. إن عكست هذه الكتلة على حجم حضورها في داخل الحكومة الإسرائيلية، كما ذكر الدكتور عبد الله، اليوم لدينا عدد كبير من داعمي أفكار المنظمات المتطرفة ضمن البيئة السياسية الإسرائيلية. نحن نتحدث عن أمثلة بن غفير حزب القوى اليهودية، لدينا سموتريش أيضا من أحد أبرز رموز الصهيونية الدينية، أيضا لدينا
1: موشي فيجلن.
0: فيجلن صحيح. لدينا أيضا مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيسة الذين يشاركون مباشرة في العدوان. لم تعد هذا اعتناق الأفكار منحصرة في المؤتمرات أو اللقاءات أو حتى الأطروحات المتصلة بطرح قوانين. إن آخر قانون قدم أو مشروع قانون قدم داخل الكنيسة الإسرائيلية تقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانيا لم يقدمه أحد أعضاء الكنيسة عن الصهيونية الدينية، بل قدمه عضو في الكنيسة عن حزب الليكود عميد هليفي. وهذا يعني أننا أمام أفكار وأطروحات عابرة للأحزاب الإسرائيلية الحالية، ولكنهم يجتمعون على اعتناق المبدأ والأطروحة الأساسية المتعلقة ببناء المعبد. هذه نقطة. النقطة الثانية، على الرغم من أن من أصالة هذا الطرح أو من وجوده بشكل مركزي ضمن هؤلاء أو ضمن أفكار هؤلاء، لا نستبعد بتاتا أن تشكل التصريحات والاعتداءات المباشرة على المسجد الأقصى المبارك جزءا من خطابهم لجمهورهم. اليوم عندما يقتحم إتمار بن غفير الأقصى ويقتحم مثلا يسحاق فسرلاو في الأقصى وهو وزير النقب الجليل في حكومة الاحتلال، التصريحات التي تلقونها في الأقصى جزء أساسي منها هو إثبات حضور ضمن البيئة السياسية الإسرائيلية وخطاب مباشر لأتباعهم أو لمن يمثلون في هذه المنظومة السياسية بأننا حاضرون، بأننا نمثلكم وبأننا ماضون قدما.
1: يقول نحن أصحاب المكان بنكفير عندما اقتحم الأقصى.
0: وهذا فيه رسالة خطيرة جدا بأن السيادة التي كنا دائما نحذر منها بأن الاحتلال ماض نحو فرض السيادة على المسجد الأقصى المبارك، لم يعد تحذيرا بقدر ما أصبح خطرا داهما يمكن في أي لحظة بحقيقة الأمر أن تقوم أو يقوم الاحتلال بإخراج دائرة الأوقاف الإسلامية التي لم تعد لها أي أدوار تذكر حقيقة على أرض الواقع، ويفرض نفسه متحكما بشؤون المسجد الأقصى المبارك. وهنا نحيل إلى قضية طرحت منذ فترة، المشروع الأمريكي لإعادة أو تغيير المنظومة الإدارية التي تدير المسجد الأقصى المبارك وأن تدخل دول عربية بعينها. وهذا يعني بأننا أمام حالة يتحول فيها الاحتلال من جهة قائمة بالاحتلال والعدوان إلى جهة شريكة في الإدارة، وهنا نكون قد خسرنا لا أقول جزءا من هوية الأقصى، ولكن خسرنا معركة ما زلنا حتى هذه اللحظة نقول للناس بأننا نستطيع أن نستمر بها وأن نواجه فيها، وأن لا أقول نوقف نتجاوز الاحتلال ولكن نوقفه على أقل تقدير.
1: نعم دكتور عبد الله، منذ يوم 7 أكتوبر تعيش المنطقة والعالم ربما أحداثا غير تقليدية متعاقبة. هل تعتقد ربما المسجد الأقصى بانتظار خطوة إسرائيلية غير تقليدية في المرحلة المقبلة؟ هل الأمور مهيئة لذلك برأيك؟
2: شوف سيد الفاضل، كل ما يجري في المسجد الأقصى أصلا هو خطوات غير تقليدية، يعني من يعني في الوقت
1: الحالي نقصد شيء كبير أكبر مما شاهدناه خلال السنوات الماضية.
2: هو فعليا أكبر مما شاهدنا، يعني خلاص إخراج دائرة الأوقاف الإسلامية وبناء كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، هذا هو الذي يعني يريد الاحتلال أن يقوم به. هل الظروف مهيئة لهذا الأمر أم لا؟ هناك عدة عوامل ينبغي أن ننظر إليها في هذا الجانب. العام يعني واحد من هذه العوامل هي عامل النظرة الأمنية وعامل قدرة القوى الأمنية فعليا على استشراف المستقبل في هذا الموضوع وأن تكون كابحا للطموحات هذه التيارات اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال. في السابق كان العائق الأكبر أمام هذه الطموحات دائما هي الجهات الأمنية الإسرائيلية، يعني جهاز الشباك بالذات كان يمنع أي تحرك بهذا الاتجاه خوفا من ردود الفعل العربية والإسلامية، بمعنى أنه كان في ما يسمى self deterrence، يعني رادع ذاتي، في تخوف ذاتي من الاتجاه بالنسبة للمسجد الأقصى المبارك والتحرك باتجاه يعني شديد العدوانية باتجاه المسجد الأقصى المبارك أو غير تقليدي. هل زال هذا الرادع حتى هذه اللحظة؟ يمكن أن نقول أنه لم يزل بشكل كامل حتى هذه اللحظة. السبب في هذا الموضوع أنه الرادع سببه أصلا وجود تاريخ طويل من الصدامات المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك التي أرعبت فعليا يعني السياسيين والعقلاء وحتى ونصف العقلاء في دولة الاحتلال حتى هذه اللحظة. يعني ما زال هناك تخوف من عدة نقاط، ما زال هناك تخوف من إمكانية وجود رد فعل عربي وإسلامي في حال مثلا رؤية حدث لا سمح الله مثلا اقتطاع جزء من المسجد الأقصى ومن ساحاته أو بناء كنيسة في داخل المسجد أو إعلان إزالة دائرة الأوقاف الإسلامية لا سمح الله أو الذهاب باتجاهات زمنية مثل مثلا إعلان الاقتحامات مع إعلان الاقتحامات مثلا يوم السبت فتح المسجد الأقصى الاقتحامات يوم السبت كما تطالب هذه الجماعات في رسائلها الأخيرة والتي أيدها على فكرة إيتمار بن غفير. الآن أين الفرق في بين هذه المرحلة والمراحل السابقة؟ في المراحل السابقة لم يكن هناك من يتحدى هذا التخوف وهذا الرادع الذاتي. يعني أنا اليوم أنظر، إحنا اليوم التاريخ 28/9، قبل 26 سنة كان مجرد دخول أرييل شارون في هذا اليوم، كان يوم الخميس 28/9
1: سبب الاندلاع،
2: كان بالضبط كان هو سبب الاندلاع انتفاضة الأقصى التي يعني كانت هائلة جدا ويعني سلطات الاحتلال فوجئت بها وصدمت بها. فبالتالي الفكرة الآن أنه في ذلك الوقت كان هناك رادع، الآن الفرق أنه عندنا المجموعة ذكر الأستاذ علي إبراهيم بعضهم الآن اللي هو مثل سموتريتش مثل موشيفيج على سبيل المثال مثل قائد الشرطة الجديد الموجود حاليا قائد لواء الشرطة في الوقت الحالي، هذه أبناء هذا التيار تيار صهيوني الدينية الآن يحاولون تجاوز الرادع الذاتي. يعني رسالة الشرطة الأخيرة، تصريحات الشرطة الأخيرة شرطة الاحتلال هي تقول بالدرجة الأولى أنه نحن قمنا بعمل اختبار في إدخال السيدوريم اللي هي كتب السيدور كتب الصلاة وأدوات معينة ولم يكن هناك رد فعل عربي ولا إسلامي كبير. وبالتالي هذا الكلام ماذا يعني؟ أنه هناك التيار يريد أن يتجاوز مرحلة الخوف كأنه يطمئنهم. رسالة إيتمار بن غفير إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قبل عدة أيام مع انطلاق قبيل انطلاق عيد العرش الحالي أرسل رسالة يؤيد فيها مطالبة الجماعات المتطرفة بفتح المسجد الأقصى المبارك للاقتحام يوم السبت، وهذه المطالبة على فكرة أرسلت للمحكمة في 8/9 بمعنى أنها أرسلت قبل بداية الموسم كله موسم رأس السنة العبرية ويوم الغفران وغيره، وكان الهدف منه أن يفتح المسجد الأقصى كإنجاز هائل لهذه الجماعات وهذا إنجاز يعني كبير جدا هو كما تفضلت غير تقليدي. فأرسل يدعم هذا الموضوع وفي رسالته ماذا قال؟ قال لم يوجد أي رد فعل على أي شيء فعلناه في المسجد الأقصى المبارك. بمعنى الخوف عندنا الآن إنه هناك اتجاه يدفع في دولة الاحتلال، هناك اتجاه يدفع في إسرائيل باتجاه تجاوز هذا الرادع الذاتي، تجاوز هذا الحاجز الذاتي. ما لم يكن هناك ما يعني يؤكد وجود هذا الرادع الذاتي من الجهة العربية والإسلامية فسينتهي الأمر فعليا بتجاوز هذا.
1: بالحديث عن هذا الرادع أستاذ علي، تركيا أدانت الاقتحام، دعت المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير رادعة لحماية الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك. إسلاميا عربيا ما الذي يمكن فعله لإيجاد هذا الردع الذي تحدث عنه الدكتور عبد الله؟
0: وبكل أسف من خلال استقراء المواقف العربية والإسلامية نجد بأن هناك رتابة بشكل واضح من خلال أن حصر أدوات التفاعل مع التطورات الحالية في الأقصى محصورة في بيانات الشجب والاستنكار. لم تتخذ الدول العربية والإسلامية أي مواقف لا على الصعيد المباشر من خلال الدول التي تقيم علاقات مع دولة الاحتلال من حيث قطع العلاقات أو إيقاف الاتفاقيات معينة أو غير ذلك، بل على العكس تماما في ظل هذا العدوان وفي ظل موسم الأعياد شهدنا يعني تحسين أو تحسنا أو ازديادا في علاقات مثلا دولة المغرب مع دولة الاحتلال على صعيد السفراء. هذا التطور في ظل العدوان الحالي مع أنه للأسف المغرب هي لها مكانة تاريخية في على صعود مختلفة. النقطة المهمة هنا أن الدول العربية والإسلامية إن بقيت رهينة هذا هذه الدائرة، دائرة التكرار، دائرة التفاعل الرتيب مع ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، فهي ستكون شاهدة على هذه التغيرات الكبرى ولا تستطيع أن تقيم أو تحدث أو تغير أي شيء في هذا الواقع. بكل أسف اليوم منظمة التعاون الإسلامي وهي منظمة تم إيجادها حقيقة على أثر إحراق المسجد الأقصى المبارك عام 69، هذه المنظمة التي يجب عليها أن تشكل أو أن تحظى بدعم كبير جدا لرعاية شؤون المسجد الأقصى المبارك ورعاية شؤون القدس، تفاعلها غير موجود أو حتى موجود بشكل يعني بكل أسف قليل جدا. لذلك نحن نقول

0: بأن المواقف العربية تذكر الحريق ولكنها لا تقفه. وهذا العنوان وهذه العبارة تصف حقيقة ما يجري. طيب هل يستطيعون التحرك؟ نعم، هناك مجموعة من الأدوات لم تفعلها حتى اللحظة الدول العربية والإسلامية. أولها قطع العلاقات المباشرة مع دولة الاحتلال وخاصة الدول التي تقيم علاقات معها، أن تستخدم السلاح المقاطعة الاقتصادية، وهذا بكل أسف المعطيات تتحدث بشكل كبير جدا على علاقات واضحة على الصعيد الاقتصادي، وبشكل يعني الواضح أن تركيا قامت بذلك خلال حرب الإبادة، لم تحذو حذوها الدول العربية الأخرى. المستوى الثالث أن تصعد قضية الأقصى للمحاكم الدولية والأطر الدولية النافذة والفاعلة، وهذا أيضا ملف علي على الأردن ابتداء أن يقوم به صاحب الدور التاريخي في المسجد الأقصى المبارك ومن ثم باقي الدول العربية.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في قضايا القدس والمسجد الأقصى في مؤسسة القدس الدولية علي إبراهيم، وشكرا للدكتور عبد الله معروف أستاذ دراسات بيت المقدس، شكرا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.
2: العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. وزير الخارجية التركي يبحث في الإمارات التحضيرات للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين أنقرة وأبوظبي وملفات إقليمية ودولية. بعيدا عن اختناقات هرمز، العراق يبدأ استيراد احتياجاته من المشتقات النفطية عبر ميناء بنياس السوري. وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل الدعم العسكري لأوكرانيا، وموسكو تتوعد كييف بعد استمرار استهداف منشآتها النفطية.